0: يريد بذلك أن ننكر استواء الله على العرش الذي من لازمه الإقرار بالعلو. فقال له أبو العلاء الهمداني رحمه الله: دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، صح؟ فلطم الجويني، لطم على رأسه وصرخ وقال: حيرني الهمداني، حيرني. ليش؟ لأن الدليل الفطري ما لا يمكن النزاع فيه. الدليل الفطري لو نازعك منازع قلت هذا مجنون. كيف؟ لا، لما قال وكان عرش على الماء وكان الله لم يكن شيء قبله، يعني ما ذكر استواء العرش، لم يذكر استواء العرش، هذا يريد أن يقرر أن الله تعالى لم يستوى على العرش فينتفي علوه.
1: هذا شيء من الحديث يعني؟
0: لا أبدا، هو نفس الحديث، لكن هو أراد أن يقرر أن الله كان ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، يعني ولا في استواء وعلو. فالآن نقول إن الأمر الفطري لا يمكن أبدا لأحد أن ينكره. لو أن أحدا أنكر طلب الطعام للجائع يصدق؟ ها؟ لو قال الجائع ما هو بيطلب الطعام، ها؟ ما يصدق. ولهذا تحير أبو المعالي الجويني وعجز عن الإجابة، لأن هذا دليل فطري لا ينازع فيه أحد. نعم. طيب، إذن فقد تطابقت الأدلة، ما في سؤال ناس حتى نسجل تسجيل، فقد تطابقت الأدلة على علو الله تعالى بذاته. أما علوه بصفاته سواء كان صفة قدر أو قهر فهذا يقر به جميع المنتسبين إلى الإسلام، حتى الجهمية والأشاعرة وغيرهم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى عال علوا إيش؟ معنويا. نعم، وهو علو الصفات. قال المؤلف رحمه الله: وهو العلي فوق خلقه بالقهر الكبير العظيم. الكبير العظيم لا شك أن هذا ليس تفسيرا مطابقا. نعم، ولكنه كأن المؤلف أخذه من قرن العظيم بالعلي في آية الكرسي، حيث قال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهنا قال: وهو العلي الكبير، ففسر الكبير بإيش؟ بالعظيم. ولكن الصحيح أن الكبير أعم، يعني أن الكبير ليس معناه العظيم بل معناه ذو الكبرياء، ومعناه أن الله تعالى لا يماثله شيء في ذاته. السماوات السبع والأرضين السبع في كفه سبحانه وتعالى كخردلة في كف أحدنا، يعني السماوات السبع على عظمها والأرضين السبع مثل ما لو وضع الإنسان في يده خردلة. الخردلة حب الخردلة تعرفونه، حب الخردلة صغير. نعم، كبر إيش؟
1: حبة العدس،
0: كبرى السمسم، كبرى السمسم. هذه الخردلة حطيتها بكفك ليست بشيء. وهذا أيضا تمثيل على سبيل التقريب، وإلا فالله تعالى أعظم وأجل. فكل المخلوقات بالنسبة له سبحانه وتعالى ليست بشيء. فينبغي أن نقول إن الكبير ليس هو العظيم، بل يفيد معنى آخر، وهو الذي له الكبرياء، وهو الذي لا ينسب إليه شيء من خلقه. فالسماوات السبع والأرض السبع في كفه كخردلة في كف أحدهم. في هذه الآية دليل على إثبات الشفاعة. ها؟ إيش؟ هي على إثبات الشفاعة. بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
2: فإن قلت ما وجه الدلالة على إثبات الشفاعة مع أنها نفي لا تنفع الشفاعة؟ قل يا عبد الرحمن. ها الشفاعة ولم يقل ولا تكون الشفاعة ولا تنفع الشفاعة، دل على إثباتها لكن لا تنفع إلا بإذنه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة عظمة الله تعالى وقوة سلطانه. من أين يؤخذ يا طلاب؟ وجه ذلك أنها تدل على عظمة الله وقوة سلطانه. وجه الدلالة هذه ما فيها، ما قال إن الله قوي ذو سلطان أو عظيم ذو سلطان، لكن هي تدل على ذلك باللازم، فما وجه الدلالة؟ ما ترى؟ نعم سين بخلاف المخلوقين مهما عظم ملكهم فإنه يدخل الشافع على الملك والسلطان ويشفى بدون إذن، واضح؟ فكلما عظم السلطان ازدادت الهيبة، ازدادت الهيبة وصار لا يتكلم أحد نعم إلا بإذن الله، كما قال تعالى في سورة عما يسألون والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. ومن فوائد الآية الكريمة قطع كل سبب يتعلق به المشركون في آلهتهم، قطع كل سبب يتعلق به المشركون في آلهتهم. ما وجه؟ نعم، قطع كل الأسباب التي قد يستدلون بها على أنها تنفع، وهي نعم وأنه لا تنفع الشفاعة، هذه آخر سبب يمكن ومع ذلك نفاها الله. سدم يا أخي سدم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان كرم الله عز وجل على كل من الشافع والمشفوع له. منين يا غانم تأخذ كرم الله على الشافع والمشفوع له؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع، ونحن الآن نأخذ الفوائد بناء على القول الراجح في قول حتى ذا وزع عن قلوبهم. نعم فهم. كيف؟ والله ممكن إلا لمن أذن الله، لكن أنا أردت بالآية إذا فزع عن قلوب. سلام تبين صعق الملائكة، ولولا أنهم يسمعون كلامه لم يصعقوا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن كلام الله عز وجل ليس ككلام المخلوقين، بل هو أعظم، لأن السامع له يصعق إلا أن يثبته الله عز وجل بقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم. ومن فوائدها أن قول الله عز وجل كله حق، لقوله قالوا الحق. ومن فوائدها إثبات الربوبية، لقوله ماذا قال ربكم. ومن فوائدها إثبات علوه سبحانه وتعالى بقوله وهو العلي وهو ينقسم إلى علو ذات وعلو صفات، وكلاهما ثابت لله عز وجل. طيب، ومن فوائدها إثبات الكبرياء لله سبحانه وتعالى بقوله العلي الكبير. طيب، ومن فوائدها أيضا أن للملائكة عقولا وفهما وإدراكا وقلوبا لقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم. ولكن هل قلوبهم كقلوب الآدميين؟ الله أعلم، لا نعلم كيفيتها. والملائكة صمت، لا يشربون ولا يتكلمون وليس لهم أجواء ولا أمعاء، لأنه لا يحتاج إلى الجوف والأمعاء إلا من يأكل ويشرب. لا يتكلمون، أنا أقول لا يتكلمون، لا يتكلمون، لا أنا أقول إنهم لا يأكلون ولا يشربون، لا يأكلون ولا يشربون. نعم. طيب، ومن فوائد الآية أن الملائكة يتكلمون. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم قال الله عز وجل مبتدأ درس اليوم: قل من يرزقكم من السماوات والأرض. من اسم استفهام، والمراد به التحدي، تحدي هؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، هل هذه الأصنام ترزقهم من السماوات والأرض؟ لا، ولكن الذي يرزق هو الله، فيتحداهم بالسؤال: من يرزقكم من السماوات والأرض؟ وقوله من السماوات من لابتداء الغاية، أي أن الرزق يأتي من السماوات، والرزق بمعنى العطاء. فما هو الرزق من السماوات؟ قال المؤلف: بالمطر. بالمطر، فإن المطر رزق ينزل إلى الأرض فتنبت. وأما الرزق من الأرض فأمره ظاهر، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم إننا قد نقول بأن الرزق من السماوات أشمل من المطر، فإن السماوات ينزل منها مطر، وينزل منها المن والسلوى، وربما نقول إن الطيور في جو السماء إنها من رزق السماء لأنها تأتي من فوق، فكل ما يأتي من فوق فإنه يصدق عليه أنه رزق من السماوات. من يرزقكم من السماوات والأرض؟ الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم، والمخاطب في قوله يرزقكم، لا المخاطب الله، من يرزق؟ المشركون الكفار. فبماذا يجيبون؟ أحيانا يجيبون بالصواب، كما في قوله في سورة يونس: قل ما رزقكم من السماء والأرض عمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. هذا جواب صحيح، أحيانا لا يجيبون، يتلعثمون أو يأبون أن يتكلموا عنادا وخوفا من الإلزام، لأنهم إذا قالوا الله أنزموا بأن لا يعبدوا إلا الله، كيف تعبدون من لا يرزق؟ هم أحيانا يجيبون بالصواب ويقولون الله، ثم يكابرون ويعاندون ويقولون إنما نعبدهم شفعاء لنا عند الله ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم لذواتهم. وأحيانا يأبون الجواب، يتلعثمون لأن الحق ثقيل عليهم. إذا لم يقولوا شيئا فقل الله، ولهذا قال قل الله هو الذي يرزقكم من السماوات والأرض. فإن أبوا قال لا هو غيره، ولكن لا يمكن أن يقولوا هو غيره، فقل من، أعد عليهم السؤال مرة ثانية. قال الله تعالى قل الله قال المؤلف إن لم يقولوا، يعني إن لم يقولوا الله.
0: ما له الاستفهام هنا خلاص فوائد من فوائد الآية الكريمة قل ما يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وجوب مناظرة المشركين ومحاجتهم، ويأخذ الوجوب من قوله قل، لأن الأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي أن يستدل بالأوضح والأبين، فإن الرزق من الله عز وجل أمر معلوم لا يمكن فيه أحد، لا يستطيع أحد أن يقول إنه ينزل المطر أو أنه ينبت النبات. ففي باب المناظرة ينبغي الإنسان أن يستدل بما هو أبين وأوضح، وهذه طريقة في القرآن كما مر علينا في قواعد التفسير. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز إجابة السائل فيما هو واضح، جواز إجابة السائل عما سأل فيما هو واضح كقوله قل الله. ومثاله في الأمور العادية أن أسألك مثلا من الذي جاء بكذا وكذا، فتوقف أن تتلعثم إما جهلا أو مكابرة فأقول أليس فلان هو الذي جاء به، فأقررك. وهذا أعني إجابة السائل إنما هي في الأمور الواضحة، في الأمور الواضحة. أما في الأمور غير الواضحة فقد يعارض ولا يكون جوابه ممكنا، لكن في الأمور الواضحة للسائل أن يجيب نفسه إيش إذا تلعتم الخصم ولم يجب، أما إذا أجاب فالأمر واضح. وهذا الاستفهام الموجود في الآية الكريمة هذه هل أجاب عنه المشركون بالحق في موضع آخر؟
3: نعم
0: في سورة يونس، هم يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. نعم، من فوائد الآية الكريمة جواز محاجة الخصم بما يعرف بالصبر والتقسيم، جواز محاجة الخصم بما يعرف في باب المناظرة بالصبر والتقسيم. الصبر يعني تتبع الشيء، والتقسيم يعني الترديد بين هذا أو هذا، بين هذا أو هذا. فمثل هنا وإنا أو إياكم لا على هدنا وفي ضلال مبين، تتبعنا الحال وجدنا أن حال كل منا لا تخرج عن حالين، إما الهدى وإما الضلال، وهي إما لنا وإما لكم، وليس هناك شيء ثالث. هذا يعرف نعم بالصبر والتقسيم. ونظيره قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، هذه دعوة لأوتين مالا وولدا. قال الله تعالى أطلع الغيب، يعني هل يعلم الغيب أنه سيؤتى مالا وولدا، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني أم أن الله أعلمه بذلك وعهد به إليه. فيه قسم ثالث، القسم الثالث الكذب، القسم الثالث الكذب. ولهذا قال كلا أي أنه لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا. قل لي أخ ما الذي قلت وما المثال الذي مثلت به شيء بين هذا أو هذا حتى يتبين أنه لا بد أن يكون أحد الأمرين؟ جاءتها هذا الآية مثال، نحن أو أنتم الآن أمامنا طريقة هدى وضلال، إما نحن على الهدى وأنتم على الضلال، أو نحن على الضلال وأنتم على الهدى. كذلك الآية التي في سورة مريم واضحة أيضا جدا، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وجه ذلك أن الله قال هل هذا اطلع الغيب وعلم أنه سيؤتى مالا وولدا أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أي أن الله أخبره وعهد به له بأنه سيؤتيه مالا وولدا. لأن دعواه هذه إما أن تكون كذبا أو عنده علم من الغيب أو عهد من الله. نعم انتبه، وش قال الله تعالى في هذا؟ كلا، يعني لا هذا ولا هذا. إذا انتفى هذا وهذا وش يبقى الأمر؟ يبقى الكذب، أنها دعوة كاذبة لا حقيقة لها. ولهذا قال سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. عرفتم يا جماعة؟ طيب، ومنه أيضا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وش الجواب؟ قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. كان عندكم عهد من الله فإن الله لا يخلف عهدا. ها؟ أي نعم، إلا أيام معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. والجواب أنهم قالوا على الله ما لا يعلمون. طيب، هنا قلت في الآية دليل على في الآية أو يستفاد من الآية الاستدلال بما يعرف عند علماء المناظرة أو علماء المناظرة والجدل بماذا؟ بالصبر والتقصير، من قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى. ومن فوائدها التلطف مع الخصم والتنزل معه للوصول إلى الإقرار بالحق. نعم، من قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فإن هذا التنزل في غاية التنزل مع الخصم والتلطف معه ليقر بالحق. وانظر إلى نحو من ذلك في قوله تعالى الله خير أما يشركون، معلوم أن الله خير أليس كذلك، لكن من باب التنزل معهم قيل لهم الله خير أم أصنامكم وآلهتكم. ومن فوائد الآية الكريمة المبالغة في التنزل مع الخصم وتحمل الغضاضة للوصول إلى الغاية المقصودة، لقوله قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ونظير هذا في التنزل مع الخصم وتحمل الغضاضة الشروط التي وقعت بين من؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في صلح الحديبية، وكانت النتيجة والعاقبة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت النتيجة والعاقبة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يسأل عن عمل غيره ولا يسأل غيره عن عمله، لقوله قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ونظير ذلك قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. كل إنسان وعمل، ويستثنى من ذلك ما إذا كان عمل الغير ناشئاً عن عملك بأن تكون أنت الدال عليه، أنت الدال عليه أو المعين عليه، فإن لك من وزره بقدر عملك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهل هذا يخالف الآية الكريمة لمعنى؟ لا، لأن حقيقة الأمر أن وزر الغير مبني على وزرك، فيكون من فعلك، فيكون من فعلك فيدخل في إجرامك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات السؤال عن العمل، لأن قول لا تسألون يعني من الذي يسأل؟ الإنسان، كل مسؤول عن عمله. ولو كان السؤال منتفيا مطلقا ما صح أن يقال لا تسألون عما أجرم، فكل إنسان مسؤول عن عمله ولا بد. قال الله تبارك وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وما دام الإنسان يؤمن بذلك بأنه سيسأل عن عمله فسوف يحرص غاية الحرص على أن يكون عمله موافقا ليش؟ لشرع الله. ثم قال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. في هذه الآية إثبات البعث والجمع بقوله قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا. نعم. طيب، وهذا الجمع ثابت بقوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ويدخل فيه أيضا الجمع في الدنيا في القتال بقوله تعالى وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. إيه. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية، الرد على القدرية بقوله يجمع بيننا ربنا، ومعلوم أن اجتماعنا من فعلنا فأضافه الله إلى نفسه لأنه هو المدبر له سبحانه وتعالى المقدر له. قوله ها؟ كيف؟ أي على الرأي الثاني إن في الدنيا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن حكم الله عز وجل كله حق وعدل لقوله ثم يفتح بيننا بالحق أي بالعدل الذي ليس فيه ظلم ولا جور. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ما قرره أهل السنة وجماعة من أن اسم الله إذا كان متعديا لم يتم الإيمان به إلا بالإيمان بكونه اسما وبما تضمنه من صفة وبما تضمنه من أثر وحكم لقوله يفتح بيننا ثم قال بعد ذلك وهو الفتاح، فدل هذا على أن أسماء الله عز وجل المتعدية تتضمن الأحكام والآثار المترتبة على ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الفتاح العليم، وكما سبق في الشرح أن الفتاح تشمل معاني كثيرة، الفتح بالنصر وبالعلم وبالفهم وبالقصد الحسن وبغير ذلك، يعني أنها اسم واسع. ومن فوائدها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى بقوله العليم، وأنه صفة من صفاته الثابتة اللازمة لأنه موصوف به أزلا وأبدا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد المناظر، تهديد المناظر بالجزاء المجزوم به بقوله قل لا قبله قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا، لأن هذا يتضمن التهديد، لأننا نعلم أن الله إذا فتح بينهم فسيكون الحق مع من؟ مع المسلمين. سيكون الحق مع المسلمين. طيب، بهذا عرفنا الترتيب في قوله وإن أو إياكم لعلى هدى، أن الذين على الهدى من؟ ها؟ هم المسلمون، وأن أولئك على الضلال. لأنه لو قال قائل الآية فيها ترديد وإنا أو إياكم لعلى هدى، طيب ما عرفنا من الذي على الهدى؟

ما سبق من أنه من آداب المناظرة سلوك التحدي فيما يعلم امتناعه من الخصم، سلوك التحدي فيما يعلم امتناعه من الخصم، لأنك إذا تحديته بأمر لا يمكن وظهر عجزه تبين بطلان دعواه. أولى، بخلاف ما إذا تحديته بأمر يمكنه أن يفعله فإن هذا ضرر عليك. لا تتحدى الخصم إلا بأمر إيش؟ يعجزه ولا يتمكن منه. هنا يقول أروني الذين ألحقتم به شركاء، يعني أعلموني ماذا خلقوا، ماذا نفعوا. لم يخلقوا شيئا ولم ينفعوا ولم يدفعوا ضررا، كما قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. طيب، وقوله أروني ألحقتم به شركاء، يستفاد منها أن الشرك يكون في العبادة كما يكون في الخلق والتدبير، بمعنى أن الشرك يكون في الألوهية كما يكون في الربوبية. وجه ذلك أن هؤلاء المشركين لم يكونوا يشركون في الربوبية ولكنهم يشركون في الألوهية والعبادة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يري أحد من الناس أن لهذه الأصنام شيئا من الخلق أو الرزق أو التربية. تؤخذ من قوله كلا، يعني لا يمكن أن تروني شيئا من هذه الأصنام. ومن فوائد الآية أيضا إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكمة، وما تضمناه من صفة وهي العزة والحكمة. الاسمان العزيز الحكيم، وما تضمناه من صفة وهي العزة والحكمة والحكم. العزة يعني الحكيم، قلنا بما ذو الحكم والحكمة. ومن فوائد الآيات الكريمة أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تقع سفها، بقوله الحكيم، والحكيم هو الذي لا يقع في فعله سفه، وهذا شيء معلوم بالضرورة. قال الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ومن فوائدها أيضا أن الله عز وجل لا يغلب، لقوله العزيز، وإذا آمنت بذلك واستنصرت به تبارك وتعالى علمت أنك لا تغلب. قال الله عز وجل بعد هذا مبتدأ درس اليوم وما أرسلناك إلا، نعم، فيه ذكرنا أن المؤلف رحمه الله قصر في قوله في تفسيره العزيز في الغالب وفي قولها الحكيم في تدبيره لخلق، وأخطأ أيضا أخطأ في قوله فلا شريك له في ملكه، لأنه ليس المقام مقام نفي الشريك في الملك، إنما المقام مقام نفي الشريك في العبادة، إذ أن هؤلاء المشركين يعترفون بأن الله لا شريك له في ملكه. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة حال من الناس قدم للاهتمام للناس، أو وما أرسلناك إلا كافة،

0: الاستثناء يسمونه استثناء مفرغا من أعم الأحوال، يعني ما أرسلناك لأي حال من الأحوال إلا لهذه الحال، يعني إلا للناس كافة، كافة بمعنى جميعا. وقولها أرسلناك، الإرسال معناه الأمر بتبليغ الشيء، فأنت إذا أرسلت شخصا من الناس إلى شخص آخر معناه أمرت، أنك أمرته أن يبلغ شيئا ما إلى المرسل إليه. ولهذا قال العلماء في تفسير الرسول: هو الذي أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه. وقول إلا كافة للناس، للناس، الناس معناه هم البشر، وسموا ناسا من قولهم أنسا إذا تحرك وعمل. وعلى هذا فيكون الناس اسما مشتقا وليس اسما جامدا. قالوا وأصله الأناس، نعم أصله الأناس، لكنها حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. قالوا ومثل ذلك قولهم شر وخير، فأن تقول هذا خير من هذا بمعنى أخير، أخير من هذا، أخير من هذا، فحذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعمال. قالوا ومن ذلك الله، فأصله الإله، حذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعمال. على أن هذه المسألة الثانية الأخيرة فيها شيء من النظر، لأن الإله تأتي إلى جانب الله فتقول هو الله الإله العظيم إلى آخره. نعم. يقول إلا كافة الناس أي كفار مكة، وهذا قصور من المؤلف رحمه الله، لأننا إذا قلنا إنك أرسلت إلى كفار مكة فغيرهم لم يرسل إليهم، وهذا قصور عظيم جدا. كيف تأتي كلمة الناس في مقام الرسالة ونقول المراد بها كفار مكة؟ الصواب أن المراد بها كل البشر، كفار مكة وكفار واشنطن وكفار موسكو وكفار الصين وكل الكفار، ولا لا؟ إلى يوم القيامة ولا في حياته فقط؟ إلى يوم القيامة للناس عموما. بشيرا ونذيرا، بشيرا مبشرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا منذرا للكافرين بالعذاب. نعم. بشيرا حال أيضا من الكاف في قوله وما أرسلناك. بشيرا فعيل بمعنى مفعل، أو بشير بمعنى ذي بشارة، وفعيل تأتي بمعنى مفعل كما أسلفنا ذلك كثيرا. وقوله بشيرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا للكافرين بالنار، ينبغي أن يقال بشيرا للمؤمنين بالجنة كما قال المؤلف ونذيرا للعاصين بالعقوبة، ليشمل الإنذار عن الكفر والإنذار عن المعاصي، يعني حتى المعاصي رتبت عليها عقوبات من أجل أن ترجع الإنسان عن فعلها. والله أعلم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كيف إذا كملنا صلى الله عليه وسلم بقوله وما أرسلناك، وفيها دليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم عبد مأمور لا رب آخر، بقوله وما أرسلناك. كذا يا حسين، ما الذي قلت؟ وفيها أيضا عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على رأي المؤلف إلا كافة للناس، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس عامة، أو نقول لقوله للناس، للناس، فإن الناس هذه من صيغ العموم، لأن فيها رأي آخر يقول كافة بمعنى كاف، يعني إلا تكف الناس عن الشرك والعصيان، أو إلا كافا للناس أي جامعا لهم على التوحيد والإخلاص. وعلى هذا فتكون حالا من الكاف في قوله أرسلناك. والتاء فيها على هذا المعنى التاء فيها للمبالغة، كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة أي إماما، أي إماما، نعم. وكما يقال هذا علامة أي علام، لكن تكون التاء للمبالغة. فصار عندنا في كافة معنى أو قولا، وأنا ما ذكرتها في الشرح، نعم، للقصور لا للتقصير. كافة إيش فيها؟ وجهان، أن تكون حالا من الناس ومقدم عليها، وأن تكون حالا من الكاف في أرسلناك. وعلى هذا المعنى، على هذا الوجه، تكون كافة بمعنى كاف أي جامع، أو كاف أي مانع تكف الناس، عرفتم؟ وتكون، وهذا الرأي واضح المعنى، والعموم من نستفيد على هذا الرأي من قول الناس، لأنها لا خنعة. طيب، يستفاد من هذا الحديث، من فوائد الآية أيضا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين هما البشارة والإنذار. البشارة للطائع بالثواب وللعاصي، والإنذار للعاصي بالعقوبة. ومن فوائدها الإشارة إلى الحكمة من إرسال الرسل، وهي التبشير والتنذير، كما قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده، إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائدها أن أكثر الناس لا يعلمون الحكمة من إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يعلمون أنه رسول كذا، أكثر الناس. أما الأول فواضح أن أكثر الناس لا يعلم الحكمة من إرسال الرسول، وأما الثاني ففيه نظر، لأن الرسالة بلغت أكثر الناس وستبلغ الناس جميعا حتى تقوم عليهم الحجة، حتى تقوم عليهم الحجة. طيب، ومن فوائد ذات الكريمة أن الأكثرية لا يلزم أن يكون الصواب معها، أن الأكثرية لا يلزم أن يكون الصواب معها، لأن أكثر الناس لا يعلمون فهم في جهل، إذ أن المتمسك بالأديان قليل، والمتمسك بالأديان هو صاحب العلم وهو صاحب اليقين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب من أين تؤخذ؟ من قوله إلا كافة للناس على المعنى الأخير الثاني اللي هو كافة بمعنى مانع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سبب وليس بموجب، فهو سبب للهداية، ولكن إنك لا تهدي من أحببت. وهل يستفاد منها إثبات أفعال الله الاختيارية؟ من قوله وما أرسلناك، فإن هذا فعل من الأفعال المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية أيضا إقامة الحجة على الخلق، قوله وما أرسلناك إلا كافة الناس بشيرا ونذيرا، فلم يبق لأحد حجة على الله بعد الرسل. وهل يؤخذ منها عذر من لم تبلغه الرسالة؟ من أين تؤخذ؟ من قوله بشيرا ونذيرا، فإن من لم تبلغه الرسالة لم يحصل له بشارة ولا نذارة. فما حكم من لم تبلغه الرسالة؟ نقول لا يخلو من أمرين، إما أن يكون مقصرا في طلب الحق فهذا لا عذر له، لا عذر له لأنه مقصر، وإما أن لا يكون مقصرا بحيث لم يبلغه أي شيء عن الرسالات ولم يطرأ في قلبه أي شيء من ذكر الرسالات، فهذا نقول إنه يحكم له في الدنيا بما هو عليه من دين، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، ما نشهد عليه بشيء. هنا نبدأ الدرس الجديد. قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقولون يعني المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم الذين توعدوا بالعذاب والنكال، فيقولون متحدين ومستبعدين ومنكرين متى هذا الوعد. متى اسم استفهام والمراد به الإنكار والتحدي، الوعد أي بالعذاب الذي وعدتمون به، ويحتمل أن يكون متى هذا الوعد بالنصر لكم، لأن المعروف أن الوعد في الخير وفي الشر وعيد، ولكن قد يقال إن الوعيد لهؤلاء الكفار هو بالنسبة للمؤمنين وعدون. إن متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين فيه، يعني إن كنتم صادقين بما تقولون من أن العذاب سيحل بنا وسنعاقب، والصدق هو الإخبار بما يوافق الواقع، والكذب الإخبار بما يخالف الواقع. فإذا قلت قدم زيد البلد ولم يكن قدم فهو كذب لأنه خلاف الواقع، وإذا قلت قدم زيد البلد وقد قدم فهو صدق لموافقة الواقع. فيقولون إن كنتم صادقين، فمتى يكون هذا؟ وهذا كقوله تعالى في الساعة وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فالكفار يستعجلون العذاب تكذيبا للرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب، قال الله تعالى أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أي يعني أي شيء يغني عنهم، فمهما طال بهم الأمد فإن المسألة محدودة معدودة، إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. طيب، فهم يتحدون ومع ذلك أحيانا يتحدون كذبا، فإنهم قالوا حين أخبروا بالبعث قالوا متحدين للرسل عليهم الصلاة والسلام ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهل قيل لهم إن آباءهم يأتون الآن حتى يوجهوا الصورة إلى هذا؟ لا، يعني قيل لهم إن آباءهم سيبعثون يوم القيامة، لكنهم يموهون على العامة بمثل هذه الدعاوى. يقول عز وجل: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون عليه، وهو يوم القيامة. لكم ميعاد يوم، قوله ميعاد يحتمل أن يكون ظرف مكان أو زمان، ويحتمل أن يكون مصدر ميميا، والمعنى أن لكم وعدا، أن لكم وعدا يكون في يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقيمون عليه. وذلك لأن الله عز وجل بحكمته البالغة قدر لكل شيء أجلا معينا. قال الله تعالى: وعالم الغيب، نعم، وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء بمقدار عند الله ومحدد بأجله. فالعذاب لا يقدمه استعجاله ولا يؤخره، إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر. وفي هذا الجواب من التهديد لهم ما هو ظاهر، كما لو قلت للإنسان: إن لك عندي موعدا لا يتقدم ولا يتأخر، فالمعنى احذر من هذا اليوم. وقول المؤلف هو يوم القيامة، هذا لا شك أنه محتمل، لكن فيه احتمال آخر أنه يوم القيامة ويوم موتهم أيضا، فإن يوم موتهم يشاهدون العذاب. قال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فهذا اليوم يجدون فيه العذاب قبل يوم القيامة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وفي سورة الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى، نعم، إلى قوله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وهذا متى حصل؟ حصل في بدر حين قتل شرفاؤهم وساداتهم. قال تعالى: ولو ترى، وقال الذين كفروا من أهل مكة، أهل مكة يستهلون كل شيء يصل عليهم في الكفر قبل أن يكونوا مؤمنين، لكن لا ينبغي أن نخصص ما عممه الله عز وجل. فالصواب: وقال الذين كفروا من أهل مكة وغيرهم، وش قالوا؟ لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. أعوذ بالله، أتوا بلن الدالة على تأكيد النفي، ولم يقولوا لا نؤمن، بل قالوا لن نؤمن، يؤكدون انتفاء إيمانهم بالقرآن في المستقبل، لن نؤمن بهذا القرآن، بل قالوا لن نؤمن، يؤكدون انتفاء إيمانهم بالقرآن في المستقبل، لن نؤمن بهذا القرآن. هذا الإشارة للقريب تحقيقا له، كما في قوله تعالى: أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا الذي بعث الله رسولا. تقدم يا جماعة، لا يكون متغطى الصف، هذا اللي ما في أحد. لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. قلت إن الإشارة هنا في القريب تحقيرا له. وقول القرآن على وزن فعلان، فهل هو بمعنى المقروب أو بمعنى القارئ أو هو مصدر بمعنى الجمع. فيه خلاف العلماء العربية، والصواب أنه متضمن للمعاني كلها، فهو قارئ، فهو بمعنى قارئ أي جامع، لأنه مهيمن على الكتب السابقة وجميع ما فيها من المصالح موجود فيه. وهو مقروء يا طلال، لأن الناس يقرؤون ويتلون. وهو جمع أيضا لأنه جامع لكل شيء. والفعلان بمعنى المصدر وموجود باللغة العربية، مثل الشكران والكفران والنكران وما أشبه. والمراد بالقرآن هنا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اسم خاص به في هذا القرآن. ولا بالذي بين يديه، ولا بالذي بين يديه يعني ولا نؤمن بالذي بين يديه أي تقدمه كالتوراة والإنجيل الدالين على البعث لإنكارهم له، يعني ولا نؤمن أيضا بالذي بين يديه. والمراد على رأي المؤلف بما بين يديه ما سبقه وليس ما يأتي بعده، ما سبقه من ظلام منين ما ذهب إليه المؤلف. ويحتمل أن يراد بقوله بما ولا ما به ولا بالذي بين يديه أي ما يأتي مما أخبر به، فإن ما بين يدي الشيء مستقبله، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. والمعنى يعني صحيحا، وإذا كانت الآية تحتمل معنيين صحيحين لا يتنافيان وجب حملها على الجميع، لأن القرآن شامل واسع. ولا بالذي بين يديه أي ولا بالذي يأتي بعده مما أخبر به، أو ولا بالذي بين يديه ما تقدمه من الكتب كالتوراة والإنجيل. قال الله تعالى ولو ترى، قال المؤلف يا محمد إذ الظالمون الكافرون موقوفون عند ربهم. ولو ترى هذه لو شرطية، فعل شرطها ترى، وهي جازمة ولا غير جازمة؟ غير جازمة. وخبر وجوابها محذوف، أي لرأيت أمرا فظيعا، لرأيت أمرا فظيعا. وجواب الشرط في مثل هذا التركيب أعظم من ذكره، لأن النفس تذهب في تقديره كل مذهب من الفظاعة والبشاعة. ولو تأتي باللغة العربية على عدة معاني، تأتي بما شرطية كما هنا، وتأتي مصدرية كما في قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. وقول المؤلف يا محمد، قصر المؤلف الضمير على الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه يحتمل أن يكون المراد به إيش؟ كل مخاطب. يعني ولو ترى أيها المخاطب حال هؤلاء لرأيت أمرا فظيعا. وقوله إذ الظالمون، إذ بمعنى وقت أو حين، فهي ظرف، ظرف زمان. والظالمون مبتدأ، وموقوفون خبر. والمراد بالظالمين هنا قال المؤلف الكافرون، وإنما خصها بالكافرين، مع أن الظلم أعم بقرينة السياق، بقرينة السياق، حيث قال الله تعالى في آخرها وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، فصار المراد بالظالمين هنا الكافرين. طيب، هل كل كافر ظالم؟ هل كل ظالم كافر؟ لا. ولهذا لما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، قال العلماء نحمد الله أن لم يقل والظالمون هم الكافرون. طيب، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم أي محبوسون، فمعنى وقفه أي حبسه، ومنه سمي الوقف للمال الحبيس الذي تحبس عينه وتسبل منفعته، فمعنى موقوفون أي محبوسون عند الله عز وجل. وقول عند ربهم ولم يقل عند الله، لأن مثل هذا الفعل العظيم الدال على العظمة يتناسب مع إيش؟ مع الربوبية، لكمال ربوبيته عز وجل وكمال ملكه وسلطانه. تجد هؤلاء الظلمة الذين عندهم من العتوب والاستكبار والعناد في الدنيا تجدهم في أذل شيء أمام ربوبية الله عز وجل. عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض قولا، يرجع بمعنى يرد، وعلى هذا فتكون متعدية، لأن رجع تأتي لازمة وتأتي متعدية. فقولك رجعت من مكة إلى المدينة هذه لازمة ولا متعدية؟ ها؟ لازمة؟ لازمة يا ياسر. رجعت من مكة إلى المدينة لازمة؟ سؤال لازمة، لأنها لم تنصب المفعول. وقوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم هذه متعدية، وهنا قال يرجع بعضهم إلى بعض القول متعدية ولا لازمة؟ متعدية، أي يرده. وقوله يرجع بعضهم إلى بعض القول، القول هنا مبهم مجمل، مبهم مجمل، ثم فصله بقوله يقول الذين استضعفوا إلى آخره. وفائدة الإبهام المفصل فائدته عظيمة، لأنه إذا أجمل أولا وأبهم فإن النفس تتطلع إلى بيان ذلك الشيء وتفصيله. قل عندما أقول عندما أقرأ يرجع بعضهم إلى بعض القول، ماذا يكون ذهنك؟ يكون ذهنك متطلعا إلى بيان هذا القول الذي يتراجعونه. لكن لو قال ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يقول الذين استضعفوا، هذا جاءت لم يكن لها من التمكن في الذهن مثل ما كان لها حينما أبهم القول ثم بين أو أجمل ثم فصل. يرجع بعضهم إلى بعض القول، ماذا يقولون؟ يقول الذين استضعفوا الأتباع للذين استكبروا الرؤساء لولا أنكم صددتمونا عن الإيمان لكنا مؤمنين بالنبي. لولا هذه شرطية، قول شرطية، ويقال فيها حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، لأنه امتنع جوابها لوجود إيش؟ شرطها، امتنع جوابها لوجود شرطها. طيب، وتأتي لولا شرطية كما هنا، وتأتي للتحضير كما في قوله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وتأتي للنفي كما في قوله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. المعنى فما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. طيب هنا يقول لولا أنتم. ابن مالك رحمه الله يقول وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. إذن هنا المبتدأ موجود وهو أنتم، فأين الخبر؟ محذوف قدره المؤلف بقوله صدقتمون. من أين عرف أنه في هذا اللفظ؟ من قولهم أنحن صددناكم عن الهدى. إذن ما نقدر هنا لولا أنتم موجودون، لأن الصد أخص من مطلق الوجود، وإذا كان لنا طريق إلى تقدير الأخص فهو أولى من تقدير الأعم. ولهذا قلنا إن القارئ إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم يقدر المتعلق بقوله أقرأ، ولا لا بقوله أبتدئ، لأن أبتدئ عام وأقرأ خاص. هنا يمكن أن نقول لولا أنتم موجودون، لكن ما دمنا نجد فعلا أخص وهو الصد المدلول عليه بقوله أنحن صدناكم، فإنه يجب أن نقدر لولا أنتم صددتمونا. نعم، لولا أنتم لكنا مؤمنين، هذا جواب الشرط. ولهذا اقترن بالله لكنا مؤمنين، لكن بمن؟ قال بالنبي، والأصح أنه أعم، أي لكنا مؤمنين بما تشمله رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبغير ذلك مما يجب الإيمان به. طيب، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، ردوا عليهم القول، يرجع بعضهم إلى بعض القول، ردوا القول يا غانم، ها؟ وين الرد؟ قال الذين استضعفوا، ترى النوم يروح الوقت السريع، ولهذا قمت إلى الأتراب، نعم؟ أولا ما هو أنهم يراح، يقول قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، هذا رد لقوله أنحن صددناكم عن الهدى بعد جاءكم. الاستفهام هنا بمعنى النفي، يعني لم نصدكم عن الهدى بعد جاءكم، بل أنتم الذين اخترتم الكفر. وهنا صدق قول الله عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فهنا قال أنحن صددناكم، يعني أننا متبرئين منكم ولا أجبرناكم على الكفر، بل أنتم الذين اخترتم ذلك. وقول صددناكم أي صرفناكم، وقوله عن الهدى بعد إذ جاءكم هذا من باب تحقيق مجيء الهدى ووضوحه، وهذا إقرار من هؤلاء الرؤساء المستكبرين، إقرار منهم على أن الهدى قد جاء مبان ووضح بعد إذ جاءكم. لا، قال المؤلف في تقديرها لا، إشارة إلى أن النفي إلى أن الاستفهام هنا للنفي. وكلما مر عليكم كلمة لا بعد النفي فإن ترجمتها أن المؤلف يرى أن الاستفهام للنفي، كلما جاءكم لا بعد الاستفهام فإن ترجمتها أن المؤلف يرى أن الاستفهام هنا للنفي. بل كنتم مجرمين في أنفسكم، شفاعوا بالله في الدنيا تجد يأتي إليه المستكبر هذا الرئيس يدعوه بلطف، نعم يدعوه بلطف تام، وفي الآخرة يلعن بعضهم بعضا، يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم بعضا. انظروا إلى ملك غسان لما بلغوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك، وش أرسل إليه؟ أرسل إليه خطابا رقيقا لطيفا، وقال له إنه بلغنا أن صاحبك قد هجرك، فأتي إلينا نواسك. شوف التلطف، يعني نكون نواك سوا. ولكن لم ينخدع كعب رضي الله عنه لإيمانه، وخاف أن ينخدع في المستقبل، فماذا صنع؟ ذهب إلى التنور وأوقد هذه الواقعة. وهكذا كل شيء تخشى على نفسك منه في المستقبل يجب عليك أن تتلفه. لا تقول أني الآن ما يمكن أفعل هذا الشيء أبدا ولا يمكن أن أضل به. صحيح أنك في بادئ البدء قد لا لا لا لا تنخدع، لكن الشيطان يعمل عمله، ولهذا يجب عليك أن تتلف كل ما تخشى أن تكون عاقبته عليك وخيمة. الحاصل أن هؤلاء في الآخرة ما يتوددون ولا يتلطفون ولا يرحمون هؤلاء الأتباع. قال بل كنتم مجرمين، والإجرام والذنب الذي لا يغتفر. نعم، قال بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل، إضراب على إضراب. قال بل كنتم مجرمين، إضراب عن إيش؟ عن قولهم لولا أنتم لكنا مؤمنين. ثم هؤلاء أضربوا عنه، يعني قابلوهم بإضراب آخر. قالوا بل مكر الليل والنهار أي مكر فيهما منكم بنا. مكر الليل والنهار، هنا المكر مضاف إلى الليل على تقدير في، على تقدير في، لأن الإضافة قد تكون على تقدير من وعلى تقدير اللام وعلى تقدير في. فإن كان الأول من الثاني، يعني بأن كان الثاني جنسا للأول، إذا كان الثاني جنسا للأول فهو على تقدير من، وإذا كان الثاني ظرفا للأول فهو على تقدير في، وما عدا ذلك فعلى تقدير الله. عرفتم الضابط الآن؟ تكون إضافة على تقدير من إذا كان الثاني جنسا للأول، وعلى تقدير في إذا كان الثاني، وعلى تقدير الله فيما عدا ذلك. فهمتم؟ خاتم حديد على تقدير من كذا، ثوب خز على تقدير من. طيب، في مكر الليل، مكر الليل أي مكر في الليل، مكر في الليل. ما هو المكر؟ قالوا في تعريف المكر أنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالمقابل، هذا المكر، توصل بأسباب خفية إلى الإيقاع بالمقابل، يعني بالذي قابلك، أو إن شئت فقل بالخصم. كذا يا عيسى، عرف لي ما مكر الليل. أضيف المكر هنا إلى الليل لأنه ظرف، لأنه ظرف. تفسير هذه الآية يقول نحن أكثر أموالا وأولادا وإن رجعنا إلى الله فإننا لن نعذب، وهذا على أحد الاحتمالين. والاحتمال الثاني أن قولهم وما نحن بمعذبين أي أننا لن نبعث ونعذب.
1: ثم قال تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إلى آخره، في هذا إثبات المشيئة لله لقوله لمن يشاء، وإثبات الأفعال الاختيارية لقوله يبسط ويقدر، وفيها أيضا أن كثرة المال والولد لا يدل على الرضا، وإنما هو تابع لماذا؟ لمشيئة الله. ومنها الحكمة العظيمة البالغة في اختلاف الناس في سعة الرزق وضيقه، لولا ذلك ما قامت مصالح الخلق، لو كان الناس على حد سواء في الغنى هل يختم بعضهم بعضا؟ ها؟ لا، ولا يقوم بعضهم بمصالح بعض. وانظر إلى قوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ولولا هذا الاختلاف من بسط الرزق وسعته ما حصلت هذه الفائدة العظيمة وهو تسخير الناس بعضهم لبعض. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر الناس جهال بحكمة الله عز وجل في أفعاله لقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من تاب، ها؟ إلا من آمن. في هذه الآية دليل على أن كثرة الأموال والأولاد لا تستلزم القرب إلى الله، فإنما الناس من يكون كثير المال والولد وهو من أبعد الناس عن الله، ومن الناس من يكون قليل المال والولد وهو من أقرب الناس إلى الله. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام هل هو أكثر الناس أموالا وأولادا؟ ها؟ ومع ذلك فهو أقرب الناس إلى الله. وهذا الرجل الذي افتخر بماله وولده وقال لأوتين مالا وولدا، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إذا آتاه الله المال والولد فإنه لا ينفعه. قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر إلى أن قال سأصليه سقر. فالأموال والأولاد لا تقرب إلى الله. ومن فوائدها أن المؤمن الذي يعمل الصالحات فإن أمواله وأولاده إيش؟ تقربه إلى الله، تقربه إلى الله عز وجل، لأنه يكتسبها من حلال ويصرفها فيما يرضي الله عز وجل فيكون منتفعا بها. والأولاد كذلك يقوم عليهم بالتربية والتعليم وغير ذلك من مصالحهم فينتفع بذلك عند الله. ولهذا قال إلا من آمن وعمل صالحا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء على الإيمان والعمل الصالح مضاعف لقوله فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. ومن فوائدها إثبات الأسباب، من قوله من ألبى في بما عملوا، نعم. ومن فوائدها أن منازل الجنة عالية لقولهم وهم في الغرفات، والغرفة المنزل العالي، أما الذي في الأرض فيسمى حجرة لا يسمى غرفة، فالمنازل فوق غرف والمنازل تحت حجر. طيب، ومن فوائدها أن من دخل الجنة فهو آمن. آمن منين؟ من كل مخوف، آمن من الموت، من المرض، من انقطاع النعيم، من فساد الثمار، من كل شيء. وهم في الغرفات آمنون، والله أعلم.
0: لما ذكر جزاء المؤمنين ذكر جزاء غيره، لأن القرآن مثاني تثنى فيه المعاني، فإذا ذكر الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر المؤمن ذكر الكافر. وذلك لأن لا تسأم النفس إذا بقيت في موضوع واحد، ولأجل أن يكون الإنسان عند تلاوة القرآن دائرا بين الخوف والرجاء. ومعلوم لنا جميعا أن الموضوع إذا كان واحدا فإن النفس تمله وتسأم منه، فإذا نوع صار في ذلك تنشيط لها. قدم هنا يعني سد الخلف. نعم. قال والذين يسعون في آياتنا، قال المؤلف القرآن في الإبطال يسعون. السعي يطلق على مجرد الحركة ويطلق على الركض بشدة. ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، المراد بذلك مطلق الحركة وليس المراد أن تركض. وإذا قلت يسعى في الطواف بين الصفا والمروة يسعى بين العالمين، المراد بذلك الركض. هنا يسعون في آياتنا يحتمل أن يكون المراد بذلك مطلق الحركة، ويحتمل أن يراد به الحركة بشدة وإقدام، وهذا الأخير أبلغ، فإن هؤلاء يسعون جاهدين في آيات الله. وقول المؤلف في آياتنا أي القرآن، وجهه أن الذين كفروا لا ينكرون آيات الله الكونية، وإنما ينكرون آيات الله الشرعية، على أنهم أحيانا يطلبون آيات كونية تعجيزا للرسول صلى الله عليه وسلم، كما حكى الله عنهم في قوله وقالوا لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. كم آية طلبوها من الآيات الكونية هنا، وما ذلك قال الله تعالى قل سبحان ربي، يعني تنزيها له أن يبعث رسولا بدون آيات يؤمن على مثل البشر، وما أنا إلا بشر رسول. المهم أن الآيات هنا خص المؤلف بالآيات الشرعية، وقال إن المراد بها القرآن، ويحتمل أن يراد بها الآيات الكونية والآيات الشرعية جميعا، لأن هؤلاء كما يعاجزون في القرآن يعاجزون أيضا في الآيات الكونية. وكان القرآن آية من آيات الله لاشتماله على ما يعجز عليه البشر، بل إن الله عز وجل تحدى البشر وغيره قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى وقالوا لا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآية عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. نعم. قال والذين يسعون في آياتنا معاجزين لنا مقدرين عجزنا لأنهم يفوتوننا.
2: وأنهم يقودون معاجزين. المعاجز هو الطالب لإعجاز غيره، فهي عاجزه مثل قاتله. المعنى أنهم يعاجزون الله أن يطلبون على زعمهم ما به العجز. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أي مقدرين عجزنا وأنهم يخوفون. هؤلاء الذين فعلوا ذلك يعاجزون الله ويطلبون ما به عجزه على زعمهم ويقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك نعم فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا تعجيز لله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يجيبهم إلى ما أراد، بل هو يجعل هذه الأمور حسب ما تقتضي الحكمة. قال المؤلف: أولئك، قال الله تعالى: أولئك في العذاب محضرون. قلت لكم قبل قليل إن هذه الجملة هي خبر إيش؟ الذين يسعون. فخبر المبتدأ الآن جملة خبرية، وقوله أولئك في العذاب محضرون أي محضرون في العذاب، في نفس العذاب لا إليه، بل يحضرون حتى يوقعوا في نفس العذاب، والعذاب بمعنى العقوبة والنكال. وهذا خبر يراد به التهديد، لا مجرد أن نعلم بأن هؤلاء سيحضرون في العذاب ويعذبون، بل المراد تهديد، التهديد والتحذير من صنيعه. ثم قال: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يراد به كل من يتأتى خطابه أو كل من يصح توجيه الخطاب إليه. يخاطب هؤلاء الذين يسعون في آيات الله المعاجزين ويطلبون عز الله فيما يدعون. قل إن ربي يبسط الرزق ويوسعه، هذا معنى يبسط من البسط وهو التوسعة، ولهذا يقال بسط الكلام واختصر الكلام، بسطه بمعنى وسعه وطوله. والرزق بمعنى العطاء، لمن يشاء من عباده امتحان ويقدر يضيقه له بعد البسط، أو لمن يشاء ابتلاء. انتبه، يبسط لمن يشاء من عباده. قوله لمن يشاء مر علينا كثيرا بأن كل فعل قرنه الله بالمشيئة، علقه الله بالمشيئة، فهو مقرون بالحكمة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمشيئته سبحانه وتعالى تابعة لحكمته، فهو إذا اقترت حكمته أن يوسع الرزق لأحد وسعه، وإذا اقترت حكمته أن يضيقه ضيقه. وقول من عباده، المراد بالعباد هنا العبودية العامة، العبودية العامة، لأن المشاهد أن الكافرين والمؤمنين على السواء، منهم من يبسط الله له الرزق ومنهم من يضيقه. فالمراد بالعباد إذن العبودية العامة. وقد مر علينا أيضا أن العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة. العامة التي تشمل جميع الخلق، والمراد بها العبودية الكونية التي قال الله عنها: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما الخاصة فهي عبودية الطاعة الشرعية، وهي التي قال الله فيها: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا إلى آخره. طيب، من عباده قال المؤلف امتحانا. امتحان كيف؟ ما امتحان يعني اختبار، يختبره هل يشكر أم يكفر. ولهذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل رب ليبلوني أشكر أم أكفر، حين رأى عرش

0: ما كان بعد الغنى، وكم الإنسان بالعكس كان فقيرا ولو ومسرفا على نفسه ولما أغناه الله وهداه الله. الله عز وجل يبسط بطل من يشاء حسب ما تقتضي الحكمة. قال ويقدر له، له هل يعود على المبسوط له أو يعود على من يشاء عموما؟ المؤلف رحمه الله ذكر في المعنيين، قال ويقدر يضيق له بعد البسط، يعني أنه عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ثم يضيقه عليه ليبلوه، يعطي النعم ثم يزيلها امتحانا واختبارا. يمن الله على الإنسان بالأولاد فيموتون، بالمال فيفنك، هذا تضييق بعد إيش؟ بعد البسط. أو أن المعنى يبسط ويقدر له أي لمن يشاء، لا لهذا الذي كان مبسوطا له الرزق، يعني أنه سبحانه وتعالى يبسط الرزق للقوم ويقدره لآخرين. وهل المعنى يعني يتناثران؟ لا. وإذا كان لا يتنافيان فقد مر علينا أن القاعدة في التفسير أن المعنيين إذا كان لا يتنافيان فإن الآية تحمل عليهما جميعا، يرسل لنيسى من مادي وأخذ، وما أنفقتم من شيء في الخير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقال كل إنسان يرزق عائلته أي من رزق الله. طيب وما أنفقتم من شيء فهو يخلف، ما هذه شرطية؟ وفعل الشرط أنفقت وجوابه فهو يخلفه، واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية، ويقترن جواب الشرط بالفاء في سبعة مواضع. يقول لنا ينشد لنا الأخ الرحمن البيت الذي نظم فيها.
1: لا أحفظه.
0: ما أحفظه؟ نعم. وبما

0: وبما لا
1: بما تأتي وبما وقال
0: نعم
1: وبما
0: نعم. سمعت يا عبد الرحمن؟
1: نعم.
0: نعم
1: قلت أحضر
0: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبما تقدم لها وبما وبقد وبلم وبالتنفيذ وبما وقد وبلم وبالتنفيذ. هذه الآية من أي الأقسام السبع؟ اسمية. وقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو أي الله يخلفه أن يأتي بخلفه وعلم أن هناك فرقا بين يخلف ويخلف. فيخلف يراد به الشيء الذي خلف غيره قال الله تعالى عن موسى حين وجه الخلف لهارون اخلفني في قومي واصلح اي صر خلفا عني في قومي. واما اخلف الرباعي المراد اعطى الخلف فالمخلف معطي الخلف والخالف الذي خالف غيره. انتبه الفرق بين الثلاثي والرباعي. الثلاثي ايش معناه؟

0: خلف غير،
1: خلف غير.
2: ورباعي أعطى الخلف، أعطى الخلف. ومنه الحديث،
1: حديث أبي سلمة، لا حديث أبي سلمة قال واخلف في عقبه، وحديث أبي سلمة نفس الشيء قالت لا وأخلف لي خيرا منه. فاجتمع في الحديث الفعلان جميعا، حديث أبي سلمة ما من عبد مصاب بمصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي، مهب وأخلف، وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. طيب هنا من الرباعي ولا من الثلاثي؟ من الرباعي، فهو يخلفه أي يعطي ما يكون خلفا عنه، يعطي ما يكون خلفا عنه. وقوله وما أنفقتم، الإنفاق معناه بذل المال، والمؤلف رحمه الله قيده بقوله نعم وما أنفقتم في الخير، وهذا القيد الذي قيده به المؤلف دلت عليه آيات متعددة، كما قال تعالى وما تنفق من خير يعلمه الله وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، والآيات في هذا كثيرة، لأن من أنفق في غير الخير فالخلف غير مضمون له، لكن من أنفق في الخير فالخلف مضمون له. حمد الله. طيب يشمل هذا النفقات الواجبة كإنفاق الإنسان على زوجته وأمه وأبيه وابنه وبنته وما أشبه ذلك، ويشمل أيضا الإنفاق في الزكاة لأنها هي أم الإنفاقات، يعني الإنفاق في الزكاة أحد أركان الإسلام، ويشمل الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، ويشمل الإنفاق في وجوه الخير كالإحسان للناس وغير ذلك. وقوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هذا الإخلاف هل هو في الكمية أو في الكيفية؟ بمعنى هل إن الله عز وجل يعطيك بدلا عنه في الكمية إذا أنفقت عشرة أعطاك عشرة، أو بالكيفية بمعنى أن الباقي ينزل الله فيه البركة حتى يكون مقابلا لما أنفقت مضموما إليه؟ الظاهر يشمل أمرين، إن الله يخلفه يعطيك خلفا عنه بالكمية، فإذا أنفقت عشرة فتح الله لك باب الرزق وأعطاك عشرة، أو أنه يكون خلفا في الكيفية، فإذا أنفقت عشرة من مئة وبقي تسعين فإن هذه التسعين تقوم مقام مئة أو أكثر بالبركة التي يحلها الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ما نقصت صدقة من مال، يعني أن الصدقة لا تنقص المال ولكنها تزيده كما قال تعالى هنا فهو خير. قال وهو خير الرازقين، خير الرازقين، خير أصلها أخير لأنها اسم تفضيل، لكنها حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة استعمالها، والرازقين المعطين. كيف نقول خير الرازقين مع أن الذي يبسط الرزق ويعطي الرزق هو الله؟ نقول لأن غير الله يرزق لكنه رزق محدود، يقال رزق عائلته، قال الله تعالى وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم فيها، فإذا الرزق يكون من الله ويكون من غيره، لكنه من الله شامل عام ومن غيره ناقص خاص، ناقص خاص. فالإنسان يقول كما قال المؤلف رحمه الله يقول إنه يقال كل إنسان يرزق عائلته، يعني يعطيها، لكن عطاء الإنسان عائلته أو رزقه غير عائلته من أين هو؟ من رزق الله، لولا أن الله أعطاك ما أعطيت غيره، فيعود المعنى إلى أن الرزق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. نعم. وهو خير الرازقين. قال واذكر يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة.
0: تحقيق الهمزتين تحقيق الهمزتين وإبداء الأولى والأخرى
1: ما جمع ما جمع. قال واذكر يوم نحشرهم جميعا. اذكر قدره المعلم لأن إذ ظرف والظرف كالجار المجهول لا بد له من متعلق، وهذا المتعلق يكون مذكورا ويكون نعم مقدرا. فقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، العام المذكور ولا محذوف؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت مذكور ترى. ولو ترى إذ يتوفى الملائكة هنا، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، العامل هنا مذكور وقد يحذف وهو كثير القراءة. هنا عامل يوم محذوف. واذكر يوم يحشرون، اذكر ذلك اليوم تحذيرا منه وتخويفا، لأن هذا اليوم يوم عظيم. وقول يحشرهم جميعا، نحشرهم جميعا، نحشرهم أي نجمعهم، جميعا حال من ألها في قوله نحشرهم. ومتى يكون ذلك؟ قال الله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يكون هذا يوم القيامة. يحشر الله تعالى الأولين والآخرين. قال الله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. نحشرهم جميعا أي المشركين، ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قوله أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، الهمزة للاستفهام، وهؤلاء بشرابة مفعول مقدم ليعبدون، أو هي مبتدا والمفعول إياكم، لأن يعبدون الآن مفرغة، يعبدون مفرغة يعني أنها لم تأخذ مفعولها، وإذا لم تأخذ مفعولها صار ما سبق هو المفعول. طيب، وهل يجوز تقديم مفعول خبر كان عليها؟ الجواب نعم يجوز، وقد مر علينا هذا في باب كان وأخواته، أنه يجوز تقديم خبرها ويجوز تقديم معمول خبرها. قال الله تعالى على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، قدم العامل عامل الخبر على الأداة، هنا قدم عامل الخبر على الأداة. إياكم مفعول ليعبدون، يعني أهؤلاء كانوا يعبدونكم، ولكنه فصل الضمير لتقدمه، قال أهؤلاء إياكم بتحقيق الهمزتين وإبدال الأولى ياء وإسقاطها. عندنا همزتان، همزة هؤلاء وهمزة إياكم، فيها ثلاث قراءات. القراءة الأولى تحقيق الهمزتين وصفة النطق بها أهؤلاء إياكم، أهؤلاء إياكم. القراءة الثانية يقوى إبدال الأولى ياء أهؤلاء إياكم، أهؤلاء إياكم، تجعل الهمزة ياء. الثالثة إسقاط الهمزة الأولى أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون بدون همزة. نعم
0: إسقاط الأولى هؤلاء بدون أهؤلاء
1: كيف؟
0: إسقاط الأولى
1: لا هو يعني الهمزة الأولى يعني الهمزة الأولى من الهمزتين المتجاورتين وهي همزة أولاء الثانية وهمزة إياكم فهذه ثلاث قراءات وبأيها قرأت أجزاء يقول كانوا يعبدون كانوا متى في الدنيا يقول الله تعالى ذلك توبيخا وتقريعا لهؤلاء العابدين الذين كانوا يعبدون الملائكة والملائكة تقدم لنا كثيرا أنها جمع ملك وأصل ملك ملأك وأصل ملأك معدك كذا ففيها أصول لكنها بالاستعمال وصلت إلى هذه الوقت قالوا الضمير يعود على الملائكة سبحانك تنزيها لك عن الشريك يعني أننا ننزهك عن أن نكون شركاء لك لا نحن ولا غيرنا وتنزيه الله سبحانه وتعالى يكون عن شيئين أحدهما النقص والثاني مشابهة المخلوقين وإن كان مشابهة المخلوقين من النقص لكن هذا من باب التفصيل في القول ينزه الله عن النقص فمثلا لا يوصف الله تعالى بالعمى والصمم والعجز والضعف وما أشبه ذلك مشابهة المخلوقين فيما له من صفات الكمال فلا يقال علمه كعلم المخلوقين أو وجهه كوجه المخلوقين أو يده كيد المخلوقين وما أشبه ذلك فهو منزه عن هذين الأمرين هنا منزه عن أن يكون له شريك لأنه لو كان له شريك لكان ناقصا إذا أن الشريك معين لمن شاركه أو مالك لما يملكه فالله تعالى منزه عن هذا وليتقول الملائكة سبحانك أي تنزيها لك عن الشريك وأفادنا المؤلف بقوله تنزيها أفادنا أن سبحان منصوبة على أنها اسم مصدر فتكون مفعولا مطلقا وهي ملازمة للنصب على المفعولية المطلقة دائما وملازمة أيضا للإضافة فلا تقع إلا مرافعة وإلا منصوبة على المفعولية المطلقة سبحانك أنت ولينا من دونهم أي لا موالاة بيننا وبينهم من جهتنا يعني أن هذه الجملة الخبرية الثبوتية أنت ولينا من دونهم معناها جملة سلبية أي لا نتولى بل أنت ولينا من دونهم فلا موالاة بيننا وبينهم وإذا انتفت الموالاة ثبت ضدها وهي المعاداة يعني فهؤلاء أعداؤنا وأنت ولينا من دونهم وهذا كقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أنت ولينا من دونهم بل للانتقال كانوا يعبدون الجن أي الشياطين أي يطيعونهم في عبادتهم إيانا أكثرهم بهم مؤمنون مصدقون فيما يقولون بل للانتقال لأن بل تأتي للإضراب الانتقالي وللإضراب الإبطالي فإن كان المقصود بها إبطال ما سبق وإثبات ما لحق فالإضراب إبطالي وإذا كان المقصود بها الانتقال من معنى إلى آخر فوقه أو دونه يسمى إضرابا انتقاليا هنا المؤلف يقول إن هذا الإضراب انتقالي، يعني بدأ يعني أنهم لم يبطلوا ما سبق، فهم باقون على قولهم سبحانك أنت ولينا من دونهم، ولا موالاة بيننا وبينهم، ولا نواليهم ولا يوالونهم، بل نزيد على ذلك كانوا يعبدون الجن، والمراد بالجن هنا الشياطين، لأن الجن هم الشياطين في الواقع. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه. فهم يعبدون الجن بماذا؟ إن كان المراد إذا كانوا يعبدون الملائكة كما هو ظاهر السياق، فكيف عبادتهم للجن هنا؟ عبادتهم للجن عبادة طاعة، أي أنهم يطيعونهم في الإشراك، فالجن تأمرهم أن يجعلوا الملائكة شركاء مع الله في العبادة فيطيعون، ومن أطاع غير الله في معصية الله فقد اتخذه إلها. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقد روي أنهم كانوا إذا أحلوا ما حرم الله أحلوا، وإذا حرموا ما أحل الله حرموا، فجعلوهم إلها مع الله سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم والطاعة. فيقول معنى قوله بل كانوا يعبدون الجن أي يطيعونهم في عبادة من؟ في عبادة الملائكة. ومن أطاع غيره في معصية الله فقد اتخذه إلها. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، أكثرهم بهم مؤمنون مصدقون فيما يقولون لهم. قال أكثرهم ولم يقل كلهم، مع أن الجميع يعبدون الملائكة طاعة للجن، فلماذا عبروا بقولهم أكثرهم ولم يقولوا كلهم؟ جواب ذلك أن يقال إن هؤلاء المشركين ينقسمون إلى قسمين، قسم عامة أتباع، عامة أتباع لا يعرفون شيئا، وجدوا آباءهم على دين فمشوا عليه، والقسم الآخر يعني مجتهدون يعرفون الأمر ولكنهم يؤمنون بالملائكة بهؤلاء الجن ويصدقونهم ويكفرون بالرسل، وهؤلاء هم الأكثر. ومع ذلك فإن الأتباع وهم القسم الأول إذا تبين لهم الحق وأصروا على اتباع هؤلاء وقالوا كما قالت الأمم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فإنهم مستحقون للعذاب لأنهم كفروا عن بصيرة. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. فاليوم هل هنا للعهد ما نوعه؟ لا مهذب ولا الحضور، الحضور يعني اليوم، لا هذا للعهد الذكر، والمذكور هو قوله ويوم نحشرهم، أي فاليوم الذي نحشرهم فيه لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر. وقولها اليوم لماذا نصبت أو بماذا نصبت؟ لا لا
3: نحذر اليوم،
1: لا على الظرفية، على الظرفية، والعامل فيها قوله لا يملك، يعني فلا يملك اليوم بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض أي بعض
2: المعبودين لبعض العابدين لبعض نفعل نفعل شفاعة ولا ضرا تعذيبا. طيب لا يملك بعضكم لبعض، من الذي انتفع ملكه؟ العابدين او المعبودين؟
3: المعبودين.
2: الذي لا يملك المعبود، لان العابد يرجو من وراء المعبود النفع او الضرر، فنقول لا يملك، لا يملك العابد للمعبود ضرا ولا نفعا، كما انه لا يملك المعبود للعابد ضرا ولا نفعا. وهذا والله اعلم هو الحكمه، لان الله عز وجل قال فاليوم لا يملك بعضكم لبعض، وجعله مبهما ليشمل العابد والمعبود والتابع والمتبوع، فكل احد يوم القيامه لا يملك لاحد نفعا ولا ضرا. المؤلف يقول شفاعة، مع أن كلمة نفع أعم من الشفاعة، لكن كأنه رحمه الله قيدها بالشفاعة لقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فادعوا أن عبادتهم إياهم من أجل أن تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى وتقربهم إليه. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، يعني نفعا في عبادتكم إياه بالشفاعة والأصح وبغيره، ولا ضرا بعدم عبادتكم إياه، أي أنهم إذا لم تعبدوهم فإنهم لن يضروكم. وكما أنهم لا يملكون في ذلك اليوم نفعا ولا ضرا، فكذلك لا يملكون في الدنيا نفعا ولا ضرا. فإن قلت إنه قد يعبد الإنسان غير الله فيدعوه لكشف ضر، فينكشف ذلك الضر، فما الجواب عن هذه الآية وغيرها؟ نقول إن هذا الذي حصل لم يحصل بالدعاء أو بالعبادة، ولكن حصل عنده، فليس ذلك سببا. فإذا قلت قولك إنه حصل عنده لا بدعوة، تحتاج إلى برهان، وإلا لكان الواجب أن يحال الأمر على الشيء أو على السبب الظاهر، وهو دعاء هذه الأصنام. فهمين الاعتراض هذا ولا لا؟ طيب، يعني قد تقول إن هذا الشيء حصل عند الدعاء لا بالدعاء، فيقال لك هذه دعوة منك، ما دام دعا هذا الصنم أن يشفيه فشفي. فالأصل إحالة الحكم على السبب الظاهر، وهو هذا الدعاء. فدعوى أنه حصل بغير هذا السبب الظاهر تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. فالجواب أن لدينا دليل على ذلك، وهو قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقول ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقول هؤلاء شفعاءنا عند الله. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فهاتان الآيتان وما أشبههما كلها تدل على أن هذه الأصنام لا تنفع، لا بجلب نفع ولا بدفع ضرر. فإن وجد شيء حصل بعد الدعاء فقد حصل عنده إيش؟ لا به. فإن قلت كيف يكون هذا الشيء، وما الحكمة من أن الله عز وجل يجعل حدوث هذا النفع أو اندفاع هذا الضرر عند لقاء هذه الأصنام؟ نعم، نقول فتنة وامتحانا، فإن الله تعالى قد يمتحن العبد بالشيء المحرم يصر عليه أو يبتليه بالشيء المحرم يمتنع منه. والله على كل شيء قدير. نعم. ناخذ الفوائد الآن. قال الله عز وجل: والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. في هذه الآية الكريمة من الفوائد: أولا أن من عباد الله من يسعى لإبطال آيات الله عز وجل بكل ما يستطيع من قوة. دليل ذلك أن أو وجه ذلك أن الله أثبته وأثبت عذابه، فقال أولئك في العذاب محضرون، وليس شيئا مفروضا مقدرا بل هو شيء واقع. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما يصل إليه عتو الإنسان وطغيانه حيث يسعى في آيات الله معاجزا لله عز وجل. فمن أنت حتى تعاجز الله وتطلب تعجيزه وتتحداه؟ ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المعاجزين الذين يسعون في آيات الله معاجزين سوف يكونون يوم القيامة في العذاب، بقوله أولئك في العذاب محضرون. وربما يقول قائل إنهم في العذاب محضرون حتى في الدنيا، ويكون المراد بالعذاب هنا العذاب القلبي، لأن الكافر مهما نعم في الدنيا فإنه في ألم وعذاب في قلبه، لأن الكافر لا يشبع من الدنيا، فهو في حزن خوفا من ذهاب الموجود، وفي هم طلبا لوجود المفقود، لأنه يريد أن تنمو له الدنيا وتزدهر، ويخشى أيضا من أن تفوت، بخلاف المؤمن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء والعقوبة بقوله أولئك في العذاب محضرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له. أفادنا في هذه الآية من الفوائد طلب الإعلان بأن الأمور كلها بيد الله من بسط وتضييق، لقوله قل، إذ أنه ليس المراد أن تقولها في نفسك بل تقولها في نفسك ولغيرك أيضا. ومن فوائدها أن الأرزاق بيد الله، لقوله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له. ويترتب على هذا فائدة، وهي أن نطلب الرزق ممن؟ من الله، لأنه هو الذي يبسط الرزق ويقدر. ويتفرع عليه فائدة أخرى، وهي أن لا نطلب رزق الله بمعاصيه، لأن طلب رزق الله بمعاصيه مناف للأدب. كيف تطلب الرزق من بيده الرزق بمعصيته؟ ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، فقال: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني أطلبوا الرزق طلبا جميلا وهو ما وافق الشرع. وعلى هذا فطلب الرزق بالغش والكذب والظلم طلب مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع، بل هو ينافي الأدب مع الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة تمام ربوبية الله سبحانه وتعالى وسلطانه لكونه يبسط ويقدر، ولا أحد يمكن أن يعترض عليه. وحتى لو اعترض عليه هل ينفع هذا الاعتراض؟ لا ينفع، لأن الله مدبر لما يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإنفاق بقوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ووجه ذلك أن الإنسان إذا أنفق فإن نفسه الأمارة بالسوء تقول له إذا أنفقت من مالك نقصت منه فلا تنفق، فيقول الله عز وجل ما أنفقت من شيء فهو يخلفه. ومن فوائدها أيضا أن الإنفاق وإن قل فإنه مخلوف. من أين تؤخذ؟ من شيء، فإنها نكرة في سياق الشرط مؤكدة بمن الزائدة، هذا إذا لم تكن من بيانا لما في قول ما أنفقت. طيب، ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى خير الرازقين، خير الرازقين بكثرة العطاء وبدوام العطاء، فمن سوى الله من الرازقين لا يعطي الكثير، وإذا أعطى الكثير فإنه يمل فلا يستمر في عطائه. أما الله عز وجل فإنه خير الرازقين في عطائه كثرة واستمرارا. ومن فوائدها إثبات رازق سوى الله. من أين تؤخذ؟ من قوله خير الرازقين، فإن هذا يدل على وجود مفضل ومفضل عليه مشتركين في أصل المفضل به وهو الرزق، ولكن رزق غير الله من رزق الله، لأن هذا الذي أعطاني مثلا من أين له العطاء؟ من الله، فيكون إعطاؤه إياي من رزق الله الذي أعطاه. وأيضا فإن رزق غير الله رزق محدود، ليس شاملا لكل أحد وليس شاملا لكل زمن. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن أفعال العباد مخلوقة لله، ففيها رد على من؟ لا، القدرية. من أين يؤخذ تؤخذ الفائدة هذه؟ لقوله ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ونحن نعلم أن الرزق الذي يأتينا يكون كثيرا من كسبنا، نتجر ونحرث ونعمل ونحصل على الرزق، فيكون في هذا دليل على أن فعل العبد مخلوق لله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا رد على الجهمية، على الجبرية قصدي، وهم الجهمية أيضا، لقوله وما أنفقتم، حيث أضاف الفعل إلى العبد. والجبرية يقولون إن الإنسان مسلوب القدرة والاختيار، وفعله لا ينسب إليه إلا على سبيل المجاز، وإلا فإنه لا اختيار له في فعله. ثم قال عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. يستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي تذكير الناس بيوم المعاد. وجه الدلالة أن يوم يحشرهم متعلق بمحذوف تقديره أذكر يوم يحشرهم. وهل هذا يشمل تذكير النفس؟ يعني بمعنى أن نفسك إذا غفلت ينبغي أن تذكرها يوم الحشر ويوم الموت أو لا؟ نعم يشمل، لأن قوله أذكر المقدر يحتمل أن المعنى أذكر في نفسك هذا اليوم أو أذكر لغيرك هذا اليوم،
3: وكلاهما حق، فينبغي للإنسان أن يذكر نفسه مآله كلما ركنت إلى الدنيا وأرادت الانغماس فيها فليذكرها، ليذكرها يوما نقلة من هذه الدنيا، ويذكرها قوما انتقلوا عن هذه الدنيا وكانوا أكثر منه قوة، أشد منه قوة وأكثر أموالا وأولادا، ثم يذكرها ما وراء ذلك من الحساب والعقاب، وهو اليوم المشهود الذي يجمع له الناس. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث لقوله ويوم يحشرهم جميعا. ومن فوائدها أيضا أن الحشر عام لكل أحد، حتى من أكلته السباع وأحرقته النيران. من أين يؤخذ؟ من قوله جميعا، وهو كذلك، فالذي أكلته السباع أو أحرقته النيران لا بد أن يحشر يوم القيامة، كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله، ثم نقول، وهذا أعني إثبات القول والكلام لله سبحانه وتعالى، هو مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة، بلى، لكنهم يختلفون في تفسير هذا الكلام. الكلام عند أهل السنة والجماعة كلام حقيقي بحروف وأصوات مسموعة وهو غير مخلوق، والكلام عند المعتزلة كلام بحروف السنة والجماعة كلام حقيقي بحروف وأصوات مسموعة وهو غير مخلوق، والكلام عند المعتزلة كلام بحروف وأصوات مسموعة لكنه ليس من صفات الله فهو مخلوق عندهم، يقول إن الله تعالى يخلق كلاما فينسبه إليه على سبيل التشريف والتعظيم، كنسبة البيت إليه ونسبة المساجد إليه ونسبة الناقة إليه ونسبة الأرواح إليه وما أشبه ذلك. والأشاعرة يثبتون لله كلاما لكنهم يقولون إنه بغير حروف وبغير أصوات مسموعة، بل هو المعنى القائم بنفسه. وهذا الذي يسمع، الذي سمعه موسى وسمعه محمد عليه الصلاة والسلام ويسمعه الناس يوم القيامة، هذه أصوات يخلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه، وليست هي كلام الله بل هي عبارة عنه. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن كلام الله تعالى كلام حقيقي بحرف وصوت مسموع، لكن هذا الصوت لا يشبه أصوات المخلوقين لأنه من كلام الله، وكلامه صفة من صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تقريع أولئك المشركين وتوبيخهم بسؤال من يدعونهم آلهة حتى يظهروا البراءة منهم بقوله أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. فسؤال المعبودين عن عبادة العابدين يراد به إيش؟ التقريع والتوبيخ لأولئك العابدين، وأن هؤلاء المعبودين تبرؤوا منه وقالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، وهذا من أشد ما يكون من التخجيل والتوبيخ والتنديم، لأنه يظهر كذب هؤلاء العابدين وافتراءهم. ومن فوائدها إثبات الملائكة وأن من الناس من عبدهم من دون الله لقوله يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. نعم. ومن فوائدها أيضا بيان ما

عند الملائكة عليهم الصلاة والسلام من تعظيم الله، حيث قالوا سبحانك، أي تنزيها عن أن يكون لك شريك لا منا ولا من غيرنا. ومنها إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى للملائكة، حيث قالوا أنت ولينا من دونهم. ومن فوائد الآية إثبات الجن لقوله بل كانوا يعبدون الجن. طيب، والجن عالم غيبي مخلوق من نار، وفيهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي كما في سورة الجن. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الكفر بالجن. ها؟ العكس. طيب، قول أكثرهم بهم مؤمنون، هذا إقرار ولا إنكار؟ ها؟ زين. إذن المراد بالإيمان هنا الإيمان بعبادته ما هو بوجودهم، لأن الإيمان بوجودهم واجب، لكن الإيمان بأن لهم حقا في العبودية. ومن هنا نعرف ما مر علينا وأستشكرموه في كتاب التوحيد، أن المصدق بالسحر لا يدخل الجنة، مع أن السحر حقيقة والتصديق به أمر واقعي، لكن المراد التصديق به يعني ممارسته والإيمان به، أي بما ينتج عنه، بحيث يمارسه الإنسان بنفسه. وأما التصديق بأن السحر له آثار فهذا أمر لا يمكن إنكاره. نعم، قال الله تعالى فاليوم، هذا مبتدا درس اليوم، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. فيه شيء نحب أن ننبه عليه، وهو قوله أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، بتحقيق الهمزتين وإبدال الأولى ياء إنفهام، وفيه التنبيه. ذكر بعض المحشين أن المؤلف وهم في هذا، وأن إبدال الياء إنما هو في الثانية لا في الأولى. انتبه لهذا، يعني أن الأولى ما فيها قراءة في إبدالها ياء، وإنما إبدال الياء في الثانية دون الأولى، فيكون هذا وهم من المؤلف رحمه الله أو سبقة قلم. ها؟ أهؤلاء إياكم أهؤلاء إياكم، لا ما تضغم لأنها متحركة، ما حاجة. هؤلاء إياكم. طيب، أيضا يقول المؤلف رحمه الله فاليوم لا يملك، ونقول الذين ظلموا، نعم، نقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. قوله نقول معطوف على قوله لا يملك، يعني واليوم نقول للذين ظلموا. الظلم في اللغة النقص، هذا هو الأصل، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. وأما في الاصطلاح أو في الشرع فهو نقص ذوي الحق حقه، إما بالممارطة له بالواجب، وإما بانتهاك المحرم. نقص ذوي الحق حقه، إما بالممارطة له بالواجب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإما بالاعتداء على حقه، كقوله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس
ويبغون في الأرض بغير حق. طيب، فإذن الظلم في الأصل النقص، ودليله ولم تظلم من شيء، وأما شرعا فهو نقص ذوي الحق حقه، إما بانتهاك محرم في حقه أو بمماطلة في واجب. وقول الذين ظلموا فسرها المؤلف بكفر، وهذا تفسير بالمعنى ولا بالمراد؟ بالمراد، لأن الظلم من حيث المعنى أعم من الكفر، لكن المؤلف يقول إنه يراد بالظلم هنا ظلم الكفر، كقوله تعالى والكافرون هم الظالمون، وقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فالظلم قد يراد به الكفر، قد يراد به الكفر، وكأن المؤلف رحمه الله خص الظلم بالكفر هنا بدليل السياق. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. هذا مما يدل على أن المراد بالظلم هنا ظلم الكفر، لأن الذي يكذب بالنار حكمه كافر لتكذيبه خبر الله ورسوله. ذوقوا عذاب النار، ذوقوا فعل أمر لكنه يراد به الإهانة، يراد به الإهانة، يعني يقال لهم إهانة ذوقوا عذاب النار التي كنت بها تكذبون، أي أن النار ستصيبكم حتى تذوقوها كما تذوقون الطعام. وقوله عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، كيف كانوا يكذبون بالنار؟ لأنهم ينكرون البعث، والنار إنما تكون بعد البعث، وهم يكذبون بذلك. ومن باب أولى أن يكذبوا بما يكون في القبر من الوعيد من العذاب، فهم يكذبون تكذيبا كاملا ويقولون إن الروح إذا خرجت من الجسد لن تعود إليه. وهنا قال التي كنتم بها تكذبون، وفي سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة قال ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، فعليه أي على الآيتين يكون الوصف بالتكذيب مرة بالنار ومرة بعذابها. فهم أحيانا ينكرون النار، يقول ما في نار ولا في آخرة ولا شيء، وأحيانا يكذبون التعذيب بالنار ويقول كيف نعذب بالنار وكيف نبقى أحقابا ونحن في النار. الإنسان إذا دخل في النار احترق وانتهى، فيكذبون بالعذاب وأحيانا يكذبون بالنار نفسها. وقولها التي كنتم بها تكذبون، الجار والمجرور متعلق بتكذبون، ولكنه قدم للحصر أو للفواصل. نعم للفواصل لا شك، هذا من جهة، وللحصر، ولكن الحصر، ولكننا إذا قلنا إنه للحصر يرد علينا إشكال، وهو أنهم كذبوا بالنار وبغيرها. فيقال لما كان العذاب بالنار ذكروا بتكذيبهم بها خاصة لأنهم عذبوا بها، فكأنه قيل لهم عذبتم بشيء أنتم كنتم تكذبون به، وإلا فلهم تكذيب آخر. وإذا تتلى عليهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا القرآن بينات واضحات بلسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا، في هذه الجملة الشرطية وهي إذا، فعل الشرط تتلى، جوابه قالوا ما هذا إلا رجل. وقول ما هذا إلا رجل هذه ما النافية، وهنا لم تعمل، لماذا؟ الانتقاض، الانتقاض النفي،
انتقاض النفي. وقد قال ابن مالك في ألفيته مع بقى النفي اعمال ليس اعملت ما دون ان مع بقى النفي، فاذا انتقض النفي فلا عمل، والله اعلم. للذين ظلموا لا يملك بعضكم لبعض النفع ولا ضرا ونقول لكم، فقال ونقول للذين ظلموا. والإظهار في موضع الإضمار ذكرنا أن له فائدة دائمة مستمرة، وهي التنبيه، وفائدة خاصة في كل سياق بحسبه. فهنا يقصد بها التعميم، يعني للذين ظلموا من هؤلاء وغيرهم، والإشارة إلى سبب الحكم، وهو قوله ليقول الذين ظلموا عذاب عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وش بعد؟ والتعميم والإشارة إلى علة الحكم وهو الظلم، لأنه لو قالوا نقول لهم ما استفدنا أن سبب قول الله لهم وتوبيخه إياهم هو الظلم. طيب، قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. نبدأ بالإعراب أولا. قوله آياتنا بينات، هذه بينات حال من آياتنا، لأنه وصف بعد معرفة، والوصف بعد المعرفة إذا كان نكرة يكون حالا، وكذلك إذا كان جملة. فالأوصاف بعد المعارف إذا كانت نكرة أو جملة تكون في موضع تكون حالا، والأوصاف بعد المعارف إذا كانت معرفة تكون نعتا، تكون نعتا. الحال والنعت كلاهما وصف، ولكن إن وافق متبوعه في التعريف والتنكير فهو نعت، وإن كان المتبوع معرفة والثاني نكرة أو جملة فهو حال. وقوله قالوا ما هذا، هذا جواب الشرط إلى آخره. يقول الله عز وجل إذا تتلى عليهم آياتنا، أي إذا تقرأ عليهم آياتنا، ولم يبين القارئ، فيشمل أن يكون القارئ النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. ادخل هنا، ادخل بالصف. إذا تليت عليهم آيات الله بينات، أي ظاهرات، فما ظهورها هنا؟ هل ظهورها بمعنى أنها واضحة أنها كلام الله لعجزهم عنها، أو بينات فيما تدل عليه من معان سامية لا يمكن أن يأتي بمثل البشر، أو الأمران؟ يشمل هذا وهذا، فهي بينة في ذاتها واضحة أنها ليست من كلام البشر، وهي بينة في موضوعها وما تدل عليه من أنه من أنها ليست من أحكام البشر، لأنها لا تتناقض ولا يكذب بعضها بعضا، وهذا يدل على أنها من عند الله. لو كانت هذه الآيات خفية لكان لهم شيء من العذر في ردها، ولكنها آيات بينات لا عذر لهم في ردها. ومع هذا يقول الله عز وجل قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم. يقول المؤلف في تفسيرها واضحات بلسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. ما هذا أي الذي جاء بها وادعى أنها من عند الله، إلا رجل يريد أن يصدكم. وانظر كيف تحمل هذه الجملة من الاحتقار والإنكار ما هو معلوم. فقولهم ما هذا أتوا به بصيغة الحاضر وإن كان غائبا للاحتقار، وقولهم إلا رجل هذا للإنكار لأنهم أتوا به
بصيغة النكرة كأنهم لا يعرفونه، كأنه رجل أجنبي منهم، قالوا ما هذا إلا رجل، ولم يقولوا ما ذلك الرجل إلا رجل، بل قالوا ما هذا إلا رجل، احتقارا وإنكارا، يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، يعني لا يريد أن يهديكم سبيل الرشاد، ولكن يريد أن يصدكم.

الذي جاء بهذه الآيات التي تليت عليهم، وليس غرضه لا الصلاح ولا الإصلاح. هكذا ردوا الحق بهذه الدعوة الباطلة. وقوله عما كان يعبد آباؤكم، ولم يقولوا عما كنتم تعبدون، لإثارة الحمية في نفوسهم، لأن الإنسان يصعب عليه أن يدع ما كان آباؤه عليه، لا سيما مثل هؤلاء الجهلة. لو قالوا عما كنتم تعبدون لكان يمكن أن يقال إنهم عبدوا على غير أساس، لكن لما قال عما كان يعبد آباؤكم كأن هذه العبادة لهذه الأصنام كأنها أمر مستقر كان عليه الآباء، ولا ينبغي لكم أن تتركوا ملة آبائكم. ولهذا يقولون كما حكى الله عنهم في آيات أخرى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون. آيتان: أما كان يعبد آباؤكم من الأصنام، والمراد بالآباء هنا ما يشمل آباء الصلب وهو الأب الأدنى، والآباء الأعلون أو الأعلين وهم الأجداد وإن علوا. وقوله آباؤكم، هل أمهاتهم كذلك؟ نعم، لكن الإنسان تأخذه الحمية لأبيه أكثر مما تأخذه لأمه، لأنه من المعلوم أن الأب رجل والرجل أعقل من المرأة. فإذا كانت آباؤكم يعبدون هذه الأصنام ويصرون على عبادتها وهم العقلاء، فإنه لا ينبغي لكم أن تتبعوا هذا الرجل الذي كان يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. وقالوا في القرآن: ما هذا إلا إفك كذب مفترى على الله، نعوذ بالله. فطعنوا في الرسول وطعنوا في القرآن. الرسول طعنوا فيه بماذا؟ بسوء قصده، وأنه لا يقصد الإصلاح وإنما يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. وطعنوا في الوحي الذي جاء به هذا الرسول، وقالوا: ما هذا إلا إفك مفترى. وتعلمون أن هذه الصيغة حصر، فعلى زعمهم ليس في القرآن شيء صدق، كل القرآن جملة وتفصيلا إفك مفترى. إفك أي كذب، وبنفسه كذب، وعلى من؟ مفترا على الله، لأن هناك كذب مطلق يكذبه الإنسان ولا ينسبه إلى أحد، وهنا كذب يفتريه الإنسان على غيره. فالقرآن يقولون إنه كذب وأنه مفترا على الله. ولا ريب أن هذه دعوة باطلة، فالقرآن كما وصفه الله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكذلك القرآن من عند الله عز وجل، بدليل أن الله عز وجل تحدى هؤلاء أن يأتوا بمثله فلم يأتوا، فهو دليل إذن أنه من عند الله، وكل أخباره صدق وحق خلاف ما طعن به هؤلاء. وقالوا: ما هذا إلا إفك مفترى. فطعنوا في الرسول وطعنوا في المرسل به. والطعن فيهما طعن في الله عز وجل. كيف؟ لأن تمكين الله لهذا الرسول وتأييده له وإنزال الآيات عليه وهو كاذب حكمة أو سفة. والله عز وجل يؤيد رسوله بما ينزل عليه ويشهد له بأنه حق. والرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس علنا وسرا، فلو كان كاذبا على الله عز وجل والله يؤيده ويمكنه لكان الله تعالى لكان تمكين الله له

0: ما يكون من السفة، وهذا طعن بالله عز وجل.
1: وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن ما هذا إلا سحر مبين، هذا أيضا
0: دعوة ثالثة كاذبة، لكنه أتى بالإظهار في موضع الإضمار، فقال لم يقل وقالوا، بل وقال الذين كفروا ليشمل هؤلاء وغيرهم، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، فقوله وقال الذين كفروا يشمل هؤلاء وغيرهم، ويفيد أن هؤلاء الذين قالوا هذا القول كفار، لأنه وصفهم بالكفر مسندا إليهم هذا القول، فيكون ذلك سببا لكفرهم. قال المؤلف إن، نعم، قال في تفسيرها ما، كيف إن ما، ها؟ هذا تفسير، أي أن إن نافية. طيب، إن تقع نافية، وهل يشترط لكونها نافية أن تأتي بعدها إلا؟ الجواب لا، لكن إذا أتت بعدها إلا فهي نافية، كلما أتت إلا بعد إن فإن إن نافية، ولا نقول إنها لا تكون نافية إلا إذا وقعت بعدها إن، بعدها إلا، لأنها قد تأتي نافية وليس بعدها إلا، كقوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من سلطان بهذا، ومع ذلك فإن الجملة هذه ليس فيها إلا. والخلاصة إذا أتت إلا بعد إن كانت إن نافية، ولا يلزم أن تأتي بعدها إلا، بل قد تكون نافية بدون إلا. ولنا أن نستطرد حتى نذكر معاني إن، فتأتي نافية كما هنا، وتأتي شرطية كقوله إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله، ها؟ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. طيب، وتأتي زائدة كقول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. طيب، وتأتي مخففة من الثقيلة مثل وإن مالك كانت كرام المعادن، وإن مالك كانت كرام المعادن، هذه مخففة من الثقيلة، إذن فتستعمل في اللغة العربية على أربعة أوجه. طيب، إن هذا إلا سحر مبين، بين سحر، السحر هو في اللغة كل شيء خفي، وسمي سحرا لمطابقته السحر وهو آخر الليل، لأن آخر الليل تقع فيه الأشياء خفية لكون الناس مستترين في بيوتهم. فالسحر في اللغة الشيء الخفي الذي يخفى أمره وسببه، ولهذا أول ما ظهرت الساعات هذه يقال إنها سحر، وإذا جاءت أشياء غريبة على الناس خارقة للعادة قالوا هذا سحر. فهم يقولون إن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هذا سحر، فعصى موسى على رأيهم سحر، وإحياء عيسى الموتى بإذن الله سحر، وهذا الكلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام سحر، إن من البيان لا سحرا، فقالوا هذا كلام فصيح سحر عقول الناس. وقوله مبين هذا من باب التمويه، يعني أنه سحر بين لا ينبغي المجادلة فيه، لا تنبغي الكلام الفصيح سحر عقول الناس. وقوله مبين هذا من باب التمويه، يعني أنه سحر بين لا ينبغي المجادلة فيه، لا تنبغي المجادلة فيه لبيانه وظهوره. وهذا كما تؤكد الشيء فتقول هذا أمر بين واضح، وإن كان ليس بينا واضحا فإن هذا الذي جاءت به الرسل من الآيات ليس بينا أنه سحر، بل البين أنه حق وآيات حقيقية. لكن المكذبين والعياذ بالله يجادلون في الحق. وقوله مبين قال المؤلف بمعنى بين، لأن أبان تأتي لازما نعم ومتعديا، فتقول أبان الفجر بمعنى ظهر، ظهر الفجر، وتقول بان الفجر. فهنا كلمة مبين بمعنى بين، هذا هو الأقرب. أما مبين بمعنى أبان أي أوضح وأظهر ففي مثل قوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لأن القرآن مبين الحق، فتكون مبين هناك من أبان المتعدي، ومبين هنا من أبان اللازم. طيب، ثم قال الله تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير فمن أين كذبوك. قوله وما آتيناهم من كتب يدرسونها اختلف المفسرون في معناها، فقال بعضهم وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير يناقض ما قلت، فإذا لم يكن عندهم علم ولا نعم علم من كتب يدرسونها ولا علم من نذر أتتهم يخالف ما أنت عليه فكيف يكذبون. وعليه فيكون المراد بهذه الآية، المراد أن تكذيبهم إياك صادر عن إيش؟ عن جهل، صادر عن جهل، لأنه يقول ما آتيناهم من كتب، ما هو يقول آتيناهم، انتبه يا ياسر، ما آتيناهم من كتب يدرسونها تدل على أن ما قالوه في وصفك حق، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير يناقض ما جئت به حتى يقولوا إنك إيش كاذب وساحر. فيكون المراد بالآية أن هؤلاء الذين كذبوك لم يستندوا على في تكذيبك على إيش على علم، لا من كتب ولا من وحي، لا من كتب يدرسونها ويفهمون ما فيها ويعلمون أن ما جئت به مناقض لها، ولا من نذير أنذرهم وحذرهم مما جئت به وقال إنه سيأتي كاذب مفتر فلا تطيعوه. نحن الآن لو جاءنا نبي وقال إنه نبي من عند الله نكذبه، ليش؟ لأننا قد أنذرنا من هؤلاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هل هؤلاء المكذبون له هل أنذروا به وحذروا منه؟ لا. هل هناك كتب درسها هؤلاء تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام على باطل؟ لا. هذا وجه، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف، ولهذا قال فمن أين كذبوك. فالقول الثاني أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا عليه الصلاة والسلام في قوم أميين، في قوم أميين لا يقرؤون ولم يبعث إليهم نبي، كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وقال الله سبحانه وتعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، أي أن هؤلاء

0: كان الأليق بهم أن يفرحوا برسالتك وأن يقبلوا ما جئت به. لماذا؟ لأنه ليس عندهم كتب يدرسونها كما عند اليهود والنصارى، ولم يبعث إليهم نبي قبلك، فكانوا في أشد الحاجة إليك، ومن كان محتاجا إلى الشيء كان به أفرح ولخبره أشد تصديقا. فيكون المراد بهذه الجملة توبيخ هؤلاء، توبيخ هؤلاء على تكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان الأليق بهم إيش؟ أن يفرحوا بذلك وأن يصدقوا، لأنه ليس عندهم كتب تدرس، فليس عندهم أثارة من علم، ولم يبعث إليهم نذير من قبلك، فكانوا في أشد الحاجة إلى إيش؟ إلى أي شيء؟ إلى تصديقك، إلى تصديقك وقبول ما جئت به. فتتضمن هذه الآية توبيخ هؤلاء على تكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيهما أولى؟ نعم، وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. أيهما أولى؟ طيب، وغانم يقول القول الثاني. هل يمكن أن تحمل على معنيين؟ ننظر في حال هؤلاء، إذا كانت تصدق على هؤلاء، على حال هؤلاء على الوجهين حملناها، وقلنا هؤلاء ما ما ما درسوا كتبا تدل على كذب محمد عليه الصلاة والسلام، ولا أنذرهم أحد منه، وكذلك هم لم يرسل إلى، لم يكونوا عالمين بالكتب السابقة، ولم يرسل إليهم رسول. إذن حالهم قابلة لهذين الوجهين، يعني أن تنزيلها على الوجهين لا يتنافع مع حال هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، فالوجهان تصدق عليهما، كلاهما يصدق عليهم، فالوجهان كلاهما يصدق عليهم. وإذا كان الوجهان كلاهما يصدق عليهم فلا مانع من أن نقول إن الآية يراد بها هذا وهذا، لأن حال الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام قابلة للوجهين جميعا. قال الله تعالى: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا، أي هؤلاء، معشار ما آتيناهم، أي عشرة من القوة وطول العمر وكثرة المال. هذا فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه التهديد للمكذبين، ففيه معنى التسلية والتهديد. كذب الذين من قبلهم مثل من؟ عاد، ثمود، فرعون، أصحاب الأيكة كثير. وهؤلاء المكذبون السابقون أشد قوة من هؤلاء وأكثر أموالا وأولادا. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا. فالآيات في هذا تدل على أن الذين كذبوا الرسل السابقين كانوا أعظم من الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام في قوة الأجسام وكثرة الأموال وكثرة البنين. وهل أغنى ذلك عنهم شيئا؟ لا، لم يغن عنهم شيئا. ولهذا قال الله تعالى: وكذب الذي، نعم، فكذبوا رسلي إليهم فكيف كان نكير إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك. يعني أن هؤلاء السابقين كذبوا رسل الله فماذا حصل؟ حصل عليهم إنكار الله سبحانه وتعالى بالتعذيب والإهلاك، لم يقرهم الله سبحانه وتعالى على تكذيبهم، بل أنكر عليهم إنكارا بالفعل ولا بالقول؟ ها؟ بالفعل، بالفعل أهلكهم وأبادهم. وعلى هذا فيكون الاستفهام في قوله فكيف كان نكير للتعظيم والتفخيم، أي فما أعظم إنكاري عليهم، لأنه إنكار أدى بهم إلى الهلاك. أما إعرابه فكيف كان نكير فيتبناه الأخ ياسر. ولهذا قال المؤلف أي أنهم واقع موقعه. ثم قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة، شف الإنصاف، إنصاف الله عز وجل في مخاطبة الخلق. قل أي يا محمد، موجها الخطاب إلى هؤلاء المكذبين، إنما أعظكم بواحدة. الجملة هذه فيها حصر وتقديرها ما أعظكم إلا بواحدة، يعني ما أدعوكم دعاء ما دعاء واعظ ناصح لكم إلا إلى واحدة فقط. فأعظكم هنا مضمنة معنى أنصحكم، يعني أنا أدعوكم ناصحا لكم وواعظا إلى هذه الخصلة بواحدة، أن تقوموا. قال هي أن تقوموا، وعلى هذا فأن تقوموا في موضع جر عطف بيان على قوله بواحدة، يعني أنه بيّن هذه الواحدة بقوله أن تقوموا لله إلى آخره. وأن تقوموا هنا المراد بها أن تثبتوا على الشيء، وليس المراد القيام ضد القعود، فهو كقوله تعالى وأن تقوموا لليتامى بالقسط، ليس المراد أن تقوموا لليتامى يعني يقف الواحد، وهكذا أن تقوموا لله ليس المراد أن تقفوا قياما، بل أن تثبتوا وتنظروا في الأمر. وقول أن تقوموا لله قال المؤلف أي لأجله، فاللام هنا للإخلاص، أي أن تقوموا مخلصين لله لا مقلدين لآبائكم ولا متعصبين لآرائكم، جردوا نياتكم من كل شيء إلا لله. أن تقوموا لله وحده، لا مراعاة لي ولا مراعاة لآبائكم ولا لحميتكم، ولكن لله. مثنى قال المؤلف اثنين اثنين، وهل المراد حقيقة التثنية يعني أن يقوموا على اثنين اثنين، أو المراد مجرد الزيادة على الواحد، يعني أنه مثنى لا يراد به حقيقة الاثنين، بل المراد أن تقوموا لله مجتمعين، سواء كنتم اثنين أم ثلاثة أم أربعة أم خمسة أم عشرة. نعم، هذا هو الظاهر. وقال بعض المفسرين المراد بالمثنى هنا حقيقة الاثنين، وعللوا ذلك بأن الناس إذا كثروا اضطربت آرائهم، وكثر الشجار بينهم وفات المقصود. لأنك الآن لو وضعت رأيا بين عشرة، كم يجيك من رأي؟ عشرة آراء. وبين اثنين يأتيك رأيا. قالوا فالاثنين أقرب إلى الحصر وأقرب إلى تصور المسألة مما إذا كانوا أكثر من اثنين. ولكن قد يقال إن هذا حقيقة، لكن أحيانا يكون الثلاثة والأربعة أسد رأيا من الاثنين فقط، فت فتحمل الآية على أن المراد بالمثنى مطلق الجمع سواء كانوا اثنين أو أكثر، والمثنى قد يراد به مطلق الجمع، مطلق الجمع كما في قوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين، أي كرة بعد كرة وليس المراد حقيقة الاثنين. وكقول الإنسان وهو يلبي بالحج أو العمرة يقول لبيك يعني إجابة لك مرتين، أو المراد إجابة بعد إجابة ولو كثر الأخير. إنما والله أعلم. قال الله سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إلى آخره. في هذه الآية فوائد كثيرة. أولا أن الوحي آية من آيات الله عز وجل، ووجه كونه آية من عدة وجوه. أولا أنه أعجز البشر وغير البشر، وهذا دليل على أنه من عند الله. ثانيا أن أحكامه عادلة مصلحة للقلوب والأبدان والأفراد والجماعات، أحكامه عادلة مصلحة للقلوب والأبدان والجماعات والأفراد في كل زمان وفي كل مكان، وهذا لا يمكن أن يوجد في كلام البشر. قوانين البشر مهما عظمت فإنما تكون صالحة في نطاق محدود، وتجدها كذلك مع كونها صالحة في نطاق محدود تجد فيها أمور ضارة قد تعادل المصالح اللي فيها بخلاف آيات الله. ثالثا ما يشتمل عليه الوحي أو القرآن بالذات من الأخبار الصادقة، الصادقة التي ليس فيها ما يخالف الواقع بوجه من الوجوه، سواء كانت تلك الأخبار ماضية أو حاضرة أو مستقبلة. هذا وجه كونه من آيات الله. ومن فوائد الآيات الكريمة أن آيات الله عز وجل بينات ليس فيها خفاء، بينات ليس فيها خفاء. وعلى هذا فما يشكل على بعض أهل العلم من أحكام الله سبحانه وتعالى فليس مصدره أن الوحي خفي، ولكن مصدره قصور الناظر في الوحي أو تقصيره، قصوره أو تقصيره، قصوره بحيث لا يكون عنده علم أو لا يكون عنده فهم، أو تقصيره بحيث لا يطلب العلم ولا يطلب الفهم، عرفتم؟ وإلا فإن آيات الله بينات لا يمكن تحدث حادثة إلى يوم القيامة إلا وفي كتاب الله تعالى بيانه، ولكن ليس كل أحد يستطيع أن يتبينها من القرآن. تجد الآية الواحدة يتلوها جماعة ويتفكرون فيها، يستنبط أحدهم منها مسائل عديدة والآخر لا يستنبط منها إلا مسألة أو مسألتين، وهذا أمر ظاهر. وكثيرا ما تشكل علينا المسألة ونراجع كتب العلماء من الفقهاء وغيرهم، ثم عند التأمل في الكتاب والسنة نجد أنها قريبة موجودة، إما داخلة في عموم لفظ أو إشارة أو إيماء أو ما أشبه ذلك. طيب، بيان الآيات إما أن يكون بذاتها وإما أن يكون عن طريق السنة، يعني بيان الآيات في القرآن إما أن يكون بذاتها هي بينة واضحة، وإما أن يكون عن طريق السنة تبين المجمل وتفسر المشكل وتقيد المطلق وتخصص العام وتنسخ المحكم ولا لا. هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنها تنسخ ذلك، أنها تنسخ ذلك ولأن الكل من عند الله. طيب إذن عرفتم الآن بينات، ها؟ بينات سواء كان بذاته أو ها؟ أو بالسنة، ببيان السنة. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام بين القرآن بلفظه ومعناه سواء بينه بقوله أو بفعله. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عتو المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، بيان عتوهم حيث كانوا مع هذه الآيات البينات يدعون هذه الدعوة الباطلة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد إلا أن يصدهم عما كان يعبد آباؤهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا شبهة لهؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هي اعتداء بالدعاوى الباطلة، لأن غاية ما هنا ما عندهم أن يقولوا هذا ما كان عليه إيش آباؤهم، وهذا ليس بحجة، فإن الحق ما وافق الشرع سواء كان عليه الآباء أم لم يكن. ومن فوائد الآية الكريمة غلظ هؤلاء المكذبين بصوغ الأساليب أو العبارات الدالة على الحط من قدر النبي عليه الصلاة والسلام لقولهم: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين كانوا على ضلال هم وآباؤهم، حيث كانوا يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم، لأنهم يعبدون الأشجار والأحجار، نعم، ويدعون أنها تنفع أو تضر إما بذاتها وإما بشفاعتها، إما بذاتها وإما بشفاعتها. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنهم ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله في قولهم: وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وهذه الدعوة هم بأنفسهم يكذبونها، لأنهم كانوا يسمون الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه الأمين، ويرون أنه أعظم الناس أمانة وصدقا، فما الذي قلبه عن ذلك الوصف الذي أنتم تقرون به حتى قلتم إنه مفتر على الله عز وجل؟ ومن فوائد الآية الكريمة أن لا نستغرب من يجادل بالباطل ويدعي الأقاويل الكاذبة. يعني في أناس الآن إذا رفضوا شيئا من الأشياء صاروا يقولون ويتقولون على هذا الذي قاله ما لم يقله، فيقول إنه كاذب، إنه متناقض، إنه كذا، إنه فعل كذا، إنه فعل كذا، وهو بريء من ذلك. فلهؤلاء سلف من أولئك الكفار. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الآيات من أفصح الكلام وأبلغه وأبينه، لقولهم: وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. فهم لم يصفوه بالسحر إلا لأنه يأخذ بالقلوب ويجر الناس إليه جرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن من نسب الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أوحى الله إليه فهو كافر، بقوله: وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. ومن فوائد الآية أيضا أن هؤلاء ادعوا أن الوحي سحر بعد أن وصل إليهم وعرفوا لقوله لما جاءهم، وعرفوا أنه حق، عرفوا أنه حق، حتى أن زعماءهم كانوا يتسللون لوادا في الليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمعوا القرآن، لأنه أخذ بمجامع قلوبهم وصاروا يحبون أن يستمعوا إليه. لكن الحمية والعياذ بالله والعصبية منعتهم أن يهتدوا بهذا القرآن. نعم. ثم قال عز وجل: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. سنشرحها على أن المعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يعطي قريشا بل والعرب جميعا لم يعطهم كتبا ولم يرسل إليهم رسولا. نأخذ الفوائد على هذا المعنى. فنقول: من فوائد الآية الكريمة بيان منة الله سبحانه وتعالى العظمى على العرب بما بعث إليهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام. وجه ذلك أنهم كانوا أمة جاهلة، ليس عندهم كتب تدرس، ولم يأتهم نذير يخبرهم ويعلمهم، فهم أشد الناس حاجة إلى الرسول. وإذا اشتدت الحاجة ثم جاء ما يزيل تلك الحاجة كان هذا أعظم منه. ففي الآية إذن بيان عظيم منة الله عز وجل على العرب حيث بعث فيهم هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن العرب كانوا جاهلين، من أجهل الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. من أين تؤخذ؟ وما آتيناهم من كتب وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. ولهذا قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس في العرب رسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم وهو كذلك. وما ذكر بعض المؤرخين من أنه وجد في الجاهلية رسل منهم خالد بن سنان فهذا لا أصل له ولا صحة له، لأن الله يقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بينه وبين عيسى رسول. وعلى هذا فإنه لم يبعث فيهم أي في العرب رسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن حقيقة الرسالة هي الإنذار وكذلك البشارة. الإنذار للمخالفين بالعقوبة والبشارة للموافقين بالثواب والجزاء. نعم. وفيها أيضا على المعنى الثاني يستفاد من الآية أن هؤلاء الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لديهم مستند يستندون إليه في تكذيبه، لأنهم لم يقرأوا كتبا تدل على كذبه، ولم يبعث إليهم رسول تقتضي رسالته أن محمد صلى الله عليه وسلم كاذب. هذا على المعنى الثاني. ثم قال عز وجل: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. في هذه الآية الكريمة التحذير لمكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. وجهه أن الله أخبر أنه كذب السابقين مع أنهم أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا من هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها أن من كذب الرسل فقد حق عليه كلمة العذاب بقوله فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. ومن فوائدها شرف الأنبياء أو شرف الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الله إيش أضاف رسالتهم إليه فقال فكذبوا رسلي. ومن المعلوم أن مرتبة الرسالة أعلى مراتب البشر، فإن مراتب البشر أربعة: النبوة المتضمنة للرسالة، والصديقية والشهداء، والصالحين. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأعلى المراتب النبوة، ثم الصديقية، ثم الشهادة، ثم الصلاح. خلافا للزنادقة الذين يقولون إن الأولياء أفضل من الأنبياء والأنبياء أفضل من الرسل، ويقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يزعمون قبحهم الله أن الأولياء أفضل من الرسل والأنبياء. نعم، وهو كذلك عندهم، لأن أولياءهم طاغوت، والطاغوت يملي عليهم أنه أفضل من البشر من الرسل والأنبياء. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل، حيث جعل العقوبة من جنس العمل، فلما كان عمل هؤلاء عظيما وهو تكذيب رسل الله سبحانه وتعالى كان جزاؤهم عظيما يتعجب منه، فكيف كان نكير، أي ما أعظمه وما أشده. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنكار يكون بالفعل كما يكون بالقول، وجه ذلك أن إنكار الله عليهم ليس بالقول فقط بل بالفعل والأخذ بالعقوبة، فهذا إنكار بالفعل. وهذا موجود أيضا في أعمالنا نحن، عندما يخالفك صبيك في أمر من الأمور أحيانا توبخه، وليش تفعل هذا؟ ألم أمرك أن تتركه؟ وأحيانا إذا جئت ووجدته وقد فعله تضربه. هذا الإنكار يكون بماذا؟ يكون بالفعل. فإنكار الله عز وجل يكون بالقول ويكون بالفعل، فعقوبة المجرمين هي إنكار بماذا؟ بالفعل. وفي هذه الآية وغيرها من الآيات التي تضيف الفعل إلى الفاعل رد على من؟ مثل فكذبوا رسلي، كذب الذين من قبلهم، وما أشبه ذلك. رد على لا نهاية القدرية، رد على الجبرية الذين يقولون إن الفعل فعل العبد مجبر عليه ليس له فيه اختيار. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال قياس الأولى، استعمال قياس الأولى من أين يؤخذ؟ وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا من شر ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان كذب. يعني إذا أخذ الله هؤلاء الأقوياء الأشدة الأكثر أموالا وأولادا، إذا أخذهم الله تعالى بجرمهم، فهؤلاء الذين دونهم من باب أولى. ولا شك أن القياس دليل صحيح ثبت اعتباره بالكتاب والسنة والعقل، ولكن القياس نوعان: صحيح وفاسد. فالفاسد دل الكتاب والسنة والعقل على عدم اعتباره، والصحيح دل الكتاب والسنة والعقل على اعتباره. مثال الفاسد قول إبليس: مستعملا قياس الأولى لما أمر الله أن لما أمره الله أن يسجد لآدم قال لا قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فكيف يكون الأخير عبدا لمن دونه. ومثال قياس الأولوية المثلية قولهم إنما البيع مثل الربا هذا قياس فاسد لأنه قياس ما أحل ما حرم الله على ما أحله الله عز وجل. المهم أن القياس قد ثبت اعتباره بالكتاب والسنة والعقل ومن أنكره فقد أنكر ما يدل على الكتاب والسنة. نعم الذي ينكر منه هو القياس الفاسد. طيب هل نأخذ من ذلك من هذه الآية أن تكذيب الرسل تكذيب لله؟ ها؟ نعم هو الظاهر لأنه قال الأول وكذب الذين من قبلهم ولم يذكر المكذب ثم قال فكذبوا الرسل فدل ذلك على أن تكذيب الرسل تكذيب لله عز وجل. وهو كذلك عند التأمل لأن الرسول إذا جاءك وقال إنه رسول الله وأيده الله بالآيات ثم كذبته فقد كذبت الله عز وجل لأن الآيات التي يعطيها الله الرسول ما هي إلا براهين براهين تدل على صدقه فكأنك تقول فكأن المكذب يقول إن هذه الآيات كذب لأنه يكذب الرسول الذي أيدته. ثم قال قل إنما أعظكم بواحدة مبتدأ درس اليوم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ثم تتفكروا مثنى نشرح الآن قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. المراد بالقيام ذكرنا أمس المراد به القيام اللي ضد القعود لا المراد بذا الثبات على هذا الأمر تقوموا ثابتين ثم تتفكروا تفكروا في شأن هذا الرسول الذي جاءكم من عند الله وقال إنه رسول الله ما بصاحبكم من جنة هذا القول هل هو من كلام الله سبحانه وتعالى ليبطل قولهم أو أنه ما يتفكرون فيه يعني كما قال الشارح فتعلموا ما بصاحبكم من جنة. المؤلف مشى على أن ما بصاحبكم من جنة هو مفعول لما يقتضيه التفكر وهو وصل إلى غاية. ما هي غاية؟ العلم بأنه ما بصاحبهم من جنة هذا هو ما مشى عليه المؤلف. والقول الثاني ثم تتفكروا أي في شأنكم وفي حالكم ثم استأنف فقال ما بصاحبكم من جنة وهذا من كلام الله وليس مفعولا لما يقتضيه التفكر وهو العلم. وقوله ما بصاحبكم من جنة صاحبكم المراد به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه عبر عنه بالصاحب المضاف إليهم زيادة في التشنيع عليهم والتوبيخ كأنه يقول هذا صاحبكم الذي تعرفونه ليس رجلا منكرا عليكم بل هو صاحبكم الذين تعرفون عقله وصدقه وأمانته فكيف تقولون إنه ساحر وإنه مجنون وإنه شاعر وإنه كاهن وما أشبه ذلك. ففيه إيش إضافة إليهم زيادة التشنيع عليهم هذه واحدة. فيه أيضا الإشارة إلى أنه كان ينبغي أن يكونوا أول من يصدق به وأول من يناصره، لأنه صاحبه، وصاحب الإنسان مستحق للنصر منه والمساعدة والمعاونة. فكان في الإضافة هنا فائدتان: الفائدة الأولى زيادة التشنيع عليهم في أنهم يصفون صاحبهم الذي يعرفونه بهذا الوصف، الثاني إيش؟ أنه كان الأولى به وهو صاحبهم أن يكونوا أول الناس تصديقا به وأقولنا وأشد الناس معونة له. وقوله ما بصاحبكم من جنة أجار مجرور خبر مقدم، ومن جنة مبتدأ مؤخر قرنت به من الزائدة من حيث الإعراب المفيدة لمعنى من حيث المعنى. الفائدة منها هو المبالغة أو التأكيد في النفي، لأن من إذا دخلت على المنفي أفادت العموم وصارت نصا فيه. وقوله من جنة، يقول المؤلف جنون، الجنة هنا بمعنى الجنون، ويمكن أن يكون المراد به الجن الذي إذا خالط الإنسان جن. نعم، من جنة إن ما هو إلا نذير لكم. إن سبق لنا قبل وقت قريب أن تسامح اللغة على أربعة أوجه. نعم، إن قال بمعنى ما فهي نافية، هو أي محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو صاحبهم، إلا نذير لكم بين يدي أي قبل عذاب شديد في الآخرة إن عصيتموه. يعني ما محمد عليه الصلاة والسلام إلا رجل من أعقل الناس ومن أحنى الناس على قومه، لأنه نذير لكم. من ماذا ينذرهم؟ من العذاب الشديد القريب لهم، لأنه قال بين يدي عذاب شديد، وبين يدي الشيء هو أن يكون قريبا منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه حاله، رجل عاقل ناصح لقومه حان عليه، لأن الذي ينذرك من العذاب يعتبر محسنا إليك ولا لا؟ لو أن رجلا جاء يصيح أيها الناس جاءكم العدو، أيها الناس جاءكم النار سعير، أيها الناس جاءكم الماء فيضان، بماذا تصف هذا الرجل؟ ناصح ولا غاش؟ ناصح. ولا تصفه بأنه مجنون، تصف بأنه عاقل ناصح حان عليك يحب لك السلامة من الشرور. النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا ما هو إلا نذير ينذرنا من العذاب الشديد القريب، ولهذا قال بين يدي عذاب شديد، والشديد بمعنى القول. وهل المراد عذاب الآخرة أو يشمل عذاب الآخرة والدنيا؟ صحيح أنه يشمل عذاب الآخرة والدنيا، ولذلك عذب المكذبون للرسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا قبل الآخرة. فزعماء قريش وصناديدهم نعم قتلوا في بدر، وألقوا جيفا منتنة في قليب من قلوب بدر، ومن بقي منهم كان آخر أمرهم أن دخلت عليهم البلد من أقطارها وأذلوا حتى كان الواحد لا يأمن إلا بتأمين من دخل دارهم وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن لم يكن في هذا فليس بآمن. وهذا من أكبر الذل، أن تستحل بلدك ولا تأمن فيها إلا بتأمين. هذا لا شك أنه ذل وعار. وآخر الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي من عليهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا بلا شك أنه عذاب في الدنيا، لكن إذا أسلموا كان مثل هذا العذاب كافيا، ومن أبى وكفر كان له العذاب الشديد أيضا في الآخرة. والله أعلم.
1: قال الله عز وجل فيه أخذ الفوائد ما أخذناها، قل إنما أعظكم، قال الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة إلى آخره. في هذا دليل أو يستفاد من الآية الكريمة دعوة الإنسان المعاند للتأمل في الأمر والنظر فيه حتى لا يتعجل بالرد، بقوله أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر. ومن فوائدها أنه ينبغي لمن طلب الحق أن يكون مخلصا لله بعيدا عن الهوى، بقوله أن تقوموا لله. ومنها من فوائدها جواز التعاون في طلب الوصول إلى الحق، من قوله مثنى وفرادى. ومنها أن الإنسان قد لا يصل إلى الحق إلا بمساعدة غيره، لقوله مثنى وفرادى، إنه إذا أمكن أن يصل الحق بنفسه فذاك، وإلا استعان بغيره. ومنها أن التفكير كما يكون في الآيات الكونية يكون كذلك في الآيات الشرعية، لأن هنا طلب منه التفكر فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الرسول نفسه أيضا. ومن فوائدها انتفاء الجنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما بصاحبكم من جنة، ومنها بيان عتو قريش الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه صاحبهم الذي يعرفونه، وكان الأولى بهم أن يصدقوا. ومنها أننا إذا أردنا استكشاف حال الشخص فإننا نسأل مصاحبه الذي يصاحب ويلازمه، لأنه أعلم الناس به. وقد كان بعض السلف إذا أراد أن يسأل عن حال شخص يسأل المسؤول يقول هل سافرت معه، فإن قال لا ترك تعديله له، وإن قال نعم قبل تعديله إياه. لماذا؟ لأن السفر يظهر حقيقة الرجال، حتى قيل إنه إنما كان سفرا لا لأن الإنسان يسفر ويبتعد عن البلد ويخرج إلى الفضاء، ولكن لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. ولا شك أن السفر من أكبر ما يدل على خصال الرجل، لأنه في البلد الناس كلهم له شأن يغنيه عن الآخر، لكن في السفر محك الأخلاق الفاضلة من عدمها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم منذر للناس من عذاب قريب إذا خالفوا، لقوله إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ومنها استعمال الأسلوب المناسب للحال، وهذا معروف في علم البلاغة أن يستعمل الإنسان ما يوافق مقتضى الحال. فهنا ذكر الإنذار دون البشارة لأن المقام مقام تخويف وإنذار لأنه يخاطب المكذبين، لكن عند وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الوصف المطلق يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فبدأ بالبشارة قبل الإنذار، وهذا من حيث

ومن فوائد الحديث أيضا من فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء وعقوبة المخالفين لقوله إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. طيب ومنها استعمال الأوصاف التي تستلزم الموافقة والمتابعة من قوله ما بصاحبكم، فأنت عندما تخاطب إنسانا لا تأتي له بالألفاظ التي تبعده، بل الذي ينبغي أن تأتي له بالألفاظ التي تدنيه وتقربه لتؤلف قلبه. ثم قال عز وجل قل ما سألت، هذا مبتدا درس جديد. قال تعالى قل لهم ما سألتكم من أجر فهو لكم. قل الخطاب معلوم أنه للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه هو النذير لهؤلاء. ما سألتكم من أجر، ما يحتمل أن تكون شرطية، يعني أي أجر أسأله لكم أسأله منكم فهو لكم، ويحتمل أن تكون اسما موصولا، يعني قل الذي سألتكم من الأجر فهو لكم، ويكون اقتران الفاء بالخبر لأن اسم الموصول يشبه الشرط في العموم فأعطي حكمه. قل ما سألتكم على الإنذار والتبليغ من أجر، من هذه بيان لما ما سألتكم وليس الزائدة لأن ما غير نافية. وقول من أجر، الأجر هو ما يعطى في مقابلة عمل، يرحمك الله، في مقابلة عمل أو استيفاء نفع، في مقابلة عمل كما لو استأجرت رجلا يعمل لعمل، أو استيفاء نفع كما لو استأجرت منك بيتا. فالأجر هو ما يعطى على العمل أو استيفاء المنفعة، يعني هذا العمل الذي قمت به إن كنت سألتكم عليه أجرا وقلت أعطوني مالا أو أعطوني كذا، نعم، فهو لكم. وقوله ما سألتكم من أجل فهو لكم، هذا على فرض أن يكون ذلك موجودا، وإلا فإنه غير موجود، كما قال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما سأل أجر، بل قال لهم إن كنت سألتكم أجرا فهو لكم لا تعطوني إياه. قال إن أجري ما أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. إن بمعنى ما، ومن علامات إن النافية أن يقع بعدها إلا، وذلك ليس بشرط. هل هو شرط ولا لا؟ ليس بشرط. طيب إن أجري أي ثوابي على تبليغي وعلى إنذاري إلا على الله وحده ونعم المثيب سبحانه وتعالى، فإنه سيجد الثواب العظيم، لأن عطاء أكرم الأكرمين سيكون أعظم العطاء. ولهذا يجزي الله سبحانه وتعالى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم الداعي إلى الله يؤجر على دعوته سواء قبلت أم رفضت، ويؤجر أيضا على ما يناله عليها من أذى سواء كان الأذى قوليا أو فعليا، وسواء كان يعود الأذى إلى ما رد ما جاء به، أو يعود الأذى إلى اتهام هذا الإنسان بما يشتخ كرامته. وكل هذا قد وقع للرسول عليه الصلاة والسلام، أوذي على دعوته وأوذي فيما يخدش كرامته ونزاهته، فأصحاب

0: لما رموا عائشة رضي الله عنها، ما رموا عائشة لأنها عائشة، لكن رموها لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوذي في عرضه، وأوذي في بدنه، وأوذي في مهمته التي جاء من أجلها. فأجره على من؟ على الله سبحانه وتعالى. واعلم أنك كلما أوذيت في الدعوة إلى الله فإن ذلك زيادة أجر لك من جهة، وزيادة قوة لدعوتك من جهة أخرى. لأن الإنسان إذا أوذي على شيء لا بد أن يجد من يتعاطف معه كما تقتضي سنة الله عز وجل. حتى الذين يتكلمون الباطل إذا أوذوا على باطلهم وجدوا من يتعاطف معه، فكيف بمن يتكلم بالحق؟ ولهذا أنا أدعو نفسي وإياكم إلى أن يكون علمنا منسابا إلى غيرنا، بمعنى أن ننشر العلم وأن ندعو الناس إليه. صحيح أن حضورنا إلى هذا المجلس وتعلمنا لا شك أنه فائدة عظيمة وأنه مجلس من مجالس الذكر، لكن ينبغي أن ننشر هذا العلم وندعو الناس إليه بقدر المستطاع. وأما أن نبقى كنسخ من كتب الفائدة لا تعدو صدورنا، فهذا لا شك أنه ضعيف ولا يليق بطالب العلم. وعلينا أن نعرف ما جرى لأئمة المسلمين وعلماء المسلمين من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولست بذلك أريد أن تكرسوا جهودكم كلها للدعوة، لأن الدعوة بلا علم ضررها أكثر من نفعها، كما يوجد من بعض الأخوة الحريصين على الخير تجدهم يضيعون أوقاتهم في الزيارات إلى فلان وإلى فلان وفي الخروج، حتى إن العلم عندهم ليس بشيء، بل تجدهم يكرهون العلم والتعمق فيه، ويريد أن تكون دعوتهم دعوة سطحية مهلهلة، أي إنسان يأتيهم يقفون. أنا أريد منكم أن تكونوا علماء ربانيين دعاة إلى الخير ما استطعتم، ويكون أجركم على من؟ على الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مسؤول عن علمه، فإن الله تعالى ما أعطاك العلم إلا بميثاق، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قال إن أجري إلا على الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء شهيد مطلع يعلم صدقي. وهو على كل شيء شهيد، كل شيء فالله شهيد عليه، يعني مطلع عليه. ومن حالي معكم فهو مطلع عليه، مطلع على أني بلغتكم وأنذرتكم، ومطلع على أنكم إيش كذبتموني وخالفتموني، فأجري على الله وعقوبتكم على الله عز وجل، كما قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وهل الله عز وجل شهيد على ما في نفس الإنسان؟ نعم شهيد، حتى على ما لا يطلع عليه أحد، الله تعالى شهيد عليه. ثم قال قل إن ربي يقذف بالحق يلقيه إلى أنبيائه علام الغيوب ما غاب عن خلقه. قوله إن ربي يقذف، هذه جملة خبرية مؤكدة بإن، واسم إن رب وخبرها جملة يقذف، وعلام الغيوب خبر ثاني، يعني هو أيضا علام الغيوب. وقوله يقذف بالحق، القذف هو الرمي بقوة، الرمي بقوة يسمى قذفا. وقوله بالحق أي بالقول الحق، وهو الوحي الذي أنزله الله تعالى على أنبيائه. وظاهر كلام المؤلف أن القذف هنا لازم لا يتعدى الأنبياء، وأن المراد به الوحي المنزل على الرسل، ولكن قول المؤلف فيه نظر. والصواب أن هذه الآية تفسرها الآية الثانية، وهي قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وأن معنى الآية يقول: إن ربي يقذف بالحق إيش؟ على الباطل. يقذف بالحق على الباطل، وهو إشارة إلى أن حقه سوف يمحو باطلهم ويزهقه ويهلكه. بدليل أيضا قال فيما بعد: قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. قال: يقذف بالحق، علام الغيوب. قال علام بصيغة المبالغة، لأن الغيوب كثيرة، فناسب أن يضاف إليها العلم على سبيل المبالغة، كما أن فيه مبالغة أيضا من حيث الكيفية، لا من حيث الكمية فقط، من حيث الكيفية، فإن علم الله عز وجل للغيوب ليس علما سطحيا، بل هو علم عميق يصل إلى أخفى شيء من الغيوب. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والغيوب جمع غيب، وهو ما غاب عن الإنسان، وهذا خاص بالمستقبل ولا حتى في الحاضر والماضي؟ ها؟ أما المستقبل فظاهر، فإنه لا أحد يمكنه أن يعلم الغيب في المستقبل، بل من ادعى علم الغيب في المستقبل فهو كافر، لأن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فيكون مدعي الغيب في المستقبل مكذبا للقرآن، وتكذيب القرآن كفر. أما الحاضر والماضي فهو في الحقيقة غيب نسبي، غيب نسبي، يكون غيبا عني وليس غيبا عمن شاهده. فلو أن حادثة وقعت في بلد ما وأنا لست في هذا البلد، فهي بالنسبة إلي غيب، وبالنسبة لمن شاهدها ليست بغيب. فإذن المستقبل غيب مطلق، والحاضر والماضي غيب نسبي، يظهر لمن رآه ولا يظهر لمن لم يره. قال: علمه ما غاب عن خلقه في السماوات والأرض. قل جاء الحق، قال المؤلف الإسلام، والإسلام لا شك أنه دين الحق، وأنه سيعلو على جميع الأديان، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولو أن المؤلف عمم وقال جاء الحق، أي كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الأحكام فهو حق، وما يبدئ الباطل الكفر وما يعيد، أي لم يبق له أثر. هذه الجملة: ما يبدئ الباطل وما يعيد، أو ما يبدئ فلان وما يعيد، أسلوب من أساليب العرب، كناية عن هلاك هذا الشيء وعدم وجوده، لأن الذي لا يبدئ يعني لا يأتي بالشيء ابتداء ولا يعيد ما صنعه أولا، هذا غير موجود في الوقت، ما له حراك، لا حراك به، فهو موجود، فهو كالهالك. والمعنى: ما يبدئ الباطل، أي ما يتبين ابتداء، وما يعيد ما يتبين إعادة، فهو إذن هالك لا أثر له، لا ابتداء ولا إعادته. فإذا كان الحق قد جاء والباطل ما يبدي ولا يعيد، فمعناه أن الدولة ستكون لمن؟ ستكون للحق، لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وإن كذبوه. الباطل إن كان في الأخبار فهو الكذب، وإن كان في الأحكام فهو الجو والظلم، وكل ما خالف حكم الله فهو جور وظلم، وإن زعم أهله أنهم عادلون فيه فهم كاذبون. فالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله نقول إنها باطل، ونقول إنها ظلم وجور. وأما ما وافق الشرع فإنه وإن سمي قانونا أو نظاما فهو شرع. يعني لو أن أحدا صنع مواد معينة في الحكم لكنها مأخوذة من الكتاب والسنة، لا نقول إن هذه قوانين وضعية أو نظم وضعية، بل نقول هي أحكام شرعية، لكنها رتبت على مواد، كما أن الفقهاء رحمهم الله رتبوا الفقه على أبواب. فالخلاف في كيفية العرض، وإلا فهو حق. أما أن نقنن الشريعة بمعنى أن ندخل عليها أحكاما تخالف أحكامها فهذا كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأما تقنينها بمعنى تبويبها وجعلها مواد معينة فهذا لا بأس به، بشرط أن لا يكون الحكم لازما بهذه المواد. لأن إلزام القضاة مثلا أو الحكام بأن يحكموا بهذه المواد معناه أنهم يلزمون بأن يحكموا بما يعتقدون أن الحق في خلافه، لأن الناس يختلفون في اجتهادهم. فقد ترى اللجنة مثلا أن الحكم في هذا هو كذا وكذا، ويرى القاضي أن الحكم خلاف ذلك، فوضعها على أنها موضحة أو كاشفة أو دالة هذا لا بأس به بلا شك، لكن وضعها على أنها ملزمة هذا لا يجوز، لأن الناس يختلفون في الاجتهاد. قال: وما يبدو الباطل معين، قل إن ضللت عن الحق فإنما أضل على نفسي، أي إثم ضلالي عليها، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي من القرآن والحكمة إنه سميع للدعاء قريب. قل إن ضللت، هذا من باب التنزل مع الخصم، وإلا فمن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أهدى الناس، أليس كذلك؟ طيب، وهذا كقول الرجل المؤمن من آل فرعون، قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم ببينات من ربكم، فإن يكن كاذبا فعليه كذب، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعد، مع أن المؤمن هذا يؤمن بأنه صادق، لكن هذا من باب التنزل مع الخصم لإلزامه بقول الحق. يقول الله عز وجل: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. ومعلوم أن الإنسان لا يريد أن يتمادى في إضلال نفسه، ومثل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضل، نعم، مثل الرسول إذا ضل لا يكون ضلاله أيضا، بل عليه وعلى من اتبعه. ولهذا كان ضلال العالم أو زلة العالم من أعظم ما يفسد الناس. زلة العالم ليست بهينة، لأنه قدوة وأمة. إن ضللت فإنما أضل على نفسي وليس عليكم من ذلك شيء. وإن اهتديت، لم يقل فإن ذلك من نفسي، بل وكله أو أضافه إلى ما جاء به الوحي النازل من عند الله. ولهذا قال: فبما يوحي إلي رب، والباء للسببية، وما إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون موصولة. إن كانت موصولة فإن عائدها محذوف تقدير فبما يوحيه إلي رب، وإن كانت مصدرية فلا تحتاج إلى عائد. وقوله يوحي إلي ربي، الوحي في اللغة هو الإعلام بخفاء وسرعة، هذا في اللغة الإعلام بخفاء وسرعة، سواء كان ذلك الإعلام بالهمس أو بالإشارة في العين أو بالإشارة باليد. ومنه قوله تعالى فخرج على قومه، مشرف، خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، وما يتكلم لأنه قال له آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، إذن أوحى إليهم بمعنى أشار إليهم. فالإعلام في اللغة، الوحي في اللغة هو الإعلام بخفاء وسرعة، هكذا قال. أما في الشرع فهو إعلام الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه بشرع يؤمر بتبليغه أو لا، إن أمر بتبليغه فهو رسول وإن لم يؤمر فهو نبي. وقول فبما يوحي إلي ربي، الإضافة هنا إضافة خاصة، ربي لأن الله رب ورب غيره، لكن الإضافة هنا إضافة خاصة تفيد أي شيء؟ تفيد العناية واللطف، لأن من أكبر نعم الله على العبد أن يوحي إليه بالرسالة حتى ينال المرتبة العليا من بني آدم. كذلك من نعمة الله على العبد أن يلهمه هذه الرسالة بالتعلم، ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء، فهي من أكبر النعم. ولهذا قال فبما يوحي إلي ربي، فأضاف الربوبية إلى نفسه لأن هذه الربوبية خاصة تقتضي العناية والتأييد والرحمة واللطف. إنه سميع قريب، إنه سميع، قال المؤلف للدعاء، والصواب أن الآية هنا عامة، سميع لكل شيء وليس للدعاء فقط، بل سميع لما أقول لكم وسميع لما تقولون لي، وسميع لدعائي أيضا بمعنى مجيب. وقد مر علينا أن السمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، سمع بمعنى إدراك المسموع، وسمع بمعنى إجابة المسموع. إجابة المسموع أو إجابة السائل، نعم إجابة المسموع. السمع الذي بمعنى إدراك المسموع تارة يراد به التهديد، وتارة يراد به التأييد، وتارة يراد به بيان الإحاطة، أي إحاطة الله عز وجل بكل مسموع. فهذه ثلاثة أشياء، تارة يراد به التهديد مثل عبد الرحمن بن داود، مثل لا تارة يراد به التهديد، نعم، وتارة يراد به التأييد مثال عبد الله، نعم، قول عن موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وتارة يراد به بيان الإحاطة، ها بدر في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركم. أما السمع الذي بمعنى الإجابة فكقوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، وقول المصلي سمع الله لمن حمده. وقوله قريب، قريب قريب، هذه اسم فاعل أو صفة مشبهة، والضمير المستتر فيها يعود على من؟ يعود على الله عز وجل، يعود على الله. وكل فعل أو وصف يكون عائدا إلى الله فالمراد به ذات الله. تبدأ هذه القاعدة التي ذكر ابن القيم في مختصر الصواعق، يقول كل فعل أو وصف تحمل ضميرا يعود إلى الله فالمراد به ذات الله، المراد به ذات الله. لكن يجب أن يكون في ذهنك تنزه الله عز وجل عما لا يليق به، تنزه الله عما لا يليق به، فيكون القرب هنا قرب رحمته أو قرب علمه أو قرب سمعه أو بصره أو قرب ذاته، أيها لا ماشي. قريب هو أي ذاته، ولهذا صرح ابن القيم بأنه قريب بذاته. لكن يجب أن تعلم أنه مع قربه بذاته فهو مستوى على عرش، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يقوله هم راكبون على رواحلهم. ولكن مع هذا يجب أن ننزه الله عز وجل عما لا يليق به، بحيث نتوهم أنه معنا في المكان، هذا لا يمكن، بل هو قريب بذاته مع علوه. وقد ذكر هذا الشيخ ابن تيمية في العقيدة الواسطية، قال هو علي في دنوه قريب في علوه. ولا تظن أن الجمع بين القرب والعلو فوق السماوات متناقض. لماذا؟ أولا لأن الله تعالى جمع بينهما لنفسه، ودل عليهما كتاب الله، وكتاب الله عز وجل لا يمكن أن يدل على متناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يعني لو فرض أن بين القرب والعلو تناقضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء. ولهذا نقول إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة وهو مع ذلك مستوى على عرش، وهو مع ذلك مستوى على عرش. لا تقول هذا محال، نقول هذا محال بالنسبة لمن؟ للمخلوق. أما بالنسبة للخالق فيجب أن نؤمن بما أخبرنا به عن صفاته، وهو استواءه على عرش ونزوله إلى السماء الدنيا، ونقول إن هذا ممكن في حق الخالق. الشيء الثالث، الوجه الثالث مما نجمع فيه بين القرب والعلو، أنه قد يكون الشيء عاليا وهو قريب، قد يكون الشيء عاليا وهو قريب حتى من المخلوقات، مثل القمر، القمر عالي لكنه قريب كأنه معك، كأنه في المكان الذي أنت فيه، وضوءه واصل إلى الأرض وهو في السماء. وأظنه مر علينا في البلاغة بيتان في هذا المعنى، دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب، كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب. قريب، نعم نعم. طيب، المهم أن الله إذا أضاف الشيء إلى نفسه سواء كان فعلا أو وصفا فإنه لا يجوز لنا العدول عن تحويل هذا الشيء المضاف إلى الله إلى شيء آخر، لأننا إذا سلكنا ذلك احتج علينا من؟ احتج علينا أهل التأويل من المعتزلة والأشاعرة، وقالوا كيف تؤولون هذه الآية مثلا ولا تؤولون وتنكرون علينا التأويل في آيات أخرى أو في نصوص أخرى. فإذا قلت لهم إن هذا يمنعه العقل قالوا ونحن نرى أن ظواهر الآيات أو الأحاديث يمنعها العقل، لكن إذا أبقيت النصوص على ما هي عليه على ظاهر دلالته مع تنزيه الله عما لا يليق به سلمت، سلمت في دينك وسلمت أمام الله عز وجل حين يسألك يوم القيامة كيف تصرفت في كلامي وكيف أخرجته عن ظاهره، وسلمت أيضا من معارضة أهل التأويل. وقد مر علينا في تلخيص الحموية أن الفلاسفة الذين ينكرون المعاد بل وينكرون كل شيء احتجوا على المعتزلة وأهل التعطيل وقالوا كيف تجوزون التأويل في آيات الصفات وأحاديثها ولا تجوزون التأويل في نصوص المعاد، إذا أولتم في هذا فأولوا في هذا وإلا فقد ظهر تناقضكم. وسبق لنا إجابة المعتزلة للفلاسفة، ماذا قالوا لهم؟ يا سلام، قالوا إننا قد علمنا بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات المعاد وعلمنا أن الشبهة المانعة منه فاسدة فوجب القول بثبوته، وجب القول بثبوته. هذه حجة يا جماعة، هذه من أهم المسائل لطالب العلم في علم التوحيد. وذكرنا أن هذه الحجة التي دفع بها المعتزلة اعتراض الفلاسفة ذكرنا أن هذه الحجة احتج بها أهل السنة على المعتزلة وقالوا قد علمنا بالضرورة أن الرسول جاء بإثبات الصفات لله وعلمنا فساد الشبهة المانعة منه فوجب القول بثبوته، وأن طرد القاعدة في هذا وهذا هو اللي فيه السلامة. أما أن نتناقض ونؤول في شيء ونبقي النصوص على ظاهرها في شيء فإن هذا وهم وضعف في الطريق. فالمهم أن القريب هنا لا نقول قريب في علمه أو قريب في رحمته أو قريب في سمعه أو ما أشبه ذلك فنخصصها بشيء، يعني إذا قلت قريب في رحمته أو سمعه أو بصره أو علمه أو ما أشبه ذلك خصصته، فإذا قلت قريب بذاته الشمل كل ما تقتضيه هذه الذات من الصفات فكان أعم. وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول بأنه سبحانه وتعالى قريب بنفسه، وتلميذ ابن القيم قال إنه قريب بذاته، ولكن مع ذلك يجب علينا أن نعلم علم اليقين بأنه قريب ولكنه في السماء على عرشه، وهذا لا تناقض فيه، وقد علمتم الجواب على كونه على ما الجواب على ما يوهم أنه متناقض، وأن الجواب من كم وجه؟ من ثلاثة أوجه. والله أعلم.
1: لم يطلب من أحد أجرا على تبليغ الرسالة وإنذار الناس، لأنه قال كل ما سألت من أجل فهو لكم. الفائدة من الفوائد أيضا التنزل مع الخصم، التنزل مع الخصم أي على فرض أن يسألك فهو لكم. ومن فوائدها أيضا تحريم أخذ الأجر على إبلاغ الرسالة، إبلاغ العلم الشرعي، تحريم أخذ الأجر على إبلاغ العلم الشرعي، ووجهه أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، من جهة أخرى أن تبليغ الشرع واجب على الإنسان، والواجب لا يجوز أن يتخذ الإنسان عليه أجرا. فإن قلت هل يجوز الأخذ على تعليم القرآن، أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ فالجواب أن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين لاختلاف ظواهر النصوص، ومنهم من قال إنه جائز لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق من أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولأن هذا الرجل لا يأخذ أجرا على قراءة القرآن، لو أخذ أجرا على قراءة القرآن قلنا هذا حرام، لكنه أخذ أجرا على التعليم والتعب وتلقين هذا الرجل. ولذلك لو كانت المسألة واجبة عليه، بمعنى لو كان يجب عليه أن يعلم هذا الرجل لكان أخذ الأجر عليه حراما. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله عوضا للنساء، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، وعوض النكاح أجر، لقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فلما جعله النبي عليه الصلاة والسلام عوضا في النكاح دل ذلك على جواز أخذ العوض على تعليمه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ قطيع الغنم للجماعة الذين قرأوا على سيد القوم الذي لجر، وأخذوا عليه قطيعا من الغنم فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لا لأنهم قرأوا القرآن ولكن لأنهم عالجوا هذا الذي، وهذا هو الصحيح، أي أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن إن كان تعليم القرآن واجبا كما في صدر الإنسان فإن أخذ الأجرة عليه حرام. طيب، وهل يجوز على القول بأن أخذ الأجرة عليه حرام، هل يجوز أخذ رزق من بيت المال لمعلم القرآن؟ نعم، الجواب نعم، لأن هذا ليس بأجرة، ولذلك جاز للمؤذن والإمام أن يأخذ من بيت المال ما يستعين به على أذانه وعلى إمامته. ومن فوائد الآية الكريمة إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه ودعوته بقوله إن أجري إلا على الله، فإنه واضح لأنه إنما يريد الأجر ممن؟ من الله، وهذا هو الإخلاص. ومن فوائدها أيضا طموح الرسول صلى الله عليه وسلم وعلو همته، حيث اختار الأجر الأوفى على الأجر الأدنى بقوله إن أجري إلا على الله. ومن فوائده أيضا تهديد الخصم بما تقتضيه أسماء الله وصفاته بقوله وهو على كل شيء شهيد، فإن في ذلك تهديدا لهم، يعني فسيشهد على تكذيبكم وعلى تبليغ. ومن فوائدها أيضا الاستشهاد بإقرار الله سبحانه وتعالى الإنسان على صدق ما قال، نعم، من أين الاستشهاد بإقرار الله تعالى الإنسان على ما قال على أنه صادق، لقوله وهو على كل شيء شهيد. ويؤيد ذلك قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قال العلماء شهادة الله تعالى لرسوله بأن ما جاءه حق ما جاء به حق تشمل الشهادة القولية والشهادة الفعلية، وهي إقراره على ما دعا إليه الناس وعلى استباحة أموالهم ودمائهم وأهلهم إذا لم يستجيبوا له. ثم قال تعالى قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. من فوائد الآية الكريمة فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بإضافة الربوبية إليه، ربوبية الله إليه. قل إن ربي، وهذه ربوبية خاصة ولا عامة؟ خاصة. نعم. ومن فوائدها بيان قوة الله سبحانه وتعالى، حيث يرمي الحق على الباطل على وجه القوة. بل يقول إن ربي يقذف بالحق، أي يرمي به بقوة وشدة على الباطل. ومن فوائدها عموم علم الله بما شوهد وما غاب. ما غاب لقوله علام الغيوب، وما شوهد من باب أول، يعني إذا كان هذا الغيب الشاهد المشهود من باب أول. طيب، ومنها إثبات أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وقوله يقذف بالحق. ومنها أيضا تهديد هؤلاء المكذبين بأن باطلهم سوف يقضى عليه بأي طريق؟ بطريق الإسلام الحق، يقضى على باطلهم. ويؤيده قوله قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يبدو. جاء الحق، الحق ما بعث، قلنا أن الباطل كل ما خالف الحق فهو باطل. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. في هذا تحدي هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان ضالا لظهر أثر ضلاله على نفسه ولأهلكه الله عز وجل ولم يمكنه. قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيد فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلو كان ضالا بما جاء به لكان ضلاله على نفسه ولتبين أمره. ولعلكم بلغكم ما أنزل الله تعالى بالمكذبين الذين ادعوا الرسالة فأهلكهم الله، مثل مسلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهم، كلهم يظهر الله تعالى ضلالهم وكذبهم. وقصصت عليكم مرة ما ذكر من آيات المسيل. نعم، تذكرونها؟ طيب، يقولون إن مسيلمة هو يدعي أنه رسول، وأن بئرا من آبار قومه غار ماؤه ولم يبق إلا قليل، فجاءوا إليه يشكون هذا القوم، فأراد أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ منها ماء وأدخله بفمه ثم مجه في الماء، فجعل ينتظر فوران الماء حتى يصل إلى ظاهر الخليج، لكن الماء الذي فيها غار، غار مر. هذه آية ولا لا؟ آية على كذب، آية على كذب. نعم. وجيء إليه بصبي أصغى، أصغى يعني ما عليه شعر إلا شعرا قليلا، فجاءوا إليه ليمسح رأسه فيظهر له شعر كثير، فلما مسح رأسه تساقط الشجر الشعر الموجود. كان هذا آية على إيش؟ على كذب. الله سبحانه وتعالى بحكمته لا يمكن أبدا أن يمكن لكاذب مهما كان، حتى الكاذب بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لو كذب بما يدعو الناس إليه وكان يدعو الناس إلى الحق رياء وسمعة، فلا بد أن يظهر الله تعالى أمره للناس، لا بد. نعم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن قالها تخفى على الناس تعلم. طيب، هنا يقول: قل إن ضللت فإنما أضل عن نفسي، أي سيتبين أمري وضلالي. ومن فوائد الآية الكريمة الاعتراف لله عز وجل بالجميل بقوله: وإن اهتديت فبما يوحي إلي رب. ومنها أنه ينبغي الإنسان أن ينسب الخطأ إلى نفسه وينسب الصواب إلى من؟ إلى الله عز وجل، لأنه بنعمته. طيب، ونحن إذا أصبنا هل نقول فبما يوحي إلينا ربنا أو فبما أوحاه ربنا إلى نبيه؟ هذا هو الصواب. فإذا أصبنا فإن الواجب أن نضيف النعمة إلى مستيها سبحانه وتعالى، وهو الله عز وجل، لا نفتخر ونجعلها من ذات أنفسنا. أما الضلال فإنه على أنفسنا لأننا نحن سببه. وفيه أيضا إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول بقوله: فبما يوحي إلي رب. ومن فوائدها أن النظر الوحي القرآن والسنة سبب للهداية، لأن نلبى في قوله فبما يوحي إلي ربي سببي، وإذا كان ذلك سببا للهداية كان من العقل والبصيرة أن ننظر في وحي الله وشرعه وأن لا نطلب الصواب من غيره، لا نطلب الصواب مما قال فلان وقال فلان، ولكن مما قال الله ورسوله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصفك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. وقال في موضع آخر: العلم معرفة الهدى بدليل، ماذا فهو التقدير يستويان. المهم أن الهداية لها سبب، وهي النظر في ما أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية إثبات الأسباب بقوله: فبما يوحي إلي رب، وأنها مؤثرة بإذن الله، مؤثرة بإذن الله لا مؤثرة بنفسها. ففي ذلك الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن الأسباب لا تؤثر بنفسها، حتى إنهم يقولون إن الورق إذا احترق بالنار فإنه لم يحترق بالنار، لكن احترق عند النار، عند النار لا بها. وإذا ضربت الزجاجة بالحجر فانكسرت، قال: لم تنكسر بالحجر لكن انكسرت عنده. شوف العقول يعني. ليش؟ قالوا: لأنك لو أثبتت السبب أثرا ذاتيا لأشركت بالله العظيم، لأنه ما لا شيء يؤثر بنفسه إلا الله عز وجل. فأنت أثبتت أن الحصاة تكسر الزجاجة، هي نفسها تكسر الزجاجة، فهذا شرك بالله. يعني معناه انك جعلت هذه تؤثر. افهمتم؟ طيب، رجل اتي بلحم فجعل يحج بالسكين قط، نقول تقطع بالسكين، ها عند السكين لا به، كيف العقول تصل الى هذا الحد؟ الان الزجاجه حط عندها الحصى، حطه عنده بل حطه فوق بهدوء تنكسر، ها؟ طيب، أقبل الحجر على الزجاجة إقبالا ولم يمس، لكنه حف من حوله، ها؟ عنده ما
2: ست وأربعون آية. قول مكية أصح الأقوال في المكي والمدني أن ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل بمكة، وما نزل قبل الهجرة أي قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فإنه مكي ولو نزل في غير مكة. هذا هو أصح ما قيل في تعريف المكي والمدني. الغالب في الآيات المكية قوة العبارة وشدتها وقصر الآيات، وموضوعها غالبا في أصول الدين وتقرير التوحيد. وأما الآيات المدنية فإنها بالعكس، تجد عباراتها أسهل وأطول، وغالب موضوعها في فروع الدين، لأن الناس غالبهم قد قاموا بالتوحيد، ولها ضوابط معروفة في أصول التفسير وعلامات. وهنا يقول إنها مكية، واعلم أن السورة إذا كانت مكية واستثني بعض آياتها، مثلا يقول مكية إلا آيات كذا وكذا، فإن هذا الاستثناء غير مقبول من قائله إلا بدليل، لأن الأصل أن السورة جزء واحد، بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزلت آية قال ضعوها في كذا في موضع كذا من سورة في كذا. فالآيات المكية السورة المكية مكية ولا يستثنى منها شيء، والسورة المدنية مدنية ولا يستثنى منها شيء إلا بدليل. دليل لا يكفي أن يقول العالم إلا كذا إلا كذا، لا بد فيه من سند، لأن هذا خبر والأخبار لا بد من سند لها حتى تصل إلى غاية السند. وقول المؤلف إنها 45 آية، هذا لا يضر، الاختلاف في عدد الآيات أمر ليس بضار. ولهذا في سورة الفاتحة كما تعلمون اختلف العلماء هل البسملة آية من آياتها أو مستقلة، مع الاتفاق على أن الفاتحة سبع آيات. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة آية من كتاب الله مستقلة لا تكون تبعا لما قبلها ولا مقدمة لما بعدها، بمعنى أنها ليست من التي قبلها ولا من التي بعدها، لكنه يؤتى بها في ابتداء السور علامة على ابتدائها، إلا في سورة براءة فإن الله تعالى لم ينزل فيها بسملة. لماذا؟ يقول بعض العلماء لأنها بعض من سورة الأنفال، ويقول آخرون لأنها نزلت بالسيف والشدة على المنافقين والكفار، وهذا لا يناسبه البداء بالبسملة التي هي بسم الله الرحمن الرحيم، فإن البسملة بركة ورحمة لا تتناسب مع الشدة والغلظة والقتل والقتال. ولكن هذا ليس بصحيح، بل أقرب شيء أن الصحابة أشكل عليهم هل هي من الأنفال أو مستقلة، فوضعوا فاصلا ولم يضعوا البسملة، فلم يجزموا لا بهذا ولا بهذا، على أننا نعلم بأن الله تعالى لم ينزلها، لأنها لو نزلت البسملة بين الأنفال والبراءة لو نزلت لكان بقاؤها حتميا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلى هذا فيكون اجتهاد الصحابة رضي الله عنه مطابقا تماما لواقع الحال. أما إعرابها فقد تقدم مرارا، وذكرنا أن أحسن الإعرابات فيها أن جار ومجرور متعلق بمحذوف مؤخر فعلي مناسب، بمحذوف مؤخر فعلي مناسب. فإذا كنت توضأ، إذا أردت توضأ وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، فالمعنى بسم الله أتوضأ، فالتقدير بسم الله أتوضأ، الحمد لله فاطر السماوات والأرض إلى آخره. اعلم أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع الإجلال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد. وقد حمد الله نفسه سبحانه وتعالى في أول الأمور وآخرها، ففي أول الأمور الكونية قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وفي أول الأمور الشرعية قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، كما حمد نفسه على منتهى الأمور أيضا. قال الله تعالى في آخر سورة الزمر وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، فحمد الله سبحانه وتعالى نفسه في أول الأمر وفي منتهى الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى له الأمر أولا وآخرا، وكل أمره فإنه محمود عليه لأنه مبني على الحكمة والرحمة. هنا يقول الحمد لله، الحمد مبتدأ ولله خبره، واللام هنا للاستحقاق والاختصاص للمعنيين جميعا. أما كونها للاستحقاق فلأنه لا أحد أحق بالحمد من الله عز وجل، فإنه محمود على كل حال، لأن كل ما يفعله وكل ما يشرعه سبحانه وتعالى فإنه محمود عليه لكماله. وأما كونها للاختصاص فلأن الحمد أل هنا للاستغراق، أي كل حمد فهو لله ثابت الله، ومعلوم أنه لا أحد يختص بهذا الوصف العام الشامل إلا الله عز وجل، لأن من يحمد سوى الله لا يحمد إلا على أشياء جزئية، الجزئية غير شاملة، لكن الذي يحمد على كل شيء هو الله. وبهذا عرفنا أن اللام للاستحقاق والاختصاص أيضا. قال الحمد لله، قال المؤلف حمد تعالى نفسه بذلك كما بين في أول سبع، في أول سبع قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، لكن هناك حمد نفسه لعموم ملكه الذي له ما في السماوات والأرض، وهنا حمد نفسه لابتداء خلقه، قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض. قال المؤلف في تفسيره
0: عقول، بل لهم عقول أخص من عقول البشر، لأن عقول البشر قد تستولي عليها الشهوة فيضيع الإنسان عقله. جاعل الملائكة رسلا جمع رسول، يقول إلى الأنبياء والأصح إلى الأنبياء وغيرهم،
3: يقول الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. رسلهم إلى رسل الله عز وجل إلى هذا المحتضر ليقبض روحه، فهم رسل إلى الأنبياء وإلى غيرهم. فتخصيص ولاية بالأنبياء يعتبر

0: الملائكة أسرع من الجن، بدليل أن العفريت من الجن قال لسليمان لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يكون المسلمين، قال العفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان له عادة يقوم في وقت معين، فقال قبل أن تقوم من مقامك يعني في الوقت المعين، وإلا لكان الأمر مبهما. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني مثل نظر مثل أبعد شيء ونقل هكذا قبل أن يرتد إليه طرفه فإنه يأتيه به، وفعلا أتاه. ولهذا قال فلما رآه مستقرا، قال العلماء إن الذي عنده علم من الكتاب كان يعرف اسم الله الأعظم، وأنه دعا باسم الله الأعظم فحمته الملائكة وألقته بين يدي سليمان، وهذا يدل على أن الملائكة أسرع من الجن، ولا شك في هذا أنهم أسرع وأقوى، فهم لهم أجنحة يطيرون بها بسرعة فائقة عظيمة. جبريل عليه الصلاة والسلام كان له 600 جناح، 600 جناح، كل جناح له قوة عظيمة في الحمل والطيران. ماذا تكون سرعته؟ لا شك أن سرعة فائقة جدا. نعم، لأننا إذا رأينا الآن الطيارات النفاثة أجنحتها التي تحملها وهي المراوح التي تدخل الهواء ليحمل الطائرة ما تبلغ هذا المبلغ ولا عشرة، ومع ذلك تعطي بهذا السرعة العظيم وهذا الارتفاع العظيم. فجبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح قد سد الأفق، وهذا يدلك على أنهم لهم سرعة فائقة عظيمة. هذه الأجنحة مثنى وثلاث ورباع وأكثر ولا لا؟ نعم وأكثر، يزيد في الخلق ما يشاء. قوله مثنى ظاهرها أن ذلك في العدد لا في الصنف، إنه في العدد لا في الصنف، لأن هذا هو الأصل. ويحتمل أن يكون في الصنف، لأن مثلا نرى الطائر مثلا له أجنحة، له جناحان، لكن كل ريشة من هذه الأجنحة لها عمل خاص في تكييف الطيران، منها مثلا ما ينصبه حتى يرتفع ويخفضه حتى ينزل ويفرشه حتى يستقر، هذا شيء مشاهد. نعم، ولهذا بعض الأحيان تنتف أشياء معينة من الجناح ثم لا يطير، مع أن الباقي في جناحه أكثر مما نتفت بكثير. فيحتمل أن قوله مثنى يعني باعتبار الصنف وثلاثة ورباع، ويحتمل أنه باعتبار العدد، وأن الملائكة بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة وبعضهم له أربعة، ولا ينافي ذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، لأن الله يقول يزيد في الخلق ما يشاء، ويكون مما زاده أن جعل لجبريل 600 جناح ولي أجنحة. فإذا قلت هل نعرف كيفية هذه الأجنحة؟ فالجواب لا. تعرفها؟ وش معنى؟
1: أن كل
0: جناح فيه كذا من الياقوت والزمرد. إيش؟ أن
1: وصف جناح جبريل
0: وعلم صحيح الحديث أن فيه كذا من الياقوت والزمرد. هذا إن شاء الله تحقق لنا الحديث. تحقق لنا الحديث. نعم. بداية الزهور هذه كلها ما شيء أبد. زهور ذات له يابسة ما جت الحياة أبد. على كل حزك الله خير إن شاء الله حقق لنا الحديث وجبه غدا. وبعد غد لأن بكرة الثلاثة. كيفية هذه الأجنحة لا نعلمها، وهذا نظيره تماما ما جاء في صفات الله عز وجل، فإننا نعلم معنى الصفة ولكننا نجهل كيفية الصفة. لله عز وجل وجه، نعلم ما معنى الوجه، لكن هل نعلم كيفيته؟ لا.

أن ما غاب عنك لا يخاطبك الله به إلا ببيان معناه فقط، وأما كيفيته فلا يمكنك إدراكها لأنه غائب ولا نظير له، والشيء لا يعرف إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه. يقول جاء الملائكة رسلا نعم مثنى وثلاثة ورباع، كيف نعرب مثنى؟ لا نعم ملحى ومثنى باع طيب اكمل بدل الأوصف يصح ان تكون صفة، لكن اعرب المهم اعراب، ان محل من اعراب فالامر جائز في هذا وهذا. مثنى بدل أوصف لأجنحة، وبدل مجرور مجرور، وعلى مجره كسر مقدرة. نعم بدل أوصف لأجنحة، وبدل مجرور مجرور، وعلى مجره كسر مقدرة. نعم فتحة مقدرة على إيش؟ على الألف نيابة، ومن هو الصرف؟ الوصفية والعدل. وكذلك نقول في ثلاثة وربع، ولهذا قال ثلاثة ولم يقل ثلاثا، ورباع ولم يقل أرباعا أو رباعا بكسر. نعم ما قال ثلاث ورباع. طيب يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق في الملائكة وغيرها. نعم يزيد في الخلق سواء كان في الملائكة أو غيرهم، يزيد ما يشاء مما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. ولذلك تجد المخلوقات لها أيد وأرجل بحسب حاجتها إلى هذه الأيدي والأرض. فبنو آدم لهم أرجل يمشون بها، ولهم أيد يبطشون بها ولا يمشون بها، لأن هذه الأيدي محل الأخذ والعطاء. فأكرم الإنسان بأن تكون أي يداه غير مستعملة في المشي بخلاف الحيوان. الحيوان يداه مستعملة في المشي لأنه يأخذ بفمه، يأخذ بفمه ويعطي بفمه وينقل بفمه. حتى الهرة إذا أرادت أن تنقل أولادها بفمها، لكن الآب المكرم فجعل الله تعالى يديه غير مستعملتين في المشي. فهو يزيد في الخلق ما شاء على حسب ما تقتضيه الحكمة وحاجة ذلك المخلوق. وكل ما ذكره الله عز وجل مما هو معلق بمشيئته فقد سبق لنا أنه مقرون بالحكمة. إن الله على كل شيء قدير، هذا تعليل لقوله يزيد في الخلق ما شاء، يعني كأن سائل يسأل وهل ذلك صعب عليه، فكان الجواب من هذه الجملة أنه سهل، لأن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. طيب كل شيء موجود قادر على إيش؟ إعدامه، وكل معدوم قادر على إيجاده. لكن لو قال لك قائل هل يقدر على أن يجعل المتحرك ساكنا في أن واحد؟ هل يقدر على أن يجعل الشيء المتحرك ساكنا في آن واحد؟ ما هو بأن يجعل المتحرك ساكنا يعني يسكن المتحرك أو يحرك الساكن، هذا واضح، لكن في آن واحد يقدر ما إذا شاء الله جعله ساكن ما خالف. هم يقول المتحرك يقدر أن يجعل المتحرك ساكناً.

0: لكنه لا ساكن في حال تحركه، لأن متحرك ساكن ممتنع.
1: يقدر ولكنه ما جرت
0: في هذا. لا يقدر عز وجل أن يطلع الشمس الساعة 12 من الليل، لكن ما جرت في العادة. لكن كلمة متحرك ضد أو نقيض ساكن. أنت إذا قلت إذا وصفته بالمتحرك يقين ليس بساكن، وصفته بأنه ساكن يقين ليس بمتحرك. نعم. فلذلك قال العلماء إن المستحيل غير وارد، لأن المستحيل يعني ما يمكن وجوده، وهو ما يمكن باعتبار قدرة الله. لكن الله عز وجل إذا أراد أن يجعل هذا المتحرك متحركا صار متحركا لا ساكن. أما يكون متحرك ساكن، كيف يكون متحرك ساكن؟ المتحرك غير ساكن. يقال إن الشيطان كان يفرح بموت العالم، إذا قيل مات فلان العالم فرح وسوى حفلة. نعم. واستأنس. لكن إذا قيل مات عابد يقول يهجل، ما يهم يموت ولا ما يموت. عرفتم؟ فقال له جنوده يا سيدنا ليش إنك تفرح بموت العالم، هذا الفرح العظيم، وموت العابد ما يهمك، مع أن العابد منقطع عن الدنيا وزاهد في الدنيا ويقتل الذكر والصلاة وغيرها. قال لي لأن العالم أشد عليه من العابد. قال كيف؟ قال أنا أوريكم الآن، روح للعابد وقولوا له هل يقدر الله عز وجل على أن يجعل السماوات والأرض في بيضة، في جوف بيضة ولا لا؟ راح للعابد قال له هل إنه يقدر على أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ قال هذا مستحيل، هذا السماوات والأرض على كبره ما يصير في بيضة، رأسي لو يصير في بيضة فقسها رأسي، وهو شيء بالنسبة لك، ما يصح هذا، ما يمكن هذا ولا يقدر الله على هذا. جاهزين؟ قولوا له هل يقدر الله أن يخلق مثله، أن يخلق مثل الله؟ فذهبوا له قالوا ما تقول، هل يقدر الله أن يخلق مثل الله؟ قال نعم، بسيط هذا، إن الله على كل شيء قدير، يقدر الله أن يخلق رب مثله. طيب إذن كفر هذا العابد سلبا وإيجابا، نفيه القدرة في الأول كفر، وإثباته القدرة في الثاني كفر. قال يلا شوفوا، يلا روحوا للعالم اسألوا عن السؤالين هذا. قال العالم قال هل يقدر الله عز وجل على أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ قال نعم. يقول كن فيكون، إما أن تصغر السماوات والأرض ولا تكبر البيضة، المهم إذا أراد قال فكان. قال طيب هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ قال هذا مستحيل، هذا أمر مستحيل، والمثلية لا يمكن أن تتطابق أبدا، لو لم يكن من الفارق العظيم إلا أن هذا حادث وذاك واجب الوجود، هذا مستحيل. قال الله شوف، فالمهم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن الشيء المستحيل الذي لا يتصور لا يتصور. وليس المراد هنا المستحيل عادة، المستحيل عادة يخلفه الله عز وجل، لأن الله هو خالق العادة وقادر على تغييرها. وهذه النار التي تحرق كانت بردا وسلام على إبراهيم، وهذا الماء السيال صار جامدا كالطود العظيم. والعادة ممكن أن الله يغيرها عز وجل وبكل سهولة، لكن الكلام على الأمر الممتنع المستحيل يقول العلماء إنه لا تتعلق بالقدرة لأنه مستحيل. ولهذا قال السفاريني في العقيدة واقتدر بقدرة تعلقت بممكني، بقدرة تعلقت بممكني، وهذا أمر متفق عليه عند الوقلاء. طيب، وقول إن الله على كل شيء قدير ما في استثناء، إن الله على كل شيء قدير، كتب الجاب رحمه الله وهو السيوطي على هذه الآية في سورة المائدة، قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني على كل شيء قدير إلا على ذاته فليس عليها بقادر. ما تقولون في هذا الاستثناء؟ باطل؟ ها؟ لا نعم، نقول هذا كذب، هذا لا شك انه باطل، لأن الآية إن الله على كل شيء قدير، كل شيء. وقولك إن العقل خص ذاته فليس عليه بقادر، نقول إن العقل لا يمكنه أن يخصص هذا الخبر بدون دليل. ولو ذهبنا نخصص مثل هذه العمومات بالقدرة بالعقول لأبطلنا كثيرا من دلالات الكتاب والسنة. وماذا تريد بقولك خص العقل ذاته فليس عليه بقادر؟ إن أردت أنه سبحانه وتعالى لم يكن قادرا على ذاته، بمعنى أنه لا يقدر مثلا أن يمرض نفسه أو أن يهدم نفسه سبحانه وتعالى، فهذا أصلا لم تتعلق بالقدرة، لأن هذا من الأمور أي إيش المستحيلة. وإن أردت أنه لا يقدر على أن يفعل، ولعل هذا مراده، أو لعل هذا مراده، إن أردت أنه ليس قادرا على أن يفعل لأن الأشاعرة ومن شبههم ينكرون الأفعال الاختيارية، فهذا كذب، بل العقل يدل على أنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. دقيقة. طيب، في عبارة تقع كثيرا بين الناس يقول إن الله على ما يشاء قدير، إن الله على ما يشاء قدير، ما تقول في هذه العبارة؟ فالذي هو خطأ بالناقشة، ما هي المسألة هينة؟ اجزموا ولا انسحبوا. طيب، لماذا؟ انت معلمين.
1: لو قال إن الله على ما يشاء قدير،
0: فكان
1: ما
0: نظرنا
1: على غير ما يشاء غير قدير، مثل
0: القدرة
1: على غير ما يشاء.
0: طيب، يعني هذا يوهم أن ما لا يشاءه فليس قادرا عليه. طيب، هذا واحد.
2: ممكن الإنسان يكون يعني يقول ما أريد هذا، أو إذا أثبت المشياء لا يمكن، يعني لا يلزم إثباتها ينفيها، ينفي يعني على ما يشاء قدير، لا على ما يشاء قدير، لا تنفي أنه قادر على غير ما يشاء،
0: أنه عاجز،
2: أنه عاجز على غير ما يشاء. إن الله
0: سبحانه
2: أثبت
0: لنفسه هذا، دعنا من أن الله أثبت، لكن هذه العبارة هل جاءت في كتاب الله؟
2: نعم.
0: أو سنة رسوله؟
2: نعم جاءت. إن الله على ما يشاء، إن الله فعال لما يريد.
0: دعنا فعال ما يريد،
2: هو
0: الفعل ذا يا أخي،
2: الشيء والإرادة،
0: الفعل غير القدرة. هل هو يفعل الله ما يشاء؟ هذا في القرآن، ويفعل الله ما يشاء، لكن القدرة
2: لا،
0: لأن القادر قد يفعل وقد لا يفعل.
2: نعم، لكن
0: لا
2: أنه قادر على غير ما يشاء.
0: لا، على كل حال ما هو ردك سليم، لأن قوله على ما شاء أيضا مقدم، والتقييم يفيد إيش؟ التخصيص، مقدم على عامله، والتقييم يفيد التخصيص، أي على ما شاء.
2: كيف ترد هذا أيضا؟
0: ترد بلسان من؟
2: بالقرآن.
0: أعطنا من هذا الكثير الشيء اليسير. لك الآن من الآن إلى أسبوعين اقرأ القرآن من أول إلى آخر، إذا وجدت إن الله على ما شاء قدير.
2: لا، ليس إن الله على ما شاء قدير، لكن في يعني في نفس المعنى وليس في هذا المعنى.
0: ما خالف ولا في نفس المعنى، كأنك تريد إن الله قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نعم، لكن هنا المشيئة عائدة من بعد القدرة، عائدة على الجمع، يعني إذا شاء جمعهم فإنه قدير عليه، ردا على من أنكروا البعث وقالوا كيف إنه يجمع الناس ويبعثهم بعد أن ماتوا. طيب، من هذا واحد. ثانيا، أنك إذا قلت إنه على ما يشاء قدير، فقد خالفت التعبير القرآني الذي أطلق الله فيه وعمم إن الله على كل شيء قدير. ثالثا أن هذا مأخوذ من مذهب القدرية، لأن القدرية يقولون إن الله لا يقدر على عمل العبد فهو غير داخل في قدرة الله، وإذا لم يقدر عليه فإنه لا يشاءه. نعم. وكذلك يقولون إنه سبحانه وتعالى إذا كان فعل العبد في غير مشيئته فإنه غير قادر عليه، لأن الله قادر على ما يشاء فقط. فلأجل هذا نقول إن هذه العبارة لا تنبغي، وإن كان صاحبها يريد بها معنى صحيحا، قد يريد بها معنى صحيحا كما هو ظاهر عبارة كثير من المسلمين اللي ينتقون بهذا الشيء. ونقول إن الأكمل أن تقول إن الله على كل شيء قدير. فإن قلت إنه ورد في قصة الرجل الذي يدخله الله الجنة آخر من يدخل الله الجنة، فيقول له لما قال هذا لك وعشرة أمثاله، قال الله له إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر، هذا حديث قدسي. فالجواب أن هذا في قضية معينة، يعني لو وقع شيء يستغرب الإنسان وقوعه ويستبعده، فلنا أن نقول إن الله تعالى إذا شاء شيئا فهو قادر عليه، بمعنى أنه فاعله، كقوله تعالى ويفعل الله ما يشاء، بخلاف القدرة المجردة عن الفعل فإن هذه لا تقيد بالمشيئة. نعم.
3: وفي أيضا أن الله عز وجل رحيم بعباده يعلمهم كيف يحمدونه، يعني قوله الحمد لله خطأ لكن معناها الإرشاد والتوجيه، كما قال تعالى في آية أخرى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه كلما جاء الحمد لله فهو على تقدير قل، حتى قالوا في قوله الحمد لله رب العالمين المعنى قل الحمد لله، ولكن الصواب خلاف ذلك، وأن هذا خبر من الله ونحن نتلوه نثني به على الله، ولا حاجة إلى أن يأمر الله بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسم الله للرب عز وجل، وهذا الاسم خاص به لا يقال لغيره، وهو أصل الأسماء، ولذلك تأتي الأسماء بعده في الغالب صفة الله. نعم. ولا تأتي سابقة عليه إلا نادرا، كما في قوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات، إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات. وإلا فإن الغالب أن الأسماء تأتي تابعة له، فهو أصل الأسماء، ولهذا لا يسمى به غيره أبدا لا علما ولا صفة بأي حال من الأحوال. طيب، وهل هو مشتق أو اسم جامد؟ الصحيح بلا شك أنه مشتق، لأن جميع أسماء الله تعالى مشتقة، جميع أسماء الله مشتقة بمعنى أنها دالة على المعاني التي أخذت منها. من مشتق الله؟ من الألوهية. الاشتقاقات تكون بالمصدر، ما هو أسوأ الإله؟ صح أسوأ الإله، لكن الإله من المشتقة من الألوهية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل هو فاطر السماوات والأرض، لم يشاركه أحد في ذلك، لقوله فاطر السماوات والأرض. ومنها المفوائد الآية الكريمة كمال قدرته وحكمته، حيث ابتدع خلق هذه السماوات العظيمة والأرض على هذا النظام البديع من غير أن يسبق مثال يحتريه ويقتدي به. ومعلوم أن مبدأ الصنعة يشهد له بالخبرة، نعم، والقدرة. يعني من أنشأ شيئا جديدا وصار هذا الشيء الجديد منتظما على تمام الانتظام وغاية الإحكام، فإنه يشهد له بماذا؟ بالكمال والخبرة. ففي كونه فضل السماوات والأرض دليل على القدرة وعلى الحكمة، لأنه خلقهما على غير مثال سبق. ومن فوائدها أن السماوات متعددة، وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنها سبع، وقال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وأما الأرض فذكرت مفردة في اعتبار الجنس وهي إطلاق كما ذكر
2: الأرض.
3: هنا
2: واحد
3: فقط. هنا
2: سبع طبقات.
3: كم من أرض؟
2: سبع.
3: سبع رضي ما دليل من القرآن السنة؟ طيب من القرآن
4: خلق سبع سماوات
3: ومن الأرض مثلهم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. ومن السنة عيسى
5: الحديث من القطع قيد شبه الله ظلم ووكر من سبع رضي
3: من افتقر شبه من الأرض ظلم ووكره من قيامه بسبع رضي. طيب هو حديث
5: في
3: السماوات
5: والأرض السبع على رضينا السبع.
3: أقول فيها حديث مو حديث،
5: لكن ما هو عن أشرف من هذا؟
3: لا على أشرف
5: سبع يمكن يطوّق
3: من سبع رضينا صحيح سبع سبع رضينا. طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة لقوله جاعل الملائكة، ومن فوائدها أن من الملائكة من اصطفاهم الله تعالى رسلا من الخلق بالوحي بعد وغير الوحي الوحي وغيره، وقوله جاء الملائكة رسلا. ومنها أن هؤلاء الرسل له أجنحة، أجنحة متعددة الأصناف ومتعددة الأعيان، يعني أنه متعددة كمية بعد وكيفية. طيب لقوله وهي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ومنها أن فوائد الآية أن فيها إشارة إلى سرعة تنقل الملائكة لقوة أجنحتهم لقوله أولي أجنحة، وإنما قلت لقوة أجنحتهم لأنه لولا أن لهذه الأجنحة مزية عظيمة استحقت أن ينص عليها لكان يذكر غير الأجنحة كالرؤوس مثلا، ولكن ذكر الأجنحة بما فيها من القوة لحملها هؤلاء الملائكة، ولأنها تكون عند الأجساد أسرع واضح. وقد كان مثالا لذلك يدل على أن الملائكة أسرع من غيرها في الطيران في قصة عرش بلزيس. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يزيد على الاثنين والثلاثة والأربعة ما شاء، لقوله يزيد في الخلق ما شاء. ومنها أيضا أن الله تعالى فضل المخلوقات بعضها على بعض لقوله يزيد في الخلق يزيد في الخلق، وزيادة مقابلها نقص. إذن فهناك مفاضلة بين المخلوقات بعضها مع بعض. ولكن هل مراد القوة أو كبر الجسم أو العقل أو العلم أو ماذا؟ الجواب العموم، لأن قال يزيد في الخلق ما يشاء، فهذا يزيده قوة في الجسم، وهذا يزيده قوة في العقل، وهذا يزيده قوة في الخلق، وهذا يزيد قوة للعلم إلى آخره. ومن فوائد الآية الكريمة أنك إذا وجدت من نفسك نقصا في خلقك فاطلبه ممن؟ فاطلب إكماله من الله، لأن قوله يزيد في الخلق ما شاء معناه لا تسأل الزيادة في خلق ولا خلق إلا من الله عز وجل، لأنه هو المام بما يزيد به سبحانه وتعالى. ومن فوائدها إثبات المشيئة لقوله ما يشاء. وقد مر علينا أن المشيئة في كل ما وردت معلقة بما لا بالحكمة، واستدلنا لذلك بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القدرة العامة، إن الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يزيد في خلق ما شاء وقادر على الإيجاد والإعجاب. ومن فوائد الآية الكريمة الرفع على القدرية الذين يزعمون أن أفعال العبد غير مخلوقة ولا مخلوقة لله. من أين نخرج؟ إما يتوحنا ما يشاء أخي، نعم يا دحمة،
6: كل هذا الشيء
3: يفتح
6: كل شيء،
3: كل ما يحتاج من نحن، لأن كل مصير عموم سواء كان نكرة أو معرفة. ها؟ صح، لعموم قوله على كل شيء قدير وأفعال العبد من الأشياء. طيب، ثم قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، هذا ابتداء الدرس اليوم. قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، يقول ما يفتح ما شرطية تجزم بدليل الفعل بعدها ما يفتح، ولكن الفعل بعدها أمامنا مكسور ما يفتح الله، فنقول إن هذه الكسرة عارضة من أجل توقف التقاء الساكنين، وإلا فإنها مجزومة. فأصبح ما يفتح فكيف بالكسر التقاء الساكنين كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين، وأصلها لم يكون، وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة، يفتح من رحمة الفتح، فتح الشيء إزالة الحواجز دونه، يعني متى فتحت البيت يعني أزالت الحاجز المانع من دخوله وهو الباب. والرحمة إذا فتحت فإن الإنسان يدخل إلى فوائد ويلد فيها. وقول من رحمة من بيان لما، من بيان لما، وما شرطية مفيدة للعموم، وعلى هذا فيكون في الآية عموما، أي أي رحمة يفتحها الله عز وجل للناس فلا أحد يستطيع إمساكها. وقوله من رحمة قال المؤلف كرزق ومطر، وهذا على سبيل التمثيل للحصر، لأن رحمة الله أكثر من ذلك. قال الله تعالى وما بكم من رحمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فنعم الله عز وجل لا تحصى، رحمة الله عز وجل لا تحصى في أنواعها فضلا عن أفرادها. وقوله فلا ممسك له أي فلا أحد يمسكها، بل ستصل إلى من فتحها الله تعالى له ولا يردها أحد، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد رفع الركوع اللهم لا مانع لما أعطيت ولا نعطي للناس ولا ينفع من جد منك جد. ويقول كذلك بعد الصلاة، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا نعطي للناس ولا ينفع من جد منك جد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء فكتبه الله لك، فلا أحد يستطيع أن يمسك رحمة الله مهما عمل، حتى لو حاول الحسد والتشويه ومنع الرزق ما يستطيع. إذا فتح الله رحمة العبد لا أحد يستطيع أن يحول بينه وبينه. ولهذا جاءت: لا ممسك لها ولا نافع للجنس، وهي أنص شيء على العموم. ولهذا عموم لا نافع للجنس لا تخصص فيه أبدا. قال: فلا ممسك لها. وهنا قال: ما يفتح الله للناس من الرحمة فلا ممسك لها. الضمير في لها يعود على الرحمة. نعم. وما يمسك فلا مرسل له. لعلك تتوقع أن يكون الاختيار الكريمة: وما يمسك فلا مرسل له. وما يمسك فلا مرسل لها، لأن كان الآن في الرحمة. وهو في الجملة الأولى قال: فلا ممسك لها، فيقتضي أن تكون الجملة الثانية كالأولى، أي وما يمسك فلا مرسل لها. هكذا تتوقع، ولكن ليس له كلام، لأن قوله وما يمسك لم يخصص بالرحمة، حتى نقول إن المتوقع أن يقول فلا مرسل لها، فقال وما يمسك وحدث المتعلق، حدث المتعلق ليفيد العموم. قال: ما يمسك من رحمة وما يمسك من شر فلا مرسل لها. حتى الضرر الذي يمسكه الله عز وجل لا أحد يرسله إليه أو يرسله إليه، حتى الرحمة التي يمسكها الله عنه لا يمكن أن يرسلها أحد إليه. ولهذا أحيانا يسأل الإنسان إلى ما يرى أنه من رحمة الله من رزق أو غيره، ثم يحول القدر بينه وبينه. أحيانا يتعرض الإنسان لأخطار ولكن يسلم منها، قد تحصل يحصل سياره انقلاء أو صدمة، فيموت أناس أقوى منك أجساما وأقوى منك منعة وترضى عنك. إذن الله أمسك عنك الضرر ولا لا؟ ولولا هذا الإمساك لهلكت فيما هلك. إذن نقول: ما يمسك فلا مرسل له، أي لما أمسكه. فعاد الضمير إلى مسأله على لفظ ما، على لفظ ما. ولفظ ما مذكر ولا مؤنث؟ لفظ ما مذكر، بخلاف الأول فعاد على رحمة لأنه مؤنث. انتبه الآن، تبين لنا أن السياق على أتم ما يكون من البلاغ، وأن ما كنا نتوقع من أن يقال فلا مرسل لها فلا مرسل لها ليس على ما نتوقع. ليش؟ لأن قوله وما يمسك لا يعني الرحمة، بل هو عام. ولهذا نقول إن قول المؤلف وما يمسك من ذلك فيه قصور، لأن قوله من ذلك يعود إلى الرحمة. ولكن نقول وما يمسك من ذلك وغيره فلا مرسل له من بعده. قوله من بعده قال المؤلف أي بعد الإمساك، وهذا لا شك أنه احتمال، وأنه يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى إمساك المستفاد من قوله يمسك. انتبه. طيب، إذا قيل هل لهذا نظير أن يعود الضمير على المصدر المفهوم من الفعل قبله؟ لأنه معلوم أن مرجع الضمير لا بد أن يكون اسم مذكورا قبل او بعد او مقدم. المهم ان مرجع ضمير اسم. الاسم اما ان يذكر بلفظه الصريح مقدما او مؤخرا او مقدرا، واما ان يؤخذ من مصدر فعل سابق. هنا على اثر المؤلف من بعده يقول اي من بعده امساك، فنقول اين كلمه امساك؟ هل سبقت؟ نعم سبقت، لان يمسك فعل نقول من امساك. اذن فقد ترمن الفعل يارك المرجع وهو الامساك. ونريد قوله تعالى اعدلوا هو اقرب التقوى، هو اي العدل المفهوم من قوله اعدلوا اقرب التقوى. من الثاني يقول الاصل في مرجع الضمير ان يكون اسما مذكورا متقدما، اسم المذكور متقدما مطابقا ايضا، وقد يتاخر وقد يقدر وقد يكون مفهوما من مصدر فعل سابق، كما في قوله تعالى اعدلوا هو اقرب التقوى، وكما في هذه الايه على تقدير المعلم. هل يمكن ان يحتمل عوض الضمير على غير الانسان؟ شوف الايه على الله عز وجل ما قنعت الله الناس من رحمته فلا مسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده اي من بعد الله من بعد الله. وتكون كقوله تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه مهتما يهديه من بعد الله، ويكون الضمير في قوله من بعده عائدا من الله عز وجل. وهذا أقرب، هذا أقرب لأنه أدل على كمال التصرف في حق الله سبحانه وتعالى. ثم قال وهو العزيز الحكيم، قال العزيز الغالب على أمره، الحكيم في فعله. أظن أن كل واحد منكم بإمكانه أن يقول إن هذا التفسير قاصر، تفسير المؤلف الآن قاصر، لأن قوله العزيز الغالب على أمره هذا أحد معاني العزيز، فإن العزيز له ثلاث معاني: عزة القدر والقهر والامتناع. طيب القهر هو معنى قوله الغالب على أمره، ونقول إنه يشمل الغالب على أمره الذي لا يغلب، وهذا هو القهر. ذو القدر الرفيع العالي، وهذا معنى قولنا عزة القدر. عزة الامتناع يعني أنه يمتنع أن يناله سوء أو نقص أو عيب. فالعزة إذن ثلاثة معاني وليست له واحد. أما الحكيم فقال المؤلف في فعله، وهذا أيضا قصور، فإن فعل حكيم في فعله وقوله في قدره وشرعه في كل، بل إن الحكيم له معنى آخر لأن مأخوذة من الحكم والإحكام، من الحكم والإحكام، فهو ذو حكم وذو إحكام. والحكم كوني وشرعي، والإحكام في الغاية أو في الصورة التي عليها الشيء، فالجميع أربعة أنواع. طيب ويقول الله تعالى دائما بين العزة والحكمة لما في ذلك من كمال الذات والله عليه صلى الله عليه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هو تصدير خطاب بالنداء يدل على الاهتمام به والعناية به، لأن النداء يتضمن التنبيه. ولهذا إذا قلت للطالب يا ولد فإنه ينتبه، فتصدير الحكم بالنداء يدل على العناية به، لأن النداء يفيد إيش؟ التنبيه. وقول يا أيها الناس قال المؤلف أهل مكة، وهذا بلا شك قصور، لأن الناس عام، والواجب علينا في القرآن والسنة أن نبدي العامة على عمومه حتى يكون دليل على إرادة الخصوص، وإلا فإن الواجب إبقاؤه على عمومه، لأنه ليس لنا حق في أن نتصرف في مدلولات الألفاظ المخالفة لظاهرها إلا بدليل من المتكلم، نعم، أو من يتكلم مبين كلامه كالرسول عليه الصلاة والسلام. فالخطاب إذن، النداء إذن إيش؟ عام لجميع الناس. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا، المراد بالذكر هنا ذكر النعمة في القلب وذكرها في اللسان وذكرها في الفعل في الجوارح. ذكرها في القلب لأن يتأمل الإنسان من أين هذه النعمة أتت، من الذي خلقه، من الذي أمده بالرزق وهو في بطن أمه لم يخرج من بعد، من الذي أعده لقبول ما يمر به وتصوره وتعقله وتمثيله؟ أجواب الله. فأنت إذا تذكرت في قلبك، ونسأل الله عنه وإياه من الغفلة، إذا تذكرت في قلبك هذه الأمور عرفت أن ما بك من نعمة فهو من الله عز وجل. فالذكر النعمة في القلب من الإنسان يتأمل، من الذي أوجدني؟ من؟ أجب الله. من الذي أمدني بالنعم؟ الحمد لله بالنعم، وأنا في بطن أمي لا يستطيع أحد أن يوصل إلي لقمة العيش أو جرعة الماء، هو الله عز وجل. ثم من الذي أعدني وهيئني لأن أكون قابلا لما فيه منفعتي و... نعم منفعتي في الدنيا والآخرة؟ الله عز وجل. فالنعم إيجاد وإمداد، والشيء الثالث إعداد. إذن إيجاد وإمداد وإعداد، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. هذا ذكرها بالقلب، ذكرها باللسان أن يثني على الله بها. وأما بنعمة ربه فحده، فيتحدث بالنعم لا على سبيل الافتخار ولكن على سبيل الثناء. ذكرها بالجوارح أن يرى أثر هذه النعمة عليه، فإن كانت النعمة علما رؤية أثر هذا العلم عليه بحسن التصرف والوقار والسكينة والأدب ونشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل. هذا مثال. إذا كان بمال يرى أثر النعمة عليه بالإنفاق فيما يحبه الله عز وجل من الزكاة والنفقات الواجبة والصدقات المستحبة والثياب الجميلة وما أشبه ذلك. إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى آثار نعمته عليه. هذا ذكر بماذا؟ بالجوارح. فصار الذكر يشمل ثلاثة أمور: الذكر بالقلب، الشعر واللسان والجوارح. ومن ذكر النعمة بالجوارح أيضا أن يقوم بشكرها، أن يقوم بالشكر. والله عز وجل أمرنا بذكر نعمته للغاية وهي قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ليس المراد أيضا أن تذكر منه فقط، بل لا بد من قرن هذا الذكر بالشكر. اذكر نعمة الله عليكم، وقوله نعمة الله عليكم، نعمة هنا مضاف مفرد مضاف، فيشمل جميع النعم وهي واحدة أو أكثر. وإن تردوا نعمة الله لا تشكر. اذكر نعمة الله عليكم، قال المؤلف بإسكانكم الحرم ومنع الغارات عنكم. هذا التفسير بناء على ايش؟ على ان المخاطب اهل مكه، ولكن نقول اذكر نعمه الله عليكم بالنعم التي لا تحصى وهي كثيره جدا كما اسلفنا الامثله عليها. تكون نعمه بالايجاد والانجاب والاعداد، كل هذه من الله عز وجل. اذكر نعمه الله عليكم. هل من خالق غير الله؟ يعني إذا تقرر أن ذكرتم نعمة الله عليكم فإننا نوجه إليكم هذا السؤال المتضمن للنفي، هل من خالق من زائد وخالق مبتدا غير الله بالرفع والجر نعت لخالق لفظا ومحلا وخبر المبتدا يرزقكم من السماء. أولا هل من خالق، هل أداة استفهام فعل حرف حرف فهي أداة استفهام، ومن زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة، كيف زائدة زائدة؟ هذا هو زائدة لفظا زائدة للمعنى، لأنها تفيد توكيد النفي والتنصيص على العموم. هل من خالق فخالق إذا المبتدا مرفوع بغمة مقدرة على آخره ما نقولها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب غير الله فيه قراءتان، غير وغير، وكلاهما صحيح. نعم. أما على قراءة الجر غير الله فهي صفة تابعة لله، لفظ خالق والخالق مجهول. وأما على قراءة الجر فهي صفة تابعة لمحل خالق، لأن محله الرفع على الابتداء، ولهذا قال المؤلف بالرفع والجر نعت لخالق لفظا ومحلا. في كلام المؤلف لفظ ونسخ مسوغ. نعم، عبد الرحمن بن داود يبين لنا هذا. في كلام المؤلف لفظ ونسخ مسوغ،

0: ما شيء ما ما كتابة
1: هو على كل النشر والنشر المتوسط هو أن يقدم ما
0: ما أريد أن تعرفني به أنا وأخوان
1: أعرف أريد أن تنقذ به يعني المفروض يكون بالجر نعم المفروض يكون بالجر نعم وعلى اللفظ
0: طيب نعرف محمود في طيب العيشة نعم
1: وهو قال بالجر
0: يعني قال بإيش
1: بالجر نعم
0: لا
1: قال نعم في خالد
0: شوف غير ولا وش يقول بعد هذا
1: قال الرافع ما عرف الرافع يعني كيف يكون الرافع قال الجر نعم يعني إذا كان تبين الرافع
0: كان الرافع ضيّن فكيف يكون الرافع لما ذكر الرافع
1: والجر بعدين
0: قدم الجر
1: قال
0: لفظ وهذا الجر وهذا الجر
1: ومحل
0: وهذا لفظ لا هذا لفظ مشرب مشرب يقول غير مرتب لأساس القرآن أو في الحديث وما في كلام الناس يقول مشوه ولا يكون مشوه نعم طيب بالرفع والجر نعت لخالق لو كان الرفع والجر نعت لخالق محلا ولفظا يعني بالرفع يكون نعت المحل الجر يكون نعتا لا طيب ما يهم على كل حال ان قول الله فيها وجه فيها قراءتان ولكل منهما وجه الى عظيم وقوله يرزقكم يقول مالك خبر المبتدا هل الفعل نفسه خبر المبتدا او الجمله لكنهم عند الاعراب يتساهلون يقول هذا فمثلا يقول فلان في المسجد يقول في المسجد جاءني خبر المبتدا وخلنا خالقنا الله يرزقكم يقول يرزقكم خبر المبتدا وان كان هو الجمله قوله تعالى هل من خالق واستفهام بمعنى وقد ذكرنا سابقا أن الاستفهام إذا كان بمعنى النفي فإنه مشرب معنى التحدي يعني لو قال لا خالق غير الله يرزقكم استقام الكلام لكن قال هل من خالق صار أبلغ لأنه يتضمن النفي والتحدي كأنه يقول أروني أروني خالقا غير الله يرزقكم من السماء والأرض كما قال تعالى في آية أخرى أروني ماذا خلقوا من الأرض طيب يقول من خالق غير الله خالق الخلق في الله التقدير ومنه قول الشاعر ولأنت تفني ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يخلق تفني ما خلقت يعني ما تبدأ ولكنه يطلق على الإيجاد المسبوق بتقدير الإيجاد المسبوق بتقدير نعم فهو خالق بمعنى لا بمعنى موجب إيجادا مسبوقا بتقدير طيب هل من خالق غير الله يرزقك من السماء والأرض الجواب لا لا خالق غير الله يرزقنا من السماء والأرض وقد سبق لنا إعراب على نفي الخلق عن الناس والله وقلنا إنه قد جاءت نفوس تدل على أن غير الله يخلق وأجبنا عن ذلك بماذا؟ بأن خلق غير الله نعم ليس إيجاد ولكنه تحويل من صورة إلى صورة وأيضا ليس عاما وليس عاما والشيء الثالث أن خلق غير الله هو من خلق الله في الواقع والله خلقكم وما تعملون حتى لو النعم الذي خلقت هذا الشيء يعني أوجدته بمعنى غيرته من حال إلى حال فإن فعل هذا مخلوق لله عز وجل فعليه نقول إن الخالق الحقيقي هو الله، وقول يرزقكم بمعنى يعطيكم، لأن الرزق بمعنى العطاء كما في قوله تعالى فارزقوهم منه. وقول من السماء فسر المؤلف الرزق من السماء بالمطر، وهذا لا شك أنه داخل فيه، فإن المطر هو الرزق النازل من السماء. وهل هناك غيره رزق ينزل من السماء؟ نعم الوحي، وهو رزق معنى. وفي شيء آخر
1: المن والسلوى،
0: المن والسلوى لأن وش المن على بني إسرائيل؟ طيب لماذا لا نقول الطيور مطلقة مثلا؟ أو لم يروا الطير مسخرات في جو السماء؟ فهي تنزل من السماء وهو رزق من العباد أيضا،
1: من
0: الأرض هي من الأرض ومن السماء. طيب ممكن أن نقول إن الطل من الرزق اللي دون المطر يعني الرطوبة هي من السماء أيضا وهي رزق لأنها تنفع الأشجار. طيب وقوله من السماء ومن الأرض، قدر من إشارة إلى أن الأرض معطوفة على إيش؟ السماء. النبات، النبات صح صح، لكنه فاصل لأن الرزق من الأرض أكثر من النبات، النبات والمعادن والمياه وغير ذلك كثير من الأرض. وقول والاستفهام للتقرير أي لا خالق رازق غيره،

فما الواجب أن نعبد الله وحده أو لا؟ استمع، قال الله عز وجل لا إله إلا، أي لا معبود حق إلا هو. وكيف تعلمون أنه لا رازق يرزقنا من السماء والأرض إلا الله ثم تذهبون تعبدون غيره؟ هل هذا إلا نقص في التصور ونقص في العقل أيضا والتصور؟ نقص في التصور والعقل والتصور، أليس كذلك؟ إذا كان لا رازق إلا الله كيف تعبد الله والعزة ومناة وهبل والأشجار والأحجار والشمس والقمر والبقر أيضا؟ في ناس يعبدون البقر، نعم، يقول في ناس يعبدون البقر، وأنه إذا مرت البقرة على طريق القطاع الحديد فإنه يجب أن يقف ولا تكسر كل ما فيه، نعم، وطبعا القطاع يمشي بسرعة إذا وقف تصادمت الأقراص ما في اللي فيها تكسر، لازم، لأن هذه إله والإله ما يمكن أن يبتدع أصلاً. نعم. وتأكل ما شاءت وتأكل ما شاء. المهم هل هذه عقول؟ من عقول؟ في الجاهلية يصنعون إله من التمر. من التمر فإذا جاءوا أكلوا. نعم. أكلوا الإله. فإذا كان الله عز وجل هو الرازق وحده بإقراركم واعترافكم فيجب أن يقول هو المعبود وحده لقوله لا إله إلا هو. فأراد هذه الجملة العظيمة التي بها يدخل الإنسان الإسلام أو يخرج، يدخل إن أقر بها ويخرج إن أنكرها. فأرادها فيه ست أوجه للنحوي، وألف بعض العلماء رسالة كذلك، ولكن أحسن ما يقال في إعرابها أن لا ناتج للجنس وإله اسمها وخبرها محذوف، تقدير حق، لا إله حق وإلا أداة استثناء، وحق الله بدل من الخبر المحذوف، بدل من الخبر المحذوف. طيب، وهل النفي هنا مسلط على الوجود أو على الوجود بحق؟ على الوجود بحق، لأن هناك آلهة دون الله تعبد لكن ليست بحق. قال الله تعالى ولا تدعوا مع الله إله آخر، وقال فما آنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. فالآلهة موجودة لكنها لا تستحق أن تكون آلهة لأنها ليس لها عبودية. فأما تؤفكون من أين تصرفون عن توحيده مع إقراركم بأنه الخالق؟ لو قال المؤلف عن عبادته لكان أحسن، لأن لا إله إلا هو هذه توحيد ربوبية ولا ألوهية؟ ألوهية. كلمة توحيد تشمل يعني الربوبية أيضا. ويقال فأنا تصرفون عن عبادته وحده مع إقراركم أنه الخالق وحده لكان أحسن. وقول تؤفكون قال أي تصرفون. فالأفك بمعنى الصرف ماضيه أفك ومراجعه يأفك أفك به إفك أفكا بفك. أما الإفك الكسر فهو كذب، وكان في الواقع يتبع مع الأفك من حيث المعنى، لأن الكذب والأخطاء بخلاف الواقع فهو صرف للشيء عن حقيقته. قال الله تعالى يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن من صرف. طيب إذا تؤفكون أي تصرفون

0: عبادته وحده مع خالق بأنه خالق وحده. والاستفهام في قوله فأنك تقول، الاستفهام للتوبيخ والتقريع، يعني كيف تقرون بأنه خالق وحده ثم تعبدون معه غيره. ثم قال عز وجل: وإن يكذبوك يا محمد في مجيئك بالتوحيد والبعث والحساب والعقاب فقد كذبت رسل من قبلك. قال: وإن يكذبوك، إن هنا شرطية وفعل الشرط يكذبوك، وجوابه فقد كذبت، واقترن بالفاء لأنه مصدر بقطع. طيب إن يكذبوك أي ينسبوك إلى الكذب فيقولون إنك كاذب، لست رسول الله عز وجل، بل أنت ساحر مجنون وكاهن وشاعر وما أشبه ذلك. نعم، وبعضهم يقول لا بأس ولا جزاء ولا حساب ولا عقاب. إن كذبوك فهذا أمر ليس ببدع، ليس ببدع من بني آدم، وليس غريبا من صنيع بني آدم، فقد كذبت رسل من قبل. من كذبهم؟ كذبهم أقوام، حتى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: رأيت النبي ومعه الرجل ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، ما معه أحد. طيب، حتى أن نوحا عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم سرا وجهرا وبالتوبيخ وبالوعيد وبالوعد، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. وقوله رسل، التنكير هنا للتكثير والتعظيم، للتكثير والتعظيم، يعني رسل كثيرة ورسل عظيمة أيضا. كذب نوح، وكذب إبراهيم، وكذب موسى، وكذب هارون، وكذب عيسى، وهؤلاء أولي العزم من الرسل وأفضل الرسل كذبوا. فتكذيبك إذن ليس ببدع، ويراد بهذا أمران: أحدهما تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا علم أن غيره أصيب بمثل مصيبته تسلى بذلك. لو أن أحدا أصيب بحادث غام، نعم، ثم رأينا الحوادث، واحد من كسر يده، واحد من كسر أصبعه، واحد من كسر فخذه، واحد من كسر صنعه، فقام الذي انكسر أصبعه يصيح ويتضجع، قلنا له: فلان انكسر صنعه، وش يكون؟ يخف عليه الأمر وينسى، لأن تسلم نفسك الغيب له أثر عظيم. قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اشتراككم في العذاب لن يخفف عنكم كما هو الشأن في حال الناس في الدنيا. وقالت الخنساء: ترفي أخاها صخرا، ماذا قالت؟ قالت: وما يبكون ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وما يبكون مثل أخي، ولكن يسلي النفس عنه بالتأسي. كيف تقول يسلي النفس عنه بالتأسي؟ أقول هذه ما تعقوها، نعم، وهذه ما تعقوها، وهذه ما تعقوها، فأنت وغيرك سواء. نعم، فقد كذب رسل من قبلك. وإلى الله يرجع الأمور، قول إلى الله، إلى الله ترجع الأمور. الجار مجرور متعلق بإيش؟ ترجع، وقدم لإفادة الحصر، لإفادة الحصر، يعني إلى الله لا غيره ترجع الأمور. وقد يقال انه قدم ايضا لفائده لفظيه وهي مراعاه الفواصل. طيب قال المؤلف ترجع الأمور في الآخرة فيجاد المكذبين وينصر المرسلين، وهذا أيضا من القصور، لأن ترجع الأمور في الآخرة وفي الدنيا أيضا. نعم، فإن الله ينصر المرسلين في الدنيا ويعاقب المكذبين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. انتبه، إذا ترجع الأمور أمور الدنيا وأمور الشرع وأمور القدر، فكل الأمور ترجع إلى الله عز وجل، هو الأول والآخر، منه المبتدا وإليه المنتهى. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. قال ابن عمر رضي الله عنه: من كان له شيء فليأتي به، لأن الله يقول: ألا له الخلق والأمر. والشبكة إذا كان الخلق وهو الإيجاب لله، والأمر في التصرف والتصرف لله، إيش بقي لنا؟ ما بقي شيء. ولهذا لم يبقى شيء من الدنيا والآخرة لأحد أبدا، فالأمر والأمور كلها لله. طيب، الأمور هنا جمع أمر، وما معنى الأمر هنا؟ طلب الفعل على وجه الاستعلاء. الأمور بمعنى الشؤون، انتبه، لأن الأمر الذي بمعنى طلب الفعل على وجه الاستعلاء جمعه أوامر لا أمور. فالأمور هنا جمع أمر بمعنى الشأن، أي شؤون الدنيا والآخرة وشؤون القدرية والشرعية كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، وإذا كان ترجع الله وقد كذبت الرسل، فما مصير الرسل والمكذبين؟ مصير الرسل النصر الدنيا والآخرة، ومصير المكذبين الخذلان والخذل والعار في الدنيا وفي الآخرة. والله أعلم. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، منها وجوب ذكر نعمة الله عز وجل في المواضع الثلاثة التي أشرنا إليها من قبل: القلب واللسان والجوارح. ويستفاد من أهمية ذكر النعمة لأنها صدرت بإيش؟ يا أيها الناس، وهذا يدل على الأهمية، لأن ما صدر بالنداء معناه تنبيه المخاطب على الاستماع. ويستفاد من ذلك من هذه الآية أن الكفار مخاطبون بالشرائع. من أين يخاطب؟ الناس، يا أيها الناس. وكما يجب على المسلم أن يذكر نعمة الله، يجب على الكافر أيضا أن يذكر نعمة الله، وبناء عليه فإنه يعاقب على عدم ذكر النعمة في الآخرة، وقد يعاقب عليه أيضا في الدنيا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان فضل الله سبحانه وتعالى على عباده بالنعم، واذكروا نعمة الله، وليس نعمة فقط ولكنها جنس، فيشمل جميع ما أنعم الله علينا من نعم الدين والدنيا، سواء عارف البدن أو العقل أو العلم أو المال. طيب، وقوله ومن فوائدها أيضا أنه لا خالق إلا الله، بدليل قرار، بدليل
1: لا خالق إلا الله،
0: بدليل من الآية. الآن نتكلم على فوائد الآية، فنريد أن نأخذ الفائدة من كل آية أو كل آية.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غيره؟
0: في أي كلمة؟ أنت بأي آيات كذا؟ خصص لي محل الفائدة. هل من خالق غير الله؟ نعم. طيب وجه ذلك؟ أنه لا خالق غير الله؟
1: أنا؟ هو الذي رزقنا؟
0: لا. وجه ذلك من صيغة اللفظ. هل من خالق غير الله؟
1: إنهم قالوا إنهم أقروا.
0: نعم عادي. نعم.
2: هنا هل استفهام بمعنى النفي؟
0: صح، استفهام بمعنى النفي، كأنه قال لا خالق إلا الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرزق يأتي الإنسان من فوق ومن تحت. من أين يروح؟
3: من السماء والأرض.
0: من السماء والأرض. كذا؟ طيب. كما قال تعالى لأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله عز وجل له الإيجاد والإعداد والإمداد. من أين تأخذها؟
2: رزقكم من السماء والأرض.
0: نعم، هذه فيها الإمداد، يعني الرزق إمداد الإنسان.
2: الخالق من خالق غير الله،
0: هذا الإيجاب. طيب الدين الثالث. نعم. كيف ذلك؟ إن الله أعدنا لقبول الحق ولا لا؟ فإذا كان الله أعدكم لهذا القبول والاستدلال بالأدلة على مسلماتها فإن تفرقون عنها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية. من أين تؤخذ يا أخي؟ أنت مهلك؟ طيب، نعم، سيادة؟ كيف ذلك؟
1: عندما لا قصد أن الله على أنه لا خالق غير الله، فيمكن أن تخلوه
0: بعبادته. يعني كما أنه خالق وحده فيجب أن يكون هو المعبود وحده. طيب، ولهذا نقول توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، يتضمن، لأن ما عبد لا يعبد إلا من علم بأنه الرب الخالق الكامل في صفاته. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بطلان ألوهية ما سوى الله. نعم. لا إله إلا الله. كيف تجمع بين هذا النفي وبين إثبات الآلهة لغير الله في قول كما أعرف عنه آلهة؟ أن الألوهية الحق ليست إلا لله. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومن فوائد الآية الكريمة سفاهة أولئك القوم الذين يعبدون مع الله غيره مع إقراره بأنه خالق الباطل. نعم سليم. من قوله فأنا تفقون، لأن الاستفهام هنا بمعنى الإنكار والتوبيخ والتوبيخ. نعم. ثم قال الله عز وجل وأن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ببدع، فالرسل قد كذبت من قبل، وهذا واضح من الله. ومن فوائدها عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم من أين تؤخذ؟ تؤخذ من الرسول إن الله سبحانه وتعالى صلى بذكر من كذب من قبل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن سنة الله تعالى بخلقه أي نصر. وشنو القلم اللي معه؟ سامي. وشنو المسجد؟
2: هذا
0: وش الشيء العجيب اللي شفناه؟ كمبيوتر؟
2: لا
0: اسمعي كلامك. طيب، ما جعل الله لغير من قبل في الجو، لكن الله انه صار من القراءة اللي يسلك لك. طيب، قلنا من فوائد الآية الكريمة أن سنة الله تعالى في خلقه واحد. كيف هذا التحمل؟
2: أنه وإن يكذبوك فقد كذبت، إذا كذبت عيسى فقد كذب الرسل، فأنهم كذبوا الرسل كما كذبوا موسى. هذه يعني السنة،
0: لأن التكذيب من فعل الغيب من وجه الله.
2: لا، ليس من فعل الله، يعني هكذا خلق الله سبحانه وتعالى الناس، أنهم يكذبوا الرسل وأن الرسل يؤذوا ويكذبوا ويصبروا.
0: نعم.
2: رسول الله في رسول الله يعني غاية ما يعني
0: يستقبل بالتصديق. هذا
2: كلام الله. نعم. من قولك قد كذبت رسول، يعني الناس
0: كذبت رسول أو
2: الرسل كذبت، قد كذبت رسول. فهذا من الماضي رسول الله سبحانه وتعالى الرسل كلما جاء
0: هذا الأهل أقوى من الله جاء إبتلاء رسوله في غيره. لا، ما قلنا فيها كسر لرسوله كذب الكفار، ما يمكن يثبت التهديد حتى نقول إن سنة الله تعالى في الأمم واحدة، لأنه لولا ذلك لقال طيب، وإذا كذب وإذا كذبت القوم أهلكوا ولهم، يعني ما يمكن نصفه بأن في هذه الآية تهديد تهديدا حتى نقول إن اسم الله تعالى واحد. نعم، أيضا نقول بإثبات أن اسم الله تعالى في الناس واحدة، لأنه أهلك من كذبوا الرسل وهدد من كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هل يستفاد من الآية أن رسول الله أن محمد رسول الله؟ كيف ذلك؟
3: كذبت
0: رسول،
3: يعني رسول وهم
0: رسول. ولولا ذلك لم يكن لقول فقط كذب رسول من قبل فائدة. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن نرجع الأمور الشؤون كلها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، وش وجه اختصاص تعالى بالله؟ تعالى نعم. ما وجه اختصاص ذلك بالله؟ هذا
2: تقديم الجار والمجرور إلى الله
0: خبر. تقديم المعمول، تقديم المعمول في الحصر. نعم، إذن إلى الله لا إلى غيره ترجع الأمور. طيب، من فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان إذا أصابته الضراء أن يلجأ إلى ربه وأن يتعلق به. نعم، كيف ذلك؟ إذا كانت الأمور تدعو الله فليكن طلبوا إزالة الضرر من الله. طيب، وفيه أيضا وجوب تحكيم الكتاب والسنة، وأنه لا يجوز العدول عما دل عليه الكتاب والسنة. أي كيف ذلك؟
1: الأمور والشؤون
0: جميعا تدعي
1: الله،
0: ومنها الحكم بين الناس، فيجب أن يكون مرجعه إلى الله. طيب، ومنها أن من حكم غير الكتاب والسنة فقد اعتدى على حق الله. لأنه قال إلى الله وحده ترجع الأمور. طيب، ومنها أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يسند ما رزقه الله من رزق علم أو مال أو جاه أو ولد أو زوجة إلى نفسه فيقول إنما أوتيته على علم. طيب،
2: ترجع الأمور إلى الله، ترجع الأمور.
0: نعم،
2: إذا أرجع إلى نفسي أو
0: إلى
2: غيره ما أرجع إلى الله،
0: لا نرجع إلى الله. طيب، منها إثبات نعمة الله عز وجل على العباد بإرسال الرسل، بقوله فقد كذبت رسل، والرسل إرسالهم من أكبر النعم، لأننا لا نستطيع أن نعرف كيف نعبد الله إلا عن طريق الرسل. الإنسان يعرف مثلا بفطرته أن الله تعالى موجود وأنه ربا خالقا مدبرا، لكن لا يعرف كيف يصل إلى هذا الرب إلا من طريق الرسل. ومن فوائد الآية أيضا إثبات حكمة الله عز وجل، حيث جعل للرسل من يكذبه، لأنه لولا تكذيب من كذب الرسل ما حصل الامتحان. فهذا من الحكم العظيم أن يجعل الله للرسل من يكذبه، لولا تكذيبه لم يحصل الامتحان. إذ لو كان الناس كلهم على الطاعة ما تميز الخبيث من الطيب، ولا تميز المؤمن من الكافر، ولا قامت سوق الجهاد، ولا الأمر بالمعروف، ولا النهي عن المنكر. نعم، ولهذا قال الله تعالى والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال تعالى ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهذه من الحكمة في وجود المكذبين للرسل، في هذه الحكم كثيرة، منها أيضا أنه لا يتبين الحق حتى يعرف الباطل، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فلولا الباطل الذي ينازع الحق ما عرف الحق، لكان كل سواء، ولا نعرف هذا ولا نعرف حقا من باطل. ثم قال تعالى مبتداء الدرس الجديد: يا أيها الناس إن وعد الله حق. الخطاب هنا موجه، أو النداء موجه لعموم الناس، كل الناس المؤمن والكافر. قال إن وعد الله، قال المؤلف بالبعث وغيره، وصدق. فكل ما وعد الله به فإنه حق، سواء البعث أو العقاب أو الثواب أو النصر أو الخلاء أو غير ذلك مما وعد الله به فإنه حق. حق هنا بمعنى صدق وثابت، فهو باعتبار الإخبار به إيش؟ صدق، باعتبار الإخبار به صدق ونصيحة، وباعتبار وقوعه إيش؟ وهو عدل ثابت، وباعتبار وقوعه ثابت ولا بد. فالحق هنا بمعنى الصادق من حيث الخبر به، الواقع من حيث ظهور، وأنه أمر كان لا محالة. ليس وعد الله حق، ليس وعد الله عز وجل كوعد غيره. قد جاءني والنهل هنا مؤكد بالنور، فغرنكم ولا تكيد يقين ولا تغرق أي تخدع عنك. وهذا مفضل على ما قبله، لأن الإنسان الذي تخدعه الدنيا يكون إيمانه بوعد الله تعالى ضعيفا. تعال هنا في مكان يا خشي، يكون إيمانه بوعد الله تعالى ضعيفا، إذ أن الدنيا تهيه وتخدعه حتى ينجرف وراءها. وقوله الحياة الدنيا، لا شك أن ما نحن فيه الآن حياة وضده الموت، وهي دنيا اسم تفضيل مذكره لا أدنى مثل عليا وأعلى. سميت الدنيا لوجهين، الأول أنها متقدمة على الآخرة فهي أدنى إلى الإنسان إلى الناس من الآخرة، ولهذا تسمى الحياة الأولى. وسمي الدنيا أيضا من دنو مرتبتها، فهي دانية بمعنى قريبة لأنها هي الأولى، وهي دانية بمعنى دنو المرتبة، لأن ما فيها من النعيم إن قدر فإنه نقص، نقص تنغيصا مستقبلا أو تنغيصا حاضرا. تنغيصا حاضرا لأن نفس النعيم الذي تنعم به في الدنيا لا بد أن يشاب بكذا، لا بد أن يشاب بكذا، كما قال الشاعر: يوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسف. وهذا لو تأملته ولوجدته كذلك، كل يوم في الأسبوع ناظر نفسك، يوم تكون سانس منبسط مسرور، ويوم تعتم، ويوم يجيك أشياء خارجية تفرقك، ويوم آخر بالعكس. ثم لو قدر أن صفوها خلا من ذلك، يعني لم يشب بأداء، فإن المستقبل ينقص عليك هذا الصفاء، كما قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منقصة لذاته لاتكار الموت والهرم. فلا بد من أحد الأمرين، إما موت عاجل وإما هرم مذهل. الإنسان إذا كبر، إذا قدر أن الله تعالى مد له العمر، فإنه يرجع إلى حاله الأولى، ومنكم من يرد إلى أرض العمر، يرجع إلى حاله الأولى، يسقط تمييزه ويكون أشد من الصدر، يعني كونه عالة على غيره أشد من كون الصبي عالة على غيره، لأن الصبي ما عنده عاقل تمييز، غائب مهما يكون يصيح، نعم، ودله شيء يلعب ويسكت، لكن هذا الهرم عنده شيء من التمييز، تجد يشرح على أهله مثلا، يشرح عليهم ويزعق عليهم ويصيح ويقول: كيف تنسون حالتي، أنا لما شاف وأكد عليكم وأجيبكم الطعام والشراب ولم تنسون، يفزعهم أكثر. نعم، ثم هو أيضا ثقيل، أصطب يد واحد يحمل على يده ويمشي يمين يسار حتى يسكت، لكن هذا مشكل. لذلك إذا تذكر الإنسان أنه إما أن يموت أو يصل إلى هذا الحال، فمهما كان عايشه فسوف يتنقص، فسوف يتنقص. ولهذا نقول هذه الحياة دنيا، نقول منين؟ من دنو الزمن ودنو المرتبة. وقد الحياة الدنيا ثلاث غرامات: الحياة الدنيا عن الإيمان، عن الإيمان بذلك أي بوعد الله، وما أكثر الذين غفلوا عن وعد الله، وما أكثر الذين اعتمدوا على الأسباب الظاهرة فنسوا الأسباب التي وراءها. كثير من الناس يقول ولا ينصرن الله من ينصره. كيف إن الله ينصر المسلمين وهم هذا القلة على أعداء الكفار وهم بهذه الكثرة وبهذه القوة؟ كيف هذا يكون؟ فيعتمد على الحياة الدنيا وعلى الأسباب المادية دون ما وراءها. والواجب علينا أن نؤمن بوعد الله، فالله تعالى وعد أن ينصر من ينصره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات فيستخلفنهم الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يقول قائل كيف إن الله يستخلفني بالأرض وعندنا الروس وعندنا الأمريكان وعندنا الإنجليز وغيرهم من الأمم القوية كثيرة، شو من هذا؟ وش الجواب على ذلك؟ الجواب إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغرنك الدنيا حتى في النصر. أسباب النصر ليست هي المادة فقط، بل هناك شيء وراءها وهو قوة العزيز عز وجل. إن الله لقوي عزيز. نعم. طيب، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله في حلمه وإنهاره الغرور الشيطان. يعني لا يخدعكم أيضا من وصفه الخداع، ولهذا جاءت وصف الغرور، وغرور فعول صفة مشبهة، لأن غروره كان وصفا لازما له لزوم الوجود. والغرور غير الغرور بالظن، الغرور بالظن مصدر، والغرور صفة مشبهة دالة على المعنى والمقام به معنى. فالغرور إذن هو الشيطان. أي شياطين؟ الإنس ولا الجن؟ كلهم. نعم، كلهم جميل. من شياطين الجن من يغرق، وهو معروف، هو الشيطان الذي يلقي في قلبك ما يحتاج. ومن شياطين الإنس من يغرق، وهم جلساء السوء الذين يأتون الإنسان فيدخلون فيه كما يدخل الماء في المدى أو النار في الفحم، ما يدري، يدخلون دخول بحيث يكون كالنائم أو كالميت بين يدي رأسه. فالله عز وجل حذرنا من هؤلاء. ولا يغرنكم بالله الغرور. طيب، بالله قال المؤلف في حلمه وإنهاره. صحيح إن الإنسان قد يعثر بالله في حلمه وإنهاره، فيقول لنفسه لو كنت على خطأ لعاقبني الله، وما دام الله عز وجل يرزقني ويعافيني فهذا دليل على أني على حق. لكن هذا من الأماني الباطلة التي حذر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من حيث الصحة لكن معناه صحيح بلا شك، فإن الكيس الحازم هو الذي يعمل لما بعد الموت. قال نعم، ولا يغرنكم بالله الغرور، أي لا يخدعنكم بالله في حلمه وإنهاله وغير ذلك مما يتعلق بأفعاله وأحكامه. لا يغرنكم بالله الغرور، أي الخادع وهو الشيطان. قول الشيطان هذا اسم للشيطان اللي هو إبليس، وهو مشتق من شاق يشيط إذا غضب، أو من شطن يشطر إذا برد، والوصفان ثابتان للشيطان لأنه عنده طيش، عنده طيش وصنع تصرف كالغرفان كالذي يشيط وراءه. وهو أيضا شاق أي بعيد عن رحمة الله عز وجل، فإن الله تعالى لعنه قال إن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وقوله إن الشيطان لكم عدو، أجل هذا كما قرأوه مؤكدا في إن بإن، واللام واللام ولا لا لا كل هذا جامع ولا متوكل. طيب لكم عدو ولم يقل إن الشيطان عدوكم لثبوت هذه العداوة، لكم عدو، ولهذا أتى بالجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر، فعدو مبتدأ مؤخر ولكم خبر مقدم. تقديم الخبر هنا يفيد الحصر، يعني كأنه ليس عدوا إلا لكم، فأنه قال ليس عدوا إلا لكم، ومعلوم أن من انحصرت عداوته في شخص فإنه يجب عليه أن يحتمل منه أكثر وأكثر. وقوله عدو على وزن فعول، فهي صفة مشبهة، والعدو ضد الولي، فإذا كان الولي هو الناصر المتولي لأمرك المعتني به فالعدو هو الخادم الذي لا همه أمره. فالشيطان عدو، يقول عز وجل فاتخذوه عدوا، لما أكد أنه عدو لنا فاتبع على ذلك قال فاتخذوه عدوا، والفاء هنا يسمونها فاء التفريط، أي فبسبب ثبوت كونه عدوا اتخذوه عدوا، يعني اجعلوه عدوا لكم بحيث تنفرون منه نفوركم من الأعداء. فإذا قال قائل ما الذي يدلنا على عداوته أو كيف نتخذه عدوا؟ الجواب أن نتخذه عدوا بكراهته وبغضه وبعدم الانصياع لأمره ووسوسته، لأنه هو كما قال الله عنه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ولا أمر إلا بالفحشاء والسوء ومعصية الله عز وجل. فإذا أحسست من نفسك أنك تهوى المعصية فاعلم أن هذا من إبلاء إبليس، من إبلاء الشيطان، فيجب عليك أن تنفر منها، لأن هذا صادر من عدو لك لا يريد إلا إضرارك وخذلانك. ولهذا قال الله تعالى إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، قال المؤلف فاتخذوه عدوا بطاعة الله ولا تطيعوه، يعني أطيعوا الله ولا تطيعوا الشيطان، وأنتم إذا أطعتم الله فإن هذا أعظم سلاح يغيظ هذا الشيطان اللي هو عدو لكم. فإذا أطعت الله عز وجل فإنك بذلك تغيظ الشيطان وتدحره وتذله، كما أنك تذل أولياءه أيضا وتغيظه. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى أن قال ليغير بهم الكفار. فهؤلاء القوم بصفتهم المذكورة يغيظون الكفار، والكفار أولياء الشيطان، وإذا كانوا يغيظون الكفار فإنهم يغيظون أيضا الشيطان. فأعظم شيء لإغاظة الشيطان هو أن تكون بطاعة الله عز وجل. يروى أن الشيطان يقول عن بني آدم أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله ولا استغفار. فالتوحيد وصلاة المغفرة لا شك أنه يغيظ الشيطان. يقول عز وجل إنما يدعو حزبه أتباعه في الكفر ليكونوا من أصحاب السعير، النار الشديدة. إنما يدعو حزبه، إنما أداة حصر تفيد إثبات الحكم المذكور ونفيهم عما سواه، يعني ما يدعو حزبه إلا لهذا الأمر، لأن يكونوا من أصحاب السعير. واللام في قوله يكون من أصحاب السعير، اللام هذه للعاقل، يعني يدعو حزبه للشر والفحشاء لأجل أن يكون من أصحاب السعيد. وقالوا أن حزبه أتباعه في الكفر قد يقال إن فيه قصورا، لأن حزب الشيطان الحزب المطلق لا شك أنه من الكفار، لكن من عصى الله عز وجل ولو لم يكن كافرا في معصية من المعاصي فله من حزبية الشيطان بقدر ما عصى الله. لكن الحزب المطلق هم الكفار، قال ليكونوا من أصحاب السعير، يعني من أصحاب النار، والسعير هو النار الشديدة. وإنما يدعوهم لذلك لأنه لما غوى والعياذ بالله وتكبر عن طاعة الله قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال فبما أغويتني لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين. لما خذوا والعياذ بالله القيد وصار غاويا حرص على أن يكون له أتباع في غيه، وهذا أمر مشاهد. أهل الحق يودون أن يكون لهم أتباع، وأهل الباطل يودون أن يكون لهم أتباع في الباطل. فالشيطان والعياذ بالله لما كان من أصحاب النار أحب أن يكون الناس أي بني آدم أن يكون الناس كلهم من أصحاب النار. هؤلاء الذرية ذرية آدم ولا لا؟ وشقاء إبليس إنما كان لترك السجود لآدم، فلا جرم أن يبرز ذريته وأن يحاول بكل ما يستطيع إغواءهم حتى يكونوا من أصحاب النار. ثم قال تعالى الذين كفروا لهم عذاب شديد، مبتدا الذين كفروا مبتدا خبره جمله لهم عذاب شديد، والعذاب العقوبه، واتى بالجمله الاسميه لتحقق لقوه هذا العذاب واستمراره، لان الكافرين مخلدون في نار جهنم. والشديد بمعنى القوي. وأما غيرهم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الذين آمنوا، الإيمان محله القلب، أي صدقوا بما يجب الإيمان به مع القبول والإذعان. الإيمان ليس مجرد التصديق، بل هو تصديق مقرون بقبول وإذعان، قبول بما آمن به وإذعان يقتضيه هذا الإيمان. أما مجرد التصديق فليس إيمانا، ولو شئتم لضربنا مثلا بأبي طالب، فإن أبا طالب كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يقبل ولم يدعن فلم ينفعه هذا التصديق. الذين آمنوا أي صدقوا بما يجب الإيمان به تصديقا مستلزما لإيش؟ للقبول والإذعان. وأما قوله عمل الصالحات فلا بد من العمل الصالح، لا بد من العمل الصالح حتى يتم الإيمان ويتحقق ويتبين. العمل الصالح قال العلماء هو الذي كان خالصا صوابا، خالصا لمن؟ لله، صوابا في موافقة شريعة الله، في موافقة شريعة الله. وهذا التعريف يعم هذه الأمة وغيرها، فما كان خالصا لله موافقا لشريعته فهو صالح، وما يملك كذلك فهو فاسد. فلو فقد الإخلاص من العمل لم يكن صالح، ولو وجد الإخلاص لكن لم يكن على وقت الشريعة لم يكن صالحا. وعلى هذا فالأعمال البدعية وإن أخلص فيها صاحبها ليست بصالحة، والأعمال الشرعية إذا شاركها الرياء وإرادة الخلق لم تكن صالحة. وقول عمل الصالحات هذه تتكرر في القرآن كثيرا، وهي على ما قال الحجوم من باب حذف المنعوت ووجود النعت للدلالة عليه، وقال لأنه أصل عمل الأعمال الصالحة لهم مغفرة وأجر كبير. في الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر عملا لهم وذكر لهم جزائي، الذين كفروا ذكر عملا واحدا وجزاء واحدا، الذين كفروا لهم عذاب شديد، العمل الكفر والجزاء العذاب الشديد. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهذان عملان والجزاء لهم مغفرة وأجر كبير، مغفرة لذنوبهم وأجر كبير على أعمالهم الصالحة. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مقولة من المغفر وهو ما يستر به الرأس للوقاية من السهام، وهذا لا يكون إلا إذا كان قويا يمنع. وليست المغفرة مجرد الستر، لأن مجرد الستر والعقوبة ليس المغفرة، فلا بد من أمرين، الستر وعدم المغفرة. وقوله أجر، الأجر الثواب الذي يجازى به العامل، حتى الأجرة مثلا إذا استأجرت رجلا يعمل لك عملا وأعطيته أجرة فهذا أجر، وسمى الله عز وجل الثواب أجرا لأنه لا بد أن يناله العامل، فهو كأجرة المستأجر ومستأجر أو كأجرة الأجير، فلا بد أن يناله العامل. وهذا كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فسمى العمل لله قرضا، لأن القرض يجب إيفاؤه. فمثل هذه الآيات تدل على أن الله عز وجل أوجب على نفسه الإثيب العامل. وقول آجر كبير، كبير في حجمه أو كبير في معناه الجميع، لأن الإنسان في الجنة ينظر إلى أدناهم أوثله، من ينظر إلى ملك مسيرة 1000 عام ينظر أقصى كما ينظر أدناه، وهذا لا شك أنه كبير واسع. وكذلك في المعنى، لأنه دائم وثابت. طيب، قال هذا بيان، بيان ما لموافق الشيطان وما لمخالفين. موافق الشيطان من هم؟ الذين كفروا، ومخالفون الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن يجب علينا أن نتخذ الشيطان عدوا بالإيمان والعمل الصالح. قال المؤلف ونزل في أبي جهل وغيره، أفمن زين له سوء عمله إلى آخره. أبو جهل كان يسمى في الجاهلية أبا الحكم، أبا الحكم يعني أنه ذو حكمة وعقل وهوية، لكنه سمي في الإسلام أبا جهل، لأن أعظم الجهل أن يبقى على كفره ولا يؤمن بالله. نزل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أفمن، الهمزة هنا للاستفهام، والفاء حرف عطف، والمعطوف عليه مختلف فيه، فمنهم من قال إنه مقدر بين الهمزة وحرف العطف ويكون بحسب السياق، ومنهم من قال إنه معطوف، إن المعطوف عليه ما سبق، المعطوف عليه ما سبق. فعلى الأول نقدر المحذوف بما يناسب المقام، فمثلا قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض، التقدير أو غفلوا فلم يسيروا في الأرض. وهنا يقول أفمن زين له سوء عمله نقدر هذه الناس، فنقول للتقدير ايش أتدركون هذا الشيء فمن زين له سوء عمله، أو نقول أيستوي المؤمن والكافر فمن زين له سوء عمله. ولكن القول الثاني في المسألة أنه معطوف على ما سبق أحسن. لماذا؟ لأن الأصل عدم التقييد، ولأنه في بعض الأحيان يصعب على الإنسان أن يقدر المحذور. وعلى هذا القول يقولون إن الفاء تقدر سابقة للهمزة، قدر سابقة للهمزة، قصد إن الفاء يعني حرف العطف يقدر سابقة للهمزة، يكون فيه تقدير وتأخير. والتقدير على هذا فأمن زين له سوء عمله، فأمن زين له سوء عمله، وقوله زين له سوء عمله، من المزين؟ ذكر الله عز وجل أن المزين الشيطان، وذكر أن المزين هو الله، إن الذين يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم وهم يعمهون. وقال تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل. وفي بعض الآيات يكون المزين مبهما كما في هذه الآية، وكما في قوله زين للناس حب الشهوات للنساء والبنين إلى آخره. فالمزين الله والمزين الشيطان. فإذا قلت كيف تجمع بين هذا وهذا، فالجواب أن المزين المباشر هو الشيطان، أن الله عز وجل فهو مزين بالتقدير، يعني هو الذي قدر على الشيطان أن يزين له. ومعلوم أن الله تعالى خالق الشيطان، وما نتج من أعماله فهو مضاف إلى الله، كما نقول للإنسان إنه مخلوق لله، وما نتج من أعماله فهو مخلوق لله عز وجل. فيكون تزيين الله تعالى حسب التقدير، يعني هو الذي قدر أن يزين الشيطان لهم أعماله. وقوله زين له سوء عمله، عمل هو مضاف مفرد مضاف يشمل كل الأعمال، سواء كان الشرك أو العدوان على الغير أو سوء السلوك وفساد الأخلاق أو غير ذلك. المهم أنه شامل لكل الأعمال. وقال المؤلف في التمويه، وش معنى التمويه؟ أنه يموه على الناس أن هذا العمل الذي يقوم به عمل حسن، فرآه أي رأى سوء عمله حسنا. وهذا أشد ما يكون، أن يكون الإنسان على خطأ ويرى أنه على صواب، لأن مثل هذا لا يكاد يظهر عن غيره، حيث إنه يعتبره صوابا. ومن ذلك مثلا أصحاب الحيل المخادعون، فالمنافق مثلا زين له سوء عمله لأنه يرى أنه ذكي، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معه، وهذا من سوء العمل. المتحيلون على الربا يعني على الحيل، هؤلاء أيضا زين لهم سوء أعمالهم، ولهذا لا تكاد تجدهم يقنعون عما هم عليه، لأنه قد زين ذلك في نفوسهم فلا يطيعون عنه. المهم ان هذا له امثله كثيره، بقي علينا ان نقول من مبتدع فاين خبره؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى:

0: يعني كمن لم يزين له سوء عمله ورأى سوء عمله سيئا، لأن الذي زين له سوء عمله سيستمر عليه، والذي رآه سيئا سوف يتجنبه. وهذا هو ما يقول المؤلف كمن هداه الله. ومثل هذا التعبير يأتي في القرآن كثيرا، كما في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ورافعا ثوبه. قل هل يستوي الذين يعلمون؟ الخبر محذوف، أي كمن ليس كذلك. يقول: لا. إيش معنى لا؟ يعني ليس هذا كهذا، بل بينهما فرق. فإن من زين له سوء عمله سيبقى على ضلاله، ومن لم يزين له سوء عمله ورآه سيئا فسيتجنبه ولا يقع فيه. قال المؤلف: دل عليه فإن الله يظلم من شاء المسلم. دل عليه بالسبب.
1: والسبب سألت عن كلمة بالسبب.
0: طيب. إن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء. وعلى هذا فالفاء هنا ليست واقعة في خبر المبتدأ، الخبر المبتدأ محذوف، لكنها عطف على ذلك الخبر، أي فإن الله يذل من يشاء عن الحق فلا يهتدي إليه، ويهدي من يشاء إلى الحق فيلتزمه. وهنا يقول: يذل من يشاء. يمر علينا كثيرا تعليق الأشياء بالمشيئة، ولكن نقول إن هذه المشيئة مقرونة بالحكمة، فمن اقتضت حكمة الله عز وجل أن يضل أضله، ومن اقتضت حكمته أن يهديه هداه. من الذي تقتضي حكمة الله عز وجل أن يضله؟ هو الذي أراد الضلال، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا إرضاء الله تعالى العبد في محله، وذلك بأن يكون هذا الرجل لا يريد الخير وإنما يريد الشر. واعلم أن الهداية والضلال إما عدل وإما قضاء. الضلال عدل، لأنه جوزي بحسب ما أراد، لما أراد الضلال لأن الله زاغ قلبه وزير. وأما الهداية فإنها فضل من الله عز وجل يتفضل بها على من شاء من عباده. ولهذا نقول: لو قال قائل: كيف يجعل الله تعالى هذا مهتديا وهذا ضالا؟ أليس هذا ظلما؟ فالجواب: لا، لأن منع الهداية من هذا الضال إنما هو بمقتضى عدله، أما هداية المهتدي فهو بفضله. فنقول: إن منعك ما هو لك فقد ظلمك، وإن منعك فضله ففضل الله يؤتيه من يشاء. ولولا أنك لست أهل الهداية ما منعك الله الهداية. نعم. هذا الله حقهم إلى آخره. في هذه الآية فوائد عديدة. أولا: أهمية التصديق بوعد الله عز وجل، وجه ذلك أن ما صدره في الوداع وقال: يا أيها الناس. ثاني: أن الكفار مخاطبون بالفروع أو بفروع دين وأصول، لأن الخطاب هو عام: يا أيها الناس إن وعد الله حق. الشيخ الفارق ومن فوائد أيضا أن وعد الله لا بد أن يقع، لأنه خبر من صادق فاضل. يقول: إن وعد الله حق، أي صدق في حال الخبر عنه، واقع في حال إيقاعه.

0: فمن فوائدها هنا أن ما وعد الله به فهو حق لا بد أن يقع. ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان أن لا يغتر الدنيا مهما حصل له من زهرتها ونعيمها، لقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ومن فوائدها أيضا أن من الغرور في الدنيا فإنه مخدوع، لقوله فلا تغرنكم أي تخدعنكم، لأن العاقل لا ينخدع بذلك. ومنها الإشارة إلى وجوب العناية بالآخرة، وقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا. وإذا نهينا عن افتراس الدنيا فمعناه أننا نلزم أو نؤمر بالعناية بالآخرة، لأنها الحقيقة هي منتهى. أما هذه الدنيا فإن الإنسان يمرها عاجلا فقط، حتى القبور التي يبقى فيها الإنسان من السنوات ما لا علم لله هي محل عبور. قال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي رجلا يقرأ هذه الآية فقال والله إن الزائر في مقيم، أو إن الزائر لضائع. قال حتى زرتم، والمعروف من الزائر يبقى مدة ما ينصر. طيب، ومن فوائدها أيضا دنو الدنيا مرتبة ودناءتها، بقوله الدنيا وهي وإن كانت الحياة لكنها دنيا، ويستلزم ذلك الثناء على الآخرة. الثناء على الآخرة يستلزم ذلك الثناء على الآخرة، لأن وصف الضرة بعيب يدل على وصف ضرتها بكمال. نعم، قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تنعم الإنسان بالدنيا على وجه لا تغره، بقوله فلا تغرن، ولم يقل فلا تتنعم بالدنيا بشيء، بل قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ومنها أيضا عظم الخطر من كثرة المال وقص العيش، لأن هذا قد يخدر المرء. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها إذا كنتم أهلكم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الحذر من الشيطان ووساوسه، لقوله ولا يغرنكم بالله الغرور. وسواء كان الشيطان نفسيا أم جنيا، لأن الشيطان الإنسي يغر الإنسان كما يغر الشيطان الجني. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر الشديد من هذا الذي يغرنا من الشياطين الإنس والجن، لأنه وصفه بقوله الغرور، والغرور كما قلنا من صفة مشبه وإن صيغة مباح وإن صيغة غلط. ما قلنا إنه مصدر الغرور. نعم، طيب. ثم قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة إثبات الشيطان وقوله إن الشيطان لكم عدو، ومنها إثبات عداوته المؤكدة للإنسان وقوله إن الشيطان لكم عدو، ومنها أهمية إيماننا بذلك. وجه
1: تقدير الأخبار
0: لا
1: عدو
0: لا
1: الشيطان
0: لكم عدو، وش وجه أنه أهمية علمنا بأنه عدو؟ لا ما
1: علم
0: إن على التوكيد وجه ذلك
1: إن أكدها إنه من باللام
0: لا اللام هي من يمع، لكن وجه كونه المؤكد صار فيه أهمية علمنا بذلك.
1: إذا أكد لنا الشيطان لنا عدو وإذا نحضر من أكد لنا ذلك بما يخبر
0: لا ما في شيء. طيب نحن علينا في البلاغة أن الخطاب الخبري هو الخطاب الذي يلقى إلى المخاطب بدون توكيد. قول نمر علينا هذا في البلاغة أن الخطاب الخبري هو الذي يلقى إلى المخاطب بغير توكيد، وأنه لا يؤكد في مقام الخطاب الخبري إلا لسبب. أما الخطاب الخبري إذا ألقي إلى الإنسان خالي به فإنه لا يؤكد النبع التوكيد، ما التوكيد ليس به إلا زيادة كلمات لا فائدة منها. لكن إذا كان الأمر ذا أهمية فإنه يؤكد ولو كان الإنسان خالد به، عرفتم؟ فإذا كان عالم بالأمر صار أيضا توكيده أبعد ولا نحتاج إلى التوكيد على كل حال. فالآن نقول كم الله أكد هذا الكلام والمخاطب خالد ذهن أو عالم به من قبل يدل على أهمية الإيمان بهذا الأمر الذي عليه الشيطان، وهو أنه لنا عدو. وقد قالوا أي علماء البلاغة إن الخبر إذا ألقي إلى عالم به مؤكدا كان ذلك من أجل أن هذا المخاطب نزل منزلة ممكن بكونه لم يقل بما يقتضيه هذا الخطاب. ومثل ذلك بقوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، كل يعلم أن يسلموا، لكن لماذا أكد لنا الموت ونحن نعلم به وما نتأكد منه؟ لأن فعلنا فعل المنكر للموت، فإننا لا نصدق ولا نعمل لما بعد الموت. طيب إذا نأخذ من هذه الآية أهمية إيماننا بأن الشيطان لنا عدو. طيب من أين علمنا ذلك؟ لأنه أكد الخبر مع أنه ملقى إلى إنسان خالي الذهن لا يدري بأن الشيطان عدو، أو إلى إنسان عالم به ولكنه نزل منزلة المنكر لكونه لم يتخذ الشيطان عدوا له. ومن فوائد الآية الكريمة وجود البعد مما يأمر به الشيطان لقوله تتخذونه عدوا، ومن فوائده أيضا ذكر الأوصاف المذمومة إذا كان المقصود بها نصح المخاطب، بقوله إن الشيطان لهم عدو فاتخذوه عدوا. فلو رأيت شخصا مرتضا بآخر يحسبه صديقا وهذا الشخص الذي ارتضى به صاحبه عدو له نعلم أنه يريد أن يقع به كل سوء فإنه يجب علينا أن ننصحه عنه ونذكر معايب هذا الشخص حتى لا يأخذ به فنقول إنك تصاحب فلانا وهو عدو لك نعم حتى وإن كانت عداوته بكونه يهديه إلى صراط الجحيم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان رحمة الله تعالى بعباده لأن العلم بعداوة الشيطان غير مدرك له ولكن تعالى هو الذي أخبرنا به ثم حسن بل أمرنا بمخالفته لقوله فاتخذوه عدوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان له في بني آدم إرادات سيئة أدون نصب السيئة لكن ما فيها دليل على أن الناس لم يكن هذا لا ولا يكون فيها فلا في أصحابها. نقول ممكن فإن الشيطان يريد من الناس أن يبلغوا الذروة في مخالفة وإذا بلغوا الذروة في المخالفة وكفروا يريد أن يكونوا من أصحاب النار الذين يتبعون فيه. أما المعاصي التي دون ذلك فإن أصحابها وإن دخلوا النار كما بلغ عليهم النفوس لا يكونون من أصحابها. ثم قال تعالى الذين كفروا لهم عذاب شديد إلى آخره.
1: لكن كم يا شيخ قلنا ان من يدخل النار كل من اصحابه لان قلنا حتى المؤمنين اللي يقوم معاصي
0: لا من يكون الحزب ومن الحزب حزب الشيطان قد يكون حزبا له في شيء من شيء وهذا قد يكون وقد يكون لكن الشيطان يريد من هذا من كل من يدعوه ان يكون من اصحاب النار. قال الذين كفروا لهم عذاب شديد وفي هذه الآية إثبات الثواب والعقاب وقال الذين كفروا فهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ومن فوائدها بلاغة القرآن حيث يجمع بين الشيء وضده وهو مصداق قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. قال العلم بمعنى قوله مثانيا أنه كتاب فيه المعاني وهنا أن ذكر على الكافرين ذكر ثواب المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن من وجه آخر حيث بدأ بذكر عذاب الكافرين بعد أن ذكر إن الشيطان لكم عدو وتخذوا عدوا إنما تحزه ليكون من أصحاب السلم فبدأ بما فيه التحذير بعد ما فيه التبشير من أجل الناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر عذاب شديد يعني ليس بالعذاب السهل وشدته وقلاقه شدة عذاب الكافرين من أين من أين يا أخو شديد أسألك من أين
2: من ناحية اتباعي للشيطان
0: ما هو السبب ما وجه شدته
2: لهم في النار
0: نعم إنه ما في شدته هذا بكيفيته أو بكميته بكمية وكفية لأنه داعي ولأنه عذاب لا نهي له. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأجر لا يثبت إلا باتصاف الفاعل بوصفين أحدهما الإيمان والثاني العمل الصالح. ومنها من فوائد تقسيم الأعمال إلى صالح وفاسد يكون طيب وعملا صالحا. وما هو الضابط؟ كما فيما سبق ان الضابط ان ما كان خالصا صوابا فهو صالح، وما كان فيه شرك او بدعه فليس بصالح. ومن فوائد الايه الكريمه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يرون اجرهم من وجهه من زوال المكروه الثالث بقوله لهم المغفره، وحصول المكروه الثالث بقوله واجر كبير. ومن فوائدها ايضا بلاغه القران، لانه لما ذكر عملا واحدا في الكتاب ذكر جزاء واحدا، ولما ذكر وصفين في المؤمنين ذكر وصفين في ثوابهم. وهذا ظاهر ايضا في مثل سوره الانسان، سوره الانسان هل اتى الانسان في المنتهر؟ اذا تاملتها وجدت الله عز وجل لم يذكر في الكافرين وعذابهم الا قليلا بالنسبه للابرار. السبب إن هذه السبيل إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. قال الكافرين فقط لم يكن شيئا عملي، فكان الجزاء مختصر سلاسل وأغلالا وسعيرا. وذكر الأبرار وأطال في ذكر ما من النعيم، لأنه ذكر عدة أعمال من أعماله. من الأبرار يسألون من كاسر كان عبادها كافورا عين يسر بها عباد الله شفا. الأبرار عباد الله يكون بالنذر ويخافون من يستمتعهم صغيرا ويجمعون الطعام على حبه مسكين ويحبه أسيرا. إنما يطعمكم بوجه الله الإخلاص التام لا يؤذن في الباء ولا في الكورة. إنما يخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريا. نعم، بتعدد أوصافه وأوصافه فأطال في ذكر جزائه. لما أطال في ذكر أعمالهم أطال في ذكر الجزاء بخلاف الكافرين. وهذا بلا شك من بلاغة القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأجور تختلف لقوله وعاتل كبير باختلاف أي شيء، تختلف باختلاف العمل، وتختلف باختلاف العامل. وإذا كانت متعدية فإنها تختلف باختلاف من انتفع بها. فمثلا تختلف باختلاف العمل، أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، الواجب أفضل من المستحب. باختلاف العامل مر علينا من صدق ما كان عند الغريب، وقال النبي عليه الصلاه والسلام لا تسبوا اصحابي او لا يؤتي بيده، لو انفق احدكم مثل اخيه ذهبا ما بلغ مثل احدهم ولا نصيبه. هذا اختلاف ايش؟ باختلاف العام. تختلف ايضا باختلاف المحل اذا كان في تعبدي، فالصدقه على القريب صدقه وصيه، والصدقة على من هي أشد حاجة أفضل من الصدقة عن من دونه. وهكذا اختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الأجور أيضا. تختلف أيضا وجه الرابع اختلاف الإخلاص. كيف؟ اختلاف الإخلاص يعني أنه كل ما كان الإنسان في عمله أخلص فعمله أفضل. ويمكن أن نقول أيضا تختلف باختلاف الاتباع، اختلاف الاتباع، فكل ما كانت عبادة أتبع الله ورسول الله كانت أكمل. وعلى كل حال فالاختلافات هذه في وجوهها مختلفة من الأجور. قال الله تعالى: أحمد زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإن الله يؤمن من يشاء ويؤمن من يشاء، تقدم أن هذه الآية بما شاء وبما شاء أن هذه المشيئة تابعة للحكمة. فمن اقتضى الله فمن اقتضى حكمة الله أن يضله أغلبه وهو الذي لا يريد الخير. وقوله فلما زاروا أزار الله قلوبهم. وقوله ويهدي من يشاء يهدي من يشاء أن يهدي به الهداية التوفيق. وربما نقول هداية التوفيق والدلالة، ولكن الأهم هداية التوفيق. ولعل هذا هو المراد هنا، لأن الذين أضلهم الله أهداهم الله هداية الدلالة، كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام وهذا عام، ولكن الهداية قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فما كل مدعو يهتدي. وقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، هذا نهي عما كان ولا عما لم يكن؟ الظاهر انه نهي عما كان، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحسر على هؤلاء المكذبين الذين كانوا يكذبونه. والنهي عن الشيء قد يكون نهيا عما كان وقد يكون نهيا عما لم يكن. فقوله للنبي عليه الصلاه والسلام فلا تدع مع الله اله اخر فتكون من المعذبين وعند عشيرتك الاقربين، هذا نهي عما لم يكن من عما كان. فلا تدع مع الله اله اخر فتكون من المعذبين وعند عشيرتك
2: الاقربين،
0: عما لم يكن صح لأن رسول نبع كذا. طيب ولا تقتلوا أنفسكم،
2: لم
0: يكن أما كان
2: ولم يكن.
0: هل لبقى في نفسه يمكن أن
2: نفسه
0: إذا رسول نفسه إذا ما قتل نفسه
1: لماذا
0: لا بالنسبه لي لبيت الحرم هو يخاطب فيها لا تاتي بانفسك ان كان المعنى لا ياتي بعضهم بعضا فهذا صحيح من اما يمكن وعما كان. لكن اذا كان نهي ان يقتل الانسان نفسه هذا قطعا منه لا يمكن ان يقتل نفسه الا وهو موجود.
2: ما اللي انتحر نفسه شيء ما ينتحر على ما قتل نفسه
0: متى تقتل نفسه
2: في حياته
0: قبل موته اما بعد ان تقتل نفسه. طيب اذا فلا تضع نفسك على الاحتراف نقول هذا نهي عن مالا سبحان الله عز وجل الرسول عليه الصلاه والسلام كان يتحسر على فوات هذا ويضيق صدره ولعلك تارك بعض ما حيث ورقم يصدق فيكون ينازل على الماء يقول عز وجل لعلك ذاك من نفسك المهلك من نفسك ان يغطي المؤمنين. فالرسول عليه الصلاه والسلام حصر لهؤلاء لعدم ايمانهم. يقول ما فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني لا تذهب نفسك من اجلهم. نعم كما يقال بكيت عليك الدهر اي من اجلك، فالمعنى لا تذهب نفسك من اجلهم حسرات. قول حسرات قيل انها حاء على انها مصدر اريد باسم الفاعل اي حاسره، والحسره هي الهم الشديد والغم على ما فات. فكل فات شيء يحب ويطلبه فاهتم بذلك واهتم بقال الحسره. وقيل ان الحسرات مصدر مذموم وانه مفعول مذموم، المعنى فلا تذهب نفسك اي تهلك من اجل الحسرات عليك. قال ان الثلاثه المسجد عليهم على المجرمين لهم حسرات في اهتمامك الا يؤمن إن الله عليم بما يسرون في عبادهم عليه. في هذه الجملة تهديد وتسبيح، تهديد لهؤلاء المخالفين وتسبيح لقول عليه الصلاة والسلام يعني لا هم من يتعمرون فإن حسابهم على الله وسوف يجازيهم.
3: من تعالى ثلاثة ننفق عليهم حسرات أو من أول يا أظن من أول الآية. قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن من الناس من يعمى قلبه حتى يرى السيئة حسنا، وفي مقابل ذلك يرى الحسن سيئا بقوله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ومن فوائدها إبهام الفاعل ليشمل، إبهام الفاعل ليشمل كل ما يمكن أن يقع منه هذا الفعل بقوله زين له سوء عمله. وقد مر علينا أن المزين هو الله عز وجل في الأصل والشياطين في المباشرة. ومن فوائدها انقسام الأعمال إلى سيء وصالح لقوله سوء عمله. ومن فوائدها الرد على الجبرية لقوله سوء عمله فأضاف العمل إليه، وهم يقولون إن الأعمال لا تضاف للإنسان لأنه مجبر عليها. ومن فوائد الآية الكريمة أن من هذه الحال لا يستوي مع من ليس كذلك بحيث يرى السيئة سيئا والحسن حسنا. ونأخذها من أن المحذوف يكون مقابلا للمذكور، لأن الهمزة هنا للتصية، يعني أيستوي هذا وهذا؟ والجواب لا يستوي، لا يستوي يعني. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الهداية والإضلال بيد الله لقوله فإن الله يهدي من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ومن فوائدها أن وهي تتفرع على هذه الفائدة أننا إذا علمنا ذلك فإنما نسأل الهداية من الله ونستعيذ من الضلال ممن؟ بالله. نستعيذ من الضلال بالله عز وجل لقوله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ومن فوائدها إثبات مشيئة الله عز وجل لقوله من يشاء. ولكنه مر علينا أن كل فعل علقه الله بمشيئته فإنه مقرون بالحكمة، ودليل ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائدها الرد على القدرية بقوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فإن القدرية يقولون إن أفعال العبد من ضلالة أو هداية لا تتعلق بها مشيئة الله، لأن مذهبهم القدرية مذهبهم أن الإنسان مستقيم بعمله ليس لله تعالى فيه تعلق إطلاقا، حتى إن غلاتهم يزعمون أن الله لا يعلم عمل العبد حتى يقع، ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف، أي أن الله عز وجل يحدث قبل بعد أن لم يكن، يحدث بعد أن لم يكن. ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعز من أرسله كان يحزن حزنا عظيما تكاد تذهب نفسه من شدته، لقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وجه ذلك أن الأصل في المنهي عنه وأن الأصل في النهي أن يكون عما وقع، الأصل في النهي أن يكون عما وقع، وقد يكون عما لم يقع وهو كثير أيضا. ويدل على أن هذا أمر واقع قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ومن فوائدها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ومن فوائدها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحزن لعدم إيمانهم أو طاعتهم لمصلحته هو، ولكن لمصلحتهم لقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يتأثر بما يتأثر به البشر من أسباب الفرح وأسباب الحزن، وهذا أمر واقع. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة ذات يوم مستبشرا تبرق أسارير وجهه، فسألته عن ذلك فقال ألم تري إلى مجزز المدلجي دخل على أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وهما يعني متغطيان برداء قد ظهرت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح عليه الصلاة والسلام حتى ظهر ذلك على وجهه. فالأعراض البشرية تطرأ على النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر من الفرح والحزن والغم والاستبشار والنسيان وعدم العلم وغير ذلك، لأنه لا يتميز عن البشر إلا بشيء واحد وهو الوحي. قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر تغني عن مثلكم، لكن هذا من باب التأكيد لئلا يذهب ذاهب إلى أنه بشر قد خصص بشيء، فقال بشر مثلكم ثم ذكر الميزة فقال يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد. وفي هذا رد واضح على أولئك القوم الذين يدعون أن للنبي صلى الله عليه وسلم تأثيرا في الخلق كتأثير ربوبية الله عز وجل، لأنه لو كان كذلك ما ذهبت نفسه عليهم حسرات لهداهم وسلم من هذه الحسرات التي تكون على نفسهم. نعم. ومن فوائدها إثبات علم الله عز وجل بكل ما نعمل بقوله إن الله عليم بما يصنعون. ومن فوائدها عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الجملة التي تفيد تسليته وتهوين الأمر عليه، وأنه ما من حساب هؤلاء عليه من شيء، كما أنه ليس من حساب هو عليه من شيء. نعم. ثم قال عز وجل والله الذي أرسل الرياح، وفي قراءة الريح والله الذي أرسل الرياح، الله وحده هو الذي يرسل هذه الرياح دون غيره، فلن يستطيع أحد. وفي قراءة الريح والله الذي أرسل الرياح، الله وحده هو الذي يرسل هذه الرياح دون غيره، فلن يستطيع أحد أن يرسل شيئا من هذه الرياح حتى الخلق كلهم لو اجتمعوا

على أن يرسل الريح ما استطاعوا، لو اجتمعوا على أن يهونوا عصفها ما استطاعوا، ولكن ذلك بيد الله عز وجل، فالله وحده الذي يرسل الرياح. يتأمل قوله يرسل حيث جعلها رسولا أو أرسل، حيث جعلها رسولا كأنها تبلغ أو كأنها تفعل ما أمرت به، كما أن الرسول يبلغ ما أرسل به فهو مرسلة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عن سب الريح، لأن سب الريح حقيقة يعود إلى الله عز وجل، فإنه هو الذي أرسلها فهي مدبرة مسخرة. وقولها الرياح وفي قراءة الريح، والقراءة هنا سبعية، والفرق بينهما أن الرياح جمع والريح مفرد، لكن هذا المفرد في معنى الجمع لأنه محلا بأل وهي للاستغراق، ويشمل كل الرياح سواء أتت من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، والله تعالى هو الذي أرسلها. واعلم أن الغالب أن الرياح مجموعة تكون في الخير، والريح مفردة تكون في ضده، هذا الغالب. ولهذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الريح: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. ولكن مع ذلك تأتي هذه محل هذه، ويكون هناك قرينة. ففي قوله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، هذه في الشر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، هذه من خيلان وصفت، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هذه في الخير. وهنا تكون في الخير أيضا، يرسل الرياح فتثير سحابا، تثير عطف المضارع على الماضي، وكان مقتضى النسق أن يعطف على الماضي ماضيا مثله، ويقول: والله الذي أرسل الرياح فأثارت. لكن لماذا عدل عن الماضي المضارع؟ بينه المؤلف قال رحمه الله: المضارع لحكاية الحال الماضية، يعني عبر المضارع عن الماضي حكاية للحال حين إرسالها، لأنه أبلغ في التصور، كأنها الآن أمامك، كأنها الآن أمامك تثير هذه السحاب، وهذا أبلغ في تصور الإنسان، لأنه يستحضر الحالة الماضية كأنها الآن. لأن المضارع كما نعرف جميعا يصلح للحال وللاستقبال، ولكنه قد يقترن به ما يعينه للحال، ويقترن به ما يعينه للاستقبال، ويقترن به ما يعينه للماضي. إننا الأصل فيه أنه للحاضر والمستقبل، ولا يكون الماضي إلا بقرينة، فعليه نقول عدل عن التعبير بالماضي هنا لحكاية الحال الماضية، حتى كأنك تشاهدها الآن وهي تثير هذا السحاب. وقال المؤلف: فيما تثير أي تزعج، وهذا معنى قد يناقش فيه، لأن الإزعاج أخص من الإثارة، وإنما الإثارة بمعنى الإنهار، إنهار الشيء، كما يقال: أثرت البعيرة أي أنهضت حتى صار قائما بعد أن كان باركا. نعم. وقول التثير سحابا، كأن هذا السحاب، كأن هذا السحاب في الأصل في الأرض، ثم أثارته هذه الرياح. ومعلوم أن السحاب يكون من
بخار البحر، ويكون أحيانا من الجو المتلبب بالرطوبة حسب ما تقضي حكمة الله عز وجل. وهذا أمر يرجع إلى معرفة العلوم الطبيعية. وقوله فتثير سحابا، السحاب هو هذا الغيم المعروف من سحب الرجال كما تشاهدونه، فلذلك سمي سحابا لانسحابه في الجو. فتثير سحابا فسقناه، فيه التفات عن الغيبة إلى التكلم غيب، وفيه أيضا التفات من المضارع إلى الماضي. انتبه، أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، عدل عن المضارع إلى الماضي لاختلاف الفاعل في الفعلين، لأن تثير الفاعل فيها الرياح، وسقناها الفاعل فيها الله. إذن يحسن أن تكون بلفظ الماضي عطفا على قوله أرسل، لأن المرسل هو الله. فلما اتحد الفاعل في الفعلين أرسل وسقنا كان الأفصح أن يكون جميعا بلفظ الماضي، لكن فيه عدول عن الغيبة في قوله والله الذي أرسل إلى التكلم في قوله فسقناه. لماذا؟ مر علينا أن الالتفات له فائدة دائمة، وهي عبد الرحمن ترجم عنه التنبيه. التنبيه كيف التنبيه؟ لأن سياق الكلام على نسق واحد يقتضي أن الذهن ينساب معه ولا يتوقف، لكن إذا اختلف السياق كأنها يقف الذهن، يقف ينظر ما الذي حدث، وحينئذ نكون في تغييره في تغييره تنبيه لمن للمخاطب. نعم، هذا واحد. لكن هنا أيضا في فائدة ثانية، وهي بيان قدرة الله عز وجل. فسقناه أي نحن، فأضافه إلى نفسه لأنه أدل على القدرة. فإذا اجتمع الله الذي أرسل ثم هو سبحانه وتعالى ساقه هذا السحاب الذي اعترف الريح، فهو أدل على القدرة مما لجاء على نسق واحد. فسقناه إلى بلد ميت بالتشديد والتخفيف. نعم، الفائدة الثانية بيان تمام القدرة، لأنه إذا كان بالأول الغائب في المجال للمتكلم صار هذا أدل على القدرة وأعظم. لا، هذا من حيث الالتفات من الأصل. يقول إلى بلد ميت، فيها قراءة ميت وميت، وقد قيل إن الميت لمن مات بالفعل والميت لمن سيموت، وجعلوا على ذلك شاهدا في قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، أي ستموت. وقوله أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له يمشي الناس، فميتا هنا لمن قد مات، هكذا فرق بعضهم. والظاهر أن اللغة العربية تأتي في الوجهين، تأتي بالوجهين على المعنيين. ومن هذه الآية ميتا سيموت ولا قد مات بالفعل؟ إلى بلد ميت قد مات، ومع هذا جاءت بالتشديد
إلى بلد ميت بالتشديد والتخفيف لا نبات بها، هذا هو موت البلد. والمراد بالبلد هنا ليس المسكون من الأرض بل ما هو أعم، فيشمل المسكون وغير المسكون. وتخصيص البلد بالمسكون تخصيص عرفي، وإلا فإن كل الأرض بلد من بلادها وتسطحها. ولهذا يقول إلى بلد ميت، يقول عز وجل إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض، أحيينا به سقناه فأحيينا. هنا الأفعال والضمائر على نسق واحد، وقوله أحيينا به الأرض يقول من البلد. وش معنى من البلد؟ يعني أرض البلد هذه التي كانت ميتة أحياها الله عز وجل. لماذا أحياها؟ أحياها بالنبات، ولهذا قال المؤلف بعد موتها ويبسها، أي أنبتنا به الزرع والكلى. وهذا أمر مشاهد، تأتي الأرض يابسة هامدة عيدان تتكسر، فينزل الله المطر عليها ثم تهتز خضراء فيها من كل زوج بهيج. من الذي أحياها؟ الله عز وجل. لا يستطيع الخلق أن يحموها أبدا مهما كان، حتى الكلى الذي ينبت بالمطر لا ينبته الماء الجاري كما هو مشاهد. يعني لو تسقيها بالأرض مهما سقيتها بالماء الجاري، فإن الكلى الذي ينبت من المطر لا ينبت بهذا الماء. إذن الله عز وجل هو الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها، عبادة إن كانت يابسة هامدة ليس فيها نبات أحياها الله سبحانه وتعالى بقدرته. قال كذلك النشور، أي البعث والإحياء. كذلك الكاف هنا اسم بمعنى مثل، وهو خبر مقدم، وخبر مقدم. والنشور مبتدا مؤخر، أي النشور مثل ذلك. ويجوز أن تقول كذلك الكاف حرف جر ليست بمعنى مثل، يعني ليست على تويل الاسم، وتجعلها جارا ومشهورا خبرا مقدما، والنشور مبتدا مؤخر، والتقدير النشور كائن كذلك. والنشور هو نشر الأموات على وجه الأرض وإحياؤهم بعد أن كانوا أمواتا. والتشبيه هنا هل هو تشبيه للسبب والنتيجة أو للنتيجة فقط؟ أي هل المعنى أن النشوء الذي يكون للأموات يكون بواسطة ماء ينزله الله عز وجل فتنبت هذه الأجسام ثم تحيا، أو أن التشبيه للنتيجة فقط؟ أي أن إحياء الموتى كإحياء الأرض بقطع النظر عن السبب. نعم الأول لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يرسل على الأرض مطرا من تحت العرش، مطرا غليظا حتى يصل إلى الأجسام فتنبت في القبور كما تنبت الحبة في الأرض. فإذا تكامل الأجسام نفخ في الصور وخرجت الأرواح إلى أجسامهم. وعلى هذا فيكون التشبيه هنا عائدا إلى السبب والنتيجة أيضا. هذا هو المشهور عند أهل العلم.
وقل كذلك النفور. من كان يريد العزة، من اسم استفهام أو شرطية، الدليل ما بدأ فعلا، فلا تبعد من استفهام، لكن الجواب والشرط فيها ظاهر. يعني لا نقول أي إنسان يريد العزة فلله العزة الجميع، من كان، لكنها عامة لأن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والأسماء الموصولة كلها تفيد العموم. يعني أي أحد يريد العزة أن يطلبها ويحرص عليها، والعزة هي الغلبة والمنع وقهر الأعداء، فلله العزة جميعا، أي فليطلبها منه ما دامت العزة له ملكا وتصرفا، فإنها لا تطلب إلا منه. كما لو قلت من كان يريد المال فالمال عند زيد، المعنى فليطلب المال من زيد. هنا من كان يريد العزة فليطلب العزة من الله لا من غيره. هذا يراد به الرد. يعبدون الأصنام نعم لأجل أن يتخذوا منها العزة، ففي هذه الآية إشارة إلى أنه لا عزة لهذه الأصنام، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. الجواب كلا، لن يكون لهم عزا، بل بالعكس سيذلونهم في موقع هم أحوج ما يكون إلى العزة، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فأين العزة في هذه الأصنام أو في هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله؟ طيب، وردت العزة في آيات كثيرة من القرآن، وردت في آيات أخرى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا منافاة بينها وبين هذه الآية، فإن العزة لله أصلا ولرسوله من الله وللمؤمنين من الله، وحينئذ فالعزة كلها لله، كما قال الله تعالى قل في سورة آل عمران، في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يدك الخير إنك على كل شيء قدير. فكل من عنده عزة فإنها ليست عزة ذاتية له من ذات نفسه، ولكنها من الله عز وجل. وبماذا تكون العزة التي يكتسبها الإنسان وهي من الله؟ تكون بما علق الله العزة عليه، وهي الإيمان. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمتى أراد إنسان العزة فليكن مؤمنا، وكلما كان أكثر إيمانا بالله وأقوى إيمانا بالله كان أكثر عزة وأقوى عزة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه إنما قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى أردنا العزة بسواه أذلنا الله. وصدق رضي الله عنه، العرب لما كانوا عربا ليس عندهم إسلام ماذا كانوا؟ كانوا أذلة، كانوا أذلة فقراء، يذهبون إلى اليمن في الشتاء ليأتوا بالسلع منه، ويذهبون إلى الشام في الصيف ليأتوا بالسلع منه، فهم فقراء يأكلون من غيرهم. ولكن لما آمنوا صاروا هم الأغنياء، وصارت كنوز كسرى وقيصر
تأتي إلى المدينة لتنفق عليهم من المدينة. نعم. إذن نحن مهما أردنا العزة لن نستعز إلا بالإسلام. لن يكون أعداء الله سبب لعزنا أبدا، بل إن تولينا إياهم وموالاتنا لهم سبب للذل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم.

قرآن المؤمنين وقرآن المؤمنين، لكنهم يمكرون ويخادعون ويسخرون ويستهزئون لينالوا مآربهم ويضربوا الناس بعضهم ببعض. فالحاصل أنه إذا كانت العزة لمن؟ إذا كانت العزة لله فمن أين نطلبها؟ من الله لا من غيره. فلله العزة جميعا جميعا، هذه حال من العزة التي هي المبتدا المؤخر. وفي قوله فلله العزة فيها حصر، حصر العزة لله عز وجل. وجهه لا نريد تقويم المعمول غلط، تقويم المعمول غلط، تقديم اللام غلط، تقديم الخبر صح. ها؟ لا قد يكون جاء مفيد غير خبر، ما عليه المقصود ما مقصود. أنا ما أعرف إلا لفظكم، إنما أقضي بنحو ما أسمع. لو قلت تقديم الخبر انتهى الإشكال، سواء كان جاء المجهول أو جاء المجهول. إذن تقديم الخبر يفيد الحصر، لأن لدينا قاعدة مرت علينا وهي تقديم ما حقه التأخير. طيب، وقوله جميعا يراد به الأنواع، يعني عموم الأنواع وعموم الأزمان وعموم الأمكنة، عموم الأنواع التي هي عزة القدر والقهر والامتناع، الأحوال قصدنا الأزمان، الدنيا والآخرة، المكان في مشارق الأرض ومغاربها، لله العزة جميعا. طيب، قال المؤلف أي في الدنيا والآخرة، فلا تنال منه أي فلا تنال العزة من الله إلا بطاعته فليطعه. عندكم فليطعه ولا فليطعه بالنون؟ ها؟ أي فليطعه أي من كان يريد العزة، من كان يريد العزة. طيب، أفاد المؤلف أن جواب الشرط محذوف، وهو قوله فليطعه فليطعه، ولكن الصواب أن التقدير فليطلبها من الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فليطلبها منه، ويشمل الطلب بلسان الحال وبلسان المقال. عرفت؟ أما على رأي المؤلف فإنه يختص الطلب بلسان الحال فقط. فالصواب إذن أن جواب الشرط محذوف تقديره فليطلبها منه، ليشمل ذلك طلب الحال وطلب المقال. فطلب المقال أن تقول اللهم أعزني، اللهم اجعل لي العزة على كذا مثلا، على عدوي. وطلب الحال أن تقوم بطاعة الله، بل بطاعة الله مع تحقيق الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طيب، ذكرت العزة قلت في مواضع كثيرة من القرآن، تحفظنا مواضع غير ما ذكرنا؟ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. في آخر الآية ذكرناها. هذه فسوات إلى بقوم يحبوا من يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. طيب، والله أعلم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.

0: إليه جار مجرور مقدم على عامله وهو يصعد، والضمير في إليه يعود إلى الله عز وجل. لما ذكر أن العزة لله جميعا بين سبحانه وتعالى ما يكون من أسباب العزة، فقال إليه يصعد الكلم الطيب، قوله يصعد أي يرتفع ويعرج. الكلم الطيب يقول المؤلف يعلمه، ففسر صعود الكلم الطيب بعلم الله إياه، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، بل المراد بالآية ما هو ظاهرها أن الكلم الطيب يصعد إلى الله، يعني يعرج إلى الله عز وجل. لكن المؤلف غفر الله لنا وله أراد أن يبعد عن إثبات العلو الذاتي، فقال يعلمه، ولو كان المراد العلم ما قال إليه يصعد، لأن العلم لا يلزم منه الصعود، بل قد يكون العالم بالشيء أنزل من الشيء، أليس كذلك؟ كما لو كنت في أسفل البئر وأنت تعلم ما فوق. على كل حال هذه هفوة من المؤلف، نسأل الله أن يعفو عنه. ولا ونقول إلى الله يصعد أي يرتفع الكلم الطيب، لأن الله عز وجل في العلو، وأدلة العلو قد بينت في العقائد، وأنها أربعة أنواع: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أنواع كلها متفقة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته. وقد مر علينا في كتاب الإقناع أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: من زعم أن الله تعالى بذاته، أن الله معنا بذاته في المكان، فهو كافر. يقول هنا: الكلم الطيب، كلم اسم جمع كلمة، اسم جمع كلمة، فهو دال على الجمع. وما المراد بالكلم الطيب؟ الكلم الطيب هو كل كلم يقرب إلى الله عز وجل، كل كلم يقرب إلى الله فهو كلم طيب. فلا إله إلا الله من الكلم الطيب، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر كلها من الكلم الطيب، والقرآن من الكلم الطيب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكلم الطيب، وقراءة العلم من الكلم الطيب، وكل قول يقرب إلى الله فهو من الكلم الطيب. والكلم الطيب يقابله نوعان من الكلام: كلم رديء خبيث، وكلم لا هذا ولا هذا، لا يوصف بأنه طيب ولا يوصف بأنه خبيث. أما الكلم الخبيث فككلمة الكفر والسب والشتم واللعن لمن لا يحل سبه ولا شتمه ولا لعنه، وأما الكلم الذي بينها الذي لا هذا ولا هذا فهو أكثر كلام الناس. والصنفان جميعا لا يرفعان إلى الله، أما الأول فلأنه خبيث والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وأما الثاني فلأنه لم يقصد به الله عز وجل حتى يرفع إلى الله. وهذا الثاني عن الذي ليس هذا ولا هذا قد يكون طيبا لا لذاته ولكن لغيره، لما يوصل إليه من المقاصد الحسنة. فإن الإنسان قد يتحدث إلى شخص كلاما ليس هو خيرا في نفسه، لكن يقصد به التأليف لهذا الرجل وإدخال الأنس عليه والسرور، فيكون هذا الكلام الذي هو لغو في نفسه يكون محمودا لما قصد به، كما أن هذا الكلام الذي هو لغو في نفسه إذا قصد به الإساءة إلى من لا تحل الإساءة إليه صار كلاما خبيثا لغيره ولا لذاته؟ لغيره، أي لما قصد به. وعلى كل فالكلم الطيب لذاته أو لغيره يصعد إلى الله عز وجل. فإن قلت كيف يصعد الكلم الطيب والكلم ليس جرما، الكلم ليس جرما بل أصوات تسمع بحركات معينة في الفم واللسان والشفة، فالجواب أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل المعقول شيئا محسوسا، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الموت يؤتى به على صورة كبش أبيض فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ولأهل النار خلود ولا موت. قال وقولها الكلم الطيب إنما جمعه لكثرة أنواعه، وكثرة الأنواع تدل على كثرة الأفراد من باب أولى، الأنواع كثيرة والأفراد في كل نوع كذلك كثيرة، فلهذا جمع إليها صوت الكلم الطيب. والعمل الصالح يرفعه يقبله. أفاد المؤلف بقوله يقبله أن الفاعل في يرفعه يعود إلى الله، يرفعه يعني الله، وأن الها في يرفعه تعود إلى العمل الصالح، يعني والعمل الصالح يقبله الله. فكون الضمير يعود على الله ضمير الفاعل وضمير المفعول يعود إلى العمل، هذا لا نناقش المؤلف فيه لأنه محتمل، لكننا نناقشه في تفسيره الرفع بالقبول، وكل هذا فرارا من إثبات العلو الذاتي غفر الله له. فلنقول معنى يرفعه أن يرفع هذا العمل من الرفع الذي هو ضد النزول، يرفعه إليه سبحانه وتعالى لأنه فوق. وهذا التفسير في مرجع الضمائر الذي ذكره المؤلف هو أحد التفاسير المذكورة في هذه الآية. التفسير الثاني والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، فجعل ضمير الفاعل يعود على الكلم الطيب، وجعل الها تعود على العمل الصالح، فيكون العمل الصالح مرفوعا بالكلم الطيب. واحتج هؤلاء بأن العمل الصالح لا يقبل إلا بالإسلام، لا يقبل إلا بالإسلام، وهو الكلم الطيب الذي هو لا إله إلا الله. فإن الإنسان لو عمل من العمل الصالح الشيء الكثير ولكنه غير مسلم لا يرفع هذا العمل، فلا يرفع العمل الصالح إلا الكلم الطيب. والقول الثالث بالعكس، يقول العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فيكون الفاعل في يرفع العمل الصالح والمفعول الكلم الطيب عكس الذي قبله. ما وجه ذلك؟ يقول العمل الصالح يرفع الكلم الطيب لأن الكلم الطيب بدون عمل لا ينفع صاحبه، لا ينفع صاحبه، فلا بد في الكلم الطيب من عمل صالح يرفع ذلك العمل الطيب القول الطيب. نعم. والأقرب والله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف هو الصواب، أي أن الله يرفع العمل الصالح يرفعه كما أن الكلمة الطيب يصعد إلى الله. فإذا صعد الكلمة الطيب إلى الله امتن الله على هذا المتكلم بأن رفع العمل الصالح الذي يعمله، إلا أننا لا نوافق المؤلف في تفسير الرفع بالقبول، نوافقه على مرجع الضمائر لكن لا نوافقه على تفسير الرفع بالقبول. وحينئذ نقول والعمل الصالح يرفعه من؟ يرفعه الله عز وجل. العمل الصالح يرفعه الله، فيكون الله عز وجل في هذه الآية ذكر القول والعمل، فذكر أن القول يصعد وأن العمل يرفع، وأن العمل يرفع لأنه أي رفع العمل أي رفع العمل كالجزاء أو كالجزاء على الكلم الطيب. فإذا تكلم الإنسان بالكلمة الطيبة فصعدت إلى الله عز وجل قبلها ثم رفع العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. ويقول والذين يمكرون المكرات السيئات بالنبي إلى آخره. الواو للاستئناف والذين مبتدأ وجملة لهم عذاب شديد خبر مبتدأ، وقول والذين يمكرون السيئات فيه نوع من الإشكال، لأن السيئات لا تمكر وإنما يمكر بها، يعني يمكر بسبب السيئات، فلماذا تعدى الفعل إليها؟ أفادنا المؤلف أن السيئات صفة لمصدر محذوف، تقدير المكرات السيئات، فيكون الوصف هنا للفعل لا لما حصل به المكر، للفعل، لأن مكرهم نفسه، لأن فعلهم نفسه مكر سيء، كما قال الله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم، تكون هنا السيئات صفة لمصدر محذوف تقديره المكرات. وسمى الله عز وجل السيئات مكرا لأن الإنسان في الواقع يخدع نفسه بها ويخدع غيره بها، فيمني نفسه، يمني نفسه التوبة وأنه سيتوب، أو يمني نفسه سعة حلم الله ومغفرته وأن الله واسع الحلم والمغفرة والرحمة فلن يؤاخذه بهذه العقوبة. فتمني الإنسان في هذا الباب من وجهين: الوجه الأول أنه يمني نفسه التوبة وما يدري فلعله لا يتمكن منها، لعل سيئاته تحيط به ثم لا يتمكن من التوبة، أو لعله يفجأه الموت ثم لا يتمكن من التوبة. والنوع الثاني من المكر بالنفس عن السيئات أنه يتمنى على الله الأماني، فيقول إن الله غفور رحيم والله واسع الرحمة وسوف يعفو عني، كما يوجد من كثير من الناس عندما تناهى عن معصية وش يقول لك؟ ها؟ يقول الله غفور رحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، بعضهم يحتج بالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول أنا لم أشرك وما دون الشرك فإن الله تعالى يغفره. وجوابنا على هذا يسير جدا، وهو أن نقول له أثبت أنك ممن شاء الله أن يغفر له، لأن الله عز وجل يقول ما قال ويغفر ما دون ذلك وسكت، بل قيده لمن يشاء، فأنت أثبت أنك ممن شاء الله أن يغفر له وحينئذ يكون لك حجة. أما أن تفعل المعصية التي هي سبب العقوبة ثم تتمنى على الله أمرا لم يعدك الله به بل قال لمن يشاء، فهذا لا شك أنه ضلال منك. وقول الذين يمكرون السيئات، السيئات هي ما يسوء الإنسان فعله، ما يسوء الإنسان فعله، هذه السيئات، مثل ايش؟ شرب الخمر، السرقة، الزنا، الربا وما أشبه ذلك. فإن قلت هذا لا يسوء الإنسان فعله، هذا لا يسوء الإنسان فعله، فجوابنا على هذا أن نقول إن أردت أنه لا يسوء الإنسان فعله أبدا فهذا ليس بصحيح، لأنه يوم القيامة سوف يندم وسوف يسوء الإنسان فعله في ذلك اليوم. أما في الدنيا فإنه يسوء الإنسان فعله، كيف ذلك؟ لأن للذنوب آثارا على القلوب، فإن المعاصي تكون نكتة سوداء في القلب، فإن تاب الإنسان انصقل قلبه وعاد إلى بياضه، وإلا توسعت هذه النقطة السوداء فأصبح القلب مظلما والعياذ بالله، بل يختم عليه حتى لا يصل إليه الخير، كما قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فللذنوب آثار عظيمة على القلب توجب أن يكون منقبضا، وإذا تلذذ بعض الشيء في هذه المعصية فإنه يعقب ذلك حسرة عظيمة في القلب وضيقا. واقرأ إن شئت قول الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يتبين لك أن المعصية تسوء فاعلها وإن كان قد لا يشعر بها لأنه قد ران على قلبه ما كان يعمل. إذن السيئات سيئات بكل حال تسوء صاحبها في الدنيا، ولكن قد لا يظهر وقد لا يتبين له، وفي الآخرة يظهر له ويتبين ويتمنى أن يعود إلى الدنيا ليعمل صالحا. قال المؤلف رحمه الله والذين يمكرون المكرات السيئات بالنبي في دار الندوة من تقييده أو قتله أو إخراجه كما ذكر في الأنفال. هذا في الحقيقة إن أراد المؤلف أنه المراد بالآية دون غيره فقصور، وإن أراد بذلك التمثيل فصحيح، فإنه لا شك أن هؤلاء مكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما من يثبتوك أي يقيدوك ويحبسوك، أو يقتلوك واضح، أو يخرجوك من مكة، ولكن الله عز وجل قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فهم الحمد لله ما أثبتوه ولا قتلوه ولا أخرجوه، كل هذه انتفت مع حرصهم الشديد على تنفيذها ما حصل منها شيء. قال لهم عذاب شديد، الجملة هذه جملة خبرية وهي في محل رفع خبر إيش؟ وين في الأول خبر الذين ينكرون لهم عذاب شديد، العذاب بمعنى العقوبة والشديد أي القوي قوي في إيلامه وإيجاعه وفي أنواعه المتنوعة من حرور وبرد وعطش وجوع وغير ذلك من شدته. لهم العياذ بالله سرابيل من قطران، كلما نضجت جلودهم قال الله تعالى بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما، كلما خبت زدناهم سعيرا، وانظر إلى كلما خبت زدناهم، يتبين لك أن الزيادة تأتي فورا، والله عز وجل قادر على أن تبقى بزيادتها لكنها تخبو ليكون في قلوبهم شيء من الطمع في خفة العذاب أو الخروج ثم يعود، فيكون هذا أشد، لأن ضرب الإنسان بعد الطمع، ضرب الإنسان بعقوبة بعد الطمع في زوالها يكون أشد عليه مما لو كان الأمر مستمرا. وقول لهم عذاب شديد هذا مفصل في الكتاب والسنة، فمن تتبعه من القرآن يكون جيدا. ولهذا أنا أقترح أن أحدكم يجمع الآيات التي فيها أنواع العذاب في مأكلهم ومشربهم ولباسهم، نعم، وغير ذلك. كذا من يقوم بهذا؟ لا ما قسم، من هذه المسألة فقط ما هي مقسمين. بعد أسبوع أنت العشرة الأولى طيب، والعشرة الوسطى عبد الرحمن، وأنت الأخيرة طيب، ثم اجتمعوا بعد ذلك ونسقوا الآيات. طيب لا هيك أنواع العذاب التي للكافرين في النار. هنا قال لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. مكر أولئك هو يبور، مكر مبتدأ، أين خبره؟ جملة هو يبور، وهو لا تصح هنا أن تكون ضمير فصل، لأن القاعدة أن ضمير فصل يكون بين اسمين لا بين اسم وفعل، لكنها مبتدأ خبرها جملة يبور، والجملة من المبتدأ والخبر خبر مكر، وأتى بهذا التركيب من باب تعظيم هذا الشيء وتهويله. وقوله مكر أولئك ولم يقل مكر هؤلاء، إما استبعادا لهم لأنهم ليسوا أهلا لأن يقربوا، أو لأنهم هم جعلوا أنفسهم في محل العالين الذين يشار إليهم من بعد، فبين أن هؤلاء الذين تعالوا بمكرهم وإن كانوا في القمة على حسب زعمهم فإن هذا المكر يبور، والبوار بمعنى الهلاك، كما قال الله تعالى وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها، فهؤلاء مكرهم يبور أن يتلاشى ويضمحل ولا يفيدهم شيئا. في هذه الآية من الفوائد بيان قدرة الله عز وجل في إرسال هذه الرياح اللطيفة التي تحمل أو تثير هذا السحاب الثقيل. قال الله تعالى وينشر السحاب الثقال. ومن فوائدها أيضا أن تفتاح الأسباب وأن المسببات مربوطة بأسبابه، بقوله أرسل الرياح فتثير، فإنك هنا للسببية. ومنها من فوائدها أنه ينبغي في الأمور الهامة أن يصاغ الماضي بسياق الحاضر استحضارا له في الذهن، بقوله فتثير سحابا، فإن تصوير الماضي بسيرة الحاضر لا شك أنه يشد الإنسان إلى تصوره أكثر من الشيء الماضي. ومن فوائدها أن هذا السحاب يجري بأمر الله، بقوله فسقناه إلى بلد. ومنها ومنظر الفلسفة أن هذا السحاب له شعور، له شعور يعني أنه يعرف ويدري. يمكن أن تؤخذ من قوله؟ لا، الرياح من قول فسقناه كما فساق البعير. نعم. وعلى هذا جاء حديث صحيح في قصة الرجل الذي سمع مناديا من السحاب يقول أسقي حديقة فلان، فإن توجيه الأمر إليه يدل على أنه ذو شعور. ولا شك أن جميع الكائنات بالنسبة لأمر الله عز وجل أنها ذات شعور. قال الله تعالى في الأرض والسماء فقال لها والأرض يا طوعا وكرها قالت يا أتينا طائعا. نعم. ومن فوائدها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى بإحياء الأرض بعد موتها، وقول فسقناه لبلد ميت فأحينا بالأرض بعد موتها. ومنها صحة وصف الأرض بالحياة والموت مع أنها ليست من الحيوان، بقوله بلد ميت فأحينا به، بلد ميت فأحينا به. ومنها الرد على أهل الكلام الذين يقولون إنه لا يصف بالحياة والموت شيء من الجمادات، لأن هنا أثبت الحياة والموت للأرض وهي من الجمادات. وقال تعالى في أسنان أموات غير أحياء وما يصنها إلا من فاكون. ومن فوائدها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في إحياء الأرض بعد موتها، فإن هذه الأرض التي كانت يابسة هامدة تعود فتهتز قدرة وازدهارا، لقوله فأحيينا به أحيينا به، وأضاف الإحياء إلى نفسه. ومنها أيضا إثبات الأسباب لقوله فأحيينا به، فإن البهنة للسببية. ومنها جواز إضافة الشيء إلى سببه المعلوم، وقوله فأحيينا به الأرض، وإضافة الشيء إلى سببه المعلوم أمر واقع في القرآن وفي السنة، بمعنى أنه لا يشترط أن تقري المعلوم الله عز وجل. فإذا أردت الشيء إلى سبب المعلوم وإن لم تقل الله به فلا بأس، لكن المحرم أن يقرن إلى أن يضاف إلى سبب غير معلوم لا شرعا ولا حسا، أو أن يضاف إلى سبب المعلوم مقرون مع الله بحرف اللقط والتسوية. فمثلا إضافة الشفاء إلى التمائم والحلق والفروق وما أشبهها هذا لا يجوز، لأن هذا السبب غير معلوم، غير معلوم فلا يصح. وإضافة تليين البطن إلى العقارب الذي تناولته حتى تلين بطنك صحيح ولا لا؟ صحيح، لأنه سبب معلوم بالحس. وإضافة الشفاء إلى قراءة الفاتحة جائز، لأنه سبب معلوم بالحس وبالشرع، وما يدريك أنها رؤية. فالنحو إذن أن يضاف الشيء إلى غير سبب شرعي أو حسي، أو أن يضاف إلى سبب شرعي أو حسي مقرونا مع الله بحرف نفي التسمية، مثل لولا الله وكذا، لولا الله كذا، لأن هذا لا يجوز، لأن هذا من الشرك، حيث قرن الله مع غير بالواو التي تقتضي التسمية، ولكن كل لولا الله ثم كذا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صحة القياس لقوله كذلك النشور، وإثبات القياس كبير في القرآن فكل مثل ضربه الله فهو دليل على القياس. كل مثل سواء للدنيا ولا للإنسان ولا للأوفاء ولا لأي شيء فإنه دليل على ثبوت القياس وصحته. نعم، لأن المقصود بالمثل قياس المضروب بالمضروب فيه، وهذا هو القياس. ومن فوائدها الإشارة إلى أن أحياء الموتى كأحياء الأرض بعد موتها، أي أنه يرد المطر كما جاء في الآثار، ينزل المطر على الأرض كمني الرجال يبقى 40 يوما تنبت منه الأجسام، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسامها. ثم قال عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إلى آخره. في هذا الحث على طلب العزة من الله عز وجل، لأنه ليس معنى أن من أراد العزة فلتوى من الله يعني عرض، أن يراد بذلك العرض فقط، إذ كل أحد يريد العزة، لكن إذا أردت العزة فمن من تطلبها؟ من الله. ففيه إثبات أن العزة تطلب من الله عز وجل. ومن فوائدها أنه لا عزة بدون الله، لا عزة بدون الله، وذلك بالقيام بطاعة الله والاستعانة به والاعتماد عليه. فإذا اعتز الإنسان بكثرته فإنه يهزم، كما قال الله تعالى: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ولو اعتز الإنسان بقوته المادية كقوة السلاح مثلا فإنه يهزم، وإذا استعان بالله فإنه لا يهزم، اللهم إلا لحكمة تكون مقترنة بتلك القضية المعينة فقد يكون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العزة لله سبحانه وتعالى وقوله: فلله العزة جميعا. ومن فوائدها أن العزة لها كل وبعض. من يفقد طلب
1: جميعا
0: لأنه يدل على أن هناك كلا وبعضا، وذلك أن العلماء قسموا العزة التي اتصف الله بها إلى ثلاثة أقسام: عزة الانتماء، وعزة القدر، وعزة القهر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو لله. من أين يؤخذ؟ لا لا فإنما تنزل بقول إليه يا أهل يا مسعود هو العلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكلمة غير الطيب لا يصل إلى الله، بقوله: الكلم الطيب. ويؤجل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى انقسام الكلام، بقوله: الطيب، فإن هذا الوصف إخراج لما سواه. وقد ذكرنا أن الذي يقابل الكلم الطيب نوعان من الكلام: الخبيث وما ليس بطيب ولا خبيث. أما الخبيث فمرفوض بكل حال لأنه خبيث لذاته، وأما ما ليس بطيب ولا خبيث فقلنا إن هذا القسم من الكلام قد يكون طيبا لغيره وخبيثا لغيره وسالما من الوصف. نعم. طيب،
2: إذا كان قلبا لغيره يسعد الله لنا يسعد لعموم قوله الكلم الطيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لا يرفع من الأعمال إلا ما كان صالحا، لا يرفع من الأعمال إلا ما كان صالحا، فقوله العمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح ما اشتمل على وصفه، نعم اشتمل على وصفه. هذا خلاص من المتابعة لشرعه، نعم الإخلاص لله والمتابعة لشرعه. فإن فقد الإخلاص فليس بعمل صالح لأنه شرك، وإن فقدت المتابعة فليس بعمل صالح لأنه بدعة. نعم طيب، والذين ينفقون سيئات الآخرة فيها فوائد. أولا أن الأعمال السيئة مكر، بقوله الذين ينكرون السيئات، هذا إذا أخذناها على سبيل العموم، على سبيل العموم. أما إذا قلنا أن السيئات عام ولجميع خاص، فالمكر الذي حصل من ومن قريش للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكون خاص، لكن الأصل في الكلام العام أن يكون مرادا به العموم، وأن يكون باقيا على عمومه حتى يرد دليل على أنه أريد به الخصوص أو على أنه مخصص. من فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على أولئك الذين ينفقون السيئات، قوله لهم عذاب شديد. ومن فوائدها أيضا أن مكر هؤلاء هالك زائد لا فائدة فيه، بقوله ومكر أولئك هو يبور، حتى أعمالهم لا تنفعه. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه هي الفوائد الظاهرة من هذه الآية الكريمة، وربما عند التأمل يجب الإنسان أكثر، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يخاف به ولكن الناس يختلفون في الكلام. ثم قال تعالى والله خلقكم من تراب، هذا مثل هذا الجديد، والله خلقكم من تراب، لما بين سبحانه وتعالى ما سبق من الآيات الدالة على قدرته من إرسال الرياح وإثارة السحاب وصوته إلى الأرض الميت وإحيال أرض موتها، وأن الأعمال كفى لله عز وجل، وكذلك الأقوال الأعمال من أقوال وأفعال كفى الله. قال هنا والله خلقكم من تراب، هذا باعتبار الأصل الذي هو آدم، ولهذا قال بخلق أبيكم آدم منه، أي الله تعالى خلقه من تراب. وهذه الآية كما ترون فيها أن الله خلقه من تراب، وفي آية أخرى أنه خلقه من طين، وفي آية ثالثة أنه خلقه من صلصال كالفخار، وفي آية رابعة من حمأ مسنون. فما هو الجواب عن هذا التغير؟ الجواب أن هذا تغير أوصاف وليس تغير أدوات، تغير أوصاف وليس تغير أدوات، وحينئذ فلا تنقل، إذ يجوز أن تتعدد الأوصاف على موصوف واحد. قال الله تعالى سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة، مع أنه واحد. الحاصل أن هنا أن يقال في هذا التغير تغير أوصاف لا تغير ذوات، يعني فالعلم واحد لكن أولها التراب، فإذا أضيف إليها الماء صار الطين، فإذا أبطأ وأخذ مدة صار حمأ مسنونا متغيرا. نعم يعني إن الطين إذا أبطأ فيه الماء تجد يسبب وكله رائحة، والرابع من سلسلة الفخار هذا بعد أن كان حمل مسؤول يبس وصار فصار كفخار ثم فخلا في الروح، فيكون هنا فيكون هذا التغير ايش؟ تغير اوصاف، فالاصل فيه التراب. قال الله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم اتى بكم الداله على التراب والتركيب، لان ثم تدل على التراب والتركيب والفاء تدل على التركيب بدون تراب. هنا قال ثم من نطفه، نعم، لانه لما خلق آدم سبحانه وتعالى وخلق ذريته تناسل هذه الذرية بواسطة هذا الماء الذي هو النطفة، والنطفة هو الماء القريب. قال ثم من نطفة أي ولي يخلق، ولكم بخلقه بخلق ذريته منه، أي من هذه النطفة. والغريب من هذه النقطة القليلة يذكر علماء الطب أنها تشتمل على ملايين من الحيوانات المنوية، وهذه الحيوانات الطب التي يزعمون أنها ملايين وهم أعلم من بذلك، يعني لا يصح منها إلا واحد في الغالب أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة. هذا أنها ما سمعت أنه يولد بالمرأة أربعة أولاد في بطن واحد، وما أعرف لي شيء قليل، قد يزيد في خلق ما شاء. يقول ثم النطفة ثم جعلكم أزواجا ذكورا وإناثا. قوله أزواجا فسر المؤلف هنا الأزواج الذكورية والإناث، نعم، بقرينة قوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. انتبه، فالأزواج هنا باعتبار الجنسين الذكر والأنثى، ويؤيد تخصيص الأزواج هنا بالذكور والأنثى قوله وما تحمل من أنثى. أما إذا نظرنا إلى رق أزواج فإن الأزواج معناها أصناف، والأصناف أعم من الذكورة والأنوثة، فإنه يشمل الشقي والسعيد والأسود والأبيض والطويل والقصير وغير ذلك. لكن الذي جعل المؤلف يحمل الكلام على الذكورة والأنوثة فقط بقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الله عز وجل بقدرته وحكمته جعل هذه الذرية التي خرجت من هذا الرجل الواحد جعله ذكورا وإناثا لبقاء النسل، لأنه لا يمكن بقاء النسل إلا بهذا. وإن كان الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يبقي النسل بدون ذلك، فإنه يقال إن البشرية منها ما خلق بلا أم ولا أب، ومنها ما خلق من أب بلا أم، ومنها ما خلق من أم بلا أب، ومنها ما خلق بين أبواب. فالذي خلق بلا أم ولا أب ومن أب بلا أم حواء، ومن أم بلا أب عيسى، وسائر الناس بين أبوين من ذكر وأنثى. طيب، يقول عز وجل ثم قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. ما هذه الشرط؟ أنا أقول لك لا أدري، فالثاني قل ألا يده من أبوك مفاد ناقص ولا من أب؟
3: اللازم
2: عن ذلك، وهذا لا صح. طيب إذا أمين حافظ غزاء أنت فاعل تحمل مرفوع بضم المقدرة على آخر من عند قوة التعذر أنت فاعل مرفوع بضم المقدرة على آخر من عند قوة التعذر
3: لا
2: اشتغل ما بيشتغل لأنه ما هو عدد فهو أغلب نعم طيب مش عدد لكنه في الواقع من حيث الله مجهور لا أكثر طيب إنسى ولا تابع أي إنسى إلا بعلم الحال أي معلومة الله شوف ما تحمل من إنسى أي إنسى تحمل من بني آدم من هو من غيره من هو من غيره ما أعلم لا يرى إلا بعلمه وهذا كقوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمه الله عز وجل يعلم ما تحمل كل أنثى نعم في ابتداء الحمل وتطور الحمل وما آل الحمل وكل ما يتعلق به ولا تضع إلا بذلك فأول ما ليس الحمل في الرحم معلوم عند الله وإذا وضع فهو معلوم عند الله عز وجل وقول عن الحال مش معنى حال يعني أن الفاعل المفعول في موضع نصب على الحال فمن إلا بعلمه أم إلا معلومة له إلا معلومة له ويمكن أن نقول أنه لا حاجة لهذا التأويل فلنقول إن ننبه هنا المصاحبة والمقارنة أي لا يحصل الحمل ولا الوقت إلا نقول بعلم الله عز وجل ونريد إلى ذلك أيضا أنه بعلمه وإرادته لكن سمعت إن شاء الله هنا الفائدة أن فيها دليلا على أن من أثبت العلم لازمه أن يثبت الإرادة ولهذا قال أهل السنة بالنسبة للقدرية قالوا ناظروهم بالعلم قال الشافعي وغيره ناظروهم بالعلم فإن انكروه كفروا وإن قبروه استسلموا إذا قالوا ما يعلم ما عنده كفروا وإن قالوا يعلم استسلموا لأنه إذا علم ذلك فإن أن يقع الشيء على خلاف معلوم أو على وفاقه فإن كان على وفاقه فبإرادته وإن كان على خلافه فقد انكر ذلك فإن لازم هذا من كفر العلم
3: هو
2: يعني نكبر هو يعني نكبر
3: ضمير هذا والله ولا اسم
2: ولا مثل هو قائمون كل فقل هو قائمون وبما خبره لكن فارد هذه التوكيد يعني لما قال نقر اولئك هو يقول كانه قال نقر اولئك نقر اولئك يقول نعم
3: سيد الجنه
2: من امر ولا ينقص من امر الا في كتاب نكمل هذا كله وما الامر من مؤمر ما هذه النافيه ايضا بدليل قوله إلا بكتاب ودليل الآخر قطع الزائر ما يعمر من معمر أي ما يزاد في عمر أي عمر ولا ينقص من عمره أي ذلك المعمر أو معمر آخر إلا بكتاب قول يعمر من معمر من تعني الزيادة في عمر المعنى لا يزال في عمر أحد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. طيب ما عمل الناس فقول من معمر منها الزائدة داخل على ما يتفاعل فيقول في معمر ما إتفاعل ما يكون لأنه مقدر على آخر من يرشع المحن بحركة حرف الجر الزائد وقول فلا ينقص من عمره إلا في كتاب. هنا يقول من عمره قال المؤلف أي ذلك المعمر قال معمر آخر. أن كون ضمير يقول في عمره يعود على معمر آخر فهذا لا إشكال فيه لأنه يكون معمرا ويكون الثاني ناقصا، لكن إشكال إذا قلنا إن الضمير يعود على نفس المعمر فكيف يكون معمرا وهو في نفس الوقت منقوص لعمره؟ ما يعمل من المعمر ولا ينقص من عمره إلا بكتاب. هذا محل إشكال فيما فيما هنا عمر طيب ما يعمر من المعمر لنفر أنه زيد ولا ينقص من عمره إذا كنا ضمير عند ولاية المعمر صار بعيد على إيش؟ على زيد. فيكون زيد معمرا منقوصا من عمره معمرا منقوصا من عمره. إذا قلنا إنه عائد على معمر عائد على معمر آخر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أي من عمر معمر آخر لا يرد من عمر الأول صار النقص يعود على شخص آخر فعند يزيد معمر وعمر منقوص من عمره وهذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال الأول اختلف المفسرون في توجيه فقال بعضهم ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إن النقص هنا في مقابل الزيادة لأن الإنسان كلما تقدم يوما في الدنيا نقص عمره باعتبار آخر عمره مثلا الذي له 10 سنوات إذا صار له 11 ستقدر أنه سيموت في 20 سنة نقص ولا كلما زاد من وجه نقص من وجه آخر. فالمعنى أنه يكتب نقصه كما تكتب زيادته فيقال مثلا يكتب مثلا فلان بلغ من عمر 10 سنين ونقص من عمره يعني من آخر عمره 10 سنين بلغ 11 ونقص من عمره 11 فبقي 9 وهكذا وإلى هذا ذهب بعض التاريخ. ولكن آخرين من أهل العلم من المفسرين قالوا إن هذا فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من أحب أن يلصق له في بيته وإن سأله في أثره فليس بحمه وهنا أن الإنسان ينقص عمره ويزاد بحسب صلة رحمه يسمى ينقص من عمره إذا لم يصل رحمه ولا يزال في عمره إذا وصل. والمعنى على هذا التفسير أن زيادة العمر أو نقصه مكتوب عند الله عز وجل مكتوب فمن قدر له أن عمره يطول بصلة رحمه فسوف يقدر له أن يصل رحمه ومن قدر له أن ينقص عمره في قطيعة الرحم فسوف يكون قاطعا برحمه لأن الأسباب مربوطة أو أن المسببات مربوطة بأسبابها معلومة عند الله أفهمتم؟ وهذا يزيل عن الإشكال الذي أورده بعض العلماء في هذا الحديث وحاول أن يفسر زيادة العمر بالبركة في عمر الإنسان لأن الله إذا أنزل بركة في العمر وإن كان قصيرا صار أحسن أو صار خيرا من عمر طويل بلا بركة. ولكن تقدم لنا أن هذا لا يفرده من الإشكال لأن البركة أيضا مكتوبة ولا مكتوبة؟ نعم مكتوب. وإلى وكذلك نفسها مكتوب، فلا يخرج من ذلك من الإشكال، لا يخرج من الإشكال إلا أن نقول إن عمر الإنسان المطول بسبب صلة الرحم قد كتب، وقد كتب أن

يقول قائل إذا كانت الجنة المخصورة فكيف فإنه لم يعمل؟ وكيف هي إذا عمل كثرة أو جنة؟ فقل هي مخصورة من قبل أيام، لكن قد كتبت له جنة وكتب أن يعمل لها عملها. وعلى هذا كل ما حصل من تقديرات الله عز وجل فإنه لا يختص هذا بالعمر. الإشكال وارد على الجميع ولكن من غير عنه فسير. وأن قال إن هذا مكتوب نتيجة لهذا السبب وهو معلوم عند الله، أما عندنا فليس معلوم. طيب إذا يكون أحسن اجتماع في الآية أن المراد من عمر أو من عمر، وأن الإنسان قد يزاد في عمره لسبب من الأسباب وقد ينقص من عمره لسبب آخر. قال إلا في الكتاب، إلا في الكتاب، كتاب فعاد من مفروض ففراس من المفروض وعيضا وغلاس من مفروض وبناء من مفروض. فكتاب بناء من مفروض. فما هو هذا الكتاب؟ قال الملك رحمه الله هو اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هذا السرير محفوظ من عدة فوائد. محفوظ أن يناله أحد لأنه خاص بتقدير الله عز وجل. محفوظ من أن يغير أو يبدل، ولهذا ما كتب في لوح المحفوظ فإنه سيكون كما قال الله تعالى القرن اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكذلك أيضا محفوظ عن الخلل بحيث لا يجدون ما لم يكتب فيه ولا يتخلف ما كتب فيه، يعني لا يقع فيه السهو وهو يكون من كل وجه. إن ذلك على الله يسير. إن ذلك المشار إليه كل مسألة، الزيادة في العمر والنقص والكتاب كله يسير على الله، أي هين عليه. وإن كان عند المخلوقين صعبا وعسيرا لكنه عند الله سهل ويسير، لأنه عز وجل إذا أراد شيئا قال له يكون فيكون. ثم قال تعالى وما يستوي البحران، ما يستوي بمعنى إيه؟ نعم، ويستوي بمعنى يتساوى ويتماثل البحران، وهذا كما ترون المجمع. والبحر هو ماء كثير، فكل ماء كثير يسمى بحرا. البحران هنا مجمع فسر العبد الغريب بقوله هذا عبد الفرات وهذا سائر شرابه وهذا ملك أجاج. هذا عبد الفرات، العبد معناه الحلم المستساغ حلمه، والفرات يقول المؤلف في تفسيره شديد العذوبة، سائر شرابه أو شربه. سائر منه سهل وميسر لأنه كل عارف، وليس فيهما مكبره من وساخة أو حرارة زائدة أو برود زائد. المهم أنه عبد قرات سائر وشراب. الثاني وهذا ملك أجاج، شديد من الملوحة، ملح شديد من الملوحة. هل يستوي؟ لا. وهل هذا مراد به الحقيقة أو هو مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر؟ قيل إنه مراد به الحقيقة بدليل قوله ولكل تأكل لحم طريق، وقيل إنه مراد به مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر. فالمؤمن بمنزلة إيش؟

0: والكافر بمنزلة الملك والجاه. ولكن لدينا قاعدة في الكلام أنه إذا دار الأمر بين أن يكون حقيقة أو غير حقيقة وجب أن يكمل على الحقيقة، فهو أيضا حقيقة ويؤيده أيضا قوله فإن كل تأكل من طريق، فإن مثل هذا التشير يدل على أنه حقيقة وليس بمجاز. على أننا نقول أنه لا مجاز في القرآن ولا في غيره حين نضع عليه الحجورة، ولكن مع هذا لا بأس أن ينفصل من نفي التساوي بين هذين البحرين ونفي التساوي بين كل شيئين متغيرين، يعني لا مانع من أن ينتقل الكون إلى انتفاء التساوي بين هذين النصفين، من انتفاء التساوي بين هذين النصفين إلى انتفاء التساوي بين الأمور المعقولة المعنية. قال من كل تأكلون لحما طريا، من كل متعلق بقوله تأكلون لحما طريا هو السمك. الطري معناه الذي لم يتغير بنتن، وهذا من خصائص السمك انه لئن مات فانه طري، كما قال تعالى كل لكم سيد البحر وطعامه متاعا لكم والسياره. قال ابن عباس رضي الله عنهما سيده ما اكل حيا وطعامه ما اكل بيتا. ثانيا من فوائد هذه اللحن وتستخرجون من الميت وقيل منهما حلية تلبسونه، حلية تلبسونه وهي اللؤلؤ والمرجان، كما قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وقد اختلف الناس هل هذا لا يخرج إلا من المالح أو يخرج من المالح والعقل، فأثر المفسرين على أنه لا يخرج إلا من المالح، وحمل قوله تعالى يخرج منهما البر والمجان على أن المراد من مجموعهما لا من جميعهما، مجموعين لا من الجميع. فهنا إذا قلنا عندنا بحران عرض ومارح يخرج منه من غير المرجع، منهما من المجموع لا من الجميع بحيث عن كل واحد، ولكن الصحيح هنا أنه يخرج من الجميع لأن هذا هو أهل القرآن، والله سبحانه وتعالى أعلم بما خلق، فإنه يخرج منهما. وقد ثبت الآن أنه يخرج النور والمرجع من هذا ومن هذا، ولهذا قال المؤلف وقيل منهما حلية تلبسونه، وذكر اللبس لأنه غاية ما ينتفع به في هذه الحلية، ولمن يعلم أننا نستخرج هذه الحلية ونتخذها تجارة، وتجارة اللؤلؤ والمرجان بما سبق وإلى الآن لم تزل تجارة قوية، لكن هؤلاء التجار الذين يتجهون بها وشرائع من ذلك اللبس، لأن الذي يشتريها منهم يريد بها اللبس، فإن أراد بها التكسب فتلبسها على من يلبسها. فذكر الله في هذا البحرين منفعتين، منفعة طاهرة ومنفعة باطنة، كسوة للبدن في باطنه وكسوة للبدن في ظاهره. كسوة البدن في باطن أكل اللحم، فإن أكل اللحم كسوة للبدن في باطنه. ولهذا قال تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ولم يكن ولا ترمى، فقال ولا تعرى لأن الجوع عري الباطل والعري عري الظاهر. أي ثم تقول ذكر الله لباسه، اللباس الباطن لأكل اللحم واللباس الظاهر لهذه الحيلة. ومن كل تقول وتستخرجون، وترى حبس الفلك السفن فيه في كل منهما ملاحظ. نعم. قال وترى أي تبصر الفطار لهم لكل من يتوجه إلى الفطار. والرؤية هنا بصرية، هي بصرية فإنه يشاهد البواخر في البحار تنخر الماء أي تشق. وقوله فيه مواحد، فيه قال المؤلف في كل منهما، أشار المؤلف رحمه الله عن الإشكال الواضح، لأنه يقول وما يستوي البحران، ثم قال وترى الفلك فيه، ومقتضى السياق أن يكون التعبير هكذا وترى الفلك فيهما، ولكن الضمير هنا لا يعود على البحر وإنما يعود على كل، على كل، كل كلمة ذكرها مفرد، فعاد الضمير في هذه الآية على كل باعتبار لفظ كلمة مفرد. ومن هنا قال مالك في كل منهما، انتبه فزال الاشكال. طيب وقول المواخر قال تنقل الماء اي تشق بجرها فيه مقبله ومدبره بريح واحده، وهذا من نعمه الله عز وجل ان سخر كل كلمه تجري على هذا الماء وتنقل عباد الماء حاملة أنواع الأزلاف وحاملة البشر الكثير. ولذلك فإن الفلك الآن يعتبر بلدا كاملا إذا دخلتها وإذا هي تنبلد. هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. فذكر هنا ثلاثة نعم، الأولى لكن اللحم، والثاني الحلوة، والثالث البواخر التي تعبر أو تشق الماء من ناحية إلى أخرى لتنقل الأرزاق والأرزاق. وتأمل قوله هنا تستخرجون الحلوة وتأكلون وتعرفون كبير واحد، لأن السمك أخذه هيا محتاج إلى كفة، فذكر الأكل مباشرة. المرء والمكان يحتاج إلى كلفة وإلى ثاني، لأن يحتاج إلى غوص وآلات وطول نفس أو حمل أشياء تعين على التنفس. ولهذا قال إيش تستخرجون أي تطلبون الكل، قال ترى الفلك فيه مواحد، لأن مشاهدتها بالعين ولا تشق الماء من أعظم يعني يغمس فيها من أعظم ما يتلوها زمانه. قال تعالى لتبتغوا من فضله، لتبتغوا فضلا من فضله تعالى في التجارة ولعلكم تشكرون الله على ذلك، يعني سخر الفلك وجعله مواقف في هذا البحر لأمر أولا لتبتغوا من فضله أي تطلب الرزق بما تحمله هذه البواخر. ولذلك الآن من الذي يأتي إلينا مثلا الأرزاق من أمريكا ومن اليابان ومن الأخرى البعيدة إلا بواسطة هذه البواخر التي تحمل الشيء الكثير. هذا من فضل الله عز وجل. ويقع بترفع من فضل. أما قول ولعلكم تشكرون فإن لعل هنا دمره معناها حتى نستعرض المعاني التي تأتي لها لعل تأتي بالترفع وتأتي بالتوقف وتأتي للإشفاق وتأتي للتعليم. فبأي معاني كانت في هذه الآية؟ تعليم يعني لأجل أن تشكر الله عز وجل. إذا رأيتم هذه البواخر تنخل الماء وتأتي بالأجزاء من ناحية إلى ناحية فإن هذا يستوجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. والشكر قال العلماء في تفسيره هو القيام بطاعة المنعم اعترافا بالقلب وتحدثا باللسان وطاعة بالأركان. فمواضعه ثلاثة: القلب واللسان والجوارح. ولهذا قال الشاعر وفهد: أفلكم من ماء من ثلاثة لأن أكثر من ثلاثة أفلكم من ماء من ثلاثة يد ولسان والضمير المحجر. وهذا الشكر يكون بهذه المواضع الثلاثة. والحمد يكون باللسان عند كل باللسان. ونتعلق الشكر أهم وسببه أخص، ونتعلق الحمد أخص وسببه أهم، لأن الحمد يكون في مقابلة النعمة ويكون في مقابلة كمال المحمود، فهو أهم حيث يتعلق. وبخلاف الشكر فإنه أخص لأنه في إداء. نعم، متعلق بالخصيصة. الشكر أعم في المتعلق وأخص في السبب، والحمد بالعكس. قال: يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. قال له الله رب تعالى: الفاعل منها تتفق من خلق من إطلاق ثم من نطفة إلى آخر. ومن فوائدها أيضا أن الله بحكمته ورحمته جعل بني آدم أزواجا ذكرا وأنثى، وذلك لبقاء النسل وحصول المتعة. بقاء النسل وحصول المتعة. ومن فوائدها إحاطة علم الله بكل شيء في قوله: وما تكمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ومن فوائدها إثبات القدرة لله عز وجل من قوله: والله خلقكم من تراب، يعني الخلق لا يكون إلا بعد علم وقدرة. ومن فوائدها أيضا أن الأعمار الطويلة منها والقصير كله مكتوب عند الله عز وجل في كتاب. ومن فوائدها إثبات مرتبتين من مراتب القدر، وهما العلم والكتابة. ومن فائدها أيضا سهولة هذا الشيء على الناس على الإنسان وهو الخلق والكتاب. نعم لقوله إن ذلك على الله يسير. طيب فيها المرحلة الثالثة من مرحلة القدر وهي الخلق. إذن هي ثلاث مراحل: العلم والكتابة والخلق. مش داخل المشيئة أي واحد المشيئة ممكن نأخذها من الأهل كيف ذلك؟ يعني من فراغ ثم من وهذا لا يكون إلا بالمشيئة لأن الله لم يكن هذا. فتكون في الآية إذا لم يكن في الآية إثبات مراتب القدر الأربع: العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. وقد جمعت هذه المراتب الأربع في بيت أنصفتكم من قبل: كتابه مولانا مشيئته وخلقه من جهده وخلقه من جهده علم كتابه مولانا مشيئته وخلقه وهو ايجاد وتدبير. هذا ما يقول القدر في العرض. طيب ثم قال تعالى: وما سيرحان الى اخيه. في هذا الايه من الفوائد: اولا أن الأشياء المفترقة لا يمكن أن تكون متساوية. لقوله وما يستوي البحر إلى آخره. يتفرع من هذه الفائدة أنه لا يمكن التسوية بين الرجل والمرأة في الحقوق ولا في غيره. نعم لماذا؟ لأن تكوين خلقة المرأة مختلف عن تكوين خلقة الرجل. ولهذا جعل الله للمرأة أعمالا تليق بها وللرجل أعمالا تليق به. فقد سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يصبح قوم ولوا أمره من رأى. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من تزويج المرأة نفسها. إذا أخذنا تعرفون من الفروق بين الرجل وبين المرأة، وفي الميراث جعل المرأة نصف الرجل إذا كان من جنسها كالإخوة والأعمام
1: لا
0: طيب يكمل الفائدة. أنا أريد طيب
1: الشيخ طيب يقول من بحر واحد يقول ومن كل تأكل
0: من كل المجموع لا بالتدار الكبير
1: يقول من كل أنا ما
0: هذا هو ظاهر القرآن من هذا من هو أنه مثل السمك هو من الجميل ما في إشكال ولا أحد يقول من واحد، لكن في الخلاف هو مثل اللؤم والمرجان هل يخرج من واحد أو لا؟ وتأتينا إن شاء الله في الفوائد بيان أيضا أنه ليس مراد اللؤم والمرجان فقط، قد يتحلى الناس أن يأخذوا من بحر من هذه النوعية. هذا من واحد ذكره ولا يمكن أن يعرف هذا لأن إخوة يوسف أعقل من أن يوجهوا خطابا لأبيهم يريدون أن يذهب إلى الجدران يسأل. نعم لكن إنا مهلكوا أهل هذه القرية المراد بالقرية المساكن، ولا لا؟ مساكن القوم تجري قوله فأهل هذه القرية، فأهل هذه القرية. فأنت ترى الآن أن هذه الكلمة صارت في موضع لها معنى لا تحتمل، لا تحتمل معنى آخر في موضع آخر. فالسياق له دور كبير في معرفة المراد بك. طيب، ثم قال الله تعالى يولي في الليل، أخذنا فوائده ما كلمة تشير المعرفة من فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث جعل من هذا الماء هذين الصنفين المتباعدين، هما بحران من الماء، أحدهما عرب فرات زار شراب، والثاني ملح إجاب، فهما شيء واحد ومع ذلك يختلفان هذا الاختلاف. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الماء العذب يكون سائر الشر، وعصره الماء المالح. ويتفرع على ذلك أنه لا ينبغي للإنسان أن يشرب ما لا يستسيغه، لأن ذلك يؤثر عليه ويضره، كما أنه لا مانع من أن يتناول ما تشتهيه نفسه وإن كان في بعض الحالات ضررا عليه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن لطلب النفس الشيء أثرا كبيرا في انتفاء مرضته، وضرب لذلك مثلا المعظم الميتة خفيفة مضرة، فإذا اضطر الإنسان إليها واشتدت حاجته وضرورته صارت النفس تقبلها وتستسيرها ثم تهضمها فلا تضرها، لأنها لو كانت تضر أي ميتة تضر المضطر ضرر غير المضطر لكان حلها له يتضمن قتل نفسه. ولذلك لو اضطر إلى أكل وليس عنده إلا سم لم يحل له أن يأكل السم، واضح؟ وضرب مثلا لذلك أيضا بقصة صهيب الروم، كان أرمل يعني توجه عينه من الرمل كان بها، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب صهيب ليأكل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك أرمل، والمعروف أن الذي في عينه رمل لا يأكل التمر، فقال يا رسول الله أنظره من الجانب الآخر. كيف؟ مثلا إذا كان في عينه لما فيها ضمك ينظره من الجانب الأيسر. رحمه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كل، قال لأن نفسه الآن كانت تطلبه طلبا قويا، وهذا الطلب يزيل ورده. فالمهم أن الشيء الذي لا يستسار لا ينبغي الإنسان أن يتناوله ويكره نفسه عليه. ولهذا قيل كل ما يشتهي بطنك ولا تأكل ما يشتهي فمك، ما أدري هل يصح هذا ولا لا. نعم يصح، لأن بعض الناس يتلذذ دماغه من الطعام لكن بطنه لا يقبله، تجده إذا أكل يبدأ يقرقر بطنه ربما يسهم، نقول هذا لا تأكل لو اشتريت بطنك لأن هذا ضرر عليك. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بما يستخرجونه من هذه البحار من اللحوم، لقوله وتستخرجون ما تأكلونه ومن كل تأكلون لحما طريا بدون مشقة وبدون تعب ما نميتموه. ومع ذلك فإن لحوم السلف من أحسن اللحوم. وكذلك نعمة الله عز وجل بما نستخرجه من هذه البحار من إيش؟ الحلية التي نلبسها. ومن فوائد الآية الكريمة بيان الفرق بين تناول اللحوم من هذه البحار وتناول الحلية. لأن كل لحوم قال تأكلون، ولم يذكر العلاج الذي نتوصل به إلى هذا الأكل لأنه سهل هيئ لا يذكر. لكن في الحلية قال تستخرجون لأنها تحتاج إلى مشقة وعناء. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بحمل هذا الكل. لكن في الحلية قال تستخرجون لأنها تحتاج إلى مشقة وعناء. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بحمل هذا الكل الثقيل المملوء بالبضائع على مثل الماء، ومع ذلك يستطيع أن يدفع الماء وينخره. بقوله ولا الفلك فيه مواقف، وإلا فإن الماء ثقيل ليس بالماء ليس بالهيئة. ولهذا عندما يسبح الإنسان في الماء يحتاج إلى قوة حتى يدفع الماء. لكن هذه السفن تنخر الماء، ويظهر أثر هذه النعمة إذا تذكر الإنسان السفن القديمة التي تجري بالرياح. تجري بالرياح نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أننا نوالي أو بيان ما نتلف علينا بنيل ما نطلبه من فضله بواسطة هذه الدواحي. لقوله لتبتغون من فضله. ومن فوائدها أنه ينبغي الإنسان أن يفعل الأسباب التي يتوصل بها إلى المقصود. لقوله لتبتغوا من فضله. أما أن يكون الإنسان أبقى في بيته ويلقي يأتيني ويقول إنه متوكع على الله، هل نوافقه على قوله؟ لا. نقول إذا كنت متوكع على الله لا تكون متواكلا. فرق بين التواكل والتوكل. كيف على السبب؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، ومع ذلك كان يفعل الأسباب الجالبة للخير الدافع للشر، أليس كذلك؟ طيب إذن ابتعد عن الله وابعد السبب، فإن السماء لا تنقل ذهبا ولا فضة وإنما يأتي الرزق بطلب الإنسان. والأمر أظهر من أن يحتاج إلى أنفه، وإلا يكون يمثل بالمثال من أقرب ما يكون. فيقال قائل إذا كان الله قد قدر لي ولدا فسيأتي ولم يتزوج. يقول هذا الكلام كلام رجل مجنون. نعم مجنون. كيف يمكن أن يأتيك الولد وأنت لم تتزوج؟ نعم ما علمنا أن الأولاد تنبت من السلالة أبدا، وأن نباته بفعل أسبابه بالزواج مثلا. طيب هكذا أيضا الرزق يحتاج إلى طلب، ولهذا قد ذكرت عن قومه. ومن فوائدها وجوب شكر نعمة الله سبحانه وتعالى بقوله ولعلكم تشكرون، فإن الله جعل هذه النعم وسخرها تصيبنا لنقوم بشكره سبحانه وتعالى. وقد مر علينا كثيرا لأن الشكر موضعه اللسان والقلب والجوارح. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا تمام قدرته ونعمته أيضا، قال يولد يدخل الليل في النهار فيزيد، ويولد النهار يدخله في الليل فيزيد.

تنتبه لكلام المؤلف، هل يوافق الظاهر ولا لا؟ يولج الليل في النهار يزيد، وش اللي يزيد؟ هذه نشوف أدخل الله النهار زاد الليل، وإن كان يعود على أقرب مذكور وهو النهار فيزيد، فهذا فيه نظر، لكن توجيهه يولج الليل في النهار أن شيئا من الليل يكون جزءا من النهار، هذا توجيهه أن شيئا من الليل يكون جزءا من النهار. فإذا كان شيء من الليل جزءا من النهار معناه زاد النهار، يعني كان يقول متى دخل الليل في النهار فصار نهارا، دخل الليل في النهار فصار نهارا، وحينئذ وش يزيد؟ النهار، والعكس بالعكس. لكن الظاهر من الآية الكريمة أنه يدخل الليل في النهار فيكون جزء من النهار ليلة، يكون جزء من النهار ليلة. الآن لو قلت أدخلت هذه الساقية في هذه الأرض، تعرفون الساقية ولا لا؟ أدخلتها في الأرض، الجزء الذي دخل من الساقية جعل الأرض ساقية، إذن أدخلت الليل في النهار جعلت جزء من النهار ليلا، فحينئذ يكون الليل هو الذي يطول. إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل لا شك أنه دال على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن يولجوا جزءا يسيرا من الليل في النهار أو بالعكس ما استطاع أبدا. ثم هذا الإيلاج أيضا إيلاج بالنظام، إيلاج بالنظام. ما معنى بالنظام؟ أي أنه يأتي شيئا فشيئا حتى تتكيف تباع البشر بهذا الإيلاج. ما ظنكم لو أنه جاء الليل بنهايته دفعة واحدة، يعني مثلا اليوم صار الليل 8:35 في الليلة القادمة صار 12:05، ماذا تكون حال الناس؟ تضطر، لكن سبحانه وتعالى يولده شيئا فشيئا. هذه من جهة الاضطراب. من جهة أخرى لو ولج هكذا دفعة، أنتم تعرفون أن سبب طول النهار قرب الشمس من مسامحة الرؤوس، وإذا قربت الشمس من مسامحة الرؤوس فلا بد أن تكون شديدة الحرارة. معنى ذلك أن يكون اليوم هذا في عز الشتاء واليوم اللي يليه في عز الصيف، وهذا غرض عظيم. لكنه سبحانه وتعالى يولجه شيئا فشيئا، وهذا من تمام القدرة والحكمة والرحمة. أيضا إيلاج الليل في النهار وبالعكس له تأثير عظيم على الجو، لأنه ينقلب الجو من بارد شديد على طول الزمن إلى حار شديد على طول الزمن أيضا. ألم تعلموا أن هذه الحرارة الشديدة تقتل من الجراثيم الضارة ما لا يعلم به إلا الله عز وجل؟ ولهذا نضرب مثلا بسيطا كلنا نشاهده، البعوض إذا اشتد الحر مات فلم يلقاه أذى. ولهذا أكثر ما يكثر في الزمن الذي بين الحر والشتاء، الشتاء كذلك شدة البرودة تقتل جراثيم تعيش على الحرارة ولا يعلم بها إلا الله عز وجل. ومن ثم قال العلماء إن أكثر أهل الأرض أمرارا هم الذين على خط الاستواء وما قاربه. لماذا؟ لأنه ليس عندهم شتاء يقتل أو
صيف حار يقضي أيضا، وهذا أمر مشاهد هنا. طيب إذن إيلاج الليل في النهار فيه عدة حكم، ولهذا بينه ربنا يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر أي ذللهما لعباده. أنا الآن عندي شغل، عندنا هذا صاحب الإذاعة اللي ياخذ برنامج الموضوع، ونقوم حتى إلى الساعة 9:15 ونمشي بالتفسير ولا نقرأ الحديث؟ ها؟ نمشي بالتفسير؟ طيب. قال يولد الليل وسخر الشمس والقمر، الشمس معروفة والقمر معروف، وما سخرهما أي دللهما، دللهما لمن؟ لمصالح العباد، فإن في الشمس والقمر من المصالح العظيمة للعباد ما يعرفه أهل العلم بهذا الشكل، مصالح عظيمة. هذه الشمس والقمر ما بين الله لنا ثقلهما ولا حجمهما، لأن ذلك ليس بالعلم النافع الكثير لنا، فالجهل به لا يضر، والعلم به من فضول العلم، إنما سألك عما هو أهم منه فاشتعل به. إنما بين المصالح التي تترتب على تسخير الشمس والقمر، قال وسخر الشمس والقمر، ففي الشمس يكون النهار فبالشمس يكون النهار والليل، قل لا، ويكون أيضا نضج الثمار، وتكون أنواع العظيمة. ما رأيكم مثلا ماذا يتوفر للعالم من الطاقة بعد طلوع الشمس؟ نعم، كثير لا يحصى، لأنها توفر الكهرباء، وتوفر أيضا تليين الأشياء، تحتاج إلى تليين وإلى حرارة، ثم أنه في الأزمنة الأخيرة صاروا يستنتجون من حرارة الشمس طاقة كبيرة عظيمة. أما القمر فسخر لنا أيضا بما يحصل من نوره في الليل، وبما يحصل من العلم في الحساب وعدد السنين وما إلى ذلك. وإن شئتم مزيدا من هذا فراجعوا كتاب مفتاح دار السعادة ابن القيم رحمه الله، ذكر من مصالح الشمس والقمر أشياء عظيمة كبيرة، وذكر غيره أيضا ذلك، لكن يجد الإنسان الفرق بين بحث ابن القيم مثلا وبحث علماء الطبيعة، لأن علماء الطبيعة ينظر إلى هذه الأشياء من زاوية مظلمة حالكة مادية محضة، لا يتربى فيها الإنسان تربية دينية ولا يعرف بها قدرة الله ونعمته. لكن إذا تكلم مثل ابن القيم رحمه الله بذلك يعقل هذا دائما برحمة الله وقدرته وحكمته، فيجد الإنسان مع علمه بهذا الفن والعلوم يجد مع ذلك خشية لله عز وجل وتعظيما له ومحبة له. قال كل منهما يجري في فلكه لأجل مسمى يوم القيامة. كل من الشمس والقمر يجري يعني يسير في فلكه لأجل مسمى. الفلك شبهه ابن عباس رضي الله عنه بفلكة المغزل. فلكة المغزل عبارة عن قرص فيه أعلى، نعم، وفي أسفله عود ينطوي عليه الحبل الذي يغزل، يمكن شاهد الله، نعم، هذه تدور، لأن المرأة تغزل
يبرم هكذا حتى يدور ويحكم الحد. نعم. الفلك هذا للشمس فلك تدور به، وللقمر فلك يدور به. وفي إسناد الجريان إلى كل منهما دليل على أنهما يسيران بذاتهما ويدوران على الأرض، وهذا شيء مشاهد أن الشمس تدور على الأرض وكذلك القمر. وما ادعاه علماء الهيئة من أن الأرض هي التي تدور والشمس لا تدور حول الأرض فإننا نكذبه حتى يقوم لنا دليل حسي يقول لنا حجة أمام الله عز وجل في الخروج عن ظاهر كلامه. وإلا فالواجب علينا نحن هذه الأمور أن لا نخرج عن ظاهر كلام الله، لأن الله تعالى هو الخالق، والخالق أعلم بما خلق من غيره. مسلم هذا ولا لا؟ مسلم. ولأن كلام الله عز وجل أوضح الكلام وأبينه، فلا يمكن أن يكون فيه شيء من التعقيد لا اللفظ ولا المعنى، بل هو واضح بمعناه ظاهر. ولأن كلام الله عز وجل أصدق الكلام، فلا يمكن أن يخبرنا الله عز وجل بأمر لم يكن، أو بأمر يكون الأمر على خلافه، أو يكون واضح على خلافه. ولأن الله عز وجل أحب أحد يكون البيان إليه، يعني أنه يحب البيان لعباده أكثر من أي أحد. وقرأ قوله تعالى يبين الله لكم أن تضل، وما أشبهها من الآيات الدالة على أن الله عز وجل يريد أن يبين لعباده ما يهتدون به. فإذا كان سبحانه وتعالى هو أحد من تكلم إلى البيان، أو هو أحب من يكون بين إليه أحد وهو الله عز وجل، فإن الله تعالى لا يمكن أن يقول في كلامه ما ليس فيه بيان لنا. إذن فنحن نكذبه ونقول كذبتم أن يكون تعاقب الليل والنهار من أجل دوران الأرض، بل تعاقب الليل والنهار من أجل دوران الشمس على الأرض. ولا غرابة في ذلك، هم يقولون كيف أن الكبير يدور على الصغير؟ وما في مانع، نحن معكم بأن الشمس أطول من الأرض، لكن ما المانع من أن يكون الجزء الكبير أو الجرم الكبير هو الذي يدور على الصغير؟ ونحن إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يضيف هذه الحركة إلى الشمس نفسها، وكذلك إذا نظرنا إلى السنة، ففي القرآن يقول الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وفي القرآن يقول الله تعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الشمس بالحجاب، وفي القرآن يقول سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. هذه ست مواضع. نعم نعم. الشمس ذات المستقلة مثل كل يجري إلى أجل مسمى، كلها تدل على أن هذه الأفعال تقع من الشمس. لو كان هذا يأتي بدوران الأرض فقال وترى الشمس إذا طلعوا عليها، يعني من إدارة الأرض، فنحن الذين نطلع على الشمس وهي بالشمس التي تطلع علينا. وأما قولهم إن هذا خطاب للناس بما يشاهدونه بأعينهم، والأمر على خلاف، يعني إذا طلعت حسب رؤية العين، وفي الواقع أننا نحن الذين نطلع عليها، فبماذا نجيبهم؟ نقول هذا خلاف ظاهر الله، ولا يمكن أن نحيد عن هذا الظاهر إلا بدليل محسوس يمكننا أن نحتج به
أمام الله عز وجل، لأن الله سيحاسبه ولماذا عدلتم من كلامي إلى كلام غيري، والخطاب من الله سبحانه وتعالى. إذا طلعت تزاور عن كهفه، تزاور هي أي تميل، ولو كان ذلك بدوران الأرض لكان الأرض هي التي تميل، وإذا غربت لو كان هذا بدوران الأرض لكان الأرض هي التي تغرب عن الشمس. أما في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ أتدري أين تذهب؟ أسنى الذهاب إليها عندما غرب. ولو كانت الأرض هي التي دارت حتى اختفت الشمس لكان يقول: أتدري أين تذهب الأرض مثلا. والحاصل أنه يجب علينا وجوبا أن نأخذ بظاهر القرآن، وأن الشمس هي التي تدور على الأرض، وأنه بدورانها يحصل اختلاف الليل والنهار، هذا الواجب. ولا يجوز أن نحيد عن هذا أبدا إلا إذا قام الدليل الحس. على خلاف ذلك فإنه حينئذ يتعين التأويل وصرف الكلام عن ظاهره، لأننا نعلم علم اليقين أن القرآن لا يخالف الواقع. أما شيء يقولونه بأوهامهم ويقدرونه فإننا لا نوافقهم على ذلك، ولا يسع المؤمن أن يحيد عن ظاهر كلام الله لمجرد قولهم أبدا. أما مسألة الأرض هل تدور أو ما تدور، فنحن نقول لا نصدق ولا نكذب، لا نصدق ولا نكذب، فيمكن أن يكون لها دورة، ومع ذلك للشمس دورة. هم يقولون إذا أقررتم بدوران الأرض لازمكم أن تقولوا إن الشمس ثابتة، فنقول ليس ذلك بلازم، يمكن يكون للشمس دورة وللأرض دورة أخرى، ولا مانع من ذلك. ولكن مع هذا نقول إن الكلام في دوران الأرض من فضول العلم الذي لا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته به، إلا رجلا يحتاج إلى معرفة ذلك، كما نذكر أنهم يحتاجون إليه في الصواريخ الموجهة وما أشبه ذلك مما هو معروف عند أهله، فحينئذ إذا احتاج إليه فلا حرج أن يبحث فيه. أما إذا لم يحتاج إليه فنقول هذا ضياع وقت، وما الفائدة من أن تعلم أنها تدور أو لا تدور؟ احمد الله أن الله جعلها قرارا سواء كانت تدور أو لا تدور. كل يجري لأجل مسمى، يحتمل أن تكون لام العاقبة أي كل يجري حتى ينتهي لهذا الأجل، ويحتمل أن تكون اللام بمعنى إلى كما جاءت به في موضع آخر، كل يجري إلى أجل مسمى. وعلى كل حال فهي تدل على أن لهذا جريان غاية، وهو كذلك. هذه الغاية فسرها المؤلف بقوله يوم القيامة، وقوله أجل مسمى أي معين عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، وهو معلوم عنده وليس معلوم عندنا. إذن فهذه الشمس والقمر ليست أبديتين، نعم ليست أبديتين، لكنهما دائبان، كما قال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين أي مستمرين، لكن لهما أجل. كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. ذلكم الإشارة تعود إلى ما ذكر من التسخير والجريان،
انتبه. أقول ذلكم تعود إلى ما ذكر من التسخير وجرايات أو تعود إلى الفاعل في قوله سخر. إذن ذلكم المسخر الله. فالمشار إليه الآن مفرد مذكر والمخاطب جماعة ذكور. وهنا نسأل ماذا يراعى في اسم الإشارة وكاف الخطاب؟ هل يراعى المخاطب أو المشار إليه؟ نقول أما اسم الإشارة فيراعى فيها المشار إليه، وأما كاف فيراعى فيها المخاطب. عرفت؟ فإذا أشرت إلى رجلين مخاطبا جماعة إناث، يا ياسر أشرت إلى ذكرين مخاطبا جماعة إناث، ماذا تقول؟ من يقول؟ لا يقول ذاني كن لا ذاني أنا أتخرج ذكري كنا تخاطب جماعة إناث ذاني كنا. في القرآن قالت فذاني كنا الذين يمتن لك، لكن هنا في الآية المشار إليه مفرد مذكر. نعم مشار إليه مفرد مذكر. طيب خاطب جماعة ذكور مشيرا إلى جماعة إناث جوائز، خاطب جماعة ذكور مشيرا إلى جماعة إناث. تلكم صح، تلكم أو أولئكم. طيب يصح هذا. طيب هل الأفصح في المخاطب أن يكون الضمير على حسب المخاطب؟ يعني جماعة الذكور إذا كان مخاطب جماعة الذكور، جماعة إناث إذا كان مخاطب جماعة إناث، مثنى إذا كان مخاطب مثنى، مفرد مفتوح إذا كان مخاطب مذكرا، مفرد مفتوح إذا كان مخاطب مؤنثا، أو الأفصح أن يكون بلفظ الإفراد دائما؟ نقول في ثلاث لغات. أولا أن يكون باعتبار المخاطب مطلقا، هذا واحد. ثانيا أن يكون بالفتح دائما. ثالثا أن يكون بالفتح دائما وهو لمفرد، بالفتح لمفرد. ثالثا أن يكون بالفتح لمفرد في المذكر وبالكسر لمفرد في المؤنث مطلقا. كم هذه؟ ثلاث لغات. انت صغير زي ولا؟ طيب اللغة الأولى وهي المشهورة الفصحى أن تكون الكاف بحسب المخاطب مطلقا، مخاطب مفردا مذكرا تقول ذلك، مفردا مؤنثا ذلك، مثنى ذلكما، جماعة ذكور ذلكم، جماعة إناث ذلكم. هذا أفصح. ثانيا أن تجعله مفردا مفتوحا في المذكر مطلقا فتقول ذلك، سواء كنت تخاطب مفردا أو مثنى أو جمعا، لكن بشرط أن يكون مذكرا. وتقول في المؤنث ذلك، سواء كنت تخاطب واحدة أو جماعة أو مثنى. الثالث
أن تجعله مفتوحا بصيغة المذكر دائما أيا خبرت، فتقول ذلك سواء كنت تخاطب رجلا أو امرأة جماعة أو مثنى أو مثنى. نعم. هنا يقول عز وجل ذلكم الله ربكم، المشار إليه لا ذلكم المشار إليه ما نعرف لا

0: المالك الخالق المالك المدبر. فالربوبية معناه أن الله سبحانه وتعالى خالق مالك مدبر، ولهذا قال له الملك. جملة خبرية قدم فيها الخبر للدلالة على الحصر، يعني له وحده الملك دون غيره. الملك المطلق الشامل، الملك المطلق الشامل لا وحده، ملك الذوات والأعيان وملك التصرف في هذه الأعيان، وهو المالك لكل ما مخلوق وهو المتصرف في كل مخلوق. طيب فإذا قلت كيف يصح الحصر مع أن الله عز وجل أثبت الملك لغيره؟ فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقال أو ما ملكتم مفاتيحه، وقال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم. فأثبت الملك لغيره، وأن تقول إن هذه الجملة فيها حصر. فجواب أجواب من وجهين. الوجه الأول أن ملكنا ليس ملكا مطلقا، بل ملك مقيد بحسب الشريعة. فأنا مثل مالك لهذه الحقيبة، لكن لا أملك أن أتلفها. هل أملك أن أتلفها؟ أبدا، يعني حرام علي أن أتلفها. مالك لهذه البعير مثلا، لكن هل أملك أن أعذبها؟ هل أملك أن أشرحها؟ نعم، إذن والله بدي أشرح البعيد هذا، ما أملك هذا إلا بإذن، إلا بإذن من الشرع. ولهذا لما أذن الشرع بالوسم، وسم البعير مع أنه مؤذن لها مؤلم جاز، ولما أذن بإشعار الإبل والبقر في الهدي جاز. تعرفون الإشعار؟ لا ما الإشعار أن يشق السنام، يشق السنام في السكين في الهدي حتى يسيل الدم على الشعر والجلد. وش الفائدة من هذا؟ الفائدة ليعرف أن هذه هدي، ولذلك نحن نشعرها الإبل والبقر، ونقلد الإبل والبقر والغنم. الغنم ما فيها إشعار، فيها تقليد فقط. نعم، وكأن ياسر أن يقول ما هو التقليد. نعم، التقليد أننا نضع عليها قلادة في العنق، نعلق فيها النعال القديمة المتقطعة وآذان القرى. القرى معروفة، القربة واحدها قربة، آذان القرب يعني قطع القرب يتعلق بها، نعلقه على هذه البعير أو البقرة أو الشاة. لماذا؟ ليعرف أنها هدي، لأن النعال المتقطعة وقطع الطرق تدل على إيش؟ على الرثاثة والفقر، إشارة إلى أن هذه للفقراء. لكن قصدنا أن ملكنا، نعود إلى الأصل، أن ملكنا للشيء مقيد ولا مطلق؟
1: مقيد.
0: مقيد، نعم. ثانيا أنه ملك قاصر، يعني ليس شاملا. فأنا مثلا أملك هذه الحقيبة لكن أنت لا تملكه، وأنت تملك هذا الكتاب وأنا لا أملكه، إذن فهو ملك قاصر لا يتعدى. أما ملك الله عز وجل فإنه ملك مطلق يتصرف في ملكه كما يشاء، وهو ملك عام شامل، أليس كذلك؟ الله عز وجل ينزل الأمراض

0: وينزل الجروح في مخلوقاته ولا لا؟ أليس الله تعالى يبتلي الإنسان يظهر فيه جروح تؤلمه وتزعجه وآلام في أعصابه وفي عظامه؟ لو أن أحد من المخلوقين أراد أن يفعل ذلك لكان ممنوع ولا يجوز، لكن الله عز وجل له أن يفعل ما شاء، لا يسأل عما فعلهم وهم يسألون. إذن الله هو الرب وهو الذي له الملك، وهذا الملك أيضا شامل للأعيان والذوات وشامل للتصرف فيها، ومنه التصرف في الحكم. فالأحكام الشرعية لا تتلقى إلا من الله عز وجل، ويجب أن نؤمن ونطبق جميع أحكام الله، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات أو الأحوال، يجب أن نطبق الجميع. فإن قال أحد من الناس العبادة حق الله فهي بيني وبينه ولا أتجاوز ما شرع، والمعاملة حق الإنسان له أن يتجاوز الشرع فيها، فأنا لي أن أعدل عن شريعة الله إلى حكم الطواغيت، يجوز ولا لا؟ انتبه. البيع والشراء مو لي، ليه البيع والشراء؟ العبادة حق الله خاص ما أعرف أتصرف فيها، البيع والشراء لأنا لمصلحة، فأي نوع من البيع والشراء يتفق مع المصلحة والكسب فلي أن أفعله، ربا، غش، مكر، كل شيء، مش عليكم هذا تصرف لنا. المسجد لله والوطن للشعب، نعم قولنا جميل، ما عليكم منا. مش نقول باركم الله ربكم له الملك، ليس لأحد الملك، الملك لله عز وجل، يتصرف في هذا الملك كما شاء حلا وكرما وإيجابا، ولا أحد يرفض في ذلك. والذي يقول هذا ويعمل بالشرع في العبادات وينكر الشرع في المعاملات نقول إنه كافر مرتد عن الإسلام، لا يجوز إقراره على هذا الشيء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالإيمان ببعض الرسل دون بعض كالإيمان ببعض الشريعة دون بعض، لأن الأول تجزئة في الرسل وهذا تجزئة في المرسل به، ولا فرق. فالذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه هو في الحقيقة كافر بالجميع، لأننا نقول لو سلمت أنه من الله وأنه شرعه ما كفرت به، فإذا كفرت به فهو كفر بالجميع، وشرع الله تعالى لا يتبع. ومن هنا نأخذ خطوة الأمر في كثير من بلدان المسلمين الذين يحكمون فيما بينهم غير شريعة الله، ويرون أن هذه القوانين الوضعية الطاغوتية أفضل من شرع الله وأقوم لمصالح عباد الله مما شرعه الله، نسأل الله العافية. وهذا بلا شك نقص في عقولهم وذهاب لأديانهم. كيف يكون هذا الوقت الطاغوت المحدث المبني على العقل القاصر أفضل وأنفع للعباد من شرع الله عز وجل الذي شرعه لعباده وهو أعلم بمصالحهم وأحكم بما يرشدهم؟ أي إنسان عنده عقل فضلا عن أن يكون عنده إيمان لا يمكن أبدا أن يدور في فكره أن هذه الأحكام الوضعية المخالفة لشرع الله خير لعباد الله من شرع الله، إلا مخبلا ومجنونا والعياذ بالله. وما ذلك بغريب على بني آدم، فالذين كانوا يعبدون الأحجار في الجاهلية مثل هؤلاء في السبع، هؤلاء أيضا عبدوا آراء غيرهم وقدموها على شريعة الله. طيب، والقول بأن الدين لله والوطن للخلق صح؟ هذا خطأ باطل. وقال الدين لله والبلاد لله، إن الأرض لله يريدها من يشاء من البلاد، مهلك الأرض لله والشعب لله والدين لله وكل شيء هو لله. وإذا كان لله فالواجب علينا أن نسير على هذه الله.
1: هو إما استئنافية ولا عاطفة من ذات عاطفة الجمل بعضها بعض،
0: الذين مبتدا وجملة ما يملكون خبرها. وقال الذين تدعون من دونه، قال المؤلف تعبدون، لأن الدعاء عبادة، والعابد لله عز وجل قد تتضمن عبادته الدعاء كالصلاة مثلا فيها دعاء وهو عبادة، وقد تكون دعاء بلسان الحال، لأن العابد ماذا يريد؟ الفوز بالجنة والنجاة من النار. وهو وإن لم يقل أسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار فهو لا يريد إلا ذلك. إذا فهو دعاء بلسان الحال، ولهذا يقول إن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة. قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادة بعد قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فدل هذا على أن الدعاء عبادة. هنا يقول والذين يدعون من دونه، قال المؤلف يعبدون، يعبدون إما بالعبادة بالفعل كالركوع والصلاة والسجود للصنم والذبح له والنذر له وما أشبه ذلك، أو يدعونه دعاء مسألة لا دعاء عبادة، فيأتون للصنم وإلى القبر ويسألونه حاجاتهم ويستغيثون به. فشمل قوله يدعون دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقلت إن دعاء العبادة دعاء المسألة لكن بلسان الإنسان. طيب، كيف يكون هؤلاء؟ أقول يدعونهم، يدعون هذه الأسماء على وجهين، إما بدعاء المسألة وإما بدعاء عبادة، إما بدعاء المسألة وإما بدعاء عبادة. دعاء العبادة دعاء بالحال بلسان الحال. قال من دونه أي غيره، وهم الأصنام. الأصنام تارة يعبر الله عنها بصيغة المؤنث، وتارة يعبر عنها بصيغة المذكر. من عبر عنها بصيغة المذكر؟ العاقل الذين يدعون، هذا المذكر العاقل. وإنما وصفها به مع أنها جماد ميتة للتنزل مع هؤلاء العابدين لها، وذكرها على أكمل حال يعتقدونها فيها، يعني هي مع كمالها على زعمكم كونها من ذوات العقل لا تملك شيئا. قال ما يملكون من قدمير، من زائدة زائدة، ولهذا يقول قدمير مفعول به منصوب بفتح مقدر على آخره ما عمله ويسأل المحل بحركة حرف الجر الزائد، أي ما يملكون قدميرا. نعم، القدمير يقول لفافة النواة،
1: وسبق لنا أن في الوقت ثلاثة أشياء يضرب بها المثل في الحقارة: تزمير ونقير وفتيل. قال من تزمير. ويدل على هذا أنه لا يمكن شيئا قول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إن هذه شرطية، وفعل الشرط تدعوهم وهو مجزوم بحذف النون، وجواب الشرط لا يسمعوا دعاءكم وهو مجزوم أيضا بحذف النون. يعني هذه الأصنام إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لو تدعون هذه الأصنام إلى يوم القيامة ما سمعت، لأنها جماد. قال الله عز وجل: ولو سمعوا، قال المؤلف فرضا، ما استجابوا لكم، ما أجابوكم. يعني لو سمعت هذه الأصنام دعاءكم ما استجابت لكم، أي ما أجابتكم، سواء كنتم يا لات يا عزى يا مناف يا يعوق يا يغوث يا نسل. لو سمعت هذا الدعاء هل تجيبكم تقول نعم ماذا تريدون؟ نعم
2: لا.
1: ولا تعطيكم المطلوب أيضا، حتى لو سكتت ما أوصلت المطلوب إليه. ولهذا قال ما استجابوا لكم، يشمل الاستجابة بالقول، بأن تقول هذه الأصنام نعم ماذا تريدون، والاستجابة بالفعل وهي إيصال المطلوب إلى هؤلاء الطالبين. لا تسير لا هذا ولا هذا. وقال المؤلف استجابوا لكم، أي أجابوا، مثل قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم، أي أجابهم. نعم فليستجيبوني، أي فليجيبوني، وأمثال هذا كثير. فالاستجابة هنا بمعنى الإجابة، أي أن هذه الأصنام لا تجيب. ويوم القيامة، زد على ذلك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم بإشراككم إياهم مع الله، أي يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياهم. إذا انتفى عنها إجابة الدعاء، ومع ذلك ليتهم سلموا مسلما يوم القيامة في هذا الموقف العظيم المشهور، يكفرون بشيء ويتبرؤون منه، وهذا غاية ما يكون من وجه الله، لأن يوم القيامة الناس فيه أحوج ما يكونون إلى النصر والعزة، وهؤلاء الأصنام يوم القيامة تذل. نعم، ثم قال الله تعالى: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. يقول هنا إبراهيم وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. في هذه الآية يبين الله أن هذه الأصنام لا تملك نفعا لعابديها، هذا واحد. ثانيا، وتزيد عابديها ذلا وخذلانا في الموضع الذي يكون فيه أحوج ما يكونون إلى العز والنصر. يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل في إيلاج ليل النهار والعكس، وذلك لأن أحدا من الخلق لا يستطيع أن يفعل ذلك مهما عظمت قوته. ويستفاد بيان رحمته لعباده، لأن في هذا العلاج من المصالح والمنافع ما لا يحصل مع عدم. وقد ضربنا لكم مثلا فيما سبق في من؟ الذين على خط الاستواء، الذين لا يزيد عندهم النهار والليل، ماذا يكون عندهم من الأمراض والفتور في الأجسام وعدم النساء. ومن فوائده أيضا نعمة الله عز وجل بتسخيره الشمس والقمر لمصالح العباد. وسخر الشمس والقمر، ومنها أيضا بيان هذه الآية العظيمة، بل هاتين الآيتين العظيمتين من آيات وهما الشمس والقمر والليل أيضا والنهار. قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وظهور الآيات فيهما واضح لما فيهما من تمام الحكمة والقدرة والرحمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشمس والقمر يجريان أي يسيران، ففيها رب على أرباب الهيئة الجديدة الذين يدعون أن الشمس والقمر لا يسيران على لا يجريان على الأرض ولا يدوران عليها. ونحن قلنا إنه يجب علينا أن نتمسك بهذا الظاهر ما لم نجد دليلا يقينيا يدل على أن هذا الظاهر غير مراد، وحينئذ لنا مساغ في مخالفة هذا الظاهر. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء مضبوط ومحكم ومقدر في أجل محدود لا يزيد عليه ولا تأخر، لقوله لأجل مسمى، لأجل مسمى. طيب هذا الأجل الذي سوى الشمس والقمر، هل يقوم له إنه يوم القيامة ويمكن أن نجعله معاً؟ فنقول يسيران إلى أجل مسمى حتى في الفلك. فمثلاً الشمس تنزل على مدار الجبل في أيام الشتاء، ثم تتنقل منه شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى مدار السرطان. لا يمكن أن تتجاوز هذا ولا هذا، لأنها تسير إلى أجل معين في يوم محدد، مكان طلوع وزمان الطلوع. وهذا لا شك أنه سير إلى أجل مسمى. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن فاعل هذه الأشياء هو الله، لقوله ذلكم الله ربكم ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك. ففيه إبطال لقول أهل الطبيعة الذين يقولون إن اختلاف ليل النهار الشمس والقمر كان بمقتضى الطبيعة، طبيعة الأفلاك. يرد عليهم بقوله تعالى ذلكم، أي فاعل هذا الله ربكم. ومن فوائدها أيضا عموم ملك الله لكل شيء، وقوله الملك، وأي هنا للعموم. وضابط أي التي للعموم أن يحل محلها كل، فإذا صح أن يحل محلها كل فهي للعموم. إن الإنسان لفقد تجعل بدل ألف كل، إن كل إنسان لفقد خلق الإنسان ضعيفا اجعل بدلها كل، خلق كل إنسان ضعيفا. فإذا كانت ألف يحل محلها كل فهي للعموم. وهنا له الملك، هل يصح أن يحل محلها كل؟ نعم، نقول له كل ملك. ومن فوائدها أيضا اختصاص الله تعالى بالملك بقوله له الملك، حيث قدم الخبر وحقه التأخير. وقد ذكرنا في أثناء التفسير الجمع بين هذه الآية وبين إثبات الملك لغير الله، وبينا أنه لا تعارض بينهم، لأن الملك لله له شأن والملك للآدميين له شأن آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يدعى من دون الله لا يجلب خيرا لبعيد في أي وجه من الوجوه، لأن الله نفع عنه كل ظن ممكن أن نسل به الخير أو أن ندفع به الضرر. قال لا يسمع دعاء ولو سمعوا ما استجابوا له، هذا فيه انتفاع الخير وعدم إزالة الضرر والشر. زد على ذلك أنه يوم القيامة يكفرون بشرك هؤلاء، وهذا ضرر أعظم. ومن فوائد الآية الكريمة النداء الواضح على سفه هؤلاء المشركين، وجهه أنهم يدعون ما لا يسمع دعاءهم، يدعون ما لو سمع دعاءهم على الفرق التقيل لم يستجب. قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة له ولا أمره. من أضل يعني لا أحد أضل. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وما ملة إبراهيم؟ استمع إليها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه ملة إبراهيم، التوحيد وعدم الشرك. هؤلاء سفه يدعون ما لا يستجيب ولا ينفع بل يضر. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من تعلق بغير الله خاب عمله. كيف ذلك؟ لأن هذه الأصنام لا تنفعهم في الدنيا ولا تنفعهم يوم القيامة. إذن خاب عملهم ولا لا؟ هذا أمل. هم يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله سبحانه، ولكن ما قدرت هذه ما زالتهم إلا بوليه، فأمله قد خاب والعياذ بالله، وخسروا الدنيا والآخرة. طيب، قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ما نوع هذا الكفر؟ التبرك. ويستفاد منه أن هذه الأصنام المعبودة تتبرأ من عابديها يوم القيامة. نعم، بل إن الله عز وجل يجمع الأصنام وعابديها ويلقيه في جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، ولكنها ليست آلهة ما تنفع. طيب، فإن قلت قد يبتلى داعي هذه الأصنام فتستجيب له ظاهرا، بمعنى أن يدعو الصنم أن يشفيه من المرض الفلاني فيشفي، أو أن يجلب له الخير الفلاني فيجلب، ما هو الجواب يا حسين؟ لا به، يعني الدعاء ما أفاد، لكن الله عز وجل جعل هذا الشيء يقع عند دعائه امتحانا، هذا هو العاقبة. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث لقوله ويوم القيامة يكفرون بشرك، ومنها إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم، ومنها أيضا إثبات علم الله وإحاطته بكل شيء لقوله ولا ينبئه مثل قريب. هل نأخذ منها أقرب على الجبرية؟ نعم بقوله إن تدعوهم نعم. طيب وهل نأخذ منها أن هذه أصنام من العقلاء لكن ذكرت على سبيل التنزل وعلى ذكرها بأكمل أوصافها عندهم وهي وهو العقل؟ ثم قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله بكل حال والله هو الغني عن خلقه الحميد المحمود في صنعه بهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا نداء عام للمؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والذكر والأنثى الناس عموما. وصدر الله هذا الحكم بهذا الخطاب الذي هو النداء لأجل التنبيه وبيان الاهتمام به. وفي الحقيقة أنه قد يقال كل أحد يعرف أنه فقير الله، لكن هل نحن عملنا بمقتضى هذا العلم؟ لا، كلا إن الإنسان لا يرضى أن رآه استغنى. فقرر الله تعالى هذه الحال الثابتة التي لا ينفق عن الإنسان ولا ينفق إلى الله من أجل أن يعمل بمقتضى هذه الحال، فيلجأ إلى الله عز وجل ولا يسأل إلا الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء، الجملة هذه جملة اسمية مفيدة للحصر لأن طرفيها معرفتان، أنتم هذا ضمير معرفة، الفقراء محمد بألفة ومعرفة. طيب أنتم الفقراء، طيب غير الناس أغنى عن الله ولا لا؟ لكن لما كان الإنسان هو الذي قد يرى نفسه مستغنيا عن الله حصل الفقر فيه، كأنه يقول إن لم يكن أحد فقيرا إلى الله فأنتم فقراء ولم. وإذا كان الإنسان العاقل المدبر لنفسه فقيرا إلى الله فما بالك بالبهيمة، أليس أشد فقرا؟ نعم بل هي أشد فقرا إلى الله عز وجل من الإنسان، لكنه خاطب الإنسان بذلك لأنه هو الذي يرى أنه قد استغنى عن الله وأنه غني عن الله. بل بعض بني آدم عكس القضية، قال إن الله فقير ونحن أغنياء والعياذ بالله، فعكس القضية والواقع الذي تشهد به الفطرة. قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إلى هذه الغاية أي أن فقركم منتهي إلى الله عز وجل، لا يسد عوزكم إلا الله. ثم قال والله هو الغني، ضد الفقر، والغني أي المستغني عن غيره، كما قال الله تعالى في سورة التغابن وكفروا وتولوا واستغنى الله. فالله عز وجل ذو الغنى الواسع، ومع ذلك فإن غنى مقرون بحمده، ولهذا قال الغني الحميد، فهو غني يحمد على غناه لأنه يجود به على غيره. لكن بنو آدم قد يكون الإنسان منهم غنيا ولكن ليس حميدا، فإذا كان غنيا وتسلط بغناه على غيره وفخر به على الناس ولم يقم بما يجب عليه صار غنيا حميدا ولا غير حميد. لكن الله عز وجل غني حميد، وكلمة حميد يصح أن تكون بمعنى اسم الفاعل ويصح أن تكون بمعنى اسم المفعول. اسم الفاعل لأنه سبحانه وتعالى حامد يحمد من عباده كل من يستحق الحمد منه، ولهذا يثني على رسله وأنبيائه وعباده الصالحين. والثناء عليه هو الحمد، وهو أيضا محمود على أمرين، على ما له من كمال الصفات وعلى ما له من كمال الإنعام. فهو محمود لكمال الصفات ومحمود لكمال إنعامه. وهنا نقول الحميد محمود لكمال غناه وكمال جوده بهذا الغنى، قل لا، لأنه ليس كل غني يكون محمودا بقدر ما عنده من الغنى، لكن الله عز وجل غني حميد. وقوله الله هو الغني الحميد هو مبتدأ، ايش ضمير فصل، ضمير فصل، وضمير فصل له ثلاث فوائد يا ياسر. نعم له ثلاث فوائد. الحصر ايش هو الحصر؟ اشرح لي هذه.
2: الله هو
1: الله غير، كما نقول السيد هو الفاضل يعني لا غير. طيب هذا واحد، هذه فائده. الفائده الثانيه
2: نعم
1: الفصل بين الخبر والصفه، يعني التمييز بينهم. ثالث التوكيد، يقول زيد هو القائم فهو أوكل من قوله زيد القائم. هذا في التوكيد. وفائده إذن فوائد مثال والله هو الغني الحميد. ثم قال إن يشأ يذهبكم، من الشرطية فعل الشرط يشأ يذهب جوابه، جواب الشرط يذهبكم يعني بالإهلاك، ويأتي بخلق جديد. يأتي قريبا تكون مكسورة ويفعل المراعاة. نعم مجزوم واصله ياتي، لكن حرفت الله لانه معطوف على مجزوم يذهبكم. وقول ياتي بخلق جديد بدلكم، بخلق اي بمخلوق، اي بمخلوق بدليل قوله وياتي اي بمخلوق جديد. فهذا مصدر اريد به اسم المفعول اي المخلوق. فقول الله عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي قوله تعالى هذا خلق الله فاروني ما خلق الذين من دونه، خلق اي مخلوق. وقد يراد بالخلق المصدر كما في قوله الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين، لكن هنا المراد باسم المفعول. قال تعالى ويأتي بخلق جديد أي بمخلوق جديد غير. طيب كيف يذهبنا ويأتي بخلق جديد؟ طيب إذا أهلكنا من أين يأتي الخلق جديد؟ يخلق قبل الإذهاب ولا وش؟ طيب الآن قدرنا أن نخلق الآن ذهب، من يجي لبعده؟ الله قادر على أن يأتي بخلق جديد مستقل، هذا واضح. ثم هو أيضا يمكن أن يذهب الموجودين بعد أن يأتي خلقهم منهم، ولا يكون نشأ الصغار يعتبر خلقا جديدا بالنسبة للكبار الذين هلكوا. وهذا كما قيل في بني إسرائيل لما امتنعوا عن دخول الأرض المقدسة وقالوا إن فيها قوم جبارين، ابتلاهم الله عز وجل وقال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيمون في الأرض. فضاعوا ما بين مصر والشام مسيرة شهر، جلسوا فيه 40 سنة ما اهتدوا إلى طيب تائهين. قال بعض العلماء ولا سيما المعاصرون منهم لأجل أن يفنى ذلك الجيل المتغفرس الذليل، ويأتي جيل ناشئ في الصحراء قوي يريد أن يدخل البلاد المقدسة، لأنه ناشئ في الصحراء يريد مدن فعنده قوة وإرادة تؤهله إلى دخول تلك الأرض. لأن الجيل الأول المتغاطرس المعاند هرب في هذه المسألة، هكذا قال بعض العلماء ولسيما المعاصرون منهم، قالوا من الحكمة في أن الله تعالى ضربه بهذا الجيل لأجل أن يفهم الكبار ويستجد الصغار. فالله أعلم، إنما الله عز وجل قادر على أن ينحو الناس ويذهبهم ويأتي بخلق جديد، إما خلق مستبد أو من ذرية هؤلاء، أو يفني من في هذا الأرض مثلا، يفني من في هذا الأرض ويأتي آخرون يحتلون الأرض كلنا. لها ثلاثة وجوه الآن، إما خلق جديد مستقل، وإما ذرية القوم الذين ذهبوا، وإما قوم آخرون يأتون من بلاد أخرى ويحلون محل هؤلاء الذين ذهبوا. ثم قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أو ما ذلك هذه ما إجازية لتمام شروط عمله، لأن اسم هذا وخبرها عزيز، لكن دخل على خبرها الباب الزائد في الإعراب. وما ذلك أي إذهابكم وإتيان عبد الله بخلق جديد، ما ذلك على الله بعزيز، الله يرونه متعلق بعزيز وقدم عليه. وقوله في عزيز قال المؤلف شريك، والصواب عزيز بمعنى ممتنع، بمعنى ممتنع. نعم، لأن عزة تأتي بمعنى ممتنع ثم مر عليه، وتأتي بمعنى غلب، وتأتي بمعنى قهر، وغلب قهر معهما، تأتي بمعنى العزة وقدر. فهنا بعزيز أي بممتنع. والمرضى من الله قال بشديد لأن الشديد في حد ذاته ممتنع لقوته وصلابته. إذا لم يكن عزيزا على الله فهو سهل، وعليه فنقول إن هذه الصفة من الصفات السلبية التي نصف الله تعالى بها مع الذات كما يجب بها. فنقول وما ذلك على الله بعزيز لكمال سهولته عليه. نعم، فهو أمر مهين عليه سبحانه وتعالى أن يجيب هؤلاء ويأتي ببدنه. قال الله تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ثم قال الله عز وجل مبينا، نعم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لا لست فقراء، أنت ما هو من أولى الإنسان من عادتنا كيف هو الفقراء في الدرس الثاني؟ أحسن من غير قطع من الشر.
2: شيخ قد فقيت في وسط آية مثلا كتابة يصف على الدرس في وسط الآية مريد في الفوائد السابقة مريد في الآية يصير دخل تلفظ. يعني قد تقف في وسط ولا تزر وسط آية ولا تزر وزارة في الوزارة
1: أخرى.
2: قد تقف في وسط الآية. إذا جاء الدرس القادم شرحت فوائد السابقة. تكون الآية هذه نصفين. نقف في وسطها ثم نقف في الفوائد ثم نقف في التمام.
1: ها
2: سوين
1: هذا الشيء. ها
2: هذا الواقع هذا.
3: ولو يخلص صفحات الفوائد وصفحات للشرح أحسن.
2: لا يبدأ بالفوائد ولا إذا وقفت وسط الآية وجد درس جاي تتم الآية ثم تبقى فاضل الله بالله
0: أربع أيام. إيه صحيح. لكن تبين قضيت الليل. والله أنا رأيي أن الجزء يفرد أول من جهة الآية لا الشق والتسليم ومن جهة الثالثة أن الشرط يمشي. منها تجمع ثلاث آيات أربع آيات شرط منها بعدين كل ما يستفاد من هذه الآية من هذه الآية ممكن؟ اكتب كل الشرط نعم إلى أن نقف عليه ممكن ما يستفاد من هذه الآية من هذه الآية من الآية الأولى يستفاد كذا وكذا قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى لما بين سبحانه وتعالى ما يقول إيه من هؤلاء الكفار وهدد من خرج عن طاعته لأنه قادر على أن يجيبهم ويأتي بخلق جديد ذكر براءته أي الوازنين من الوازنين يعني أن شرك هؤلاء المشركين لا يؤثر على أولئك المؤمنين الموحدين قال ولا تزر قال المؤلف نفس وازرة آثمة ولا تزر وازرة وزر أخرى وازرة أفاده المؤلف بتقدير نفس أن وازرة صفة لموصوف محدود تقدير نفس وقوله وازرة أي آثمة وهل المراد آثمة بالفعل أو أنها من ذوات الوزن والإثم وهو المكلف أي البالغ العاقل يعني أن من يكون أهلا لأن يأثم إذا فعل لا يتحمل إثم غيره ويكون فائدة من ذكر الوازرة أن الصغير مثلا لا يتحمل إثم لا له ولا لغيره بخلاف الكبير الذي يتحمل الإثم فهل يتحمل إثم غيره؟ يقول عز وجل ولا تزر وازرة قال المؤلف آية آثمة أي لا تحمل هذا كلمة تزر فسر المؤلف بقوله أي لا تحمل وهذا تفسير بالمراد لا بالمعنى المطابق للفظ لأن المعنى المطابق للفظ تذر أي تأثم لأن الوزر هو الإثم ولكن مر علينا كثيرا أن تفسير القرآن قد يراد به التفسير المطابق للفظ قد يراد به التفسير بالمعنى المراد لا المضاد للفظ أي لا تحمل وزر نفس أخرى أفادنا أيضا بقول الوزر نفس أن أخرى صفة بمفهوم مفهوم تقول نفس أي أن زيدا لا يحمل إثم عمرو وهندا لا تحمل وزر فاطمة مثلا واضح كل يحمل وزره قال الله تعالى مبين ذلك في جملة تعتبر قاعدة كل نفس بما كسبت رهينة كل امرئ بما كسب رهينة أما من لم يكسب شيئا فليس عليه من إثم الآخر شيئا ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لأن سنه إياه يعتبر وزرا لأنه هو الذي شق الطريق له ومهد السبل فلهذا كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فالآية هنا لا تنافي وزرا لأنه هو الذي شق الطريق له ومهد السبل فلهذا كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فالآية هنا لا تنافي الحديث
1: قال وإن تدعو مثقلة إلى حملها

0: أكمل منه شيء يجر نفسه مختلفا بالوزر لكنها منه أحدا ليحمل بعضه لا يحمل منه شيء شيء لا يحمل منه شيء انتبه أي تطلب مثقلة بماذا؟ بالأوزار إلى حينها ليحمل عنها بعضه لا يحمل منه شيء. وجنة لا يحمل كما تعلمون هو الشرط الشرطون انتبه وهنا الظن بحذف الواو وقم قدر عليه ولا يحمل ما هو جواب الشرط وشيء نائب فاعل يعني انه كما ان الغيب لا يحمل عن الغيب وزره فانه حتى وان دعي واستنجد ليحمل او يخفف عن الواجب شيئا لم يكن ذلك في الدنيا ربما يؤخذ الإنسان بجبيرة غيره في الدنيا أيضا إذا استغاث بك الإنسان قد حمل شيئا ثقيلا قدم على سبيل من الشبال إنسان حمل شيئا ثقيلا هل تنجده ولا لا؟ تنجده لكن في الآخرة لو بعت نفسه مثقلة إلى حملها لنحمل أحد منه شيئا فإنها لا تجاب إلى ذلك وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل شيئا وقول شيء نكر في سياق النفي فتعم القليل والكثير وقول مثقلة هي أيضا نكر في سياق النفي فتعم أي مثقلة مهما كانت هذه المثقلة فإنها إذا دعت أحدا من الناس أن يحمل عنها من أثقالها لا يحمل شيء. ثم قال ولو كان ذا قربة ولو كان قال المدعو ذا قربة قرابة كالأب والابن أو ولو كان المدعو ألا يمكن أن نقول ولو كان الداعي يمكن لكن متلازمة لأن المدعو إذا كان قريبا للداعي كان الداعي قريبا له لكن أيهما أنسب من حيث السياق وإن تجد مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان يقول لكن يقول إن تدعو مثقلة المثقلة هنا الداعي وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب نقول المدعو أقرب لأنه لو كان المراد الداعي لكان الله أعلم الأنسب أن يقول ولو كانت ذا قرب إن تدعو مثقلة ومعلوم أن ضمير المؤنث ولا مجازا يكون ضمير المؤنث ولو كان مجازا يكون مؤنثا إلا قال ابن مالك وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم لا تكون إذن وإن جاءوا مقاه لهم لا في شيء ولو كانت ذا قربة صح ولو كانت الداعية لكن لما قال ولو كان ذا قربة وذكر علم أن الداعي غير الداعي كما قال مالك وقول قربة أي قرابة ومنه قوله تعالى واعلموا أن ما في شيء فإن الله عيسى هو الرسول ولذي القربى أي القرابة وقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى فالقربى من أبناء القرابة لو أن الأب استنجد به يوم القيامة أن يحمل عنه من أوزاره أجاب لا ما يجب بل يقرب المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه ليش لكل امرئ منهم يومئذ شأن مبين. طيب ولو كان ذا قوة قال الله قال مؤلف رحمه الله تعالى وعدم الحمل في الشقين حكم من الله او عدم الحمل في الشقين اين الشقان اين الشقان قوله ولا تزر وازرة وزر اخرى اي لا تحمل وان كان المرقان في حملها لا يكون شيء واذا كان من الله فانه لا يمكن احد ان يحمل عن احد شيئا ولو ربه فلو ان احدا قال شخص اثامك عليك يمكن يكون هكذا ما يصير لان الذي لا يحمل هو الله فالحكم الله عز وجل لو ان احدا استنجد باحد ان يحمل عنه وافق على نجدته له ذلك ولا لا؟ لا لان هذا حكم من الله عز وجل هذا فعل قوله وعدم الحمل في الشقين حكم من الله اي فليس لاحد ان يتجاوزه يعني الحكم ولهذا قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم قال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وانه لكاذبون لم يقل ذلك ولكنهم ما هم ليسوا بصارخين ذلك حمل نعم وانهم لكاذبون ثم قال ولا يحملن اثقالهم واثقال مع اثقال لا بالتزامهم ولكن لانهم هم الاسوه والقدوه فكانوا يحملون اثقالهم واثقال من اضلهم قال الله تعالى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب انما تنذر الجمله فيها حصر طريقه انما والحصر في حجاج ما هو ما معنى حصر الشيء في الشيء
1: انما هذا الحصر
0: ما معنى الحصر؟
1: هو أن يحصر
0: الشيء في الشيء ما معنى حصر الشيء في الشيء؟ كلمة ذكرناها الآن وكبرتها أنا صح إثبات الحكم في المذكور عن شيء إثبات المذكور فيه ونفيه عن ما سواه إنما تنذر أن يحصر ربهم بالغيب كأنك تقول كأنه قال ما تنذر إلا الذين ما تنذر إلا الذين يخشون ربهم وتنذر من الإنذار وهو الإعلام المقرون بالتخويف هذا الإنذار الإعلام المقرون بالتخويف وإن شئت فقل الإعلام المراد به التخويف لأنه قد لا يقرأ لكن يعرف من هيئة الكلام والصياح مثلا أنه بالتخويف فمنذر الجيش يقول وا صباحا بس فيعرف الناس ان هذا انذار للجيش اذن الانذار هنا الاعلام المراد بالتخويف فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وقوم يخشون ربهم الخشيه هي الخوف النافع عن تعظيم المخلوق والعلم به خوف الخشيه هي الخوف ايش النافع عن تعظيم المخلوق والعلم به قال الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء وقولنا انه الخوف النافع عن تعظيم المخلوق لأنه ليشمل من كان خائفا ولو كان هو قويا يعني أنا القوي قد يخاف منه أقوى فتكون هذه خشية فإن خاف الضعيف من قوي فهو الخوف، ولهذا يقول ان الخشيه اعظم من الخوف. قال الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. وقول انما تعود الذين يخشون ربهم اي يخافون خوفا نابعا من تعظيمهم له مع علمهم بما يستحق لانه يستحق التعظيم. وقالوا يخشون ربهم بالغيب، الغيب ضد الشاهد.

0: من المفعول به، حال من المفعول به، أي يخشون ربهم حال كونه غائبا عنهم لم يروا. هذا أحد الوجهين في الآية. الوجه الثاني يخشون ربهم حال كونهم غائبين عن غيره، حال كونهم غائبين عن غيره، فيقول أجامه حالا من الفاعل، من الفاعل، لأن من الناس من يظهر خشية الله أمام الناس، لكنه إذا غاب عن الناس نعم لم يخشى الله. هل يمدح هذا على خشيته؟ لا، لأنه مرائي، لكن الذي يخشى ربه بالغيب نعم هذا هو الذي يمدح. فإن قلت هل يمكن أن تحمل الآية على المعنيين ويكون هؤلاء الذين مدحهم الله يخشون الله لأنهم معامل من يرون، يخشون الله في حال الغيبة عن الناس؟ فجواب نعم، جواب نعم. وهذا من بلاغة القرآن أن يعبر بتعبير صالح لمعنيين لا يتنافيان. فهؤلاء القوم يخشون الله تعالى وهم من يرون، ولكنهم يخشونه كأنهم يرونه، لأنهم يخشونه في الغيب والشهادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنه يراه فإنه يراه. وقوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، لا ينافي أنه منذر لجميع الناس. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إن أنت إلا نذير، ما أشبه ذلك من الآية الدالة على عموم إنذاره. لماذا؟ لأن المراد بالإنذار هنا الإنذار النافع، أي إنما يؤثر إنذارك للذين يخشون ربهم بالغيب. أما من لا يخشى الله بالغيب فإنه وإن أنذر لا ينتفع بالإنذار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله مشيرا إلى ذلك، لأنهم المنتفعون بالإنذار، لأنهم أي الذين سمعتهم بالغيب المنتفعون بالإنذار، فلهذا خص الإنذار به. إذن الحصر هنا حصر الإنذار الذين سمعتهم بالغيب المراد به حصر الانتفاع به أو حصر نفعه لما كل من يفسد عشان الله. أما من لا يفسد الله فإن هذا لا ينفع، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى لو على العذاب الأليم. نعم. قال الله تعالى ولا تزر وما ذلك على الله بعزيز. ما معنى هذا مشرف؟ وما ذلك المشرف به يمكن صح، اي انه سهل كم يسهل. طيب قول وما ذلك على بعزيز من اي صفات فهد؟ نعم
1: جنة البنيه مستقلا، والا ليس من الشرع وليس فيه مصلحه. والمصالح الموهومه فيه اذا كانت مخالفه للشرع لا بد ان يخلفها مفاسد كثيره. طيب من فوائد الايه الكريمه ان رساله النبي عليه الصلاه والسلام تتضمن من حيث الجزاء امرين، هما البشاره والانذار، البشارة لمن أطاع والإنذار لمن خالف، سواء كان ذلك سواء كانت تلك الطاعة عامة أو في بعض الأشياء، وكذلك نقول في المخالفة. ومن فوائد الآية الكريمة أن مآل الناس إما إلى جنة وإما إلى نار، وليس ثمة دار ثالثة، لأن البشارة

الجنة والإنذار في النار، وليس هناك دار ثالثة يصير الناس إليها. ومن فوائد الآية الكريمة الترغيب في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله بشيرا ونذيرا، والتخويف من مخالفته بقوله بشيرا ونذيرا. ومن فوائد الآية الكريمة لطف الله تعالى بعباده بإرسال الرسل إلى جميع الخلق، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني إلا لنرحم بك العالمين. وليس الرسول نفسه هو الرحمة، ولكنه أرسل لرحمة الخلق ليرحم الله الخلق برسالته. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بطلان الاحتجاج بالقدر، بطلان الاحتجاج بالقدر على معصية الله بقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي والمخالفات لو كان ثابتا لم يرتفع بإرسال الرسل، لأن القدر لا يرتفع بوسائل الرسل. فالرسل هنا فالرسل أرسلهم الله تعالى إقامة الحجة على الخلق ورحمة بهم أيضا لهذا ولهذا. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل حتى تنكر رسالته ويقال كيف جاء هذا الرجل برسالة من عند الله، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ويشهد لهذا قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل. ومن فوائد الآية الكريمة قصور العقول عن معرفة ما يجب لله تعالى، لأنها لو استقلت بذلك ما احتاجت إلى إرسال الرسل. ومنها أيضا بطلان ما ذهب إليه المتكلمون من أهل البدع الذين بنوا عقيدتهم على ما يقتضيه العقل، وقالوا ما اقتضى العقل إثباته لله أثبتناه، سواء كان مذكورا في الكتاب والسنة أم لم يذكر، وما نفاه العقل وجب علينا نفيه وإن ذكر في الكتاب والسنة، وما لم يدل العقل على نفيه وإثباته فإننا نتوقف فيه. وأكثرهم قالوا ننفيه لأنه لا بد من دلالة العقل على إثباته، فإذا لم يدل على إثباته وجب نفيه لعدم وجود الدليل. قال عبد المنان إننا نتوقف فيه، وأكثرهم قالوا ننفيه لأنه لا بد من دلالة العقل على إثباته، فإذا لم يدل على إثباته وجب نفيه لعدم وجود الدليل. قال عبد المنان شول في هذه الفائدة وإثباته، وما لا يقتضي إثباته ولا نفيه. طيب تؤخذ من قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ووجه ذلك أنه لو كانت العقول هي المرجع ما احتاج إلى إرسال الرسل. ثم قال الله تعالى وإن يكذبوك أي أهل مكة، هذا تفسير للواو في قوله وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، يعني فليس ببدع أن يكذبك قومك لأن الذين من قبلهم كذبوا الرسل، كقوله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، يعني ليس الأمر مقتصرا على التكذيب فقط بل تكذيب

0: وأذية بالقول وأذية بالفعل، بل أعظم من ذلك القتل، فإن كثيرا ممن أرسل الله إليهم الرسل قتلوهم. نعم، يقول وإن يكذبوك، أي أهل مكة. لماذا نخصه بأهل مكة؟ الصحيح أنه ليس خاصا بأهل مكة، بل أهل مكة وغيره. الرسول كذبه أهل مكة وكذبه أهل الطائف وغيرهم من المشركين، فالصواب العموم. إن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، الذين يشتعرونه فاعل، وأين المفعول؟ محذوف، أي فقد كذب الذين من قبلهم رسلهم. نعم، قال جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر والكتاب المنير ومع ذلك كفروا. جاءتهم رسلهم بالبينات، ألبى هذه المصاحبة، ويحتمل أنها للتعديه، يعني أتوا بالبينة التي تبين صدقهم. وقول المؤلف المعجزات، هذا هو تعبير كثير من المتأخرين، ولكن الصواب أن يقال بالآيات، وأن البينات هذه صفة لموصوف محذوف، تقديره بالآيات البينات أي الظاهرة. والآيات التي جاءت بها الرسل حسية ومعنوية، فمن الآيات الحسية ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام من العصا واليد وغير ذلك، ومن الآيات المعنوية ما جاء به من التوراة، وكذلك عيسى وغيرهما من الرسل. كل رسول لم يأتي إلا ببينة، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من رسول أرسله الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وإنما كان كذلك لأنه ليس من الحكمة ولا من الحجة ولا من الرحمة أن يرسل رسول إلى الخلق يستبيح دماء المخالفين له وأموالهم ونساءهم بدون بينة. حتى لو فرض أن أحدا كذبه وهو لم يأتي ببينة لكان المكذب معذورا، لأن البينة على المدعي، فكان من حكمة الله ورحمته وإقامة حجته أن يجعل مع الرسل آيات تشهد بصدق ما جاءوا به. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الآيات التي جاءت بها الرسل ولا سيما الآيات الحسية تكون مناسبة لما كان في عصرهم أو لأبرز الأمور في عصرهم، وضربوا لذلك مثلا بأن موسى عليه الصلاة والسلام جاء بالعصا واليد لأنه اشتهر في عصره وبرز في عصره صناعة السحر، فجاء بأمر فوق ما جاء ما تجيء به السحرة. السحرة إنما يموهون ويخيلون، وهو جاء بحقيقة، وألقوا حبالهم وعصيهم، فإذا هو يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه ولكنه ليس بحقيقة، هو ألقى عصاه وصارت حقيقة فعلية تلقف ما يفكون. قالوا وموسى وعيسى عليه الصلاة والسلام أتى في وقت ترقت فيه صناعة الطب، فجاء بأمر يعجز عنه الأطباء ولا يستطيعونه، جاء بإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى وخلق صورة من الطين ينفخ فيها فتطير تكون طيرا حقيقيا، وهذا يعجز عنه الطب. لا يمكن لأي طبيب يكون أمامه رجل ميت فيقول قم فيقول، أبدا لا يمكن لأي طبيب يأتي إلى المقابر ويقف على القبر ويقول أخرج ف فيخرج، وعيسى يفعل ذلك كما قال الله تعالى: وإذ تخرج الموتى بإذنه، تخرجهم من مدافنهم. ولا يمكن لأي إنسان من الأطباء أو غيره أن يخلق من الطين كهذا الطير فينفخ فيه فيطير أبدا. الأكمة والأبرص لا يمكن لأحد أن يبرئه من المرض الذي أصابه بمثل ما يبرئه عيسى عليه الصلاة والسلام، يؤتى إليه بذوي العاهات ويمسح بيده عليه ويبرأ يزول. يعني هذا البرص الذي قد ملأ الجلد أو أكثره يمر يده عليه فلا تتعدى يده مكانا إلا عاد على طبيعته. نعم، هذا لا يستطيع أحد من الأطباء مهما بلغ في الطب أن يصل إلى هذا الحال. قالوا: ومحمد صلى الله عليه وسلم أتى إلى قوم قد بلغوا في الغاية ذروتها، قد بلغوا في البلاغة ذروتها، فجاء بكلام لا يستطيعون مباراته أبدا، وهو كلام الله. وتحداهم الله تعالى في عدة آيات أن يأتوا بسورة مثله أو بعشر سور مثله أو بحديث مثله فلم يستطيعوا. المهم أن جميع ما جاءت به الرسل آيات بينات. يقول: والزبر قال كصحف إبراهيم. الزبر جمع زبور، وهو ما يزبر ويؤثر، يعني الكتاب. ولو أن المؤلف قال كزبور داود لكان أنسب للآية، لأن صحف إبراهيم ما ذكر الله أنها زبرا، أنها زبر، ولكن ذكر: وآتينا داود زبورا. والكتاب المنير هو التوراة والإنجيل. نعم، الكتاب المنير الصواب أنه ليس التوراة والإنجيل، بل كل كتاب بعث الله به الرسول ينير الطريق لأمته، فيشمل التوراة والإنجيل والزبور لا هذا الرسل السابقين وصحف إبراهيم وغير ذلك. ما من رسول أرسله الله إلا معه كتاب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. فلا يمكن أن نقول إن نوح عليه الصلاة والسلام أرسل بدون كتاب أبدا، لا بد أنه أرسل بكتاب، لكن لازم من كونه أرسل به أن يذكر لنا هذا الكتاب. قال: والكتاب المنير فاصبر. يقول المؤلف: فاصبر كما صبروا. ها؟ كيف؟ هذا الواو حرف عطف، والزبر معطوفة على البينات بإعادة حرف الجر. نعم، مثل ما قلنا إما أنها للمصاحبة، يعني جاءوا مصطحبين هذه الأشياء، أو أنها للتعدية كما تقول: أتيت بدرهم، أتيت بطعامه، أتيت بشرابه، وما أشبه ذلك. طيب، يقول: فاصبر كما صبر. وهل صبر الرسول؟ نعم، صبر صبرا لا يصبره إلا أولو العزم. قال الله تعالى: ثم أخذت الذين كفروا بتكذيبهم. البال السببية في كلام المؤلف: أخذت الذين كفروا. لماذا أخذهم؟ في العقاب. فقوم نوح أغرقهم، وقوم هود أتلفهم بالريح كذا، وقوم صالح بالرجفة والصيحة، وقوم لوط جعل عالي قراهم سافلة. كل المكذبين أخذهم الله عز وجل، ولهذا قال: فكيف كان نكير، أي إنكار عليهم بالعقوبة والإهلاك، أي هو واقع موقعه. يعني أن الاستفهام هنا للتقرير، يعني فكان نكيري أي إنكار عليهم بالعقوبة كان واقعا موقعه. ولهذا لو سئلت كيف كان إنكار الله لهم الجواب أن نقول كان شديدا وكان واقعا موقعه، فهو مطابق للحكمة تماما، وهو عقاب شديد لم يبق منهم أحدا. في الآية الكريمة هذه فوائد، منها أن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ببدع من البشر، فقد كذبت الأمم قبله، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. ومنها عناية الله تعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم بذكر ما يسليه ويهون عليه الأمر، قل لا طيب. وذكر المصيبة المماثلة تقتضي تسلية الإنسان وتهوين الأمر عليه. ولهذا لو جئت إلى مريض وقلت والله أنت اليوم طيب ومرضك أهون من مرض فلان، فلان أصيب بمرض فيه كذا وكذا، يتسلى ولا لا؟ يتسلى بلا شك. وكذلك لو أصيب بحادث وقلت إن فلان أصيب بحادث أعظم، يتسلى. إذن ففيه عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم حيث يذكر له ما يهون عليه المصائب ويسليه. ومن فوائد الآية إنذار المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله ذكر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وكان عاقبتهم الدمار والهلاك. وقد أشار الله إلى هذا في قوله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يعني لا تظن أن الدمار الذي لحق المكذبين السابقين لا تظن أنه خاص بهم، بل إذا كذبتم أصابكم ما أصابهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لم يترك الرسل هملا، بل آتاهم من البينات ما يؤمن على مثله البشر، بقوله جاءتهم رسلهم بالبينات. ومنها أيضا تمام حكمة الله عز وجل ورحمته وإقامة حجته. لماذا؟ تؤخذ من قوله جاءتهم رسلهم بالبينات، لأنه إنما أعطى هؤلاء الرسل البينات لتمام إقامة الحجة والرحمة والحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أعظم البينات ما جاءت به الرسل من الشرائع التي تضمنتها الكتب. وجه ذلك التنصيص عليها مع أنها من البينات. انتبه، أيضا تنصيص هو تنصيص أعيد معه العامل بالبينات وبالزبر، فكأنها مستقلة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب السماوية متضمنة للنور، وأن كل من أخذ بها فقد أخذ بنور يمشي به في الظلمات، لقوله الزبر والكتاب المنير. ومنها أن المفرد إذا أريد به الجنس صار عاما، لأن قوله بالكتاب هذا مفرد، ولكن هل الكتب التي جاءت الرسل واحدة كتاب واحد؟ لا، بل هي كتب كثيرة بحسب الرسل. نعم يا رهاب. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء إلى آخره. فيما سبق أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به إلى آخره. الاستفهام هنا للتقرير، وهذا هو الغالب فيما إذا أتى حرف النفي أو إذا أتت أداة النفي بعد همزة الاستفهام أن يكون للتقرير، مثل ألم نشرح لك صدرك، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أليس الله بكاف عبده، وأمثال ذلك. فإذا أتت أداة النفي بعد همزة الاستفهام فالغالب أن يكون الاستفهام للتقرير. وقوله يجب الآن قبل ألم ترى، حذفت الألف للجازم لأن لم تجزم، والفعل المعتل يجزم بحذف حرف العلة. وقوله ومن الجبال جدد مبتدأ وخبر، والخبر فيها مقدم، خبر فيها مقدم وهو قوله من الجبال. وقوله مختلف ألوانها صفة لجدد، وقوله سود قيل إنه على التقديم والتأخير أي وسود الغرابيب، وقيل إنه على الأصل وأن سود تقع موقع التوكيد مما قبلها لأن الغربيب هو الشديد السواد. قوله ألم ترى، قال المؤلف تعلم، فالرؤية هنا علمية وعلقت عن العمل بأن وما دخلت عليه، فإن أن وما دخلت عليه تعلق أفعال القلوب عن العمل. ويحتمل أن تكون الرؤية هنا بصرية، يعني ألم تنظر وتبصر، لأن ما ذكر يرى بالعين، وما كان يرى بالعين فإنه يجوز أن يراد به الرؤية بالعين. لكن إذا جعلناها علمية كان ذلك أعم، لأن هذا الأمر قد لا تراه بعينك ولكن تسمعه في بلاد أخرى غير بلادك. وقال أن الله أنزل من السماء ماء، المراد بالسماء هنا العلو، والمراد بالماء المطر، وليس المراد بالسماء الأجرام السماوية المعروفة، لأن الماء إنما ينزل من السحاب، والسحاب عال ولكنه بين السماء والأرض. وقوله فأخرجنا به، قال فيه التفات عن الغيبة، أنزل من السماء ماء فأخرجنا به. لو كان الكلام على نسق واحد لقال فأخرج به بضمير الغيبة، لكنه صار فيه التفات عن الغيبة إلى التكلم فأخرجنا به. والالتفات فيه فائدة، فالفوائد فيه فائدة مشتركة في جميع موارده ومواضعه، وهي تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد استمر الإنسان معه ولم يكن هناك شيء يوجب أن ينتبه ويتفطن، فإذا اختلف السياق من غيبة إلى تكلم أو إلى خطاب أو ما أشبه ذلك فإن الإنسان ينتبه، يعني كأنه يكون علما على تغير الأسلوب لينتبه المخاطب. الفائدة الثانية هنا قوله فأخرجنا به، فإننا هذه تفيد التعظيم، لأن الإخراج أعظم من الإنزال بالنسبة للنعمة علينا، فإنه لو نزل المطر ولم يخرج النبات لم نستفد من المطر، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم ليست السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. فلما كان إنعام الله تعالى بإخراج ماء النبات أعظم صار الالتفات إلى التكلم أولى بعظم المنة فيه. قال فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، وهنا قال أخرجنا به ثمرات ولم يقل أخرجنا به نبات، وقد قاله في آية أخرى فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، لكن هنا قال ثمرات لأن المقصود من هذا الخارج هو الثمرة، فبين الله سبحانه وتعالى الغاية المقصودة وهي الثمرات. قال مختلفا ألوانها كأخضر وأحمر وأصفر وغيرها، وهذا يدل على قدرة الله، هذه الثمرات مختلفا ألوانها. كلمة ألوان يحتمل أن يكون المراد ما ذكره المؤلف وهو اللون المختلف بالحمرة والصفرة والخضرة وما أشبه ذلك، ويحتمل أن المراد بالألوان الأصناف، فإن الألوان تطلق على الأصناف كما قال الإمام أحمد رحمه الله في صلاة الليل في قيام رمضان، قال روي في ذلك ألوان أي أنواع وأصناف. وإذا نظرت إلى الخارج من الأرض وجدت أنه ذو ألوان في شكله وذو ألوان في أنواعه وأصنافه ما بين حلو ومر ومتوسط وحامض غير ذلك مما هو معلوم. وهذا الأخير إذا قلنا إن المراد بالألوان ما يعم الأنواع أشمل مما إذا قلنا إن المراد بالألوان اختلاف الشكل. وقد مر علينا قاعدة بأنه كلما كان المعنى أشمل في باب التفسير كان أولى، لأن الأشمل يعم الأخص ضائرة بخلاف الأخص. قال مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد، هذه جملة استنافية يبين الله عز وجل فيها كمال قدرته أيضا بالنسبة للأرض وطبقاتها. قال ومن الجبال جدد جمع جدة طريق في الجبل وغيره، من الجبال جدد يعني الطرق، يعني شيء يشبه الطرق باختلافه عن بقية الجبل، وهو مختلف في اللون ومختلف في الماهية أيضا. نحن نرى بعض الجبال الآن ولا سيما إذا فتح الجبل نرى في أثنائه خطوطا قد تكون سوداء وقد تكون حمراء وقد تكون بنية وقد تكون بيضاء، المهم أننا نجد فيه خطوطا تخالف بقية الجبل، هذه الجدد التي أذكرها الله عز وجل هنا. فالجبال تختلف أيضا ألوانها، وهذه الاختلاف في اللون يعني الاختلاف في الماهية والحقيقة، ليست الحصاة السوداء كالحصاة البيضاء أو الحمراء أو ما أشبهها مما يخالفها في اللون، بل لا بد أن يكون هناك اختلاف في طبيعة هذه الحصاة، كما كان اختلاف الثمرات في ألوانها يدل على اختلافها في طعومها وفي ماهيتها. قال جدد بيض وحمر، بيض وحمر، ذكر الله عز وجل بيض وحمر، وكان المتوقع أن يقول بيض وسود لأن هذا هو المعروف في مقابلة البياض أن يقابل بالسواد، لكنه قال وحمر لأن الحمر أقرب إلى البياض من السود، وستذكر بقوله وغرابيب سود. هذه الجدد بيض وحمر. قال المؤلف وصفر، ونحن ربما نقول أيضا وزرق وغير ذلك من الألوان، والله عز وجل لم يذكر هذين اللونين للحصر وإنما هو على سبيل التمثيل. قال وجدد مختلف ألوانها بالشدة والضعف، هنا فسر المؤلف الألوان بماذا؟ بالماهية ولا بالأشكال؟ بالماهية، لأنه قال بالشدة والضعف ولم يقل باللون الذي هو أحمر وأبيض، على كل حال الألوان كما قلنا آنفا تطلق على الأنواع أحيانا. طيب، هذا الاختلاف في ألوان أحجار الجبال كالاختلاف في ألوان الثمار. مختلف وغرابيب سود عطف على جدد أي صخور شديدة السواد، يقال كثيرا سود يقال كثيرا أسود غربيب والغربيب، والغربيب شديد السواد. وكان مقتضى الترتيب أن يقال وسود غرابيب، ولكن الله تعالى قدم قال غرابيب وسود، فعلى هذا زعم بعضهم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وقال بعضهم بل هو على ترتيبه ليس فيه تقديم وتأخير، ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن الأسود الشديد السواد قبل بيان مطلق السواد. هذا أيضا مشاهد ولا غير مشاهد؟ نجد في الجبال طرق يعني كالطريق أو كالخط أسود خالص خالصا، وإلى جانبه طريق أبيض أو أحمر أو ما أشبه ذلك. كل هذا دليل على قدرة الله عز وجل. وغرابي وسود، نعم غرابي وسود، فنجد نحن أن هذا الاختلاف في الجبال هو كالاختلاف في الثمرات. في هذه الآية من الفوائد التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يتفكر في خلق الله عز وجل بقوله ألم ترى أن الله، فإن هذا تقرير، والتقرير لا يكون إلا بعد أن ننظر المقرر فيما قرر به حتى يقر به ويعترف. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل وحكمته ورحمته، وذلك بإنزال الماء من السماء، ففيه قدرة عظيمة أي ينزل هذا الماء الذي يكون بحارا أحيانا يدمر ما مر عليه من البناء ويجترف الأراضي، مع أنه ينزل من هذا السحاب الرقيق الذي تخترقه الطائرة كما نشاهد، ويتمزق عندما يمر بالجبال وبالبناء وما أشبه ذلك، تنزل منه هذه الأمطار هذه المياه العظيمة. هذا تمام القدرة، تمام الرحمة ما يحصل من هذا المطر من الآثار النافعة للعباد، تمام الحكمة لأن هذا المطر ينزل من أعلى حتى يشمل المرتفع والمنخفض من الأرض، ولو كان يمشي مشيا كالأنهار لكان الأسفل من الأرض يروى بالماء بل يغرق، وأما الأعلى فلا يصيبه شيئا أو فلا يصيبه شيء. وهذا من تمام حكمة الله عز وجل أنه ينزل من فوق. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله فأخرجنا به ثمرات، فإن الباء هنا للسببية، ففي الآية إثبات الأسباب وأن الله سبحانه وتعالى قد قرن الأشياء بأسبابها، وهذا من تمام حكمته أن تكون الأسباب والمسببات متلازمات. من المعلوم أن الله قادر على أن يخرج هذه الثمرات بدون ماء، ولكن قد جعل لكل شيء سببا. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل لإخراج هذه الثمرات المختلفة الألوان، مع أنها في أرض واحدة وتسقى بماء واحد. ويظهر لك ذلك جليا إذا نظرت إلى الزهور كيف تجد هذا الاختلاف العجيب بينها، مع أنها تسقى بماء واحد. ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في اختلاف هذه الثمرات، لأنه لو كانت هذه الثمرات طبيعتها واحدة لمل الناس منها ولم يحصل لهم كمال اللذة، فإذا اختلفت فإن حصل كمال اللذة وعدم الملل والسآمة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان قدرة الله عز وجل ورحمته وحكمته فيما نرى من الجبال أو فيما نرى في الجبال من الجدد المختلفة، لأن هذا دليل على القدرة حيث جعل هذا بين هذا، ودليل على الحكمة لأن الغالب أن ما في بطون هذه الجبال يكون معادن مفيدة للإنسان. كذلك بيان الرحمة بالخلق لإيداع هذه الأشياء في بطون هذه الجبال. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان قدرة الله عز وجل حيث إنه يجعل بعض الجبال فيها السواد الخالص، وقد يكون الجبل كما أشار إليه الخالي قد يكون الجبل كله أسود، وأحيانا نرى جبلا أسود وإلى جانبه جبلا أبيض، فهذا كله من تمام قدرة الله عز وجل. ومن فوائد الآية ما يترتب على النظر في هذه المخلوقات من الاعتبار والاستدلال بها على ما تتضمنه من صفات الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. جملة ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه جملة خبرية قدم فيها إيش؟ الخبر على المبتدأ، وألوانه فاعل مختلف، يعني مختلف اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل فعله. وقوله كذلك صفة لقوله مختلف، يعني مختلف كاختلاف ما ذكر. وقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء هي جملة أيضا مكونة من فعل وفاعل ومفعول به، وفيها حصر وطريقه إنما. وجملة إن الله عزيز غفور كالتعليل لما قبلها كما سيأتي إن شاء الله. قال الله تعالى ومن الناس والدواب والأنعام. الناس هم البشر، قالوا وأصلها أناس، ولكنها خففت الهمزة حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، كما حذفت من شر وخير، وأصلهما أشر وأخير، وحذفت أيضا من الله على قول كثير من علماء اللغة، وأصلها يقول الإله. والمراد بالناس بنو آدم، وسموا بذلك لأنه يأنس بعضهم إلى بعض. قال والدواب جمع دابة، وتطلق على عدة معاني، تطلق على كل ما دب على الأرض كما في قوله والله خلق كل دابة من ماء، وكما في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يشمل كل ما دب على الأرض من إنسان وحيوان وحشرات وغير ذلك. وتطلق الدابة على ما يدب على بطنه مثل الحيات، وتطلق الدابة على ذوات الأربع كالحمار. فما المراد بها في هذه الآية؟ نقول المراد بها ما عدا الناس والأنعام، ما عدا الناس والأنعام، فتشمل كل ما دب على الأرض إلا الناس والأنعام. فإن قلت لماذا لا تجعلها شاملة وتجعل هذا من باب عطف العام على الخاص بالنسبة للناس ومن باب عطف الخاص على العام بالنسبة للأنعام؟ انتبه. يعني لو قال قائل المراد بالدواب كل ما دب على الأرض لكنها عطفت على الناس من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف العام على الخاص، وعطفت الأنعام عليها من باب عطف الخاص على العام، قلنا هذا ممكن لكن التقسيم يبعده، التقسيم يبعده، فيكون المراد بالدواب ما عدا الناس والأنعام، والمراد بالأنعام ما ينتفع الناس به، كما قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، وقال تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فيكون مراد بالأنعام هنا إيش؟ ما ينتفع الناس به كالإبل والبقر والغنم والطيور الحلال وغير ذلك. مختلف ألوانه كذلك. طيب مختلف ألوانه، هل المراد اللون الشكل أو الصنف أيضا؟ نعم يشمل، فالناس مثلا تختلف ألوانه، هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا بين ذلك، واختلف لون واحد، تختلف أجناسهم أيضا، هذا ذكر وهذه أنثى، هذا عالم وهذا جاهل، هذا أحمق وهذا حليم، وعلى هذا فقس. الدواب كذلك تختلف ألوانها بالشكل وتختلف أصنافها وأنواعها، منها المؤذي ومنها الضار ومنها النافع، ومنها ما ليس بضار ولا نافع ولا مؤذي، فهي أربعة أصناف، منها النافع ومنها الضار ومنها المؤذي ولكن لا يضر، ومنها ما ليس مؤذيا ولا ضارا. مثال النافع الأنعام، ومثال الضار الحيات والعقارب والسباع وما أشبهها، ومثال المؤذي الصراصر والخنفساء والجعلان وما أشبه ذلك، الناموس قد يكون ضارا. نعم، ومثال ما ليس بمؤذي ولا ضار، نعم، النمل وغيره أيضا من الدواب الكثير نشوفها، طيور مثلا تأتينا نراها، نرى طيورا تطير في الجو ليست حلالا مثلا ولكنها لا تضر. طيب، وقوله كذلك، قال المؤلف كاختلاف الثمار والجبال، فصار الاختلاف في مخلوقات الله تعالى شاملا، شاملا للحيوان ولما ينتفع به الحيوان من الثمار وغيرها، ولطبقات الأرض كالجبال. ثم قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، لما ذكر هذه الأصناف وفيها ما يدل على كمال الله عز وجل في صفاته التي تتضمنها هذه الأصناف المذكورة، بيّن أن العالم بذلك هو الذي يخشى الله، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني لا يخشى الله إلا العلماء، والخشية هي أعلى الخوف، أو إن شئت فقل هي الخوف المبني على العلم، وبعضهم قال هي الخوف المبني على عظم المخوف، على عظم المخوف، ولا يمتنع أن تكون الخشية هي الخوف بكل الأنواع الثلاثة، يعني هي أعلى أنواع الخوف، أو الخوف المبني على العلم، أو الخوف المبني على عظم المخوف، أما الخوف المجرد عن الخشية فهو قد يكون عن جهل، يخاف الإنسان من شيء لأنه جاهل به، وإلا فليس أهل لأن يخاف منه. فار مكة، وصدق في قول المؤلف في خلاف الجهال. وأما التمثيل بكفار مكة فليس على سبيل الحصر بل هو على سبيل المثال، فكل كافر فهو في الحقيقة جاهل.
1: لاتباع هؤلاء وما أنت بمثل من في القبور. ما هذه الإعراب يقول إنها دارها اسم أخص إجازية، واسمها الضمير أنا، والباهي بمسمى زاد الرفيق، مسمى خبرها وسبها بفتح مقدرة على آخره ما عن ظهورها حركة حرف الجر الزائد. ما أنت بمسمع، وقوله من في القبور، من هذه مفعول لمسمع، لأن مسمع اسم فاعل. بمسمع من في القبور، طيب قال المؤلف أي الكفار شبههم بالموتى فيجيبون، يعني ما أنتم تسمعهم
2: ولا يجيبون،
1: لا عندي فيجيبون أي أصاب عندي صحيح عندي. نعم اللي عندي خطأ، لأنه إذا كان فيجيبون فيجب أن تحدث النور، لأنه جواهر النتج في قوله وما أنت بمثل من فقوله. أما المثل عند رامي وأخوانه فإنها منفصلة عما قبلها، أي فهم بعدم إسماعهم لا يجبون. على كل حال المؤلف رحمه الله يقول ما أنت بمسمع من في القبور، قال أي الكفار، والذي يظهر لي أن المراد بهم الموتى حقيقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمع الموتى حقيقة، كما قال تعالى إنك لا تسمع الموتى. فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب في مقبرة الكفار قال يا أيها الناس اتقوا الله واعبدوه وما أشبه ذلك، هل يسمعون هذه الموعظة التي تدعون بها؟ لا ما سمعوا، ولكن من يقول ننتقل من هذا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمع الموتى، لا يسمع الكفار لموت قلوبهم، يعني قلوبهم ميتة، ومن قلبهم ميتة والعياذ بالله فإنه لا ينتفع بما يسمع من المواعظ، فكأنه لا يسمع. ثم قال إن أنت إلا نذير، فصل المؤلف إن بماء، وهذا يدل على أن ماء ما على أن إن ما فيها. وقد ذكرنا فيما مضى أن من علامات إن ما فيها أن يستثنى بعدها، نعم أن تتبع بإن، يعني ما أنت إلا نذير. قال منذ الله، والنذير كما سبق هو المعلن إعلاما يتضمن التخويف، الإعلام يتضمن التخويف يسمى إنذارا. وقول إن أنت إلا نذير، هل هذا الحصر حقيقي أو إضافي؟ إضافي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نذير وبشير، لكن المقام هنا يقتضي أن يذكر الإنذار فقط، لأنه في مقارعة الكفار، ومقارعة الكفار تحتاج إلى الإنذار أكثر مما تحتاج إلى التبشير. وقول إن أنت إلا نذيرا. كيف يكون مقابلة في الجنة قبلها وهي بينها وبين الجنة قبلها؟ كأنه يقول أنت لا تستطيع أن توصل الهداية إلى قلوب الكافرين، ولكن تستطيع إيش؟ أن تبلغ، لأن هذا هو مقامك، مقامك الإنذار. أما أن توصل الهداية إلى قلوب هؤلاء الكفار الذين يشبهون الموتى فهذا ليس إليك. وصدق الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي أقرب الناس إليه وأشفق الناس إليه وهو عمه أبو طالب، إلا وشاء الله عز وجل أن يهدي أقواما من فارس والروم. من أبعد الناس عن الرسول عليه الصلاة والسلام نسبا ومكانا، لأن الأمر في يد الله عز وجل. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إن أنت إلا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. أرسلناك الإرسال بمعنى الأمر بالتغيير أو بقضاء الحاجة. فمتى تقول أرسلت غلامي يخبر فلان بكذا وكذا، يعني أمرته بالتغيير. أرسلت غلامي يشتري كذا وكذا، أمرته أن يشتري الحاجة، لكنها انفعت، يعني الدفع. وقول إنا أرسلناك بالحق هذا يحتمل أن تكون الباء للتعبير، أي أننا أعطيناك حقا وأرسلناك به، ويحتمل أن تكون وصفا للرسالة، يعني أرسلناك رسالة حق. والمعنى يختلف، فعلى المعنى الثاني يكون معنى الآية أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق، وعلى المعنى الأول يكون معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق. وإن كان المعنى يعني متلازمين لكنهما مختلفان من حيث المورد. فعلى الأول يكون مورد الوصف نفس الرسالة، وعلى الثاني يكون مورد ذلك مورد الوصف المرسل به. أفهمتم الآن ولا لا؟ أرسلناك بالحق أي أعطيناك حقا تبلغه الناس. أرسلناك بالحق يعني أن رسالتنا إليك حق، فيكون الوصف بإيش؟ للرسالة نفسها، يعني لست بكاذب بل أنت صادق. هذا على جعلنا الوصف عائدا إلى الرسالة. أما إذا جعلناه عائدا إلى المسلمين فالمعنى أن ما جئت به ليس بباطل، بل هو صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. إنا أرسلناك بالحق بشيرا، قال المؤلف في الهدى بشيرا من أجاب إليه ونذيرا من لم يجب إليه. بشيرا ونذيرا يعني أنك تبشر وتنذر، لكن تبشر بالخير من أجاب، وتنذر بالعقوبة من لم يجب وعصى. وذلك لأن الشرع يتضمن أوامر ونواهي، فمن ارتكب النواهي أو ترك الأوامر واجهناه بماذا؟ بالإنذار. ومن فعل الأوامر واجتنب النواهي قابلناه بماذا؟ بالبشارة، بالبشيرة والنذيرة. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إن يعني نافع من أمة من حرف جر زائد زائد أو زائد زائدا المهم أنه زائد لفظا زائد معنى وأمه مبتدا وجملة خلا فيها نذير نعم خبر ما من أمة ما هي الأمة

مثلا أنتم الآن ما نسميكم أمة إلا لأنكم على طريق واحد، لكن لو اجتمع جماعة في مكان متشتتين كل واحد له منهج ما نقول هؤلاء أمة إلا إذا كانوا من قبيلة واحدة ومن أشبه، وإن من أمة إلا خلا سلف فيها نذير نذير ينذرها. يعني كل من أرسل الله إليه نذيرا، لماذا؟ لتقوم عليهم الحجة، لأنه إذا لم يكن للناس نذيرا فإن لهم حجة على ربهم، يقول يا ربنا ما أسف يا أكبر، ثم قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبلك لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وسيأتي صلى الله عليه وسلم على ما في قوله وإن يوحي إلى خلف نذير من الإشكال والجواب عنه. قال تعالى لما أرسل الأعمى والبصير. في هذه الآية فوائد، منها بلاغة القرآن حيث يلتقل بسمعه وقارئه من الأمثال الحسية إلى الأمثال المعنوية، ذلك لأن الأمثال الحسية لا ينفري فيها أحد ولا يمكن أحد أن يجادل فيها، لأنك إذا قلت مثلا هذا المنبه وهذا نوره ما أحد نزل فيها، فانتقل من المخصوص إلى المعقول المعنى. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة البصر، فضيلة البصر لأن مثل استواء بين الأمر البسيط معناه تفضيل من تفضيل البسيط، ولهذا أكثر من دعاء الله عز وجل اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا. نعم. وكذلك أيضا نقول في ولا الظلمات ولا النور، لأن فيها من قراءة القرآن ما في قوله وما يسير الأمر البسيط، وفيها الانتقال من المثل الحسي إلى المثل المعنى. طيب فيها أيضا تطبيل النور على الظلم، لأن في سلافهما معنى تفضيل النور على الظلم. ومنها أيضا إذا انتقلنا المثل الحسي المعنوي أن طريق الهدى واحد وطرق الضلال متفرقة، لقوله الظلمات والنور، الظلمات والنور. وذكرنا شاهدا من القرآن على هذا وهو قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من ظلمات النور ولا يتبعوا أولياءهم الطاغوت. في الطاغوت جاءه إلى مؤمن الكفر والفسق نسأل الله العافية. ومنها أيضا أنه لا يستوي الظل والحرور، وهذا مثل حسي ينتقل منه إلى المثل المعنى وهو ظل الجنة وحر النار لا يستويان. أيهما أفضل؟ ظل الجنة. اللهم اجعلنا منهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا التحذير من عمل أهل النار، لأن نفي الاستواء إلى الظل والحرور أمر معلوم، وتأذي الإنسان بالحرور أيضا أمر معلوم، ففيه التحذير من عمل أهل النار. هل يؤخذ من الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب الظل؟ نعم. وأن يطلب النور؟ نعم.

معلوم، يعني ما دام ما دمنا ذكرنا أن هذا النفي معناه تفضيل النوع على الظلمات وتفضيل الظل على الحروف، فلا حرج على الإنسان أن يطلب الأفضل، بل قد يجب أحيانا. طيب، ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام زحاما ورجلا قد ذلل عليه في صيام رمضان في السفر، ما قال لا تذلل عليه، ولكن قال ليس ما يجب الصيام في السفر. وقوله ما يصل الاحياء الى الموت فيها ايضا ما سبق في نظائرها، وفيها فضيله العلم، وهو كذلك. وقد قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والعلم جهاد في سبيل الله. وان شئت فقل على الاصح العلم سلاح للجهاد في سبيل الله، لأنه قد يحمل العلم من لا ينتفع به ولا ينفع غيره، فهو سلاح. لكن إذا نفعت نفسك وغيرك صرت مجاهدا به. قال الله تعالى ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاد، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. طيب، فالعلم جهاد، فالعلم سلاح، سلاح يتوصل به الإنسان إلى الجهاد في سبيل الله. طيب، ومن فوائدها أيضا من فوائد قول الأحياء والأموات أن فيه حث، فيها حث على إيش؟ على طلب العلم، وأنه حياة الأمة كما أنه حياة الفرد. فلا يمكن أن تحيا الأمة حياة، لا أقول حياة بهمية، يمكن أن تحيا حياة بهمية بدون علم، لكن لا يمكن أن تحيا حياة طيبة إلا بالعلم. وكل الناس ينشدون الحياة الطيبة، لكن ما طريقها؟ العلم إذا أثمر ثمرته وهو الإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى ما عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فليجزينه حياة طيبة. نعم، يقول إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من يسمع. من فائدها أن الله عز وجل هو الذي بيده مطالب الأمور، حتى أنت يا محمد لا تستطيع أن تسمع أحدا، فالمسمع هو الله. وفيه إثبات مشيئة الله لقوله من يشاء، وفيه رد على القدرية الذين يكفرون أن يكون لأفعال العباد مشيئة لله عز وجل، يقول الله يسمع من يشاء. ولكن هذه المشيئة المطلقة هنا وفي كل موضع جاءت مطلقة مقيدة بماذا؟ بالحكم، لقوله تعالى وما تشاءون الا ان شاء الله ان الله كان عليما حكيما. ومن فوائدها انه ينبغي الانسان، بل يجب الانسان ان يلجا الى الله عز وجل وحده في جلب المنافع ودفع المراه، لقوله ان الله يسمع من يشاء. فاذا كان اسمه من الله فلا تساله من غيره، لا تساله الا من الله. ولهذا ينبغي لنا دائما أن نكون داعين لله عز وجل، ونحن نشعر بأننا متصلون إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحقق لنا ما نرجوه وما ندعوه به. لا تعتمد على نفسك وتنسى الله، افزع الله دائما، ونحن نشعر بأننا متصلون إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحقق لنا ما يرفض وما ندعوه به. لا تعتمد على نفسك وتنسى الله، افزع الله دائما في الدعاء في السجود وبين الألم والإقامة وفي كل مواطن الإجابة الزمنية والمكانية والحالية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الأوفياء إذا دعان ثم أعلم أيضا

0: أن الدعاء مع كونك تطلب حاجة من الله هو نفسه أيضا عبادة، عبادة تتقرب به الله، فتكسب بهذا الدعاء تكسب فيه ثمرتين. الثمرة الأولى الثواب على هذه العبادة، والثمرة الثانية حصول المطلوب أو المطلوب. ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسمع من في القبور، لقوله وما أنت بمسمع من في القبور. فلو أن رسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أهل المقبرة ودعاهم وقال يا أهل القبور آمنوا بالله ورسوله، يا أهل القبور اعملوا صالحا، يسمعون؟ لا يسمعون. فإن قلت من جواب عما ثبت في الحديث الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القتلى في بدر من المشركين وجعل يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعدكم أنت يا أخ العجبة؟ ثم تقدموا أن تعال بالربعة هذه عشان نفسه قل تعال بي ها؟ نعم؟ تعرف هذا يا أخي تقدم يدي أخي تقدم. أقول ما الجواب عما ثبت في الصحيح من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قتل المشركين في قليل بدر وجعل يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان بن فلان هل وجدت ما وعد ربي حقا فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا. فقال له عمر يا رسول الله ما احتلم الناس جيدة أو كلام هذا المعنى؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منه، يعني أنهم يسمعون. فما هو الجواب؟
1: يقول القضاء رحمه الله إن الله أحياهم فأسمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم تمثيلا وتفزيقا لهم ثم أماتهم. وتقول عائشة إن أهل القبور أهل القليل لا يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجدون في العذاب، ما يجدون من العذاب في القبر.
0: أما ما ذكرت عن عائشة فلا شك أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يتعب، لأن قال ما أنتم بأسمع لما أقول. وأما ما ذكر عن قتادة فمعنى كلامه أنه خاص بهؤلاء، إنه خاص بهؤلاء. نعم. فإن قلت ما الجواب عما ثبت في أيضا من أن الميت إلى دفن وتولى عن أصحابه حتى إنه يسمع قرعا عارفا وهم يسألون عنه. يعني هذا عند الدفن، وأيضا لازم من سماع قرع النعال أن نسمع الكلام والدعوة، نسمع الكلام والدعوة. فأنا قلت ما الجواب عما رواه أبو داود وغيره وصححه ابن عبد البر ووافقه أو لم يخالف ابن القيم من أنه ما من مسلم يسلم على قبر كان عرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. فالجواب أن يقال هذا في الحال مخصوصة دل عليه الحديث، ولا يلزم من هذا إذا سمع السلام عليه وهو دعاء له أن يرد السلام على من سلم أن يسمع كل ما تكلم عنده، كل ما تكلم عنده. فإن قلت ما الجواب عما قاله الفقهاء من أن الميت يتأذى بقول المنكر عند قبره أو فعل المنكر عند قبره؟ فالجواب أن قول الواحد من الناس غير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بحجة، وإنما الحج له لا به، الحج له لا به. هم على رأيهم يحملون معنى قوله وما أنت بمسلم من القبور، أي بمسلم من تبوهم إلى الإيمان والعمل الصالح، فإنك لا تسمعهم سماعا يستجيبون له، لا تسمعهم سماعا يستجيبون له. وهذا هو الجواب الأخير عن قول من يقول إن الموتى يسمعون ما يقال عنده وهو خطب مجهد، يقول مثلا لا تسمعهم نعم بمسلم من القبور، أي سماعا ينتفعون به ويستجيبون له. نعم، والله أعلم. والواجب على المؤمن نحن هذه الأمور الغيبية أن يؤمن بما جاء به النص فقط، والباقي يسأل. بل يجب عليه أن يقول العلم عند الله، فلا يلزم بالنفي ولا يلزم بالإثبات. نعم، نعم له أن يلزم بالنفي ويجعل ما ثبت به الحديث من السماع مخصصا، لأنه قال وما أنت لمسمع من في القبور، وفي الآية الأخرى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع من الدعاء إلى يوم القيامة. ومن فوائد ثم قال تعالى إن أنت إلا نذير. من فوائد هذه الآية الكريمة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إلا مبلغا ومنذرا، وليس في يده جلب الهداية لأحد ولا دفع الضرر عنه، لأنه قال إن أنت إلا نذير، يعني ما أنت هذه للناس الهداية فتوح وإرشاد وفوق ورشا، ولكنك منذر فأنت هذه الهداية جلائل فقط. نعم، وقل إن أنت إلا نذير. ثم قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إنا أرسلناك بالحق، وهذا دليل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه ليس بكاذب، إلا من قال أرسلناك بالحق. ومن فوائدها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل للرسالة، إذا جعلنا بالحق حالا منا الفاعل، أي إن أرسلناك محقين بذلك، فيكون في دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل للرسالة. وهذا معلوم من أدلة أخرى كقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، لكن نريد أن نقول من هذه الآية. ومنها أيضا أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق ليس بباطل، فإذا نظرت إلى أخباره وجدتها صدقا، وإذا نظرت إلى أحكامه وجدتها عدلا، وهذا هو الحق، لأن الحق بالنسبة للخبر والصدق، والحق بالنسبة للحكم هو العدل. ومن فوائدها أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام جمعت بين البشارة والإنذار بقوله بشيرا ونذيرا. ومن فوائدها أيضا أن الإنسان يجتمع فيه خصلتان متضادتان بالمعنى، وإن كانتا متفقتين ونذيرا. ومن فوائده أيضا أن الإنسان يجتمع فيه خصلتان متضادتان بالمعنى، وإن كانتا متفقتين في المراد بشير ونذير، لأن المبشر المبشر هو الذي يعد الناس للخير ويفتح لهم باب الرجاء، والمنذر هو الذي يخوفهم من الضارة، فبينهما من حيث المعنى تقابل، وهما اجتمعا في عين واحدة. هل ننتقل من هذه الفائدة إلى أن الإنسان قد يجتمع فيه فساد الإيمان وفساد الكفر؟

0: نعم أن هذا الثلاثة ينظر ويبشر.
1: لا مو متلازمة، مو متلازمة. إذا رأيت جيش مبنى على البلد فأنا أنظره ولا أبشره، لكن إذا رأيت أن الجيش قد انصرف فأنا أبشره. وعلى كل حال المعروف من مذهب السنة والجماعة وهو الحق أن الإنسان قد يتشنج فيه خصال الإيمان وخصال الكفر، فيكون مؤمنا من وجه وكافرا من وجه. فقول الله عليه الصلاة والسلام إن كانت الناس هما بالكفر الطعن في النسب والنيح على المنى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا سجاد المسلم بالسوق وقتاله كفر، مع أن قتاله لا يخرج من الإيمان، لقوله لو طائفتان من المؤمنين قتلوا إلى قوله إن من الإخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقوله لا ما وصلنا وإن خير منهم. فيها أيضا من الفوائد أن الأمر كله لله، ليس لأحد مشاركة فيه، حتى أعظم الناس منزلة لا يشارك الله تعالى فيما يختص به، بقوله إنا أرسلناه. ومعلوم أن مقام المرسل أعلى من مقام المرسل.
2: هو تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. الخطاب في قوله إنا أرسلناك للنبي صلى الله عليه وسلم، والإرسال هو تحليل المرسل شيئا يبلغه إلى المرسل إليه، والجملة كما نفهم كما نشاهد مؤكدة بإن، وتوكيد الجملة يدل على الاهتمام بها من أجل أن يؤمن بها الإنسان إيمانا كاملا. يقول الله تعالى إنا أرسلناك بالحق، ألب هنا إما أن تكون للتعدية، فقد أرسلته بكذا لبيان المرسل به، وإما أن تكون للمصاحبة. والمؤلف رحمه الله يقول بالحق بالهدى، وكأنه أخذ هذا التفسير من قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ولكن الصحيح في الآية أن المراد بالحق ضد الباطل، فيشمل الصدق في الخبر والحق والعدل في الأحكام، أي بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. وليس الهدى فقط، بل الهدى والصلاح والإصلاح وغير ذلك. لو يقرب الأخ جدا حتى تسد الفرج هذا. أما في قوله تعالى بالهدى ودين الحق، فنعم ممكن أن نقول المراد بالهدى هناك أن نقول المراد به العلم النافع، لأنه ذكر الهدى وذكر الدين، فذكر العلم والعمل. أما هنا فلا ينبغي أن نقتصر على قولنا الحق أي الهدى، بل نجعله أعم من ذلك ليشمل الهدى الذي هو العلم، ويشمل دين الحق الذي هو الرشد والصلاح والإصلاح. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد تضمنت رسالته العلوم النافعة كلها والصلاح للخلق في معاشهم ومعادهم، وما جاء به فقد تضمن الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. قال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بشيرا هذه حال بمعنى مبشر، حال من الكاف في أرسلناك. قال المؤلف بشيرا من أجاب إليه، ونذيرا من لم يجب إليه. والبشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تستعمل في الإخبار بما يسوء كما في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. وأما الإنذار فهو التخويف أي الإعلام بما يخوف، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت رسالته بشارة وإنذار، لأنها إما أمر يبشر فاعله بما يقتضيه ذلك الأمر، وإما نهي يخوف صاحبه من ارتكابه. فالشريعة كلها بشارة ونذار. وقول المؤلف رحمه الله بشيرا من أجاب إليه ونذيرا من لم يجب، قد يقال إن الأولى إبقاء الآية على عمومها، أي بشيرا لمن أجاب إليه ونذيرا له في نفس الوقت، لأن من أجاب أيضا يحتاج إلى إنذار، فيكون البشارة والإنذار شاملة لمن أجاب ومن لم يجب. حتى من لم يجب يبشر إن أجاب. طيب، بشيرا ونذيرا. ثم قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن بمعنى ما، فهي نافية، وقد ذكرنا لها ضابطا فيما سبق، أي ذكرنا لإن النافية ضابطا، لكنه لا يحيط في بجميع مواردها، وهو أنه إذا أتت بعدها إلا فهي نافية، مثل إن أنت إلا نذير، إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا إلا اختلاق، إن هذا إلا خلق الأولين. ومنها أيضا هذه الآية إن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقوله من زائدة إعرابا، زائدة معنى. فإن قلت كيف تكون زائدة، قلنا لأن زاد يستعمل لازما ومتعديا، فيقال زاد الطين بلة، هذا متعد، فزادتهم إيمانا، هذا متعدي أيضا. وتقول زاد المال، هذه لازمة. فمعنى زائدة يعني زائدة هذا من الناقص الذي هو الزيادة، أي من الناقص الذي لا يتعدى، وزائدة الثانية من المتعدي. طيب، وأمة مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها، اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إلا خلا فيها نذير، قال المؤلف رحمه الله خلا بمعنى سلف، فيها نذير أي نبي ينذرها. والأمة هنا بمعنى الطائفة، وتأتي في القرآن على أربعة أوجه، تكون بمعنى الطائفة كما هنا، وتكون بمعنى الزمن مثالها والذكر بعد أمة، وتكون بمعنى الدين والملة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وتكون بمعنى الإمام، مثل إن إبراهيم كان أمة قانتا. ما من أمة إلا خلا فيها نذير، أي سلف ومضى نذير ينذرها، وذلك لتقوم الحجة على العباد، لأن العقول مهما بلغت لا يمكن أن تعرف ما يجب لله عز وجل من الحقوق، كما لا يمكن أن تعرف ما يجب له من الأسماء والصفات على سبيل التفصيل. وإن كان العقل يدرك أن الإنسان لا بد أن يعبد خالقه، ويدرك أن الخالق لا بد أن يكون متصفا بصفات الكمال، لكن على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. فمن أجل ذلك أرسل الله الرسل لتقوم الحجة على العباد. فما من أمة إلا خلا فيها نذير، قد تكون الأنبياء في وقت واحد في أمكنة متعددة، وقد يكون الأنبياء في وقت واحد في مكان واحد. أما أن يوجد مكان واحد لا لم يكن فيه نبي فهذا لا يمكن، لابد أن تكون جميع الأمم قد بعث إليها الرسل. ونظير هذا قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعثنا في كل أمة. يستفاد من هذه الآية الكريمة عدة فوائد، منها ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه مؤكد لا مرية فيه من قوله إنا أرسلناك، ومنها فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم لكونه رسول رب العالمين، فإن الرسالة مقام عظيم لا ينالها إلا من هو أهل لها، كما قال الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ويقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وهم أي الرسل مفضلون على من سواهم من الخلق. ففي الآية فضيلة ومنقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها بيان ما يشتمل عليه دين الرسول عليه الصلاة والسلام من الحق الذي ضده الباطل، والباطل إن كان في الأخبار فهو الكذب، وإن كان في الأحكام فهو الجوع والظلم. وعليه فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة للحق في الأخبار وفي الأحكام، ففيه بيان أيضا فضيلة هذه الشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما كان حقا فإن الشريعة جاءت به، سواء نصت عليه بمعناه الخاص أو بالمعنى العام. ومن ثم أثبت بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين ما يسمى بالمصالح المرسلة، وجعلوها دليلا مستقلا، والصواب أنها ليست دليلا مستقلا، لأن هذه المصالح إن شهد الشرع لها فهي من الشرع، ولا حاجة إلى أن نجعلها دليلا مستقلا، وإن لم يشهد لها فليست بمصلحة، وصاحبها الذي زعمها مصلحة يعتبر واهما، يعتبر واهما. فكونه نثبت دليلا خامسا نسميه المصالح المرسلة هذا خطأ. لماذا؟ لما قلت لكم الآن، وهو أن هذه المصلحة إن شهد لها الشرع فهي من الشرع، دل عليها الكتاب والسنة، وإن لم يشهد لها فليست بمصلحة فلا تعتبر. طيب، ومن ذلك أيضا زعم بعضهم إحداث دليل سادس، وهو استصحاب الحال، بمعنى أن الأمر يبقى على ما كان عليه حتى يتبين ارتفاعه وانتفاؤه. هذا أيضا ليس بصواب، يعني لا يصح أن نجعله دليلا مستقلا. لماذا؟ لأنه قد دلت عليه السنة، فقد شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن نبني على إيش؟ على بقاء الأصل واستصحاب الحال، وحينئذ لا يحتاج أن نجعل هذا دليلا مستقلا. وإنما جعل بعض العلماء هذين دليلين مستقلين لأن الإنسان ينقدع في ذهنه أن هذا شيء منفصل عن دلالة الكتاب والسنة، فيذهب ويجعله دليلا مستقلا، وإلا فلو تأمل لوجد أن ذلك موجود في الكتاب والسنة، وأنه لا حاجة إلى أن نثبته دليلا مستقلا. ولقد تجرأ بعض المتأخرين على الدليل الأول وهو المصالح المرسلة، حتى أدخل فيه ما شهد الشرع ببطلانه. ومن ذلك قولهم بإجازة الربا البنكي، وأنه يجوز بناء على ما توهموه من المصالح المرسلة. وقالوا إن اقتصاديات العالم في العصر الحاضر لا تتم إلا باستعمال هذه الطريقة. فالألفاظ والأساليب إذا جاءت على غير ما جاء في كتاب السنة يحصل فيها بها مفسدة. فهنا أدخلوا شيئا شهد الشرع ببطلانه، وإذا شهد الشرع ببطلانه فإننا نشهد أنه ليس فيه مصلحة، وأن المصلحة الموهومة منه يخلفها مفاسد كثيرة، مفاسد كثيرة. فلهذا سنت عن دليل مستقلا، وإلا ليس من الشرع وليس فيه مصلحة. والمصالح الموهومة فيه إذا كانت مخالفة للشرع لا بد أن يخلفها مفاسد كثيرة. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام تتضمن من حيث الجزاء أمرين، هما البشارة والإنذار، البشارة لمن أطاع والإنذار لمن خالف، سواء كان ذلك سواء كانت تلك الطاعة عامة أو في بعض الأشياء، وكذلك نقول في المخالفة. ومن فوائد الآية الكريمة أن مآل الناس إما إلى جنة وإما إلى نار، وليس ثمة دار ثالثة، لأن البشارة في الجنة والإنذار في النار، وليس هناك دار ثالثة يصير الناس إليها. ومن فوائد الآية الكريمة الترغيب في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله بشيرا ونذيرا، والتخويف من مخالفته بقوله بشيرا ونذيرا. ومن فوائد الآية الكريمة لطف الله تعالى بعباده بإرسال الرسل إلى جميع الخلق، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني إلا لنرحم بك العالمين. وليس الرسول نفسه هو الرحمة، ولكنه أرسل لرحمة الخلق، ليرحم الله الخلق برسالته. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بطلان الاحتجاج بالقدر، بطلان الاحتجاج بالقدر على معصية الله بقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي والمخالفات لو كان ثابتا لم يرتفع بإرسال الرسل، لأن القدر لا يرتفع بإرسال الرسل. فالرسل هنا فالرسل أرسلهم الله تعالى إقامة الحجة على الخلق ورحمة بهم أيضا لهذا ولهذا. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل حتى تنكر رسالته ويقال كيف جاء هذا الرجل برسالة من عند الله. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ويشهد لهذا قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل. ومن فوائد الآية الكريمة قصور العقول عن معرفة ما يجب لله تعالى، لأنها لو استقلت بذلك ما احتاجت إلى إرسال الرسل. ومنها أيضا بطلان ما ذهب إليه المتكلمون من أهل البدع الذين بنوا عقيدتهم على ما يقتضيه العقل، وقالوا ما اقتضى العقل إثباته لله أثبتناه، سواء كان مذكورا في الكتاب والسنة أم لم يذكر، وما نفاه العقل وجب علينا نفيه وإن ذكر في الكتاب والسنة، وما لم يدل العقل على نفيه وإثباته فإننا نتوقف فيه، وأكثرهم قالوا ننفيه لأنه لا بد من دلالة العقل على إثباته، فإذا لم يدل على إثباته وجب نفيه لعدم وجود الدليل. يلا عبد المنان شوف في هذه الفائدة وإثباته، طيب وما لا يقصد إثباته ولا نفيه؟ طيب تؤخذ من قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ووجه ذلك أنه لو كانت العقول هي المرجع ما احتاج إلى إرسال الرسل. إينا. ثم قال الله تعالى وإن يكذبوك، أي أهل مكة، هذا تفسير للواو في قوله وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، يعني فليس ببدع أن يكذبك قومك لأن الذين من قبلهم كذبوا الرسل، كقوله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، يعني ليس الأمر مقتصرا على التكذيب فقط بل تكذيب وأذية بالقول وأذية بالفعل، بل أعظم من ذلك القتل، فإن كثيرا ممن أرسل الله إليهم الرسل قتلوهم. نعم يقول وإن يكذبوك، أي أهل مكة، لماذا نخصه بأهل مكة؟ الصحيح أنه ليس خاصا بأهل مكة بل أهل مكة وغيره، الرسول كذبه أهل مكة وكذبه أهل الطائف وغيرهم من المشركين، فالصواب العموم إن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، الذين يشتعرونه فاعل وأي المفعول محذوف، أي فقد كذب الذين من قبلهم رسلهم. نعم قال جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر والكتاب المنير ومع ذلك كفروا، جاءتهم رسلهم بالبينات، ألبى هذه المصاحبة ويحتمل أنها للتعديه، يعني أتوا بالبينة التي تبين صدقه، وقول المؤلف المعجزات هذا هو تعبير كثير من المتأخرين، ولكن الصواب أن يقال بالآيات، وأن البينات هذه صفة لموصوف محذوف تقديره بالآيات البينات أي الظاهرة، والآيات التي جاءت بها الرسل حسية ومعنوية، فمن الآيات الحسية ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام من العصا واليد وغير ذلك، ومن الآيات المعنوية ما جاء به من التوراة وكذلك عيسى وغيرهما من الرسل، كل رسول لم يأتي إلا ببينة، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من رسول أرسله الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وإنما كان كذلك لأنه ليس من الحكمة ولا من الحجة ولا من الرحمة أن يرسل رسول إلى الخلق يستبيح دماء المخالفين له وأموالهم ونساءهم بدون بينة، حتى لو فرض أن أحدا كذبه وهو لم يأتي ببينة لكان المكذب معذورا، لأن البينة على المدعي، فكان من حكمة الله ورحمته وإقامة حجته أن يجعل مع الرسل آيات تشهد بصدق ما جاءوا به. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الآيات التي جاءت بها الرسل ولا سيما الآيات الحسية تكون مناسبة لما كان في عصرهم أو لأبرز الأمور في عصرهم. وضربوا لذلك مثلا بأن موسى عليه الصلاة والسلام جاء بالعصا واليد لأنه اشتهر في عصره وبرز في عصره صناعة السحر، فجاء بأمر فوق ما جاء ما تجيء به السحرة. السحرة إنما يموهون ويخيلون، وهو جاء بحقيقة. وألقوا حبالهم وعصيهم، فإذا هو يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه ولكنه ليس بحقيقة. هو ألقى عصاه وصارت حقيقة فعلية تلقف ما يفكون. قالوا وموسى وعيسى عليه الصلاة والسلام أتى في وقت ترقت فيه صناعة الطب، فجاء بأمر يعجز عنه الأطباء ولا يستطيعونه، جاء بإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى وخلق صورة من الطين ينفخ فيها فتطير تكون طيرا حقيقيا، وهذا يعجز عنه الطب. لا يمكن لأي طبيب يكون أمامه رجل ميت فيقول قم فيقوم أبدا. لا يمكن لأي طبيب يأتي إلى المقابر ويقف على القبر ويقول أخرج فيخرج. وعيسى يفعل ذلك كما قال الله تعالى وإذ تخرج الموتى بإذن، تخرجهم من مدافنهم. ولا يمكن لأي إنسان من الأطباء أو غيره أن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير أبدا. الأكمة والأبرص لا يمكن لأحد أن يبرئه من المرض الذي أصابه بمثل ما يبرئه عيسى عليه الصلاة والسلام، يؤتى إليه بذوي العاهات ويمسح بيده عليه ويبرأ يزول. يعني هذا البرص الذي قد ملأ الجلد أو أكثره يمر يده عليه فلا تتعدى يده مكانا إلا عاد على طبيعته. نعم، هذا لا يستطيع أحد من الأطباء مهما بلغ في الطب أن يصل إلى هذا الحال. قالوا ومحمد صلى الله عليه وسلم أتى إلى قوم قد بلغوا في الغاية ذروتها، قد بلغوا في البلاغة ذروتها، فجاء بكلام لا يستطيعون مباراته أبدا وهو كلام الله. وتحداهم الله تعالى في عدة آيات أن يأتوا بسورة مثله أو بعشر سور مثله أو بحديث مثله فلم يستطيعوا. المهم أن جميع ما جاءت به الرسل آيات بينات. يقول والزبر قال كصحف إبراهيم. الزبر جمع زبور وهو ما يزبر ويؤثر، يعني الكتاب. ولو أن المؤلف قال كزبور داود لكان أنسب للآية، لأن صحف إبراهيم ما ذكر الله أنها زبر ولكن ذكر وآتينا داود زبورا. والكتاب المنير والتوراة والإنجيل. نعم، الكتاب المنير الصواب أنه ليس التوراة والإنجيل، بل كل كتاب بعث الله به الرسول ينير الطريق لأمته، فيشمل التوراة والإنجيل والزبور لا هذا الرسل السابقين وصحف إبراهيم وغير ذلك. ما من رسول أرسله الله إلا معه كتاب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. فلا يمكن أن نقول إن نوح عليه الصلاة والسلام أرسل بدون كتاب أبدا، لا بد أنه أرسل بكتاب، لكن لازم من كونه أرسل به أن يذكر لنا هذا الكتاب. قال والكتاب المنير فاصبر، يقول المؤلف فاصبر كما صبروا. ها؟ كيف؟ هذا الواو حرف عطف والزبر معطوفة على البينات بإعادة حرف الجر. نعم مثل ما قلنا إما أنها للمصاحبة، يعني جاءوا مصطحبين هذه الشيء هذه الأشياء، أو أنها للتعدية كما تقول أتيته بدرهم أتيته بطعامه أتيته بشرابه وما أشبه له. طيب يقول فاصبر كما صبر، وهل صبر الرسول؟ نعم صبر صبرا لا يصبره إلا أولو العزم. قال الله تعالى ثم أخذت الذين كفروا بتكذيبهم، الباري السببية في كلام المؤلف أخذت الذين كفروا، لماذا أخذهم؟ بالعقاب. فقوم نوح أغرقه، وقوم هود أتلفهم بالريح كذا، وقوم صالح بالرجفة والصيحة، وقوم لوط جعل عالي قراهم سافلة، كل مكذبين أخذهم الله عز وجل. ولهذا قال فكيف كان نكير، أي إنكار عليهم بالعقوبة والإهلاك، أي هو واقع موقعه. يعني أن الاستفهام هنا للتقرير، يعني فكان نكيري أي إنكاري عليهم بالعقوبة كان واقعا موقعه. ولهذا لو سئلت كيف كان إنكار الله لهم، الجواب أن نقول كان شديدا وكان واقعا موقعه، فهو مطابق للحكمة تماما، وهو عقاب شديد لم يبق منهم أحدا. في الآية الكريمة هذه فوائد، منها أن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ببدء من البشر، فقد كذبت الأمم قبله، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. ومنها عناية الله تعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم بذكر ما يسليه ويهون عليه الأمر، قل لا طيب، وذكر المصيبة المماثلة تقتضي تسلية الإنسان وتهوين الأمر عليه. ولهذا لو جئت إلى مريض وقلت والله أنت اليوم طيب ومرضك أهون من مرض فلان، فلان أصيب بمرض كذا وكذا، يتسلى ولا لا؟ يتسلى بلا شك. وكذلك لو أصيب بحادث وقلت إن فلان أصيب بحادث أعظم، يتسلى. إذن ففيه عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم حيث يذكر له ما يهون عليه المصائب ويسليه. ومن فوائد الآية إنذار المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله ذكر كيف كان عاقبة الذين من قبله، وكان عاقبتهم الدمار والهلاك. وقد أشار الله إلى هذا في قوله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يعني لا تظنوا أن الدمار الذي لحق المكذبين السابقين لا تظنوا أنه خاص بهم، بل إذا كذبتم أصابكم ما أصابهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لم يترك الرسل هملا، بل آتاهم من البينات ما يؤمن على مثله البشر، بقوله جاءتهم رسلهم بالبينات. ومنها أيضا تمام حكمة الله عز وجل ورحمته وإقامة حجته. لماذا؟ تؤخذ من قوله جاءتهم رسلهم البينات، لأنه إنما أعطى هؤلاء الرسل البينات لتمام إقامة الحجة والرحمة والحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أعظم البينات ما جاءت به الرسل من الشرائع التي تتضمنها التي تضمنتها الكتب. وجه ذلك التنصيص عليها مع أنها من البينات. انتبه، أيضا تنصيص هو تنصيص أعيد معه العامل بالبينات وبالزبر، فكأنها مستقلة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب السماوية متضمنة للنور، وأن كل من أخذ بها فقد أخذ بنور يمشي به في الظلمات، لقوله الزبر والكتاب المنير. ومنها أن المفرد إذا أريد به الجنس صار عاما، لأن قوله بالكتاب هذا مفرد، ولكن هل الكتب التي جاءت الرسل واحدة كتاب واحد؟ لا، بل هي كتب كثيرة بحسب الرسل. نعم يا رهاب. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء إلى آخره؟ فيما سبق أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به إلى آخره. الاستفهام هنا للتقرير، وهذا هو الغالب فيما إذا أتى حرف النفي أو إذا أتت أداة النفي بعد همزة الاستفهام، أن يكون للتقرير، مثل ألم نشرح لك صدرك، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أليس الله بكاف عبده، وأمثال ذلك. فإذا أتت أداة النفي بعد همزة الاستفهام فالغالب أن يكون الاستفهام بالتقرير. وقوله يجب الآن قبل ألم ترى، حذفت الألف للجازم لأن لم تجزم، والفعل المعتل يجزم بحذف حرف العلة. وقوله ومن الجبال جدد مبتدأ وخبر، والخبر فيها مقدم، خبر فيها مقدم، وهو قوله من الجبال. وقوله مختلف ألوانها صفة لجدد، وقوله سود قيل إنه على التقديم والتأخير أي وسود الغرابيب، وقيل إنه على الأصل وأن سود تقع موقع التوكيد مما قبلها، لأن الغربيب هو الشديد السواد. قوله ألم ترى، قال المؤلف تعلم، فالرؤية هنا علمية وعلقت عن العمل بأن وما دخلت عليه، فإن أن وما دخلت عليه تعلق أفعال القلوب عن العمل. ويحتمل أن تكون الرؤية هنا بصرية، يعني ألم تنظر وتبصر، لأن ما ذكر يرى بالعين، وما كان يرى بالعين فإنه يجوز أن يراد به الرؤية بالعين. لكن إذا جعلناها علمية كان ذلك أعم، لأن هذا الأمر قد لا تراه بعينك ولكن تسمعه في بلاد أخرى غير بلادك. وقول أن الله أنزل من السماء ماء، المراد بالسماء هنا العلو، والمراد بالماء المطر، وليس المراد بالسماء الأجرام السماوية المعروفة، لأن الماء إنما ينزل من السحاب، والسحاب عال ولكنه بين السماء والأرض. وقوله فأخرجنا به، قال فيه التفات عن الغيبة، أنزل من السماء ماء فأخرجنا به. لو كان الكلام على نسق واحد لقال فأخرج به بضمير الغيبة، لكنه صار فيه التفات عن الغيبة إلى التكلم فأخرجنا به. والالتفات فيه فائدة، فالفوائد فيه فائدة مشتركة في جميع موارده ومواضعه، وهي تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسخ واحد استمر الإنسان معه ولم يكن هناك شيء يوجب أن ينتبه ويتفطن، فإذا اختلف السياق من غيبة إلى تكلم أو إلى خطاب أو ما أشبه ذلك فإن

تفيد التعظيم، لأن الإخراج أعظم من الإنزال بالنسبة للنعمة علينا، فإنه لو نزل المطر ولم يخرج النبات لم نستفيد من المطر، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: ليست السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. فلما كان إنعام الله تعالى بإخراجنا النبات أعظم، صار الالتفات إلى التكلم أولى بعدم المنة فيه. قال: فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. وهنا قال: أخرجنا به ثمرات، ولم يقل أخرجنا به نبات، وقد قاله في آيات أخرى: فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. لكن هنا قال ثمرات، لأن المقصود من هذا الخارج هو الثمرة، فبين الله سبحانه وتعالى الغاية المقصودة وهي الثمرات. قال: مختلفا ألوانها، كأخضر وأحمر وأصفر وغيرها. وهذا يدل على قدرة الله، هذه الثمرات مختلفا ألوانها. كلمة ألوان يحتمل أن يكون المراد ما ذكره المؤلف، وهو اللون المختلف بالحمرة والصفرة والخضرة وما أشبه ذلك، ويحتمل أن المراد بالألوان الأصناف، فإن الألوان تطلق على الأصناف، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في صلاة الليل في قيام رمضان، قال: روي في ذلك ألوان، أي أنواع وأصناف. وإذا نظرت إلى الخارج من الأرض وجدت أنه ذو ألوان في شكله وذو ألوان في أنواعه وأصنافه، ما بين حلو ومر ومتوسط وحامض غير ذلك مما هو معلوم. وهذا الأخير إذا قلنا إن المراد بالألوان ما يعم الأنواع أشمل مما إذا قلنا إن المراد بالألوان اختلاف الشكل. وقد مر علينا قاعدة بأنه كلما كان المعنى أشمل في باب التفسير كان أولى، لأن الأشمل يعم الأخص وغيره بخلاف الأخص. قال: مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد، هذه جملة استنافية يبين الله عز وجل فيها كمال قدرته أيضا بالنسبة للأرض وطبقاتها. قال: ومن الجبال جدد، جمع جدة، طريق في الجبل وغيره. من الجبال جدد يعني الطرق، يعني شيء يشبه الطرق باختلافه عن بقية الجبل، وهو مختلف في اللون ومختلف في الماهية أيضا. نحن نرى بعض الجبال الآن، ولا سيما إذا فتح الجبل نرى في أثنائه خطوطا، قد تكون سوداء وقد تكون حمراء وقد تكون بنية وقد تكون بيضاء، المهم أننا نجد فيه خطوطا تخالف بقية الجبل، هذه الجدد التي أذكرها الله عز وجل هنا. فالجبال تختلف أيضا ألوانها، وهذه الاختلاف في اللون يعني الاختلاف في الماهية والحقيقة. ليست الحصاة السوداء كالحصاة البيضاء أو الحمراء أو ما أشبهها مما يخالفها في اللون، بل لا بد أن يكون هناك اختلاف في طبيعة هذه الحصاة، كما كان اختلاف الثمرات في ألوانها يدل على اختلافها في طعومها وفي ماهيتها. قال: جدد بيض وحمر. بيض وحمر، ذكر الله عز وجل بيض وحمر، وكان المتوقع أن يقول بيض وسود، لأن هذا هو المعروف في مقابلة البياض أن يقابل بالسواد، لكنه قال وحمر لأن الحمر أقرب إلى البياض من السود. وستذكر

0: قوله وغرابيب سود، هذه الجدد الجدد بيض وحمر. قال المؤلف وصفر، ونحن ربما نقول أيضا وزرق وغير ذلك من الألوان. والله عز وجل لم يذكر هذين اللونين للحصر، وإنما هو على سبيل التمثيل. قال وجدد مختلف ألوانها بالشدة والضعف. هنا فسر المؤلف الألوان بماذا؟ بالماهية ولا بالأشكال؟ بالماهية، لأنه قال بالشدة والضعف، ولم يقل باللون الذي هو أحمر وأبيض. على كل حال الألوان كما قلنا آنفا تطلق على الأنواع أحيانا. طيب، هذا الاختلاف في ألوان أحجار الجبال كالاختلاف في ألوان الثمار. مختلف وغرابيب سود، عطف على جدد، أي صخور شديدة السواد. يقال كثيرا سود، يقال كثيرا أسود غربيب، ويقال قليلا غربيب أسود. أولا الغرابيب جمع غربيب، والغربيب شديد السواد، وكان مقتضى الترتيب أن يقال وسود غرابيب، ولكن الله تعالى قدم قال غرابيب وسود، فعلى هذا زعم بعضهم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وقال بعضهم بل هو على ترتيبه ليس فيه تقديم وتأخير، ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن الأسود الشديد السواد قبل بيان مطلق السواد. هذا أيضا مشاهد ولا غير مشاهد؟ نجد في الجبال طرق، يعني كالطريق أو كالخط، أسود خالص خالصا، وإلى جانبه طريق أبيض أو أحمر أو ما أشبه ذلك. كل هذا دليل على قدرة الله عز وجل. وغرابي وسود، نعم غرابي وسود، فنجد نحن أن هذا الاختلاف في الجبال هو كالاختلاف في الثمرات. في هذه الآية من الفوائد التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يتفكر في خلق الله عز وجل بقوله ألم ترى أن الله، إن هذا تقرير، والتقرير لا يكون إلا بعد أن ننظر المقرر فيما قرر به حتى يقر به ويعترف. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل وحكمته ورحمته، وذلك بإنزال الماء من السماء، ففيه قدرة عظيمة أن ينزل هذا الماء الذي يكون بحارا أحيانا يدمر ما مر عليه من البناء ويجترف الأراضي، مع أنه ينزل من هذا السحاب الرقيق الذي تخترقه الطائرة كما نشاهد، ويتمزق عندما يمر بالجبال وبالبناء وما أشبه ذلك، تنزل منه هذه الأمطار، هذه المياه العظيمة. هذا تمام القدرة، تمام الرحمة، ما يحصل من هذا المطر من الآثار النافعة للعباد. تمام الحكمة، لأن هذا المطر ينزل من أعلى حتى يشمل المرتفع والمنخفض من الأرض، ولو كان يمشي مشيا كالأنهار لكان الأسفل من الأرض يروى بالماء بل يغرق، وأما الأعلى فلا يصيبه شيئا أو فلا يصيبه شيء. وهذا من تمام حكمة الله عز وجل أنه ينزل من فوق. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله فأخرجنا به ثمرات، فإن الباء هنا للسببية، ففي الآية إثبات الأسباب. وأن الله سبحانه وتعالى قد قرن الأشياء بأسبابها، وهذا من تمام حكمته أن تكون الأسباب والمسببات متلازمات. من المعلوم أن الله قادر على أن يخرج هذه الثمرات بدون ماء، ولكن قد جعل لكل شيء سببا. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل لإخراج هذه الثمرات المختلفة الألوان مع أنها في أرض واحدة وتسقى بماء واحد. ويظهر لك ذلك جليا إذا نظرت إلى الزهور كيف تجد هذا الاختلاف العجيب بينها مع أنها تسقى بماء واحد. ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في اختلاف هذه الثمرات، لأنه لو كانت هذه الثمرات طبيعتها واحدة لمل الناس منها ولم يحصل لهم كمال اللذة، فإذا اختلفت فإن حصل كمال اللذة وعدم الملل والسآمة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان قدرة الله عز وجل ورحمته وحكمته فيما نرى من الجبال أو فيما نرى في الجبال من الجدد المختلفة، لأن هذا دليل على القدرة حيث جعل هذا بين هذا، ودليل على الحكمة لأن الغالب أن ما في بطون هذه الجبال يكون معادن مفيدة للإنسان. كذلك بيان الرحمة بالخلق لإيداع هذه الأشياء في بطون هذه الجبال. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان قدرة الله عز وجل حيث إنه يجعل بعض الجبال فيها السواد الخالص، وقد يكون الجبل كما أشار إلى الخالي قد يكون الجبل كله أسود، وأحيانا نرى جبلا أسود وإلى جانبه جبلا أبيض، فهذا كله من تمام قدرة الله عز وجل. ومن فوائد الآية ما يترتب على النظر في هذه المخلوقات من الاعتبار والاستدلال بها على ما تتضمنه من صفات الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. جملة ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه جملة خبرية قدم فيها إيش؟ الخبر على المبتدأ، وألوانه فاعل مختلف، يعني مختلف اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل فعله. وقوله كذلك صفة لقوله مختلف، يعني مختلف كاختلاف ما ذكر. وقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء هي جملة أيضا مكونة من فعل وفاعل ومفعول به، وفيها حصر وطريقه إنما، وجملة إن الله عزيز وغفور كالتعليل ما قبلها كما سيأتي إن شاء الله. قال الله تعالى ومن الناس والدواب والأنعام، الناس هم البشر، قالوا وأصلها أناس، ولكنها حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما حذفت من شر وخير، وأصلهما أشر وأخير، وحذفت أيضا من الله على قول كثير من علماء اللغة وأصلها يقول الإله. والمراد بالناس بنو آدم، وسموا بذلك لأنه يأنس بعضهم إلى بعض. قال والدواب جمع دابة، وتطلق على عدة معان، تطلق على كل ما دب على الأرض، كما في قوله والله خلق كل دابة من ماء، وكما في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يشمل كل ما دب على الأرض من إنسان وحيوان وحشرات وغير ذلك. وتطلق الدابة على ما يدب على بطنه مثل الحيات، وتطلق الدابة على ذوات الأربع كالحمار. فما المراد بها في هذا في هذه الآية؟ نقول المراد بها ما عدا الناس والأنعام، ما عدا الناس والأنعام، فتشمل كل ما دب على الأرض إلا الناس والأنعام. فإن قلت لماذا لا تجعلها شاملة وتجعل هذا من باب عطف العام على الخاص بالنسبة للناس، ومن باب عطف الخاص على العام بالنسبة للأنعام؟ انتبه، يعني لو قال قائل المراد بالدواب كل ما دب على الأرض لكنها عطفت على الناس من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف العام على الخاص، وعطفت الأنعام عليها من باب عطف الخاص على العام، قلنا هذا ممكن لكن التقسيم يبعده، التقسيم يبعده، فيكون المراد بالدواب ما عدا الناس والأنعام، والمراد بالأنعام ما ينتفع الناس به، كما قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، وقال تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فيقول مراد بالأنعام هنا إيش؟ ما ينتفع الناس به كالإبل والبقر والغنم والطيور الحلال وغير ذلك. مختلف ألوانه كذلك، طيب مختلف ألوانه هل المراد اللون الشكل أو الصنف أيضا؟ نعم يشمل، فالناس مثلا تختلف ألوانه، هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا بين ذلك، واختلف لون واحد، تختلف أجناسهم أيضا، هذا ذكر وهذه أنثى، هذا عالم وهذا جاهل، هذا أحمق وهذا حليم، وعلى هذا فقس. الدواب كذلك تختلف ألوانها بالشكل وتختلف أصنافها وأنواعها، منها المؤذي ومنها الضار ومنها النافع، ومنها ما ليس بضار ولا نافع ولا مؤذي، فهي أربعة أصناف، منها النافع ومنها الضار ومنها المؤذي ولكن لا يضر، ومنها ما ليس مؤذيا ولا ضارا. مثال النافع الأنعام، ومثال الضار الحيات والعقارب والسباع وما أشبهها، ومثال المؤذي الصراصر والخنفساء والجعلان وما أشبه ذلك، الناموس قد يكون ضارا. نعم، ومثال ما ليس بمؤذي ولا ضار، نعم، النمل وغيره أيضا من الدواب الكثير نشوف الطيور، مثلا تأتينا نراها، نرى طيورا تطير في الجو ليست حلالا مثلا ولكنها لا تضر. طيب، وقوله كذلك قال المؤلف كاختلاف الثمار والجبال، فصار الاختلاف في مخلوقات الله تعالى شاملا، شاملا للحيوان ولما ينتفع به الحيوان من الثمار وغيرها، ولطبقات الأرض كالجبال. ثم قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما ذكر هذه الأصناف وفيها ما يدل على كمال الله عز وجل في صفاته التي تتضمنها هذه الأصناف المذكورة، بيّن أن العالم بذلك هو الذي يخشى الله، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني لا يخشى الله إلا العلماء. والخشية هي أعلى الخوف، أو إن شئت فقل هي الخوف المبني على العلم، وبعضهم قال هي الخوف المبني على عظم المخوف، على عظم المخوف. ولا يمكن أن تكون الخشية هي الخوف بكل الأنواع الثلاثة، يعني هي أعلى أنواع الخوف، أو الخوف المبني على العلم، أو الخوف المبني على عظم المخوف. أما الخوف المجرد عن الخشية فهو قد يكون عن جهل، يخاف الإنسان من شيء لأنه جاهل به، وإلا فليس أهلا لأن يخاف منه. فار مكة، وصدق في قول المؤلف في قوله في خلاف الجهال. وأما التمثيل بكفار مكة فليس على سبيل الحصر، بل وعلى سبيل المثال، فكل كافر فهو في الحقيقة جاهل. وبعضهم قال هي الخوف المبني على عظم المخوف، على عظم المخوف. ولا يمكن أن تكون الخشية هي الخوف بكل الأنواع الثلاثة، يعني هي أعلى أنواع الخوف، أو الخوف المبني على العلم، أو الخوف المبني على عظم المخوف. أما الخوف المجرد عن الخشية فهو قد يكون عن جهل، يخاف الإنسان من شيء لأنه جاهل به، وإلا فليس أهلا لأن يخاف منه. فار مكة، وصدق في قول المؤلف في قوله في خلاف الجهال. وأما التمثيل بكفار مكة فليس على سبيل الحصر، بل وعلى سبيل المثال، فكل كافر فهو في الحقيقة جاهل، وهي جهالة العلم ولا جهالة التصرف؟ جهالة التصرف في الغالب، في الغالب من جهالة التصرف، وإلا فإن الكافر يكون عنده علم لكنه والعياذ بالله يستمر على طغيانه ولا يؤمن. نعم.
1: قال تبارك وتعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها. الاستفهام هنا لإثبات الأسباب، لزم علينا القول بوجوب الفعل، لأن السبب يستلزم وجود المسبب، وهذا يقتضي أن نوجب على الله عز وجل وجود المسبب لوجود السبب. شو النص؟ علماء الكلام أنكروا الحكمة، كالجبرية مثلا أنكروا حكمة الله، يقولون لأنه لو قلنا بثبوت الحكمة والسببية لزم من ذلك أن نوجب على الله تعالى أن يفعل، كما قال ذلك خصومهم من المعتزلة. المعتزلة يقولون بوجوب الأصلح، بعضهم يقول بوجوب الصلاح على الله عز وجل، لأن هذا مقتضى الحكمة. وأولئك الجبرية الجهمية بالعكس يقولون الله عز وجل يخلق الشيء بدون سبب وبدون حكمة، لأنك لو أثبتت الحكمة والسبب لزم إيجاد المسبب أو الفعل الذي يكون مسببا لهذا السبب، وهذا يقتضي أن نوجب على الله عز وجل فعل الشيء. طيب فما هو الجواب؟ نقول إن إثبات الحكمة أو السبب لا يستلزم أن نوجب على الله، ولكن مقتضى كونه حكيما
0: أن يفعل وأن يوجد المسبب عند وجود السبب. ونحن لم نوجبه ولكن الذي أوجبه الله على نفسه بمقتضى اسمه الحكيم ووصفه بالحكمة. وإيجاب الله على نفسه ليس بالممتنع كما أن تحريمه على نفسه ليس بالممتنع، فقد قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فلله أن يحرم على نفسه وأن يوجب على نفسه ما شاء، أما نحن فلا. فإذا قيل مثلا هذا مصلحة فيجب أن يكون، فإننا نقول نعم نلتزم بهذا، ولكن هل نحن الذين أوجبناه على الله؟ لا، بل الله هو الذي أوجبه على نفسه، وهذا لا ينافي كماله، بل هو من مقتضى كماله. إلا أن المحذور هنا في هذا الباب، المحذور أن نظن أن المصلحة في كذا وحقيقة الأمر أن المصلحة في عدمه، هذا هو الذي يخشى منه، وحينئذ نعتقد أن هذا واجب على الله وهو لم يجب، نعتقد أنه واجب على الله بمقتضى فهمنا أن هذا مصلحة وخير ثم نوجبها على الله، هذا هو المحذور. أما إذا تطبقت المصلحة فلا مانع من أن نقول إن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أن تكون المصلحة، لأن هذا هو مقتضى بسم الله الحكيم. وفي هذه الحال لم يحصل منا أي عدوان أو ظلم، بل قلنا بمقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا قال فأخرجنا به وتعالى، احنا خير فوائد فيما سبق، قال الله تبارك وتعالى إن الله عزيز غفور. إن الله عزيز أي ذو عزة، قال العلماء والعزة ثلاثة أنواع، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. فأما عزة القدر فمعناه أن الله تعالى ذو قدر عزيز، والقدر بمعنى المكانة والشرف والسؤدد ونحو ذلك. عزة القهر أي أن الله تعالى غالب لا غير مغلوب، ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي غلبني. عزة الامتناع أي أن الله سبحانه وتعالى يمتنع عليه النقص في ذاته أو في صفاته، ومنه قولهم أرض عزاز أي شديدة صلبة لا يتجاوزها شيء لصلابتها ولا يؤثر فيها شيء لقوتها وشدتها. فالعزة إذن ثلاثة معاني، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. طيب، غفور أي ذو مغفرة، كما قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، يدل لذلك اشتقاقها فإنها مشتقة من المغفر وهو ما يغطى به الرأس وتتقى به السهام. وفي المغفر ستر ووقاية، وعلى هذا فنقول الغفور ذو المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه. ويدل لهذا المعنى زيادة على دلالة الاشتقاق ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه حتى يقر بها، ثم يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني أتجاوز عنه، وفي الدنيا سترها الله على العبد. ومناسبة ذكر العزة والمغفرة هنا بعد ذكر الخشية الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أهل لأن يخشى لأنه عزيز، وأنه إذا نقص شيء من الخشية فإنه يقابل بماذا؟ بالمغفرة. فهو عزيز فلذلك كان أهل للخشية، وهو غفور إذا نقص شيء مما يجب له من خشيته سبحانه وتعالى. أما فوائد الآية فإننا نقول وبالله نقول يستفاد من الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى باختلاف ألوان الناس والدواب والأنعام، أي أصنافها وأشكالها، لأن اختلاف هذه الألوان وهي شيء واحد أو نوع واحد دليل على القدرة. فبنو آدم مثلا لا يمكن أن يشترك شخصان أو أن يتماثل شخصان في كل شيء أبدا، إن قدر تماثلهما في الخلقة فسيختلفان في الخلق، والتساوي في الخلق أمر مستحيل، لأن الناس يختلفون يتباينون فيه تباينا عظيما، يتباينون فيه تباينا أشد من التباين الخلقي، وإن كان التباين الخلقي أظهر لأنه يشاهد ويرى، لكن التباين الخلقي أشد، لأنه لا يمكن أن يتفق الناس فيه أو أن يتساوى الناس فيه أبدا، لأن أي كلمة تحصل من أحدهما دون الآخر يحصل فيها التباين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة خشية الله عز وجل، حيث لا يتصف بها إلا العلماء، ومن فوائدها أيضا فضيلة العلم لكونه سببا لخشية الله عز وجل. والخشية صفة لها آثار حميدة، لأن الإنسان إذا خشي ربه فإنه يتجنب معاصيه ويفعل أوامره خوفا منه سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر الله عز وجل ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال ذلك لمن خشي ربه، وهو دليل على أن الخشية توجب الإيمان والعمل الصالح. ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والغفور، وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي العزة والمغفرة، وإثبات ما تضمناه من الحكم وهو الأثر. صح صح. أما الغفور فنعم لها أثر وحكم، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويغفر، نعم ويرحم، في سورة الآخر سورة البقرة يغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ها؟ طيب، العزيز هل لها حكم؟ قلنا إنها من معانيها الغلبة، وإذا كانت عزة بمعنى غلب صارت متعدية فيكون لها حكم أي أثر. إذن إثبات ما تضمنه الإسلام من الصفة والحكم الذي نعبر عنه أحيانا بالأثر. ومر علينا فيما سبق أن أسماء الله عز وجل إما لازمة وإما متعدية، فاللازمة يثبت منها الاسم والصفة، والمتعدية يثبت منها الاسم والصفة والأثر. نعم نعم. إن الله عزيز في ملكه غفور لذنوب عباده المؤمنين. طيب، ما شرحنا كلام المؤلف؟ قوله إن الله عزيز في ملكه هذا مبني على أن العزة بمعنى الغلبة كما يفسرها كثير من المفسرين بذلك، فيقول العزيز أي الغالب. ولكن هذا الكثير الذي ذكرناه ما نطلقها في ملكه، نقول هو عزيز ولا نقيدها في الملك، لأن الله سبحانه وتعالى عزيز في ملكه وعزيز في صفاته كلها وعزيز في شرعه. العزة عامة، ما دمنا نقول إنها عزة الامتناع والقدر والطهر. وأما غفور لذنوب عباده المؤمنين فتقييدها بذلك أيضا فيه نظر. ولو قال المؤلف غفور لمن تاب إليه أو لمن استغفر لكان أشمل، لأن الله تعالى يغفر حتى لعموم المؤمنين إذا تابوا إلى الله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالتعميم أولى من التخصيص. ثم قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية زكاة وغيرها يرجون تجارة لن تبور تهلك. الإعراب في هذه الآية واضح، ما في إشكال، إلا أن قوله إن الذين يتلون تحتاج إلى خبر. فما هو الخبر؟ الخبر جملة يرجون تجارة لن تبور، هذا هو الصحيح من أقوال المغربين، يعني إن هؤلاء فعلوا ذلك يرجون تجارة لن تبور. فجملة يرجون هي خبر إن. قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله، قال المؤلف يقرؤون، والصواب أن التلاوة أعم من القراءة. التلاوة نوعان، تلاوة لفظية وهي القراءة، وتلاوة عملية وهي اتباع القرآن تصديقا للخبر وامتثالا للأمر. ولهذا يقال تلاه بمعنى تبعه، تلاه بمعنى تبعه أي جاء بعده. فالتلاوة أعم من القراءة. وهو التلاوة نوعان، تلاوة لفظية وتلاوة عملية. التلاوة اللفظية أن يقرأ القرآن، والتلاوة العملية أن يتبعه امتثال أوامره وتصديق أخباره، أو نعم بموافقته وتصديق أخباره. التلاوة العملية تستلزم فهم المعنى ولا لا؟ نعم، لأنه لا يمكن أن يعمل إلا بما يفعل. وعلى هذا يكون فعل الصحابة رضي الله عنهم تطبيقا لهذه الآية تماما، لأنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. طيب، يقول الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله، وأفاء وقال إن الذين يتلون فعل مضارع يدل على الاستمرار، بخلاف ما لو قال إن الذين تلوا الماضي فإنه لا يفيد معنى المعنى الذي يفيده المضارع يتلون. وقوله كتاب الله، هل هو القرآن أو هو أعم من ذلك؟ الجواب أعم من ذلك. كتاب الله الكتب التي أنزلها الله تعالى على الرسل، فيشمل جميع الكتب، لأن هذا الحكم يشمل المؤمنين من هذه الأمة والمؤمنين ممن سبقهم، فيكون مراد بالكتاب هنا كتاب الله، المراد به
1: كل كتاب أنزله الله تعالى على رسله. أتوا كتاب الله وأقاموا الصلاة معطوفة على يتلون. قال المؤلف أدانوها، والصواب خلاف ما قاله المؤلف، يعني معناها أننا نختار كلمة أشد مطابقة لللفظ. أقاموا الصلاة أي أتوا بها مستقيمة، فيشمل فعل الصلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. ويشمل الإدامة ولا لا؟ يشمل الإدامة أيضا، لأن الإدامة من الإقامة. وعلى هذا نقول أقاموا الصلاة أي فعلوها قائمة أي مستقيمة على الوجه المطلوب منه. لو أن الإنسان أدام الصلاة لكن يخل بأركانها أو واجباتها، فهل يقال إنه أقام الصلاة؟ لا. فالرجل الذي جاء يصلي ولا يطمئن، كان يصلي هذه الصلاة منذ أسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال له صلي فإنك لم تصلي، مع أنه يدين الصلاة ويصلي لكنه لم يصلي، حيث إنه لم يأتي بها قائمة على الوجه المطلوب. الصواب أن يقام هنا بمعنى أن يفعلها على الوجه المطلوب منه. والصلاة معروفة للجميع لا تحتاج إلى تعريف، لأنها عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. طيب، قال وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. أنفقوا بمعنى بذلوا وأخرجوا، مما رزقناهم مما أعطيناهم، لأن الرزق بمعنى العطاء. وقوله مما رزقناهم، هل من لبيان الجنس أو هي للتبعيض؟ الأولى أن نجعلها لبيان الجنس، لتشمل ما لو أنفقوا جميع أموالهم على الوجه الذي يرضاه الله ورسوله فإنهم يدخلون في هذا الوصف. وقول سرا وعلانية، سرا مصدر، نعم، ولكنها في موضع الحال، أي مسرين ومعلنين. انتبه، مسرين ومعلنين. الإصرار أن يخفوا الإنفاق فلا يعلم به إلا المنفق عليه، والإعلان أن يظهروه للناس، إما إظهارا كاملا شاملا، وإما أن يكون إظهارا نسبيا يعلم به من حوله. طيب، كل ذلك يمدحون عليه، وسيأتي إن شاء الله في ذكر الفوائد أن هذا يكون بحسب الحال. قال زكاة وغيرها، غير الزكاة كالإنفاق الواجب على الأقارب وكصدقات التطوع، فالإنفاق هنا شامل. قال يرجون تجارة لن تبور، يرجون يعني يؤمنون ويطلبون من هذه التجارة تجارة لن تبور أي لن تهلك كما قال المؤلف. ما هذه التجارة؟ التجارة ذكرها الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم. فهنا عوض ومعوض. العوض الإيمان بالله والجهاد في سبيله، المعوض يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. هذه التجارة لا شك أنها أربح التجارات،
0: وأنها أبقى التجارات أربح التجارات لأن الربح فيها العشر العشر مئة ولا لا الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وأبقى كذلك هي أبقى التجارات بلا شك لأنها في جنات عدن أي في جنات إقامة لا ضعن فيها الله أعلم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة إلى آخره ما المراد به من يستفاد من هذه الآية فوائد منها فضل تلاوة كتاب الله عز وجل بقوله يرجون تجارة لن تبور ومنها أن الرجاء ينبغي أن يكون في محله بحيث يكون الإنسان قد عمل عملا يرجو الثواب عليه أما الرجاء بدون عمل فهو من التمني الذي لا ينفع العبد وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان فلا رجاء إلا بعمل وفي الحديث الصحيح أيضا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله وفي الحديث الصحيح أنا عند ظن عبدي بي وكل هذه النصوص وما أشبهها إنما تكون في من يعمل ما يمكن أن يرجو به ذلك وأن يحسن به الظن لو أن أحدا أساء واستكبر عن عبادة الله وقال أنا أحسن الظن بالله لكان هذا ظن وهم لا بد من شيء يبني على هذا الظن لو قال أنا أرجو رحمة الله قلنا هذا وهم حتى تعمل ولهذا قال الله تعالى في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله هؤلاء هم الذين يرجون وهنا أيضا مثلها من فوائد الآية الكريمة أن الثواب في الآخرة لا ينقطع لقوله لن تبور بل ربما نقول إن هذا أعم بحيث يثاب الإنسان في الدنيا ثوابا مستمرا إلى الآخرة لأن الحسنات قد يرى الإنسان ثوابها في الدنيا وثوابها في الدنيا يستمر إلى ثواب في الآخرة كما قال الله تعالى كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة ثم قال ليوفيهم ومن فوائد الآية الكريمة فضل إقامة الصلاة بقوله وأقاموا الصلاة وهو شامل كما قلنا في التفسير شامل لفرض الصلاة ونفلها فما تقام به الفريضة تقام به النافلة وما تقام به النافلة تقام به الفريضة إلا بدليل يدل على الفرق بينهما وأظننا قد جمعنا الفروق بين فرض الصلاة ونفلها فبلغت 28 فرقا منها ما هو واضح دل عليه السنة وما هو دون ذلك المهم أن الأصل أن إقامة الفريضة إقامة للنافلة وإقامة النافلة إقامة للفريضة هذا الأصل فما ثبت في إحداهما ثبت في الثاني إلا بدليل ومن فوائد الآية الكريمة أيضا فضيلة الإنفاق نعم فضيلة الإنفاق لأنه أعقبه أو أعقب الصلاة به أقاموا الصلاة وأنفقوا وهو يدل على أن هذا الإنفاق يشمل الزكاة وغير الزكاة لأن الله تعالى يقرن دائما في الذكر بين الصلاة والزكاة طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن المنفق ليس مأمن على الله عز وجل، لأنه إنما ينفق مما رزقه الله، فمهما بلغت بك نفسك من الإعجاب والكبرياء على إنفاقك فاذكر قوله مما رزقناه مما رزقناه، كل شيء تنفقه فليس لك فيه منة على الله عز وجل، بل لله المنة عليك به في إيجاده وفي إنفاقه. في إيجاده لأنه لولا أن الله رزقك ما حصل لك، وفي إنفاقه لأن كثيرا من الناس يبخلون بما آتاهم الله من فضله، ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. فمن نعمة الله عليك أن من عليك بالإنفاق بعد أن من عليك بالرزق والعطاء. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الإنفاق لا نقول إلا إن الإصرار فيه أفضل ولا إن الإعلان فيه أفضل، بل هو بحسب الحال. ترى أن يكون الإنفاق سرا أفضل، وترى أن يكون الإنفاق سرا علنا أفضل، حسب ما تقضيه الحال. بخلاف الصدقة فالأصل فيها السر، قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لأن الصدقة فيها نوع منة على المعطى، فربما ينكسر أمام الناس إذا أعلنت الصدقة له، فصار إخفاؤها أفضل. وفي الحديث الصحيح في الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها. أما الأشياء العامة والمعلمة كما لو أردنا أن ننفق في مشروع خيري عام لا يظهر فيه المنة على شخص معين، فهنا قد يكون الإعلان فيه أفضل. وكذلك لو أن شخصا جاء إلينا وقال أرجو أن تجمعوا لي من الناس، فهنا ربما يكون الإعلان أفضل من أجل أن يقتدي بك غيرك. وهذا الرجل الذي طلب منا أن نجمع له لا يهمه أن يعلم الناس لأنه يتصدق عليه أو لا يتصدق، المهم أن نقول إن السر والإعلان في الإنفاق كله خير، لكن الصدقة الأفضل فيها السر لما في إظهارها من كسر قلب المعطى. نعم. وأما الأشياء العامة أو الصدقة على شخص معين هو الذي طلب منا أن نجمع له مثلا، فهذا قد يكون إعلان فيه أفضل. ومن فوائد الآية الكريمة التنبيه على الإخلاص بقوله يرجون تجارة، لا يريدون تجارة تبور وتهلك، يعني لا يريدون مثل سمعة، لأن السمعة والجاه بين الناس لا شك أنه كسب للمرء ويعتبر تجارة، لكن هذه تجارة هالكة تزول بزوال الشخص أو تزول بزوال ما اشتهر به، لأن من حمد على شيء ذم على فقده. لكن الذي يرجو ثواب الله ويحسن النية والقصد هذا هو الذي حصل على تجارة لم تبور، ففيه التنبيه على إيش؟ على الإخلاص، وأنه ينبغي الإنسان أن يكون مخلصا لله تعالى في عمله اللازم أو القاصر والمتعدي، القاصر كالصلاة والمتعدي كالصدقة. نعم. ثم قال الله عز وجل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، قال ليوفيهم أي يعطيهم أجورهم وافية كاملة، والضمير ضمير الفاعل يعود على الله وقوله إن الذين يتلون كتاب الله، وقوله ليوفيهم اللام هذه للعاقبة، وقيل للتعليل، فعلى القول بأنها للعاقبة تكون متعلقة بيرجون، يرجون تجارة لن تبور عاقبتهم أن يوفيهم الله أجورهم. وعلى نهل التعليل متعلقة بيتلون وأقاموا وأنفقوا، يعني يتلونها ليوفيهم أجورها، أقاموا الصلاة ليوفيهم أجورها، أنفقوا مما رزقناهم ليوفيهم أجورهم، يعني قصدوا ما رتب الله على هذه الأعمال من الأجور. وهذا الفعل ينصب مفعولين، أحدهما هنا ألهى والثاني أجور، وهو من أخوات لا نعم من أخوات كسواء، لأنه نصب ما لا يصح أن يكون مبتدأ وخبرا. وكل فعل ينصب فعل مفعولين لا يصح أن يكون أحدهما خبرا عن الآخر، فهو من باب كسر هنا. ليوفي أجورهم أي ثواب أعمالهم المذكورة. والتوفية هذه معروفة لنا جميعا، وهو أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فمثلا الصلاة حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومع الجماعة تكون كم حسنة؟ 27 حسنة، كل حسنة بعشر أمثالها. قال ويزيدهم من فضله، معطوف على يوفيهم، ويزيدهم من فضله يعني يزيدهم عطاء وأجرا من فضله. وهذا مثل قوله تعالى كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقول يزيدهم من فضله يشمل الفضل في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الإنسان إذا عمل العمل الصالح مخلصا لله به حبب الله إليه العمل حتى يزيد في العمل، وهذا شيء مشاهد. كذلك إذا أعطى وأنفق زاده الله من فضله، قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي يأتي بخلفه. فالزيادة إذن تشمل زيادة الأجور وزيادة الأعمال وزيادة المال المنفق منه. زيادة الأعمال لأني قلت كلما عمل الإنسان عملا صالحا حبب الله إليه العمل وزاده فيه. زيادة المال وما أنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ويزيدهم من فضله أي عطائه الذي يتفضل به عليه، إنه غفور لذنوبهم شكور لطاعتهم. هذا تعليل لما سبق من توفية الأجور والزيادة من الفضل، يعني أن الله عز وجل لكونه غفورا رحيما صار يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وفي هذا إشارة إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى للعامل وإلى شكره إياه. الغفور صيغة مبالغة أو صفة مشبهة مأخوذة من الغفر، وهو الستر مع الوقاية، لأن أصل هذه المادة المغفر، والمغفر يحصل به الستر والوقاية. إذا ما معنى أن الله غفور؟ معناه أن الله يستر الذنوب ويتجاوز عن العقوبة. وما أدري ما أكثر ما نذنب فيما بيننا وبين ربنا، ومع ذلك يسترها الله عز وجل. وإذا كان يوم القيامة عفى عن عقوبتها، وبذلك يتحقق المغفرة. أما الشكور فنقول في تصريف كما قلنا في غفور،
1: إنه إما صيغة مبالغة وإما صفة مشبهة. فهو سبحانه وتعالى شكور، أي يشكر من عمل العمل الصالح، ومن شكره إياه أنه يضاعف له الأجر، يضاعف له الأجر الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة.

إلينا ثم يقول ما جزاء إحسانكم إلا أن نحسن إليكم، وهو الذي تفضل به أولا، ثم ثانيا، وهذا يدلك على سعة كرم الله والحمد لله، وأنه عز وجل واسع الكرم. في هذه الآية عدة فوائد. أولا أن طلب الإنسان للثواب غاية عظيمة، لأن اللام كما أشار إليه آنفا من العاقبة، اللام للتعليل، هذا إذا قلنا أنه للتعليل وهي صالحة للتعليل، فكون الإنسان يعمل من أجل الأجر هذا لا يعد نقصا، خلافا للصوفية الذين يقولون لا تعبد الله لثواب الله ولكن اعبد الله لله، فنقول لهم هذا خطأ. فالله تعالى وصف أشرف هذه الأمة وخير هذه الأمة بأنهم يريدون فضل من الله ورضوانه. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ومع ذلك لا نقول إنك لا تعبد الله لله، اعبد الله لله ولثواب الله، فإنك لن تصل إلى الله إلا بعد وصولك إلى ثواب الله، فإن لقاء الله اللقاء الذي هو الرضا التام إنما يحصل متى؟ في الجنة. ولهذا قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا الفوز الكامل. وقول والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، نعم هو متى يرون وجه الله؟ إذا دخلوا الجنة، رؤية وجه الله الرؤية التامة بعد دخول الجنة. الحاصل أن في هذه الآية وأمثالها ما يدل على ضعف ذلك المسلك الذي سلكه أولئك الصوفية بأن لا تعبد الله لثواب الله ولكن اعبد الله لله. فنقول ما أكثر الآيات الدالة على أن العبادة تكون لفضل الله وثوابه. ومن فوائد الآية الكريمة ضمان الثواب، يعني أن الثواب مضمون للعامل الذي يتعامل مع الله عز وجل، بناء على أن اللام للعاقبة، أي أن هذا العمل سوف يوفيهم أجورهم. ومن فوائد الآية، نعم وفيها أيضا وجه آخر لضمان الثواب، أن الله سماه أجرا أجرا، والأجر لا بد أن يدفع لمن قام بالعمل، بل جاء في الحديث الصحيح قال الله تعالى في الحديث القدسي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمن، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. فإذا كان الله خصم هؤلاء لأنهم لم يعطوا الأجر، فإنه يدل على أن الأجر الذي ضمنه الله لعباده سوف يحصل قطعا، ولكن لا بد أن يكون العمل صحيحا. ومن فوائد الآية الكريمة أن جزاء الحسنات أكثر مما يجب، لقوله ويزيدهم من فضله، وزيادة الفضل شرحناها في التفسير. ومن فوائدها إثبات الاسمين الكريمين الغفور والشكور وما تضمناه من صفة وهي المغفرة والشكر، وما تضمنه أيضا من أثر وهو الحكم، فإن غفور يؤخذ منها أنه يغفر، وشكور يؤخذ منها أنه يشكر من يستحق الشكر.

0: وفيها أيضا في الآية الكريمة دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل لقوله يوفيهم ويزيدهم. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى الأفعال الاختيارية أي التي تقع بمشيئته فإنه تعالى فعال لما يريد، خلافا لمن زعم أن الله تعالى لا يوصف بشيء حادث أبدا. نعم. طيب يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. أورثنا الكتاب طيب والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. الجملة هنا والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق جاءت بصيغة جاءت بصيغة الاسمية المحصورة، وطريق حصرها أمران. الأمر الأول تعريف ركنيها وهما المبتدأ والخبر، فالذي مبتدأ والحق خبر. وقد قال أهل البلاغة إن تعريف الركنين من الجملة الاسمية يفيد الحصر. نعم. الطريق الثاني من الحصر من طرق الحصر هو ضمير الفصل، وهو قوله هو الحق. فضمير الفصل من فوائده الحصر، وله فائدة ثانية التوكيد، وله فائدة ثالثة الفصل بين الخبر والصفة. طيب يقول الذي أوحينا إليك هو الحق. أوحينا إليك الوحي إعلام الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله بشريعة من شرائعه. نعم. هذا هو الوحي شرعا. أما في اللغة فقالوا إن الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، يعني مثل الإشارة والهمس وما أشبهها يسمى وحيا، لكنه في الشرع. ومنها ما ليس بوحي. أحيانا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء، يسأل عن شيء ولا يجيب، فينزل عليه الوحي فيجيب بحديث نبوي، مثل قصة يعلى بن أمية الذي كان أحرم بعمرة وهو متغمخ بالخلوق، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولكنه لم يجب حتى جاءه الوحي. وأحيانا يسأل عن الشيء ثم ينزل به الوحي على أنه كلام الله قرآن فيبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول الذي أوحينا إليك والمراد به هنا القرآن قطعا، قال بدليل قوله من الكتاب، لأن من بيانية تبين الإبهام في اسم الموصول الذي، لأن اسم الموصول فيه إبهام، فإذا جاءت من بعده بعد اسم الموصول فهي تبيينية. الذي أوحينا إليك من الكتاب القرآن، وهو كتاب بمعنى مكتوب، لأن هذه الصيغة فعال تأتي كثيرا بمعنى مفعول، وأمثلتها غراس، بناء، فراش بمعنى مغروس، ومبني ومفروش. فالكتاب بمعنى مكتوب. مكتوب في أي شيء؟ مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، كلا إنها تذكرة ومن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برره، مكتوب في المصاحف التي بأيدينا. إذن هو مكتوب على ثلاثة أوجه: اللوح المحفوظ، الصحف التي بأيدي الملائكة، الصحف التي بأيدينا. قال: هو الحق، هو ضمير فصل، والحق خبر الذي، فالذي أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق، أكد الله ذلك كم مؤكد؟ بمؤكدين: ضمير الفصل وتعريف ركني الجملة. الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، وقول الحق يعني الشيء الثابت صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فأحكام القرآن كلها عدل، وأخباره كلها صدق، ليس فيها كذب بوجه من الوجوه، وليس في أحكامه جور بوجه من الوجوه. لأنك إذا تأملت أحكامه وجدته قد أعطى كل ذي حق حقه، فلهذا كان عدلا في الأحكام. وإذا تأملت أخباره وجدتها كلها صدقا، وهذا هو الصدق في الأخبار. وقد قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آتوا كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أخذ من القشف فيها مصدقا لما بين يديه. قوله مصدقا لما بين يديه، قال المؤلف: تقدمه من الكتب، يعني مصدقا لما تقدمه من الكتب، لأن الكتب التي سبقت تكون بين يديه. ألا ترى إلى الرجل يكون أمامك فهو قد سبقك، وتقول إن الرجل بين يدي. وربما يقال لما بين اليدين للشيء المستقبل لأنه أمامك أيضا، كما في قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي مستقبلهم وماضيهم. وقوله مصدقا لما بين يديه، كيفية التصديق للكتب السابقة من وجهين: الوجه الأول أنه صدقها، أي أثبت أنها صادقة، أثبت أنها صادقة. فالقرآن يثبت صحة التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من الكتب ويبين أنها صدق. كذلك مصدق الوجه الثاني، مصدق لما بين يديه لأن الكتب السابقة أخبرت به، فنزوله يكون إيش؟ يكون تصديقا لها. فهو مصدق لما بين يديه من وجهين: الوجه الأول أنه صدق ما سبقه، أي قال إنها كتب صادقة ثابتة وأوجب الإيمان بها. والوجه الثاني أنه صدق ما أخبرت به، أي نزل مطابقا لما أخبرت به، كما قال الله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين. القرآن زبر الأولين كتبهم، يعني أنه موجود في كتبهم، وأنه سوف ينزل، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم كذلك قد أخذ العهد والميثاق على كل نبي أن يصدق به. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم مصري قالوا أقررنا. المهم أن تصديقه لما بين يديه من وجهين. طيب، قال مصدقا لما بين يديه: إن الله بعباده لخبير بصير عالم بالبواطن والظواهر. هذه جملة تعلقها بما قبلها أنها تفيد تحذيرا وإنذارا وترغيبا، فهي ترغيب وترهيب، لأنه لما أخبر بأن هذا القرآن هو الحق فقد انقسم الناس في هذا الحق إلى قسمين: قسم صدق به وقسم كفر به، أليس كذلك؟ طيب، كل هؤلاء نقول لهم إن الله تعالى بكم خبير بصير، فالذين صدقوا به لن يضيع تصديقهم وعملهم بما جاء به، لأن الله خبير به وبصير به وسوف يجازيهم عليه. والذين كذبوا به أيضا لن تخفى حالهم على الله عز وجل، فسوف يعاقبهم بما يقتضي تكذيبهم وإنكارهم واستكبارهم. فالجملة إذن هي باعتبار المصدقين بهذا القرآن لإيش؟ للبشارة، للبشارة، وباعتبار المكذبين للإنذار والتحذير. وقوله خبير بصير، خبير اسم فاعل على صيغة المبالغة، وإن شئت فقل إنه صفة مشبهة، وهو أحسن بالنسبة لما يتعلق بالعلم، الأحسن في هذا أن نقول إنه من باب الصفة المشبهة. لماذا؟ لأن الصفة المشبهة تدل على الثبوت، لكن صيغة المبالغة قد تدل على الحدوث، وحدوث الخبرة في جانب الله عز وجل مستحيل ولا لا؟ حدوث الخبرة مستحيل، لأنه لم يزل ولا يزال خبيرا. إذن نعود فنقول إنه يتعين أن نجعل خبير صفة مشبهة، لأننا لو جعلناها صيغة مبالغة من خابر لكانت مهمة لإيش؟ لتجدد الخبرة والعلم، وهذا شيء مستحيل في جانب الله عز وجل. طيب، وقول بصير، كلمة بصير قد يراد بها العلم وقد يراد بها الإدراك بالرؤية، وكلا الأمرين لا يناقض بعضهما بعضا. وقد مر علينا في قواعد التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا يتناقضان فإنها تحمل عليهما، لأن ذلك أوسع في معناها وأبلغ. فالله عز وجل بصير بأعمال عباده، بعباده، من حيث النظر والرؤية ومن حيث العلم. في جانب المعمولات، المفعولات الظاهرة تكون الرؤية والعلم أيضا، وفي جانب المسموعات يكون العلم. إن الله لعباده خبير بصير. ثم قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورثنا الكتاب الذين، أولا كلمة أورث هنا نصبت مفعولين، أصلهم المبتدا والخبر أو لا؟ ليس أصلهما المبتدا والخبر، وعلى هذا فهي من باب كسى وأعطى. أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ انتبه، لا تتعجلوا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الذين هو الأول والكتاب هو الثاني، لأن الوارث من؟ هل الكتاب وارث الذين ولا الذين ورثوا الكتاب؟ الذين هم الذين ورثوا الكتاب، يعني أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا الكتاب. انتبه يا جماعة، أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا الكتاب، مش معنى أورثناهم إياه؟ أي جعلناهم يرثونه، جعلناهم يرثونه. فالذين اصطفاهم الله أورثهم الله الكتاب، أي جعلهم يرثونه. وكلمة الكتاب قال المؤلف القرآن، وينبغي أن نجعله أعم، لأن لو قلنا إن الكتاب هو القرآن وقلنا إنه موروث عن من سبقنا لكان القرآن قد نزل على من سبقنا، وليس الأمر كذلك. فالمراد بالكتاب هنا الجنس، المراد به الجنس لا خصوص القرآن، يعني أن الكتب السابقة كل ما فيها من الخير موجود في القرآن. فنحن ورثنا عن من سبقنا، ورثنا عن من سبقنا كل ما أوتوه من خير. فالأصول التي تجب على كل مسلم في أي مكان وزمان موجودة في القرآن، والشرائع التي تختلف باختلاف الأمم وباختلاف الزمان والمكان هذه تختلف عن من سبق. قد يجب علينا ما لا يجب عليهم، وقد يحرم علينا ما لا يحرم عليهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الأصول فقد ورثناها عنهم، ورثناها عنهم. فالأصول التي هي أم الدين قد ورثناها عن من سبقنا. قال الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اصطفينا أي اخترنا، وهو مأخوذ من الصفوة، وأصله اصطفينا لكن لعلة تصريفية قلبت التاء طاء فقيل اصطفينا من عبادنا أي اخترناهم. وقوله من عبادنا، هل المراد بذلك العبودية العامة أو الخاصة؟ يعني الذين اصطفيناهم من المؤمنين أو اصطفيناهم من جميع العباد؟ يظهر أنها من العبودية العامة، يعني الذين اختارهم الله تعالى من عباده الذين يخضعون له كونا. والمراد بهم، المراد بهم هذه الأمة، بدليل قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالذين اصطفاهم الله من عباده هم هذه الأمة، للآية التي سقناها وهي في آل عمران، ولدليل آخر من هذه الآية نفسها، لأن هذه الأمة آخر الأمم. إذن فلا يمكن أن يورث ما عندها من الكتاب، فهي وارثة غير موروثة. إذا كانت وارثة غير موروثة فهي التي اصطفيت، هي التي اصطفيت. وقوله فمنهم ظالم لنفسه بالتقصير في العمل به أي بالكتاب، ومنهم مقتصد يعمل به أغلب الأوقات، ومنهم سابق بالخيرات يضم إلى العمل التعليم والإرشاد إلى العمل بإذن الله. قسم الله تعالى هذه الأمة التي أورثها الكتاب إلى ثلاثة أقسام، وبدأ بالأقل في الأقل، الأقل في المرتبة فالأقل، فقال فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو الذي ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات، ترك صلاة الجماعة مع وجوبها عليه، ترك بعض الزكاة لم يخرجها، لم يخرج، ترك الحج على الفور مع وجوبه عليه على الفور، هذا نقول إنه ظالم لنفسه. فعل المحرمات، شرب الخمر، زنى، سرق، نظر نظرا محرما، هذا نقول إنه ظالم لنفسه. كذا معنى الظالم في الأصل هو الناقص، لأن الظلم هو النقص. قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص. وكل من أساء فقد نقص فيما يجب عليه، ولهذا كل عمل سيء يعتبر نقصا فيما يجب عليه، لأن الواجب عليك لنفسك أن ترعاها حق رعايتها، فأنت مسؤول أول ما تسأل عن نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حق. فبدأ بالنفس، فكما يجب عليك أن ترعى مصالح ولدك ومالك وأهلك، يجب عليك أن ترعى مصلحة نفسك، بل هو الواجب الأول من حقوق المخلوقين بعد حق الله ورسوله. طيب، إذن من فعل محرما فقد ظلم نفسه. ليش؟ لأنه نقص حقها في الأمانة، أنت مؤتمن عليها، يجب أن ترعى حق رعايتها. من ترك واجبا فقد ظلم نفسه، لأن الواجب عليه أن يفعل الواجب ليقوم بحق الأمانة فيما يتعلق في نفسه. هذا ظالم نفسه. ومنهم مقتصد. المقتصد هو الذي لم يقع منه ظلم لنفسه ولا تقدم في الخير، أي قائم بالواجبات تارك للمحرمات، لكنه لا يكثر من النوافل ولا يحرص على إكمال الواجبات على الوجه الأكمل ولا يتجنب المكروهات. مقتصد، لا نقص ولا زاد. يصلي مع الجماعة ويزكي بدون نقص، لكن لا يأتي بنوافل، لا يأتي بالنوافل ولا بالصدقات التطوع. يؤدي فريضة الحج لكن لا يعود، يصوم رمضان لكن لا يصوم نفلا، وهكذا. يؤدي ما عليه من المعاملات بين الناس على الوجه الأكمل، لا، على الوجه الواجب فقط، لا يتسامح عن فقير ولا ينزل من قيمة أو ثمن، لكنه ماشي على ما يجب عليه. نقول هذا مقتصد، هذا لا له ولا عليه، يعني ليس له ثواب إلا ثواب فعل الواجب فقط. الثالث: سابق بالخيرات. هذا يأتي بالواجبات ويزيد ما شاء الله تعالى من الخيرات، ويأتي بالواجبات أيضا على وجه الأكمل الأتم. فالصلاة مثلا لا يقتصر فيها على تسبيحة واحدة، بل يزيد، لا يقتصر على الفاتحة بل يزيد، لا يقتصر على أن يضع يديه مثلا مطلقة هكذا، بل يضعها في موضعها في حال القيام، في حال الركوع، في حال السجود، وهكذا. نقول هذا سابق بالخيرات، يؤدي الزكاة ويتصدق، يحج الواجب ويتطوع، يصوم رمضان ويتنفل بغيره من الصيام. هذا نقول إنه سابق بالخيرات. أما قول المؤلف رحمه الله إن معنى سابق بالخيرات يضم إلى العمل التعليم والإرشاد إلى العمل، ففي هذا نظر ظاهر. لماذا؟ لأن التعليم قد يكون واجبا، قد يكون واجبا، وإذا قام بالتعليم الواجب صار من السابق بالخيرات أو من المقتصد، من المقتصد، وإن تركه صار من الظالم لنفسه. وكذلك نقول في الإرشاد، كذلك نقول في الإرشاد، الإرشاد الواجب إذا قام به صار مقتصدا، وإن ترك صار ظالم من نفسه، ولكن ما قلنا هو الصواب. طيب، ما تقولون في اختلاف المفسرين في هذه الآية؟ فمنهم من يقول: فمنهم ظالم لنفسه كالمانع للزكاة، ومنهم مقتصد كالمقتصر عليها، ومنهم ظالم ومنهم سابق بالخيرات كالزائد عليها، وآخر يقول: فمنهم ظالم لنفسه مؤخر للصلاة عن وقتها، ومنهم مقتصد فاعل لها في وقتها، ومنهم سابق بالخيرات فاعل لها في أول وقتها. أي في الوقت الذي يستحب أن تقام فيه. هل بين القولين خلاف؟ لا، ليس بينهما خلاف. هذا يسمى اختلاف تنوع، يعني أن كل واحد منهما من القائلين ذكر نوعا، فيكون هذا على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، ولا يعد هذا خلافا في الواقع، ولكنه تمثيل. هذا مثل بالزكاة وهذا مثل بالصلاة. طيب، وقوله ومنهم سابق بالخلق بإذن الله، قال المؤلف في إرادته الكونية والشرعية. الظاهر أننا نغلب هنا الكونية، يعني أن هؤلاء الأقسام الثلاثة الضارب والمقتصد والسابق كلهم يفعلون هذا بإذن الله. فالله تعالى هو الذي آذن للظالم نفسه أن يظلم نفسه، وللمقتصد أن يقتصر على ما يجب، وللسابق أن يزيد. وتقييد هذا بإذن الله لئلا يفتخر مفتخر بكونه سابقا بالخيرات، فيضيف الشيء إلى نفسه ويمن به على ربه، كما قال الله تعالى عن بعض بني آدم: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. فأنت إذا من الله عليك بسبق في الخيرات لا تظن أن هذا من نفسك، لو وكلت إلى نفسك لكنت ظالما لنفسك، لقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وأحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه حقيقة الإنسان، الظلم والجهالة. لكن من الله عليه وهداه فهو من فضله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ذلك هو الفضل الكبير. ذلك أي إرثه من الكتابة هو الفضل الكبير. نعم، صدق الله. الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل هو منة الله على عبده بالعلم بهذا الكتاب، هذا هو الفضل الكبير. ليس الفضل الكبير بأن يعطى الإنسان قصورا أو مراكب فخمة أو زوجات حسناء أو أولاد أبناء كثيرين، لا، الفضل الكبير أن يورث هذا الكتاب. كل من ورث هذا الكتاب علما وعملا ودعوة فهو الذي حاز الفضل الكبير. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي قوله ذلك هو الفضل فيها أداة حصر وهو ضمير الفصل، ذلك هو الفضل. وضمير الفصل نذكره هنا لمن فاته العلم. ضمير الفصل هو ضمير يأتي مطابقا للسياق، يأتي بصورة الغائب كهو، وبصورة المخاطب كأنت، وبصورة المتكلم كأنا. نعم، قال الله تعالى: إني أنا النذير المبين. نعم، أول آية وقل إني أنا النذير المبين. إني أنا النذير، هذا أتى بصيغة لا المتكلم. وتقول لمن تخاطبه: إنك أنت القائل، إنك أنت القائل. نعم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا في صيغة المخاطب. وفي صيغة الغائب كثير، منه هذه الآية: ذلك هو الفضل الكبير. إذن فضمير الفصل ضمير يتابه مطابقا للسياق من حيث التكلم والخطاب والغيبة، وهو لا وهو من حيث الإعراب لا محل له، ليس له محل من الإعراب. أما من حيث المعنى فيفيد ثلاثة أمور: يفيد التوكيد والحصر والتمييز بين الخبر والصفة، ثلاثة أمور. عيسى ما هي؟ نشوف الآن، تقول مثلا زيد الفاضل، في ضمير فصل ولا لا؟ ما في ضمير فصل. هنا يحتمل أن تكون الفاضل خبرا ويحتمل أن تكون صفة، والخبر لم يأتي. ممكن أن نقول تقدير الكلام زيد الفاضل قائم، ما يمكن هذا؟ يمكن، فتكون الفاضل صفة. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل هنا خبرا، ما يمكن تكون صفة. إذن فهو يميز بين الصفة والخبر، فيكون ما بعده خبرا لا صفة، ولولاه لكان محتملا أن يكون خبرا أو صفة. هذا شرح قولنا التمييز بين الخبر والصفة. يفيد الحصر، إذا قلت زيد الفاضل، إذا قلت زيد فاضل، زيد فاضل، هل يمنع أن يكون غيره فاضلا؟ لا يمنع. فإذا قلت زيد هو فاضل أو زيد هو الفاضل، نعم، تعين أن يكون زيد وحده هو الفاضل. التوكيد، لا شك أن قولك زيد الفاضل تريد المبتدأ والخبر، لا شك أنها جملة تامة ومعناها واضح، لكن إذا قلت زيد هو الفاضل كأنك اتكأت عليها وزدتها إيش؟ توكيدا. قال ذلك هو الفضل الكبير، الفضل بمعنى العطاء، العطاء ممن؟ من الله. الكبير من حيث الحجم، فهو كبير في كيفيته. ونحن نعلم من جهة أخرى أنه كثير في كميته، فيجتمع في هذا العطاء، يجتمع فيه إيش؟ نعم، الكمية والكيفية. فهو فضل كبير في ذاته وكيفيته، وفضل كثير أيضا في عدده وكميته. ذلك هو الفضل الكبير. قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها، هذا بيان لثواب هؤلاء الأصناف الثلاثة. جنات عدن إقامة يدخلونها، عند الثلاثة بالبناء للفاعل والمفعول خبر جنات المبتدأ، طيب بالبناء للفاعل يدخلونها، وبالبناء للمفعول يدخلونها. وهم إذا أدخلوا فقد دخلوا ولا لا؟ إذا أدخلوا فقد دخلوا، فكأن القراءتين واحد، لكن يستفاد منها من كلمة يدخلونها بيان أنهم يعطونها كرامة، يعطونها كرامة فتقدم إليهم حتى يدخلوها، لكن يدخلونها بدون أن يقال يدخلونها، فإن الداخل قد يدخل كرامة وقد يدخل من ذات نفسه، لكن إذا أدخلها كأنها قدمت لهم على سبيل الكرامة حتى يدخلوها. وقول جنات عدن، جنات أصله جمع إيش؟ جمع جنة. قال العلماء: والجنة البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه يستر من كان داخله، والله أعلم.
1: نعم.
0: وعدم يدخلونها، عدم بمعنى إقامة، يعني أن هذه الجنات جنات إقامة لا رعن فيها، بل هم خارجون فيها أبدا. ومع ذلك ليس واحد منهم يتمنى أن يتحول عما هو فيه، كما قال الله تعالى: لا يبغون عنها حولا. بخلاف الجنة، فإن الإنسان لو كان في أحسن ما يكون من البساتين يتمنى أن يتحول إلى ما هو أحسن منه وأفضل منه، لكن في الآخرة كل واحد منهم يرى أنه في مكان إقامة لا يريد أن يتحول عنه، وهذا لا شك أنه من كمال النعيم أن يستقر الإنسان وأن يرى أنه في أكمل ما يكون، حتى لا تتشوف نفسه إلى نعيم أعلى فيتنقص نعيمه، لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا رأى أنه دون غيره، وإن كان في مقام أمين وإن كان في مقام منعم فيه، لكن يتنقص عليه ذلك بكونه يرى أن غيره أفضل منه. طيب، قال: يدخلونها بالبناء للمفعول، للفاعل وللمفعول، خبر جنات، جنات مبتدأ، وجملة يدخلونها أو يدخلونها خبر، يحلون خبر ثاني، ولا تصح أن تكون حالا من الفاعل، وذلك لأن تحليتهم بذلك بعد الدخول، ولو قلنا يدخلونها حال كونهم محلون للزم من ذلك أن يكون التحلية حين الدخول أو قبله. طيب، يحلون خبر ثاني، وهل يجوز أن يتعدد الخبر؟ الجواب نعم، وهذا في القرآن كثير. قال الله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. الخبر عن كم؟ أربعة: الغفور والودود وذو العرش والمجيد. فتعدد الأخبار جائز في اللغة العربية. يحلون فيها، أي في هذه الجنات، من، قال المؤلف، بعض، فأفادنا أن من هنا ليست بيانية بل هي تبعيضية، ولو قيل إنها بيانية لكان له وجه جيد، لأن التحلية لا تتعين في الأساور، إذ قد يحل الإنسان بالخروص مثلا أو بالقلائد أو ما أشبه ذلك، فجعلها بيانية أولى من جعلها تبعيضية، لأنك إذا قلت يحلون بعض أساور لم تكمل التحلية في الأساور، وإنما يحلون بعضها، إلا إذا قلت: نعم، أقول إنها التبعيضية، لأن الأساور المذكورة هنا نوعان فقط: ذهب ولؤلؤ، مع أن لهم حلة أخرى وهي الفضة، كما قال الله تعالى: يحلون فيها، نعم، أساور، وحلوا أساور من فضة، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فإذا جعلتها تبعيضية باعتبار أن الأساور المذكورة من نوعين وبقي نوع ثالث لم يذكر، صار القول بأنها للتبعيض له وجه. وقد ذكرنا مرارا كثيرة أنه إذا احتمل اللفظ معنيين لا تنافيان فإنه يحمل عليهما، فيمكن أن نجعل من هنا مشتركة بين كونها بيانية وبين كونها تبعيضية، بين كونها بيانية لأن التحلية تكون من الأساور وغيرها فيكون منه فتكون من هنا مبينة ما يتحلون به، وتبعيضية لأنه ذكر من الأساور هنا نوعان وبقي نوع ثالث يذكر، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. وش عندكم؟ مرصع بالذهب، مرصع سيدة عندكم بال... نعم معكم حشد الجمال ها؟ شوف الأرض من ذهب ولؤلؤ، أما من ذهب فهي مشهورة لا شك فيها لأنها دخلت عليها من، وأما لؤلؤ فهي عندي منصوبة، عندي منصوبة هي عندكم كذلك، ولكن قوله مرصع يدل على أنها مجرورة كما هي القراءة الثانية، ولهذا ينبغي أن نصح اللؤلؤا ونجعلها بالجر بناء على تفسير الجلال. أفهمتم الآن؟ طيب من ذهب مجرورة عندكم ولؤلؤ إن حطوها لؤلؤ ها؟ لا عن القرآن، القرآن ولؤلؤ إن أين في المصحف؟ أي في المصحف المفسر، ما هو المصحف اللي في الأصل؟ في المصحف المفسر. طيب كيف ولؤلؤ إن؟ إيش ما الدليل على أنه ولؤلؤ إن؟ لأنه قال مرصع، لو أنه أراد قراءة النص لقال مرصعا، إذن نقول لؤلؤ فيها قراءتان سبعيتان، إحداهما بالنص ولؤلؤا، وعلى هذا تكون معطوفة على محل أساور، يعني يحلون فيها أساورا ولؤلؤا، أساور من ذهب ويحلون لؤلؤا أيضا. وأما بالجر ولؤلؤ فهي معطوفة على من ذهب، يعني يحلون فيها أساور من نوعين من ذهب ولؤلؤ، أضف إليها حل أساور من فضة تكون أساورهم من ثلاثة أنواع من الذهب واللؤلؤ والفضة. ولا نشك أن السوار من الذهب مجمل وفيه جمال بذاته، وكذلك السوار من الفضة، وكذلك السوار من اللؤلؤ، فكل واحد منها على حدة فيه جمال وتجميل، فإذا اجتمعت الثلاثة وصف بعضها إلى بعض تولد من ذلك تجميل أكبر. ولا أحد يتصور كيف تجمع هذه الثلاثة، هل يكون اللؤلؤ بين الذهب والفضة، أو الذهب بين اللؤلؤ، أو الذهب بين اللؤلؤ والفضة، أو اللؤلؤ بينهما. المهم أن ترتيبها هذا لا أحد يتصوره الآن، لكن الذي نؤمن به أن هذه الثلاثة تجمع، أما كيف تجمع الله أعلم به، لكننا أيضا نعلم بأن جمعها أي الثلاثة له زيادة في التجميل. طيب واعلم أن الذهب الذي يذكر في نعيم الجنة والفضة واللؤلؤ ليست كالذهب الذي نشاهده الآن أو الفضة أو اللؤلؤ، بل هو ذهب أعظم، ذهب يليق بنعيم الجنة، كما أن النخل والرمان والفاكهة والعسل واللبن والخمر وما أشبه ذلك ليس كالذي يوجد في الدنيا. لماذا؟ لأن النعيم يناسب الدار، النعيم يناسب الدار، فإذا كانت دار الدنيا لا تشابه دار الآخرة فالنعيم الذي في الآخرة لا يساويه النعيم الذي في الدنيا، هذا من حيث المعقول. أما من حيث المنقول فقد قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وفي الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واضح؟ وأنتم تشاهدون الآن أنه لو دعاكم رجل فقير وصنع لكم أعلى ما يمكنه من الطعام الذي هو أحسن شيء عنده، ودعاكم رجل غني وصنع لكم أعلى ما يجد من الطعام عنده، لعرفتم الفرق العظيم بين هذا وهذا، مع أن كل واحد منهم أتى بكل ما يستطيع. كذلك الفرق بين نعيم الآخرة ونعيم الدنيا. فالذهب إذن يوافق الذهب في الدنيا في الاسم ولا يوافقه في الحقيقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، أما الحقائق فتختلف. طيب، يقول من ذهب ولؤلؤ مرصع بالذهب، وقوله مرصع بالذهب قد يعارض المؤلف في ذلك، قد يقال إن اللؤلؤ مستقل، حلية مستقلة، نعم، ويدل لذلك قراءة النصب ولؤلؤا يعني يحلون لؤلؤا، أما على قراءة الجر فما ذهب إليه المؤلف محتمل غير متعين. أنتم معنا الآن؟ طيب، هو يرى رحمه الله أن اللؤلؤ ليس مستقلا بل هو مرصع بالذهب كما يوجد في حلي الدنيا، ولكننا لا نسلم ما قال، بل ظاهر الآية الكريمة أن اللؤلؤ سوار مستقل. ويؤيد هذا يعني ويبين هذا قراءة النصب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يعني يحلون لؤلؤا، فجعل حلة اللؤلؤ حلة مستقلة. طيب، ولباسهم فيها حرير، لما ذكر ما يلبس في اليد ذكر اللباس العام على جميع البدن، فقال حرير، لباسهم في الجنة حرير. وحرير حرير الجنة ليس كحرير الدنيا الذي تفرزه أو تصنعه دودة القز، وقابل لكل آفة، فالحرير الآخرة حرير لا يماثله شيء من حرير، لا يماثل شيئا من حرير الدنيا أبدا. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، قالوا يعني أهل الجنة، ومتى يقولون ذلك؟ يقولون ذلك بعد دخول الجنة. الذي أذهب عنا الحزن، الحزن الكائن في النفوس وهو الهم أو الغم بما مضى، والخوف الهم لما يستقبل. فهنا هل نقول إن الحزن يشمل الغم مما مضى والهم مما يستقبل؟ نعم، نقول نعم كذلك. في الجنة جميع ما مضى عليهم من الأحزان والهموم وغيرها ينسونه، كما جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان يغمس في الجنة جصبة صبعة واحدة يغمس فيها، فيقال له هل رأيت شرا قط؟ فيقول لا، كل ما مضى من الشرور والأحزان والهموم كلها أول كمال المحمود، والسبب الثاني إنعام المحمود، بخلاف الشكر فإنه ليس له إلا سبب واحد وهو إنعام المشكور. نعم، ولعلنا نتطرق إلى الفرق بين الحمد والشكر. الحمد قلنا له سببان، فهو أعم من الشكر من حيث السبب، ولعلنا نتطرق إلى الفرق بين الحمد والشكر. الحمد قلنا له سببان، فهو أعم من الشكر من حيث السبب، إذ أن سببه كمال المحمود وإنعام المحمود. الشكر ليس له إلا سبب واحد وهو إنعام المشكور. طيب، فأيهما أعم؟ الحمد أعم، يعني يكون على هذا وهذا. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب أن يعترف الإنسان بقلبه بنعمة المنعم، باللسان أن يشكره بلسانه ويثني عليه بلسانه، بالجوارح أن يقوم بطاعته فلا يخالفه. وعليه قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أما الحمد فلا يكون إلا باللسان، لأن الحمد وصف المحمود بالكمال، فلا يكون إلا باللسان. فأيهما أعم من هذه الناحية؟ إذن الشكر أعم متعلقا، أعم متعلقا، لأنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. نعم، ربما يتعلق بالقلب إذا، لكنه ما يسمى حمد. يعني من أضمر في نفسه الثناء على الله عز وجل ما يقال حمد الله، إذ أنه لم يظهر. وربما يتعدى، وربما يقول قائل إنه يكون بالقلب لكنه ليس بظاهر. نعم، كيف؟ طيب، يقول: وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قال المؤلف: جميعا. يشير إلى أن أل هنا لاستغراق العموم، وأل تكون لاستغراق العموم إذا صح أن يحل محلها كل. كل ولا كل؟ ها؟ فرق. كل يعني من الطعام، كل بالتشديد من الكلية. طيب، إذا صح أن يحل محل الكل بالتشديد فهي الاستغراق. إن الإنسان لفي خسر، هذه. طيب، خلق الإنسان ضعيفا للاستغراق. الرجال قوامون على النساء، لا، من الاستغراق. ما كل رجل قوام، أحيانا تكون المرأة قوامة على الرجل، فهذه لبيان الحقيقة فقط، للحقيقة فقط. طيب، المؤلف قوله أفادنا بقول جميعا أن أل هنا للاستغراق. إن ربنا لغفور للذنوب شكور للطاعة. هذه الجملة كما تشاهدون مؤكدة بمؤكدين، بإن واللام، فهم أكدوا بالثناء هذا على الله أنه سبحانه وتعالى غفور للذنوب شكور لها. الغفور هنا صيغة مبالغة وإلا صفة مشبهة. نعم، هي تشمل الأمرين جميعا، هي صيغة مبالغة لكثرة غفران الله تعالى للذنوب وكثرة من يغفر لهم، فهو كثير مغفر للذنوب، إذ أن الذنوب تتكرر من الإنسان عدة مرات فيغفرها الله. والذين يغفر الله لهم كثيرون أو قليلون؟ كثيرون. ومن جهة أخرى، باعتبار أن الله تعالى لم يزل غفورا، يقول هي صفة مشبهة. وقول الشكور، أسفل،
1: الشكور لله.
0: نعم،
1: شكور للذنوب، شكور
0: لله للطاعة، الطاعة شكور للطاعة. وقول الشكور نقول فيها كما قلنا في غفور، بأنه عز وجل لم يزل شكورا على طاعة عباده وامتثالهم أمره. ومن شكره أنه يعطي العامل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهو أيضا شكور باعتباره صيغة مبالغة، لأنه كلما كثر العمل كثر الشكر. نعم. في ذكر ثواب أهل الجنة: جنات عدن يدخلونها يحلق نصب أن تكون أن يكون

بغير ذلك. معلوم الآن؟ فصارت على قراءة النص يتعين أن تكون منفردة عن الذهب، ثم يحتمل أن تكون أساور، ويحتمل أن تكون غير أساور. هذا قراءة النص. على قراءة الجر يحتمل أن تكون مركبة مع الذهب من أساور من ذهب ولؤلؤ، فتكون اللؤلؤ مرصعا كما اختاره المؤلف، ويحتمل أن تكون أساور مستقلة من متعينة. طيب، قوله ولباسهم فيها حرير وأشباهها من الآيات الدالة على نعيم الجنة في بدر. هل الدرس الذي أحلنا دار المقامة من فضله، قوله الذي هنا يجوز أن تكون صفة لما سبق وهو الله، الحمد لله الذي أذهب عن الحزن الذي أحلنا، ويحتمل أن تكون استئنافا، يعني أنها في محل رفع على القطع، لأن المنعوت إذا علم وتعدد النعت له جاز في النعت الثاني القطع والإتباع، كما قال ابن مالك: وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، وإن لم يكن مفتقرا جاز القطع. الذي أحلنا أي أنزلنا دار المقامة من فضله. دار المقامة، المقامة هنا بمعنى الإقامة، فهي إذن ظرف مكان، أو أنها مصدر، مصدر ميمي دخلته التاء. ودار المقامة هي دار الجنة، ووصفت بذلك لأن ساكنيها مقيمون فيها أبدا، ولأنهم لا يريدون الإقامة بغيرها، كل واحد منهم لا يبغي حولا عما هو فيه، لأنه يرى أنه أكمل أهل الجنة. نعم، بل إن الله قنعهم بما هم عليه من النعيم حتى لا يتطلعوا إلى نعيم أكبر فيحتقروا ما هم فيه، بخلاف أهل النار، فإن أهل النار كل واحد منهم يرى أنه أشد أهل النار عذابا، لأنه لو يرى أن غيره يماثله أو أن غيره أشد منه لهان عليه العذاب. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، من سببية هنا، أي بسبب فضله، أي تفضله علينا، لأنه لولا فضل الله عليهم ما وصلوا إلى هذا المقام العظيم. فكل ما في الإنسان من خير ونعمة فمن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فإحلالهم دار المقامة هو من فضل الله تعالى، وهذا من تمام شكرهم لله حيث اعترفوا له بالفضل، بخلاف الذي إذا أصابته النعماء قال: هذا لي، أو هذا من عندي، أو ما أشبه ذلك. إن لا يمسنا فيها نصب تعب، ولا يمسنا فيها لغوب إعياء من التعب. لا يمسنا فيها نصب أي تعب، ومعنى يمسنا أي يصيبنا، كما قال الله تعالى: إن تمسسك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرا من قبل. فالمس بمعنى الإصابة، وقول نصب تعب، لغوب إعياء، لأن هناك تعبا مباشرا ينال الإنسان حين الفعل، وإعياء يكون أثرا للتعب، أليس كذلك؟ أنت إذا مارست عملا شاقا فإنك حين ممارسته تتعب، ثم بعد انتهائه تعجي، يعني تضعف وتخلد إلى الراحة وإلى النوم. في الجنة

ليس فيها نصر يعني تعب بدني حين مزاولة الأعمال، ولا لغوب أي إعياء وهو الناتج عن التعب. طيب، قال إعياء من التعب لعدم التكليف فيها، هذا تعليل عليل، لأن التكليف حتى في الدنيا غالبه ليس فيه تعب، بل إن بعضه يكون راحة للبدن وراحة للقلب وتنشيطا للبدن وصحة له، وليس هذا هو المقصود الأول في العبادات، لكنه يحصل من ممارسة العبادة يحصل من ذلك النشاط والصحة، كما هو موجود مثلا في الصلاة، موجود في الصيام، موجود في الحج، فليس هناك تعب في الأعمال الصالحة، بل نقول لا يمسنا فيها نصب، هذا من باب الصفات السلبية المتضمنة لكمال ضدها، فلا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها الغروب لكمال نعيمهم وراحتهم وأنسهم وفرحهم وما أشبه ذلك. طيب، يقول لعدم التكليف فيها، وذكر الثاني التابع للأول للتصريح بنفيه، ذكر الثاني وهو اللغوب، التابع للأول وهو التعب، لأن اللغوب كما قلنا قبل قليل نتيجة التعب. فكأن المؤلف أجاب عن سؤال، كأنه قيل إذا انتفى التعب انتفى اللغوب الذي هو نتيجته، فلماذا لم يقتصر على نفي التعب وقيل لا يمسنا فيها نصب، وإذا انتفى النصب انتفى اللغوب؟ واضح؟ أجاب عن ذلك بأنه ذكر من أجل التصريح بنفيه، من أجل التصريح بنفيه. هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولا شك أنه وجه حسن، لكن ربما نقول إن الإنسان أحيانا يجد إعياء وكسلا وموت قوة بدون عمل وبدون تعب، وهذا مشاهد، وعليه فيكون نفي اللغوب أمرا ليس تأكيدا وإنما هو أمر أساسي. كيف أمر أساسي؟ لأن الإنسان قد يجد إعياء أحيانا وهو ما شاء مشتغل، ألم تجدوا ذلك؟ ها؟ إذن نقول إن ذكره أساسي وليس من باب التصريح بنفيه الذي لا يقصد منه إلا مجرد التوكيد. نعم، المهم أن أهل الجنة لكمال نعيمهم لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. ثم قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم، فثنى بذكر عقاب أهل النار لأن القرآن مثاني، كلما ذكر فيه معنى ذكر فيه ما يقابله، ولا تكاد تجد آيات في القرآن يذكر فيها معنى إلا وذكر ما يقابله، لأن القرآن مثاني لئلا تتمادى النفس في الرجاء، إذا ذكر النعيم وحده فإن النفس تتمادى في الرجاء، وحينئذ تأمن مكر الله، ولو ذكر الوعيد وحده يتمادت النفس في الخوف فقنطت من رحمة الله، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول يذكر هذا تارة وهذا تارة حتى يكون الإنسان سائرا من غير ميل إلى الرجاء ومن غير ميل إلى القنوط. وهذه المسألة اختلف العباد فيها، هل الأولى أن يسير الإنسان إلى ربه بين الخوف والرجاء فيكون خائفا راجيا، أو الأولى أن يغلب الرجاء إحسانا بالله تعالى إحسانا للظن بالله عز وجل، أو الأولى أن يغلب الخوف؟ نعم، في هذا خلاف بين العلماء. الإمام أحمد روي عنه أنه قال ينبغي
أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب الرجاء أمن الإنسان من مكر الله، وإن غلب الخوف قنط من رحمة الله، فيكون خوفه ورجاؤه واحدا. قالوا فالخوف والرجاء كالجناحين للطائر، إن هبط أحدهما مال الطائر إليه واختل توازنه، وإن تساويا استقام الطائر واعتدل توازنه. وقال بعض أهل العلم بل هذا يختلف باختلاف الأحوال، فإذا فعل الإنسان الطاعة فليغلب الرجع، وأن الذي وفقه لها سوف يقبلها منه ويثيبه عليها، كما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا وفقت للدعاء وفقت للإجابة، إذا وفقت للعمل وفقت للقبول، وإذا عمل المعصية فليغلب جانب الخوف وليرجع إلى ربه، لأنه إن غلب جانب الرجاء بعد فعل المعصية فإنه لا يتوب منها، ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول الله غفور رحيم وما أشبه ذلك، فيكون تغليب الرجاء في حال وتغليب الخوف في حال أخرى. وقال بعض العلماء نعم يغلب الخوف في جانب في حال والرجاء في حال، لكن لا باعتبار العمل بل باعتبار الحال، فإذا كان مريضا فليغلب جانب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وإن كان صحيحا فليغلب جانب الخوف. والمناسبة قالوا لأن المريض تضعف نفسه وتنكسر وليس يميل إلى الدنيا، ولكنه يهتم بما أمامه، فليغلب جانب الرجاء. ليس هناك نفس تتطلع إلى الدنيا وتنغمس في الترف، بل نفسه قد رقت وآوت إلى الآخرة. وأما إذا كان صحيحا فإن النفس الآن فيها شغف وتطلع للدنيا وإترافها، فيغلب جانب الخوف. على كل حال ممكن أن نقول إذا وجدت أسباب يخاف الإنسان على نفسه من تغليب جانب الرجاء فليقدم إيش؟ الخوف. وإن وجدت أسباب تقتضي أن يخاف الإنسان وييأس من رحمة الله فليغلب جانب الرجاء، يعني إذا فعل أسباب الرجاء فليغلب الرجاء، وإذا وجدت أسباب الخوف فليغلب جانب الخوف. وقبل أن ندخل فيما أعد الله تعالى لأهل النار فيها نرجع لنأخذ الفوائد، يعني لم نأخذ الفوائد فيما سبق، أليس كذلك؟ طيب، من إن لو أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، لقوله هو الذي أوحينا إليك، والوحي إعلام الله سبحانه وتعالى أحد أنبيائه بشريعة من شرائعه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تعالى تكلم به حقيقة بحروفه وبصوت مسموع لكنه لا يشبه أصوات المخلوقين. ومن فوائدها فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بماذا؟ بما أوحى الله إليه هذا القرآن العظيم والذي أوحينا إليه،
ومن فوائدها اشتمال القرآن الكريم على الحق، على الحق في أخباره وفي أحكامه، فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. ومن فوائدها أن ما خالف القرآن فهو باطل بقوله هو الحق، فحصر الحق فيه، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، فكل ما خالف القرآن فهو باطل بلا شك. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إنذار المخالفين لهذا القرآن وبشارة الموافقين له، واستفاد هذه الفائدة من قوله إن الله بعباده لخبير بصير. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وما تضمناه من صفة وحكم، خبير نعم وبصير. ومن فوائدها عموم علم الله وشموله حتى لما يقوم به العباد لقوله إن الله بعباده خبير بصير. ومن فوائدها علم الله تعالى بما تكنه الصدور. من أي الاسناد يؤخذ؟ من قوله خبير، وربما نقول أيضا وبصير، لأن بصير بمعنى العليم والمبصر. طيب. ومن فوائد الآيات الكريمة أن جميع الخلق معبودون أو عابدون، عابدون لله، كل الخلق كلهم عباد الله، إن الله بعباده خبير بصير، فلا حق لأحد من المخلوقين في شيء من خصائص الرب، بل كل عبد ذليل لله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كتاب أي مكتوب، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ومكتوب في الصحف التي بأيدينا. طيب. ثم قال تعالى ثم أورثنا الكتاب. ومن فوائد الآية باقي عليه، من فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن مصدق لما سبقه من الكتب لقوله مصدقا لما بين يديه. ويتفرع على هذه الفائدة أن الذي يؤمن بهذا القرآن مؤمن بالكتب السابقة، لأن هذا القرآن مصدق لها، فيكون الإيمان فيه إيمانا بما سبق من الكتب. ومن فوائد الآية الكريمة الاستشهاد بالأمر الواقع حتى وإن كان من عند الله، بمعنى أن الله تعالى يستشهد بالأمر الواقع ليزداد إيمان المؤمنين. وجه ذلك مصدقا لما بين يديه على أحد المعنيين، وهما أنه وقع مطابقا لما أخبرك به، فإن إذا أخبرك به ثم جاء فهذا دين على صدقك، كما قال الله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. استشهد الله تعالى بعلم علماء بني إسرائيل زيادة في التثبيت وإقامة للحج على المنكرين من أهل الكتاب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله تعالى بعباده حيث لم يدعهم هملا، بل أنزل إليهم الكتب التي يستنيرون بها في سيرهم إلى الله عز وجل لقوله لما بين يديه. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة سعة التعبير في اللغة العربية،
وأن المقصود المعنى دون مجرد اللفظ لقوله لما بين يديه، لأنه قد يقول قائل وهل للقرآن يد؟ فالجواب أن هذا من باب التوسع في التعبير في اللغة العربية، عرفتم؟ وأن المقصود هو المعنى، والألفاظ قوالب تدل على المعنى. قوالب الشيء يعني معناه أوانيه التي يجعل فيها. فأنت مثلا إذا قدم إليك كرتون مزخرف مزين بالذهب، تستدل بهذا على ما في باطنه، على ما في باطنه أنه شيء غالي قيم. فالألفاظ في الواقع قوالب يستدل بها على ما تضمنته من المعاني، وليس لها أي للألفاظ معنى ذاتي حتى لا تتغير بأي تركيب كانت، بل هي تتغير بحسب التركيبات والسياق. ثم قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يستفاد من هذا الحديث، يستفاد من هذه الآية فضل الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أورثها هذا الكتاب العظيم الذي وصف الله بأنه الحق وأنه مصدق لما بين يديه. أورثه الله تعالى هذه الأمة، ففي ذلك بيان فضل الله علينا بهذا الإرث. ومن فوائدها أن هذه الأمة أفضل الأمم لقوله الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة. واستدلنا لذلك أيضا بآية أخرى وهي: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. من أين تؤخذ؟ من ثم، الدالة على التراخي، وهو كذلك، ولا نعلم فترة أطول منها بالنسبة لما بين الرسالات والكتب المنزلة. فقد قيل إن أطول ما كان بين آدم ونوح، نعم، وهذا أمر قد يشك فيه الإنسان، لكن ما بين موسى، ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام حوالي 600 سنة، وإنما طالت الفترة لتشتد حال الناس إلى إرسال الرسل، فتأتي الرسالة المحمدية إلى قوم في غاية الضرورة إلى الرسالة والوحي، ويكون لرسالته مزية عظيمة، حيث جاءتك المطر ينزل على أرض مجدبة، فتكون أشد قابلية له وأشد تأثرا به. نعم، خلقت له، بل معناها يختلف بحسب السياق. وعلى هذا فلا مجاز، ما دام أن المعنى مفهوم فلا مجاز. ولهذا تجد أن الكلمة في معناها المفهوم بالسياق لو أنك أردت أن تحولها إلى المعنى الأصلي ما صح. نعم، استخراج الفوائد من الآيات السابقة. من الآية؟ طيب، الكريم أيضا تقسيم هذه الأمة إلى 3 أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. ومنها
أي من فوائدها الرد على الخوارج والمعتزلة لقوله فمنهم ظالم لنفسه وجعلهم من الذين اصطفاهم الله تعالى من عباده، ولو خرجوا من الإسلام لم يكونوا من المصطفين. قد يقول قائل يمكن أن يعارض الخوارج والمعتزلة هذا الاستدلال بأن يقولوا إن المراد بالظلم هنا ما دون الكبائر، فيقال إن ما دون الكبائر يقع مغفورا بفعل الطاعات كالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، وحينئذ ينتفي الظلم بمجرد فعل هذه الطاعات. ثم نقول قول آخر بأن الآية مطلقة تشمل الظلم الأصغر والظلم الأكبر، ففيها رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أو يخرجون الإنسان بالكبيرة من الإسلام، وحينئذ لا يكون من العباد الذين اصطفوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل عمل يقوم به الإنسان فهو بإذن الله عز وجل وإرادته، لقوله بإذن الله، وفيها الرد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله يقول ويفعل ويترك بغير إذن الله، بل هو مستقل بمشيئته وفعله. وفيها من فوائدها أيضا كبح النفس عن الاستعلاء والفخر بالطاعة لقوله بإذن الله، حتى لا يقول الإنسان فعلت ذلك من نفسي وأنا الذي فعلت وفعلت. وهذا خلافا لما يسير عليه بعض الناس، إذا فعل المعصية كان جبريا، وإذا فعل الطاعة كان قدريا. إذا فعل الطاعة قال هذا مني وأنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت، وإذا فعل المعصية قال هذا من الله وأنا مجبر عليه. فبعض الناس يسلك هذا المسلك، وهذا مسلك بعيد من العدل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم مشيئة الله عز وجل حتى في أفعال العبد بقوله بإذن الله. ومن فوائدها تفاضل الناس في العمل ويتفرع عليه تفاضلهم في الإيمان. أين الدنيا تفاضل في العمل؟ تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام، ويلزم من تفاضلهم في العمل أن يتفاضلوا في الإيمان، فيكون في ذلك دليل لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بزيادة الإيمان ونقص الإيمان. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أكبر فضل يتفضل الله به على عبده أن يوفقه للقيام بطاعته لقوله ذلك هو الفضل الكبير. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن فوائدها أيضا أن إفضال الله على عباده يتفاضل، فمنه الكبير ومن الصغير، وهذا أمر مشاهد. ففضل الله على الرسل أعلى من فضله على الأنبياء، وعلى الأنبياء أعلى من فضله على الصديقين، وعلى الصديقين أعلى من فضله على الشهداء، وعلى الشهداء أعلى من الصالحين، وهذا لا شك فيه. نعم. ثم قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة
أن جزاء أولئك القوم الذين أورثوا الكتاب على اختلاف طبقاتهم الثلاث أن جزاءهم جنات عدن، بقوله جنات عدن يدخلونها أو يدخلونها على قراءتين، ومنها الإشارة إلى كمال نعيم الجنة لكونها جنات بهيجة وكونها محل إقامة لا رعن منها أبدا، بقوله جنات عدن لكونها جنات بهيجة وكونها محل إقامة لا رعن منها أبدا، بقوله جنات عدن. ومن فوائدها أيضا ما ينعم الله به على عباده في هذه الجنات من أنواع الفواكه والمطاعم لدخوله في كلمة جنات، وكذلك من الملابس لقوله يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. ومن فوائدها أن الجنة ليست دار تكليف، أي دارا يمنع منها العبد مما يتنعم به، بل يتنعم بكل ما شاء، لأننا نعلم جميعا أن تحلل الرجال في الدنيا بالذهب ممنوع وحرام، لكنه في الجنة مباح وممنوح وليس بممنوع، لأن الجنة لهم فيها ما يشاءون بل أكثر مما يشاءون ويريدون. ومنها ما يحصل من الجمال بتنويع الحلي لكونه من ذهب ولؤلؤ وفي الآية الأخرى فضة. نعم. وهنا لم يذكر الله تعالى تحديد هذه الحلية، لكن جاءت بها السنة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ومنها نعومة لباسه، وأنه أنعم ما يكون من اللباس لقوله ولباسهم فيها حرير، حرير لا يخلق ولا يتدنس، بل هو دائما على جدته ونظافته. ثم قال الله تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. من فوائد الآية الكريمة فضيلة أهل الجنة في ثنائهم على ربهم في قولهم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ومن فوائدها أيضا أن حمد الله تعالى يكون على إنعامه وإفضاله وعلى كمال صفاته. وهنا قالوا الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، فحمد الله على إنعامه عليهم وعلى كونه غفورا شكورا. ومن فوائد الآية الكريمة كمال الفرح والسرور لأهل الجنة لقولهم أذهب عنا الحزن، فإن هذه الصفة السلبية تدل على كمال ضدها، فإذا كان الحزن منفيا عنهم كان ذلك دليلا على كمال سرورهم، وأنه سرور لا يشاب بحزن أبدا، بخلاف سرور الدنيا، فإن سرور الدنيا مهما عظم مشوب بالكدر. ولهذا يقول الشاعر الحكيم لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. نعم، الإنسان مهما كان في الدنيا من النعيم
فإنه إذا تذكر أن أمامه

0: شيئين لا بد منهما، لا بد من أحدهما قطعا، فإن طالت به الحياة فلا بد من الأمرين جميعا، وهو الهرم والموت، وحينئذ يتنغص عليه حياته. ثم هو أيضا يعرف أنه كل يوم يمضي عليه فإنه يبعده من الدنيا ويقربه من الآخرة، وهذا تنغيص آخر. ولهذا قال الشاعر: والمرء يفرح بأيام يقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. نعم، على كل حال في الآخرة نعيم لا كدر فيه، لقوله: أذهب عنا الحزن. ومن فوائدها أن نعيم الآخرة ينسي كل ما سبقه من حزن، لقوله: أذهب عنا الحزن. وذهاب الحزن هنا ذهاب لما قد وجد ولما يتوقع وجوده، فلا يمكن أن يمسه فيها حزن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما الغفور والشكور. الغفور في جانب المعاصي، والشكور في جانب الطاعات. أما في المعاصي فإنه عز وجل قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك. نعم، لا لغفرت لك. وأما في الطاعات فإن الله تعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما فاعل الحسنة تكتب له عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ثم قال تعالى: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فيها فضيلة أهل الجنة بإضافتهم النعيم إلى المنعم به. من أين؟ الذي أحلنا دار المقامة من فضله، فنسبوا الأمر إلى الله وإلى فضله. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، وهذا غاية الثناء والحمد. ومن فوائدها فوائد الكريمة أن دار الجنة دار إقامة، كل إنسان لا يتمنى أن يزول عن مكانه منها، حتى من كانوا في الدرجات غير العالية يرون أنهم في أكمل النعيم، لقوله: دار المقامة. ومنها تعبيد الجنة لإطلاق قوله المقامة ولم تقيد بزمن. ومنها من فوائد الآية أن بلوغهم إلى هذه الدار ليس بحولهم وقوتهم، ولكن بفضل الله عز وجل، لقوله: من فضله. ومن فوائدها إثبات الأسباب، لأن من هنا سببية أي بفضل الله، ففيها رد على من ينكرون الأسباب ويقولون إن الأسباب لا تأثير لها، وإنما يحصل الشيء عندها لا بها. ومن فوائدها أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله، لقوله: من فضله، ولكن قد يشكل على هذا قوله تعالى: جزاء بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وأشباههما من الآيات. وقد جمع العلماء بينهما بأن الباء في قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء للسببية، وأن الباء في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة أحد بعمله للعوض، يعني أن دخول الإنسان الجنة ليس بعمله، إذ لو أنه أريدت المعاوضة لهلك الإنسان. لو أن الإنسان نوقش في عمله بالإضافة إلى نعمة الله عليه لكانت نعمة واحدة تقابل كل العمل، بل لكان العمل نفسه نعمة يحتاج إلى نعمة، يحتاج إلى شكر، قل لا، لأن توفيق الله عز وجل للعبد. صاحبه، وأما قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فإن هذا من باب تعميم العقوبة التي لا يخلو أهل الإحسان من إيش؟ من التقصير. أما لو قاموا بما يجب عليهم فإن العقوبة لا تعم، لأن الله تعالى يقول وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، ولأن الواقع شاهد بذلك، فنوح وهود وغيرهما من الرسل أنجاهم الله مع أنه أخذ أقوامهم بالعقوبة. يقول عز وجل فمن كفر فعليه كفره، أي وبال كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. نعم، كفر الكافرين عند الله لا يزيدهم إلا مقتا، لا يزيدهم عند الله محاباة لهم أو رحمة بهم، لأن الحجة قامت عليهم، فكلما ازدادوا كفرا ازدادوا بغضا. قال المؤلف في مقتا بغضا غضبا، والمعروف أن المقت أشد البغض، المقت أشد البغض. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وهذا يدل على أن المقت هو البغض، لكنهم قالوا إنه أشد البغض، فتفسير المؤلف له بالغضب فيه نظر. قال ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، فبين هنا أن الكفر سبب لشيئين. الشيء الأول نزول مرتبة الكافر، فإن كفره لا يزيد عند الله إلا بغضا، والثاني العقوبة التي تحصل له وذلك بالخسارة. فماذا يخسر؟ يخسر نفسه وأهله ودنياه وآخرته. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فهو خسر نفسه لأنه لو آمن لربح ونال ثواب الآخرة بالجنة، وهذا ربح. أما الآن فقد أهلك نفسه ففاتت عليه، خسر أهله لأنه لو آمن واتبعه أهله بالإيمان صاروا في الجنة في منزلة واحدة. خسر دنياه لأنه لم يستفد من وجوده في الدنيا شيئا، بل استفاد الخسارة والعمل السيء. خسر الآخرة أيضا لأنه فاته النعيم المقيم في الآخرة وصار من أصحاب الجحيم. فلا أحد أعظم خسارة من الكافر والعياذ بالله، حتى وإن كان في الدنيا منعما نعمة جسد فهو في الآخرة معذب، فهو في الحقيقة معذب عذاب قلب،
1: لأنه ليس عند الكافر انشراح الصدر كما عند المسلم. يقول الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يعني كمن لم يكن كذلك فهو على ظلمه. طيب، نأخذ الفوائد كما اقترحتم. يقول الله تعالى: والذي جعلكم خلائف في الأرض، إلى آخره. يستفاد منها تمام قدرة الله عز وجل وسلطانه، حيث إنه هو الذي يدبر خلقه بكونهم بجعلهم خلائف. ومنها بشارة المؤمنين وإنذار الكافرين، لأن من جملة الخلافة أن يخلف المؤمنون الكافرين في أرضهم. قال الله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. وقال لهم: إن الله استخلفكم الأرض. ففي هذا بشارة للمؤمن فلا ييأس من أن الله سبحانه وتعالى يجعل له الخلافة في الأرض، وإنذار لمن؟ للكافر، بأن تجتاح أرضه على أيدي المؤمنين. ومن فوائدها أيضا حكمة الله عز وجل في توارث الأمم بعضها بعضا، فإنه لولا ذلك لضاقت الأرض بأهلها، لو كان كل من أوجده الله بقي. نعم، كم يكون عدد العالم؟ ما يحصل، ما يحصل. وحينئذ تضيق بهم الأرض وتشق عليهم ويشق عليهم تحصيل الأرزاق، وإن كان الله عز وجل قد يجعل لهم من الرزق ما لا يخطر بالبال، لكن لا شك أن كون الناس يخلف بعضهم بعضا، هذا يموت وهذا يحيا، هو الحكمة والرحمة. ومن فوائد الآية الكريمة بيان شؤم الكفر وعاقبته، لقوله: فمن كفر فعليه كفره. ومن فوائدها أن كفر الكافر على نفسه لا على غيره، وهو كقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأوردنا على هذه الجملة إشكالا وأجبنا عنه. ومن فوائدها إثبات صفة البغض لله عز وجل، بل إثبات صفة المقت الذي هو أشد البغض، بقوله: إلا مقتا. والمقت من صفات الله الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية، لأن كل صفة تقرر بسبب فهي من الصفات الفعلية، لأنها حينئذ تتعلق بمشيئة الله، إذ أن السبب واقع بمشيئته، والسبب هو الذي علقت به الصفة، فتكون الصفة إذن واقعة بمشيئته. والقاعدة عند أهل السنة أن الصفات التي تكون بمشيئة الله تسمى صفة فعلية. وذكرنا أن الصفات ذاتية وفعلية وخبرية. فالذاتية هي الصفات التي لا ينفك الله عنها، لم يزل ولا يزال متصفا بها، مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة وغير ذلك كثير. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، سواء كانت صفة ظاهرة أم غير ظاهرة، مثل المحبة والكراهة والرضا والبغض والضحك والاستواء والنزول وغير ذلك. والصفات الخبرية هي التي نظير مسماها أبعاد لنا، نظير مسماها أبعاد لنا، مثل الوجه واليدين والعين والساق والإصبع وما أشبهها. وهنا لا نقول إنها أجزاء بالنسبة لله، هي لنا أجزاء، ولكن نتحاشى أن نقول إنها أجزاء، بل نقول نظير مسماها أجزاء لنا. ولا يمكن أن نجعل هذه صفات معنوية، إذ لو قلنا بأنها صفات معنوية لا ساوينا أهل التعطيل، لأنهم يجعلون هذه الصفات صفات معنوية. طيب، لمعنى الآن إلا مقتل صفات من الصفات الفعلية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما ازداد الإنسان كفرا ازداد عند الله مقتا. وجه ذلك القاعدة التي ذكرناها ونكررها دائما، وهي أن الحكم المعلق على وصف يزداد بزيادته وينقص بنقصانه، وهو الحكم معلق على الكفر. فإذا يزداد مقت الله عز وجل على الكافر بزيادة كفره وينقص بنقصان كفره. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر أيضا خاسر، خاسر في الدنيا والآخرة، ولهذا قال ولا يزيد الكافر كفر إلا خسارا، ولم يقيد، لم يقل في الدنيا ولا في الآخرة ولا عند الله، بل أطلق، فأخسر الناس هم الكفار، خسروا كما قلنا في التفسير أنفسهم وأهليهم ودنياهم وآخرتهم. وشخص خسر كل هذه الجهات ليس له ربح، فأعظم الناس خسرانا هم الكافرون. طيب، إذا قال قائل هل نستعمل هنا قياس العكس؟ فنقول إذا كان الكافر أخسر الناس فأربح الناس المؤمن. الجواب نعم، الجواب نعم، نستعمل هنا قياس العكس، لأن قياس العكس جاءت به السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فكل عمل حلال تستغني به عن حرام يكون لك فيه أجر. إذن المؤمن رابح في مقابل أن الكافر خاسر. وإن شئت تلونا آية صريحة في هذا، قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني فليسوا في خسر بل في ربح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتجارة المؤمنين تجارة رابحة، يرجون تجارة لن تبور، لن تهلك، ولن تخسر شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما قال يا رسول الله إن الله أنزل قوله تعالى لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحة، وإني أضعها يعني عند الرسول عليه الصلاة والسلام صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. طيب، ثم قال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون تعبدون من دون الله أي غيره وهم الأصنام الذين زعمتم أنهم شركاء لله، قل أرأيتم يعني أخبروني، وشركاء مفعول أول، يعني أرأيت تنصب ثلاثة مفاعيل، مفعول أول صريح منطوق به، والمفعول الثاني والثالث معلق بهمزة الاستفهام. فهنا أروني ماذا خلق من الأرض، نعم، أرأيتم شركاءكم من دون الله ماذا خلقوا من الأرض، لكن هنا قال أروني من باب التحدي، أخبرونا عن شركائكم. وقول شركائكم يعني الذين جعلتموهم شركاء، فالإضافة هنا باعتبار جعلهم أي جعل العابدين لها شريكة مع الله. وقوله الذين تدعون قال المؤلف تعبدون، فحول الدعاء إلى معنى العبادة، ولا شك أن الدعاء يأتي بمعنى العبادة، كقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يقل عن دعائي. فهذا دليل على أن الدعاء بمعنى العبادة. اتلها علينا. لا، الآية اللي استشهدنا بها على أن الدعاء بمثل الإنسان إذا لم ينتبه وفاته كلمة واحدة ما عاد يستطيع أن يفهم، لأنه ما يقدر يبني الكلام بعضه على بعض. إذا ما تبعت المدرس ترى بفوت كل الدرس. صالح، نعم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ولكن لو قال قائل إن قوله تدعون شامل لدعاء المسألة وهو طلب الحاجة ودعاء العبادة لكان أولى، لأن هذه الأصنام التي يدعونها أحيانا يجمعون بين الأمرين فيركعون لها ويسجدون ويذبحون وينذرون، وأحيانا يدعونها دعاء، وأحيانا يجمعون بين الأمرين. فالأولى أن نجعل الآية شاملة لدعاء المسألة ودعاء العبادة. والله أعلم. يا محمد أرأيتم، والخطاب يقول هنا خطاب للمفرد، وإذا جاء مثل هذا في القرآن فإما أن يكون مما يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم فالأمر فيه واضح، كقوله ألم نشرح لك صدرك يا أيها الرسول بلغ وما أشبه، فهذا خاص بمن؟ بالرسول، والأمر فيه واضح. إذا جاء مفردا وليس خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لم يقم دليل على اختصاصه به، فهل نقول إن الخطاب موجه لكل من يتأتى خطابه، أو إنه موجه إلى الرسول وأمته تبع له، وإنما وجه إليه وحده باعتباره الإمام المتبوع؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والخلاف هنا قريب من اللفظ، لأن الكل متفقون أن هذا الحكم يشمل الأمة، إذ لا دليل على اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم به. وخلاف ألم نشرح لك صدرك فهذا خاص بالرسول، لأنه ليس كل أحد قد شرح له لو صدره. طيب، هنا يقول أرأيتم شركاءكم، الخطاب لمفرد، فهل هو للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتأتى خطابه؟ قيل إنه لكل من يتأتى خطابه، وقيل للرسول باعتباره الإمام وغيره مثله. حتى مثل في زمننا هذا نقول للمشركين أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. وسبق أن المؤلف رحمه الله فسر الدعاء هنا بالعبادة، وقلنا إنه تفسير ناقص، لأن الدعاء يكون للعبادة ويكون للمسألة، والمشركون أشركوا بشركائهم بالنوعين جميعا، فقد يدعون هؤلاء الشركاء وقد يعبدونهم. وسبق أنهم يقولون إن الأصنام شركاء لله عز وجل، حتى إن المشركين في تلبيتهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقول أروني أخبروني ماذا خلقوا من الأرض، قوله ماذا خلقوا من الأرض من حيث الإعراب يجوز فيها وجهان. الوجه الأول أن نعرب ماذا جميعا على أنها اسم استفهام مفعول مقدم لخلقه، والثاني أن نعرب ماء وحدها على أنها اسم استفهام وذا بمعنى الذي، وعلى هذا فيكون في خلق ضمير محذوف هو العائد لاسم الموصول، والتقدير ماذا خلقوه من الأرض.

ما خلقوا شيئا من هذا. طيب ننتقل إلى آلة، أم لهم شرك في السماوات؟ وهنا ما قال أم خلقوا شيئا من السماوات، قال أم لهم شرك، لأن السماوات ليست في متناول أيديهم، لكن يحتمل أن يكون لهم فيها مشاركة. نعم، فالذي لهم متناول فيه قيل ماذا خلق، لجواز أن يقول قائل لهم شرك في الأرض، فهذا له مثلا مساحة يأتي الناس إليه وهي حريم قبره مثلا، فنقول طيب هل خلقوا هذا؟ إذا ادعيتم أن هذه الأرض مثل له وأنه وقفت على هذا القبر لزائريه أو ما أشبه ذلك، فهل خلقوها؟ لكن في السماوات ما قال أم ماذا خلقوا من السماوات، قال أم لهم شرك، لا على سبيل الخلق ولا على سبيل التملك، أم لهم شرك شركة مع الله في السماوات. وقول المؤلف في خلق السماوات فيه نظر، فالصواب أن نقول في السماوات، سواء كان ذلك عن طريق التملك أو عن طريق الخلق. وش الجواب؟ لا هذا ولا هذا. أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بأن لهم معي شركة، يعني أو عندهم، إذا قلتم لم يخلقوا شيئا من الأرض وليس لهم شركة في السماوات، نقول طيب هل عندهم كتاب وهم على بينة حجة منه بأنهم شركاء مع الله؟ وش الجواب؟ لا. فكل هذه التقسيمات كلها منتفية بالنسبة للأصنام، فلم يخلقوا شيئا من الأرض وليس لهم شركة في السماوات وليس معهم بينة من الله كتاب بأنهم شركاء مع الله. وإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة، لا خلق ولا مشاركة ولا وثيقة، تبين إيش؟ تبين بطلانها. قال بل إن ما، يعني أن إن هنا نافية بمعنى ما، يعد الظالمون الكافرون بعضهم بعضا إلا غرورا باطلا بقولهم الأصنام تشفع لهم، يعني أن ما يعد الظالمون بعضهم بعضا فهو غرور، أي تغرير وخداع وليس له حقيقة. والوعد الذي يعد به الظالمون بعضهم بعضا أنهم يقولون هذه الأصنام تشفع لكم عند الله، اعبدوا محمدا صلى الله عليه وسلم، اعبدوا جبريل، اعبدوا الشجر، اعبدوا اللات، اعبدوا العزة، فإنها تشفع لكم، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كيف يعبدونهم ثم يكون شفعاء؟ الشافع هل ينال درجة المشفوع إليه؟ لا، الشافع درجته دون درجة المشفوع إليه. نعم، إذ لو كان مساويا أو أعلى محتاج أن يشفع، إن كان أعلى أمرا وإن كان مساويا غالبه، فأيهما غلب عبد يكون السلطة له. على كل حال نقول إن الظالمين يضر بعضهم بعضا في الباطل حتى يخطئون، أو حتى يخطئوا ويظنوا أن الباطل حق وأن الحق باطل. التغرير تارة يكون بالأقوال الكاذبة الملفقة التي ليس لها أصل، وتارة يكون بالألقاب السيئة التي تشوه السمعة. فأما الأقوال الكاذبة فمثل قولهم فيما حكى الله عنهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قولهم الله أمرنا بها هذا كذب وزور، ولهذا قال الله تعالى مبتلا لهذه الدعوة قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا من جملة التغرير أن يبدأوا

قولا كذبا وزورا، أو بالألقاب السيئة، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. نعم، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فأتوا بالألقاب السيئة، ساحر مش بعد وكذاب. العامة إذا قيل لهم، ولا سيما إذا كان القائل زعماء، إذا قيل هذا ساحر أو كذاب يتبعونه ولا لا؟ لا يتبعونه. طيب، وإذا قيل لهم أي العامة إنكم إذا عبدتم الولي الفلاني أو القبر الفلاني فإن ذلك ينفعكم، فإن العامة تنخدر، لأنه ليس عندها علم وليس عندها عقل ولب فتنخدر. هذه الآية يستفاد منها عدة فوائد. أولا، قوة القرآن في أسلوب المناظرة، وذلك بالترديد والتقسيم. وجهه أن الله تحداهم بثلاثة أمور: هل خلقوا شيئا من الأرض؟ هل شاركوا الله في السماء؟ هل عندهم كتاب من الله أن هذه الأصنام تنفعهم وإن لم تكن شريكة لله في السماوات ولم تخلق شيئا من الأرض؟ الجواب لا، لو خلقت شيئا من الأرض لكان لها الحق لأنها تخلق، لو شاركت الله في ملكه في السماء لكان لها الحق لأنها شريك لله عز وجل في ملكه. لو أن الله أنزل كتابا يقول بأن هذه الأصنام لها الحق أن تعبد وتدعى من دون الله، نعم، لكان له شبهة أو حجة. فلما انتفت الأمور الثلاثة تبين أنه لا حجة له. ثانيا، أنه ينبغي في المناظرة أن تذكر جميع الأقسام التي يمكن أن ترد في الذهن ثم تبطل. احترص من أي شيء؟ مما لو ذكرت شيئا واحدا ثم بينت بطلانه فقد يرد عليك شيء آخر، لأنه كما أن القول الحق لا ينحصر إثباته بدليل واحد، فكذلك الباطل لا ينحصر أو لا ينحصر إيراد الشبه فيه في شبهة واحدة. فإذا أردت أن تفهم خصمك لا تأتي بشبهة واحدة، إيت بجميع ما يمكن ويحتمل أن يكون شبهة لتبطلها حتى يكون عندك القوة الكاملة التي لا يمكن أن يورد عليك أحد منها خللا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يخلق مع الله. أروني ماذا خلقوا من الأرض، فإن قلت يرد عليك أن الله أثبت أن هناك خالقين في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقال لهم أي المصورين أحيوا ما خلقتم. فالجواب أنهم لم يخلقوا هذا، ولكن حولوه من صورة إلى صورة، فهنا ليس منهم إيجاد بل تحويل من صورة إلى صورة. فالمصور مثلا الذي أخذ الطين وجعل منه صورة على صورة إنسان أو صورة طير أو صورة دابة، ماذا نقول؟ هل خلق هذا الشيء؟ لا، لكن حوله من كونه كتلة من الطين إلى كونه صورة وليس خلقا جديدا. النجار مثلا إذا أتى على الخشب ونجره على صورة معينة ما نقول إنه خلقه لأنه لم يجد، لكن حوله من صورة إلى أخرى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بطلان
ألوهية هذه الأصنام، ومن باب أولى ربوبيتها. وجه هذا أن الله تحدى أن تكون هذه الأصنام صالحة للمشاركة بكل وجه من الوجوه، إيش؟ الخلق والمشاركة والوثيقة، كل هذه منتفية، إذن فيبطل جعلها إلها مع الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الظالمين، ويشمل الكافرين ومن دونهم، أن الظالمين لا يعد بعضهم بعضا إلا غرورا وخداعا، فيشمل ذلك الكافرين الذين يزينون الكفر، ويشمل ذلك أهل الخلاعة الذين يزينون الخلاعة، ويشمل أهل اللهو الذين يزينون اللهو. فكل باطل يزينه أصحابه نقول فيه لا يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ومن فوائد الآية الحذر من أن يتمنى الإنسان على الله الأمانة، بل الذي ينبغي أو يجب أن يكون الإنسان كيسا فطنا حازما، كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فالوعود التي يوعد بها الإنسان من قبل الظالمين أو من قبل نفسه إذا كانت مخالفة للشرع فما هي إلا غرور وباطل، فليحذر الإنسان منها. الله تبارك وتعالى مبينا تمام قدرته ومنته على عباده قال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي يمنعهما من الزوال. قوله إن الله يمسك السماوات والأرض، الإمساك بمعنى القبض على الشيء والتمكن منه، وفسره المؤلف بالمنع وهو لازم للإمساك. وقوله أن تزول، أن هذه مصدرية حذف منها حرف الجر، لأنه يضطرد حذف حرف الجر مع أن وأن، نعم، إذا أمن اللبس. وهنا اللبس مأمور، وإذا كان على الكلام على تقدير من، تحول أن وما دخلت عليها إلى مصدر، يكون سبق الكلام إن الله يمسك السماوات والأرض من الزوال. وقول السماوات والأرض ترد هذه العبارة كثيرا في القرآن، وهي جمع السماوات وإفراد الأرض، ولم تأتي الأرض مجموعة في القرآن بلفظها، لكن جاءت بلفظ يدل على التعدد، وهو قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فإن المثلية هنا تتعين أن تكون في العدد، لأنه لا يمكن أن تكون الأرض مثل السماوات في الحجم ولا مثلها في الصفة. وإذا امتنع أن تكون مماثلة للسماء في الحجم وفي الصفة، تعين أن تكون مماثلة للسماء في إيش؟ في العدد. والسنة جاءت في اللفظ الصريح في أن الأراضين سبع سماوات، سبع أراضين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبه من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا، قال لام قسم، واللام لام قسم، وإن شرطية، وزالتا الجملة الفعل هنا فعل الشرط، وإن أمسكهما الجملة جواب الشرط، وإن هنا يقول مؤلف ما أي
أي تكون نافية. أمسكهما، قال المؤلف يمسكهما إشارة إلى أن أمسكهما فعل ماضي لكنه بمعنى المضارع لأنه وقع جوابا للشرط، ومعلوم أن جواب الشرط يكون للمستقبل لا يكون للماضي، لأنه لا يكون إلا بعد تحقق الشرط، وتحقق الشرط أمر المستقبل. وقوله من أحد من بعده، من أحد من هذه زائدة زائدة، كذا كلام صحيح ولا في التناقض؟ زائدة زائدة ما في تناقض؟ كيف ذلك يا محمد؟ أحسن، زائدة في الإعراب ولكنها تزيد في المعنى. وزائدة اسم فاعل من زاد، من زاد يزيد، ونحن نعرف أن زاد يأتي متعديا ويأتي لازما، فإذا قلت زاد الشيء يعني ارتفع وكثر وما أشبه ذلك فهي لازمة. وإذا قلت زدته خيرا، نعم، صارت متعدية. لهذا نقول هي زائدة زائدة. قد أقول بعض الناس إذا رأى مثل هذا الكلام قال هذا تناقض، كيف يكون الشيء زائدا زائدا؟ نعم، نقول من زائدة إعرابا زائدة معنى، لأنها تزيد في المعنى وهو تأكيد النفي. وقوله أحد فاعل، فاعل أمسكهما، فاعل أمسك، فاعل أمسك مرفوع بضمة مقدرة على آخره، ما من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. المعنى لئن قدر أن تزول السماوات والأرض فإنه لا أحد يستطيع أن يمسكهما سوى الله عز وجل، وهو كذلك، هذا هو الواقع. بل لو زال ما دون السماوات والأرض من النجوم والكواكب والشمس والقمر ما استطاع أحد أن يمسكه سوى الله عز وجل، فلا يستطيع أحد أن يصرف شيئا من هذه الكواكب أو النجوم أو الشمس والقمر أن يصرفه عن جهة سيره إلا الله عز وجل، ولا أن يمنعه من سيره إلا الله عز وجل. طيب، قال في الإعراب هنا قلنا إن لا إن لا إن إن لا في لئن لام القسم، وإن شرطية، وأن أمسكهما جواب الشرط ولا جواب القسم؟ جواب القسم. لماذا؟ لأن لدينا قاعدة، إذا اجتمع الشرط والقسم حذف جواب المتأخر منهما، حذف جواب المتأخر منهما. قال ابن مالك مقررا هذه القاعدة، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرته فهو ملتزم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. إذن المؤخر هنا الشرط، فيكون جوابه هو المحذوف، فل عليه جواب القسم. طيب، يقول إنه كان حليما غفورا، أي في تأخير عقاب الكفار. قوله تعالى إنه كان حليما، هذه الجملة مناسبتها لما قبلها أنها تعليل، تعليل لما قبلها، فارتباطها به ارتباط العلة بالمعلوم. يعني إنه في إمساكه للسماوات والأرض
كان حليما غفورا، ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والأرض وهلك من فيهما. الحليم اسم من أسماء الله ومعناها ذو الحلم، والحلم هو تأخير العقوبة عن مستحقها، تأخير العقوبة وليس ترك العقوبة، لأن ترك العقوبة عفو، ولكن تأخير العقوبة عن المسيء يسمى هذا حلما. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. فبحلمه عز وجل تتأخر العقوبات لعل الناس يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. غفورا، هذا يغفر الذنب ويمحو أثره بالكلية. وسبق لنا أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، فذلك لأنها مأخوذة من المغفر الذي يغطي الرأس ويقيه السهام، وليست كما قيل مجرد الستر، لأن مجرد الستر لا تحصل به الوقاية، بل لا بد من الستر من الوقاية. ويدل لهذا المعنى قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، القول سبحانه وتعالى لعبده إذا خلا به وقرره بذنوبه، يقول: كنت سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فإن هذا يدل على أن الستر غير المغفرة، وأن المغفرة لا بد فيها من عدم المؤاخذة وعدم العقوبة. في هذه الآية الكريمة فوائد: الفائدة الأولى بيان قدرة الله عز وجل على إمساك السماوات والأرض، فهذه الأجرام العظيمة أمسكها الله تعالى بقدرته بدون معاناة وبدون تعب، وإنما يقول للشيء كن فيكون. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال الله تعالى: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ومن فوائدها أيضا بيان رحمة الله عز وجل بعباده، حيث سخر لهم السماوات والأرض، فسخر لهم ما في السماوات والأرض أيضا، وهذا من كمال رحمته. فلولا رحمة الله عز وجل بعباده لوقعت السماوات على الأرض وهلك الناس وما ترك عليها من دابة. ومن فوائد هذه الآية أن السماوات والأرض مخلوقتان من جملة المخلوقات، مسخرتان بأمر الله. ففيه رد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم وقدم الأفلاك، وأن الفلك التاسع كما يزعمون هو المدبر لما تحته. فلنقول: هذه الأفلاك كلها مخلوقة لله مسخرة بأمره، لو شاء الله عز وجل أن تزول لزالت، ولم يستطع أحد أن يمسكها. نعم، وجه الفائدة أنها مخلوقة من مخلوقات الله فليست قديمة، يمسك السماوات، فإن إمساكها دليل على أنها قائمة بأمره. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه لا أحد يستطيع أن يدبر هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة، بقوله: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أننا أو توجيه الخلق أنه إذا رأوا في هذه الآيات السماوات والأرض، إذا رأوا ما يزعجهم ويقلقهم أن لا يرجعوا إلى أحد إلا إلى من؟ إلى الله عز وجل.
فالزلازل والبراكين والكسوف والصواعق وغيرها مما يخوف العالم لا نرجع فيه إلا إلى الله، لأنه هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولا أحد يمسكهما إذا زالتا إلا الله. ولكن كيف نلجأ إلى الله في هذه الأمور؟ هل نلجأ إليه بالصفة التي أرشدنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، أو نلجأ إلى الله تعالى بالصفة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف في الكسوف فقط وما عداه؟ فإنما نلجأ إلى الله تعالى بالدعاء المطلق. هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه إذا وجدت آيات أفقية تخيف العباد فإنه يشرع للعباد أن يصلوا صلاة الكسوف حتى يذهب ما بين صاحبه. وأما قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فإن هذا من باب تعميم العقوبة التي لا يخلو أهل الإحسان من إيش؟ من التقصير. أما لو قاموا بما يجب عليهم فإن العقوبة لا تعم، لأن الله تعالى يقول وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، ولأن الواقع شاهد بذلك. فنوح وهود وغيرهما من الرسل أنجاهم الله مع أنه أخذ أقوامهم بالعقوبة. يقول عز وجل فمن كفر فعليه كفره، أي وبال كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. نعم، كفر الكافرين عند الله لا يزيدهم إلا مقتا، لا يزيدهم عند الله، فكلما ازدادوا كفرا ازدادوا بغضا. قال المؤلف في مقتا بغضا غضبا، والمعروف أن المقت أشد البغض، المقت أشد البغض. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وهذا يدل على أن المقت هو البغض، لكنهم قالوا إنه أشد البغض، فتفسير المؤلف له بالغضب فيه نظر. قال ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، فبين هنا أن الكفر سبب لشيئين. الشيء الأول نزول مرتبة الكافر، فإن كفره لا يزيد عند الله إلا بغضا، والثاني العقوبة التي تحصل له وذلك بالخسارة. فماذا يخسر؟ يخسر نفسه وأهله ودنياه وآخرته. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فهو خسر نفسه لأنه لو آمن لربح ونال ثواب الآخرة بالجنة، وهذا ربح. أما الآن فقد أهلك نفسه ففاتت عليه. خسر أهله لأنه لو آمن واتبعه أهله بالإيمان صاروا في الجنة في منزلة واحدة. خسر دنياه لأنه لم يستفد من وجوده في الدنيا شيئا، بل استفاد الخسارة والعمل السيء. خسر الآخرة أيضا لأنه فاته النعيم المقيم في الآخرة وصار من أصحاب الجحيم. فلا أحد أعظم خسارة من الكافر والعياذ بالله، حتى وإن كان في الدنيا منعما نعمة جسد فهو في الآخرة معذب، فهو في الحقيقة معذب عذاب قلب، لأنه ليس عند الكافر انشراح صدر كما عند المسلم. يقول الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام
فهو على نور من ربه، يعني كمن لم يكن كذلك فهو على ظلمه. طيب نأخذ الفوائد كما اقترحتم. يقول الله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض إلى آخره. يستفاد منها تمام قدرة الله عز وجل وسلطانه، حيث إنه هو الذي يدبر خلقه بكونهم بجعلهم خلائف. ومنها بشارة المؤمنين وإنذار الكافرين، لأن من جملة الخلافة أن يخلف المؤمنون الكافرين في أرضهم. قال الله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. وقال لهم: إن الله استخلفكم الأرض. ففي هذا بشارة للمؤمن فلا ييأس من أن الله سبحانه وتعالى يجعل له الخلافة في الأرض، وإنذار لمن؟ للكافر، بأن تجتاح أرضه على أيدي المؤمنين. ومن فوائدها أيضا حكمة الله عز وجل في توارث الأمم بعضها بعضا، فإنه لولا ذلك لضاقت الأرض بأهلها، لو كان كل من أوجده الله بقي. نعم، كم يكون عدد العالم؟ ما يحصل، ما يحصل. وحينئذ تضيق بهم الأرض وتشق ويشق عليهم تحصيل الأرزاق، وإن كان الله عز وجل قد يجعل لهم من الرزق ما لا يخطر بالبال، لكن لا شك أن كون الناس يخلف بعضهم بعضا، هذا يموت وهذا يحيا، هو الحكمة والرحمة. ومن فوائد الآية الكريمة بيان شؤم الكفر وعاقبته لقوله: فمن كفر فعليه كفره. ومن فوائدها أن كفر الكافر على نفسه لا على غيره، وهو كقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأوردنا على هذه الجملة إشكالا وأجبنا عنه. ومن فوائدها إثبات صفة البغض لله عز وجل، بل إثبات صفة المقت الذي هو أشد البغض، بقوله: إلا مقتا. والمقت من صفات الله الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية، لأن كل صفة تقرن بسبب فهي من الصفات الفعلية، لأنها حينئذ تتعلق بمشيئة الله، إذ أن السبب واقع بمشيئته، والسبب هو الذي علقت به الصفة، فتكون الصفة إذن واقعة بمشيئته. والقاعدة عند أهل السنة أن الصفات التي تكون بمشيئة الله تسمى صفة فعلية. وذكرنا أن الصفات ذاتية وفعلية وخبرية. فالذاتية هي الصفات التي لا ينفك الله عنها، لم يزل ولا يزال متصفا بها، مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة وغير ذلك كثير. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، سواء كانت صفة ظاهرة أم غير ظاهرة، مثل المحبة والكراهة والرضا والبغض والضحك والاستواء والنزول وغير ذلك. والصفات الخبرية هي التي نظير مسماها أبعاد لنا،
نظير مسماها أبعاد لنا، مثل الوجه واليدين والعين والساق والإصبع وما أشبهها. وهنا لا نقول إنها أجزاء بالنسبة لله، هي لنا أجزاء، ولكن نتحاشى أن نقول إنها أجزاء، بل نقول نظير مسماها أجزاء لنا. ولا يمكن أن نجعل هذه صفات معنوية، إذ لو قلنا بأنها صفات معنوية لا ساوينا أهل التعطيل، لأنهم يجعلون هذه الصفات صفات معنوية. طيب لمعنى الآن إلا مقتل صفات من الصفات الفعلية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما ازداد الإنسان كفرا ازداد عند الله مقتا. وجه ذلك القاعدة التي ذكرناها ونكررها دائما، وهي أن الحكم المعلق على وصف يزداد بزيادته وينقص بنقصانه، وهنا الحكم معلق على الكفر، فإذا يزداد مقت الله عز وجل على الكافر بزيادة كفره وينقص بنقصان كفره. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر أيضا خاسر، خاسر في الدنيا والآخرة، ولهذا قال ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، ولم يقيد، لم يقل في الدنيا ولا في الآخرة ولا عند الله، بل أطلق، فأخسر الناس هم الكفار، خسروا كما قلنا في التفسير أنفسهم وأهليهم ودنياهم وآخرتهم. وشخص خسر كل هذه الجهات ليس له ربح، فأعظم الناس خسرانا هم الكافرون. طيب، إذا قال قائل هل نستعمل هنا قياس العكس، فنقول إذا كان الكافر أخسر الناس فأربح الناس المؤمن؟ الجواب نعم، الجواب نعم، نستعمل هنا قياس العكس، لأن قياس العكس جاءت به السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فكل عمل حلال تستغني به عن حرام يكون لك فيه أجر. إذن المؤمن رابح في مقابل أن الكافر خاسر. وإن شئت تلونا آية صريحة في هذا، قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني فليسوا في خسر بل في ربح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتجارة المؤمنين تجارة رابحة، يرجون تجارة لن تبور، لن تهلك، ولن تخسر شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما قال يا رسول الله إن الله أنزل قوله تعالى لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحة، وإني أضعها يعني عند الرسول عليه الصلاة والسلام صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. طيب، ثم قال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون تعبدون من دون الله أي غيره وهم الأصنام الذين زعمتم أنهم شركاء لله، قل أرأيتم يعني أخبروني، وشركاء مفعول أول، يعني أرأيت تنصب ثلاثة مفاعيل، مفعول أول صريح منطوق به، والمفعول الثاني والثالث معلق بهمزة الاستفهام، فهنا أروني ماذا خلق من الأرض، نعم أرأيتم شركاءكم من دون الله ماذا خلقوا من الأرض، لكن هنا قال أروني من باب التحدي، أخبرون عن شركائكم. وقول شركائكم يعني الذين جعلتموهم شركاء، فالإضافة هنا باعتبار جعلهم أي جعل العابدين لها شريكة مع الله. وقوله الذين تدعون قال المؤلف تعبدون، فحول الدعاء إلى معنى العبادة
ولا شك أن الدعاء يأتي بمعنى العبادة، كقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يقل عن دعائي. فهذا دليل على أن الدعاء بمعنى العبادة. اتلها علينا. لا، الآية اللي استشهدنا بها على أن الدعاء بمثل الإنسان إذا لم ينتبه وفاته كلمة واحده ما عاد يستطيع أن يفهم، لأنه ما يقدر يبني الكلام بعضه على بعض. إذا ما تبعت المدرس ترى بفوتك كل الدرس. صالح، نعم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ولكن لو قال قائل: إن قوله تدعون شامل لدعاء المسألة وهو طلب الحاجة ودعاء العبادة لكان أولى، لأن هذه الأصنام التي يدعونها أحيانا يجمعون بين الأمرين فيركعون لها ويسجدون ويذبحون وينذرون، وأحيانا يدعونها دعاء، وأحيانا يجمعون بين الأمرين. فالأولى أن نجعل الآية شاملة لدعاء المسألة ودعاء العبادة، والله أعلم. يا محمد أرأيتم، والخطاب يقول هنا خطاب لمفرد، وإذا جاء مثل هذا في القرآن فإما أن يكون مما يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم فالأمر فيه واضح، كقوله: ألم نشرح لك صدرك يا أيها الرسول بلغ، وما أشبه، فهذا خاص بمن؟ بالرسول، والأمر فيه واضح. إذا جاء مفردا وليس خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لم يقم دليل على اختصاصه به، فهل نقول إن الخطاب موجه لكل من يتأتى خطابه، أو إنه موجه إلى الرسول وأمته تبع له، وإنما وجه إليه وحده باعتباره الإمام المتبوع؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والخلاف هنا قريب من اللفظ، لأن الكل متفقون أن هذا الحكم يشمل الأمة، إذ لا دليل على اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم به، بخلاف ألم نشرح لك صدرك فهذا خاص بالرسول، لأنه ليس كل أحد قد شرح له صدره. طيب، هنا يقول: أرأيتم شركاءكم، الخطاب لمفرد، فهل هو للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتأتى خطابه؟ قيل إنه لكل من يتأتى خطابه، وقيل للرسول باعتباره الإمام وغيره مثله. حتى مثل في زمننا هذا نقول للمشركين: أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. وسبق أن المؤلف رحمه الله فسر الدعاء هنا بالعبادة، وقلنا إنه تفسير ناقص، لأن الدعاء يكون للعبادة ويكون للمسألة، والمشركون أشركوا بشركائهم بالنوعين جميعا، فقد يدعون هؤلاء الشركاء وقد يعبدونهم. وسبق أنهم يقولون إن الأصنام شركاء لله عز وجل، حتى إن المشركين في تلبيتهم يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقول: أروني أخبروني ماذا خلقوا من الأرض. قوله ماذا خلقوا من الأرض من حيث الإعراب يجوز فيها وجهان: الوجه الأول أن نعرب ماذا جميعا على أنها اسم استفهام مفعول مقدم لخلق، والثاني أن نعرب ماء وحدها على أنها اسم استفهام وذا بمعنى الذي، وعلى هذا فيكون في خلق ضمير محذوف هو العائد لاسم الموصول، والتقدير ماذا خلقوه من الأرض، والمعنى لا يختلف. فهؤلاء يتحدون ويقال: أرونا ماذا خلقوا من الأرض، هل خلقوا الجبال، هل خلقوا الأشجار، هل خلقوا الرمال، الأنهار، البحار؟ الجواب: ما خلقوا شيئا من هذا. طيب، ننتقل إلى آلة: أم لهم شرك في السماوات؟ وهنا ما قال أم
أم خلقوا شيئا من السماوات؟ قال أم لهم شرك، لأن السماوات ليست في متناول أيديهم، لكن يحتمل أن يكون لهم فيها مشاركة. نعم، فالذي لهم متناول فيه قيل ماذا خلق، لجواز أن يقول قائل لهم شرك في الأرض، فهذا له مثلا مساحة يأتي الناس إليه وهي حريم قبره مثلا، فنقول طيب هل خلقوا هذا؟ إذا ادعيتم أن هذه الأرض مثل له وأنه وقفت على هذا القبر لزائريه أو ما أشبه ذلك، فهل خلقوها؟ لكن في السماوات ما قال أم ماذا خلقوا من السماوات، قال أم لهم شرك، لا على سبيل الخلق ولا على سبيل التملك، أم لهم شرك شركة مع الله في السماوات. وقول المؤلف في خلق السماوات فيه نظر، فالصواب أن نقول في السماوات، سواء كان ذلك عن طريق التملك أو عن طريق الخلق. وش الجواب؟ لا هذا ولا هذا. أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بأن لهم معي شركة، يعني أو عندهم إذا قلتم لم يخلقوا شيئا من الأرض وليس لهم شركة في السماوات، نقول طيب هل عندهم كتاب وهم على بينة حجة منه لأنهم شركاء مع الله؟ وش الجواب؟ لا. فكل هذه التقسيمات كلها منتفية بالنسبة للأصنام، فلم يخلقوا شيئا من الأرض وليس لهم شركة في السماوات وليس معهم بينة من الله كتاب بأنهم شركاء مع الله. وإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة، لا خلق ولا مشاركة ولا وثيقة، تبين إيش؟ تبين بطلانها. قال بل إن ما، يعني أن إن هنا نافية بمعنى ما، يعد الظالمون الكافرون بعضهم بعضا إلا غرورا باطلا بقولهم الأصنام تشفع لهم، يعني أن ما يعد الظالمون بعضهم بعضا فهو غرور، أي تغرير وخداع وليس له حقيقة. والوعد الذي يعد به الظالمون بعضهم بعضا أنهم يقولون هذه الأصنام تشفع لكم عند الله، اعبدوا محمدا صلى الله عليه وسلم، اعبدوا جبريل، اعبدوا الشجر، اعبدوا اللات، اعبدوا العزة، فإنها تشفع لكم. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كيف يعبدونهم ثم يقول شفعاء؟ الشافع هل ينال درجة المشفوع إليه؟ لا، الشافع درجته دون درجة المشفوع إليه. نعم، إذ لو كان مساوي أو أعلى محتاج أن يشفع، إن كان أعلى أمر أمرا وإن كان مساويا غالبه، فأيهما غلب عبد يكون السلطة له. على كل حال نقول إن الظالمين يضر بعضهم بعضا في الباطل حتى يخطئون، أو حتى يخطئون ويظنوا أن الباطل حق وأن الحق باطل. التغرير تارة يكون بالأقوال الكاذبة الملفقة التي ليس لها أصل، وتارة يكون بالألقاب السيئة التي تشوه السمعة. فأما الأقوال الكاذبة فمثل قولهم فيما حكى الله عنهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قولهم والله أمرنا بها هذا كذب وزور، ولهذا قال الله تعالى مبتلا لهذه الدعوة قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا من جملة التغرير، أن يبدأوا قولا كذبا وزورا أو بالألقاب السيئة، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم
وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. نعم، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فأتوا بالألقاب السيئة، ساحر مش بعد وكذاب. العامة إذا قيل لهم، ولا سيما إذا كان قائل زعماء، إذا قيل هذا ساحر أو كذاب يتبعونه ولا لا؟ لا يتبعونه. طيب، وإذا قيل لهم أي العامة إنكم إذا عبدتم الولي الفلاني أو القبر الفلاني فإن ذلك ينفعكم، فإن العامة تنخدر، لأنه ليس عندها علم وليس عندها عقل ولب فتنخدر. هذه الآية يستفاد منها عدة فوائد. أولا، قوة القرآن في أسلوب المناظرة، وذلك بالترديد والتقسيم. وجهه أن الله تحداهم بثلاثة أمور: هل خلقوا شيئا من الأرض؟ هل شاركوا الله في السماء؟ هل عندهم كتاب من الله أن هذه الأصنام تنفعهم وإن لم تكن شريكة لله في السماوات ولم تخلق شيئا من الأرض؟ الجواب لا، لو خلقت شيئا من الأرض لكان لها الحق لأنها تخلق. لا، لو خلقت شيئا من الأرض لكان لها الحق لأنها تخلق. لو شاركت الله في ملكه في السماء لكان لها الحق لأنها شريك لله عز وجل في ملكه. لو أن الله أنزل كتابا يقول بأن هذه الأصنام لها الحق وأن تعبد وتتعبد من دون الله، نعم، لكان له شبهة أو حجة. فلما انتفت الأمور الثلاثة تبين أنه لا حجة له. ثانيا، أنه ينبغي في المناظرة أن تذكر جميع الأقسام التي يمكن أن ترد في الذهن ثم تبطل. احترصنا من أي شيء؟ مما لو ذكرت شيئا واحدا ثم بينت بطلانه فقد يرد عليك شيء آخر، لأنه كما أن القول الحق لا ينحصر إثباته بدليل واحد، فكذلك الباطل لا ينحصر أو لا ينحصر إيراد الشبه فيه بشبهة واحدة. فإذا أردت أن ترحم خصمك لا تأتي بشبهة واحدة، إيت بجميع ما يمكن ويحتمل أن يكون شبهة لتبطلها حتى يكون عندك القوة الكاملة التي لا يمكن أن يرد عليك أحد منها خللا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يخلق مع الله. أروني ماذا خلقوا من الأرض، فإن قلت يرد عليك أن الله أثبت أن هناك خالقين في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقال لهم أي المصورين أحيوا ما خلقتم. فالجواب أنهم لم يخلقوا هذا، ولكن حولوه من صورة إلى صورة. فهنا ليس منهم إيجاد، بل تحويل من صورة إلى صورة. فالمصور مثلا الذي أخذ الطين وجعل منه صورة على صورة إنسان أو صورة طير أو صورة دابة، ماذا نقول؟ هل خلق هذا الشيء؟ لا، لكن حوله من كونه كتلة من الطين إلى كونه صورة، وليس خلقا جديدا. النجار مثلا إذا أتى على الخشب ونجره على صورة معينة ما نقول إنه خلقه، لأنه لم يجد، لكن حوله من صورة إلى أخرى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بطلان ألوهية هذه الأصنام، ومن باب أولى ربوبيتها. وجه هذا
أن الله تحدى أن تكون هذه الأصنام صالحة للمشاركة في كل وجه من الوجوه، إيش؟ الخلق والمشاركة والوثيقة، كل هذه منتفية، إذن فيبطل جعلها إلها مع الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الظالمين، ويشمل الكافرين ومن دونهم، أن الظالمين لا يعد بعضهم بعضا إلا غرورا وخداعا، فيشمل ذلك الكافرين الذين يزينون الكفر، ويشمل ذلك أهل الخلاعة الذين يزينون الخلاعة، ويشمل أهل اللهو الذين يزينون اللهو. فكل باطل يزينه أصحابه نقول فيه لا يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ومن فوائد الآية الحذر من أن يتمنى الإنسان على الله الأمانة، بل الذي ينبغي أو يجب أن يكون الإنسان كيسا فطنا حازما، كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فالوعود التي يوعد بها الإنسان من قبل الظالمين أو من قبل نفسه إذا كانت مخالفة للشرع فما هي إلا غرور وباطل، فليحذر الإنسان منها. الله تبارك وتعالى مبينا تمام قدرته ومنته على عباده قال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي يمنعهما من الزوال. قوله إن الله يمسك السماوات والأرض، الإمساك بمعنى القبض على الشيء والتمكن منه، وفسره المؤلف بالمنع وهو لازم للإمساك. وقوله أن تزول، أن هذه مصدرية حذف منها حرف الجر، لأنه يضطرد حذف حرف الجر مع أن وأن. نعم، إذا أمن اللبس، وهنا اللبس مأمور، وإذا كان على الكلام على تقدير من، تحول أن وما دخلت عليها إلى مصدر، يكون سبق الكلام إن الله يمسك السماوات والأرض من الزوال. وقول السماوات والأرض، ترد هذه العبارة كثيرا في القرآن، وهي جمع السماوات وإفراد الأرض، ولم تأتي الأرض مجموعة في القرآن بلفظها، لكن جاءت بلفظ يدل على التعدد، وهو قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فإن المثلية هنا تتعين أن تكون في العدد، لأنه لا يمكن أن تكون الأرض مثل السماوات في الحجم ولا مثلها في الصفة. وإذا امتنع أن تكون مماثلة للسماء في الحجم وفي الصفة، تعين أن تكون مماثلة للسماء في إيش؟ في العدد. والسنة جاءت في اللفظ الصريح في أن الأراضين سبع سماوات، سبع أراضين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبه من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا، قال لام قسم، واللام لام قسم، وإن شرطية، وزالتا الجملة الفعل هنا فعل الشرط، وإن أمسكهما الجملة جواب الشرط، وإن هنا يقول مؤلف ما أي تكون نافية. أمسكهما قال المؤلف يمسكهما، إشارة إلى أن أمسكهما
فعل ماضي لكنه بمعنى مضارع لأنه وقع جوابا للشرط، ومعلوم أن جواب الشرط يكون للمستقبل لا يكون للماضي، لأنه لا يكون إلا بعد تحقق الشرط، وتحقق الشرط أمر المستقبل.

أحسن زائدة في الإعراب ولكنها تزيد في المعنى. وزائدة اسم فاعل من زاد، من زاد يزيد، ونحن نعرف أن زاد يأتي متعديا ويأتي لازما. فإذا قلت زاد الشيء يعني ارتفع وكثر وما أشبه ذلك فهي لازمة. وإذا قلت زدت، وإذا قلت زدته خيرا، نعم، صارت متعدية. لهذا نقول هي زائدة زائدة. قد تقول بعض الناس إذا رأى مثل هذا الكلام قال هذا تناقض، كيف يكون الشيء زائدا زائدا؟ نعم، نقول من زائدة إعرابا زائدة معنى، لأنها تزيد في المعنى وهو تأكيد النفي. وقوله أحد فاعل، فاعل أمسكهما، فاعل أمسك، فاعل أمسك مرفوع بضمة مقدرة على آخره، ما من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. المعنى لئن قدر أن تزول السماوات والأرض فإنه لا أحد يستطيع أن يمسكهما سوى الله عز وجل، وهو كذلك، هذا هو الواقع. بل لو زال ما دون السماوات والأرض من النجوم والكواكب والشمس والقمر ما استطاع أحد أن يمسكه سوى الله عز وجل، بل لا يستطيع أحد أن يصرف شيئا من هذه الكواكب أو النجوم أو الشمس والقمر أن يصرفه عن جهة سيره إلا الله عز وجل، ولا أن يمنعه من سيره إلا الله عز وجل. طيب، قال في الإعراب هنا قلنا إن لا إن لا إن لا في لئن لا منقسم، وإن شرطية، وأن أمسكهما جواب، جواب الشرط ولا جواب القسم؟ جواب القسم. لماذا؟ لأن لدينا قاعدة، إذا اجتمع الشرط والقسم حذف جواب المتأخر منهما، حذف جواب المتأخر منهما. قال ابن مالك مقررا هذه القاعدة: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرته فهو ملتزم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. إذن أن أؤخر هنا الشرط فيكون جوابه هو المحذوف، فل عليه جواب القسم. طيب، يقول: إنه كان حليما غفورا، أي في تأخير عقاب الكفار. قوله تعالى إنه كان حليما، هذه الجملة مناسبتها لما قبلها أنها تعليل، تعليل لما قبلها، ارتباطها به ارتباط العلة بالمعلول. يعني إنه في إمساكه للسماوات والأرض كان حليما غفورا، ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والأرض وهلك من فيهما. الحليم اسم من أسماء الله ومعناها ذو الحلم، والحلم هو تأخير العقوبة عن مستحقها، تأخير العقوبة، وليس ترك العقوبة، لأن ترك العقوبة عفو، ولكن تأخير العقوبة عن المسيء يسمى هذا حلما. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. فبحلمه عز وجل تتأخر العقوبات لعل الناس يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى.

غفورا هذا يغفر الذنب ويمحو أثره بالكلية. وسبق لنا أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، فذلك لأنها مأخوذة من المغفر الذي يغطي الرأس ويقيه السهام، وليست كما قيل مجرد الستر، لأن مجرد الستر لا تحصل به الوقاية، بل لا بد من الستر من الوقاية. ويدل لهذا المعنى قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، القول سبحانه وتعالى لعبده إذا خلا به وقرره بذنوبه، يقول كنت سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فإن هذا يدل على أن الستر غير المغفرة، وأن المغفرة لا بد فيها من عدم المؤاخذة وعدم العقوبة. في هذه الآية الكريمة فوائد: الفائدة الأولى بيان قدرة الله عز وجل على إمساك السماوات والأرض، فهذه الأجرام العظيمة أمسكها الله تعالى بقدرته بدون معاناة وبدون تعب، وإنما يقول للشيء كن فيكون. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال الله تعالى: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ومن فوائدها أيضا بيان رحمة الله عز وجل بعباده، حيث سخر لهم السماوات والأرض، سخر لهم ما في السماوات والأرض أيضا، وهذا من كمال رحمته، فلولا رحمة الله عز وجل بعباده لوقعت السماوات على الأرض وهلك الناس وما ترك عليها من دابة. ومن فوائد هذه الآية أن السماوات والأرض مخلوقتان من جملة المخلوقات، مسخرتان بأمر الله، ففيه رد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم وقدم الأفلاك، وأن الفلك التاسع كما يزعمون هو المدبر لما تحته، فلنقول هذه الأفلاك كلها مخلوقة لله مسخرة بأمره، لو شاء الله عز وجل أن تزول لزالت ولم يستطع أحد أن يمسكها. نعم، وجه الفائدة أنها مخلوقة من مخلوقات الله فليست قديمة، يمسك السماوات، فإن إمساكها دليل على أنها قائمة بأمره. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه لا أحد يستطيع أن يدبر هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة، لقوله: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أننا أو توجيه الخلق أنه إذا رأوا في هذه الآيات السماوات والأرض، إذا رأوا ما يزعجهم ويقلقهم، أن لا يرجعوا إلى أحد إلا إلى من؟ إلى الله عز وجل، فالزلازل والبراكين والكسوف والصواعق وغيرها مما يخوف العالم لا نرجع فيه إلا إلى الله، لأنه هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولا أحد يمسكهما إذا زالتا إلا الله. ولكن كيف نلجأ إلى الله في هذه الأمور؟ هل نلجأ إليه بالصفة التي أرشدنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، أو نلجأ إلى الله تعالى بالصفة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف في الكسوف فقط وما عداه؟ فإنما نلجأ إلى الله تعالى بالدعاء المطلق، هذا محل خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إنه إذا وجدت آيات أفقية تخيف العباد
فإنه يشرع للعباد أن يصلوا صلاة الكسوف حتى يذهب ما بين. الذين قالوا بالأول إنه يصلى لكل آية تخوف العباد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتموهما يعني كاسبتين فصلوا وادعوا إلى آخره. قالوا وتخويف العباد بالصواعق والزلازل أشد وقعا في نفوسهم من الكسوف. فإذا شرعت الصلاة للكسوف فمشروعيتها لهذه الآيات من باب أولى. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل بفعل ابن عباس رضي الله عنهما حين صلى صلاة الكسوف في زلزلة صلى صلاة الكسوف. ولكن المذهب يقولون إنه لا تصلى صلاة الكسوف إلا للكسوف أو للزلزلة احتجاجا بفعل ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن هذا الذي ذهب إليه يدل على التعريف في الحديث، آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلة والسبب في أفعال الله عز وجل لقوله إنه كان حليما غفورا. وإثبات العلل في أفعال الله أو في أحكامه تدل على كماله لا على نقصه، خلافا للناقصين الذين زعموا أن إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى وأحكامه تدل على النقص. ولهذا نفوا الحكمة عن أفعال الله وأحكامه، يقولون لأن ذلك يقتضي النقص وأنه فعل لغرض أو حكم لغرض، والفاعل لغرض ناقص بدونه. وعلى هذا فيكون نفي الحكمة عن أفعال الله وأحكامه من تنزيه الله تعالى عن النقص. وفي الحقيقة أن أي إنسان يعتقد أن إثبات الحكمة في أفعال الله وأحكامه نقص فهو الناقص. حتى إن الإنسان بمجرد ما يتأمل في المسألة يعرف أن من فعل لغير حكمة فقد أتى سفها، ومن فعل لحكمة فقد أتى رشدا، لأن الرشيد هو الذي يفعل الشيء لحكمة وحسن تصرف، والسفيه بالعكس. ولهذا قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعلى هذا ففي الآية هذه وغيرها من النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة والعقل الصريح ما يدل على إثبات الحكمة لله عز وجل، وأن الحكمة من أجل صفات الله سبحانه وتعالى، وبيانها في أحكام الله وأفعاله من أعظم الأمور وأظهرها. طيب، نقول في الآية إثبات الحكمة لأنه علل إمساك السماوات والأرض بماذا؟ بكون ذلك مقتضى حلمه ومغفرته. وفي الآية أيضا من الفوائد إثبات هذين الاسمين لله، وهما الحليم والغفور، وإثبات ما تضمناه من الصفة، لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة. ليس في أسماء الله اسم جامد أبدا، حتى اسم الجلالة الله ليس بجامد، بل هو مشتق من الألوهية، وكذلك بقية الأسماء كلها
ليست جامدة بل هي مشتقة من معان تدل عليها، والمعاني التي تدل عليها أسماء الله قد تكون متعددة في اسم واحد كما مر علينا في الدلالة أنها تكون دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة انتزام. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. أقسموا، قال المؤلف، أي كفار مكة. وهذا يحتمل ما قاله رحمه الله من أن الضمير يعود على كفار مكة، ويحتمل أنه عام وأن من الناس من أقسموا وهم من غير كفار مكة. وقوله أقسموا بالله أي حلفوا به، وقوله جهد أيمانهم أي غاية الأيمان، يعني الأيمان التي بذلوا فيها الجهد، وهي أيمان مغلظة بصيغتها كمية وكيفية. فالأيمان المغلظة بصيغتها كمية وكيفية هي الأيمان التي بلغت الجهد، أي غاية الطاقة بالنسبة للمقسم. والأيمان كما قال العلماء تغلظ بالكمية والكيفية والزمان والمكان والهيئة، خمس أشياء. الكمية مثل أن يقول والله الذي لا إله إلا هو العظيم العزيز الغالب وما أشبه ذلك من الأسماء التي تدل على الانتقام فيما لو كان الإنسان كاذبا، هذا تغليظ بماذا؟ بالكمية. التغليظ بالكيفية بأن يأتي بها يعني انفعال شديد يدل على تأثره بالقسم. وأما في الزمان فأن تكون بعد صلاة العصر كما قال الله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، أي من بعد صلاة العصر. وفي المكان بحيث يكون الإقسام في مكان فاضل، وأفضل الأماكن في البلدان المساجد. قال: وتكون عند المحراب أو المنبر في الجوامع، وعند الكعبة، بعضهم قال تحت الميزاب، وفي الروضة في المدينة. هذا في المكان. في الهيئة بأن يكون قائما، لأنه يحلف وهو قائم. قال العلماء: لأن العقوبة أقرب إلى القائم منها إلى القاعد. فهذه خمس أشياء في تغليظ اليمين. لكن هل هؤلاء الكفار أقسموا جهد أيمانهم على هذه التغليظات الخمسة؟ الله أعلم. على كل حال هم بذلوا أقصى ما يستطيعون من اليمين. لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. هذه الجملة نقول في إعرابها كما قلنا في الجملة الأولى: ولئن زالتا إن أمسكهما. فقد اجتمع فيها شرط وقسم، وحذف جواب إيش؟ الشرط. ولهذا جاءت اللام في الجواب ليكونن، ولو كان المحذوف جواب القسم لم تأتي اللام في الجواب، لأن جواب الشرط لا يحتاج إلى اللام، وإنما يربط بالفاء في محله وبحذفها، ولا يحتاج إلى رابط إذا لم يكن من المواضع السبع المعروفة. طيب، يقول عز وجل: لئن جاءهم نذير، بمعنى منذر، وهو الرسول، ليكونن أهدى من إحدى الأمم. قول ليكونن بضم النون وهو مشكل، كيف ضمت النون؟ والمعروف أن الفعل المضارع مع نون التوكيد يبنى على فتح،
كما في قوله تعالى لينبذن في الحطمة، وهنا قال ليكونن. وجواب على ذلك أن نون التوكيد لا يبنى معها الفعل إلا إذا كانت مباشرة له لفظا وتقديرا، والنون هنا مباشرة للفعل لفظا لكنها غير مباشرة له تقديرا. كيف ذلك؟ لأن الفعل هنا للجماعة وليس للمفرد، الجماعة وليس للمفرد. وأصله يكونونن، فحذفت النون بتوالي الأمثال لأنهم يقولون إن العرب يكرهون أن تجتمع ثلاث كلمات من نوع واحد بعضها إلى بعض، فيحذفون أولاها بالحذف، وأولاها بالحذف على حسب قياسهم، أولاها بالحذف نون الرفع لأن حذفها معتاد، ولأن نون التوكيد جاءت لمعنى لو حذفت يختل ذلك المعنى، إذا جاءت للتوكيد فلا نحذفها، لكن نحذف نون الرفع لأن حذفها معتاد. طيب حذفنا نون الرفع وهي النون ايش؟ النون الأولى من الثلاث، ما قلنا لا كونن، حذفنا نون الرفع، بقيت الواو تلي ايش؟ تلي النون، والنون حرف مشدد في هذا التركيب، والحرف المشدد أوله ساكن ولا لا؟ أوله ساكن، فحذفنا الواو لالتقاء الساكنين، حذفنا الواو لالتقاء الساكنين فصارت ليكون إيش؟ ليكونن أهدى من إحدى الأمم. حذفنا الواو التي بين نون الفعل، لأن النون في يكون نون الإيمان الآن نون الفعل، ولهذا ما حذفناها لأنها أصيلة، حذفنا الواو لالتقاء الساكنين. فلو قال قائل طيب عندنا الآن ثلاث نونات ولا ما تحذف واحد منها، نقول أولا أن هذه النونات ليست متصلة تقديرا، يعني ليس بعضها متصلا ببعض الآخر من حيث التقدير، لأن كان قد فصل بينهما إيش؟ الواو الذي حذفناها لالتقاء الساكنين. ثانيا أن النون التي بعد الواو في لا يكونن النون الموجودة الآن نون الفعل، فهي من بنية الكلمة ولا يمكن أن تحذف. على كل حال يجب أن نعرف الفرق بين لا يكونن وبين لا يكونن. في القرآن لا يكونن، لا يستنن ولا يكونن، ولا يكونن من الصغير، فالفرق بين لا يكونن وبين لا يكونن، لا يكونن هذه للواحد، ولهذا بني الفعل معها على الفتح لاتصاله بنون التوكيد لفظا وتقديرا، ولا يكونن للجماعة، ولهذا لم يبنى الفعل معها لأن نون التوكيد لم تباشره تقديرا. واضح؟ ولا في إشكال بعد؟ ناجي والله بعد كل الكلام هذا الطويل ما احنا فاهمين؟ زين، إذا نون التوكيد لا يبنى مع الفعل إلا إذا كانت مباشرة له إيش؟ لفظا وتقديرا. في هذه الجملة لا يكونن لم تباشره تقديرا ولا لفظا؟ تقديرا، أما لفظا فقد باشرت، وإنما قلنا لم تباشر تقديرا لأنه حذف منها واو الجماعة، واو الجماعة فلم تباشر تقديرا. وقول أهدى من إحدى الأمم، أهدى هذه خبر يكون، فهي منصوبة بالفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وهو اسم تفضيل. وقولهم من إحدى الأمم
قال المؤلف اليهود والنصارى وغيرهم أي أي واحدة منها لما رأوا من تكذيب بعضهم بعضا قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يقول أكنا أهدى من إحدى الأمم فأتوا بإحدى الدالة على الإبهام، لم يقولوا أهدى من النصارى ولا أهدى من اليهود، قال من إحدى الأمم. لماذا؟ لأن الأمر التبس عليه، حيث إن اليهود يقولون ليست النصارى على شيء والنصارى يقولون ليست اليهود على شيء، وهؤلاء المشركون كفار مكة أمة جاهلية لا يدرون من الحق معه، فلم يقولوا أهدى من النصارى ولا أهدى من اليهود، بل قالوا أهدى من إحداهم، أهدى من أي واحد، لأن الأمر عندهم يلتبس. ولكن يبقى النظر ما هو الدليل على تخصيص كلمة الأمم بالأمتين اليهودية والنصرانية، ولماذا لا يقال إنها أعم من اليهود والنصارى؟ لأن هناك مجوس يدينون بعبادة النيران، ويمكن أن يوجد أناس آخرون يدينون بديانات أخرى. لهذا نقول الجواب إما أن نلتزم بالعموم ونقول إنهم يقولون أهدى من إحدى الأمم، أي من أي أمة كانت، من اليهود أو النصارى أو المجوس أو الوثنيين الذين يعتقدون أنهم على دين أو ما أشبه ذلك، وكأنهم يقولون أهدى من كل الأمم، لكن لم يعينوا لأنهم لم يعدروا من هو الذي على حق. وإما أن يقال خص هذا الجمع بأمتين فقط لأن المعروف أنهم على دين هم من اليهود والنصارى، ونأتي إن شاء الله بقية الكلام. هذا هو الصحيح، لكن آخر كلامه يدل على أنه أراد اليهود والنصارى فقط، لأنه اشتبه عليهم الحق وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد. جاءهم نذير، هذا مبتدأ درس اليوم. قال الله تعالى فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. هنا قال الله عز وجل فلما جاءهم نذير، ولم يقل فلما جاءهم الرسول، ليطابق ما قالوه حتى يكون أبلغ في إلزامهم بما قال، لأنهم قالوا فإن جاءهم نذير لا يكون، فلما جاءهم نذير على حسب ما فرضوه وما قدروه جاء الأمر كذلك، فلما جاءهم نذير كما يقولونهم، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم بلا شك، لكن كما أشرت نكر ولم يعرف متابعة ليش؟ لكلامهم، حيث قالوا جاءنا نذير، يعني فلما جاءهم نذير كما طلبوا تماما وباللفظ، ما زادهم إلا نفورا. لما هنا شرطية، وفعل الشرط جاءهم وجوابه ما زادهم إلا نفورا، ولما تأتي في اللغة العربية على أوجه، أحدها كما هنا شرطية، والثاني أن تأتي جازمة كلم، إلا أن بينهما فروقا ليس هذا موضع ذكرها لأننا لم نتكلم عن النحو، كقوله تعالى بل لما يذوقوا عذابي، بل لما يذوقوا عذابي أي بل لم يذوقوا عذابي ولكنهم حريون بأن يذوقوه. والثالث أن تكون بمعنى إلا، ثالث أن تكون بمعنى إلا كقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ. والرابع أن تكون بمعنى حين،
مجرد عن الشرط، مثل أن تقول زرتك لما طلع الصبح، أي حين طلع الصبح، حين طلع الصبح. فهذه أربعة معاني للما. يقول الله هنا شرطية، ما فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. ما زادهم قال المؤلف مجيئهم، يعني أنهم جاءهم نذير كما فرضوا، ولكنهم ما كانوا أهدى من أحد الأمم، بل لم يزدهم إلا نفورا عن الحق وبعدا عن اتباعه. قال تباعدا عن الهدى والعياذ بالله. وهذا أمر مشاهد، فإن قريشا لما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم نفروا منه وآذوا بالقول وبالفعل ووصموه بكل عيب، وكانوا قبل أن يبعث يجلونه ويحترمونه ويسمونه الأمين، فلما بعث لم يكن أمينا، وكأنه رجل غير الرجل الذي كانوا يعرفونه. كل هذا يكذب قولهم لئن جاءهم نذير ليكن أهدى من إحدى الأمم. قال استكبارا في الأرض عن الإيمان به، عن الإيمان مفعول له، يعني أن كلمة استكبارا مفعول له، أي منصوبة على أنها مفعول له، يعني إلا ما زادهم إلا نفورا لأجل الاستكبار في الأرض. وهذا أحد الاحتمالين في الآية الكريمة. والاحتمال الثاني أن استكبارا بدل من كلمة نفورا، أي ما زادهم إلا نفورا، هذا النفور هو الاستكبار في الأرض، وهو احتمال قوي جدا أن تكون استكبارا بدلا أو عطف بيان من كلمة نفور. إذن ما زادهم هذا الكلام، هذا المجيء، إلا البعد عن الحق والاستكبار في الأرض. قال ومكر السيء معطوف على استكبارا. مكر قال المؤلف العمل السيء من الشرك وغيره، فقدر العمل قبل السيء ليكون السوء موصوفا به العمل، والعمل السيء يكون مكرا. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، فجعل المكر مضافة إلى شيء محذوف وهو العمل، وجعل السيء صفة لذلك الشيء المحذوف، أي مكر العمل السيء، أي أنهم ما زادهم إلا نفورا سكان في الأرض، وأن يمكروا مكر العمل السيء. والمكر هو الخديعة، وهو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، هذا المكر، أن تتوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بخصمك وعدوك. فأما التوصل بالأسباب الظاهرة فليس بمكر. فإن قلت هذا المعنى لا ينطبق على عمل هؤلاء، لأن هؤلاء يظهرون عملهم السيء، فالجواب أن هؤلاء تارة يظهرونه وتارة يخفونه، كما في اجتماعهم في دار الندوة ماذا يصنعون بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا مكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإنما ذكر المكر دون الشيء المعلن الظاهر، لأنه أعظم قبحا من الشيء المعلن الظاهر، فصار هؤلاء جمعوا إلى الكذب المكر والخداع والعياذ بالله. قال الله تعالى ولا يحيق، نعم
ولا يحيط يحبط المكر السيء إلا بأهله وهو الماكر إلى آخره. يعني أن هؤلاء مكر السوء وعامل السوء بصفة علنية وبصفة خفية، وهل الماكر بغيره ينجو؟ الجواب: إذا كان مكرا سيئا فإنه لا ينجو، بل سيحيق به مكره ويهلكه ويدمره، كما قال تعالى: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أما إذا كان المكر بحق فإنه لا يحيق بأهله، بل يحيق بعدوه ولا يحيق به، ذلك لأن المكر بحق ممدوح وليس بمذموم. وقال: ولا يحيق مكر السيء إلا بأهله، وهنا لم يقل إلا بالماكر، بل قال إلا بأهله، إشارة إلى بيان الاستحقاق لهذه الجريمة التي وقعت منه، وأنه أهل لأن يحيق به مكروه، أهل لأن يحيق به مكروه. فكل ماكر بغير حق فإنه أهل أن يحيق به مكروه. قال: ووصف المكر بالسيء أصل، وإضافته إليه قبل استعمال آخر قدر فيه مضاف حذرا من الإضافة إلى الصفة. هذا كلام قليل الفائدة معقد المعنى في الواقع. لا، قبل. طيب، قال: ووصف المكر بالسيء أصل. وين المكر؟ ولا يحيق المكر السيء. نعم، يقول مؤلف: أصل، يعني جار على الأصل، جار على الأصل، لأن الأصل أن الوصف ينفصل عن الموصوف ولا يضاف إليه الموصوف، هذا الأصل. انتبهوا، متى تقول مررت بزيد الفاضل فتجعل الصفة منفصلة عن الموصوف تابعة له، وليس مضافا إليها. فقول المؤلف أصل يعني أنه على الأصل، وصف المكر بالسيء أصل. إيش معنى أصل؟ أي جار على الأصل، جار على الأصل، لأن الأصل أن الصفة تتبع الموصوف، لا أن الموصوف يضاف إليها. أفهمتم الآن زين؟ هذا يحتاج إلى أنه يعلق عليه، لأن ستنسون وبعدين يشكل عليكم كلام المؤلف. جامع الأصل. طيب، وإضافته إليه قبل استعمال آخر، إضافة إليه قبل، لأنه الجملة التي قبل هذه قال: ومكر السيء، مكر السيء. فهنا لم يوصف المكر بالسيء، ولكن أضيف المكر إلى السيء. فقول المؤلف رحمه الله: إضافته إليه قبل. مش معنى قبل؟ يعني قبل هذه الجملة، ويعني بذلك قوله: ومكر السيء استعمال آخر. لا، قبل يا صح، صحوها خلط، قيل ما لا قبل استعمال آخر على الأصل، ولا على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل، لأن الأصل أن الصفة تقع تبعا للموصوف، لا أن الموصوف يضاف إلى الصفة، لكن يجوز أن يضاف الموصوف إلى الصفة. ولهذا دائما يمر بكم قول العلماء هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، مثل قولهم: مسجد الجامع، هذا مسجد الجامع، أصله هذا المسجد الجامع، لكن أضيف إلى صفته، وهو كثير. كما أن أيضا الصفة تضاف إلى الموصوف أحيانا،
مثل طاهر القلب، فهذه صفة مضافة إلى موصوفها. طاهر القلب كما قال المالك في الألفية كطاهر القلب جميل الظاهر، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. إذن نأخذ من هنا أنه يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف وإضافة الموصوف إلى صفته. وما هو الأصل من ذلك؟ الأصل من ذلك أن تقع الصفة تبعا للموصوف، تبعا للموصوف على أنها نعت له وتعرب بإعرابه. في الآية الكريمة إضافة الموصوف إلى الصفة ووصف الموصوف بالصفة، أولى في الآية الكريمة إضافة الموصوف إلى الصفة ووصف الموصوف بالصفة، صح؟ في الآية مو بكلمة واحدة منها، طيب في أولها وآخرها. أين إضافة الموصوف إلى الصفة؟ ها؟ ما هي الثانية يا ولد؟ الأولى ومكر السيء، هذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. لو كان في غير القرآن وأردنا أن نحوله إلى تبع، إلى أن تكون الصفة تبع للموصوف، لقلنا والمكر السيء، استفهام في الأرض والمكر السيء، كذا ولا لا؟ لكن هنا صار من باب الإضافة ومكر السيء. وفيها أيضا وصف الصفة وصف الموصوف بالصفة، قول ولا يحيط المكر السيء. أيهما الأصل؟ هنا بيّن المؤلف قال ووصف المكر بالسيء أصل. لو قال بدل أصل، لو قال جار على الأصل لكان أوضح، لكان أوضح، وهذا هو مراده. قال وإضافته إليه قبل، وشاني به إضافته إليه قبل إضافة الموصوف إلى الصفة، وشاني به من الآية قوله مكر السيء. يقول استعمال آخر، يعني جار على استعمال آخر في اللغة العربية، لأن اللغة العربية أحيانا تضيف الموصوف إلى صفته، واضح؟ طيب قال قدر فيه مضاف، قدر فيه مضاف حسب شرحه هو وتفسيره، حيث قال ومكر العمل السيء، ومكر العمل السيء. يقول حذرا من الإضافة إلى الصفة، وهذا الذي قاله الأخير ينازع فيه، وذلك لأنه لا داعي إلى ذلك، لا حاجة إلى أن نقدر محذوفا لأجل أن نمنع إضافة الموصوف إلى الصفة، لأن إضافة الموصوف إلى الصفة في اللغة العربية كثير شائع، كثير شائع، ليس هذا أمرا محذوفا في اللغة العربية حتى نقول نحتاج إلى تقدير ما يصحح. ولهذا نقول مكر السيء جار على أصله، بمعنى أنه لا حاجة إلى أن يقدر فيه شيء محذوف. ثم قال تعالى فهل ينظرون ينتظرون، هذا تفسير لينظرون بمعنى ينتظرون، وهناك ضابط وليس قاعدة، أن ينظر إن تعدت بإلى فهي بمعنى النظر بالعين، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإن تعدت بفي فهي بمعنى النظر الفكري، كما في قوله قل انظروا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن تعدت بنفسها فهي بمعنى الانتظار، فهي بمعنى الانتظار. مثل هنا فهل ينظرون إلا سنة الأولين، معناها هل ينتظرون من الانتظار
طيب وهو الترقب، فهل ينظرون ينتظرون يعني يترقبون إلا سنة الأولين، سنة بمعنى الطريقة، وهن والإضافة هنا إلى الأولين من باب الاختصاص، يعني إلا السنة التي جرت للأولين، وليس المراد السنة التي فعلها الأولون لأن الأولين مفعول بهم وليس هم الفاعلين، وإنما الفاعل من؟ الله عز وجل. إلا سنة الأولين، قال المؤلف سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم، يعني ما ينتظر هؤلاء الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا سنة الأولين، وهي سنة الأولين التعذيب، تعذيبهم بتكذيب الرسل. قال فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، لن تجد لسنة الله تبديلا برفعها أو تحويلا بتغييرها إلى قوم آخرين، يعني أن سنة الله ستقع في أعيان الذين يستحقونها، فلن تبدل فترفع ولن تحول إلى قوم آخرين فيسلم منها من استحقوها، بل هي واقعة على من استحقوها عينا. مثال ذلك المشركون كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام من قريش، التحويل معناه أن تحول عقوبتهم إلى بني تميم مثلا، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ لا يمكن، لأن هذا ظلم أن يؤاخذ قوم بجريمة آخرين، هذا معنى قوله ولن تجد لسنة الله تحويلا. طيب كذبت قريش من الرسول عليه الصلاة والسلام، فبدلا من أن يعاقبهم الله نعمهم، يمكن هذا ولا لا؟ هذا معنى قوله فلن تجد لسنة الله تبديلا، فالعذاب لن نبدل بنعيم ولن نحول عن مستحقه إلى قوم آخرين، وسنة الله عز وجل لا بد أن تقع في من يستحقها بدون تبديل لها بنعمة وبدون تحويل لها إلى غيرهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل كامل الحكمة، كامل العدل، كامل الحكمة، فلن نبدل النقمة بنعمة على من استحقها. ثانيا كامل العدل، لا يمكن أن نحول الانتقام إلى قوم آخرين لا يستحقونه، فهذه الصفة أن تجلس من تبديلها إلى آخره هي صفة، هي من باب الصفات السلبية، لكنها تتضمن كمال عدل الله وكمال حكمته، ويمكن أن نقول وتمام سلطانه أيضا، بحيث لا يكرهه أحد على أن يحول النقمة إلى آخرين أو أن يبدلها بنعمة. طيب قال المؤلف أي لا يبدل بالعذاب غيره، ولا يحول إلى لا أي لا يبدل بالعذاب غيره، ولا يحول العذاب إلى غير مستحقه. نأخذ فوائد الآيات بعد قوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم إلى آخره. يستفاد من هذه الآيات الكريمة عدة فوائد، بل من الآيتين الكريمتين عدة فوائد، فمن ذلك أن الإنسان إذا كان في عافية أو إذا كان قبل أن ينزل به الأمر قد يجد من نفسه القوة على تنفيذه، فإذا نزل به الأمر تغيرت حاله. وجه الدلالة أن هؤلاء أقسموا بالله لئن جاءهم نذير لا يكن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم النذير نعم تغيرت حاله، وهذا يقع كثيرا للبشر، ما دام الإنسان لم ينزل به الأمر يظن أنه قادر عليه، فإذا نزل
إذا نزل به الأمر عجز عنه. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يتعجل فيحكم على نفسه بالحال التي كان فيها سالما من نزول الأمر به، بل ينتظر حتى ينزل به الأمر. كثير من الناس مثلا يقول أنا أستطيع الصبر على الحج مثلا وسأحج، ولكن عندما يحين الأمر يجد من نفسه العكس، يقول أنا أستطيع أن أقوم ثلث الليل الآخر كله، ولكن إذا جد الجد وجد نفسه عاجزا. فالمهم أنه ينبغي الإنسان أن لا يكون متسرعا فيقيس حاله في حال الرخاء على حاله في حال نزول الأمر به، لأن الإنسان بشر تختلف حاله بين سلامته من الأمر وبين وقوع الأمر فيه. الله أعلم. نعم. وأقسموا بالله جهة أيمانهم إلى آخر. فيها الفائدة التي سمعتموهما أن الإنسان إذا كان في عافية من الأمر فإنه لا ينبغي له أن يتعجل وأن يقيس نفسه في حال العافية في نزول البلاء بعد على حال العافية، لأن الإنسان قد يختلف. فهو فيها أيضا دليل على عتو هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا قبل أن يبعث إليهم يقسمون أغلب الأيمان بأنهم سيكونون أهدى من غيرهم، ولكن لما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما زادهم مجيئه إلا تفورا. وفيه الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان النذر، أي أن ينذر الطاعة، لأنه قد لا يوفق للقيام بها. هؤلاء أقسموا ولما وجد موجب الطاعة لم يقوموا بطاعة الله، وهذا نظير قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن أمرتهم لا يخرجون. قل لا تقسم طاعة معروفة، فهم أقسموا بالله أن لو أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام لخرجوا فنهاهم الله، بل أمر نبيه أن يقول لهم لا تقسم. ونظير ذلك ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. ولهذا جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وبيان أنه لا يأتي بخير. ومن فوائد الآية الكريمة إن هؤلاء ردوا الحق استكبارا في الأرض، أي يريدون الاستكبار، وهذا على وجه إعرابها بأنها مفعول لأجله، أي أنهم ما ردوا الحق إلا من أجل أن يكون لهم الكبرياء والعلو في الأرض. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تسمية أعمال الكافرين مكرا لقوله ومكر السيء، وقد ذكرنا في التفسير أن أعمال الكافرين تنقسم إلى قسمين: قسم يجاهرون فيه بكفرهم ولا يأتون به على سبيل المكر، وقسم آخر يأتون به على سبيل المكر. وأيهما أشد؟ الثاني أشد، الثاني أشد. ولهذا ما مكر قوم بأنبيائهم إلا مكر الله بهم، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث اجتمع القوم في دار الندوة يتشاورون ماذا يفعلون به، فمكر الله بهم سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أراد السوء حاق به السوء، قوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن قواعد العامة يقولون من حفر لأخيه حفرة وقع فيها. الإنسان إذا أراد المكر والعياذ بالله فإن مكره يحيق به. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن المكر
يكون سيئا ويكون حسنا، بقوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقوله قبل ومكر السيء، وهو كذلك، فإن مكر الله تعالى بأعدائه الذين يمكرون به مكر حسن يثنى عليه به، ومكر أولئك فالفاعل للسبب منتظر للمسبب شاء أم أبى. انتبه، فالإنسان العاصي يقول له أنت منتظر للعقوبة الآن مترقب لها، حتى وإن كان لا يقرأ على باله أنه سيعاقب، لأن السبب لأن فاعل السبب منتظر للمسبب ولا بد. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت القياس، أو إن شئت فقل استعمال القياس، بقوله فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فيقيس حال هؤلاء بحال الأولين الذين كذبوا فعوقبوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن سنة الله عز وجل في عباده واحدة، فكل من أطاع الله أثابه وكل من عصى الله عاقبه، بقوله فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لا يقال مثلا إننا أمة شرفنا الله عز وجل وعظمنا وكرمنا فلا يؤاخذنا كما أخذ من قبلنا، بل نقول إن مقتضى التشريف أن نكون نحن أشد عبادة له ممن سبقنا، لأن الإنسان إذا كرم ينبغي أن نقوم بمقتضى هذا التكريم، وليس إساءة من لم تكرمه إليك كإساءة من أكرمه في نعمة الله ما لا يجب على من سواه. ومن فوائد الآية الكريمة كمال قدرة الله عز وجل وحكمته، حيث إن سنته لا تبدل ولا تغير، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وجه كنها من تمام القدرة أن العاجز لا يستطيع أن يجعل أفعاله على وتيرة واحدة، بل قد تتخلف وتتغير لعجزه عن الاضطراب. وأما كونه من تمام الحكمة فلأن معاقبة السابقين كانت لسبب، وهذا السبب إذا وجد في الآخرين فإنه يعمل عمله، لأن مقتضى الحكمة أن الأسباب لا تتخلف عنها مسبباتها. ففي قوله لن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا فيها إثبات القدرة، تمام القدرة وتمام الحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيء الذي يستمر ويؤخذ به يسمى سنة، يسمى سنة، يقال هذه سنة فلان أي طريقته، ولهذا يفرق بين السنة وبين العارض. الشيء العارض شيء ولا يمكن أن يجعل طريقة متبعة، والشيء المضطرد يسمى سنة. ويدل على هذا التفريق قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني سنة مضطردة يفعلونها دائما. ثم قال الله سبحانه وتعالى من جلاء الدرس الجديد أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. الهمزة هنا للاستفهام، والمراد به التوبيخ والتقريع. وهذه الهمزة الاستفهامية هل هي داخلة على الجملة الموجودة المذكورة أو على جملة محذوفة يعينها السياق؟ في هذا قولان لأهل العلم في النحو، ومنهم من يقول يا مصطفى
ضمنها داخلة على هذه الجملة المذكورة، على هذه الجملة المذكورة. وعلى هذا الوجه وعلى هذا القول يقولون إن التقدير وألم يسير، وألم يسير، فيجعلون الواو

إذ لا يتكلف الإنسان فيه العناء في ذلك الشيء المحذوف المقدر، وهو القول الثاني أن الهمزة داخلة على محذوف يعينه الصيام. ففي مثل هذه الآية نقول تقرير الكلام أغفلوا ولم يسيروا في الأرض، أغفلوا ولم يسيروا في الأرض، أو كلمة نحوها. وهذا التقدير قد يكون سهلا في بعض المواضع، بمعنى أن بعض المواضع يكون المعنى فيها ظاهرا ويمكنك بكل سهولة أن تقدر ذلك المحذوف، لكن أحيانا يصعب عليك أن تقدر ذلك المحذوف لاحتمال السياق لأوجه متعددة. لهذا نقول إن القول الثاني أو الثاني هو الأول، الثاني باعتبار الأهالي، إن القول الثاني أو الآخر، نقول إن القول الآخر أقرب وأسهل، أن نجعل الواو حرف عطف، والجملة هذه معطوفة على ما سبق، والأصل تقديم ذلك الحرف العاطف على الجملة، والتقديم ولم يسيروا. وقول لم يسيروا في الأرض، السير هنا هل هو سير القلوب أو سير الأقدام أو كلاهما؟ نقول الأولى أن نقول إنه شامل، الأولى أن يقال إنه شامل، فيكون سير القلوب وسير الأقدام. أما سير القلوب فهو بالنظر في تاريخ الأمم السابقة وما جرى عليهم وما جرى لأهل الخير الآمرين بالقسط، فيسير الإنسان بقلبه في أرجاء العالم وهو جالس على كرسيه لا يتحرك. وأما السير البدني أو السير بالأقدام فهو أن يتقدم الإنسان إلى هذه المواضع ليعتبر. ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، فإن زيارة القبور سير بإيش؟ بالأقدام. يذهب الرجل إلى المقبرة ويقف ويشاهد هذه القبور ويعتبر هؤلاء القوم الذين كانوا أشد منه قوة وكانوا أكثر منه مالا، ومع ذلك آلوا إلى ما آلوا إليه، حتى يعرف أنه سوف يؤول إلى ما آل إليه هؤلاء، طالت المدة أم قصرت. إذن السير في الأرض يكون بالقلب ويكون بالقدم، يكون بالقلب وبالقدم. أيهما أنفع للمرء، السير بالقلب أو السير بالقدم؟ نعم، السير بالقلب أشمل وأهوى، لأنه بإمكان الإنسان أن يطوف الدنيا كلها في ساعة واحدة، وأسهل. السير بالقدم أشد تأثيرا، لأنه يشاهد وما راء كمن سمع. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلنا على ديار المعذبين أمرنا أن لا ندخل إلا ونحن باقون، أن يصيبنا ما أصابه حتى نعتبر ونصح المسير. أولم يسيروا في الأرض، في هنا قال العلماء إنها بمعنى على، ولا تصح أن تكون للظرفية. لماذا؟ لأن الظرفية تقتضي أن يكون السائر في جوف المضروب، في جوف الظرف، في جوف الظرف. ومعلوم أن السائر على الأرض لا يسير في نفس في جوف الأرض، هل هو يفتح نفق ليسير فيه؟ لا، يسير على ظهرها. قالوا ففي بمعنى على، ونظيرها قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وقوله في الأرض يحتمل أن يراد بها الجنس، ويحتمل أن يراد بها

0: عهد، هل هنا أن تكون جنسية أو عهدية؟ فعلى الأول يكون مراد السير في جنس الأرض التي أصيبت بغضب والتي لم تصب، وعلى الثاني يكون مراد بالأرض التي أصيبت بالغضب. فتكون أن هنا ليش؟ للعهد الذهني أو الذكري؟ العهد الذهني كذا، لأن العهد الذكري لا بد أن يكون هناك مذكور تعود عليه أل، أما إذا لم يكن مذكور فهو عهد ذهني. طيب، وقوله فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلنا. فينظروا، ألف هنا قيل إنها عاطفة وقيل إنها سببية، فعلى أنها عاطفة تكون في محل جزم يكون الفعل بعدها مجزوما، وعلى أنها سببية يكون الفعل بعدها منصوبا. فعلى كونها سببية يكون التقدير أول ما يسيروا في الأرض فبسبب سيرهم ينظروا، وعلى أنها عاطفة يكون معنى أول ما يسيروا في الأرض ولم ينظر كيف كان عاقبة الذين من قبل. والنظر هنا هل هو نظر القلب أو نظر العين؟ إذا قلنا إن السير سير القدم فالنظر نظر العين، وإذا قلنا إن السير سير القلب فالنظر نظر القلب. إذن تكون شاملة للأمرين حسب ما نفسر السير فيما سبق. فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، هذه الاستفهام، الجملة الاستفهامية علقت ينظروا عن العمل، يعني فينظروا كيف كان عاقبتهم، يعني أي عاقبة كانت لهم، هل نعموا وأكرموا أو عذبوا وأهلكوا، ينظروا. فإذا نظر الإنسان العاقل فسوف يعتبر ويقيس الحاضر على الغائب، كيف كان عاقبة الشيء مآله الذين من قبلهم. ما هي العاقبة للذين من قبلهم؟ الهلاك، عاقبتهم الهلاك. ولهذا قال الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فانظروا إلى آثارهم ماذا كانت، كانت الدمار. فإذا كانت الدمار وسببه التكريم والاستكبار فإن السبب الذي كان فيما سبق مؤديا إلى هذا الهلاك فإنه سيكون مؤديا إليه فيما لحق إذ لا فرق. قال الله تعالى وكانوا أشد منهم قوة. كانوا، الضمير يعود على من؟ على السابقين. أشد منهم قوة يعني أقوى منهم قوة، ومع ذلك لم تنفعهم قوتهم ولم تمنعهم، أهلكوا. وانظر إلى قول عاد من أشد منا قوة، مش قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وكانت عاد من أقوى الأمم أجساما وصلابة وعزما، حتى لم تحدوا قالوا من أشد منا قوة، فقال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وأهلكهم بألطف الأشياء، أهلكهم بالريح. قال فرعون وهذه الأنهار تجري من تحته، فافتخر بجرائم أنهار الأنهار وهي المياه من تحته فأهلك بالغرق بالماء الذي كان يفتخر به. الإنسان العاقل إذا رأى حال هذه الأمم وقوتها وأن هذا لم ينفعهم ولم يمنعهم من عقاب الله فلا بد أن يعتبر. قال وكانوا أشد منهم قوة، الواو في قوله وكانوا يحتمل أن تكون عاطفة ويحتمل أن تكون للحال. والتقيل وقد كانوا أشد منهم قوة فألكهم الله بتكذيبهم رسلهم وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. هنا إذا تأمل الإنسان الآية يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر عاقبة هؤلاء المكذبين في الآية، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، فلماذا لم يذكرها اعتمادا على إيش؟ على هذا السائر الذي يسير فينظر الماء، يعني في معناه احكم أنت بنفسك، احكم أنت بنفسك على هؤلاء، فلا حاجة إلى أن أذكرك بأن الله أهلكهم لأنك سوف تحكم على هذا بما تراه من آثارهم. وما كان الله ليعجزه من شيء قال يسبقه ويفوته في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال وما كان الله معجزة، اللام هنا يسميها النحويون لام الجحود وهو النفي، لأنها وقعت بعده أي بعد النفي، وضابطها أي لام الجحود أي ضابط لام الجحود أن تقع بعد كون منفي، بعد كون منفي. واضح زين. وإذا أردنا أن نقربها إلى المبتدي نقول أن تقع بعد ما كان أو لم يكن، ما كان أو لم يكن. لم يكن الله ليغفر له، اللام يسميه نقول هي لام الجحود. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يقول اللام لام الجحود. فإذا وقعت اللام بعد ما كان أو لم يكن داخلة على الفعل المضارع فإنها تنصب الفعل المضارع أو ينصبه أن مقدرة بعد اللام على الخلاف، إنما نسمي هذه اللام لام الجحود. لكن الضابط الذي قلت أولا وهي الواقعة بعد كون المنفي أعم من قولنا هي المسبوقة بما كان أو لم يكن. لماذا لماذا كان أعم؟ لأنه يمكن أن تأتي بعد كائن، بعد كائن تقول لست بكائن لأعذبك مثلا، أو غير كائن ليقوم وما أشبه ذلك. فإذا قلنا بعد كون منفي كان أعم، لكن إذا كنا نخاطب شخصا مبتدئا في النحو فقد يصعب عليه تصور كلمة كون منفي، فنقول له إذا وقعت بعد ما كان أو لم يكن فهي لام الجحود، وتنصب الفعل المضارع إما بنفسها كما هو مذهب الكوفيين وإما بأن مضمرة بعد اللام. ما كان الله ليعجزه من شيء، من حرف جر زائد زائد زائد حرف جر زائد زائد زائد في الإعراب وزائد في المعنى، أي أنه يزيد في المعنى. ما هي زائد المعنى؟ توكيد النفي، توكيد النفي، يعني أن هذا النفي مؤكد. وقوله ليعجزه من شيء، إذا قلنا من حرف جر زائد فنعرب شيء على أنها فاعل مرفوع بضمة مقدرة على إيش يا مصطفى؟ لا الله المصطفى اليوم ما أفطر مفطر شيء فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الهمزة على الألف على الهمزة. ما عمر أحد الناس قال مقدر على الهمزة؟ من يعرف العراق؟ خطأ
1: على آخره،
0: على آخره.
1: أي
0: صح. طيب من شيء في السماء. قال المؤلف يسبقه ويفوته، وهذا تفسير لا بأس ببعض اللوازم. نعم، كما قال تعالى عن حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. ولكن العجز في الواقع، العجز هو عدم القدرة، العجز عدم القدرة على الشيء، وهذا أولى من تفسير المؤلف. يقول ما كان الله تعالى ليحول بينه وبين ما يريد عجز في قدرته، بل هو قادر على كل شيء، من إيجاد معدوم أو إعدام موجود أو تغيير حال أو غير ذلك. فالله تعالى لا يعجزه شيء، لا في السماوات ولا في الأرض، لأن أمره عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون بدون أي عمل، كلمة واحدة تجعل الشيء على حسب مراده تبارك وتعالى. فلا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وإذا كان لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض فإنه لن يعجز عن إهلاك المكذبين الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إنه كان عليما بالأشياء كلها قديرا عليها. الجملة موقعها مما قبلها أنها تعليل، لما قال ما كان الله ليعجزه علل هذا الحكم المنفي بقوله إنه كان عليما قديرا، والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، والقدرة التمكن من الفعل بلا عجز، هذه القدرة، والقوة التمكن من الفعل بلا ضعف، فهي أخص من القدرة من وجه وأعم منها من وجه آخر كما سنذكره. ما وجه كونه عز وجل لعلمه وقدرته لا يعجزه شيء؟ لأن العاجز عن الشيء إما أن يكون لعدم علمه بالأسباب التي يغيرها به، وإما أن يكون لعدم قدرته. فلو تأملت عجز أي عاجز لوجدت السبب في عجزه إما أنه لا يعلم، وإما أنه لا يقدر. فلو قيل لرجل نريد أن تصلح هذه الساعة الخربانة، لو طيب أعطني إياها، وهو ما يعرف أبدا، ما درس، يقدر زينها ولا لا؟ كيف يقدر؟ عنده آلات للسماحة، وعنده قوة بدنية، يقدر يصلحها ولا ما يقدر؟ لماذا؟ لأن ما عنده حل، ما يقدر يصلحها، يمكن يفسدها أكثر. في رجل آخر عنده علم وقد درس علم تصليح الساعات مثلا، لكن ما عنده قدرة بدنية، مشلول، هل يمكن أن يصلحها؟ لا يمكن، لعدم القدرة. إذن انتفاء عبد الله عز وجل لكمال علمه وكمال قدرته. وبهذا نعرف أنه لا يوجد نفي محض في صفات الله، بل كل نفي في صفات الله فهو متضمن لثبوت كمال، لا يمكن أن يوجد نفي محض. ولهذا لما نفى العجز بيّن السبب، قال إنه كان عليما قديرا، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا فانظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ما المراد بالسير هنا؟ فهد سير في الأرض قلبا وقدما، وجه الدلالة أن الله وبخ الذين لم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ومن فوائدها أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى عاقبة السابقين نظر اعتبار، اعتبار بمآلهم حين كذبوا رسلهم، وليس اعتبارا بقوتهم وصناعتهم وطرازهم وما أشبه ذلك. وإذا طبقنا هذا على واقع الناس اليوم الذين يذهبون إلى ديار ثمود وجدنا أنهم يذهبون إليها لا ليعتبروا بما صنع الله بهم من العقوبة لتكذيبهم الرسل، ولكن ينظروا كيف كانت قوتهم وصناعتهم وزخارفهم وما أشبه ذلك. وهذا حرام، لا يجوز أن يذهب الإنسان إلى ديار هؤلاء المكذبين لهذا الغرض، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن في التاريخ عبارة يعتبر بها العاقل، بقول: فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ومن فوائد الآية استعمال قياس الأولى لقوله: وكانوا أشد منهم قوة. فإذا كان الله تعالى أهلكهم مع كونهم أشد منهم قوة، فإن أهلك هؤلاء من باب أولى. ومن فوائد الآية الكريمة أن قوة البشر مهما عظمت لا تمنع من الله شيئا، لقوله: فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. ولهذا لما قالت عاد: من أشد منا قوة؟ قيل لهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن في السير في الأرض قلبا أو قدما عبرة لا للمرسل إليهم بل وللرسل أيضا، فإن إهلاك المكذبين للرسل انتصار لمن؟ للرسل. معلوم أن الله إذا أهلك عدوك يا نصر فإنه انتصار لك بلا شك. ومن فوائد الآية الكريمة نفي العجز عن الله عز وجل بقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فإن فيها نفي العجز عنه لكمال علمه وقدرته. ومن فوائد الآية الكريمة أن من صفات الله تعالى ما يكون سلبيا أو منفيا عن الله، وضابطه أن كل صفة نقص فهي منفية عن الله عز وجل، فهي منفية عن الله، هذه قاعدة عامة، كما أن كل صفة كمال فهي ثابت له، ولكن التفصيل لا بد فيه من دليل، إن هذه قاعدة عامة لقوله: ولله المثل الأعلى ولله الأسماء الحسنى، لكن التفصيل بأن هذه الصفة المعينة ثابتة لله أو منتفي عنه لا بد فيها من دليل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا ينفي عن شيئا عن نفسه إلا لثبوت كمال ضده، لأنه لما قال ما كان الله يعجزه قال: إنه كان عليما قديرا. ويستفاد من ذلك أن كل صفة منفية عن الله لا يراد بها مجرد النفي، لأن مجرد النفي ما في فائدة، إذ أن النفي المحض عدم المحض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون سببه العجز، كما في قول الشاعر: مبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا مدخول ولا ذم؟ ذم، لأنهم لعجزهم ما يستطيعون ذم الناس ولا يغدرون بالذمة، وقد يكون سببه عدم القابلية، لا للكمال ولكن لأنه غير قابل لهذه الصفة، كما لا قلت: إن جدار بيتنا لا يظلم، واحد يمدح بيته مثلا يقول الجدار مو بيض المحل صحيح فصحيح بيض المحل لكن لا لا لأنه عدل كامل عدل لكن لأنه لا يقبل كلمة ظلم فنفيها عنه كذب وجهالة حتى لو قلت جدارا يظلم ما حد يصدق. طيب إذن صفات الله المنفية التي يسميها العلماء السلبية تتضمن كمان الضد يعني لكمال علمه وقدرته لا يوجده شيء في السماوات ولا في الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن السماوات أكثر من واحدة لوجود الجمع لأن جاءت بصيغة الجمع السماوات وهو سبع بنص القرآن والسنة ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا والسنة كذلك ظاهرة في أن السماوات السبع فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب السماوات السبع وما أضلل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والقدير وما تضمناه من صفة أو حكم من صفة وهي العلم والقدرة أو صفة أو حكم وهو أنه يعلم ويقدر على كل شيء إنه كان عليما قديرا. ثم قال الله تعالى وهي نعم السير في الأرض للنزهة يعني طيب السير في الأرض للاعتبار لا بأس به لا بأس به وإذا كانت مصلحته أكثر من نقصه كان محمودا وإن كان نقصه أكثر من مصلحته فإنه لا ينبغي. فمثلا لو ذهب ينظر في آيات الله تعالى في الجبال الشاهقة وفي الأنهار وفي البحار وما أشبه ذلك فهذا حسن محمود لكن إذا كان يكلف من النفقة أكثر مما ينتفع به الإنسان فإنه ينهى عنه لأن في ذلك إضاعة مال. أما إذا كان النفقة قليلة أو كان هذا الرجل ذا مال كثير لا يتضرر به ولكنه ينتفع به من الناحية الإيمانية فلا بأس به. ثم قال الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. لو هذه شرطية ولو تأتي شرطية كما هنا وتأتي للتمني فقال ودوا لو تدهنوا فيدهنون وتقول مثلا لو كان لي مثل مال فلان يعني أتمنى أن يكون لي مثل مال فلان فتأتي شرطية وتأتي وتأتي للتمني وتأتي أيضا مصدرية بمعنى أن أولا هي شرطية وإذا كانت شرطية فإما أن يكون جوابها مثبتا وإما أن يكون منفيا فإن كان مثبتا فالأكثر فيه إثبات الله وإن كان منفيا فالأكثر فيه حذف الله. مثال ذلك في الإثبات قوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما لو نشاء لجعلناه حطاما أين الجواب لجعلناه وفيه اللام وقال تعالى في نفس السورة لو نشاء جعلناه أجاجا الجواب جعلناه وحذفت منها اللام. أما إذا كان جوابها منفيا بما فإن الأكثر عدم اقترانها باللام عدم اقتران ما باللام فتقول مثلا لو جاءني ما أهمته لو جاءني ما أهمته وهنا قال الله تعالى لو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة. وقد تقترن اللام بما لكنها قليلة، كقول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا، والأكثر ما افترقنا. نعم. طيب، يقول الله تعالى لو يأخذ الله الناس بما كسبوا من المعاصي ما ترك على ظهره من دابة. قول يؤاخذ أي يعاقب، والمؤاخذة بالذنب العقوبة عليه. وقوله الناس عام، يشمل الكفار ويشمل العصاة من المؤمنين. فليؤاخذ الله الناس كلهم بما كسبوا ما ترك على ظهره من دابة. وقوله بما كسبوا، ما يجوز أن تكون مصدرية أي بكسبهم، ويجوز أن تكون موصولة. فإذا كانت موصولة فلا بد من تقدير العائد، وتقديره بما كسبوهم، بما كسبوه. وقول بما كسبوا أي بما اكتسبوا من المعاصي. وسمى الله تعالى المعاصي كسبا لأن العامل ينال جزاؤها، فكأنه كسب هذا الجزاء، مع أنه كسب رابح ولا كسب خاسر؟ خاسر. ولهذا إذا اقترن مع العمل الصالح أتى بغير هذا اللفظ. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول ما ترك على ظهرها في السيئات، وقول ما ترك على ظهرها أي الأرض. كيف قال المؤلف أي الأرض وأعاد الضمير على غير مذكور؟ قال بعضهم إنه أعاده على مذكور، وهو قوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والكلام كله في سياق واحد، في سياق العاصين ومآلهم وعقوبتهم، فالكلام نسق واحد، فالأرض إذن مذكورة. وقال بعضهم هي غير مذكورة لكنها معلومة من السياق، لأن الدواب إنما هم على ظهر إيش؟ على ظهر الأرض، فهي معلومة من السياق. وما علم من السياق فإنه لا يحتاج إلى مرجع مذكور. ألم تر إلى قوله تعالى حتى توارت بالحجاب؟ توارت ما هي؟ الشمس، مع أنه لم يسبق لها ذكر لكنها معلومة، فإنها هي التي توارت بالحجاب. يقول ما ترك على ظهرها من دابة، مثلا تدب عليها، من حرف جر زائد زائد يعني جاءت بعد النفي، ما ترك عليها من دابة أي ما ترك عليها دابة، لكنها دخلت عليها من لتفيد العموم أو لتؤكد العموم. وقال المؤلف نسمة تدب عليها. النسمة هي كل ذات تتنفس، لأنها مقصودة من النسم وهو التنفس، وكل شيء فيه روح فإنه يتنفس. المعنى لهلك كل شيء على الأرض. أما البشر العاصون فهلاكهم واضح، وأما غيرهم فبشؤمهم، فبشؤمهم، بشؤم العصاة تموت هذه الدواب، إما بأن يمنع الله عز وجل المطر والنبات فتموت هذه الدواب لأنها لا تجد عيشا، أو أنها تموت بأوبئة تجتاحها بسبب أعمال الناس. ثم قال ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى أي يوم القيامة. ولكن يؤخرهم أي الناس، والفاعل هو الله، إلى أجل أي مدة مسمى معين. وما هو يوم القيامة؟ كما قال الله تبارك وتعالى في سورة هود: إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا معين، أجل مسمى معين، عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم هذا الأجل إلا الله، فإن علم الساعة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، حجز عنه أعلم البشر وأعلم الملائكة. حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ طيب، والأجل المسمى لا بد أن يجي، كل شيء مسمى فهو قريب، لكن الأجل المبهم هو الذي ينتظر الإنسان إلى أن يحصل، أما المسمى فلا بد أن يوصل إليه. فإذا جاء أجلهم يعني انتهت المدة وصار يوم القيامة، سواء كانت القيامة الكبرى أو القيامة الصغرى، القيامة الكبرى الآن لجميع الناس، والصغرى موت كل إنسان، فإن الله كان بعباده بصيرا فيجازيهم على أعمالهم بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين. جملة فإن الله جواب الشرط فإذا جاء أجلهم. فإن قال قائل: ما وجه ارتباط الجواب بالشرط فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا؟ يعني قد تتوقع فإذا جاء أجلهم عاقبهم الله، فيقال إن قوله فإن الله كان بعباده بصيرا أبلغ من فإذا جاء أجلهم عاقبهم الله، لأن من هؤلاء من قد يعفو الله عنه فلا يعاقب، ولكنه ذكر أنه بصير بأعمالهم يجازيهم عليها، وإن شاء لا يعاقب، وإن شاء أن لا يعاقبهم فعل في من يستحق العفو. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها سعة حلم الله سبحانه وتعالى، وجهه أنه لو يأخذهم بما كسبوا ما ترك لهم، ما ترك عليهم من دابة، ولكن يحلم عز وجل ويمهل لأن الناس يتوبون. ومن فوائدها تمام قدرة الله تعالى، حيث يقدر على إهلاك العالم بلحظة، ما ترك على ظهرها من دابة. ومنها بيان شؤم المعاصي، وأنها قد تعم العاصي وغيره، بل المكلف وغير المكلف، ولا لا؟ ولا هذه الدواب التي هي أكثر بكثير من البشر ومن الجن، ما ذنبها وهي غير مكلفة، لكن هذا من شؤم المعاصي، وأنها تشمل حتى من ليس بمكلف. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية بقوله: بما كسبوا، فأثبت للعبد كسبا. والجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على العمل، ما يستطيع الكسب، يجبر على أن يعمل خيرا أو شرا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكمة الله عز وجل في مجازاة العاملين بعملهم، لقوله: لو واخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن لحلمه يؤخرهم من أجل المسمى. ومن فوائد الآية الكريمة أنه مهما حل بالبشر من عقوبة مدمرة أو منقصة فإنما ذلك لماذا؟ لما كسبت أيديهم. الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر والجزاء فيه لقوله يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ومن فوائدها إثبات الاسم لله وهو بصير وما تضمنه من الصفة وهو البصر، والبصر هنا بمعنى بصر البصيرة أو بصر العين، يشمل هذا وهذا. هنا هل نأخذ من هذه أن الإنسان قد يعاقب بتلف المال؟ هنا تقول ما ترك على ظهرها من دابة يشمل حتى الحيوانات، فإذا تلف الإنسان أموال فإن هذه من عقوبات الذنوب، سواء كانت الأموال من ذوات الأرواح كالدواب الحية أو من غير ذوات الأرواح. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كل هذه تقع ابتلاء من الله عز وجل وتقع عقوبة لقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكمة الله تعالى بتقديره الأشياء تقديرا محكما لا تتقدم ولا تتأخر لقوله فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. قال المؤلف سورة ياسين مكية، والمكي ما نزل قبل الهجرة، ليس ما نزل بمكة، إذ قد ينزل بمكة بعد الهجرة ويكون مدنيا، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعدها فهو مدني، هذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم. قال أو إلا قوله وإذا قيل لهم أنفقوا الآية أو مدنية، فالأقوال فيها إذن ثلاثة، إما مكية أو مدنية، أو مكية إلا قوله وإذا قيل لهم أنفقوا، والذي يظهر أنها مكية لأن أسلوبها أسلوب المكي، والسور المكية تمتاز عن السور المدنية بقوة الأسلوب وجزالة اللفظ، بخلاف السور المدنية فإن أسلوبها ألين لأنه يخاطب قوما آمنوا ويخاطب أيضا قوما فيهم أهل الكتاب ليس عندهم من البلاغة اللغة العربية ما عند العرب. فالظاهر والله أعلم أنها مكية، وإذا جعلناها مكية فإننا لا نقول باستثناء شيء منها، لأن الأصل أن السورة المكية كلها مكية وأن السورة المدنية كلها مدنية، فمن ادعى استثناء آية أو آيتين أو أكثر فعليه الدليل. أما مجرد أن المعنى يليق في أهل المدينة مثلا فهذا لا يكفي في الاستثناء، لأن الله تعالى قد يذكر معنى يليق في أهل المدينة توطئة وتمهيدا حتى يكون الناس على بصيرة. ولهذا يذكر الله تعالى في الآيات المكية قصص موسى عليه الصلاة والسلام، مع أن العناية بقصص موسى في المدينة أولى لأن فيها اليهود، أما مكة فليس فيها يهود. المهم أن بعض العلماء إذا نظر إلى أن المعنى يليق بالصور المدنية أو بالأحكام المدنية ذهب يستثني ويقول إلا كذا إلا كذا، وهذا غير مسلم. قال الله تعالى ياسين بسم الله الرحمن الرحيم،
2: البسملة آية من كتاب الله مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة، وليست من الفاتحة ولا من غيرها، هذا هو القول الراجح. وأما من قال إنها من الفاتحة وليست من غيرها فقوله ضعيف، أولا للتفريق بدون دليل، وثانيا أن حديث أبي هريرة ثابت في الصحيح، وهو قول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة لأنها لم تذكر في هذا الحديث، ولأن وأيضا فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجهر بها في صلاته، لا يجهر بالبسملة، وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة، وإلا لجهر بها كما يجهر في بقية الآيات. أما إعرابها فقد سبق لنا مرارا وتكرارا، وأنها جار ومجرور وصفة وموصوف، جار ومجرور وصفة وموصوف، وأن هذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف، وأن هذا المحذوف ينبغي أن يكون فعلا خاصا متأخرا، كذا مصطفى مع الابتكاء أيضا فعلا خاصا، فعلا خاصا متأخرا، فكونه فعلا لماذا؟ لأن الأصل في العامل أو في العوامل الأفعال، ولذلك تعمل الأفعال عملها بدون شرط. الأسماء التي تعمل عمل الفعل لا بد فيها من شروط. طيب هذا واحد، خاصا لأنه أدل على المقصود، متأخرا لفائدتين: التبرك بتقديم بسم الله عز وجل، وإفادة الحصر. كلام معلوم ولا لا؟ ها؟ طيب عندما تريد أو عندما تسمي على الوضوء وش تقدر؟ بسم الله أتوضأ، بسم الله أتوضأ. طيب لو قلت بسم الله ابتدائي، ها؟ يصح، لكن ابتدائي عام وأتوضأ أخص، والإتيان بالأخص أدل على المقصود. طيب لو قلت ابتدائي بسم الله، صح، لكن فاتك التأخير بعد والتخصيص والفعلية، اللي قلت ابتدائي. إذا قلت أبتدئ بسم الله فاتك التأخير والتخصيص. إذا قلت أتوضأ بسم الله فاتك التأخير فقط. طيب إذن نقدر متعلق البسملة فعلا خاصا متأخر، فعلا لماذا؟ لأن الأفعال هي الأصل في العمل، خاصا لأنه إيش؟ أدل على المقصود، متأخرا لأمرين: تبركا بالبداء بسم الله، والثاني إفادة الحصر، يعني لا أبتدئ بشيء أو لا إلا بسم الله. ربما يقول قائل: هل يمكن أن نستدل لهذا القول بشيء من النص؟ نقول نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في عيد الأضحى: من لم يذبح فليذبح بسم الله، فإنها أو فليذبح على بسم الله لفظاً، فإن هذا يدل على أن تقدير الأخص أولى من تقدير الآن. ولو يؤثر الأمة على قراءتها في القرآن. طيب ذكرنا أن البسملة جار ومجرور متعلق بمحذوف، هو أعلم الأعلام، أعلم حتى من الضمير، لأنه اسم يختص بالله لا يمكن أن يشركه فيه أحد، ولهذا قالوا أعرف المعارف على الإطلاق اسم الله، لأنه لا يشارك فيه أحد. الضمير إذا قلت قمت صحيح ما يشاركني أحد فيه، لكن صالح أن يستعمله غيري، أما الله فلا تصلح الشركة فيه. طيب، أما الرحمن الرحيم فهما صفتان، صفتان ليش؟ لله. والرحمن والرحيم معناهما ذو الرحمة، لكن الرحمن باعتبارها وصفا لله، والرحيم باعتبارها فعلا له. ولهذا كان الرحمن عاما والرحيم خاصا، قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن لوحظ فيه الوصف، والرحيم لوحظ فيه الفعل. ولهذا لما لوحظ في الرحمن الوصف جاء على الأوزان التي تدل على الامتلاء والسعة، فصارت على وزن فعلان. والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الحقيقية الثابتة له على وجه الحقيقة للمجاز، وقد أنكرها أهل التعطيل ومنهم الأشاعرة، وقالوا إنه ليس لله صفة هي الرحمة، لأن الرحمة رقة ولين، وهذا لا يليق بالله عز وجل. وفسروها إما بالإرادة لأنهم يؤمنون بالإرادة، وإما بالفعل لأن الفعل منفصل عن الفاعل، يعني المفعول منفصل عن الفاعل، فهم يفسرونها إما بالإحسان وهو مخلوق منفصل، وإما بإرادة الإحسان لأنهم يقرون بالإرادة. ولا شك أن قولهم هذا باطل، وأنه إنكار صفة من أعظم صفات الله عز وجل، وهي من أبرز صفاته، فقد قال الله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي. والعجب، كل العجب، أنهم يقولون إن الإرادة دل عليها العقل، والرحمة دل العقل على انتفائها. كيف؟ قالوا لأن التخصيص دال على الإرادة، تخصيص يعني مثل كون هذا سماء وهذه أرض وهذه شمس وهذا قمر إلى آخره، يدل على الإرادة، لأنه لا مخصص إلا بإرادة. طيب، أما الرحمة فيقولون إن العقل لا يدل عليها بل يدل على انتفائها. فنقول عجبا لكم، دلالة العقل على الرحمة أبلغ وأظهر وأوضح من دلالته على الإرادة. ولهذا جعلتم دلالة العقل على الإرادة بالتخصيص، وهذا لا يفهمه إلا خواص الناس. يمكن طالب العلم لو تسأله بدون أن يعرف البحث ما استدل بالتخصيص على الإرادة، وهو طالب علم. لكن رحمة كل يعرف أن لله تعالى رحمة ويستدل عليها بالعقل. تأتي العام في السوق يقول الله نزل المطر واخضرت الأرض ورويت الزروع وما أشبه ذلك، منين هذا؟ شو يقول لك؟ من رحمة الله على طول. فيستدل بالنعم التي هي من آثار الرحمة على الرحمة. ولكن نسأل الله لنا لكم الهداية، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم. قال المؤلف ياسين الله أعلم بمراده، ولا شك أن الله أعلم بمراده ومراد غيره، وأعلم بكل شيء. ولكن ما المراد بهذه أو بهذين الحرفين الهجائيين؟ يقول المؤلف الله أعلم، ما ندري ماذا أراد الله عز وجل. ومنهم من قال إن معنى ياسين يا إنسان، فيا حرف ندى على زعمهم، وياسين كلمة يعبر بها عن الإنسان. وبعضهم أتى بغير ذلك أيضا مما لا طائل تحته ولا دليل عليه. لكن يبقى النظر، هل نقول كما قال المؤلف الله أعلم بما أراد في جميع الحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور، أو نقول إنه لا معنى لها بمقتضى قوله تعالى وإنه نعم نزل به الروح الأمين على قلبك ليتكون من المنذرين بلسان عربي مبين؟ فإن مقتضى اللسان العربي المبين أن هذه الحروف ليس لها معنى، فإذا حكمنا على هذه حكمنا بهذه القضية العامة بلسان عربي مبين على كل كلمة أو حرف في القرآن الكريم، فإننا نعلم أن ياسين ليس لها معنى بمقتضى إيش؟ بمقتضى اللسان العربي المبين. يا ما لها معنى، حرف هجاء. سين ما لها معنى أيضا، حرف هجاء. وهذا القول ذكره ابن كثير عن مجاهد رحمه الله، وهو قول قوي، ويشهد له الآية التي استشهدت بها. إذن نقول لا معنى لهذه الحروف، فيرد علينا إشكال إذا قلنا لا معنى لها. كيف يأتي الله عز وجل في كتابه العظيم بكلام لغو لا معنى له؟ والجواب على هذا أن يقال إن له مغزى، مغزى عظيما. هذا المغزى هو أنكم أيها العرب الذين عجزتم عن معارضة القرآن والإتيان بمثله، عجزتم عن ذلك لا لأن هذا القرآن أتى بحروف جديدة أو كلمات جديدة، بل هو من الكلمات التي تكونون منها كلامكم، حروف هجائية. ولهذا قل أن تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن، مما يدل على أن هذا هو المراد بها. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقبله الزمخشري أيضا في تفسيره، وغيره من العلماء، على أن هذه حروف هجائية جيء بها لأجل إظهار عجز العرب عن معارضة هذا القرآن، مع أنه لم يأتي بجديد في كلامه. قال ياسين والقرآن الحكيم، الواو هذه للقسم، فلها معنى ولها عمل. عملها الجر، عملها الجر، ومعناها التأكيد. فالقسم تأكيد الشيء بذكر معظم على صورة مخصوصة، هذا القسم، تأكيد الشيء بذكر معظم على صورة مخصوصة، ولا بد أن يكون المحلوف به معظما ولو تقديرا في ذهن المقسم. كأنه يقول، أي المقسم المعظم، كأنه يقول بقدر تأكد تعظيمي لهذا الشيء أعظم أؤكد ما حلفت عليه، بقدر تعظيمي لهذا الشيء وتأكدي منه وإثبات له أؤكد إيش المحلوف عليه. ولهذا لا بد أن يكون المحلوف به معظما، وإلا لكان الحلف لا فائدة منه. القرآن الكريم، القرآن المراد به هذا الذي نقرأه كلام الله عز وجل، وهو مشتق من قرأ بمعنى تلا لأنه مثلو، أو من قرأ بمعنى جمع لأنه مجموع وجامع، فهو مشتق من المعنيين، من القراءة بمعنى التلاوة، ومن قرأ بمعنى جمع، ومنه القرية لأنها مجتمع الناس. فالقرآن جامع بين المعنيين، فهو متلو وجامع ومجموع، كلمات مجموعة بعضها لبعض، كلام جامع لكل ما فيه الخير والصلاح. طيب، قوله القرآن الحكيم، الحكيم صفة للقرآن، وهي بمعنى محكم أو بمعنى محكم أو بمعنى حاكم، كلها تحتمل. فالقرآن حاكم لأنه يجب الرجوع إليه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إذا قلنا إنه القرآن. طيب، محكم لأنه متقن للأشياء، متقن للأشياء، فقد تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكذلك أيضا محكم لأن الله تعالى أحكمه وأتقنه، فليس فيه تناقض ولا تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هو مشتمل على الحكمة أيضا ولا لا؟ نعم هو مشتمل على الحكمة، ففيه معنى الحكمة والحكم. طيب إذا كان حكيم

إن جاءت في سياق آيات العدد فما هو الارتباط؟ يقول لا بد أن هناك حكمة لكن قصر تفهمنا عنها أو قصرنا في التدبر لطلبها والمراجعة في كتب أهل العلم. طيب إذن هو حكيم في ترتيبه، حكيم في أحكامه، فأحكامه كلها عدل موافقة للفطرة وللعقل الصريح، ولهذا لا تجد شيئا في أحكام القرآن مناقضا للفطرة أبدا بل هو موافق للفطرة، ولا تجد شيئا في القرآن يكذبه العقل أو يحيله أبدا، بل إن العقل يقرر في الجملة ما جاء به القرآن. كذلك حكيم في أسلوبه، في أسلوبه يشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين، ويأتي بأساليب غريبة ما كانت معروفة في أساليب العرب، فبينما الآية سياقها خبري إذا بها تنتقل إلى سياق إنشائي من استفهام أو نهي أو أمر أو ما أشبه ذلك، وكل هذا من الحكمة. بينما القرآن يتحدث بصيغة الغائب إذا به ينتقل إلى صيغة الحاضر فينتقل من أسلوب إلى آخر، وهو ما يسمى بالالتفات، وأنواع هذا كثيرة في القرآن. فالقرآن إذن حكيم بكل معنى الحكمة وبكل معنى الإحكام وبكل معنى الحكم. قال المؤلف مقتصرا على واحد منها: المحكم بعجيب النظم وبديع المعاني، فأتى بمعنى واحد من معاني الحكيم. ونحن ذكرنا ثلاث أشياء: ذو حكمة ومحكم، إيش بعد؟ ومحكم، محكم ومحكم وحاكم أيضا. فذكرنا أنه حاكم وذو حكمة وحكم وإحكام، ذو حكمة وحكم وإحكام، فيشمل أعم مما قال المؤلف هذا المقسم به. وإقسام الله تعالى بكتابه العظيم أو بكتابه الحكيم يدل على عظم هذا القرآن وعلى عظم ما جاء به من الإحكام والحكمة والحكم. ثم ذكر المقسم عليه فقال: إنك يا محمد لمن المرسلين. فأقسم الله تعالى بكتابه على أن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين. وقول لمن المرسلين لأنه سبقه الرسل وهو خاتم الرسل وأكملهم شريعة، جاء ليتمم مكارم الأخلاق. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم رسالته برجل بنى قصرا وأشاده وبقي موضع لبنة، فصار الناس يطوفون به ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة، قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. هذه الجملة إنك لمن المرسلين مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم، أتم، وإن، واللام. إنك لمن المرسلين قال على صراط مستقيم، متعلق بما قبله الذي قبله المرسلين، ومرسل اسم مفعول صالح للعمل لأن تعلق به المعمول. فالمعنى إنك لمن الذين أرسلوا على صراط مستقيم، إنك لمن الذين أرسلوا على صراط مستقيم، لأن جميع الرسل على صراط مستقيم بلا شك. ولكن يحتمل وجه آخر أحسن مما قال المؤلف، وهو أن تكون على صراط مستقيم خبر ثان لإن، أن تكون على صراط مستقيم خبرا ثانيا لإن، إنك لمن المرسلين إنك على صراط مستقيم. وهذا أنسب ويشهد له

0: قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إذن فنقول الوجه الثاني في إعراب على صراط المستقيم أنها خبر ثان لإن، وقول على صراط المستقيم قال أي طريق الأنبياء قبلك، التوحيد والهدى. طيب صراط مستقيم، صراط فعال بمعنى مفعول، لأن فعالا تأتي بمعنى مفعول كثيرا، كقولهم بناء وغراس وفراش بمعنى مبني مغروس مفروش. صراط فعال بمعنى مفعول أي مصروط، والصرط المرور بسرعة، هذا الصرط المرور بسرعة، ومنه قولهم صرط اللقمة أي ابتلعها بسرعة. وفي اللغة العامية عندنا نقول زرط، وهي لغة عربية في صراط، فيها صراط بالسين وزراط بالزاي، كلها لغة عربية. الصراط لا يكون صراطا إلا إذا كان طريقا واسعا، لا يكون صراطا إلا إذا كان طريقا واسعا يتحمل طوائف يعبرون عليه. قالوا وأيضا من صفاته أن يكون مستويا ليس فيه طلوع ولا نزول. ومستقيم صفة له مؤكدة، يعني أنه لا اعوجاج فيه، ولا شك أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام صراط مستقيم، لأنه طريق واسع يسع كل الأمة منذ بعث إلى أن تقوم الساعة، لا يمكن أن يضيق. صراط واسع أيضا لا يمكن أبدا أن يضيق عن الأحكام الشرعية، كل حادثة تنزل منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة لا بد أن يوجد فيها حل لمشكلتها إن كانت مشكلة فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول إن هذا القرآن، إن هذا الشرع بالقرآن والسنة كامل لا يحتاج إلى تكميل، وأيضا واسع لا يمكن أن يضيق بأي جزء أو بأي جزئية تقع إلى يوم القيامة. إذن ما في شيء مشكل في الشريعة ولا لا؟ لكن الإشكال إنما يأتي من قبل الناس، إما لقصور في الفهم أو لتقصير في طلب العلم والهدى أو لأشياء رانت على قلوبهم وأظلمتها حتى لا تبصر الحق. يعني قد يكون إنسان غير مقصر ولا قاصر، عنده فهم قوي وعنده آلة قوية وعلم، لكن يكون على قلبه ذنوب تحول بينه وبين رؤية الصواب. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أشكل عليه مسألة من المسائل بعد المراجعة والتتبع لكلام أهل العلم يكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار يمحو الله به الخطايا فيكون القلب مستنيرا. وربما يستنبط هذا من قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ويستدل له أيضا بقوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب منعت القلوب أن ترى أحقية هذا الكتاب، حتى قال القائل إنها إيش؟ أساطير الأولين. فالمهم أن نقول إن هذا الدين صراط مستقيم واسع يسع جميع الناس إذا دخلوه، واسع يشمل جميع أحكام الحوادث والنوازل منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ولكن الإشكال الذي يكون إما من قصورنا أو تقصيرنا أو من أمور رانت على القلوب فلا ترى الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. ما معنى قوله ياسين عبد الرحمن داود؟ أكيد بالقسم وغيره، أكيد بالقسم في قوله والقرآن وغيره، يعني بذلك إن واللام رد لقول الكفار له لست مرسلا، كما قال الله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا. إذن فالكلام مطابق لمقتضى الحال لأنه يخاطب المنكر، وقد سبق لنا في البلاغة أنه إذا خوطب المنكر فإنه يجب أن يؤكد له الخبر. يعني يقول علماء البلاغة للمخاطب ثلاث مراتب: أن يكون منكرا، وأن يكون مترددا، وأن لا يكون في ذهنه شيء لا إنكار ولا تردد. قالوا فإن كان منكرا وجب تأكيد الخبر له، يجب أن يؤكد الخبر له، وإن كان مترددا حسن أن يؤكد له الخبر، وإن لم يكن في قلبه في ذهن الشيء فإنه يلقى إليه الخبر غير مؤكد. هذا هو الأصل. فتبالكم أو هذا كلام واضح؟ إذا كنت تخاطب إنسانا ليس في ذهنه شيء عن مدلول الخبر فألق الخبر إليه غير مؤكد، تقول زيد قائم. إذا كنت تخاطب مترددا في صحة الخبر فأكده له وجوبا ولا لا؟ استحسانا. نعم. إذا كنت تخاطب منكرا فإنه يجب أن تؤكد له الخبر، تؤكد له الخبر. هذا هو الأصل. وقد يحذف التوكيد في موضع التوكيد، وقد يأتي التوكيد في غير موضع التوكيد لأسباب تعرف من السياق. هنا الكفار يقولون لست مرسلا، فكان تأكيد خبر الرسالة لهم إيش؟ واجبا، يعني مما توجبه البلاغة. والوجوب هنا ليس الوجوب التكليفي الذي يأتي بتركه، بل الوجوب من حيث البلاغة. قال تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل خبر مبتدأ محذوف، تقديره هو أي القرآن، تنزيل العزيز الرحيم. وتنزيل مصدر نزل ينزل، والقرآن منزل ومنزل. منزل يعني ينزل شيئا فشيئا، كما قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكن ونزلناه تنزيلا، فإنه ينزل شيئا فشيئا. ويعبر أحيانا عن القرآن بأنه أنزل باعتبار نهايته، فإنه باعتبار النهاية يكون نزل كله، وباعتبار التدريج بتنزيله يكون منزلا. وهكذا في القرآن نزول المطر، أحيانا يقول نزلنا من السماء ماء مبارك، وأحيانا يقول أنزل من السماء. فباعتبار أن المطر ينزل شيئا فشيئا يقال نزل، وباعتبار النهاية واجتماعه كله يقال أنزلنا. وقول تنزيل العزيز، قال المؤلف في ملكه، يعني الغالب في ملكه الذي لا يغلب فيه. وقد مر علينا في باب العقيدة أن العزيز من أسماء الله، وأن العزة لها ثلاثة معان: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. ثلاثة يا منصور، ما هي؟ نعم. عزة القدر بمعنى أنه ذو قدر عظيم رفيع. عزة القهر بمعنى أنه قاهر غالب. عزة الامتناع بأنه قوي لا يناله شيء. قال ابن القيم وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب للسلطان. فهو عز وجل عزيز ممتنع أن يناله السوء، ومنه الأرض العزاز لقوتها وشدتها. إذن فقول المؤلف العزيز في ملكه فيه قصور. طيب قال الرحيم بخلقه، نعم الرحيم بخلقه، وهنا نقول إن الرحيم عامة لأنها لم تقيد، فالمراد به الرحمة العامة، فهو سبحانه وتعالى رحيم بخلقه كلهم، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى الكافر يرزقه الله تعالى العقل والصحة والأولاد والمال والأزواج، لكن هذه رحمة عامة. أما الرحمة الخاصة بالمؤمنين ففي قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، قال العزيز الرحيم بخلقه، وهنا أضافت تنزيل القرآن إلى هذين الاسمين إشارة إلى وجوب العمل بما جاء في القرآن، وأن من لم يعمل به فإن أمامه العزيز الذي يأخذه أخذ عزيز مقتدر. الرحيم إشارة إلى أن هذا القرآن إنزاله من مقتضى رحمته بخلقه، لأن الله تعالى ما رحم خلقه رحمة أعظم من إنزال القرآن الكريم، لأن به الحياة، الحياة القلبية والبدنية والفردية والاجتماعية، ففيه إشارة كما قلت إلى، بل فيه تهديد للذين يخالفون هذا القرآن بأنه نزل من عندي عزيز ينتقم ممن خالفه. رحيم إشارة إلى أن هذا القرآن من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى. قال خبر مبتدأ مقدر، والشأن بخبر مبتدأ مقدر تنزيل بالرفع، أي القرآن، يعني التقدير القرآن تنزيل العزيز الرحيم. في قراءة السبعية تنزيل العزيز الرحيم، وعلى هذه القراءة يكون منصوبا على أنه مصدر عامله محذوف، يعني نزل تنزيل العزيز الرحيم. قال لتنذر به قوما، متعلق بتنزيل. لتنذر، اللام هذه تسمى لام التعليق، والفعل بعدها منصوب بها على مذهب غانم، منصوب باللام ولا بأن؟ باللام، وعلى مذهب البصريين منصوب بأن مضمرة بعد اللام، نعم. وعلى كل حال فهي تحتاج إلى متعلق، اللام لتنذر تحتاج إلى متعلق، فأين متعلقها؟ قوله تنزيل. طيب يعني تنزيل الرحمن الرحيم لتنذر، يعني إنما نزل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. تنذر، قال العلماء إن الإنذار هو الإخبار المقرون بالتخويف أو المتضمن للتخويف، فالإنسان مثلا يأتي إلى قومه يصيح بهم العدو والعدو، يقول هذا منذر ونذير، فالنذير عن شيء يخوف، فهو إعلام متضمن لإيش؟ للتخويف. هذا القرآن أنزله الله عز وجل لينذر النبي صلى الله عليه وسلم به قوما ما أنذر آباؤهم، أي لم ينذروا في زمن الفترة، وعلى هذا فما نافية، يعني تنذر قوما ما أنذر آباؤهم، أي لم ينذروا، لم يخوفوا، لكن في زمن الفترة، وأما قبل فقد أنذروا بواسطة إسماعيل ابن إبراهيم، فإنه مرسل إلى العرب إلى قومه، وبعد ذلك لم ينذر هؤلاء. قال بعض المعربين الذين يجمعون الأقوال صحة أو مصحة، أي أنهم يقولون أي احتمال، قالوا ويجوز أن تكون ما موصولة، أي لتنذر قوما الذي أنذره آباؤهم، فيجعلون ما موصولة ويجعلون العائدة محذوفة، تقديره الذي التقدير الذي أنذره آباؤهم، أي تنذرهم الذي أنذره آباؤهم. ولكن هذا وإن كان محتملا من قبل اللفظ لكنه بعيد من جهة المعنى، لأن الآيات الكثيرة متعددة تدل على أن الذي أن قريشا الذين بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينذر آباؤهم. ومنه قوله تعالى في سورة الإسلامين من تنذير السجدة: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل. وهذا صريح في أن ما هنا للنفي لا غير. ما أنذر آباؤهم في زمن الفترة فهم أي القوم غافلون عن الإيمان والرشد، غافلون لأنه ما أتاهم نذير. ومعلوم أن النذر توجب حياة القلوب والانتباه، ولهذا تجد الإنسان نفس تجد الإنسان نفسه إذا لم يأته واعظ يغفل وتكثر فيه الغفلة، فإذا أتاه واعظ فكأنما أيقظه من نوم. هؤلاء لما تطاول عليهم الأمد ولم يأتهم نذير غفلوا، وكأنهم ما خلقوا لعبادة الله، وجعلوا لهم أصناما يعبدونها من دون الله ويركعون لها ويسجدون وينذرون ويوفون. فهم غافلون لعدم من يوقظهم. ولكن من هؤلاء من عنده علم من الرسالة، من هؤلاء الذين في زمن الفترة من عنده علم من الرسالة لكنه عاند وبقي على ما كان عليه آباؤه، كالذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. فإن الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار نعلم علم اليقين أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة، ولولا ذلك ما كانوا من أهل النار. فأهل الفترة نوع علمنا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغتهم الرسالة لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بأنهم من أهل النار، وآخرون لا ندري عنهم شيئا، فالواجب علينا أن نتوقف في أمرهم وأن نقول الله أعلم بما كانوا عاملين. وأصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة بتكاليف الله أعلم بها، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. في الآية الكريمة فوائد، الآن في الآية الكريمة فوائد: أولا بيان أن هذا القرآن الذي أعجز البشر لم يكن بدعا من لسانهم، وأنه من الحروف التي يركبون منها كلامه. يشير إلى هذا قوله ياسين، ولهذا لا تأتي هذه الحروف الهجائية في أول السورة إلا وجدت بعدها ذكر القرآن في الغالب. ومن فوائد الآيات الكريمة عظمة القرآن العظيم، لأن الله تعالى أقسم به ولا يقسم إلا بالشيء المعظم. ثم قد يكون عظيما في ذاته حقيقة، وقد يكون معظما باعتبار المقسم به. فالذين يحلفون باللات والعزى يحلفون بمعظم لا بعظيم، لأنه معظم عندهم لكنه ليس بعظيم في نفسه. والذين يقسمون بالله وآياته يحلفون بعظيم، بمعظم في قلوبهم وهو عظيم في نفسه. طيب، القرآن الكريم عظيم في نفسه ولا لا؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على القرآن بأنه حكيم على الوجوه الثلاثة التي ذكرناها، لقوله والقرآن الحكيم. ومن فوائدها العناية بإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أقسم عليها وأكدها زيادة عن القسم بإن ولا ومنها ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أنكرها فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرسل وأن ثمة رسلا غير محمد صلى الله عليه وسلم لقوله لمن المرسلين. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست أول رسول، فإنه عليه الصلاة والسلام قد سبقه رسل من قبله. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع فهو الصراط المستقيم لقوله على صراط مستقيم، وفيه من العوج والشر بمقدار ما خالف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن منزل من عند الله، الآيات الكريمة هي آيات متعددة، من فوائد الآيات أن القرآن منزل من عند الله بقوله تنزيل العزيز الرحيم. ومن فوائده، من فوائد الآيات أن القرآن كلام الله عبد الله. كيف ذلك؟ وجهه نعم، والكلام قائم بغيره فيكون غير مخلوق، يكون كلام الله غير مخلوق. طيب، إذن يستفاد منها أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن فوائد الآيات إثبات علو الله بقوله تنزيل العزيز، والنزول لا يكون إلا من أعلى، وعلو الله عز وجل دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل هذه الأنواع الخمسة من الأدلة كلها دلت على علو الله عز وجل. ومن فوائد الآيات الكريمة، الآيات الكريمة إثبات العزيز والرحيم اسمين من أسماء الله، وإثبات ما تضمناه من الوصف، وما تضمنه الرحيم من إيش؟ الأثر وهو الحكم. ومن فوائد الآيات العزيز في بعض معانيها، العزيز في بعض معانيها وهو الغالب. طيب، ومن فوائد الآيات إنذار المخالفين لهذا القرآن، وذلك بإضافة تنزيل إلى العزيز، لأنه إذا قيل مثل جاء هذا من عزيز أشدل عليه على إنذار من خالفه وتحذيره، فيكون في هذا الإنذار والتحذير من مخالفة هذا المنزل لأنه نزل من عزيز. ومن فوائد الآيات أن القرآن بل أن الشرع كله من آثار رحمة الله لقوله تنزيل العزيز الرحيم. طيب، فإن قلت أين الرحمة في قطع يد السارق وفي رجم الزاني المحصن وفي قتل القاتل وما أشبه ذلك؟ فالجواب أن الرحمة في ذلك واضح جدا، قطع يد السارق فيها رحمة بالسارق وبغيره، رحمة بالسارق لتردعه عن السرقة مرة أخرى ولتكون كفارة لذنبه، لأن الحدود كفارة، حدود كفارة يكفر بها عن فاعلها، وفيها أيضا إصلاح المجتمع وحمايته من الفوضى، وهذه رحمة ولا لا؟ رحمة، ما في شك أن هذه رحمة. وكذلك نقول في بقية الحدود والقصاص إنه من رحمة الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآيات الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم منذر أي معلم إعلاما يتضمن التخويف. فإن قلت وهل هو مبشر؟ الجواب نعم مبشر، لكن هنا ذكر الإنذار دون البشارة، والجواب على ذلك أن يقال إما لأن المقام يقتضي ذلك، لأنه يخاطب قوما طاغين، فالأليق في حقهم إيش؟ الإنذار والتخويف، لأنهم مخالفون وطاغون. وإما أن يقال إن هذا من باب ذكر أحد المتضايفين أو المتقابلين استغناء بذكره عن ذكر الآخر، كما في قوله تعالى وجعلكم سرابيل تقيكم الحر يعني والبر. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب خاصة. ها؟ كيف؟ من الذين ما أنذر آباؤهم؟ العرب. إذن اليهود والنصارى ما أرسل إليهم لأنه أنذر آباؤهم. طيب نقول قوما ما أنذر آباؤهم مثل موصوفة يا خالد. طيب إذن نقول إن الآيات الأخرى تدل على عموم رسالته، تدل على عموم رسالته، مثل قوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ومثل قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وكقوله في حديث صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة. والنصوص في هذا كثيرة متوافرة، ومن كذبها فقد كذب رسالته إلى العرب أيضا، لأن الجنس واحد. ولكن قد يقال لماذا خص العرب؟ فيقال خصهم لأمرين: الأول أنه منهم، كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، والثاني أنه باشر دعوتهم بنفسه، باشر دعوتهم بنفسه وهدى الله العرب على يديه قبل موته، ثم انتشرت رسالته في الآفاق. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله هنا قاعدة أشرنا إليها من قبل، وهي أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافقه لا يقتضي التخصيص، كما ذكر ذلك أهل الأصول كالشنقيطي في تفسيره وغيرهم، وأن هذا هو رأي الجمهور وهو الحق، أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يقتضي تخصيصه إذا كان يطابق حكم العام. فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا وهو منهم، فإنه لا يقتضي تخصيص الإكرام به، لأن الحكم هنا موافق للحكم العام، وذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ليس تخصيصا له. واضح؟ ذكرنا هذا في أي مناسبة؟ ها؟ كيف؟ تربتها؟ نعم. نعم. تمام. صح. وكذلك؟ ها؟ نعم في الصلاة. طيب وذكرناها أيضا في الحلي عند قوله في الرقة في 200 درهم ربع العشر، قلنا هذا لا يقتضي أن ما سواها لا تجب فيه الزكاة، أن الحلي لا تجب فيه الزكاة، لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. طيب ومن فوائد الآيات سب هؤلاء الذين غفلوا عن الرسالات في قوله فهم غافلون، وأن الغفلة عن البحث عن الرسالة يعتبر ذما. وكذلك نقول في من غفل عن البحث في جزئيات الشريعة، فمثلا من غفل عن البحث في أحكام الصلاة فإنه يذم، عن البحث في أحكام الزكاة وهو محتاج لذلك نقول إنه يذم. ولهذا نقول إن تعلم العلم الشرعي فرض كفاية، فرض كفاية، ومن أراد أن يقوم بعبادة من العبادات كان تعلم أحكامها عليه فرض عين. وبناء على هذا نقول كل طلبة العلم في كل مكان قائمون بفرض كفاية. ولهذا يحسن أن نستحضر هذا الأمر، أننا في مجالسنا هذه نقوم بفرض كفاية، نثاب عليه فرض ثواب الفرض. وقد قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الطلبة، لا في مجالس الذكر والعلم ولا في مجالس أخرى، مجالس المراجعة. تجد الإنسان مثلا يراجع الكتاب ولكنه ما يستحضر أنه الآن قائم بفرض كفاية، وهذا يفوت علينا خيرا كثيرا. لهذا نسأل الله أن يعيننا على تذكر هذا المعنى حتى نكسب خيرا بما نقرأه وبما نراجعه. الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لتنذر قوم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم غافلون. قومه تنزيل فيها قراءتان الأخ. أظن ما ذكرت لله عز وجل، لأن اللام للتعليم. إذن أضيفها إليه، لأن أظن آخر ما أخذ من الفوائد هي الآية هذه، يعني ما أخذنا سواها، فتضاف إلى الفوائد إثبات الحكمة لله المستفاد من قوله لتنذر. طيب، ثم قال الله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. اللام هذه موطئة للقسم، أي أنها تدل على أن هناك قسما ما تقديره والله لقد حق، وقد للتحقيق. وعليه فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المحذوف، واللام، وقد. وهذا التركيب يأتي في القرآن كثيرا، يعني وطريقه أو طريق رابه ما أشرنا إليه. لقد حق القول، أي وجب، حق هنا بمعنى وجب. والقول هو القول بالعذاب، كقوله تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم لا يؤمنون، في الآية الأخرى أنهم أصحاب النار. فمن حق عليه كلمة العذاب فإنه لا يمكن أن يهتدي مهما أوتي من آية، ولكن لا تحق كلمة العذاب إلا على من استحقها، حتى لا يقال إن الله تعالى قد أجبره على العمل، لقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله عز وجل ينظر في قلوب العباد، فمن كان أهلا للهداية هداه، ومن لم يكن أهلا لها لم يهده. فمن حقت عليه الكلمة لما في قلبه من الزيغ والعياذ بالله فإنه لا يؤمن. وقول حق القول، ما هو القول؟ العذاب؟ لا، كلمة العذاب، كلمة العذاب، وهي قوله تعالى: إن الذين، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، والآية الأخرى أنهم لا يؤمنون. وقوله على أكثرهم، يعني على أكثر الذين بعث إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام من العرب، وليس على كلهم،
0: ولهذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش أمم كثيرة وماتوا على الكفر، ولا سيما الصناديد منهم والأشرار على أكثرهم، فهم لا يؤمنون. هم الضمير يعود على أكثر لا على الهاء في أكثرهم. فهم أي الأكثر لا يؤمنون، حتى وإن جئت بالآيات العظيمة البينة فهم لا يؤمنون، لأنهم قد حقت عليهم كلمة العذاب. فالآية الكريمة هذه أولا تأكيد الخبر الهام وإن لم يكن المخاطب منكرا، لأن هنا يخبر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وهم لا ينكرون ذلك، لكن لأهميته أكد. ومن فوائد الآية الكريمة أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن، كما في قوله أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، يعني فقد ثبت أنه من النار فلا تنقذه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من قريش الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام من لم تحق عليه الكلمة فيؤمن، لقوله على أكثرهم. ومن فوائد الآية الكريمة إشارة إلى أنه ينبغي بل يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فلا تعتمد على ما في قلبك من رسوخ الإيمان مثلا وتعتقد أنه لن يتسلط عليك الشيطان ولن يتسرب إليك هو النفس الأمر بالسوء، بل كن دائما لاجئا إلى الله تعالى سائلا الثبات، لقوله لقد حق القول على أكثره، فالأمر كله بيد الله. ثم قال تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، إنا جعلنا أي صيرنا، ولهذا نصبت مفعولين، المفعول الأول أغلالا والمفعول الثاني مقدم في أعناقهم. وقوله أغلالا، الغل يكون باليد كما قال تعالى غلت أيديهم، إذا كان الغل في اليد وهنا قال في أعناقهم فمعناه أن اليد سوف تشد إلى العنق، ولهذا أن تضم إليها الأيدي، لأن الغل يجمع اليد إلى العنق، هكذا تغل ثم تشد على العنق. يقول فهي أي الأيدي مجموعة إلى الأذقان، قول مجموعة أخذها من قوله إلى الأذقان، ويجوز أن نقدر بدل مجموعة منتهية أو بالغة، إلى الأذقان جمع ذقن وهو مجمع اللحيين، اللحيان هما العظمان اللذان عليهما الأسنان، ومجمعهما يسمى ذقن، يسمى ذقنا. يقول فهي وهي مجتمع اللحيين يكون رافعون رؤوسهم، والأحسن أن يقال مرفوع الرؤوس، يعني لأن اليد مغلولة إلى العنق تضيق على الذقن ثم يرتفع الرأس. قال رافع رؤوسهم لا يستطيعون خفضها. لو تصورت هذه الصورة لوجدتها صورة بشعة، وأن الإنسان لا يتمكن معها من التصرف الحر، رجل مثلا مشدودة يده مشدودة يداه بعضهما إلى بعض ثم مجموعة إلى العنق من عند الذقن، نعم، إذن لا بد أن يرتفع رأسه، لا بد أن يرتفع رأسه اختيارا أو اضطرارا، اضطرارا. وزاد بعض العلماء في القمح أنها مغمضة أجفانه، يعني لأنه إذا ارتفع رأسه باضطرار فإن من تمام الذل أن يغمض عينيه،
1: ولكن صنيع المؤلف يدل على أنه ليس بشرط. المهم أنك إذا تصورت هذه الحال عرفت أن هؤلاء لا تصرف لهم في أنفسهم، وأنهم لا يستطيعون أن يتصرفوا بأخذ ولا رد بالنسبة لأيديهم، وبالنسبة لرؤوسهم أيضا ما يستطيعون تنزيلها، دائما مرفوعة. وهذا تمثيل لحال هؤلاء المكذبين كما قال المؤلف، وهذا تمثيل، والمراد أنهم لا يذعنون للإيمان ولا يخفضون رؤوسهم له. يقول تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا، خلي الفائدة جميل، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا بفتح السين وضمها في الموضعين، قراءتان سبعيتان، أي سدا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أغشيناهم يعني أغشينا أبصارهم، جعلنا عليها غشاوة بحيث لا تبصر، ولهذا قال فهم لا يبصرون، تمثيل أيضا لسد طرق الإيمان عليهم. ليس هناك سد حقيقي، أي جدار مثلا أو ثوب ساتر، بل هذا من باب التمثيل، كأنهم لبعدهم عن الإيمان والعياذ بالله وانحجاب رؤيتهم إياه، كأنهم جعل بينهم وبينه سد، من بين أيديهم فلا يتقدمون، ومن خلفهم فلا يتأخرون، فهم ثابتون على الكفر، لا يتقدمون ولا يتأخرون، ومع ذلك فإن أبصارهم عليها غشاوة، لا تبصر الحق ولا تنظر إليه، ولهذا قال فهم لا يبصرون. فتأمل أيضا حالهم الآن، أيديهم مغلولة إلى أعناقهم من تحت الأذقان، وهم رافعين رافع رؤوسهم، ومع ذلك بينهم وبين الإيمان سد من الأمام ومن الخلف، فهم إذن لا يستطيعون أن يصلوا إلى الإيمان ولا أن يصل إليهم الإيمان. ثم قال: نعم، فنستفيد من هذا الحديث أو من الآية الكريمة فوائد. أولا، أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحجب الإيمان عن الشخص جعله كالمالولة يده إلى عنقه، لقوله: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. ثانيا، أن هذا الذي جعلت عنقه يده إلى عنقه على سبيل الغل كأنه مكره على أن يكون على هذه الحال، وهكذا الشيطان يوسوس للإنسان حتى يوقعه في الهلاك كأنه مكره على ذلك. ألم تروا إلى ما جرى للأبوين حين جاء إليهم الشيطان ووسوس إليهما، ولم يكتفي بمجرد الوسواس بل قاسمهما وصار يحلف لهما أشد الأيمان أنه ناصح. فهكذا الشيطان يأتي الإنسان حتى يغويه كالمكره له. ومن فوائد الآيتين الكريمتين أن هؤلاء قد حجب عنهم الهدى، لا يتقدمون إليه ولا يتأخرون عنه. ومن فوائده أن أبصارهم أيضا قد أغشيت وجعل عليها الغشاوة فلا تنظر. ومن فوائد الآيتين تحذير الإنسان إذا لم ينفتح له باب الهدى أن يكون من جنس أولئك، فإذا رأيت نفسك لا تعلم الهدى ولا تعرفه وحيل بينك وبينه فاعلم أنك على خطر، وإذا رأيت من نفسك أن الهدى ينفتح لك ويتبين وينشرح به صدرك فاعلم أنك على خير. نحن نقيس هذا بحال هؤلاء، جعل السد من بين أيديهم ومن خلفهم وصاروا لا يبصرون الحق، فإذا رأيت من نفسك هذه الحال فاعلم أنك على خطر فتداركها. ثم قال الله تعالى: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء خبر مقدم بمعنى مستوٍ، وأأنذرتهم مبتدا مؤخر مسبوك بمصدر، وان لم يكن وان لم تكن الهمزه من الحروف المصدريه، لكن في مثل هذا التركيب قال العلماء انها تسبك وما بعدها بمصدر. تقدير الكلام: وانذارك وعدمه سواء عليهم، انذارك وعدمه سواء عليهم. وسواء هنا لم يقال فيها سواء لأنها مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمل. وقول سواء عليهم أأنذرتهم، قال المؤلف في بيان القراءة فيها: بتحقيق الهمزتين. انطق يا حجاج تحقيق الهمزتين. أأنذرتهم، وإبدال الثانية ألفا. انطق يا عبد الوهاب. لا عبد الرحمن. أنذرت. طيب، وتسهيلها، تسهيل الهمزة الثانية. أين حقق الأولى وسهل الثانية؟ ها؟ لا، أنذرتهم ما جبت الثانية إطلاق. أنذرتهم ما تبينها، تمشي عليها على عجل. طيب، يقول: وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه. إدخال ألف بين المسهلة والأخرى، يعني على قراءة تسهيل تجعل فيها ألف أو تحذف الألف. مثالها خالد: إدخال الألف بين الهمزة المحققة والمسهلة. لا، أنت جبت عن أربعة. لا يا أنذرتهم، تمد الأولى وتسهل الثانية. وكان عندنا كم حرف؟ ثلاثة حروف: الهمزة الأولى محققة، والألف، والهمزة الثانية مسهلة. وتركه كما قلنا بالأول بدون ألف ستحقق الأولى وتسهل الثانية بدون ألف. هذه القراءات سبعية ولا لا؟ سبعية، لأن المؤلف من عادته إذا جاءت قراءة شاذة غير سبعية يقول: وقرئ. طيب، على كل حال هذا لا يختلف به المعنى، إنما هو في كيفية الأداء. أما المعنى فلا يختلف. المعنى أن إنذارك وعدمه لهؤلاء سواء. ثم بيّن وجه التسوية، فقال: لا يؤمنون. هذا معنى التسلية، يعني معناه أنذرت أم لم تنذر فإنهم لا يؤمنون. ولهذا الجملة هنا استنافية، بيان للجملة الأولى، يعني أنهم لا يؤمنون سواء أنذرت أم لم تنذر. وهذا أمر مشاهد، أن الإنسان الذي قد قضي عليه بالضلالة والعياذ بالله تجي تنصح مرة بعد أخرى وتبين له وتحذره، ولكن لا يزداد إلا نفورا والعياذ بالله. حتى إن بعض الناس يسخر ويستهزئ بالجزع. نعم. فعلى كل حال، هذا الذي ينذر ولا يتأثر بالإنذار يخشى عليه كما أسلفنا من أن يكون قد طبع على قلبه وأنه لا يؤمن أبدا. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام لا يبالون ولا تتغير حالهم سواء أنذرهم أم لم ينذرهم. ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه يتأثر بعدم الإيمان، فسلاه الله عز وجل بأن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب وأنهم لا يؤمنون سواء أنذرت أم لم تنذر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينذرهم مع أنهم قد أيس منه، فيستفاد منه الإنذار حتى وإن يئست. وهذا أحد القولين في المسألة، فإن من أهل العلم من يقول: إذا أيست فلا تنذر، فذكر إن نفعت الذكر، وإن لم تنفع فلا تذكر. وقال بعض العلماء بل تذكر وتنذر سواء نفع أم لم ينفع، بل يقولون إنه لا يخلو من نفع مهما كان، لأن أقل ما فيه من النفع أن يبين للناس أن هذا العمل الذي عليه هذا الرجل عمل إيش منكر، عمل منكر، ولأنه ربما يهديه الله عز وجل. فكم من أناس كانوا أئمة في الكفر ثم هداهم الله عز وجل فكانوا أئمة في الدين. ثم قال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال إنما تنذر ثم قال فبشره. إنما تنذر هذه الجملة فيها حصر، طريقه إنما تنذر، إنما تنذر من اتبع، حولها إلى نفي وإثبات. يكون التقدير لا تنذر إلا من اتبع الذكر. وقوله إنما تنذر من اتبع الذكر يعني أن المراد بذلك إنما تنذر الإنذار النافع، كأنه قال لا ينتفع بإنذارك إلا من اتبع الذكر. ولهذا قال المؤلف إنما تنذر ينفع إنذارك من اتبع الذكر القرآن وخشى الرحمن بالغيب خافه ولم يره فبشره بمغفرة وأجر كريم هو الجنة. نشوف إنما تنذر وش معناها؟ ينفع إنذارك، هذا الذي ينتفع بإنذارك. قوله من اتبع الذكر، المراد بالاتباع شيئان: الشيء الأول تصديق الخبر واعتقاد مقتضاه، فإن هذا اتباع، والثاني امتثال الأمر واجتناب النهي، هذا اتباع الذكر. فمن استكبر عما فيه من الأمر أو النهي فإنه لم يتبعه، ومن لم يصدق بأخباره فإنه لم يتبعه. لا يتحقق اتباع الذكر إلا بهذين الأمرين: تصديق الأخبار واتباع الأوامر والأحكام، اتباع الأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وقول الذكر المراد به القرآن، لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسمي القرآن ذكرا أول لما فيه من التذكير والموعظة، وثانيا لما فيه من ذكر الأخبار الماضية وقصص الأنبياء الغابرة المفيدة للقلب، وثالثا ما فيه من ذكر أحوال الناس في الجزاء وأنهم ينقسمون إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه ثلاثة أوجه. الرابع لما فيه من ذكر العرب ورفع شأنهم، كما قال الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فإن القرآن لا شك رفع من شأن العرب وجعلهم هم الأمة الذين ترجع إليهم الأمم، فإن الأمم كلها لم تهتدي إلا عن طريق من؟ عن طريق العرب. ففي هذا لا شك رفع لشأنهم وعز لمكانتهم، فلهذا سمي القرآن ذكرا. طيب، إذن المراد بالذكر ما هو؟ القرآن. وسمي ذكرا لأمور أربعة: الأول أن الإنسان يتذكر به ويتعظ به، وهذا أمر لا شك فيه. ثانيا لأنه تضمن ذكر أخبار الأولين السابقين التي فيها عبرة لنا، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الثالث أن فيه ذكر لأحوال الأمم أو لأحوال الناس في الجزاء يوم القيامة، وأنهم ينقسمون إلى إيش؟ إلى فريقين، فريق من الجنة وفريق من السعير. الرابع أن فيه ذكر للعرب ورفعا لشأنهم، حيث جاء بلغتهم ووصل إلى الناس عن طريقهم. طيب ما ممكن نقول وفيه أيضا خامس، وهو ذكر شريعة الله وأحكامه من الأوامر والنواهي.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. هذه الجملة ياسر مؤكدة، كلنا نعيدها. بينه بلاغة القرآن بتمثيل المعقول بالمحسوس. شوف عندكم هذه بلاغة القرآن بتمثيل المعقول بالمحسوس، هذه تؤخذ من الآيتين الأوليين، إن جعلنا في أعناقهم إلى آخره. ثانيا من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب، ومن حقت عليه الكلمة فلا يمكن أن يؤمن سواء أنذر أم لم ينذر. طيب ثالثا أن الأمر كله بيد الله عز وجل، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن هذا مقرون بالحكمة. من اقتضت حكمة الله عز وجل أن يهتدي هداه الله، ومن اقتضت حكمته أن يضل أضله الله. وهذا مبني على قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وحينئذ يكون حرمان الله تعالى الهداية للشخص، يكون الشخص هو السبب في حرمان نفسه الهداية لأنه ليس أهلا لها. فالله عز وجل ينظر في قلوب العباد، من وجد في قلبه صلاحية للهدى هداه، ومن وجد في قلبه عدم الصلاحية لم يهده. فأصل بلائك من نفسك. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الضال والعياذ بالله الذي كتب عليه الضلالة لا يبصر الحق، وإن كان الحق بينا واضحا فإنه لا يبصر، يكون على بصره غشاوة، كما أنه لا يعقله أيضا لقوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذي يعتقد أن القرآن أساطير الأولين وأنه لا يفيد وأنه بمنزلة السوالف العجائز، لماذا يرى هذه الرؤية، لماذا يرى هذه الرؤية في كتاب الله عز وجل؟ لأنه فاسد القلب، فاسد القلب، قلبه قد ران عليه ما كان يكسبه من الأعمال السيئة فلم يرى الحق حقا. ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، الماء الزلالة الصافي الحلو العذب يجده المريض مرا. هل جربتم ذلك؟ ها؟ أي نعم. إذا مرض الإنسان وذاق الماء اللي كان عذبا عنده في ملاقه من قبل يجده الآن مرا، لا لأن الماء مر، لكن لأن المحل غير قابل، المحل غير قابل فيجد هذه العذوبة مراعا. وفي الآيات أيضا ومن فوائد الآيات تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يهلك نفسه لعدم إيمانه، تقول سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذروا، فأنت لم تقصر لكن هؤلاء لا ينتفعون. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يهتد الناس فإنه يشق عليه ذلك ويضيق به صدرك، كما قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك مهلكها إذا لم يؤمنوا، وهذا ليس عليك. طيب ثم قال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب. هذه الجملة أخذناها وقلنا إن المراد بالذكر القرآن، وأن اتباعه يكون بتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا اتباع. وقلنا سمي ذكرا لأمور متعددة. نعم.

0: أولها يا حجاج إيه؟ لماذا سمي ذكرا؟ لأنه يتضمن ذكر أخبار السابقين لنتعظ بهم ونعتبر. دليل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. طيب هذه واحد. ثانيا إيش؟ نعم أنه ذكر العرب وراء في شأنهم. الدليل وإنه لذكر لك ولقومك. طيب نعم صح. الدليل طيب نعم ذكر لأن الإنسان يتذكر به ويتعظ. الدليل ولقد يسرنا وأيضا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كم هذه؟ طيب نعم أن فيه ذكر مآل الناس وأحوالهم يوم القيامة من الثواب والعقاب، وهذا لا شك أنه ينفع القلوب. قال الله عز وجل وخشي الرحمن بالغيب. خشي الرحمن بالغيب، خشي يقول المؤلف بمعنى خاف، وعليه فهذا من باب الحد. إيش المعنوي ولا اللفظي؟ الآن نبي نطالبكم بهذه المسألة لأن قرأناها في أصول الفقه. حد لفظ لأنه فسر بمرادفه، تفسير الشيء بمرادفه يسمى حد لفظي. إذا قلت القمح والبر هذا حد لفظ، الخشية هي الخوف هذا حد لفظ. طيب ولكن في هذا نظر، لأن هذا الحد غير جامع أو بالأصح غير مانع. ليش؟ لأن الخشية ليست مجرد الخوف، بل الخوف عن علم المخوف وعظمته هي الخشية، بدليل قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده إيش؟ العلماء. الخوف قد لا يكون لعظمة المخوف ولكن لضعف الخائف، لكن الخشية ما تكون إلا لعظمة المخوف. إذا عرفها الخاشي عظم هذا المخشية فخشيه. أفهمتم الآن؟ طيب إذن بينهما فرق، فتفسير الخشية بمطلق الخوف فيه نظر، والصواب أن يقال الخوف عن علم بعظمة المخوف. الدليل إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن فالخشية ناشئة عن تعظيم المخشي، أما الخوف فقد يكون ناشئا عن ذلك وقد يكون ناشئا عن إيش؟ عن ضعف الخائف. فالصغير الذي له 4 سنين يخاف الذي له 6 سنين، صح؟ والذي له 6 سنين يخاف الذي له 8 سنين، وهكذا. إذا ليس عظيما صاحب 6 سنين ليس عظيما بالنسبة لذاته، لكنه عظيم بالنسبة لمن دونه. طيب وقول الرحمن خشي الرحمن، اختيار هذا الاسم هنا دون ذكر الله عز وجل، لأن الإنسان الذي يخشى الله عز وجل يخافه عن علم، هذا الخوف طمأن الله الخائف والخاشي بأنه إنما يخشى رحمانا يرحمه، فكلما عظمت خشيتك لله عظمت رحمة الله بك، عظمت رحمة الله بك، لأن الله عز وجل إذا خافه الإنسان خشية فإنه يرحمه، لأنه ما من إنسان يخشى الله حقيقة إلا سيقوم بأوامره ويجتنب نواهيه، وحينئذ يكون معرضا أو متعرضا لإيش؟ للرحمة. هذه المناسبة بذكر الرحمن دون ذكر الله. وقوله بالغيب، قال المؤلف ولم يره، كأنه يفسر أن المراد بالغيب أنه يخشى الله مع غيبة الله عنه، فيكون بالغيب حالا من المخشي، حالا من المخشي يعني يخشى الله والله غائب عنه. هذا أحد الوجهين في الآية. الوجه الثاني يخشى الله بالغيب، أي يخشى الله في حال الغيبة عن الناس، يخشى الله في قلبه في عمل غائب لا يظهر، فيكون بالغيب حالا من المخشي ولا من الخاشي؟ حالا من الخاشي، يعني أن هذا الإنسان الذي أنذرته وانتبع بإنذارك هو الذي اتبع الذكر وخشي الله بالغيب حال كونه غائبا عن الناس. خشي الله بالغيب أي بالعمل الغائب الكائن في صدره في قلبه. الغيب هي الخشية الحقيقية، لأن خشية الله بالعلانية قد يكون سببها مراعاة الناس، ويكون في هذه الخشية شيء من الشرك لأنه يرائي بها. لكن إذا كان يخشى الله في مكان لا يطلع عليه إلا الله فهذا هو الخاشي حقيقة. وكم من إنسان عند الناس لا يفعل المعاصي ولكن فيما بينه وبين نفسه يتهاون بها. نعم، فيه إنسان، حدثني شخص يقول إنسان ظاهره الصلاح حتى إنه ينكر إذا سمع الأغاني في الراديو أو في التلفزيون، لكنه هو في بيته يقتني الراديو والتلفزيون ويكب على سماع الأغاني. هذا خشى الله بالغيب؟ لا، ما خشى الله بالغيب، هذا خشى الناس في الحقيقة ولم يخشى الله عز وجل. لأن الذي يخشى الله لا بد أن يقوم بقلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى سواء بحضرة الناس أو بغيبة الناس. أيضا يخشى الله بالغيب أي بما غاب عن الأبصار نظرا وعن الآذان سمعا، وهو خشية القلب. وخشية القلب أعظم ملاحظة من خشية الجوارح، صح ولا لا؟ خشية القلب أعظم مراقبة من خشية الجوارح، لأن الذي يخشى الله بقلبه يكون مراقب الله عز وجل ولحقه أكثر، ولأنه يجب أن تراقب خشية القلب أكثر مما تراقب خشية الجوارح. تبي يا أخوان، خشية الجوارح بإمكان كل إنسان أن يقوم بها حتى في بيته، كل إنسان يستطيع أن يقوم يصلي ولا يتحرك، ينظر إلى موضع سجوده، يرفع يديه في موضع الرفع، يعني يستقيم استقامة تامة في ظاهر الصلاة، لكن القلب غافل، القلب غافل. أما خشية القلب فهي الأصل، هي الأصل، وهي التي يجب أن يراقبها الإنسان ويحرص عليها حرصا تاما. وهذا معنى قوله وخشى الرحمن بالغيب. إذن الصواب بل الراجح من القولين أن قوله بالغيب يعود على الخاشي، أي يخشى الله تعالى غائبا عن الخلق، ويخشى الله تعالى بخشية غائبة لا تظهر العيون ولا تسمع الأذان، وهي خشية إيش؟ خشية القلب. أما قول المؤلف ولم يره واعتبر أن الغيب هنا حال من المخشي فهذا فيه نظر، لأن الله عز وجل صحيح لا يرى، ولكن آياته البينة الظاهرة كأن الإنسان يرى ربه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فآيات الله كلما تأمل الإنسان فيها، سواء الآيات الكونية أو الآيات الشرعية، كلما تأمل فيها ظهر له بها وجود الخالق، وظهر له كل ما تتضمنه هذه الآيات من صفاته ظهورا بينا، كأنما يشاهد الله عز وجل. فالصواب إذن المعنى الأول، لأننا نقول: وإن لم نرى الله لكن نرى من آياته ما يدلنا دلالة قطعية يقينية على وجوده وعظمته. يقول: من خشي الرحمن بالغيب وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة. شف، قال تنذر ثم قال فبشر، متقابلات. تنذره فينتفع بالإنذار، إذا انتفع بالإنذار حصل له الثواب فاستحق البشارة، ولهذا قال: فبشره بمغفرة وأجر كريم هو الجنة. بمغفرة للذنوب وأجر كريم على فعل الحسنات. والكريم يتضمن كرم الذات العين وكرم الصفات، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياك وكرائم أموالهم، يعني الكريمة بذاتها وبصفاته. الأجر الكريم بذاته، إذا نظرنا إلى نعيم الجنة بذاته وجدنا أنه كريم، أكرم وأجمل وأحسن وأنفع من نعيم الجنة. ففي الجنة فاكهة ونخل ورمان وعسل وخمر. إذا نسبت هذا إلى نعيم الدنيا وجدت أنه أكرم من نعيم الدنيا بذاته. بصفاته أيضا، طعمه ورائحته وغير ذلك، هو أيضا أكرم. واضح؟ كريم أيضا من حيث المقابلة، فالحسنة بكم؟ بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. الأجر في الدنيا يكون بقدر العوض. تبيع علي سيارة بعشرة آلاف، قيمتها كم؟ 10,000، ما أعطيك إلا 10، ما أزيد. لكن في الآخرة، أجر الآخرة أكرم وأعظم، لأنك تبذل واحدا وتعطى كم؟ 10، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فصار كرم الأجر، أجر الآخرة، من عدة وجوه: في عينه وصفته وإيش؟ ومقابلته أو معاوضته، فإنه أعظم بكثير من عوض الدنيا وأجر الدنيا. يقول قال المؤلف: هو الجنة. هذا تفسير للمراد، تفسير للمراد لا للمعنى. ولا شك أن الجنة تشتمل على ما ذكرنا. ثم قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى للبعث ونكتب في اللوح المحفوظ ما قدموا في حياتهم من خير وشر ليجازوا عليه وآثارهم ما استن به بعدهم وكل شيء نصبه بفعل يفسره أحصيناه ضبطناه في إمام كتاب بين، في إمام مبين كتاب بين هو اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أولا، مناسبة هذه الآية لما قبلها، لها مناسبتان. المناسبة الأولى أنه لما ذكر حال من ينتفع بذكرى الرسول عليه الصلاة والسلام ومن لا ينتفع، بيّن أن كل منهم سوف يحيى بعد موته وسوف يجازى على عمله، فالمناسبة ظاهرة، ففيها بشارة للمؤمن المنتظر وفيها إنذار وتخويف لمن خالف. ثانيا، أن الله تعالى لما ذكر حال هؤلاء المكذبين فإن تكذيبهم بمنزلة الموت، بمنزلة الموت. وإذا كان الله قادرا على إحياء الموتى إحياء حسيا فهو قادر على إحياء هؤلاء الموتى بالكفر إحياء معنويا، إحياء معنويا، فيكون مناسبة من وجهين. قال إنا نحن نحيي الموتى، إنا هذه ضمير جمع والله عز وجل واحد، فتحمل هذه على أي شيء؟ على التعظيم قطعا. نحن نحيي الموتى، نحن هذه ضمير فصل، لأنها لو سقطت وقيل إنا نحيي الموتى استقام الكلام، فهي ضمير فصل للتخصيص، يعني نحن لا غيرنا. نحيي الموتى جمع ميت، ويشمل الموتى من بني آدم وغيرهم، لكن قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم يدل على إيش؟ على التخصيص. وهذا له نظائر في القرآن والسنة، إذا جاء لفظ عام ثم ذكر بعده حكم يختص ببعض أفراده فهل هذا يخصص العموم أو لا يخصصه؟ إذا نظرنا إلى تصرف العلماء رحمهم الله وجدنا أنهم أحياناً يجعلونه مخصصاً للعموم وأحياناً لا يجعلونه مخصصاً للعموم. فمثلاً المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هذه الآية فيها عموم وفيها حكم يختص ببعض أفراد هذا العموم. أين العموم يا غانم؟ أين العموم؟ المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فإن هذا يشمل من لها رجعة ومن ليس لها رجعة، هذا العموم. ثم قال بعد ذلك بعولتهن، أي بعولتها المطلقات، أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. هذا الحكم يختص بمن؟ بالرجعيات. فهل نقول إن المراد بالمطلقات في قوله المطلقات يتربصن المراد بها الرجعيات، أو هو عام؟ نعم نعم، أكثر العلماء على أنه عام، أكثر العلماء على أنه عام. نأتي إلى السنة، قال جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. في هذا عموم وفي هذا حكم تعقبه يختص ببعض أفراد هذا العموم، فهل نأخذ بالعموم أو نأخذ بما يقتضيه هذا الحكم المعقب أو المعقب؟ معقب أصح. طيب قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، وش يشمل؟ كل ما لا يقسم، حتى لو كان بينه وبينك سجارة وتبين نصيبك منها فلي الشفعة، ولا لا؟ ها؟ نبي نأخذ بالعموم في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا يختص بإيش؟ بالأراضي. فهل نقول إن قوله في كل ما لم يقسم يختص بالأراضي بدليل الحكم المفرع، ونقول إذا كان شريكان في سيارة وباع أحدهما نصيبه فلا شفعة للثاني، أو نقول نأخذ بالعموم ونجعل هذا الحكم الخاص لبعض أفراده يختص به؟ ها؟ فيه أيضا في خلاف. هذه المسألة التي نحن فيها الآن، إنا نحن نحيي الموتى يشمل كل ميت حتى البهائم، ونكتب ما قدموا وآثارهم، هذا خاص بالمكلفين، فهل نقول إنا نحن نحيي الموتى من المكلفين بدليل قوله ونكتب ما قدموا أو نقول هو عام وتعقيبه بحكم يختص ببعض أفراده لا يقتضي التخصيص. ها؟ طيب عام ينبني على الخلاف يا أخوان، العلماء كما تشاهدون يختلفون في مثل هذا. فنحن نقول ممكن أن نقول الموتى الذين تكتب لهم ما قدموا وآثاره، بدليل قوله ونكتب ما قدموا وآثاره. وقد يقول قائل أنا بعتبر العموم، إن نحن نحيي الموتى كل ميت ونكتب ما قدم بعضهم وهم المكلفون. طيب المهم انتهى الوقت.
1: تبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ذكر وصفين، الذي يتبع الذكر، وذكرنا أن اتباع الذكر يكون بأمرين. الأول نعم تصديق الأخبار واعتقاد مقتضاها، والثاني العمل بالأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحظور. والوصف الثاني خشية الرحمن بالغيب، والخشية الخوف عن علم بعظمة المخوف. دليل ذلك عبد الرحمن داود، ها؟ دليل أن الخشية هي الخوف مع العلم بعظم المخشي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، وذكرنا أن قوله بالغيب يحتمل وجهين، أحدهما ذكره المؤلف والثاني ذكرناه نحن. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال وكل شيء نصبه بفعل يفسره أحصيناه. كل شيء، كل هذه مفعول لفعل محذوف يفسره قوله أحصيناه، وعلى هذا التقدير وعلى هذا فيكون التقدير أحصينا كل شيء، أحصينا كل شيء. ولا تجمع بين المفسر والمفسر، يعني لا تقول التقدير أحصينا كل شيء أحصيناه، لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر. فإذا أردت أن تقدر تقول التقدير وأحصينا كل شيء في إمام مبين. لكن قدم، يعني جعلت الصيغة على هذا الوجه ليكون المسند لذكر المسند إليه مرتين، لأن كل شيء والضمير في أحصيناه يعودان على شيء واحد، فيكون هنا ذكر المعمول مرتين، ذكر المعمول مرتين، مرة على أنه مفعول لفعل مقدر، ومرة على أنه ضمير لذلك المذكور وهو قوله أحصيناه. هذا التركيب يسمى عند النحويين إيش؟ الاشتغال، يسمى الاشتغال. والاشتغال تجري فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. لكن هذا وجوب نحوي، مو وجوب شرعي، يعني تارة يجب نصبه وتارة يمتنع، وتارة يترجح نصبه وتارة يترجح رفعه، وتارة يستوي الأمران. في مثل هذا التركيب ما الذي يترجح؟ طبعا ستقول يترجح النصب بدون تردد لأنه منصوب الآن. يترجح النصب لماذا؟ لأن الجملة هنا معطوفة على جملة فعلية، معطوفة على جملة فعلية، فإذا جعلناه مفعولا لفعل محذوف صارت الجملة المعطوفة إيش؟ فعلية ولا اسمية؟ صارت فعلية. وتناسب الجملة الجملتين أولى من تضادهما. ما أدري معلوم ولا ها؟ طيب قلنا أن هذا من باب الاشتغال، وترجح النصب هنا لأن قوله أحصيناه معطوف على قوله نكتب ما قدموا وآثاره، نكتب ما قدموا وآثاره، أرجو الانتباه. فإذا جعلنا الواو حرف عطف والجملة فعلية أحصيناه، صار المعطوف جملة أتم فعلية على جملة فعلية. ولو رفعنا، وهو جائز الرفع هنا، الرفع هنا جائز لكن النصب أرجح، لو رفعناه وقلنا وكل شيء أحصيناه، صار العطف هنا عطف جملة اسمية على جملة فعلية. أيهما أنسب؟ الأول أنسب، أن نعطف جملة فعلية على جملة فعلية، ولهذا نقول إن النصب هنا أرجح مع جواز الرفع، لولا أنه في كلام الله ولا يغير لكان يجوز أن أقول وكل شيء أحصيناه. فهمتم ولا لا؟ ولهذا لو قلنا زيد ضربته يجوز أن أقول زيدا ضربته، لكن أيهما أرجح؟ الرفع، الرفع لأنه الأصل ولا في جملة نعطف على شيء. لكن لو قلت زيد ضربته نعم زيدا ضربت زيد، ضربت زيدا وعمر أكرمته، يجوز في عمر أكرمته النصب ويجوز الرفع، لكن أيهما أرجح؟ النصب، لأني قلت ضربت زيدا جملة فعلية، والجملة الفعلية عندكم معروفة ما هي؟ المبدوءة بالفعل. ضربت زيدا أقول وعمرا أكرمته، ويجوز وعمر أكرمته، لكن الأول أولى لتناسب الجملتين. طيب، نحن ذكرنا هذا على سبيل الاستطراد، ولا ليس الدرس يعني درس نحو، لكن هذه القاعدة، إذا جاءت جملة فيها اشتغال فإن كانت ابتدائية أو معطوفة على جملة اسمية فالراجح الرفع، وإن كانت معطوفة على جملة فعلية فالراجح النصب. طيب، قال الله تعالى ونكتب ما قدموا وآثاره، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره. نكتب، هل الذي يكتب الله عز وجل أو الملائكة بأمر الله؟ الملائكة بأمر الله، لقوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين، وإسناد الكتابة إلى الآمر موجود، موجود في اللغة العربية كثيرا، يقول السيد كتبت كذا وكذا، والمراد كتبه عبيده، المراد كتبه عبيده. فهنا نكتب، يقول الله عز وجل نكتب، والمراد بالملائكة، بملائكتنا. دليل ذلك، يحتاج إلى دليل ولا كان يقول ليش تصف عن ظاهره؟ دليل ذلك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقول نكتب ما قدموا، أي ما قدموه في الدنيا من أعمال صالحة، لأن كل إنسان يعمل عملا صالحا في الدنيا فإنه قد قدمه بمنزلة السلم. تعرفون السلم في البيع؟ المشتري يقدم الثمن، أنت الآن مقدم للثمن. المثمن متى يكون؟ يكون يوم القيامة، وقد يكون في الدنيا ويوم القيامة، قد يكون في الدنيا ويوم القيامة جميعا. فأنت الآن إذا عملت عملا صالحا فقد قدمت، قدمت لنفسك الآن ثمنا تأخذ عوضه يوم القيامة. ثق بهذا، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وقوله نكتب ما قدموا، يقول المؤلف نكتب في اللوح المحفوظ ما قدموا في حياتهم. هكذا مشى عليه المؤلف أن المراد بالكتابة هنا الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذا التفسير مخالف لظاهر اللفظ، لأن قوله نكتب فعل مضارع، والمضارع لا يحمل على الماضي إلا بدليل، دليل لفظي كلم مثلا إذا دخلت على المضارع جعلته ماضيا أو دليل حالي يدل عليه السياق. وهنا لا دليل على أن المراد نكتب في اللوح المحفوظ. الكتابة في اللوح المحفوظ انتهت ولا لا؟ انتهت، انتهت، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. اللوح المحفوظ انتهت كتابته، ولا يمكن أن تصاغ نكتب لشيء انتهى، ولكن المراد نكتب يعني بواسطة الملائكة تكتب ما قدم. والملائكة تكتب ولا كتبت؟ تكتب. طيب نكتب، إذن الصواب نكتب في صحائف الأعمال، والذين يكتبون الملائكة بأمر الله عز وجل ما قدموا في حياتهم من خير وشر ليجازوا عليه. نعم، يكتب الله عز وجل ما قدم الإنسان من خير وشر، لكن ما قدمه من خير فهو مضمون، وما قدمه من شر فليس بمضمون. صح؟ نعم، لأن الخير لا يمكن أن يهدر منه شيء، والشر قد يعفو الله عنه، الشر قد يعفو الله عنه إذا لم يكن شركا، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا من مصلحة الإنسان إذا كان غير مضمون، ولا من مصلحته؟ من غير مصلحته، من مصلحته. نعم. قال: وآثارهم ما استن به بعدهم. طيب، الآثار جمع أثر، والأثر ما أعقب الشيء، ومنه أثر القدم بعد المشي فإنه يعقبه. فما المراد بآثارهم؟ قال المؤلف: ما استن به بعدهم. وهذا التفسير كمثال وليس حصرا، لأن ليكتب الآثار أكثر مما استن به بعده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمثلا الصدقة الجارية هذه من آثارهم ولا مما قدموا؟ لا، من آثارهم أيضا. هذه إذا أوقف الإنسان، إذا أوقف مزرعة أو بستانا على الفقراء وانتفعوا به بعد موته، صار هذا من الآثار بلا شك، وإن كان أصل التقديم في حياته، لكنه النفع صار بعد مماته. العلم النافع من آثاره، كل من انتفع به بعد موته من علم فهو من آثاره. الولد الصالح أيضا من آثاره، لأن الولد من كسب الإنسان، فإذا كان ولد صالح يدعو لأبيه أو أمه فهو من الآثار. طيب، ما اقتدى به الناس بعده من العمل الصالحة والأخلاق الحميدة فهو أيضا من الآثار. إذن فما ذكره المؤلف على سبيل المثال. وهذا الذي قاله المؤلف أن المراد بالآثار ما كان من بعد موت الإنسان، هذا هو الصحيح. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالآثار الآثار التي يتقدمون بها إلى الطاعة، كالمشي إلى الصلوات، فإن الله تعالى يكتب للإنسان كل خطوة فيرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة، قال لهم: دياركم تكتب آثاركم. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام الآثار تكتب. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن قول الرسول تكتب آثاركم هذا مما قدموه في حياتهم، أليس كذلك؟ ولكنه سماه آثرا لأنه نعم آثر، والممشى والمسير. فالصواب أن الآية كما قال المؤلف أن المراد بما قدموا ما سبق من أعمال صالحة في حياتهم حتى آثار مسيرهم إلى المساجد، وآثارهم ما كان بعد موتهم. طيب، قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال المؤلف: أحصيناه، ضبطناه. والإحصاء بمعنى الضبط، مأخوذ من الحصى، لأن العرب كما نعلم أمة أمية ما يكتبون، يضبطون الأشياء بالحصى أو شبهها، ويقدرون بالرمح وما أشبه، ما يقرؤون ولا يكتبون. فكانوا إذا أرادوا ضبط الشيء أخذوا حصى. كم عدد القوم؟ قال تفضل، أعطوا كيسة حصى ويعده لنا. إذا عدها عرف عدد القوم، ولهذا قال الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكاثر. ولست بالأكثر منهم حصى، يعني إن قومك هم كثيرين، نعم، وإنما العزة للكاثر. ويضرب المثل فيقال: جاء قوم كثر الحصى، نعم. على كل حال أحصيناه ضبطناه، وسمي الضبط إحصاء لأن العرب كانت تضبط الشيء بالحصى. قال: أحصيناه في إمام مبين، كتاب بين، وهو اللوح المحفوظ. هذا صحيح، في إمام. الإمام يطلق على عدة معاني يجمعها أنه مرجع، يجمعها أنه مرجع. فإمام الصلاة مثلا إمام، لأنه مرجع للمأمومين يقترون به، وإمام الحكم كذلك مرجع يرجع الناس إليه. والكتاب إمام لأنه مرجع، كما قال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. إذن في إمام، في كتاب. وقوله مبين يقول بمعنى بين، لأن مبين هنا من الرباعي ولا من الثلاثي؟ من الرباعي، من أبانا، يبين فهو مبين. أما بين فهي من الثلاثي، من بانا يبين فهو بين. وكلمة بانا وأبان تأتيان بمعنى واحد، فيقال بان الصبح وأبان الصبح، وتنفرد أبان بأنها تأتي بمعنى أظهر وأوضح. أبان الشيء يعني أظهره وأوضحه، عرفتم؟ فإذا جاءت كلمة مبين في القرآن الكريم فإنها تصلح أن تكون بمعنى بين، وتصلح أن تكون بمعنى مظهر وموضح، لكن ليس كل موضع جاءت فيه تصلح للوجهين جميعا، لا، قد تكون في موضع لا تصلح إلا إلى بين، نعم. فمثلا: وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين، معناها بين ظاهر. لكن حاميم والكتاب المبين، حاميم والكتاب المبين بمعنى البين ولا الموضح؟ الموضح، وهو إذا كان موضحا فهو واضح، لكنها هنا مبين بمعنى مظهر أبين، يعني أبين في المعنى. على كل حال، إذا جاءتكم كلمة مبين فإن صلحت أن تكون من الرباعي الذي بمعنى أظهر فهو أولى من تفسيرها بالرباعي الذي بمعنى ظهر، عرفتم؟ لأن المظهر جامع بين الظهور بنفسه والإظهار لغيره، فيكون معناه أشمل. قال: في إمام مبين. طيب، الإمام المبين يقول مؤلف إنه اللوح المحفوظ، وهذا صحيح، يعني محتمل، فإن اللوح المحفوظ كتبت فيها أعمال العباد. ولكن هنا مبين، هل الأنسب أن تكون كما فسرها المؤلف بين، أو مبين بمعنى مظهر؟ ها؟ أين أولى؟ هو أصلها الأخير يستلزم المعنى الأول. ها؟ هل المعنى أنه كتاب بين ولا كتاب مبين يظهر الحقائق؟ الظاهر المعنى الأخير أولى، إن هذا الكتاب مبين للأمور موضح لها، وكما قلنا ما كان مبينا فهو بين، نعم. لا، هي صالح لأن تكون كما قال المؤلف اللوح المحفوظ، لأن يقول أحصيناه واضح أنه قد انتهى. ويجوز أن تكون صحائف الأعمال لقوله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال الله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. قال اضرب، قال بمعنى اجعل، اجعل. وهذا لا شك أنه معنى مقرب، معنى ضرب مثلا أي جعل مثلا. وقيل إن اضرب بمعنى اتخذ، اتخذ، لأن الضرب يدل على صناعة وتكييف، ومنه ضرب الذهب خاتما، ضرب الذهب حليا، ضرب الذهب سكة يعني نقودا، بمعنى اتخذه حليا، اتخذه سكة وما أشبه ذلك. فشبه ذكر المثل للاعتبار به بصناعة الشيء، بصناعة الشيء، لأن المثل يشتمل غالبا على هيئة متكاملة مركبة من أجزاء متعددة. ولهذا لا يأتي المثل في تشبيه مفرد بمفرد، إنما يأتي المثل في تشبيه إيش؟ صورة مشتملة على أجزاء متعددة بصورة. أنتم فاهمين؟ فلهذا سمي ضرب مثل أي صنع مثل، كما نصنع الأواني والخواتم وغيرها من معادنها. وقال المؤلف اضرب لهم مثلا، قال مثلا مفعول أول، أصحاب القرية مفعول ثاني. هذا الظاهر أنه سهو من المؤلف، والصواب العكس، لأن المضروب ما هو؟ أصحاب القرية، فيكون هو المفعول الأول، ومثلا هو المفعول الثاني. ففي إعراب المؤلف انقلاب، في إعرابه انقلاب. فالصواب أن أصحاب القرية مفعول أول ومثلا مفعول ثاني، أي اجعل أصحاب القرية لهؤلاء المكذبين لك، اجعلهم مثلا يعتبرون به. والمثل والمثل كالشبه والشبه، يعني يجعله أمرا مشابها حتى يتعظوا به. وأظن ما يمكن أن نكمل
0: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قوله مثلا أصحاب القرية، ما فيه كلمات، جاء السؤال إن شاء الله. اضرب لهم مثلا أصحاب القرية، كلمة اضرب الخطاب فيها للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتأتى خطابه؟ سبق لنا أن مثل هذا تارة يكون صريحا في أنه عام، وتارة يكون صريحا في أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتارة يحتمل الوجهين. فمن الأشياء التي هي صريحة بخصوصية هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، فهنا الخطاب لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام قطعا. ومن الأشياء الصريحة بأنه عام مثل قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ولم يقل إذا طلقت، فدل على أن الخطاب الأول يراد به العموم. وأما احتمال أن يكون خاصا بالرسول أو عاما فهو كثير في القرآن، فما هو الأرجح، أن نجعله خاصا أو عاما؟ الأرجح أن نجعله عاما لأنه أشمل، إذا جعلناه عاما شمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. إذا ممكن أن نقول لأي داعية الآن اضرب مثلا للمكذبين بهذه القرية. قال أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، قال المؤلف أنطاكية هذه القرية، فجعل أل للعهد، العهد الذهني، يعني كأنها قرية معروفة مفهومة. ولكن هذا القول ضعفه ابن كثير في التفسير، وقال إن هذا غير معروف في أنطاكية، وأنطاكية ما دمرت ولا أهلك أهلها ولا ينطبق هذا المثل عليها بوجه من الوجوه. وعلى هذا فيكون مراد بالقرية المراد بالقرية هنا قرية غير معينة، قرية غير معينة، وتكون أل لإيش؟ للجنس يا أخوان، للجنس، يعني اضرب لهم مثل بقرية غير معينة، تكون أل للجنس لا للعهد. وهذا هو الصحيح، وذلك لأن الله عز وجل لو كان في بيان هذه القرية بعينها مصلحة، نعم، لبينها الله عز وجل. وليس المقصود كما مر علينا كثيرا تعيين الأشخاص أو الأماكن أو الأزمان، ليس فيه كبير فائدة في الغالب، المقصود العبرة في القصة وما وقع. نعم، ولهذا نرى بعض العلماء يتكلفون مثلا فيما إذا جاء اسم رجل في حديث مبهم، يتكلفون في طلب تعيينه، وليس هذا بلازم، اللهم إلا أن يترتب على تعيينه اختلاف في الحكم أو إظهار للمعنى، فهذا شيء آخر. على كل حال هنا نحن لا يعنينا أن نعرف ما هي القرية ومن هم أهلها، الذي يعنينا إيش؟ العبرة بما جرى في هذه القصة. إذن الصواب عدم تعيينها بأنطاكية، إذ جاءها المرسلون إلى آخره بدل اشتمال من أصحاب القرية، إذ بدل اشتمال من أصحاب القرية، فتكون بمحل نصب لأن أصحاب منصوب، والبدل يتبع في الإعراب المبدل منه، فيكون إذ جاءها المرسلون في محل نصب على أنه بدل من أصحاب القرية. قال إذ جاءها أي القرية المرسلون، قال المؤلف أي رسول عيسى، وهذا القول ليس بصحيح ولا دليل عليه، بل جاءها المرسلون الذين من جنس قوله في أول السورة إنك لمن المرسلين، لمن المرسلين، جاءها المرسلون الذين هم من جنس هؤلاء، وعلى هذا فهم رسل من عند الله عز وجل، وليسوا من قبل عيسى صلى الله عليه وسلم. قال في تفصيل هذا المجيء وهذه القصة إذ أرسلنا إليهم اثنين، وهذا من عجائب القول أن نقول أي رسل عيسى مع أن الله يقول إذ أرسلنا، ولم يقل إذ أرسل إليه عيسى، بل قال إذ أرسلنا، وعلى هذا فيتعين خليل أن يكون المراد بالرسل للمرسلون هنا رسلا من عند الله. إذ أرسلنا إليهم اثنين، إليهم أي إلى أصحاب القرية، اثنين من هؤلاء الثلاثة، فكذبوهما إلى آخره، يقول بدل من إذ الأولى، وين إذ الأولى؟ إذ جاءها إذ أرسلنا، إذ جاءها هذه بدل من أصحاب، وإذ أرسلنا بدلا من إذ جاءها، لأنها في الحقيقة بيان لكيفية هذا المجيء. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، التكذيب رد الخبر ونسبته إلى خلاف الواقع، هذا هو التكذيب، فهؤلاء كذبوهم وقالوا هذا أمر ليس بصحيح ولستم برسل. فماذا كان؟ قال الله تعالى فعززنا بثالث بالتخفيف والتشديد، عززنا هذا التشديد، عززنا التخفيف، والقراءتان سبعيتان، يعني المؤلف ذكرهما على حد سواء. معنى عززنا؟ قال قوينا الاثنين، قوينا الاثنين بثالث، يعني لما كذب الاثنان أرسل الله ثالثا معهم لأجل التقوية، وهذا كقول موسى عليه الصلاة والسلام لما أمره الله، لما أرسله الله تعالى إلى فرعون قال واجعل لي وزيرا من أهلي ها هارون أخي اشتد به أزري شلون وأشركه في أمري. طيب إذن زيادة الواحد يقوي بلا شك، ونحن نشاهد حتى في أمرنا الواقع إذا قال شخص قولا ثم أيده به آخر ازداد قوة ونشاطا في تقرير هذا القول وتثبيته. قال فعززنا بثالث، فقالوا الضمير يعود على الثلاثة، إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم مرسلون، أتوا بالجملة المؤكدة في إنا لأن الحال تقتضي ذلك، فهم قد كذبوا بالأول وأنكروا، فجاءت الجملة الثانية مؤكدة لأن المقام مقام تكذيب. ولكن لو قال قائل لماذا لم تؤكد بأكثر من مؤكد، قلنا هي أكدت بأكثر من مؤكد، أكدت بمؤكد واحد لفظي وهو إن، وأكدت بمؤكد معنوي وهو زيادة الرسول، زيادة الرسول. ولهذا قال قوينا عززنا بثالث، فلما صار إذن صار فيها مؤكدات ولا لا؟ المؤكد الأول الرسول زيادة، والمؤكد الثاني إن. ولهذا لو قال قائل هل المقام هنا مقام تأكيد على سبيل الاستحسان ولا على سبيل الوجوب، قلنا على سبيل الوجوب. فإذا قال القاعدة أنه إذا كان على سبيل الوجوب فإن التأكيد يتكرر، يعني يؤتى بإن واللام، إن والقسم، إن والقسم واللام، يعني يكرر المؤكد، قلنا هذا المؤكد مكرر لكنه من نوعين، تأكيد باللفظ إنا إليكم، وتأكيد بالمعنى تقويتهم بثالث. فقالوا إنا إليكم مرسلون، مرسلون من قبل من؟ من قبل الله عز وجل، وهم يعلمون ذلك أنهم ما ادعوا الرسالة من شخص وإنما هي من الله، كان جواب هؤلاء جواب غيرهم من المكذبين. المكذبون يردون أقوال الرسل بنفي وإثبات، أحيانا بنفي وأحيانا بإثبات. ففي النفي يقولون ما أنتم إلا بشر مثلنا، كما قال الله تعالى لم يأتي النبوء الذين من قبلهم قوم عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني نسلم إن بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذا جواب بالنفي، نعم بالنفي، يعني أنتم بشر لستم ملائكة حتى نقبل. أحيانا بالإثبات، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، فصاروا أحيانا يتهمون الرسل بالسحر والجنون، وأحيانا بالنفي يقول ما أنتم ملائكة حتى تكونوا رسلا إلينا، ما أنتم إلا بشر مثلنا. إذن ليس ببدء أن يقول أصحاب هذه القرية لهؤلاء الرسل ما أنتم إلا بشر مثلنا. ثم قالوا فيما وما أنزل الرحمن من شيء إن ما أنتم إلا تكذبون، فأنكروا الرسالة من حيث جنس الرسول وأنه بشر، وأنكروا الرسالة إنكار جحود بلا مبرر. ما أنزل الرحمن من شيء، ما الذي يمنع؟ ما ذكروا حجة، إن أنتم إلا تكذبون. قوله ما أنزل الرحمن من شيء، هذه الجملة كما نشاهد نفي، ومن شيء نكرة في سياق النفي فتعم، ثم هذه النكرة مؤكدة بماذا؟ بمن الزائدة، لأن قوله من شيء بمعنى شيئا.
1: وقول إن أنتم إن هنا بمعنى ما، ففي الجملة حصر، حصر طريقه النفي والإثبات. إن أنتم يعني ما أنتم إلا تكذبون، وهذا الحصر والعياذ بالله حصرهم يرونه حقيقة.

فيما ذكروا من الرسالة، فصار إنكارهم مبني على أمرين. الأول أنهم بشر، يعني كأنهم يقولون لو كنتم رسلا لكنتم ملائكة. ثانيا النفي الذي لن يبنى على شيء، مجرد إنكار ومكابرة، ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وهذا بلا شك من سفههم، لأن إنزال الوحي على الرسل لهداية الخلق أمر يوجبه العقل فضلا عن الشرع، لأن العباد لا يمكن أن يتعبدوا لله سبحانه وتعالى إلا بشيء شرعه ونصبه لهم دليلا عليه، وإلا فكيف يتعبدون. فإنزال الله تعالى الوحي للبشر أمر يقتضي العقل وجوبه، مع أن الله قد أوجبه على نفسه، كما قال تعالى وما علينا إلا البلاغ المبين. الله أوجب على نفسه أن يبلغ عباده سبحانه وتعالى ما يوصلهم إليه، وإلا لظلوا. طيب، إذن هذه المكابرة، ما أنزل الرحمن من شيء، هذه المكابرة يكذبها العقل والشرع، لأن العقل يوجب أن ينزل الله على العباد شريعة يتعبدون بها له لتوصلهم إليه، إذ أن العقل لا يهتدي كيف يعبد الله. الشرع أوجب الله على نفسه أن يبلغ عباده شريعته. قال الله تعالى وما علينا إلا البلاغ المبين، هذا كلام الرسل، لكن قال الله عز وجل إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، وقال تعالى في القرآن الكريم ثم إن علينا بيانه. إذن استدلالنا بالآية الأولى يعتبر خطأ، الاستدلال في قوله إن علينا للهدى، حيث أوجب الله على نفسه أن يهدي عباده، وهذا هداية البلاغ ولا هداية التوفيق؟ البلاغ، ولو كان هداية التوفيق لاهتدى كل أحد. طيب، قال وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ما هو الكذب؟ هو الإخبار بخلاف الواقع. إذن أنتم أخبرتمونا أنكم رسل، والواقع أنكم لستم برسل. ماذا قالوا لهم؟ قال الله عز وجل قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. الآن أكدوا الرسالة بثلاثة مؤكدات. الأول ربنا يعلم، لأن هذا جار مجرى القسم، والثاني إن، والثالث ألا، لشدة إنكاره. فإذا قلنا هذه ثلاثة مؤكدات مع التأكيد الأول وهو زيادة الثالث، صار أكد الرسالة بأربعة مؤكدات. طيب، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم، قال المؤلف جار مجرى القسم وزيد التأكيد به وباللام على ما قبله لزيادة الإنكار. نعم، واضح؟ صار أربع مؤكدات، لكن المؤلف لم يعتبر تأكيد الإرسال، مع أنه بلا شك مؤكد. قال إنا إليكم لمرسلون، نعم، لزيادة الإنكار في إنا إليكم لمرسلون، هذا بيان لزيادة التأكيد في إنا ولا. وما علينا إلا البلاغ المبين، التبليغ البين الظاهر بالأدلة الواضحة إلى آخر. هذه حصر حقيقي ولا لا؟ نعم، ما عليهم في جانب الرسالة إلا البلاغ المبين في جانب الرسالة، فقولنا في جانب الرسالة يقتضي أن يكون حصرا إضافيا، لأن عليهم سوى البلاغ أن يقوموا بعبادة الله الخاصة التي هي غير التبليغ، لكن بجانب الرسالة ما عليهم إلا البلاغ المبين. قال المؤلف التبليغ
البين.

0: يعني كلمة بلاغ بمعنى تبليغ، فهي اسم مصدر من بلغ يبلغ، كما يقال كلم يكلم المصدر، واسم المصدر كلام، بلغ يبلغ تبليغا هذا المصدر واسم المصدر بلاغ. أما قولها أما تفسير المبين بالبين فهذا قد يقال إن فيه نظرا، لأن الظاهر أن المبين هنا بمعنى المظهر، يعني البلاغ المظهر لحقيقة الأمر الواقع، وهو أننا رسل من عند الله. وسبق لنا أننا إذا فسرنا المبين بالمظهر على وجه صحيح صار متضمنا لكونه بينا، لكونه بينا، إذ لا يكون الشيء مبينا إلا وهو بين في نفسه. أما قوله رحمه الله إلا البلاغ التبليغ والبين الظاهر بالأدلة الواضحة، قال وهي إبراء الأكمة والأبرص والمريض وإحياء الموتى، هذا ليس بصحيح، لأن هذا مبني على أنهم رسل عيسى والأمر ليس كذلك، لكن عليهم التبليغ البين بالرسالة فيبلغون تبليغا بينا. طيب ناخذ الفوائد وإن كان انتهى الوقت. في هذا الحديث في هذه الآيات دليل كيف ما كملنا إنما تنذر طويل أجل إذن خليه بعد الذكر وخشي الرحمن بالغيب. من فوائد هذه الآية أنه لا ينتفع من إنذار الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من اتصف بهذين الوصفين، فقوله إنما تنذر من اتبع. ومن فوائدها صحة نفي الشيء إذا كان لا ينتفع به، صحة نفي الشيء إذا كان لا ينتفع به وإن كان موجودا، لقوله إنما تنذر من اتبع الذكر، فإن إنذاره لغيرهم حاصل، لكن لما لم ينتفعوا به صار وجوده كالعدم بالنسبة لهم ولا بالنسبة للمنذر؟ بالنسبة لهم، أما المنذر فقد قام بما يجب عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما كان الإنسان أتبع للقرآن كان أشد تأثرا به، لقوله إنما تنذر من اتبع الذكر. وبهذا نعرف القاعدة التي ذكرها بعض العلماء، الطاعة تجلب الطاعة والمعصية تجلب المعصية. الطاعة تجلب الطاعة لأنه كلما كان الإنسان أتبع لله للقرآن صار أشد تأثرا به، لقوله إنما تنزل من اتبع الذكر. ومن فوائد الآية الثناء على هذا القرآن العظيم بأنه ذكر، وسبقت الأوجه في كونه ذكرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخشية لله سبب عظيم للتأثر، أو سبب كبير للتأثر بالقرآن والانتذار به، كقوله وخشي الرحمن بالغيب. ومن فوائدها أيضا فوائد الخشية لله، وأنها من أسباب الانتفاع بالقرآن، فكلما كان الإنسان أخشى لربه كان أفهم لكلامه. ومن فوائدها أيضا أن الخشية إنما تكون خشية حقيقة إذا كانت بإيش؟ بالغيب. أما من خشى الله في العلانية فقد تكون خشيته مدخولة، قد يكون خشية الله عز وجل من أجل أن الناس يرونه، لكن إذا كان بالغيب كان أدل على الإخلاص. ومن فوائد الآية الكريمة أن نبشر من اتصف بهذين الوصفين وهما اتباع الذكر والخشية لله عز وجل بالغيب، نبشره بالجنة، فبشره بمغفرة وأجر كريم. ولكن هل تنطبق هذه البشارة على كل واحد بعينه؟ الجواب لا، على سبيل العموم، وكل شخص اتصف بما تثبت به الجنة على سبيل العموم فإننا لا نشهد له بعينه، ولكن يرجى له ذلك، يرجى له ذلك، لأنه في الظاهر قد انطبق عليه سبب الاستحقاق، لكن الباطل لا نعلمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. لهذا نقول في كل من ينطبق عليه وصف يستحق به دخول الجنة، نقول إننا لا نشهد له بعينه، لأن الشهادة له بعينه تحتاج إلى دليل معين، ولكننا نرجو له هذا، نرجو له هذا، لأن ظاهر الأمر أنه مستحقه، ولا لا؟ ظاهر الأمر أنه مستحقه لانطباق الأوصاف عليه، لكن لا نشهد لأنه يخشى أن يكون باطنه غير ظاهره. أفهمتم هذه القاعدة؟ وهذه قاعدة مهمة مفيدة. مثلا قتل رجل في الحرب الأفغاني، مثلا الحرب الأفغاني لا شك أنه إسلامي، وأن ظاهر جميع المجاهدين فيه أنهم يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا. فهل إذا قتل على أيدي الأعداء نشهد بأنه شهيد؟ لا، ما يجوز، ولكن نقول يرجى أن يكون شهيدا، يعني من الشهداء عند الله عز وجل، لأن ظاهر فعله ينطبق على الشهداء عند الله عز وجل، ولكن ما نشهد له بعينه. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة في الصحيح قال: باب لا يقال فلان شهيد، مع أن شهيد الآن عندنا صارت رخيصة، تبذل بأبخس الأثمان، أي واحد يقتل ولو في قتلة جاهلية يقول هو شهيد، وهذا لا يجوز. أتدري ماذا يستلزم على شهادتك له بأنه شهيد؟ يستلزم أنك شهدت له بأنه من أهل الجنة، وهذه مسألة صعبة. لكن كما قلت لكم قبل قليل في القاعدة النافعة أن من اتصف بأوصاف ينطبق على أهل هذا الجزاء فإننا نرجو له ذلك، نقول نرجو. لو قلت هل فلان شهيد اللي قتل في معركة بين الأفغانيين المسلمين وبين الروس، وش الجواب؟ نرجو له ذلك، نرجو أن يكون شهيدا، أما أن نجزم فلا، لا يجوز النجزم. طيب، هذا الذي اتبع الذكرى وخشى الرحمن بالغيب، هل نجزم له بالمغفرة والأجر الكريم؟ نقول نعم، من فعل ذلك نشهد له على سبيل العموم، لكن على سبيل التخصيص نرجو له ذلك. اي نعم، فبشره بمغفرة وأجر كريم. من فوائد الآية الكريمة أن البشارة تكون بانتفاء ما يكره وبحصول ما يحب، بمغفرة هذا إيش؟ انتفاء ما يكره، وأجر كريم حصول محبوب. فيهنأ الإنسان ويبشر بزوال المكروه عنه وحصول المحبوب اجتماعا وانفرادا، يعني سواء حصل له الأمران أو حصل له أحدهما فإنه يبشر انتفاء الشر عنه كما يبشر بحصول الخير له. ومن فوائد الآية الكريمة أن خشية الرحمن بالغيب واتباع الذكر يحصل به مغفرة الذنوب والأجر الكثير، فإن مغفرة في مقابل الذنوب، والأجر الكريم في مقابل الثواب على الأعمال الصالحة. ثم قال تعالى واضرب لهم، خلي نقف على ذا في القصة. طيب كيف شلون ما يمكن عاد نرجع الآن شو. بعد مباشرة لا جينا نقرأ. ثم قال الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بإحياء الموتى، وقد برهن الله عز وجل على قدرته على إحياء الموتى بأدلة عقلية وأدلة حسية. فمن الأدلة العقلية مثل قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فإن هذا دليل عقلي على إمكان إحياء الموتى. وجهه أن الإعادة أهون من الابتداء، فالقادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى. وكما في قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، هذا مثله أيضا. استدل الله تعالى بالابتداء على إيش؟ على الإعادة. أما الأدلة الحسية فما أكثر ما يضرب الله الأمثال بإحياء الأرض بعد موتها على قدرته على إحياء الموتى. نعم، مثل قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وش قال؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد وأحيانا به بلدة ميتا إيش؟ كذلك الخروج. والآيات في هذا كثيرة، فقد برهن الله عز وجل على قدرته على إحياء الموتى بالأدلة العقلية والحسية لتكون لذوي العقول دليلا ولذوي الأبصار والأدلة الظاهرة دليلا أيضا. فالإنسان العقلاني كما يقولون نستدل له أو عليه بماذا؟ بالعقل. والإنسان السطحي اللي ما يستدل إلا بما يشاهد نستدل عليه بالأدلة الحسية. وشي مه بأنه على كل شيء قدير. طيب أحسنت. إن الذي أحياها هذه في سورة فصلت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذي أحياها لمحيي الموتى هذه نحن قرأنا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذه القرآن هذه فوصلت. طيب إذن قراءتنا صواب يا عبد العزيز. أين نقول فيه إنا نحن نحيي الموتى. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن من لم يخشى الله ولم يتبع الذكر فإن الله قادر على أن يحيي قلبه فيخشى الله ويتبع الذكر. وجه الدلالة أن الله تعالى ذكر هذا بعد أن ذكر انقسام الناس إلى من يخشى الله بالغيب ويتبع الذكر ومن لم يكن كذلك. فيه إشارة إلى أن الله قادر على أن يرد هؤلاء إلى الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء مكتوب للإنسان إما له وإما عليه، لقوله ونكتب ما قدموا وآثاره. ومن فوائدها أن الله تعالى يكتب كل شيء القليل والكثير، لقوله ما قدموا، وما اسم موصول والاسم الموصول يشمل الصغير والكبير، ويدل لذلك قوله تعالى يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويدل عليه أيضا في آخر الآية وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعمال لا تنقطع بالموت بقوله وآثارهم. والآثار ذكرنا أنها أنواع: علم، وصدقة جارية، ولد صالح يدعو له، وسنة، سنة يحييها فيتبعه الناس عليها. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل في ضبط الأمور وإتقانها، وأنه لا يفوته شيء، لقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومن فوائدها أن ما يكتب على الإنسان فإنه حق بين واضح لا يمتري فيه أحد، لقوله مبين. والشيء المبين هو الذي يوضح الأشياء مع وضوحه في نفسه، وهو كذلك. ولهذا يقول الله عز وجل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
1: الله ما هو هذا مبتدأ الدرس؟ ما لا أخذنا الفوائد خلصنا على القصة وقفنا عليها وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. طيب، قال الله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إلى آخره. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها في هذه الآية وما بعدها في القصة كلها فوائد كثيرة، منها بيان ضرب الأمثال ليعتبر بها لقوله واضرب لهم مثلا، والخطاب كما سبق إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه. ومن فوائدها أن العبرة بما فيه العبرة في ضرب الأمثال، وأنه ليس من الضروري أن يعين المثل المضروب. فهنا قال اضرب لهم مثلا أصحاب القرية، ولم يعين القرية ولم يعين أولئك الأصحاب بأعيانهم، لأنه ليس هذا محل عبرة. العبرة إنما هو في القصة كلها. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله عز وجل لن يدع الخلق بلا رسل، لقوله إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا. ومن فوائدها أيضا بيان رحمة الله عز وجل في تعزيز الرسالة بالصيغة والعدد، لأنه قال إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فهنا التعزيز بالثالث تقوية فعلية، والتأكيد بإن تقوية لفظية، تقوية لفظية. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تعدد الرسل مع اتحاد المرسل إليهم، لأن الله أرسل إلى هذه القرية اثنين ثم عززهما بثالث. ومن فوائدها أيضا أن الذين يكذبون الرسل ليس عندهم إلا المكابرة، وليس عندهم حجة عقلية أو نقلية، لقولهم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. كل هذه الجمل الثلاث ليس فيها أي حجة تسوغ تكذب هؤلاء الرسل، لأنك إذا رأيت هذه الحجج الثلاثة والشبه الأولى أنهم ردوهم لأنهم بشر مثلهم، وقد سبق في التفسير بيان الرد عليها، وأنه لا يمكن أن يرسل للبشر إلا بشر مثلهم، حتى لو أنزل إليه الملائكة فإن الملائكة لا بد أن يكونوا على صورة البشر، وحينئذ تعود الشبهة. والثانية ما أنزل الرحمن من شيء، هذا نفي مجرد بدون ذكر حجة، وليس هذا بدليل للخصم إطلاقا، لأن نفي قول الخصم بدون حجة ما هو إلا مكابرة، وكذلك قوله إن أنتم إلا تكذبون. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن المعاندين للرسل ليس عندهم إلا المكابرة المحضة، كقولهم ما أنزل الرحمن من شيء وقولهم إن أنتم إلا تكذبون. طيب، هل يستفاد من الآية الكريمة أن الله لا يرسل إلا بشرا أو لا؟ ما يستفاد، لكن يستفاد أن حكمة الله عز وجل تقتضي أن يرسل إلى البشر بشر مثلهم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التأكيد بما يشبه القسم، لقولهم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وهل هذا أقوى من التأكيد بالقسم، أو القسم أو التوكيد بالقسم أقوى؟ ظاهر أن هذا أقوى من التوكيد بالقسم، لأنهم إذا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ولم يكونوا مرسلين تلزم قولهم هذا وصف الله بالجهل والعجز والقصور، لأنهم إذا قالوا إن ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ولم يكن مرسلين معناه أن الله عالم الأمر، عالم الحال على خلاف إيش ما كانت عليه، على خلاف ما كانت عليه. إذا فرضنا أن الله يعلم أنهم مرسلون وهم غير مرسلين في الواقع، لزم من ذلك أن يكون الله جاهلا بحالهم، وأن يكون الله تعالى عاجزا عن الانتقام منهم وبيان كذبهم، لأنهم سيقولون إنهم مرسلون ويأخذون بمقتضى هذه الرسالة، والله تعالى يعلم أنهم غير مرسلين، وهذا يستلزم الجهل. إذن فالتأكيد بمثل هذا أشد من التأكيد بالقسم لما يترتب عليه من اللوازم الخطيرة. ولهذا قال العلماء لو قال قائل الله يعلم أني ما فعلت كذا وهو فاعل، قالوا إن هذا يقتضي الكفر إذا كان يعلم ما معنى ما يقول وما يلزم من قوله. ووجه ذلك ما أشرنا إليه آنفا من كونه يستلزم أن يكون الله جاهلا وعاجزا. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التأكيد بعدة مؤكدات في جانب المنكر، بل قد نقول إن التأكيد واجب إلا لفائدة، لقولهم هنا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وقد سبق أن الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ليس عليهم هداية الخلق، وإنما عليهم إبلاغ الرسالة فقط، لقولهم وما علينا إلا البلاغ المبين. ومن فوائدها أيضا أنه يلزم الرسل أن يكون بلاغهم مبينا مظهرا للأمر على حقيقته، ويتفرع على ذلك
0: أنه لا إبهام في الشرائع وأن الشرائع كلها واضحة، فإن جاء إبهام في نص فهو مبين وموضح في نص آخر، وإن بقي الإبهام قائما فالعلة في فهم المخاطب إما لقصوره وإما لتقصيره. أما ما جاءت به الرسل فإنه يحصل به البلاغ المبين المظهر لكل ما يحتاج ما تحتاج إليه الرسالة، لقوله وما علينا إلا البلاغ المبين. ومن فوائد الآية الكريمة أن المكذبين للرسل الذين يكرهون ما جاءوا به يتطيرون بهم، لقوله قالوا إنا تطيرنا بكم. وهذا التطير قد يكون له أصل وقد لا يكون له أصل، قد يكون له أصل وذلك فيما إذا عوقبوا بمخالفة الرسل فيجعلون تلك العقوبة يجعلونها من شؤم هؤلاء الرسل، كأنهم يقولون لولا أنكم أتيتم إلينا ما حصلت لنا هذه العقوبة. وقد يكون هذا التطير لا أصل له وإنما هو دعوة مجردة من هؤلاء المكذبين، وهم قد يتطيرون بمعنى أنهم أنه يحد من حرياتهم فيما تهواه أنفسهم فيقولون هذا شؤم وتضييق، مثل أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ينهونهم عن عبادة الأصنام وهم يهوون عبادة الأصنام فيجعلون هذا التضييق عليهم بزعمهم يجعلونه شؤما فيتطيرون بالرسل. والحاصل أن التطير بالرسل له ثلاث حالات: تطير بحد الشريعة من إيش؟ من أهوائهم وشهواتهم فيقول هذا تضييق علينا وهو شؤم في زعمه. ثانيا تطير بما يصيبهم من بحد الشريعة من إيش؟ من أهوائهم وشهواتهم فيقول هذا تضييق علينا وهو شؤم في زعمه. ثانيا تطير بما يصيبهم من إيش؟ من العقوبات بالمخالفة فيقول إن هذا شؤمكم. والثالث دعوة مجردة لا أصل لها فيقولون إنا تطيرنا بكم لمجرد التشويه لما جاء به الرسل. ومن فوائدها بيان عدوان المكذبين للرسل، لأنهم قالوا لئن لم تنتهوا إيش لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، وهذا من العدوان العظيم على عباد الله. فهؤلاء القوم عن الرسل حالهم كما قال مؤمن آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يكن كاذبا فعليه كذب وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فهؤلاء المكذبين الرسل الذين يتهددونهم بالقتل والرجم والعذاب الأليم هؤلاء من أشد الناس عدوانا لأنهم اعتدوا على الحق وعلى حامل الحق. ها؟ مشروحة؟ طيب منين؟ طيب إذن نبدأ الدرس. قال الله تعالى: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. قالوا إنا تطيرنا أي تشاءمنا، وأصل التطير مأخوذ من الطير لأن الناس يتشاءمون بالطيور أو يتفاءلون بها فيوصلون الطيور فإن اتجهت إلى اليمين أو اليسار أو الأمام أو الخلف أو عادت أو ذهبت ولم تعد

تشاءموا أو تفاعلوا على اختلاف بينهم فيما يكون التشاؤم أو فيما يكون التفاؤل. ثم تعدى الأمر إلى أن تكون الطيرة في كل شيء وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. هذه الطيرة تشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. طيب هؤلاء الذين قالوا للرسل إنك تطيرنا بكم تطيروا بماذا؟ بمسموع أو مرئي أو زمان أو مكان. بمسموع أو مرئي فتطيروا به، أي تشاؤموا قال بكم لانقطاع المطر عنا بسببكم. وهذا أحد الوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها آنفا بأنهم يتطيرون بهم بسبب العقوبة التي تحل بهم لمخالفتهم. وجه آخر، يتطيرون بهم بسبب الحد من بلوغ مآربهم في شهواتهم في عباداتهم ومعاملاتهم ومأكولهم ومشروبهم، فيقول أنت ضيقت علينا، مثلا حرمت علينا الخمر، حرمت علينا الميتة، ضيقت علينا بالعبادة، خصصتها بواحد وما أشبه ذلك. هذا في زعمهم تطير. الوجه الثالث تطير المدعى الذي ليس له أصل، يقولون ذلك تنفيرا للناس عن متابعتهم. قال وقوله بسبب انقطاع المطر عنا بسببكم، يحتمل أن هذا هو السبب، يحتمل أنه ما حل بهم من العقوبات الأخرى التي من جملتها ما عاقب الله به آل فرعون، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كم؟ 9 عقوبات. طيب يمكن عقوبات أخرى غير هذه أيضا. قال لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم مؤلم. لئن لم تنتهوا عن أي شيء؟ عن دعوتنا إلى اتباعكم وترك ما كنا عليه. وقول لنرجمنكم، الجملة هذه جواب القسم وليست جواب الشرط، لأنها قرنت باللام، قرنت باللام وأكدت بنون التوكيد، وهذا يدل على أنها جواب القسم لا جواب الشرط. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله في الألفية حيث قال واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. قال لنرجمنكم، الرجم هو الرمي بالحجارة، هذا الرجم، ومنه رجم الزاني المحصن أي رمه بالحجارة حتى يموت. وليمسنكم منا عذاب أليم، ليمسنكم ليصيبنكم، ومس كل شيء بحسبه. فمس الإنسان للإنسان له معنى، ومس العقوبات والمصائب له معنى. المراد بالمس هنا الإصابة. وقوله عذاب أليم، العذاب هو ما يحصل لهؤلاء الرسل من هؤلاء المكذبين المعتدين من الضرب وشبهه، ومنه الحبس أيضا فإنه عذاب. وأليم بمعنى مؤلم، فهو فعيل بمعنى مفعل. ومنه قول الشاعر أم من ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أم من ريحانة الداعي السميع بمعنى المسمع لا بمعنى السامع، يؤرقني وأصحابي هجوع. فأليم بمعنى مؤلم لا بمعنى آلم. طيب قوله وليمسنكم، هل هذا
على سبيل التنويع أو على سبيل الجمع، يعني أنهم يرجمونهم ويعذبونهم قبل الرجم، أو أنه على سبيل التنويع وأن الواو بمعنى أو، أي لنرجمنكم حتى تموت، أو ليمسنكم منا عذاب أليم دون الرجم. تحتمل معنيين، الآية تحتمل معنيين. فإن جعلناها للجمع فإنها ليست على سبيل الترتيب، لأن الرجم هنا سابق في الذكر لاحق في الواقع، لأن العذاب الأليم قبل الرجم، إذ أن الرجم لا عذاب بعده، فيكون فيها تقديم وتأخير. وأما إذا جعلنا الواو بمعنى أو بالتقسيم فيكون المعنى أنهم توعدوهم بأحد أمرين، إما الرجم وإما العذاب المؤلم الشديد. وقولهم وقالوا طائركم معكم، قالوا الضمير يعود على الرسل، يخاطبون من؟ يخاطبون أصحاب القرية الذين كذبوهم. طائركم معكم أي شؤمكم ملازم لكم، وذلك بسبب كفرهم، فهم الشؤم على أنفسهم، وليس الشؤم من الرسل بل من هؤلاء، ولو شاءوا لآمنوا فزال عنهم ما حل بهم من العذاب والنقص. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، همزة استفهام دخلت على إن الشرطية، وفي همزتها التحقيق والتسهيل وإدخال ألف بينهما بوجهيها، يعني التحقيق والتسهيل وبين الأخرى. سبق مثل هذا وأن فيها خمس قراءات أو أربع قراءات، التحقيق والتسهيل، التحقيق والتسهيل، فيقال أئن، هذا تحقيق، تسهيل أين مات بين الهمزة، إدخال ألف بينهما بوجهيها يعني وعدم الإدخال، إدخال ألف بالتحقيق تقول آئن ذكر، بالتسهيل آئن، هذا إدخال ألف بينهما، وبين الأخرى يعني التي هي همزة إن. والقراءات كلها سبعية. وقولوا أئن ذكرتم وعظتم وخوفتم، وجواب الشرط محذوف أي تطيرتم وكفرتم إلى آخره. قوله أئن ذكرتم لا شك أنها حرف شرط، والشرط يحتاج إلى فعل الشرط وإلى جواب الشرط. أما فعل الشرط فمذكور وهو قوله أئن ذكرتم، وهو قوله ذكرتم، وهو قوله ذكرتم. أما جوابه فمحذوف. فما تقديره؟ يقول المؤلف رحمه الله تطيرتم، وقال تطيرتم وكفرتم. ولننظر الآن ماذا حصل من التذكير لنعرف جواب الشرط. ولننظر الآن ماذا حصل من التذكير لنعرف جواب الشرط. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، فالذي حصل منهم أنهم تطيروا وأنهم توعدوا بماذا؟ بالرجم والعذاب الأليم، فيكون الجواب مطابقا للمذكور، أي أئن ذكرتم تطيرتم وتوعدتم بالرجم والعذاب الأليم. أما الكفر فقد سبق
قال وهو محل الاستفهام والمراد به التوبيخ. وهو أي جواب الشرط المحذوف محل الاستفهام، يعني هو الذي ينصب عليه الاستفهام لا التذكير، لأن التذكير ثابت وليس فيه إنكار، إنما الإنكار والتوبيخ بماذا؟ بالتطير بهم واعتدائهم على الرسل. فهو محل الاستفهام الذي يراد به إيش؟ التوبيخ، يعني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام وبخوهم وقالوا أتتشاءمون وتوعدون لأننا ذكرناكم، فهذا هو محل الاستفهام. وإنما نص المؤلف على ذلك لأنه قد يظن الظان أن محل الاستفهام هي الجملة الموالية لأداة الاستفهام، وهي قوله ها أين ذكرتم إن ذكرتم، والواقع أن محل الاستفهام هو جواب الشرط لا الشرط المذكور، وهو أي الاستفهام للتوبيخ. بل أنتم قوم مسرفون، هذا إضراب انتقال وإلا إبطال؟ انتقال، هذا إضراب انتقال، يعني انتقلوا من الإنكار عليهم بكونهم يكذبون الرسل ويتوعدونهم ويتطيرون بهم إلى وصفهم الحقيقي، وهو أنهم قوم مسرفون. والإضراب يكون للإبطال ويكون للانتقال، فإذا قلت جاء زيد بل عمرو فهذا إضراب إبطال، وإذا قلت زيد في شك بل هو منكر فهذا إبطال انتقال. ومنه قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عموم. ومن هذه الآية الكريمة أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وقولهم مسرفون أي متجاوزون للحد. ووجه التجاوز أولا أنهم كذبوا الرسل بلا بينة وبلا دليل، لأنهم اعتمدوا على أي شيء؟ على أمر ليس حجة لهم، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وقالوا ما أنزل الرحمن من شيء، وقالوا إن أنتم إلا تكذبون، هذا إسراف مجاوز الحد. ثانيا أنهم تطيروا بالرسل، وحقيقة الأمر أن الرسل عليهم الصلاة والسلام محل تفاؤل، لأن في اتباعهم الخير، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهؤلاء تطيروا بالرسل وليسوا محلا للتطير بهم. ثالثا أنهم توعدوا الرسل بالعدوان عليهم إذا لم ينتهوا عن دعوتهم إلى الله تعالى وإبلاغهم رسالته، تقوله لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. إذن وجه الإسراف من كم من وجه؟ نعم كل هذا من الإسراف ومن العدوان. وجه ذلك أنه لا يجوز للإنسان عقلا أن يرد شيئا بلا بينة، مع أن هؤلاء الرسل لا شك أنهم أتوا بآية تدل على صدقهم، ما بعث الله رسولا إلا أعطاه ما على مثله يؤمن البشر، هذا عدوان. العدوان الثاني تطيرهم بالرسل، والحقيقة أن التطير من أعمالهم هم، لأن الرسل قالوا وصدقوا فيما قالوا، قالوا طائركم معكم، فتطيرهم بالرسل قلب للحقيقة، لأن حقيقة الأمر أن التطير من هؤلاء. الوجه الثالث من الإسراف ومجاوزة الحد أنهم إيش؟ توعدوا الرسل لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
ثم قال الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هنا قال وجاء من أقصى المدينة، وفي أول الآية قال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. وهذا يدل على أن القرية تسمى مدينة، والمدينة أيضا تسمى قرية. فمكة سماها الله تعالى قرية وهي أم القرى، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم. فالقرية ليست هي البلد الصغير كما يظن كثير من الناس، بل القرية تكون مدينة، وذلك لأن أصل القرية معناها مأخوذة من القرى وهو التجمع، فإن الناس يجتمعون فيها، فإن كانت بلدة كبيرة سميت في عرف الناس مدينة، وإن كانت دون ذلك سميت في عرف الناس قرية. والتفريق بين القرية والمدينة ما هو إلا إيش؟ اصطلاح عرفي فقط. هنا أي تشاؤموا بهم، وأن الرسل بيّنوا أن الشؤم ملازم لهؤلاء ومعهم بسبب ذنوبهم. وسبق أيضا أن الرسل أنكروا عليهم تكذيبهم للرسل وتوعدهم إياهم بالرجم، وسبق أنهم وصفوهم بأنهم قوم مسرفون أي متجاوزون للحد، وأظننا أخذنا الفوائد فيها. ما أخذنا، وصلنا إلى قوله: قالوا إنا تطيرنا بهم، أليس كذلك؟ طيب، الفوائد. نعم، وقفنا إلى إيش في الفوائد؟ ما أخذنا هذه. طيب، ما وجاء الرجل قبلها؟ قال الله تعالى: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. قولوا ما علينا إلا البلاغ المبين، أذن أخذنا فوائدها وبيان أن الرسل ليس عليهم إلا البلاغ البين، وأنه يجب عليهم أن يبلغوا البلاغ البين. قوله تعالى: قالوا إنا تطيرنا بكم، يستفاد منها أن هؤلاء المكذبين تشاءموا بالرسل، تشاءموا بهم، لأن هذه دعوة باطلة يدعيها كل مكذب للرسل، ففيها أن المكذبين للرسل يدعون عليهم ما لم يكن منهم تشويها وتنفيرا. ويستفاد منها أيضا عدوان هؤلاء المكذبين، حيث توعد الرسل إذا لم ينتهوا عن الدعوة إلى الله بالرجم المؤدي إلى الهلاك أو بالعذاب الأليم إن لم يرجموه، وهذا فيه غاية العدوان. ومن فوائدها أن الإنسان شؤمه بعمله وليس بدعوته إلى الحق، لقوله: قالوا طائركم معكم. ومن فوائدها أن الذنوب والتكذيب للرسل يكون سببا للمحن والبلاء، لقوله: قالوا طائركم معكم. وهذا هو سنة الله عز وجل في جميع المكذبين للرسل، أن الله تعالى يبتليهم بالعقوبات لعلهم يرجعون. ومن فوائد الآية الكريمة الإنكار على من ذكر فأعرض، لقوله: أئن ذكرتم. ومن فوائدها جواز حذف
ما علم بالسياق، ولا يعد هذا نقصا في الكلام وبلاغته، لأن جواب الشرط هنا محذوف للدلالة عليه، وربما يكون الحذف أبلغ. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء القوم كانوا مسرفين على أنفسهم، متجاوزين للحد، لقوله بل أنتم قوم مسرفون. وسبق بيان معنى أو بيان وجه إسراف هؤلاء وتجاوزهم للحد. ثم قال الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال المؤلف: هو حبيب النجار، كان قد آمن بالرسل ومنزله بأقصى البلد. قوله عز وجل: جاء رجل من أقصى المدينة، أي من أبعدها. إلى أي مكان جاء؟ جاء إلى المكان الذي فيه الرسل والمكذبون لهم، وهو وسط المدينة، لأن الغالب أن العلم والحضارة وكثرة السكان تكون في الوسط، وهذا الرجل كان في أبعد المدينة، فسمع أن هؤلاء كذبوا الرسل، وكان رحمه الله قد آمن، فجاء ينصح قومه. والله عز وجل يقول رجل، وهو نكرة غير معرف. والمؤلف يقول إنه حبيب النجار، وهذا الخبر أو هذا الاسم والتعيين لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله متلقا عن بني إسرائيل. وموقفنا في مثل هذا ألا ننكر ولا نثبت. جاء رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. وهنا بدأ ببيان مكانه قبل ذكره، وفي قصة موسى حين قتل القبطي ذكر الرجل قبل مكانه، هناك قال: وقال رجل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. وهنا ذكر المكان قبل ذكر الرجل، وذلك لأن هذا الرجل كان مؤمنا، فسهل عليه أن يأتي من المكان البعيد، فذكر مكانه لبعده، ليستدل به على قوة محبة هذا الرجل للخير ودفع الشر. أما ذاك فالمقصود به العلم، أن يأتي أحد بالعلم، فبدأ بالآتي وهو الرجل قبل ذكر مكانه. وقال رجل من نعم يسعى، قال: يشتد عدوا لما سمع بتكذيب القوم الرسل. يعني بالهمس يسعى، يعني يشتد يركض لئلا تفوته فرصة. حين سمع بتكذيبهم قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. قال: هذه جملة مفصولة عما قبلها، أي أنها أتت بدون حرف العطف، كأنها جواب عن سؤال مقدر. فماذا قال حين جاء؟ قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. هنا قوم منادى منصوب بالنداء لأنه مضاف، وقد حذفت منه ياء المتكلم، وأصلها يا قومي، ولكن حذفت الياء للتخفيف أو لالتقاء الساكنين، لأن التبع مبدوءة بهمزة وصل، وهمزة الوصل ساكنة. على كل حال قال الرجل: يا قومي اتبعوا المرسلين، ولم يقل يا أيها السفهاء يا أيها الجهال، بل قال يا قوم توددا وتعطفا لهم، ولم يقل يا إخوتي، لأنه لا أخوة بين المؤمن والكافر،
فهو مؤمن وهم كفار. لكن يا قومي، نعم، ويصح أن يقال قوم ولو كانوا كفارا. قال الله تعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذب به قومك، وهو الحق. قال: يا قومي اتبعوا المرسلين، اتبعوهم بما دعوكم إليه من الإيمان والعمل الصالح، لأن هؤلاء الرسل دعوا إلى ما دعت إليه الرسل كلهم، وهو قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي

كرر الأمر بالاتباع من باب التأكيد، اتبعوا المرسلين اتبعوا، ولو حذفت التبع الثانية وقيل اتبعوا المرسلين من لا يسألكم أجرا لصح الكلام، لكن ذكرت أو كررت للتأكيد لأنها هي محط الخطاب وهي المقصود الأول بالخطاب أن يتبعوا المرسلين. وقالوا اتبعوا من لا يسألكم أجرا، من أي الذي، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم يدعون الناس ولا يتخذون ولا يطلبون على دعوتهم أجرا، يعني أجرا من الناس، لكنهم يؤملون أو يرجون من الله الأجر، أما من الناس فلا يأخذون أجرا. للبشر هو الدعوة، فهم لا يتخذون أجرا على دعوتهم وعلى دلالتهم إلى الخير، وإنما يرجون الأجر والثواب من الله. أجرا هنا محلها في الإعراب مفعول ثاني، ويسأل والكاف مفعول أول، وهذان المفعولان من باب مفعولي ظن وأخواتها أو كسى وأخواتها، كسى وأخواتها. لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وهم مهتدون، فبين هنا أن هؤلاء الرسل على هدى وليسوا على ضلال، وهم لا يسألون أجرا على ما دعوا إليه. وقوله وهم مهتدون يحتمل أن تكون الواو للاستئناف وأن تكون للحال، يعني لا يسألونكم أجرا مع كونهم مهتدين، ويحتمل أن تكون للاستئناف وهو الأقرب لبيان حال هؤلاء الدعاة أنهم على هدى. ثم قال المؤلف فقيل له أنت على دينهم، فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني. ما قدره المؤلف من أنه قيل للرجل أنت على دينهم لا يتعين، بل يجوز أن يكون الرجل قال وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني على أن المراد به هؤلاء القوم، كأنه قال وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، لكن أضافه إلى نفسه من باب التلطف في الخطاب، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. أولا لأن ما ذكره المؤلف لا دليل عليه، والسياق لا يستلزمه، وإذا كان لا دليل عليه من حيث النقل ولا دليل عليه من حيث السياق لأنه لا يستلزمه، فالأصل عدمه ولا وجوده، الأصل عدمه. ثانيا أن ما قلناه أبلغ في التلطف بالدعوة، بدل أن يقول وما لكم لا تعبدون الذي فطركم قال وما لي، فأضاف الأمر إلى نفسه تلطفا. وقول مالي الاستفهام هنا بمعنى الإنكار، يعني أي شيء يمنعني أن أعبد الله تعالى وحده، ولهذا قال لا أعبد أي لا أتذلل للذي فطرني خلقني، أي لا مانع لي من عبادته الموجود مقتضيها، وأنتم كذلك. قول لا أعبد تقدم لنا أن العبادة هي التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما، وأن العبادة تطلق على التعبد الذي ذكرناه وعلى المتعبد به، وهي الأفعال التي يتعبد بها الإنسان أو الأقوال، وعلى هذا حدها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وقولها الذي فطرني لم يقل لا أعبد الله، ليقرن بين الحكم والتعليم، وإن شئت فقل

0: بين الحكم والدليل، لأن قوله الذي فطرني مقتض لكونه هو المعبود، إذ أنه هو الخالق فلازم أن يكون هو المعبود. وهذا كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فقال الذي خلقكم كالتعليل للأمر بعبادته وحده، فكما أنه الخالق وحده فيجب أن يكون المعبود وحده. ولهذا قال المؤلف: الموجود مقتضيها. ما هو مقتضيها؟ أنه هو الذي فطر الخلق وابتدأ خلقهم، فلازم أن يكون هو المستحق للعبادة وأن يعبد. طيب، وقولها الذي فطرني أي خلقني لأول مرة، والفطر والإبداع بمعنى الإيجاد لأول مرة. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وقال: بديع السماوات والأرض. فالذي فطر الخلق لأول مرة وعلى غير مثال سبق هو الله، إذن فيجب أن يكون هو إيش؟ هو المعبود. أما أن تعبد غير الله وهذا الغير لا يخلق بل هو مخلوق. نعم، كما قال الله عز وجل: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فكيف يصح أن يعبد هؤلاء؟ المهم أن هذا الرجل من فقهه وحكمته وحسن دعوته أنه قرن الحكم بماذا؟ بالدليل. الحكم: لا أعبد الذي فطرني. الدليل: الذي فطرني. طيب، قال: وإليه ترجعون. هذا مما يؤيد ما قلنا من أنه يريد قومه، لكن من باب التلطف في خطابهم قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني. كما تخاطب صاحبك الآن، تحاوره أو تخاصمه، وما لي لا أفعل كذا وكذا، يعني وش المانع؟ فإذا كان لا مانع لي فهو لا مانع لك أيضا. قال: وإليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم. قال المؤلف: بكفركم. ولو قال بعملكم لكان أشمل، لأنه يجازيهم بالكفر إن استمروا عليه، ويجازيهم بالإسلام إن أسلموا. فلو عبر المؤلف بقوله فيجازيكم بعملكم لكان أولى. ثم قال: أأتخذ في الهمزتين منه ما تقدم. ما الذي تقدم؟ التحقيق والتسهيل وإدخال ألف بينهما وترك ذلك. قال: ما تقدم في أأنذرتهم، وهو استفهام بمعنى النفي، فيكون معنى أتخذ أي لا أتخذ. وقد سبق لنا أن الاستفهام إذا أتى بمعنى النفي فإنه يفيد معنى التحدي، ولكن هنا يفيد معنى الامتناع، غاية الامتناع، يعني أنني لا يمكن أن أتخذ من دونه أي غيره آلهة أصناما. طيب، يقول: أتخذ من دونه آلهة. معروف أن اتخذ تنصب أتخذ مفعولين، من دونه المفعول الثاني، وآلهة المفعول الأول. ويجوز أن نجعل من دونه في موضع نصب على الحال من آلهة، ويكون الثاني محذوفا، الأول محذوفا، أي أتخذ أصناما آلهة. وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف لقوله أصناما. قال: إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم التي زعمتموها شيئا ولا ينقذون. صفة آلهة. يريد المؤلف في الإعراب أي أن قوله إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، هذه الجملة الشرطية صفة لآلهة، يعني لا أتخذ آلهة هذا شأنها. ما هو؟ أن الله لو أراده بضر لم تنفع شفاعتهم، لا تغني عني شفاعتهم شيئا، هذا معنى كلام المؤلف. وقيل إن الجملة استئنافية لبيان حال هذه الآلهة، أي أتخذ من دونه آلهة، ثم قال هذه الآلهة استئناف لا تغني شفاعتها شيئا من دون الله ولا تنقذ. ولكن ما ذهب إليه المؤلف أظهر، فتكون الجملة الشرطية في موضع نصب صفة إيش؟ لآلهة. قال إن يردني الرحمن بضر، يعني إن يردني الله عز وجل، وذكر الرحمن لأن الرحمن اسم يدل على الرحمة، ولما كان الضر قد يفهم منه من يفهم من الناس انتفاء الرحمة عن المريد، ذكر ذلك باسم الرحمن لئلا يظن الظان أو يتوهم الواهم هذا الوهم أن إرادة الله الضر للإنسان تنافي الرحمة، لأن إرادة الضر في الإنسان قد يكون من رحمة الإنسان. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما يصيب الإنسان من الضر له نتائج حميدة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل والاعتبار بما جرى. فلهذا قال: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم، أي لا تنفعني بشيء. والشفاعة في الأصل هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الأصنام التي تعبد من دون الله يدعي عابدوها أنهم إنما عبدوها لتقربهم إلى الله، كما قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن فهم يدعون أنهم يعبدونها لتشفع لهم، وهل هذا الوهم أو هذا الظن صحيح؟ الجواب لا، لأنهم عبدوها، لم يتخذوها وسيلة بل جعلوها غاية، ولهذا لا يخطر في قلوبهم عند التعبد لها إلا تعظيم هذه الأصنام، وينسون الخالق عز وجل. لكن يقول: التي زعمتموها، يعني بناء على دعواهم أنهم يعبدون هذه الأصنام من أجل أن تشفع لهم، قال: لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ولا ينقذون من أي شيء؟ أي من الهلكة أو من الضر الذي أراده الله به. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا.
1: قال تعالى: وجاء رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اقرب شوية، تقدمت الآن، تقدم بالصف. وجاء رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من هذا الرجل يا عادل؟ نعم، وما رأيك في من يحاول أن يسمي المبهم في كتاب الله؟ نعم، فلا يصدق ولا يكذب. هذا صحيح، هذا حكم ذكر المبهم، لكن ما من يحاول
0: ويتعب نفسه في بيان المبهم. طيب، يعني محاولة معرفة الأشياء المبهمة من فوائد الآية الكريمة بيان نصح هذا الرجل لقومه من وجهين. الوجه الأول أنه جاء من مكان بعيد وجاء من أقصى المدينة. الوجه الثاني أنه جاء يشتد يسعى، فيستفاد منه أنه ينبغي للإنسان انتهاز الفرص في إنذار قومه ومناصحتهم، وأن لا يتوانى فيقول غدا أذهب إليهم أو في آخر النهار أو ما أشبه ذلك، يعني المبادرة بالنصيحة والموعظة. لأن هذا الرجل كما تشاهدون من فوائد الآية الكريمة أنه يجوز للإنسان أن يبادر بالإنذار قبل أن يقدم له مقدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لقوله اتبعوا، أمرهم من أول الأمر، لم يأتي بمقدمة تهيئهم للقبول لأن الحال تستدعي ذلك. ومنها أيضا أنه ينبغي التلطف في القول في دعوة الغير، بقوله يا قوم يا قوم، فإن هذا يستوجب اتباعه وقبول نصحه. لماذا؟ لأن للإنسان حدبا على قومه. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرا على ما أتوا به من الدلالة والهداية، كقوله اتبعوا من لا يسألكم أجرا. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي أن يقدم الوصف الموجب للقبول قبل الوصف المفضل للقبول، فهنا قال اتبعوا المرسلين، والرسالة وصف يقتضي وجوب قبول المرسل. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هذا من باب الكمال، من باب الكمال. ومن فوائدها أنه ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يترفع عن أخذ ما في أيدي الناس من الأموال حتى وإن أعطوا، لأنه ربما تنقص ميزانيته إذا قبل ما يعطى من أجل دعوته وموعظته، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرا لا بلسان الحال ولا بلسان المقال. وبه نعرف قبح ما يستعمله بعض الناس، وإن كان الحمد لله لأنا قد قل، يقوم ويعظ الناس موعظة قد تكون بليغة، فإذا انتهى قال إني أنا في حاجة وصاحب عائلة وما أشبه ذلك، صارت الموعظة الآن للدنيا للأجر. طيب، هل يستفاد من هذا أنه لا يجوز الأخذ على تعليم العلم، لا يجوز أخذ الأجر على تعليم العلم لمخالفته لطريق الرسل؟ ها؟ أو يقال لا، لأن الذي لا يجوز الأخذ عن الدعوة إلى الله عز وجل، هذه لا يجوز أخذ الأجر عليها لوجوب الدعوة على الإنسان. أما التعليم الذي يحتاج إلى معاناة وإلى تعب وإلى تفهيم خاص فهذا لا بأس به، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. طيب، هل يفهم منه أو هل يستفاد من الآية أنه لا يجوز أخذ رزق من بيت المال للدعوة والإرشاد لا يستفاد يعني لا، ولكن لا شك أن التنزه عن ذلك أولى، يعني كون الإنسان يذهب يدعو الله عز وجل بدون أن يأخذ مقابل ولا من الحكومة لا شك أن هذا أفضل وأقرب إلى الإخلاص وأشد وقعا في نفوس الناس، حتى وإن لم يعلموا أنه لم يأخذ، لأن الله تعالى يلقي ذلك في قلوب الناس، أي يلقي القبول من هذا الناصح أو الداعي وإن لم يعلموا أنه لا يأخذ شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه من طريق الدعوة أن يذكر الإنسان حال الداعية بوصفه بما يوجب قبول قوله، بقوله وهم مهتدون، وهم مهتدون، فهنا ذكر ما يوجب قبول قولهم في أول الدعوة تبع المرسلين، وفي آخرها في قوله وهم مهتدون. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه يجب على من دعا إلى الله أن يكون على بصيرة وعلى علم، لأن هذا هو وصف الرسل، فهم يدعون إلى الله تعالى على هدى منه. وأما من يدعو على غير هدى فإنه قد يفسد أكثر مما يصلح، لأن الذي يدعو على غير علم ربما يجعل الشيء الحرام حلالا والحلال حراما وهو لا يدري، فيحصل بذلك فساد في الدين والعقيدة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز في قوله وفي قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني، من فوائدها أنه لا بأس للإنسان أن يضيف الشيء إلى نفسه على سبيل الفرض تلطفا، بقوله وما لي لا أعبد الذي فطرني، يعني على فرض أنني أتخذ من دون الله آلهة، فما الذي يمنعني أن أعبد الله عز وجل وحده؟ ومن فوائدها الإشارة إلى وجوب الإخلاص في العبادة، لقوله الذي فطرني، فإن الله تعالى منفرد بفضل الخلق فيجب أن يفرد بالعبادة، يجب أن يفرد بالعبادة، فلا يدعي أحد أن الآلهة تخلق، إذن لا يجوز أن تعطى شيئا من العبادة التي يختص بها من هو من يخلق وهو الله. ومنها أنه من كمال الدعوة والتعليم قرن الحكم بدليله أو علته، لقوله الذي فطرني، فإن هذا كالتعليل لقوله ما لي لا أعبد، ولهذا عدل عن قوله ما لي لا أعبد الله إلى قوله ما لي لا أعبد الذي فطرني، ليكون هذا كالدليل والتعليل لوجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. نظير هذه الآية قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق، ولم يقل اعبدوا الله، بل قال ربكم الذي خلقكم، ليكون ذلك كالتعليل لوجوب عبادته، وهذا في القرآن والسنة كثير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي ذكر ما يكون به الحذر والخوف بعد أن يذكر ما يكون فيه الرغب أو الترغيب والحث، لقوله وإليه ترجعون، فذكر ابتداء الخلق وانتهاء، وأنه كله إلى من؟ إلى الله عز وجل. قال وهنا نجد الفرق بين التعبير الأول وما لي لا أعبد الذي فطرني، ولم يقل وإليه أرجع، لأنه كما قلنا إنما أضاف ذلك إلى نفسه وهو يعني قومه، لكن أضافه تلطفا وتوبيخا لهم. طيب، فكأنه يقول أنا لا أعبد إلا الذي فطرني، فلماذا تعبدون أنتم معه غيره وإليه ترجعون؟ ثم قال عز وجل أتخذ من دونه آلهة إلى آخره، فيه بيان الإنكار والتسفيه للذين يتخذون مع الله آلهة، لأن مراد الاستفهام هنا الإنكار والتسفيه والتوبيخ لهؤلاء. ومن فوائدها أنه ينبغي أيضا قرن الحكم بالتعليل، لأنه قال أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر إلى آخره، فهذه الآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تدفع، فهي لا تنفع من عبدها ولا تضر من عدل عنها ولا تدفع عن عابديها ضرر الغير، واضح؟ يقول عز وجل إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، فهم الآن لا يستطيعون دفع ضرر الغير، وهم أي الآلهة لا ينفعون عابديه ولا يضرون من عدل عن عبادتهم، فهي قاصرة بنفسها لا تجلب نفعا ولا ضرا ولا تدفع الضرر عن عابديها، فتكون عبادتها خسرانا. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل معبود فهو إله، لقولها أتخذ من دونه آلهة، لكن إن كان يستحق العبادة فعبادته حق، وهذا لا يكون إلا لمن الله عز وجل، وإن كان لا يستحق العبادة وهو من سوى الله فعبادته باطلة وألوهيته باطلة، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإرادة لله لقوله إن يردني الرحمن بضر، إن يردني الرحمن بضر، وإرادة الله عز وجل غير خافية عليكم أنها تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة ويتعين فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، والإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة ولا يتعين فيها وقوع المراد ويتعين أن يكون فيها أن يكون محبوبا لله عز وجل. إذا قال قائل إن يردني الرحمن بضر، الضر شر أو خير؟ ها؟ شر، لا شك أن الضرر شر على الإنسان، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الشر ليس منك، بل قال الشر ليس إليك، فالله عز وجل قد يريد الشر، لكن إرادته للشر خير، إرادته للشر خير، فالشر في مفعوله لا في فعله، تفهم الفرق؟ الشر في المفعول لا في الفعل، فقد يريد الله الشر أو وقوع الشر لكن لمصلحة عظيمة، لمصلحة عظيمة، هذه المصلحة نفت نسبة الشر إلى الله، ولهذا يفرق بين الشر منك والشر إليك. فالله عز وجل يقع منه الشر بمعنى أن الشر يكون في مفعولاته، أما أن ينسب إليه ويقال إن الله شرير حاشا وكلا فهذا مستحيل، لأن فعله كله لحكمة وغاية محمودة. وانظر مثلا إلى المرض، إذا أصاب الإنسان المرض فلا شك أنه شر بالنسبة للصحة، ما تشعر بهذه النعمة، نعمة الصحة، لكن إذا مرضت شعرت بقدر النعمة، وبضدها تتبين الأشياء. أنت الآن تنفس وأنت تأكل، تنفس وأنت تتكلم، تنفس وأنت قائم وأنت قاعد وأنت مضطجع،
2: لا تحس بأي شيء. لكن لو قدر الله تعالى أن يحبس نفسك ويكون عندك ضيق تنفس، عرفت قدر النفس ولا لا؟ عرفت قدر النفس. الحاصل أن هذا الشر شر نسبي في الواقع، حتى بالنسبة لمن وقع عليه، حتى بالنسبة لمن وقع عليه. طيب، الفيضانات والزلازل والجد شر ولا خير؟ شر، لكن بالنسبة إلى تقدير الله لها خير. هي شر بالنسبة لمن أصابتهم، لكنها خير بالنسبة للآخرين يبتعدون ويخافون، وقد تكون خيرا لأولئك المصابين بحيث يرجعون إلى الله عز وجل ويعرفون أن المعصية عاقبتها وخيمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فلا منافاة بين قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك وبين مثل هذه الآية إن يريد الرحمن بضر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة الرحمة لله، مأخوذ من قوله الرحمن، من قوله الرحمن، لأن الرحمن وصف مشتق، والوصف المشتق يدل على المعنى المشتق منه ولا بد، بخلاف الأسماء الجامدة كأسد وحجر وتراب وما أشبهها فهذه لا تدل على معنى، لكن الأسماء المشتقة لا بد أن تدل على معنى. هذا بالنسبة إلى أسماء الله ورسوله وكتابه. أما بالنسبة لمن تسمى بها من المخلوقين فقد تدل على المعنى وقد لا تدل. قد نسمي شخصا عبد الله وهو كافر بالله، وقد نسمي شخصا محمدا وهو مذمم، وقد نسمي خالد وهو سيموت، وقد نسمي صالح وهو من أفسد الناس. واضح؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة أن عابد الأصنام يموهون على الناس بعبادتها، فيدعون أنهم يعبدونها لتكون شفيعا لهم عند الله. وهذا عندما يسمعه السامع يظن أنهم يجعلون الآلهة في مرتبة دون الله، لأن مرتبة الشافع دون مرتبة المشفوع إليه، أليس كذلك؟ فيقولون إنهم شفعاء لنا إلى الله، والحقيقة أنهم لم يجعلوهم شفعاء، بل جعلوهم شركاء، لله. واضح؟ كيف شركاء؟ لأنهم يعبدونهم كما يعبدون الله. فيستفاد منه الحذر من التلبيس بالأسماء أو بالتسمية، الحذر من التلبيس بالتسمية، وأن صاحب الباطل قد يسمي نفسه بما يقتضي أن يكون على حق وليس كذلك. وهذا موجود كثير كثير موجود. المعتزلة يسمون أنفسهم أهل التوحيد، والمعطلة يسمون أنفسهم أهل التنزيه. يقول حنا ننزه الله، أما أنتم أهل السنة أنتم لا تنزلون الله، جعلتموه صنما فمثلتموه بالخلق في إثبات الصفات. وهؤلاء أيضا أهل التوحيد نفس الشيء، يقول نحن نفينا الصفات لنوحد الله، لأن تعدد الصفات يستلزم تعدد الموصوف. هذا تمويل. المعتزلة ينكرون أن يكون لله تعالى تعلق بفعل العبد، فيسمون أنفسهم أهل العدل، أهل العدل. أما أنتم يا أهل السنة فأنتم أهل الظلم، جعلتم الله ظالما، حيث هو الذي يقدر المعاصي على العبد ثم يعاقبه عليه. أما نحن فنحن أهل العدل، والإنسان هو المستقل بنفسه وعمله، فإذا جوزي على معصيته فقد استحق الجزاء لأنه فعله. النصارى سموا أنفسهم بماذا؟ بالمسيحيين، تلطيفا لحالهم، ليوهموا أنهم على دين المسيح، والواقع أن المسيح بريء منهم وأنهم ليسوا على دينه. لو كانوا على دينه وقابلين له لقبلوا بشارته بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن عيسى بشرهم به قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ولو كانوا مؤمنين بالإنجيل لآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فهم لا آمنوا بعيسى ولا بكتاب عيسى وهو الإنجيل، لكن مع ذلك سموا أنفسهم بالمسيحيين تلطيفا لما هم عليه من الباطل ليصبغوا نحلتهم بصبغة المقبول. طيب، المهم أنه يجب الحذر من التلبيس في التسمية، لأن هؤلاء يقولون نعبد الآلهة لتكون إيش شفاعة أو ليكونوا شفاعة لنا، وهم في الحقيقة إنما جعلوهم شركاء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد ينقذ من أراده الله تعالى بسوء أو بضرر، لقوله ولا ينقذون. فإن قلت كيف يجتمع هذا مع أننا نشاهد الغريق عصفت به الريح حتى سقط في الماء فجاء شخص فأنقذه، فهذا أنقذ مما أراده الله عز وجل، أنقذ مما أراده الله به من السوء. أن نقول إن إنقاذه بتقدير الله عز وجل، لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يهلك هذا لم يكن عنده أحد، ولو شاء الله أن يهلك لكان عنده من لا يجيد السباحة، ولو أراد الله أن يهلك لكان عنده من لا يريد الإحسان، أليس كذلك؟ فإذا يقيد الله له شخصا قادرا على إنقاذه محبا للإحسان أنقذه، أنقذه بقدر الله عز وجل، أنقذه بقدر الله عز وجل. ونحن نؤمن بالأسباب لكننا لا نؤمن بأنها مستقلة، كذا أولى. فنكون وسطا بين الذين ينكرون تأثير الأسباب وبين الذين يدعون أنها مؤثرة بنفسها. رحمك الله، نقول هي مؤثرة لكن بجعل الله لها تأثيرا، ولو شاء الله تعالى لسلب ذات الأسباب أو لسلب الأسباب تأثيرها، فالنار محرقة وباردة، وقال الله تعالى لها حين ألقي فيها إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت إيش بردا وسلاما، لم تكن سببا للإحراق. والماء جوهر سيال لا يمكن حجزه إلا بحواجز ثخينة، ولما ضرب موسى البحر صار الماء كالجبال بدون حواجز، وهذا خلاف الأسباب المعتادة لكنه بقدر الله عز وجل. وبه نعرف أن الأسباب مؤثرة بجعل الله تعالى لها تأثيرا، وإلا لسقط تأثيرها، لأن الكل بيد الله. وبمناسبة ذكر نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال بعض المفسرين إن الله لما قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم صارت جميع النيران في جميع أقطار الدنيا باردة ولا تحرق، واستغرب الناس ذلك، قال وش بلا نارنا اليوم، ما أوقدت، ما غلى القدر عليها، نعم تأخر طعامنا ما نضج، لأن النار صارت باردة. لكن هذا لا شك أنه قول خاطئ، ما هو خاطئ، بعيد من الصواب، بل هو خلاف أمر الله عز وجل. الله قال قلنا يا نار، ونار نكرة مقصودة، ولهذا بنيت على الضم، فهي كالعلم يراد بها شيء معين، وهي النار التي ألقي فيها. ف ثم قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فهو خلاف الآية الكريمة. لكن ما أدري سبحان الله بعض الناس رحمة الله عليهم وعفى عنهم يذهبون مذاهب تقول كيف تقع هذه من عالم، والغالب أن هذه تجدها عن بني إسرائيل فتؤخذ مسلمة ولا ينتبه لمعارضتها لآية الكتاب.
1: قال الله تبارك وتعالى، أظن المناقشات انتهى. ها؟ كيف؟ إيش؟ أي تفضل. إني إذن لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. إني إذن، الجملة هذه مؤكدة بإن، لأن المقام يقتضي التوكيد. وقوله إذن أي إن عبدت غير الله، لقوله وما لي لا أعبد الذي فطرني. ويجوز أن نقدر إن اتخذت من دونه آلهة، بقوله أأتخذ من دونه آلهة. وإذن هنا ظرف تدل على الحال، وإذا ظرف تدل على المستقبل، وإذ ظرف تدل على الماضي. فهذه الثلاثة تقاسمت الزمن، إذن للحال، وإذا للمستقبل، وإذ للماضي. وتأتي لغير ذلك إذ كما تأتي للتعليل، مثلا إني إذن لفي ضلال مبين، اللام هنا للتوكيد، فالجملة مؤكدة بمؤكدين، يعني إن اتخذت معه آلهة أو عبدت غيره لفي ضلال مبين. قال المؤلف بين، والضلال هو أن يتيه الإنسان عن جادة الصواب. ثم إن كان عن علم كان طريقه طريق المغضوب عليه، وإن كان عن جهل كان طريقه طريق الضالين. وقد ذكر الله تعالى هذا في سورة الفاتحة، فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين جانبوا الصواب عن علم، والضالون هم الذين جانبوا عن غير علم، والمهتدون الذين أنعم الله عليهم هم الذين عملوا بالصواب عن علم. ووجه كونه ضلالا مبينا أي اتخاذ آلهة من دون الله أنه حيدة عن الواجب شرعا وعقلا. الواجب شرعا أن لا نتخذ إلها مع الله كما جاءت فيه جميع الرسل، والواجب عقلا أن لا نتخذ آلهة مع الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وفطره، وهو الذي بيده النفع والضرر، فكيف نتخذ معه آلهة لم تخلق ولا تنفع ولا تضر. إني آمنت بربكم فاسمعون، أعلن رحمه الله أنه آمن بالله عز وجل، وقال آمنت بربكم، وهنا قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، إشارة إلى أنه ليس ربا له وحده بل هو رب للجميع. إني آمنت بربكم، والإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بأمور أربعة: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، وهنا صرح به في قوله آمنت بربكم، فإثبات الربوبية إثبات للوجود. والثالث الإيمان بوحدانية بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، أي أنه متفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقوله آمنت مر علينا كثيرا أن الإيمان في اللغة التصديق عند كثير من المفسرين الذين يفسرون الإيمان، وقيل إن معناه الإقرار والاعتراف، فهو أخص من التصديق. قال فاسمعون،
2: ألف هذه عاطفة على قوله آمنت بربكم أو على الجملة كلها. وقول اسمعون أي اسمعوا قولي، وهذا إعلان منه رحمه الله بإيمانه مراغمة لقومه وإقامة للحجة عليه. ولهذا لما أعلن هذا الإعلان قتلوه، ولهذا قال المؤلف فرجموا فمات. قيل له عند موته أدخل الجنة، وقيل دخلها حيا. لما أعلن هذا الإعلان وراغمهم ولم يأبه بهم ولم يهمه، والظاهر والله أعلم أنهم توعدوه، حينئذ رجموه فقتلوه. فقيل له بعد موته أدخل الجنة، الأمر هنا للتكريم، والجنة هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله ادخل الجنة بعد موته لأن الإنسان يعذب في قبره أو ينعم، فإن كان من أهل الخير فإنه ينعم، وإن كان من أهل الشر فإنه يعذب. قال يا ليت قومي يعلمون، لما قيل له ادخل الجنة وهذا الأمر كما قلت أمر إكرام، قال يا ليت قومي يعلمون. المؤلف يقول أو المفسر يقول حرف تنبيه، يعني يا، وليست حرف نداء لأنها دخلت على حرف، ويا التي للنداء لا تدخل إلا على اسم، فإذا دخلت على ما لا تصح دخولها عليه فإنها لا تكون للنداء. وقد مر علينا في علامات الاسم أن من علاماته إيش؟ الندى، دخول يا الندى عليه. فإذا دخلت يا الندى على غير اسم فإنها للتنبيه، سواء دخلت على حرف مثل يا ليت قومي يعلمون، أو دخلت على فعل، وأكثر ما تفعلنا فعال على فعل الأمر، فإنها تكون للتنبيه. ويجوز أن تكون حرف نداء والمنادى محذوف، ويقدر بحسب السياق. فمثل هذه الآية نقدره فنقول يا ربي ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، فصار في إعرابها وجهان، أحدهما أنها للتنبيه، والثاني أنها للنداء والمنادى محذوف ويقدر بحسب ما يقتضي السياق. وقول ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، ليت هنا للتمني، ولعل للترجي، والفرق بينهما أن التمني يكون فيما فيه تعذر، والترجي يكون فيما يقرب حصوله، فيما يقرب حصوله. وما كان بين ذلك فتارة تستعمل فيه ليت، وتارة تستعمل فيه لعل. فالأحوال ثلاث: ما قرب حصوله تستعمل فيه لعل، وما امتنع ليت، وما كان بين ذلك فأحيانا لعل وأحيانا ليت بحسب قربه من التعذر أو من القرب. قال يا ليت قومي يعلمون، يعلمون ما حصل له، ولهذا قال بما غفر لي ربي بغفرانه وجعلني من المكرمين. بما غفر لي ربي، الباء هنا متعلقة بما يعلمون، والعلم هنا بمعنى المعرفة، فلا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. وما مصدرية كما حلها المفسر وأولها إلى مصدر، قال بغفرانه. وهنا ينبغي أن نتذكر معاني ما، فمن الذي يذكرها لنا؟ نعم يا خالد.
3: ما المحامل ما عشر إذا رمت عدها فحملها حافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب بنفرها بكف ونفي زيل تعظيم المصدر.
2: تعظيم المصدر تمام، صار معانيها 10. ستفهم يعني الاستفهام، شرط الوصل فاعجب تعجبية، لنكرها نكرة، بكف كافة، ونفي نافية، زيد زائدة، تعظيم للتعظيم، مصدر مصدرية. فهنا هي من القسم الأخير أو المعنى الأخير مصدرية. وعلامة المصدرية التي تسبك وما بعدها أو يسبك ما بعدها بمصدر يحول إلى مصدر. وقول بما غفر لي ربي، تقدم لنا أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر فيه معنيان أو فيه شيئان، أحدهما الستر لأنه يستر الرأس، والثاني الوقاية، لأن الإنسان يضع على رأسه المغفر في القتال ليتقي به السهام. وليست المغفرة بمعنى الستر فقط. ثم قال بما غفر لي ربي، فأضاف الربوبية إليه، وهي من الربوبية الخاصة، لأن الربوبية نوعا، ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة هي الشاملة لجميع الخلق التي مقتضاها التدبير والتصرف في الخلق كما تقتضي حكمته، والخاصة هي التي يكون فيها عناية بهذا المربوب، كربوبية الله سبحانه وتعالى لرسله وأوليائه. وقد اجتمع القسمان أو النوعان في قول السحرة، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فالأولى عامة والثانية خاصة. ويقابل ذلك العبودية، فإنها عامة وخاصة، فالعامة كقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والخاصة كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والخاصة فيها أخص، وهي عبودية الله تعالى للرسل، كقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قال بما غفر لي ربي، هنا الربوبية خاصة ولا لا؟ خاصة. وجعلني من المكرمين نعم، جعلني من المكرمين لدخوله الجنة، لأن دخول الجنة إكرام للإنسان، إكرام من قبل الله وإكرام من قبل الملائكة، فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إكرام من جهة الولدان المخلدون الذين هم خدم، إكرام من قبل الله وإكرام من قبل الملائكة، فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إكرام من جهة الولدان المخلدون الذين هم خدم لأهل الجنة، إكرام من جهة الزوجات التي هن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، إكرام من جهة بعضهم لبعض، فإنهم إخوان على سرر متقابلين، قد نزع الله ما في صدورهم من غل، ومثل هذا لا بد أن يكون فيه إكرام من بعضهم لبعض. فأهل الجنة مكرمون، ومنهم هذا الرجل المؤمن الناصح المخلص، فإنه مكرم بدخول الجنة. قال الله عز وجل لما ذكر المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ختم هذه الصفات بقوله أولئك في جنات مكرمون، ولهذا قال هنا وجعلني من المكرمين. نأخذ فوائد هذه الآيات، لأننا أظن أننا اتفقنا على أن نأخذ فائدة كل آية. طيب، قال الله تعالى إني إذا لفي ضلال مبين، في هذه الآية الكريمة بيان أن من أعظم من أبين الضلال وأشده تيها أن يتخذ الإنسان مع الله آلهة، لقوله إني إذا لفي ضلال مبين. ومنها أنه

0: ينبغي التأكيد إذا كان المخاطب منكرا أو حاله حال المنكر، لأنه يخاطب من؟ يخاطب قومه الذين اتخذوا مع الله آلهة، ويقول إني إن اتخذت آلهة مع الله لفي ضلال مبين. ولهذا أكد الجملة بكم؟ بمؤكدين، إن واللام. وربما يؤخذ من الآية الكريمة أن كل من ضل عن الحق أو كل من خالف الحق أصابه من الضلال بقدر ما أصاب بقدر ما خالف الحق، لقوله لفي ضلال مبين، فيفيد أن الضلال قد يكون خفيا وقد يكون بينا واضحا. ومن فوائد الآية الكريمة كمال نصح هذا الرجل، لأنه قرر وحدانية الله عز وجل بعدة أمور، منها ما سبق في قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني، ومنها التحذير من الشرك به بكون المشرك في ضلال مبين. وهكذا ينبغي للداعية إلى الله عز وجل إذا دعا إلى الحق أن يذكر ما في لزومه من الفضائل، وأن يذكر ما في مخالفته من الضلال والسوء، حتى يجمع بين الترغيب والترهيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن عكس من اتخذ إله مع الله عليها وكان في ضلال مبين، أن من وحد الله فهو على هدى مبين بين واضح، لأنه أصاب الفطرة وأصاب ما جاءت به الرسل. ثم قال إني آمنت بربكم فاسمعون. يستفاد من هذه الآية فضيلة هذا الرجل بإعلانه الإيمان بالله عز وجل، وكل إنسان يؤمن يعلن إيمانه بالله فإن ذلك له مزية وفضيلة. قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أعلم بأنه من المسلمين ولم يخف أحدا سوى الله. ومنها قوة شخصية هذا الرجل، حيث أعلن أمام هؤلاء القوم أنه آمن، وآمن بربه الذي يستلزم أن يكونوا مخلصين له في العبادة إذا كان ربا لهم، كأنه أقام الحجة عليهم بذلك. فإذا كان الله ربكم فالواجب أن توحدوه ولا تتخذوا معه آلهة، وهذا يدل على قوة شخصيته. زد على ذلك أنه تحداهم فقال فاسمعون، فأنا لا أبالي منكم، لا أبالي بكم، اسمعوا أني آمنت بربكم الذي يجب أن توحدوه لأنه رب، لأنه رب. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ربوبية الله تعالى العامة، حيث قال بربكم مع كونهم مشركين كفارا، وهذا من الربوبية العامة. ثم قال قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات نعيم القبر في قوله قيل ادخل الجنة، ويدل لذلك آيات من القرآن مثل قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. توفاهم الملائكة طيبين، طيبين هذه حال من الهاء، يقولون حال من الملائكة، يعني حال كون الملائكة يقولون عند توفيهم ادخلوا الجنة. فيستفاد من هذه الآية إثبات نعيم القبر. فيها آية أخرى يا حجاج، ما هي؟ إثبات نعيم القبر من هذا أمر القرآن من ألف لام ميم ذلك الكتاب إلى بل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس. نعم ما هذا دليل؟ نعم
1: دليل مفهوم مخالف
0: لا، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، إلى قوله فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فهنا قال فلولا إذا بلغت حين الموت، ثم قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. ومنها هذه الآية قيل ادخل الجنة، لأن هذا

لا لا، لأن يعني فأما إن كان المقربين حين تبلغ روح الحقوق. إيه؟ الآن يعني. طيب قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلم. طيب في إثبات نعيم إيش القبر لقوله قيل ادخل الجنة مع أن الساعة لم تقم بعد ولم يدخل الناس الجنة. طيب ومن فوائدها أن هذا الرجل كان ناصحا في حياته وبعد مماته. ففي حياته دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل كما مر علينا، وبعد مماته تمنى أن قومه يعلمون بما غفر بغفران الله له من أجل إيش أن نؤمن ويتبع الرسل. وهذا دليل على أن المؤمن لا تلقاه إلا ناصح، حتى بعد موته يكون ناصح. فهذا الرجل تمنى أن قومه يعلمون بما غفر الله له لعلهم يرجعون فيؤمنون كما آمن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وجود الجنة، وقد دل على ذلك آيات وأحاديث كثيرة، مثل قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والإعداد بمعنى التهيئة. والنصوص في هذا كثيرة، وقد عرضت الجنة والنار على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف. طيب وهل تبقى الجنة أبدا؟ الجواب نعم، وهذا متفق عليه بين أهل السنة. النار موجودة الآن وهو متفق عليه أيضا بين أهل السنة، وهل تفنى؟ الصحيح المقطوع به أنها لا تفنى، لأن الآيات صريحة في ذلك، فقد ذكر الله تعالى تأبيد الخلود فيها في ثلاث آيات من كتابه. ما هي عبد الوهاب؟ تأبيد الخلود في النار ذكره الله في ثلاث آيات من القرآن. نعم، في سورة الأحزاب النساء والأحزاب والجن. طيب في سورة النساء فهد ما تذكرها؟ نعم طيب إن الذين كفروا وظلموا لم يكن لهم يغفر لهم ولا لهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. في سورة الأحزاب لا لا، هذه في البقرة ولا هي إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الآية الثالثة في سورة الجن خالد فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذه ثلاث آيات صريحة في تأبيد أهل النار فيها. نعم لا ما يدل، يعني ما داموا فيها. نعم طيب، المهم التصريح بالتأبيد، ومع ذلك مع التصريح بالتأبيد ذكر عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون بأنها تفنى، ولكن هذا القول لا شك مهما قاله من قاله فإن قوله مردود عليه. طيب ومن فوائد الآية الكريمة منة الله عز وجل على من آمن بالمغفرة والإكرام، فيتفرع على هذه الفائدة أن الإيمان سبب للمغفرة وسبب لإكرام الله تعالى العبد. ومن فوائدها أنه لا يتم النعيم إلا بزوال المكروه، ويستفاد هذا من قوله بما غفر لي ربي. ومنها أيضا

0: ما أشار إليه بعض الأدباء أن التخلية قبل التحلية. كيف هذا؟ لقوله بما غفر لي ربي، وهذا تخلية وإزالة، وجعلني من المكرمين، هذا تحلية. ولهذا لو أردت أن تحلي امرأة تنظفها أولا ثم تلبسها الحلي. لو ألبستها الحلي وهي غير نظيفة نعم ما يليق ولا تجد جمالا فيها. نعم. طيب، إذن يستفاد منه أن المغفرة تسبق الإكرام والرحمة. ويدل لهذه القاعدة التتبع، فإن الغالب أن الله عز وجل إذا قرن بين الاسمين الغفور الرحيم يقدم الغفور على الرحيم. طيب، يقول بما غفر لي ربي. ومن فوائد الآية أيضا إثبات الربوبية الخاصة لقوله ربي، فهذه من الربوبية الخاصة. ومن فوائدها أن الإكرام إكرام الله عز وجل لا يختص بهذا الرجل، بل هناك عالم يكرمهم الله لقوله وجعلني من المكرمين، ففيه حث على أن يفعل الإنسان كفعله لينال ما ناله. ولم يقل بما غفر لي ربي وأكرمني، بل قال وجعلني من المكرمين، ليبين أن الإكرام ليس خاصا به، بل الإكرام موجود لكل من قام بعمل كعمله. ثم قال تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وما أنزلنا ما نافية، وقول على قوم قال المؤلف أي حبيب، بناء على أن اسمه حبيب، وقد سبق أن اسمه لا يهم. المهم القصة على قومه من بعده، أي من بعد أن هلك ومات على أيديهم، من جند من السماء. من هذه زائدة، لأنها لو حذفت استقام الكلام بدونها. لو قال وما أنزلنا على قومه جندا من السماء يستقيم الكلام. وقوله من جند من السماء أي ملائكة، فإن الملائكة جنود الله عز وجل. قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، وقال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. فالجند الملائكة، لكن قال لإهلاكهم، وما كنا منزلين ملائكة لإهلاك أحد، فلم تنزل ملائكة لإهلاك أحد. وقيل ما كنا منزلين لإهلاك هؤلاء، لأنهم أقل وأحقر من أن يبعث الله ملائكة من السماء تهلكهم، وهذا هو الأقرب. فيكون النفي هنا خاصا بمن؟ بهؤلاء القوم، لأن الله أنزل ملائكة في بدر، وأنزل ملائكة في غزوة حنين، فأنزل الله تعالى الجنود، وكذلك أيضا في غزوة الأحزاب، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ولكن ما كنا منزلين جنودا لهؤلاء احتقارا لهم. وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو الصحيح. وقال بعض العلماء وما أنزلنا على قومه من جند من السماء أي من وحي ورسل، لأن الوحي تنزل به الملائكة، لكن ما مشى عليه المؤلف أصح بدليل ما يأتي فيما بعد. الله أعلم. نعم. قال إن كانت إلا صيحة واحدة. إن قال المؤلف معنى ما، وعلى هذا فهي نافية. إن هنا نافية، وينبغي أن نستحضر معاني إن. تأتي نافية كما هنا، إيش بعد؟ وشرطية، كما لو قلت إن قام زيد قام عمرو، هذا اثنين، ومخففة من الثقيلة، مثل وإن مالك كانت كرام المعادن بعد لا ما تسفهم إن ما تسفهم ها لا هذيك أن وتأتي زائدة كقوله بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف فتأتي على أربعة أوجه نافية وشرطية ومخففة من الثقيلة وزائدة نعم وإذا أتت بعدها إلا فهي نافية إذا أتت بعدها إلا فهي نافية وقد تكون نافية بدون إلا كقوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا أي ما عندكم لكن القاعدة أنه إذا أتت بعدها إلا فهي نافية ولا يلزم أن لا تأتي نافية إلا مع إلا لا ليس بلازم قد تأتي نافية بدون إلا كقوله إن عندكم من سلطان بهذا يعني ما عندكم طيب قال الله تعالى إن كانت قال المفسر عقوبتهم يعني ما كانت عقوبتهم التي عاقبهم الله بها لكفرهم إلا صيحة واحدة صاح بهم جبريل فإذا هم خامدون يعني ما احتاجوا إلى عناء وإلى جند ما هي إلا صيحة ولم يبين الله سبحانه وتعالى الصائح والمؤلف قال إنه جبريل ولا ينبغي أن نجزم بهذا إلا بدليل لأن الواجب علينا أن نبهم ما أفهمه الله إلا أن يرد تعيينه بدليل صحيح ولم يرد تعيين هذا بدليل صحيح وعلى هذا فنقول صيح بهم ولا نجزم من هذا الصائح المهم أنها صيحة واحدة صيح بهم فهلكوا عن آخرهم ولهذا قال فإذا هم خامدون إذا هنا فجائية تدل على تعاقب ما بعدها وما قبلها أي أن ما بعدها وقع عقب ما كان قبلها مباشرة ولهذا سميت فجائية لأنها تفاجئ وتأتي فورا من حين أنصح بهم خمدوا عن آخرهم قال الله عز وجل أنا أرجو أن لا يتكرر منكم هذا كل واحد يصلح حقه قبل يجل المدرس طيب يقول فإذا هم خامدون فإذا هم ساكتون ميتون وبهذا نعرف أن هؤلاء ماتوا عن آخرهم لأنهم ضمير يفيد الجمع والشمول قال الله تعالى يا حسرة على العباد هؤلاء ونحوهم ممن كذبوا الرسل فأهلكوا وهي أي الحسرة شدة التألم والندم يسمى حسرة ونداؤها مجاز أي هذا أوانك فاحضري قوله يا حسرة على العباد الحسرة هي شدة الندم والتألم والتحسر والحزن على ما مضى قال الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أننا نكرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم أي ندامات وآلام وما هم بخارجين من النار وقول يا حسرة على العباد حسرة على العباد ممن قيل إن القائل هم المكذبون وأنهم تحسروا على أنفسهم وقالوا يا حسرة على العباد ثم بينوا السبب كما سيأتي وقيل إن الحسرة من أتباع الرسل يعني من هذا الرجل ونحوه يقول يتحسر على هؤلاء العباد وقيل إن التحسر من الله عز وجل ولكن ليس معناه أنه يتصف به بل المعنى أنه يبين حسرة العباد على أنفسهم وسد العباد على أنفسهم، فقلا حسرة واقعة على العباد، واقعة عليهم، فتكون على قريبة من معنى من، يعني أن الله تعالى يبين أن هؤلاء العباد المؤمنين يعني أن الله تعالى يبين أن هؤلاء العباد المكذبين سوف يتحسرون على تكذيبهم. وهذا أقرب إلى السياق، هذا أقرب لأن لقوله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد، فالكلام كلام الله عز وجل. لكن لما كان التحسر ندم وألم صار الله تعالى منزها عنه، فوجب أن يكون المراد يا حسرة واقعة عليهم، أي ما أشد تحسر العباد على ما فعلوا من التكذيب للرسل كما يتبينه آخر الآية. وقوله تعالى على العباد، المراد بالعباد هنا العبودية العامة وليست الخاصة، لأن العبودية الخاصة لا تحسر على أهلها. وقد مر علينا أن العبودية عامة وخاصة، فالعامة صالح المضي مثل مثال العامة، المراد بها قلت العبودية العامة، لأنها لأنه لا يدخل فيها غير المكذبين. طيب، ومع ذلك نقول العبودية العامة لكنها عام أريد بها الخصوص. من هم؟ ها؟ المكذبون للرسل. قال ونداؤها مجاز، نداؤها مجاز يعني ليس حقيقة، لأن النداء حقيقة إنما يوجه على من إلى من يعقل، أما ما من لا يعقل فليس نداؤه على سبيل الحقيقة. ولهذا قالوا في قول الشاعر ألا أيها الليل الطويل على انجلي بصبح ومن إصباح منك بأمثل، إن هذا يراد به التمني وليس نداء بمعنى الطلب، طلب الحضور، لأن الليل لا يعقل. فالنداء حقيقة إنه موجه لمن يعقل، إذا وجه لمن لا يعقل صار له معنى آخر على سبيل التجول، والمعنى أنه جعل غير العاقل كالعاقل، كأن الحصة شيء يأتي ويذهب. فقل يا حصتنا العباد احصري. ما يأتي هذا بيان لسببها، سبب الحسرة، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ما يأتيهم من رسول، ما نافية ومن زائدة لوقوعها في سياق النفي، وهي زائدة زائدة زائدة لفظا تزيد في المعنى، تزيد في المعنى، وهذا ما نقول زائدة زائدة. وليس في القرآن حرف واحد لا يفيد معنى أبدا، كل ما في القرآن فإنه يشتمل على المعاني، ولكن قد يكون زائدا من حيث الإعراب فقط. ولهذا نعرب رسول في هذه الآية أنه فاعل، نعربه فاعلا، ونقول فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد. ما يأتيهم من رسول، وفائدتها التنصيص على العموم، لأن رسول نكرة في سياق النفي فتعم، فإذا جاءت من صارت أنص وأدل على العموم مما لو حذفت. ولهذا قالوا إن فائدتها في مثل هذا السياق التنصيص على العموم. نعم. وقالوا من رسول، الرسول عند عامة أهل العلم هو بشر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، ويطلق الرسول على الرسول الملكي، فإن الله سمى جبريل سماه رسولا، كما في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين إلى آخره. وقول من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني إلا كانوا يستهزئون به، ولكن قدم المعمول وهو به لإفادة الحصر ولمناسبة رؤوس الآيات، فقدم لفائدتين: فائدة لفظية وهي مراعاة الفواصل، وفائدة معنوية وهي الحصر. كأنه قال إذا أتاهم الرسول فكأنهم لا يستهزئون بأحد سوى هذا الرسول، إلا كانوا به أي لا بغيره، وهم يستهزئون بغيره، لكن لما كان هؤلاء قد أمعنوا في الاستهزاء بالرسل صاروا كأنهم لا يستهزئون إلا بالرسل، إلا كانوا به يستهزئون. والاستهزاء هو السخرية والهزء. يستفاد من هذه الآيات من قوله وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، يستفاد منها فوائد: أولا أن الله عز وجل قد ينزل الملائكة لإهلاك المكذبين، ووجهه أن نفي إنزال الملائكة على هؤلاء القوم يدل على إمكانه في غيرهم، وإلا لما صح النفي. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة جنود لله عز وجل لقوله من جند من جند. ومن فوائدها أن الملائكة محلهم السماوات لقوله من السماء، وهذا هو الأصل، لكنهم قد ينزلون إلى الأرض كما في قوله تعالى في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها. وكالملائكة الذين يحفظون بني آدم، والذين يكتبون أعمالهم وما أشبه ذلك، والذين يكتبون المتقدمين إلى الجمعة على أبواب المساجد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حقارة هؤلاء القوم المكذبين للرسل الثلاثة لقوله وما أنزلنا على قومه من جند من السماء إلى أن قال إن كانت إلا صيحة واحدة. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظمة الله عز وجل، وذلك لذكره بصيغة الجمع وما أنزلنا وما كنا منزلين. لا يقال إن هذا يفيد التعدد كما استدلت بذلك النصارى وقالوا إن الآلهة متعددة، لأن الله يقول وما كنا منزلين وما أشبه ذلك من الآيات، فيقال لهم إن هذا التعدد للتعظيم. وكيف تستدلون بهذه الآيات المتشابهة وتعمون عن مثل قوله تعالى إن إلهكم لواحد، إنما الله إله واحد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولكن النصارى كغيرهم من أهل الزيغ يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومن رأى اتباع الشبهات من النصارى ومن غيرهم في نصوص الكتاب والسنة تبين له العجب العجاب، وأنه يجب علينا وجوبا مؤكدا طلب العلم لدفع شبهات هؤلاء، لأن هؤلاء كما تعلمون انتشروا بيننا الآن وكثروا في هذه البلاد التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هؤلاء يبثون السموم في شبابنا وكهولنا أيضا، بل إنهم الآن كما سمعنا يرسلون نشرات تدعو إلى النصرانية، ويرسلون أشرطة تدعو إلى النصرانية، لأنهم بدأوا يعرفون المحلات ويعرفون العناوين ثم يرسلون إليها. وعندنا من هذا يعني عدد، يؤتى إلينا بنشرات وأشرطة مسجلة تدعو إلى النصرانية، هذه إذا وقعت في أيدي أناس لا يعرفون جهلاء على الأقل تركنوا إليها نفوسهم، وإن كنت أستبعد جدا أن يتنصر أحد من المسلمين، لأن دين النصارى كله ضلال الذي هم عليه الآن. لكن لا شك أنه يوقع الشبهة
1: والخلود والاطمئنان إلى هؤلاء. لذلك أنا أرى أن اليوم يجب على شباب المسلمين أن يتسلحوا بسلاح العلم، العلم المبني على الأثر والنظر، لأن أولئك قوم يشبهون بما يدعون أنه عقل. ولا يكفي الآن أن نتعلم النظر فقط، الأثر فقط، بل لا بد من أثر ونظر. الأثر إنما يكفي لمن؟ للمؤمن الذي قال الله عنه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لكن المكذب لا يكفيه الأثر، لأنه لا يؤمن أصلا بالأثر، يحتاج إلى نظر وعقل تدحض به حجته. المهم أن مثل هذه الآية الكريمة وما أنزلنا وما كنا منزلين يشبه بها النصارى على أن الله سبحانه وتعالى متعدد أكثر من واحد. وقد ذكرنا أنهم غفلوا بل عموا عن الآيات الواضحة الصريحة بأن الله إله واحد، وأن الله كفر من زعم أن الله متعدد، فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب، ثم قال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. في هذه الآية دليل على أن الله أهلك هؤلاء القوم بصيحة واحدة لم تكرر مرة أخرى، صيحة واحدة هلكوا بها. لكن لو قال قائل: ما نوع هذه الصيحة؟ هل قيل أهلكوا؟ نقول إيش؟ الله أعلم. هذه الصيحة هفنا الله، يحتمل أنها صرخة، يحتمل أنهم أمروا بالهلاك، المهم أنها صيحة واحدة فهلكوا عن آخره. قلت فيها بيان بيان إيش؟ أنهم أهلكوا طيب بصيحة واحدة. ثانيا فيها بيان من فوائدها بيان قدرة الله عز وجل، وأن من عارض الله أو ضد الله مهما عظم فإن إهلاكه يسير على الله عز وجل. كل شيء يكون بكلمة واحدة: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة. وعند هذا الأمر الواحد كلمح بالبصر، لا يتباطأ ولا يتأخر، لمح البصر أسرع ما يكون. فإذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون كلمح البصر. سبحان الله، هذا يدل على عظمة الله عز وجل وقدرته. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء القوم الذين كذبوا الرسل الثلاثة هلكوا جميعا لقول فإذا هم خامدون. وهذا يدل على أن من زعم أن هذه القرية التي أرسل إليها الثلاثة من زعم أنها أنطاكية فإن زعمه باطل، لأن رسل عيسى الذين أرسلوا إلى أنطاكية كانوا بعد موسى، ولم يهلك الله تعالى أمة على سبيل العموم بعد أن نزلت التوراة، هكذا قال كثير من العلماء لقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. قالوا هذه الآية تدل على أن الله لم يهلك أمة على سبيل العموم بعد نزول التوراة. وهذه الآية كما تعلمون في سورة ياسين فإذا هم خامدون تدل على أنهم هلكوا. ثم قال تعالى: يا حسرتنا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. في هذا دليل على شدة تحسر العباد المكذبين للرسل لقوله يا حسرة، ولهذا جاء النداء على سبيل التنكير ليدل على أنها حسرة عظيمة، لأن التنكير يفيد أحيانا التعظيم والشدة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل وهو أنه لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه، لقوله يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا بيزدادون. فلم يعاقب الله تعالى أحدا بذنب إلا بذنب، بل إنه عز وجل قد يعفو عن الذنب إذا كان دون الشرك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرسالة لقوله ما يأتيهم من رسول، وأن الرسالة عامة في كل أمة، لأنه قال على العباد ثم قال ما يأتيهم من رسول، فكل العباد قد قامت عليهم الحجة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاستهزاء بالرسل كفر موجب للعقوبة، لأن السياق الآن السياق في قوم كذبوا الرسل فأهلكوا جميعا، ثم قيل يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، فدل هذا على أن الاستهزاء بالأنبياء أو بالرسل كفر. ويدل لهذا قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالكتب كفر، نعم لقوله وآياته. الاستهزاء بشرع من الشريعة ولو بشعيرة واحدة كفر، لأن الاستهزاء بالشعيرة الواحدة استهزاء بكل الشريعة، كما أن الكفر بالشعيرة الواحدة كفر بجميع الشريعة. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فمن آمن من آمن بالرسالة ولكن كفر بشعيرة واحدة منها فقد كفر كفرا تاما بالجميع. من استهزأ بشيء من شعيرة من شرائع الرسل ولو بشيء ليس بواجب فقد كفر، حتى بالشيء المندوب إذا استهزأ به فقد كفر، لأنه لا يمكن الإيمان ببعض دون بعض، بل من كره ما أنزل الله فقد كفر. وش الدليل؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر، لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المسألة عظيمة ليست بالهينة، ولهذا يجب على المرء الرضا بكل ما شرع الله، فيرضى مثلا بوجوب الصلاة وتحريم الخمر، وجوب الزكاة وتحريم الربا، وعلى هذا فقط. يعني كل شيء يجب أن ترضى به وتقبله، ثم إن عملت به أثبت، وإن لم تعمل به عوقبت إذا كان واجبا أو استحققت العذاب، إلا إذا كان هذا الواجب تركه كفر، فإنك إذا تركته كفر. فمثل يجب على الإنسان أن يؤمن بتحريم الربا، فإن أنكر تحريمه كفر، أو لم يقبل تحريمه كفر. إذا آمن بتحريمه وقبله ورضي بالتحريم ولكن فعل الربا يكفر ولا لا؟ ما يكفر، يكون حكمه حكم العصاة، حكم العصاة. نعم والله استدل بهذا العلماء، والظاهر أنهم استدلوا بهذا وفي الواقع، استدلوا بهذا وفي الواقع. نعم إيه قبل التوراة، التوراة ما نزلت إلا بعد ما أنجى الله بني إسرائيل. نعم الاستهزاء بالصالحين إما أن يكون بأشخاصهم أو بأعمالهم، إن كان بأعمالهم فهو استهزاء بالشريعة، وإن كان بأشخاصهم فليس بكفر لكنه على خطر. إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فإن من استهزأ ولو بشخصه فهو كافر. نعم.
2: ما يجب على أن هذا الجديد
1: صاحبي
2: لما جاءه رسول السلام وسألوا عن أشياء وأجابه وسألوا عن رسول الله إليه فقال جبريل فقال ذاك عدو بني آدم عدو بني إسرائيل الملائكة. وأيضا لما نفسر لنزله والله سبحانه وتعالى كان عدو لله وملائكة ورسول جبريل وميكائيل أن يعني أنها أنزلت أن هؤلاء قالوا هذا عدو من الملائكة لما قالوا
1: هذا لو فرض أن بني إسرائيل عدوه لأنه يأتي بالعذاب لهم ما يلزم من هؤلاء مثله. أقول لا يلزم لأن هؤلاء هل هم من بني إسرائيل؟ ما ندري لأن رجحنا أنهم ليسوا رسل عيسى ليسوا رسلا من قبل عيسى.
2: بني إسرائيل يعني
1: أمة إسرائيل من بعد يعقوب هم بني إسرائيل هو يعقوب. جميع لدينا محضرون. إن هنا يا ياسر قال الله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. من فوائد هذه الآية بيان قدرة الله عز وجل وأنه قادر على إهلاك الخلق بصيحة واحدة فقط بدون أي فعل، صوت مزعج يقطع القلوب، تقول إن كانت إلا صيحة واحدة. ومنها بيان ذل كل شيء لعظمته بحيث لا يكرر أو لا يعيد ما أراده، لقوله إلا صيحة واحدة، ولهذا أكدها بواحد لبيان أنهم لم يحتاجوا إلى إعادة الصيحة مرة ثانية. وهكذا جميع ما أمر الله تعالى به كونا فإنه لا يحتاج إلى إعادة، لقوله تعالى في سورة القمر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الصيحة أهلكتهم جميعا لم ينج منهم أحد، لقوله فإذا هم خامدون، وبه وعلى هذا يترتب فائدة أخرى وهي أن قبض ملك الموت لأرواح بني آدم أكبر مما نتصور، فإنه قد يقول قائل كيف يقبض هذه الأرواح وهي تموت في آن واحد؟ نقول إن كيف في الأمور الغيبية لا ترد، لأن هذه أمور لا ندركها بحواسنا، فكل أمر غيبي لا تقل به كيف. ولهذا لما قيل الإمام مالك كيف استوى قال الكيف غير معقول، ما يمكن أن ندركه بالعقول حتى نسأل عنه. وقال عز وجل يا حسرة العباد إلى آخره، في هذا دليل على عظم حسرة المكذبين للرسل، لقوله يا حسرة، فإن هذا التنكير يفيد التعظيم يفيد التعظيم. ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين للرسل سيجدون أعمالهم حسرات عليهم، لقوله ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ومن فوائدها أنه ما من نبي بعث أو ما من رسول أرسل إلا وجد له من يستهزئ به ومن يؤمن به أيضا. نعم، ومن يؤمن به، لكن منهم من لا يجد من يؤمن به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث 70,000 والنبي وليس معه أحد. فالاستهزاء
0: حاصل لكل رسول، كل رسول يرسل فإنه يجد من يستهزئ به ويجد من يؤمن به، لكن ليس كل رسول يرسل يجد من يؤمن به كقول النبي عليه الصلاة والسلام والنبي وليس معه أحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاستهزاء بالرسل كفر لقوله ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وكذلك الاستهزاء بشرائع الرسل كفر، وكذلك الاستهزاء بالله عز وجل كفر. واختلف العلماء في من سب الله أو رسوله هل تقبل توبته، على قولين، فمنهم من قال إنها لا تقبل توبته بل يقتل قتل المرتد فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدخل مع المسلمين، وفي الآخرة أمره إلى الله إن كان الله تعالى علم منه صدق التوبة فإنه لا يعذبه، وإن كان الله علم منه كذبها فإنه يعذب في الآخرة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني صحة توبته، أي صحة توبة من استهزأ بالله ورسوله وسب الله ورسوله، ولكن بالنسبة لمن استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتل، وأما من سب الله أو استهزأ به فإنه لا يقتل. وهذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا سب الله أو رسوله أو استهزأ بهما فإنه يكفر، فإن تاب قبلت توبته، لكنه يقتل إذا كان السب أو الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقتل إذا كان السب أو الاستهزاء لله. والفرق بينهما أن الاستهزاء بالرسول وسبه حق لآدمي، وأما الاستهزاء بالله وسبه فهو حق لله، وقد أخبرنا الله عز وجل أنه يقبل التوبة من جميع الذنوب، وإذا قبل الله توبته ارتفع عن مقتضاها وهو القتل. أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فإننا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عن حقه، فوجب علينا أن نأخذ به. ثم قال الله تعالى وآية لهم، لا ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن، هذا مبتدأ درس اليوم. ألم يروا كم أي أهل مكة القائلون للنبي صلى الله عليه وسلم لست مرسلا، والاستفهام للتقرير أي علموا. ها؟ أي علموا أي اشتب على الهمزة. يقول الله عز وجل ألم يروا، الرؤية هنا فسرها المؤلف برؤية العلم، وذلك لأنهم لم يشاهدوا هذا بأعينهم وإنما علموه بما بلغهم من الخبر. وقوله أي أهل مكة، الصحيح أن هذا ليس خاصا بأهل مكة بل هو عام لكل من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن المؤلف جعله خاصا بأهل مكة لأن الآية مكية، ولكن يقال حتى وإن كانت الآية مكية فإن المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام من أهل مكة وغيرهم، فأهل الطائف كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك غيرهم كثير، لأن الناس لم يدخلوا في دين الله أفواجا إلا بعد فتح مكة. طيب ألم يروا كم أهلكنا، يقول كم خبرية بمعنى كثيرا، معمولة لما بعدها معلقة لما قبلها عن العمل. طيب يروا بمعنى العلم، رؤية بمعنى العلم، وإذا كانت الرؤية بمعنى العلم فإنها تنصب مفعولين، كم خبرية علقتها عن العمل، يعني أنها أبطلت عملها لفظا ومحلا، لأن التعليق يبطل العمل لفظا فقط، لا محلا، والإلغاء يبطله لفظا ومحلا. والأفعال القلبية إما أن تعمل في اللفظ والمحل، وإما أن تعمل في المحل دون اللفظ، وإما أن لا تعمل لا في اللفظ ولا في المحل. الثالث يسمى إلغاء، والثاني يسمى تعليقا، والأول يسمى إعمالا. فكم هنا علقت يروا عن العمل في اللفظ ولا في المحل؟ في اللفظ. أما المحل فالجملة في محل نصب، سدت مسد مفعولا يروا. ثم هي لها إعراب أيضا باعتبار ما بعدها، فباعتبار ما بعدها يقول إنها مفعول لما بعدها، وعليه فتقدر كما قال المؤلف أي كثيرا. وقوله والمعنى أن أهلكنا قبلهم كثيرا من القرون الأمم. وقوله سبحانه وتعالى قبلهم من القرون، من هذه لبيان كم، تبين الإبهام الواقع في كم. والقرون جمع قرن، وهم الأمة المشتركة في عصر من العصور يسمى قرنا، والعصر 100 سنة. وعلى هذا فالقرن يكون 100 سنة، ولكن قد يكون دون ذلك، قد تكون أمة تبقى أقل من القرن، يهلك الله عز وجل قبل أن يتم لها هذا العدد من السنين. لكن الضابط أن نقول القرن هم الأمة التي اشتركت في عصر. كما لكنا قبلهم من القرون أنهم أي المهلكين إليهم أي المكذبين لا يرجعون. كيف؟ أنهم أي المهلكين إليهم أي إلى المكذبين. عندكم مكيين؟ على كل حال المكيين هم على كلام المؤلف ما دام الخطاب لأهل مكة أو الكلام عن أهل مكة فالمكذبون هم المكيون. والذي عندنا أعم، الذي عندنا المكذبون أعم. فهؤلاء الأمم التي أهلكت هل رجعت إلى الأمم التي بعدها؟ لا، بل هي ذهبت وزالت وكأنها لم تجد وكأنها لم توجد ولم يبق إلا عملها فقط. قال لا يرجعون أفلا يعتبرون بهم وأنهم إلى آخره بدل مما قبله برعاية المعنى المذكور. طيب الذي قبله قوله كم أهلكنا قبله، كأنه قال ألم يروا أنهم لا يرجعون، فهي بدل مما قبلها من حيث المعنى. وقول من حيث المعنى يعني لا من حيث الإعراب، لأنها جملة مستقلة وليست في تابعة لها في الإعراب، ولكنها تابعة لها في المعنى. الخلاصة أن الله بيّن في هذه الآية بياناً يقرر به هؤلاء المكذبين بأنه أهلك كثيراً من الأمم السابقة، وأن هؤلاء المهلكين لا يرجعون إلى هؤلاء المكذبين لأنهم انتهوا من الدنيا ولم يبق لهم رجوع إليها حتى يستعتبوا. فالواجب على هؤلاء المكذبين أن يعتبروا بهم. ثم قال وإن كل لما جميع لدينا محضرون. قال إن نافية أو مخففة، قوله نافية واضح بمعنى ما، مخففة بمعنى إن، لكنها خففت. وهذا وأو هنا ليست التخيير بل هي للتنويع، لأنها على حسب القراءة الآتية في لما. كل أي كل الخلائق مبتدأ على التقديرين، يعني على أنها نافية وعلى أنها مخففة. نعم، على أنها نافية أو مخففة، لأن المخففة كما نعلم تعمل في الجملة واسمها ضمير الشان محذوف، فكل مبتدا على كلا الوجهين، أي على أنها إن نافية، على أن إن نافية أو مخففة. لما بالتشديد، بالتشديد بمعنى إلا، أو بالتخفيف فاللام فارقة وما مزيدة. طيب، لما بالتشديد بمعنى إلا، وعلى هذا تكون إن نافية، والتقدير وما كل إلا جميع لدينا محضرون.
1: نعم، عونا له على المعصية، فصار يستعين بنعم الله على معصيته، لم يكن شاكرا لأنه صرفها.
0: طيب، لما بالتشديد بمعنى إلا، وعلى هذا تكون إن نافية، والتقدير وما كل إلا جميع لدينا محضرون، إلا جميع لدينا محضرون. يقول وبالتخفيف وإن كل لما جميع، فاللام فارقة، فارقة بين إن النافية وإن المخففة، وما مزيدة. والتقدير على هذا وإن كل لجميع لدينا محضرون، لجميع لأن ما زائدة. فإذا أردنا أن نعرب هذه الآية نقول إن نافية على قراءة إيش؟ التشديد، ولما بمعنى إلا. الإعراب الثاني إن مخففة على قراءة التخفيف، واللام فارقة وهي للتوكيد كما هو معروف، وما زائدة. والتقدير على هذا وإن كل لجميع لدينا محضرون، وإن كل لجميع لدينا محضرون. طيب، إذن تكون أو في كلام المؤلف، تكون أو في قوله نافية أو مخففة للتخيير وللتنويع، للتنويع، تكون للتنويع، فهي على قراءة التشديد نافية وعلى قراءة التخفيف مخففة. قال جميع خبر المبتدأ أي مجموعون، خبر المبتدأ أي أين المبتدأ؟ كل جميع. فإن قال قائل كيف يكون خبرا لكل وكل تدل على الشمول؟ فالجواب أن كل تدل على الشمول، لكن لا يلزم من دلالتها على الشمول الاجتماع، فتقول أكرم كل القوم، وقد يكون قوم متشتتين كل واحد في جانب، لكن جميع تدل على الاجتماع، ففيها زيادة على الشمول وهي جمع الناس، فكل الناس يحضرون إلى الله عز وجل. ولكن هل حضورهم متفرق أو مجتمع؟ الجواب حضورهم مجتمع. دليله الآية جميع. إذن فلا يقول قائل الآن إن المبتدأ هو نفس الخبر، لأن كلمة كل تدل على الشمول وجميع يدل على الشمول. نقول لا، لأن الفرق بينهما أن كل تدل على الشمول وإن كانوا متفرقين، وجميع تدل على الشمول مع الاجتماع. أي مجموعنا لدينا عندنا في الموقف بعد بعثهم محضرون للحساب، خبر ثاني، خبر ثاني لإيش؟ كل. فصار كل الآن لها خبران، جميع والثانية محضرون. أظن المعنى واضح. يقول عز وجل في هذه الآية ما كل أحد من هؤلاء إلا محضر لدينا يوم القيامة والناس جميع. في هذه الآية الكريمة والتي قبلها أولا تقرير المكذبين بما يقررون به من إهلاك من سبقه، لقوله ألم يروا كما أهلكنا من قبله من القرون. ثانيا أو من فوائد الآية أنه يجب على الإنسان أن ينظر ويعتبر، بحيث إذا نظر في عواقب الناس اتخذ من ذلك عبرة، لأن الاستفهام هنا مع كونه للتقرير مفيد للتوبيخ، لأن الواجب على من نظر في عاقبة المكذبين أن يرتدع عن الكذب. من فوائد الآية أيضا أنه لا بعث ولا رجوع قبل يوم القيامة، لقوله أنهم إليهم لا يرجعون، فلا أحد يبعث قبل يوم القيامة، اللهم إلا على سبيل الآية كما ثبت في القرآن أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى بإذن الله، وكما في قصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وكما في قصة بني إسرائيل الذين أخذتهم الصاعقة ثم بعثهم الله بعد موتهم، وكما في قصة الرجل الشاب الذي يقتله الدجال ثم يكلمه يخاطبه فيقوم حيا، وإلا فإن الأصل أن من مات لا يرجع أبدا، لقوله أنهم إليهم لا يرجعون. ومن فوائد الآية الثانية إثبات البعث، لقوله وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ومن فوائدها كمال قدرة الله عز وجل، حيث يجمع هذه الخلائق جميعا في مكان واحد، لقوله لما جميع لدينا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الاستعداد لهذا اليوم، لأن الله تعالى لم يخبرنا به لمجرد الإطلاع، ولكنه أخبرنا به من أجل أن نستعد له حتى نكون على أهبة لما سنحاسب عليه. ثم قال تعالى وآية لهم على البعث خبر مقدم، الأرض الميتة بالتخفيف والتشديد أحييناها بالماء مبتدأ. آية لهم، الآية في اللغة العلامة، العلامة والدليل القاطع على الشيء. وقوله وقول المؤلف خبر مقدم، أين المبتدأ إذن؟ المبتدأ الأرض، هذا المبتدأ الأرض. وقولها الميتة يقول بالتخفيف والتشديد، يعني أن فيها قراءتي الميتة والميتة، وهذا دليل على أن الميتة كما يطلق على الميت الذي قد فارقت روحه جسده، يطلق أيضا على الذي سيموت، خلافا لمن قال إن الميت لمن سيموت والميت لمن مات بالفعل، فإن الأرض الميتة قد ماتت، ومع ذلك فيه هنا قراءة الميتة والميتة. طيب الأرض مبتدأ، الميتة صفة، أحييناها صفة أيضا، ولهذا قال المؤلف مبتدأ جعله بعد قول أحييناها، ليبين أن الميتة وأحييناها كلاهما صفة للأرض. ولكن الصحيح أن أحييناها جملة استنافية لبيان وجه الحياة، وجه الآية في هذه الأرض، لأن محط الفائدة هو ليس موت الأرض، ولكن أن الله تعالى أحياها بعد موتها. أما على رأي المؤلف فإذا جعل أحييناها صفة فإنه يشكل علينا أن هذا مخالف للقاعدة المعروفة أن الجمل بعد المعارف أحوال. والجواب على ذلك أن يقال إن الأرض هنا المراد بها الجنس، فهي بمعنى النكرة، ونظيرها قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعني، قال على اللئيم يسبني تقدير على لئيم يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعني. ومنه أيضا على قول بعض المعربين كمثل الحمار يحمل أسفارا، على أن جملة يحمل نكرة عاية صفة لحمار لأن المراد به الجنس، فهو بمعنى كمثل حمار يحمل أسفارا.

ليس فيها ثمر فينزل الله عليها المطر فتحيا بعد الموت. فالذي أحياها وقدر على إحياها قادر على إحياء الموتى، كما قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وعليه فنقول: وجه الآية أن تقيس الشاهد بالغائب. الشاهد المنظور هو هذه الأرض ميتة، أشجارها يابسة، ينزل عليها المطر فتخضر. فالذي أحياها قادر مثل الدرس والمناقشة: ألم يروا كما أهلكنا، قال الله تعالى: ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. أخذنا هذه قال الله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة، في التخفيف والتشديد أحييناها بالماء مبتدأ. أسلوب المؤلف هنا أو كلامه فيه نظر ظاهر، لأن الذي يقرأ مبتدأ بعد قوله أحييناها يظن أن المبتدأ هي كلمة أحييناها، والمبتدأ هي كلمة الأرض لكن أخر هذا ليبين لك أن أحييناها تابع للأرض، فكأنه يقول مبتدأ لأنه صفة المبتدأ. نعم، كان يقول مبتدأ لأنه تابع للمبتدأ، فأخر إعراب المتبوع عن إعراب التابع. ولكن الصواب في العبارة والأوضح والأبلغ أن يقول: الأرض مبتدأ، والميتة وأحييناها إيش؟ صفة. قال: وأخرجنا منها حبا، معطوف على أحييناها، يعني من الأرض ميتة أحييناها بالزرع، فقام الزرع أخضر يهتز. لكن مجرد كونه زرعا لا يفيد الآدمي، وإنما يفيد البهائم ويفيد الآدمي عند الضرورة، لكن الفائدة العظمى منه: وأخرجنا منها حبا. منها منين؟ من الأرض. أخرجنا منها حبا كالحنطة، فمنه يأكلون. من أي من هذا الحب يأكلون. وفائدة قوله فمنه يأكلون دليل على سهولة تناول هذا الحب وعظم فائدته، وأنه حب نافع سهل التناول، لأنه لو كان صعبا لكانوا لا يستطيعون الأكل منه إلا بمشقة عظيمة. ولهذا قال: فمنه يأكلون، فقدم المعمول لإفادة الحصر، لكنه حصر إضافي لسهولتك، كأنه لا أكل لهم إلا من هذا السهل المتيسر. وجعلنا فيها جنات بساتين من نخيل وأعناب. هذا غير الحب، لأن الخارج من الأرض يكون حبا ويكون ثمرا، الحب من الزروع والثمر من الأشجار. وجعلنا فيها جنات، جعلنا بمعنى صجرنا، فهو ناصب لمفعولين: المفعول الثاني فيها، والمفعول الأول جنات. وجنات جمع جنة، وهي البستان الكثير الأشجار، سمي بذلك لأنه يجن من دخله وكان فيه لاستتاره به. وأصل هذه المادة الجيم والنون كلها تدور على هذا المعنى، أي على الاستتار والخفاء. ومنه سمي الجنان القلب لاستتاره، ومنه سمي الجن لاستتارهم وخفائهم، ومنه سمي الجنة الوقاية لأن الإنسان يستتر بها. فكل المادة هذه تدل على خفاء واستتار. فالبستان الكثير الأشجار المتشابكة إذا كان فيه أحد لا يرى.

لأن هذه الأشجار تسترها. وقول جنات من أي بساتين من نخيل وأعناب، النخيل والأعناب معروفة ونص الله عليها لأنها طعام لا يحتاج إلى مؤونة، طعام قوت لا يحتاج إلى مؤونة، ولهذا يقتات رطبا ويابسا، فيقتات رطبا كالرطب في التمر والعنب في العنب، ويابسا كالتمر الذي يؤول إليه الرطب وكالزبيب الذي يؤول إليه العنب، فجمع الله بينهما لأنهما قوت حلو لا يحتاج إلى مؤونة طبخ، وينتفع ويقتات وينتفع به رطبا ويابسا من نخيل وأناب. وفجرنا فيها من العيون، فجرنا فيها أي في الأرض من العيون أي بعضها. ويجوز أن تكون من لبيان الجنس، ويكون هذا عاما وهو الأقرب، يعني فجرنا فيها من العيون عيونا كثيرة وأصنافا متنوعة، فمنها العيون الجارية الغزيرة، ومنها العيون الراكدة التي لا تجري لكنها تنبع على وجه الأرض، ومنها العيون التي تكون بواسطة كالأنابيب المعروفة الآن تركز في الأرض فيخرج الماء، ومنها العيون التي تكون بلا واسطة كالتي تتفجر من رؤوس الجبال وغير ذلك. كل هذا دليل على إيش؟ على قدرة الله عز وجل وعلى رحمته بعباده. يقول ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديه، قال بفتحتين وبضمتين. ليأكلوا، الضمير يعود على الناس، نعم، من ثمره وثمره أي ثمر المذكور من النخيل وغيره. قوله ليأكلوا من ثمره، اللام هذه للتعليل كما هو واضح، والفعل بعدها منصوب إما بها على مذهب الكوفيين وإما بأن مضمرة على مذهب البصريين. وقوله من ثمره هنا مفرد، ولم يقل من ثمرهما لأن الله ذكر نخيل وأعناب فهما ثمرتان، لم يقل من ثمرهما أي نعم فهما صنفان، ولم يقل من ثمرهما بل قال من ثمره أي ثمر المذكور. فالضمير هنا يعود على المذكور من النخيل والأعناب. قال المؤلف قال من النخيل وغيره وما عملته أيديهم أي لم تعمل الثمر، أفلا يشكرون أنعمه تعالى عليهم. قول وما عملته أيديهم فيما قولان للمفسرين، القول الأول أنها نافية وهو الذي مشى عليه المؤلف، يعني أن هذا الثمر الخارج من النخيل والأعناب لم تعمله أيدي الناس، من الذي عملته أيديهم، لأن الناس قد يعملون شيئا يصلحونه مثل عصير العنب وكذلك دبس الثمر وكذلك الخبز الذي يخبزونه من الثمر من الزروع وغير ذلك مما يصنعه الناس بأيديهم ويتفكهون به. فهناك مثلا أنواع الحلوى تصنع باليد وتعمل باليد، فيكون الله تعالى امتن على العباد بأمرين، امتن عليهم بما يخرجه هو عز وجل من هذه الثمار والزروع، وامتن عليهم بما علمه إياهم مما يعملونه بأيديه. والمأكولات التي نأكلها نوعان، نوع لا نحدث به شيئا نأكله كما يقولون طازجا، ونوع آخر نعمل فيه ونركبه مثلا من عدة ثمرات وما أشبهها، فيكون الله عز وجل امتن على العباد بالأمرين جميعا. أيهما أولى؟
المعنيين؟ نقول إن الثاني أعم، الثاني أعم فيكون أولى، على أننا ذكرنا قاعدة سابقة بأن الآية إذا كانت صالحة للاحتمالين فلا مانع من أن تحمل عليهما. فنقول إن الله أراد هذا وهذا، أراد أن أيدينا لم تعمل هذه الثمرات التي تخرج من النخيل والعناب، ولا هذه الحبوب التي تخرج من الزروع، وأراد أيضا ما نعمله نحن وبأيدينا على حسب ما نريد. فكل هذا نعمة. وقوله أفلا يشكرون، الاستفهام هنا للتوبيخ، والجملة معطوفة على مقدر، على مقدر يعلم من السياق، يعني أغفلوا عن ذلك فلا يشكرون، أو أكفروا به فلا يشكرون، لأن انتفاء الشكر يكون إما بالغفلة أو بالكفر المتعمد. فكثير من الناس بالنسبة للنعم إما غافل ويرى هذا أمرا معتادا وكأنها شيء جار على العادة بدون أن يكون لله فيه منه. وهذا يحصل من المؤمن الذي لم يصب بضد تلك النعم، لأن الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا حيث يصاب بضدها، فلا يعرف قدر الشبع إلا من جاع، ولا قدر الري إلا من قد ضمع، ولا قدر العافية إلا من مرض، ولا قدر الأنس إلا من فقد الأنيس، وهكذا. هذه غفلة. وإما أن تكون كفرا كما قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، كفرا بالنعمة وبطرا يقول إنما أوتيته على علم عندي وما أشبه ذلك. وقوله أفلا يشكرون، الشكر سبق لنا عدة مرات أو عدة مرات أنه إيش؟ القيام بطاعة المنعم، هذا الشكر، القيام بطاعة المنعم وصرف نعمه فيما جعلها الله له. فمن صرف نعم الله لغير ما جعلها الله له فليس بشاكر. لو جعل النعم عونا له على المعصية فصار يستعين بنعم الله على معصيته لم يكن شاكرا، لأنه صرفها في غير ما جعلت له. إنما أنعم الله علينا هذه النعم لنقوم بعبادة ونتقوى عليها. وسبق لنا أيضا عدة مرات أن بين النعم، أن بين الحمد والشكر عموما وخصوصا من وجه، عموما وخصوصا من وجه، فالحمد أعم من حيث السبب وأخص من حيث المتعلق، والشكر أخص من حيث السبب وأعم من حيث المتعلق. طيب، ثم قال عز وجل سبحان الله أخص من حيث السبب وأعم من حيث المتعلق. طيب، ثم قال عز وجل سبحان الذي خلق الأزواج الأصناف كلها مما تنبت الأرض من الحبوب وغيرها ومن أنفسهم من الذكور والإناث ومما لا يعلمون من المخلوقات العجيبة الغريبة. الله أكبر. سبحان الذي خلق، سبحان هذه تأتي دائما منصوبة على أنها مفعول مطلق حذف منها العامل وجوبا، وأصلها تسبيح، أصلها تسبيحا لله وتسبيحا مصدر سبح، فالعامل محذوف وهو سبح، والمصدر محول إلى اسم مصدر وهو التسبيح، حول إلى سبحان، حول إلى سبحان. والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، مأخوذ من سبح أي أبعد في الماء. فمعنى التسبيح في سبحان الله تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، والذي لا يليق بالله عز وجل أمران، أحدهما النقص في صفاته، والثاني مماثلة المخلوق.